0: الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يواصل خطابه أمام مقاعد خالية، أين؟ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان يدافع عن ارتكاب حكومته جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين لتتسع الفجوة بين خطاب إسرائيل وبين المواقف الدولية المناهضة لها.
1: في مشهد لافت اعتلى بنيامين نتنياهو منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما كانت مقاعد الوفود تفرغ تباعا احتجاجا على سياسة إسرائيل وحربها في غزة. عشرات الدبلوماسيين غادروا القاعة مع بدء الخطاب في رسالة سياسية لا يمكن فصلها عن تصاعد الانتقادات الدولية. نتنياهو رد على المغادرين بوصفهم بالجبناء أخلاقيا ومضى في تقديم رواية حكومته بشأن الحرب مدافعا عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومتهما خصوم إسرائيل بتجاهل ما وصفه بتهديدات تواجه بلاده. لكن المشهد داخل القاعة لم يكن منفصلا عن المشهد خارجها. في محيط مقر الأمم المتحدة تجمع مئات المحتجين ضد نتنياهو والحرب في غزة، واعتقلت شرطة المدينة عشرات المتظاهرين في احتجاجات رفعت شعارات تطالب بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الحرب. هنا تبرز دلالة المشهد، منصة الأمم المتحدة التي أراد نتنياهو استخدامها للدفاع عن الموقف الإسرائيلي تحولت في الوقت نفسه إلى صورة مكثفة لحجم الخلاف الدولي حول الحرب. والأهم أن المقاطعة لم تأتي في فراغ دبلوماسي، فقد شهدت اجتماعات الجمعية العامة مواقف أكثر انتقادا لإسرائيل بالتزامن مع اتساع الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يعكس تحولا في مواقف عدد من الحلفاء الغربيين بشأن مسار الحرب ومستقبل القضية الفلسطينية. لكن هل تعني هذه المشاهد عزلة دبلوماسية كاملة لإسرائيل؟ الأدق أنها تكشف اتساع فجوة الخلاف بين إسرائيل وعدد من الدول من دون أن تعني بالضرورة انهيار تحالفاتها، فالولايات المتحدة ما تزال حليفا رئيسيا لإسرائيل، بينما تواجه الحكومة الإسرائيلية في الوقت نفسه ضغوطا متزايدة بشأن الحرب على غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية ومستقبل العلاقات مع عدد من الدول الغربية والعربية. وبذلك لم تكن لحظة خروج الوفود مجرد صورة احتجاجية عابرة، بل كانت مشهدا يلخص معركة نتنياهو خارج إسرائيل، معركة على الرواية وعلى الشرعية السياسية وعلى شكل التحالفات التي ستبقى عندما تنتهي الحرب.
0: للحديث أكثر حول هذا المشهد ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، عشرات الوفود غادرت القاعة أمام مرأى الجميع، هل تحولت الاعتراضات الدولية على سياسات الحكومة الإسرائيلية من بيانات ومواقف إلى عزلة دبلوماسية حقيقية باتت موجودة فعلا؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. نعم، هذا يتكرر للمرة الثانية على التوالي في السنة الماضية، وهذا دليل أن إسرائيل لم تستطع أن تخرج من هذه العزلة. نحن أمام مشهد بروتوكولي دبلوماسي في أكبر مؤسسة دولية، أكبر منظمة دولية هي الأمم المتحدة، تخرج عشرات الوفود، القاعة تبدو شبه فارغة، وهذا الدليل على أن إسرائيل تعيش لحظة أزمة شديدة على المستوى الدبلوماسي. ولكن هل هذا بالضرورة يعني أن إسرائيل تكترث لهذا الأمر؟ من الواضح أن إسرائيل تتبنى على المستوى الداخلي سياسة الاعتماد الذاتي وعدم الاهتمام بالرأي العالمي على المستوى القريب.
0: طيب اسمح لي أقاطعك. نعم. هنا أصبحت لا تبالي أم هي أصلا كانت لا تبالي؟ نعم. لأنه نعلم جميعا أن إسرائيل استثمرت مليارات الدولارات خلال عشرات السنوات على في حرب الصورة. نعم. دائما تحاول كسب الصورة.
2: نعم، ولكن اليوم هي في معركتها التي حصلت بعد 7 أكتوبر، من الواضح أنها ركزت على البعد الأمني وبعد البقاء والحرب الوجودية أكثر من الصورة، بالرغم من أنها بذلت جهود في محاولة تزيين هذه الصورة. إسرائيل ترتكب جرائم منذ العام 1948، ولكن أمام هذا الضغط الكبير والسردية التي تتحول لصالح الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي أصبحت
0: أكبر، والشعبي طبعا
2: والشعبي أكبر من كل الأموال يعني الميزانيات التي.
0: وهنا يجدر السؤال، هل خسرت إسرائيل معركة الرواية والصورة أمام هذا المشهد للمقاعد الفارغة الذي بثته كل الفضائيات؟
2: بالتأكيد اليوم إسرائيل تعيش أزمة على مستوى الشرعية السياسية. نحن لا نتحدث أن هؤلاء الدبلوماسيون

0: غادروا من أجل محتوى كلمة نتنياهو، بل من أجل وجود نتنياهو نفسه.
1: لم يسمعوا الكلمة أصلا. صح.
0: بالضبط، لم يسمعوا الكلمة، وهذا يتكرر المرة الثانية على التوالي. ولكن حقيقة هذا يصبح أكثر تأثيرا إذا لم يقتصر على المشهد لبروتوكول الانسحاب من القاعة.
1: رغم أني كنت أحب أن يستمعوا للكلمة، لأنه سيرد على المغالطات الكبيرة التي كانت في هذه الكلمة، ونوع يعني من العنجهية التي استخدمها
0: بالضبط.
1: رئيس
0: حتى الذين تبقوا هو مارس عليهم. صحيح. وقال أنهم الجبناء الذين تبقوا في القاعة فليخرجوا. نوع من العنجهية التي يمارسها نتنياهو، وهذا ما أردت أن أقصده في ما قلت قبل قليل، أنه يجب أن يقترن هذا الخروج من المشهد، الخروج من القاعة.
1: نعم.
0: يرتبط بإجراءات وعقوبات على الاحتلال وضغط عليه، وهذا الذي تحدث به بعض الزعماء في خطاباتهم مثل الرئيس أردوغان، أنه صحيح. يجب أن يكون هناك ضغط، يحضر نتنياهو للمتحدة ويغيب التمثيل الفلسطيني
1: مثلا.
0: هذه مشكلة صحيح. كبيرة يعني.
1: طيب، المقاطعة لم تقتصر على الدول العربية والدول الإسلامية، شاهدنا العديد من الدول الغربية، الدول الآسيوية قاطعت كلمة ووجود أصلا الوفد الإسرائيلي في القاعة. ما الذي تغير في المزاج الدولي تجاه إسرائيل حتى تتبنى حكومات ربما لم يكن لها رأي في القضية الفلسطينية مثل هذا الموقف؟
0: نعم، هو على المستوى تحديدا الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة هي أقرب لتمثيل الشعوب وأقرب لنبض الشعوب. صحيح للأسف مجلس الأمن هو المؤسسة الأهم في الأمم المتحدة وهو الذي يمارس القرارات، ولكن الجمعية العامة فيها نوع من مثل أن نقول المناظرة الجيوسياسية، أو الدول تقدم رؤيتها الفكرية ولا تستطيع أن تبتعد عن الشرعيات التي يعني تعطيها لها شعوبها. وبالتالي اليوم بات المشهد الشعبي في العالم كله متضامن مع القضية الفلسطينية، ضد احتلال إسرائيلي، ضد الإبادة الجماعية، يريد أن يكون هناك ضغط على إسرائيل. فتصبح منصة الجمعية العامة المتحدة سواء خطابات الرؤساء أو مواقف الدبلوماسيين أقرب إلى هذا المشهد. وحقيقة القضية الفلسطينية اليوم كل إنسان حر في في العالم هو يقف مع الشعب الفلسطيني. وأنا قادم إلى القناة جئت مع سائق كان يتحدث عن الجرائم إسرائيل، يعني صحيح. هذا الإنسان العادي. وبالتالي الدبلوماسي أيضا في لحظة ما صحيح أنه يكون محكوم بقيود دبلوماسية وبروتوكولية، ولكن لا يتخلى عن ضميره، لا يتخلى
1: طبعًا
0: عن ضميره
1: طبعًا
0: الإنساني في
1: طبعًا
0: النهاية أمام مشاهد قتل الأطفال
1: لكن
0: والنساء.
1: دكتور، في المقابل إسرائيل ما زالت تحظى بدعم الولايات المتحدة. نتحدث عن الإدارة في الولايات المتحدة، لا نتحدث عن الشعوب، وأيضا دعم إدارات وازنة في الدول الغربية والدول الأوروبية. السؤال، أين من الممكن أن تنتهي هذه العزلة الرمزية وأن تتحول إلى عزلة حقيقية لها تأثير مادي؟
0: نعم، هي في مسار تصاعدي إيجابي لصالح القضية الفلسطينية وسلبي على إسرائيل.
1: نعم.
0: نحن اليوم نتحدث عن بريطانيا التي ساهمت في وعد بلفور
1: وتأسيس
0: وجود دولة إسرائيل، هي اليوم تقوم بإيقاع عقوبات على المستوطنين، وتقوم بحث أكثر من 11 دولة غربية للمساهمة معها. اليوم نتنياهو في خطابه انتقد، لم يعد ينتقد فقط تركيا وقطر وبعض الدول العربية والإسلامية، هو انتقد بريطانيا وفرنسا وانتقد جنوب أفريقيا في الموضوع المحكمة الدولية.
1: صحيح.
0: وبالتالي اليوم انتقد ممداني عمدة نيويورك. وبالتالي اليوم هذا يشير لنا أن العزلة هو بات ينتقد ليس فقط مواقف شعبية ومعاداة السامية وغير ذلك، نواب في برلمانات اليوم هؤلاء أشخاص مؤثرون، رؤساء وزراء عمدة في أهم الولايات الأمريكية. وبالتالي هذا أحد المؤشرات الأساسية أن هذه العزلة في حالة تصاعد على إسرائيل.
1: بالحديث عن العزلة، نتنياهو وصل إلى نيويورك بينما لا تزال هناك مذكرات اعتقال بحقه، مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية ومذكرات اعتقال بأكثر من دولة في محاكم محلية أيضا. إلى أي مدى أصبح المسار القانوني الدولي جزءا من الضغوط السياسية التي تواجهها حكومة نتنياهو؟
0: نعم، هو المسار القانوني منذ البداية هو أحد المسارات المهمة في يعني الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، التوصيف الإبادة الجماعية الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، وما يتم من ملاحقات في معظم محاكم دول العالم هو يشكل ضغطا كبيرا. أيضا منع بن كفير وسموتريتش من الوصول إلى عواصم أوروبية، ونتنياهو بالمناسبة لا يستطيع أن ينزل إلا في عواصم محدودة صحيح. اليوم في العالم، والأضيف أيضا أنه لم ينزل في مطار مدني، هو نزل الطائرة في مطار عسكري, طبعا. ودخل خفية إلى القاعة وغادر فورا، وهناك العزلة ليست في قاعة الأمم المتحدة ولا لم تنتهي عند أبوابها.

0: هذه العزلة مستمرة ومتزايدة،
1: صحيح.
0: وبالتالي نحن نتحدث عن أن اليوم في العالم هناك حالة من العزلة المتزايدة لإسرائيل، والتي يمكن أن يبنى عليها في تحقيق ضغوط كبيرة.
1: طيب
0: ولكن للأسف، وهذه نقطة مهمة، أن نتنياهو، وأنا قلت في بداية مداخلتي أن لا يكترث نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي لهذه الضغوط
1: لا يكترث
0: على
1: الآن، لأن
0: مستوى،
1: الضغوط رمزية إلى حد
0: بل
1: ما، لكن
0: بيوظفها إيجابيا داخليا.
1: وهنا السؤال، نتنياهو لم يركز في حديثه على غزة وحدها، حاول إظهار أن إسرائيل تتعرض لحرب وجودية ولعدة جبهات مفتوحة في الوقت ذاته. هل حاول أن ينقل النقاش من حرب إبادة تمارس في قطاع غزة إلى سردية الحرب الوجودية لتبرير استمرار هذه العمليات العسكرية؟
0: بالضبط، هو يحاول أن يظهر أن إسرائيل في حالة دفاع عن النفس، وهي السردية القديمة التي كانت تنطلي للأسف على كثير من يعني الجهات في المجتمع الدولي والدول، والتي كانت تتساوق وتردد هذه السردية. وأيضا هو محاولة للتغطية على سيل الضغوط والهجوم الذي والانتقادات التي تعرضت له دولة الاحتلال الإسرائيلي في الخطابات، معظمها من خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، خطاب الرئيس أردوغان، خطاب ملك الأردن، خطاب الدول العربية وأمير قطر وغيرها. كل الدول انتقدت هذا السلوك من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بقتل الأطفال وبتر أطرافهم، ومعظم الرؤساء تحدثوا عن هذا الأمر.
1: هل كان مفاجئا حديث بعض الرؤساء؟ يعني اللهجة التي استخدمت، كانت هناك كلمات وصفت إعلاميا بأنها صادمة، يعني هل كانت إسرائيل تنتظر مثل هذه اللهجة التي خاطب بها بعض الزعماء إسرائيل؟
0: أتوقع أن هذا كان منتظرا، لأنه هؤلاء الزعماء يعني معظمهم تحدثوا بهذا النفس قبل الذهاب إلى الأمم المتحدة، وهم استغلوا أو يعني استثمروا وجودهم في الأمم المتحدة ليحدثوا صدمة. يعني حقيقة العالم يحتاج أمام هذه البنى الموجودة من منظمات دولية، مجلس أمن، أمم متحدة، ولا تستطيع إيقاف قتل الأطفال، هناك خلل في النظام الدولي وفي بنيته، وبالتالي يجب أن تكون هناك صدمة في الحديث، في مخاطبة الضمير. وبالتالي الرئيس أردوغان على سبيل المثال،
1: صحيح،
0: هو قال أنا بصفتي أب وجد أتحدث،
1: صحيح،
0: إليكم
1: إنسانيا،
0: وبالتالي يتحدث إنسانيا، وغيره من الرؤساء أيضا تحدثوا. وبالتالي نتنياهو حاول أن يقفز عن هذه الأمور للحديث عن الدفاع، ولكن النقطة أيضا هو استغلها في سياق انتخابات الإسرائيلية القادمة، أنه يقف أمام كل هؤلاء الذين خرجوا من القاعة والذين انتقدوه في اليوم السابق، ويقول للناخبين في دولة الاحتلال الإسرائيلي انظروا أنا برغم كل هذا الضغط الكبير على إسرائيل أنا أقف أدافع عن إسرائيل. للأسف يوجه هذا داخليا نحو شيء يستفيد منه، ولكن حقيقة على المستوى الاستراتيجي والمستوى المتوسط والبعيد العزلة تزداد وتشتد وتدخل في أبعادها الاقتصادية وأبعادها الأمنية وأبعادها السياسية بشكل أكبر.
1: هل فقدت إسرائيل القدرة التي طالما امتلكتها لحشد التأييد للرواية الإسرائيلية؟
0: تراجعت بشكل كبير جدا، وإسرائيل اليوم في حالة من العزلة لم تمر عليها منذ العام 1948. كل الأدوات التي كانت تستخدمها، التأثير على بعض السياسيين، على بعض المرشحين، على الإعلاميين، باتت تشكل نقطة ضعف. المرشحين الذين كانوا يترشحون في الكونغرس كانوا يذهبون،
1: صحيح،
0: لأخذ المباركة. اليوم العكس هو الذي يحدث، الذين يفوزون هم الذين ينتقدون إسرائيل، رئيس الوزراء البريطاني، عمدة نيويورك، وهكذا في معظم دول العالم. وبالتالي هذا يشير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بدأت تفقد الأدوات بشكل متصاعد ودراماتيكي. هذا أن الفقدان للأدوات والفقدان للتأثير بات واضحا، ولكن حتى هذه اللحظة على المستوى العملياتي، في مستوى وقف الانتهاكات تجاه المسجد الأقصى، تجاه القدس، تجاه الضفة الغربية والاستيطان، تجاه غزة، لم يحدث بالشكل المطلوب.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود الرنتيسي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.

0: تجاوزت العقوبات الأمريكية على إيران حدود الضغط الاقتصادي التقليدي لتلامس شريانا حيويا في حركة البلاد، الطيران المدني وخدمات المطارات. لتبدو طهران أمام اختبار جديد للمواجهة مع واشنطن في وقت تحذر فيه من أن تداعيات استهداف قطاعها الجوي قد لا تتوقف عند حدودها.
1: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة

0: جديدة من العقوبات الأمريكية لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضا 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تشديد القيود على شركات الطيران الإيرانية تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
1: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور جهاد حكيم. أهلا ومرحبا بك دكتور جهاد. دكتور جهاد، العقوبات الأمريكية لم تعد تستهدف شركات الطيران الإيرانية فقط، بل المطارات، مقدمي الوقود والخدمات والجهات التي تتعاون معها، الخدمات اللوجستية. هل قوة هذه العقوبات تكمن في أنها تستهدف هذه الشبكة كاملة؟
2: بالطبع، لأنها تستهدف أيضا التأمين، التمويل، وليس فقط قطع الغيار وما نعرفه بالصيانة. وبالتالي العقوبات كبيرة هذه المرة، ونعرف كم قطاع الطيران هو حيوي بشكل أساسي، ليس فقط لنقل الركاب إنما أيضا من أجل نقل السلع، ونعرف أن العديد من السلع ينقل فقط بالطيران وليس بالسفن لعدة أسباب، لأن مدة أو تاريخ الانتهاء تكون أقل، هي سلع غالية القيمة. ناهيك أن نعرف أنه رجال الأعمال والركاب يتنقلون بالطائرات، فعندما تستهدف كل إذا صح التعبير سلاسل الإمداد المرتبطة بالطيران بشكل كامل، عندها ستكون مشكلة حقيقية، لأن كلفة الامتثال ستكون عالية جدا، المخاطر ستكون عالية جدا، التأمين، وبالتالي المشكلة هي حقيقية بالطبع.
1: لكن دائما إيران لديها بالضبط، هذا هو السؤال، إيران دائما لديها بدائل. يعني قاموا بعزل النفط الإيراني من التصدير، لكن تحدث المسؤولون في إيران أن لديهم بدائل، وفعلا البدائل موجودة في ممرات أخرى. هل هناك بدائل لهذا العزل الجوي؟
2: برأيي يمكن أن يكون هنالك بدائل، لأنها ستعول إيران أكثر على الصين وروسيا بشكل أساسي، وستنعزل أكثر عن الدول الغربية والشبكة المرتبطة بها، لكن ستكون بكلفة أكبر وبأقل استدامة. هذه هي المشكلة الحقيقية.
1: طيب، الطيران الإيراني يعاني أساساً من صعوبة الحصول على طائرات جديدة، والطائرات بحاجة إلى صيانة وقطع غيار منذ سنوات. إلى أي مدى يمثل قطاع الطيران نقطة ضعف حقيقية في شبكة الاقتصاد الإيراني دكتور؟
2: بالطبع هو نقطة ضعف في حال اشتدت العقوبات أكثر، وبرأيي ستعول إيران أكثر في الفترة المقبلة على روسيا وإيران من أجل مدها بأسطول ربما جديد وشبكة جديدة من أجل والاعتماد على الأقمار الاصطناعية من روسيا والصين، والشبكة برمتها ستتحول برأيي، وسيكون لأنها ستكون في عزلة دولية أكثر، خصوصا بما يتعلق ارتباطها بالدول الغربية أو الدول التي تعتمد على الشبكة الغربية بشكل أساسي. ليس هذا الأمر بهذه السهولة، وبالطبع برأيي كون أن قطاع الطيران مترابط بشكل أساسي فسيتأثر أيضا بعض الدول وبعض الرحلات والطرق المعتمدة تقليديا ستتأثر، لأنه يجب التفتيش عن بدائل.
1: طيب، العقوبات الثانوية دكتور تضع دول المنطقة أمام معادلة صعبة، التعامل مع الناقلات الإيرانية أو المخاطرة بالتعرض لإجراءات أمريكية. هل هناك فعلا هامش للمناورة في هذا الشرط الأمريكي؟
2: هذا يعتمد برأيي على القدرة التفاوضية لبلدان معينة، وكيف ستكون الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي مدى ستكون متساهلة. برأيي هذا يرتبط بالعلاقة الجيوسياسية بين دول معينة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وارتباط هذه الدول بإيران من جهة أخرى، لأنه بكل الأحوال التكلفة ستكون كبيرة على إيران وأيضا على من يريد أن يتجاوز الخطوط الحمر أو يتعرض للعقوبات ما لم يكن هنالك تسهيلات معينة.
1: طيب،
2: برأيي بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
1: إيران حذرت من تداعيات هذا العزل لطيرانها ولطيرانها المدني، طبعا شركات الطيران المحلية الإيرانية. هل تملك إيران فعلا الأدوات القادرة على تنفيذ تهديداتها بأن لا طيران إيراني يعني لا طيران أيضا في الإقليم؟
2: هذا يعتمد إلى أي درجة تريد أن تصعد إيران. هل سيتم استهداف طائرات مدنية؟ أستبعد ذلك، لكن هل سيكون هنالك رسالة معينة توجه
1: عقوبات على قطاع الطيران الإقليمي مثلا؟
2: استهداف مرافق العقوبات كيف؟ لأن من الناحية الاقتصادية
1: ليس لديها
2: لن تؤثر.
1: إيران
2: هل سيكون من الناحية الأمنية؟ من الناحية الأمنية يمكن أن يكون هنالك بعض الرسائل عبر مرافق حيوية، أو يمكن أن تستهدف مطارات معينة، عندها بالطبع ستؤثر بشكل أساسي على المطارات في ورأينا كيف
1: طيب
2: أنه تم استهداف مطارات سابقا، فيمكن أن تؤثر على حركة الملاحة.
1: مجرد التهديد ألا يؤثر على حركة الملاحة الجوية؟
2: بالطبع يؤثر، ويؤثر على كلفة التأمين بشكل أساسي، وهنا تزداد تلقائيا أسعار التذاكر، تزداد كلفة النقل، كلفة سلاسل الإمداد بشكل أساسي ستتأثر بطريقة أو بأخرى وبشكل مباشر، لأن عندما يرتفع التأمين فترتفع كل الأمور المرتبطة، وأيضا حتى التمويل

0: سيكون هنالك علاوة مخاطر
1: مهم.
0: بالنسبة للتمويل، يأخذون بعين الاعتبار أن هنالك مخاطر أكثر، فتصبح الكلفة الاستدانة من
1: نعم
0: أجل التمويل أكبر على الشركات وستؤثر على الربحية. هذا ناهيك إذا لم يكن هنالك توقف في حال كان هنالك استهداف مباشر لمطارات معينة.
1: هل تستطيع إيران تعويض الخسائر في الوجهات التي ستحرم من الوصول إليها، مثلا بالتوجه نحو الصين أو بعض الشركاء الآخرين، محاولة تعويض ما يمكن أن تخسره إيران في هذه الفترة؟
0: يمكن أن يكون جزئي، لكن سيكون هنالك تكلفة لا يستهان بها. هذا يعتمد على كيف ستقوم بالاستعادة عن الخسائر الكبيرة ومدى وسرعة الانتقال واحتواء الصين وروسيا لهذا الأمر، وكيف ستعوض الدول المتحالفة مع إيران عن هذا الأمر، لكن الخسائر ستكون موجودة. سرعة الانتقال وسرعة إذا صح التعبير التعويض هو مهم بحد ذاته، بقدر هل سيتم الاستعادة عن هذا الأمر في فترة أطول وكيف سيتم الاستعادة عن هذا الأمر، لكن هذا مرتبط أيضا برد فعل إيران بالتنسيق مع حلفائها.
1: طيب، إذا ما ازداد الضغط أكثر على الاقتصاد الإيراني، ونعلم أن إيران تحت عقوبات اقتصادية بدأت تؤثر فعلا في كل أشكال الحياة داخل إيران، ما هي ردود الفعل المتوقعة لإيران، وهل ما زالت تملك أوراق ضغط بإمكانها أن تفعلها لم تفعلها سابقا؟
0: برأيي ورقة الضغط الأساسية هي الأمور الأمنية، يمكن أن تعطل حركة الملاحة في الجوار، هذا من جهة، ويمكن أيضا أن تقوم بالتنسيق مع الحلفاء برد فعل معين، لكن هامش المناورة بالطبع هو أقل من قبل، حيث لأنها هي تتعرض لعقوبات جدية، لكن في حال كان تجاوب أكبر مع حلفائها عندها يمكن أن يكون الرد الأمني العسكري، إذا صح التعبير، يمكن أن يكون مدمرا بعض الشيء في مناطق معينة، لأنه أن تعطل حركة الملاحة في الشرق الأوسط هو تعطل حركة الملاحة بشكل أو بآخر عالميا، لأنه نعرف مثلا على سبيل المثال كيف أن المطارات في دول معينة أصبحت عالمية، ومن حيث الأمور اللوجستية، من حيث سلاسل الإمداد، من حيث ربط الطيران بلدان ببلدان أخرى، وبالتالي هذا الأمر هو مترابط بشكل كبير. إذا أخذنا بعين الاعتبار فقط مطار دبي على سبيل المثال، المطارات في دول الخليج، كم من أعداد الملايين من المسافرين يقوم بالترانزيت أو يأخذون هذا المجال الجوي من أجل التنقل بين قارة وأخرى، من رجال أعمال وأيضا من سلع من خدمات، وبالتالي هذا الأمر لا يستهان به.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور جهاد حكيم، أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

0: بين تصعيد لا يهدأ ونزوح يبدد ما تبقى من مقومات الاستقرار، يواجه اليمن أزمة إنسانية تتخذ وجها أكثر قسوة داخل المخيمات وفي مناطق النزوح، لتتحول حياة النازحين إلى معركة مع المرض والجوع، بينما تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الصحية مع رصد ارتفاع حاد في مستويات سوء التغذية.
1: أكثر من نصف سكان اليمن يحتاجون مساعدات إنسانية خلال عام 2026، فيما يبلغ عدد النازحين داخلياً نحو 5,200,000 شخص بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
2: جراء هذا النزوح المستمر يزداد الأوضاع سوءاً، وكذلك لعدة أسباب أخرى منها انسحاب المنظمات الدولية.

0: وقلة الدعم الوارد إلى اليمن عن طريق العديد من المنظمات. لذلك نحن نعيش في وضع استثنائي ووضع صعب على اليمنيين، ويزداد الأمر سوءا كلما زادت الحرب وكلما زاد الصراع في اليمن.
1: أم مالك في أحد مخيمات النزوح بمأرب تقلب أدوات مطبخها بحثا عما يمكن أن تقدمه لأطفالها، لكن مطبخها يكاد يخلو من كل شيء. زوجها غير قادر على العمل، ومع غياب مصدر دخل ثابت تراجعت قدرة الأسرة على تأمين أبسط احتياجاتها، ولم يبق لها سوى خيمة مهترئة تسترهم وتقيهم ما أمكن من قسوة الحياة.
2: وعندي 5 أطفال وزوجي تعبان مريض غير حالة نفسية تمام، ولا ماء ولا أكل ولا شرب ولا حاجة، الحمد لله على كل حال. لا معانا فرشاة، لا معانا مراقد، لا معانا أكل ولا شرب، الحمد لله. ما نقدرش نوفر القوت حق اليوم الوحيد. لا مرض الطفل حقي، والله ما أقدر أحصل له حق مضرب حق الحمى علاج. إنني أجلس أتفرغ له، ما يا إحيى أجزع له، ما أعمل له، ما بيش من نجيب له. لا مرتبات ولا وظائف ولا معانا حاجة الله، اللهم لله الحمد، ولا معانا بيدينا أي حاجة.
1: وبجوارها تعيش أم أمجد مع أطفالها، تحمل قصة أخرى من المعاناة.
3: إحنا نازحين مخيم البطحة، وإحنا لا معانا لا بطانيات، لا معانا فرشاة، وبنتي مريض عندها تكسر بالدم، وزوجي مريض دم واقع مصنق، والحمد لله على كل حال. وإحنا بصر كيف حالتنا وكيف حقنا المخيم، لا معانا دواء مطبخ، لا معي تنور، لا معي فراش، لا معي أي شيء، والحمد لله. أما بعض حالات يندو لنا منظمة تندي، وبعض حالات نشتري وشراء.
1: قصص تتشابه داخل المخيم، حيث تتحول الأرقام الكبيرة إلى حكايات أسر تكافح يوميا لتأمين ما يجعلها قادرة على الاستمرار، وبعضها لا تستطيع تأمين أي شيء.
4: وبينما تتسع دائرة الاحتياج، تبقى قدرة الأسر على تلبية متطلبات حياتها اليومية رهينة بدخل محدود ومساعدات لا تصل إلى الجميع. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
5: تنضم إلينا في الاستوديو الكاتبة والناشطة الحقوقية الدكتورة نبيلة سعيد للحديث حول هذا الملف. أهلا ومرحبا بك. أهلا. دكتورة نبيلة، يعني أكثر من 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 5 ملايين نازح داخل البلاد. الأزمة منذ سنوات وما زالت مستمرة، إلى أي درجة الأسرة اليمنية استنزفت بشكل كامل؟
6: الحقيقة نحن نتحدث عن أكثر من 25 مليون هم بحاجة إلى الإطمئنان على الوجبة الثانية التالية في اليوم التالي. هذا رقم صعب حقيقة
5: طبعا.
6: وإضافة إلى أنه هناك استنزاف حقيقي من أكثر من 12 سنة في وجود صراع وفي وجود حرب، ملف مفتوح للحرب لم ينتهي، وشبه تام لغياب الخدمات الأساسية، الماء والغذاء والدواء، وأوضاع وكثير من الخدمات أصبحت خارج نطاق التغطية. المحاولات مستميتة من الأسرة اليمنية أنها تعيد لم شعثها، المحاولة إلى إيجاد حلول صح تكون أحيانا في الغالب يعني في 80 إلى 85% حلول بدائية، حطب، العودة إلى المياه والآبار من الآبار، البحث عن الغذاء بشكل مستمر. كثير مفقودين بسبب التنقلات أو بسبب النزوح أو بسبب حتى كوارث المخيمات، لأنه تكون بيئة صحية غير آمنة وأيضا بيئة غير مستقرة، لأنه بالذات في الآن هم على مقربة فصل الشتاء، أغلب الاحتياجات غير متوفرة، فسيمر شتاء قارس كما مر خلال أكثر من 10 سنوات شتاء قارس، ذهبت كثير من الخيم ومن الطرابيل اللي تحميهم إلى يعني إما بسبب الحرارة أو إما بسبب النيران أحيانا، لأنه يضطروا يوقدون التدفئة يستخدموا أدوات بدائية يعني فحم أو خشاب أو بقايا حطب حتى.
5: صحيح. طيب التصعيد الأخير دكتورة دفع عشرات ألاف العائلات إلى النزوح، بعض الأسر في اليمن نزحت أكثر من مرة داخليا. ماذا يعني أن يعيش الطفل، خصوصا من يعيشون سنواتهم الأولى دون

0: منزل مستقر دون غذاء، دون اطمئنان على الوجبة القادمة كما تحدثتي، ودون أي نوع من الرعاية الصحية الملائمة.
1: في نقطة اللي هي نقطة الخوف، يعني بمجرد اليمنيين أصلا هم مستلقين للأخبار بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: حتى الأطفال اللي تتكلم على 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات متابع جيد للأخبار. نعم. يعرف أنه بكرة بتكون في حرب أو بكرة بيكون في قنص أو بكرة بتكون في إشكالية. نعم. فيبدأوا يفكروا أول حل أن ينتقل من المكان الذي هو متواجد فيه، لأنه مكان نعم. مستهدف. هذا المكان المستهدف أصبح بيئة غير آمنة، هو مضطر نعم. ينتقل من مكان إلى آخر. كل ما انتقل إلى مكان يصبح المكان الجديد هذا أيضا مهدد بالخطر، ينتقل فأكثر. أثناء التنقلات هذه يحدث كثير من الإشكاليات. إحنا المناطق اللي استهدفت أخيرا
0: نعم.
1: هي مناطق ملغومة فيها كثير من الألغام، فالذي ينجو من الرصاص قد يفلت أو يسقط بسبب الألغام. هذه دورة الحياة اليومية التي لا أعتقد وأجزم بهذا أنه لا بيئة غير لا يستقر فيها ولا يستظل فيها اليمنيين تحت مظلة الأمان أو الاستقرار أو الشعور بالأمن.
0: نعم. طيب، ملايين الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في اليمن يجعلني أسأل عن لماذا الأطفال دائما هم الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة في مثل هذه الأوضاع، وكيف ينعكس وإلى أي درجة ينعكس سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه ملايين الأطفال في اليمن على حياتهم فعلا؟
1: أولا، الأسرة اليمنية متوسط الإنجاب 7 أطفال، يعني
0: نعم.
1: كثير من الأطفال موجودين في كل البيوت اليمنية.
0: صحيح.
1: هم أول المستهدفين، لأنه أول ما تغيب الخدمات الأساسية اللي أبرزها الغذاء أكثر متضرر هو هذا الطفل الذي محتاج أكيد إلى مقومات بناء أو بنيوية كويسة، فهذه غير موجودة، فيضطر يلجأ إلى أشياء قد يحرم يعني أيام من الغذاء. يعتمد فقط على الماء، يعتمد على الخبز الناشف، يعتمد على حبوب فقط. يعني أنت تتكلم على وجبة متنوعة فيها كل الإمكانيات اللي
0: يؤدي لتدهور صحة
1: بالضبط. هذا اللي يحصل، إضافة إلى أنه يكون فريسة للأمراض اللي زي مثلا الآن ما فيش تحصين مثلا ضد الحصبة أو ضد الأمراض والأوبئة. فأول مستهدف هم الأطفال هذم، لأنه بنيتهم ضعيفة بالدرجة الأساسية.
0: نعم.
1: والخدمات خرجت عن الوفاء بالالتزامات تجاه هذه الكائنات اللي احنا اعتبرهم أصغر مكون داخل الأسرة هم الأطفال، وبالتالي طبيعي جدا أن يكون في ضرر مباشر.
0: يعني هناك تداخل ما بين الأزمة الغذائية نعم. والأزمة الصحية ربما الأكثر خطورة.
1: هي مترابطة، هي نعم. مترابطة. في أزمة في مستوى الاستقرار والأمن ستنعكس على التعليم، ستنعكس على الصحة، ستنعكس على الوضع الاقتصادي، سيكون كل الاحتياج مركب أصلا.
0: طب لماذا دائما دكتورة في اليمن حجم الأزمة الإنسانية أكبر من قدرة المنظمات الدولية على إيجاد حلول؟
1: سأكون أكثر صراحة وأقول لك إنه المنظمة الدولية هل اشتغلت بإمكانية عالية مثلا أو وجدت فعلا حلول مؤقتة؟ أنا أستطيع أقول إنها حلول مؤقتة يعني هكذا فقط للسطح، للسفح من فوق المشكلة.
0: لكن المنظمات تتحدث دائما عن صعوبة إيصال المساعدات إلى العديد من المناطق،
1: وهل وفرت جسور عبور آمنة؟ يعني أعرف أن المنظمات لديها إمكانيات للوصول إلى بعض الأماكن
0: نعم.
1: بتوفير مداخل آمنة أو توفير خطوط إمداد آمنة، هذا لم يحدث حقيقة.
0: يعني الأزمة بدأت تدفع اليمنيين إلى عبور البحر باتجاه الدول الإفريقية، تحديدا في القرن الإفريقي. ما الذي يقوله قرار أسرة لديها أطفال بأن يركبوا البحر في سفن ربما غير مهيئة أبدا لحملهم؟ إلى أي درجة وصلت الأسرة اليمنية إلى اليأس من إيجاد حلول فعلا؟
1: ليس اليأس، ولكن هي أصبحت خياراتها مفتوحة، كل الخيارات مع الأسرة اليمنية مفتوحة. سيذهبوا عبر البحر، هل الأسرة اليمنية ستأخذ الأطفال اللي هم في سن متوسط وتبدأ تقذف بهم إلى البحر للبحث عن حلول للعمل مثلا؟ هل تخرجهم خارج سور المدرسة للبحث عن فرصة عمل؟

0: أصبح مهمة الأطفال غير المهمة المعتادة. أنه ممكن يحصل على غذاء ويذهب إلى المدرسة ثم يعود ويتلقى تعليم أو مراجعة جيدة. لا، الآن وظيفته مختلفة تماما، هو يعتبر طفل عائل للأسرة ومتحمل مشكلة، أحل مشكلة هذه الأسرة.
1: دكتورة، بعيدا عن الأرقام والتقارير، إذا كان المطلوب منع المزيد من الوفيات وسوء التغذية خصوصا بين الأطفال، ما هي الإجراءات الأكثر إلحاحا التي يجب أن تنفذ الآن وعلى وجه السرعة على الأرض فعلا حتى تنعكس على الأعداد؟
0: هو سنعود إلى المقولة إنه الحرب لا تأتي بخير، وبالتالي أول ملف لابد يغلق هو ملف الحرب، ثم تجفيف منابع الصراع، ثم البدء بأشياء آمنة، يعني مثلا مناطق آمنة، مناطق خالية من الألغام، مناطق خالية من يعني تركز الميليشيات. أيضا هناك خط إمداد كامل يشتغل في الصراع أو في غير الصراع، اللي هو إيصال الخدمات الإنسانية خاصة الغذاء والدواء. هذه لازم تصل، لازم من إمكانية وصولها بأسرع وقت ممكن وبخطة تداوي أو خطة إسعاف عاجلة، ما فيهاش تأخير. هذه ما ينفعش.
1: من يتحمل المسؤولية؟
0: أنا خليني أقول لك إنه الفاعلين في فتح ملف الحرب على مصراعيه هم يتحملوا هذه المسؤولية، وهم معروفين ومسميين بأسمائهم وكياناتهم. الأمر الآخر، الدولة كدولة لازم تتحمل مسؤوليتها. أيضا المنظمات الدولية التي تتعامل مع بند حقوق الإنسان وتشتغل في مواثيق حقوق الإنسان وتعمل بهذا البند، تعرف أن هذا الشعب يعني بأقل تقدير في وضع في تحت مسمى أصعب أزمة إنسانية تمر على التاريخ، هي أزمة اليمن. صحيح. وبالتالي لابد يكون هناك معالجات، لابد يكون هناك في إسعافات، يعني أقل شيء حتى يعذروا من زاوية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
1: هل كان بإمكان المجتمع الدولي أن يفعل المزيد؟
0: نعم.
1: ولم يفعل في الأزمة اليمنية.
0: نعم. أنا متوقعة كذا كمتابع أنه كان في حلول أقل شيء على مستوى أن يصل الغذاء، على مستوى أن يصل الدواء، على مستوى أن يقف مسألة استمرار النزوح بشكل كبير جدا. إحنا خلال أسبوع واحد في الأزمة الأخيرة أكثر من 184 شخص نزحوا،
1: يعني لم تكن الجدية المطلوبة هي ما قدمت لليمنيين. الدكتورة نبيلة سعيد، الكاتبة والناشطة الحقوقية، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة. دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في

0: TRT عربي
1: مع الإنسان أينما كان.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا وإنصاتا.
4: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
5: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
6: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
5: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
6: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
5: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه صار كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت

0: أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنت شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من التفاهم.

0: فقي غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
4: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

العليمي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن تقدم في تعز ولحج. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيليتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي وفي نشرتنا أيضا. اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يند بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، ويتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. مجموعة من قوات الدعم السريع تعلن انشقاقها والانضمام إلى الجيش السوداني، وقائدها يحث مقاتلي الدعم على ترك القتال معها.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة. وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: شعبنا العظيم، إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: أعلنت قوات درع الوطن التابعة للجيش اليمني الحكومي السيطرة على قمة جبل نمان ودار الكافر بمحافظة اللحج جنوب البلاد. وقالت قوات درع الوطن أن قوات الحوثي كانت تستخدم جبل نمان في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل السيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين منطقة وادي المضاربة وأطراف الوازعية غرب تعز والحد من القصف، بالإضافة إلى قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد حوثية في بلدة ذباب الساحلية وتعز. ونشر الناطق باسم القوات اليمنية العقيد ماجد عبد الله النزيلي على منصة إكس مقطعا مصورا لما قال إنه استهداف من قبل سلاح الجو لعناصر من الحوثيين وخطوط إمدادها في المحافظة دون أن يوضح نتائج تلك الغارات. قالت وزارة الدفاع التركية أن رؤساء أركان تركيا والسعودية وباكستان بحثوا في اجتماع بالرياض التهديدات الأمنية واستنكروا الهجمات على المملكة. من جانبها قالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع استعرض الوضع الأمني وأعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مكة والبناء التحتية المدنية للمملكة. كما بحث المشاركون تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. أعلنت شركة بايكار التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والطائرات المسيرة تخريج 15 طيارا و15 فنيا في الميكانيك والإلكترونيات من القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمامهم برنامجا تدريبيا لدى الشركة. وأوضحت الشركة أن التدريب نفذ في مركز تشورلو للتدريب واختبارات الطيران. كانت شركة بايكار ووزارة الدفاع السعودية قد وقعتا عام 2023 اتفاقية لتصدير طائرات بايراكدار كينجي الهجومية المسيرة والتعاون في هذا المجال. وبموجب الاتفاقية ستدخل طائرات بايراكدار كينجي المسيرة إلى ترسانة القوات المسلحة السعودية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. وأضافت أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية في ظل تشكيك في الجلسات المغلقة حيال تلبية إيران لمطالبه. كما أشارت الصحيفة إلى أن مواقف ترامب قد تتغير مع استمرار الحرب وقد تتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفية. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق أن طهران قدمت إلى واشنطن عبر قطر خطة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 7 أيام، مؤكدا أن القرار بات بيد واشنطن.
2: نقلت إيران إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطط ملموسة على 7 أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال 7 أيام. يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
0: قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى في حال موافقة واشنطن على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن لجميع شروط طهران، فيما تشمل المقترحات الإيرانية وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع

0: فعل العقوبات النفطية. بدوره شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة. وأعرب بزشكيان في منشور عبر حسابه على منصة إكس عن تقديره لموقف الرئيس الصيني شي جين بينغ الداعم للعودة إلى مذكرة التفاهم وحل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن توافق وجهات النظر بين بكين وطهران بشأن احترام السيادة الوطنية وخفض التوتر الإقليمي يوفران أرضية متينة لمواصلة التعاون البناء. اعتبرت طهران أن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روتا الأخيرة تمثل اعترافا رسميا بمشاركة الدول الأوروبية في الحرب ضد إيران. وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه ينبغي دراسة دور أوروبا في دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع سعر الوقود والصعوبات الأخرى الناجمة عن الحرب وفق تعبيره. التقى وزير الخارجية التركية كانفيدان نظيره الإيراني عباس عراقجي في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ولم تقدم الخارجية التركية فحوى المناقشات بين الطرفين، إلا أن اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية لوقف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. توقفت الرحلة الجوية بين العراق وإيران في عدد من المطارات العراقية وسط إجراءات طالت مطارات النجف وأربيل والسليمانية، فيما تأثرت الرحلات الإيرانية في مطار بغداد. يأتي تعليق الرحلات في وقت تواجه فيه شركات الطيران والخدمات الأرضية ضغوطا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
1: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضا 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تجديد القيود على شركات الطيران الإيرانية تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
0: أعلنت مجموعة من قوات الدعم السريع انشقاقها وانضمامها إلى الجيش السوداني. وقال قائد المجموعة المنشقة الطيب محمد أحمد أنه اتخذ قرار الانشقاق والالتحاق بالقوات المسلحة على خلفية ما شاهده من مآسي.

0: وتجاوزات في صفوف قوات الدعم السريع، ودعا العناصر الموجودين فيها إلى اتباع خطوته وإعادة النظر في مواقفهم والانضمام إلى الجيش السوداني، مشيرا إلى أنه لا توجد قضية تستحق استمرار القتال.
1: الغايد الطيب الوحيد قائد من شق من المجموعة 231 محور شمال كردفان تحت قيادة العميد علي البلة، ومؤسس المجموعة 163 سابقا، وعضو في مكتب حاكم إقليم كردفان العمدة حمد محمد حامد، والآن أعلن انشقاقي من قوات الدعم السريع والالتحاق بالقوات المسلحة السودانية والقوات المساندة والرجوع إلى حضن الوطن، نسبة لما شاهدته من مآسي وفي في في في صفوف الدعم السريع.
0: قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا للنازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم وجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. وفي حادث منفصل أصيبت فتاة في منطقة بمدينة حمد بخان يونس. يستقبل النازحون في قطاع غزة فصل الشتاء بخيام بالية في ظل حصار إسرائيلي وتضييقات على إدخال المساعدات والخيام، فلم يعد أمامهم غير ترميم ما لديهم من خيام تجنبا لويلات البرد والأمطار.
2: يرمم السيد أبو محمد خيمته أملا أن تصمد في وجه الأمطار والصقيع مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعذر حصوله على خيمة أخرى جديدة تقي عائلته ويلات برد قارس أزهق حياة 24 شخصا بينهم 21 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.
3: نول الحرب إننا بننقل وبنعمل وبنشدشد وبنجيب شطة من هان نايلونة من هان بنرقع بنعمل، إيش بدنا نسوي؟ هاي الموجود فيش خيام جديدة ولا في شوادر، حتى خيمة 3 سنوات إحنا كل سنة بدنا تنتهي مش واحدة، إيش تقول 3 سنوات؟ نايلو لحاله بدوب بتحملش لا الصيف ولا الشتاء، حتى الخيمة 3 سنين و4 سنين هذه بتحملش، هي دار هي دار بدها تجديد في ال4 سنين مش خيمة نايلون.
2: تحذر الأمم المتحدة من المخاطر التي سيواجهها نحو 500,000 طفل وعائلاتهم بالقطاع في ظل حصار إسرائيلي محكم وقيود مفروضة على إدخال المساعدات وخاصة الخيام والملابس، وهو ما تؤكده وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالحاجة الماسة والعاجلة ل 200,000 خيمة جديدة على الأقل و300,000 شادر بلاستيكي تقليلا لمعاناة 1,700,000 نازح بالخيام موزعين على نحو 1,300 موقع.
4: 2 مليون نازح جلهم في خيام مضى عليها سنوات لم تتغير، 60% من عدد هذه الخيام بالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقي ساكنيها برد الشتاء القادم إلى قطاع غزة، وبالتالي هناك مناشدات كبيرة للمؤسسات الدولية والإقليمية مجلس السلام الوسطاء بضرورة إلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير وضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإفساح المجال لدخول الآلاف من هذه المستلزمات الأساسية، خيام ومعداتها المختلفة ومستلزماتها الأساسية، لكي يتمكن هؤلاء النازحون من إعادة بناء هذه الخيام.
2: يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن العائلات النازحة في أنحاء غزة

0: لا تزال تحتمي بملاجئ غير آمنة، فيما تواجه مواد الإيواء المكدسة العالقة عبر المعابر من خيام وشوادر وأخشاب، قيودا وعراقيل إسرائيلية لدخول القطاع. وقد تحول هذه القيود دون وصول مواد الإيواء قبل حلول فصل الشتاء.
1: يعيش أكثر من نصف أهل القطاع بنحو 270 ألف خيمة بليت معظمها في مشهد ينبؤ بشتاء لن يقل قسوة وفتكا عما سبقه بأهل قطاع محاصر، يحصد أرواحهم برد الشتاء وإن تراجعت نيران الحرب. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل وعددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، كما نفذت عمليات دهم لعدد من المنازل خلال اقتحام بلدة زيتا شمال طولكرم. وفي جنين اقتحم جيش الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف وقريتي عربونة ومسلية جنوب المحافظة، بالإضافة إلى مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة في ظل انتشار للأليات العسكرية. أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عقب اجتماع طارئ في اسطنبول رفضه الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرا أنها لا تحقق تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا. ودعا المؤتمر إلى آليات انتخابية عادلة تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم، وإلى تحرك سياسي وشعبي لمواجهة ما وصفه بالتعيينات والإقصاء.
3: الانتخابات الحرة والديمقراطية لا للإقصاء والتعيين. الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين يمثل نصف الشعب الفلسطيني، ومن حقه أن يمارس دوره في المشاركة في القرار السياسي الفلسطيني.
4: نصر على انتخابات للمجلس الوطني الذي هو من يمثل الشعب الفلسطيني، ولكن بالطريقة الديمقراطية الشفافة.
2: أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أمن بلاده واستقرارها مرهونان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. وأشار رجي خلال لقاء جمعه مع نظيره السنغافوري في نيويورك إلى دقة المرحلة الراهنة وصعوبة الظروف التي يعيشها الجنوب اللبناني، فيما أشاد الوزير السنغافوري بالشعب اللبناني وبقدرته على الصمود والتعايش في وجه الأزمات المتعاقبة وفق بيان الخارجية اللبنانية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت شن ضربات على العاصمة وهاجمت مراكز الاقتراع. وأضاف بوتين في تصريحات أن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها الآن أن تدفع الثمن.
5: هم من بدأوا ذلك في كل مكان وعلى كل جبهة، هل هذه ألعاب أم له أطفال؟ لذلك ينبغي أن يشعروا بوطأة الضربات الروسية الانتقامية، وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية أو محاولات لتأجيج التوتر بغية تحقيق مكاسب لن تجدي نفعا، بل ستزيد وضعهم سوءا.
2: أعلن الكرملين أن اجتماعا ثلاثيا بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد يعقد قريبا لبحث الجهود الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من قبل أن الاجتماع سيكون على المستوى الفني وربما يعقد في الإمارات. وذكرت الرئاسة الروسية أن مبعوثها كيريل ديمتريف موجود في الولايات المتحدة، حيث أجرى محادثات مع المفاوضين الأمريكيين وركز على آفاق التعاون الاقتصادي. أفادت مصادر أوكرانية باندلاع حريق في إحدى المنشآت الصناعية في أطراف مدينة أوديسا بعد هجوم روسي، يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه هجمات أوكرانية واسعة بطائرات مسيرة عدة مناطق روسية، وسط تقارير عن انفجارات وأضرار في منشآت نفطية وصناعية.
6: قبل حلول الشتاء يبدأ وابل المسيرات. نحو 300 مسيرة تقول أوكرانيا إن روسيا أطلقتها في ليلة واحدة، وصلت ضرباتها إلى كييف وأوديسا وزاباروجيا ومناطق أخرى، لكن الحرب تتحرك في الاتجاه المقابل أيضاً، فالمسيرات الأوكرانية تصل إلى عمق روسيا مستهدفة منشآت صناعية ونفطية في مناطق متباعدة، ضمن حملة جعلت المصافية واحدة من أكثر ساحات المواجهة سخونة. وقراءة

0: الميداني تقول إن الطاقة لم تعد مجرد وقود للحرب، بل أصبحت هدفاً فيها. كييف تسعى إلى ضرب قدرة موسكو على إنتاج الوقود والضغط على مواردها الاقتصادية، بينما تواصل روسيا استهداف منشآت الطاقة واللوجستيات والاقتصاد الأوكراني. خارج الميدان تبدأ كلفة الحرب في الظهور على حسابات الاقتصاد، فمصفات موسكو الكبرى توقفت عن معالجة الخام عقب هجوم سابق، فيما يتسع عجز الموازنة الروسية بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب وحماية المنشآت الحيوية. الشتاء يقترب حاملاً معه تحديات إضافية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يعرض وقفاً متبادلاً لضربات منشآت الطاقة، لكنه يحذر من أن استمرار استهداف الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا سيجعل الشتاء مؤلماً لروسيا أيضاً.
1: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء قد يكون قاسياً جداً علينا، ولكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلماً لروسيا أيضاً.
0: أما موسكو فتقول إن ما تريده يتجاوز وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار إلى تسوية أوسع.
2: نحن منفتحون على عملية تسوية سلمية، لكن الهدف يجب أن يكون السلام وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.
0: لكن الشتاء قد يسبق أي تسوية، فيما تضغط موسكو على الطاقة الأوكرانية وتضرب كييف المصافي والمنشآت الروسية، ويبقى خفض التصعيد فكرة تبحث عن طريقها إلى الميدان. حتى ذلك الحين تتقدم المسيرات أسرع من الدبلوماسية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
3: يتصاعد السباق على امتلاك الذكاء الاصطناعي، ومعه يحتدم الخلاف الدولي حول ضوابطه والمسؤولية عن مخاطره، وبين الدعوات إلى رقابة عالمية ورفض تقييد الابتكار يبرز صراع على سلطة رسم قواعد التكنولوجيا وحدود سيطرة الإنسان عليها.
4: نقلت الطفرات التقنية في منظومات الذكاء الاصطناعي الجدل من فلك التيسير والإنتاجية إلى معضلة المساءلة القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق مطوريها. ومع اتساع دائرة التحذيرات من مخاطر قد تفتك بالجنس البشري، تبرز أسئلة جوهرية: ما مقدار السلطة التي نحن مستعدون لمنحها للآلة؟ ومن يحمل عبء مخرجاتها المطورة ذاتياً؟ عكست أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عمق الانقسام الدولي حيال التعامل مع هذا المنعطف التكنولوجي التاريخي، إذ وقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليطالب بإطار دولي مستقل لإدارة مخاطر تطور الخوارزميات الفائقة، مؤكدا أن قرارات الحياة والموت يجب ألا تنتزع أبدا من أيدي البشر. على النقيض، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي وصاية دولية أو محاولات لفرض منظومة عالمية تقيد تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، مفضلاً القفز إلى ما وصفه بالذكاء الفائق أمراً واقعاً تفرضه المنافسة للمعاهدات. وفي الوقت الذي حذر فيه عدد من الباحثين من انفلات السيطرة على الخوارزميات وتجاوزها للمهمات الموكلة إليها من البشر، طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤية ترى في الإنسان مركزاً وغاية لهذه المنظومة لا أداة، تفادياً لخلق شكل جديد من الاستعمار الرقمي. ولم يكن هذا التباين مجرد جدل حول المصطلحات، بل عكس شرخا حقيقيا في الرؤى. فبين حلم أممي برقابة جماعية تضمن سلامة الإنسان وتيار سيادي ربحي يرفض تقييد طفرة الابتكار، تبرز المعركة الحقيقية: من يملك حق رسم قواعد الشبكة لهذه الخوارزميات الفتاكة؟ وتبقى المفارقة الأكبر حاضرة في عصرنا الحالي، فإذا كان امتلاك التقنية يمنح تفوقاً استراتيجياً واقتصادياً، فإن تبعات استخدامها تتخطى حدود الدول والشركات المطورة لها. ومع كل لحظة يتأخر فيها الاتفاق على كبح جماح الآلة، فإننا نمنحها فرصة جديدة لتسبق العقل البشري بسنوات.
3: تحتضن إسطنبول على مدار 3 أيام المؤتمر الدولي لناشري الكتاب الإسلامي بمشاركة أكثر من 200 ناشر من دول عدة، ويبحث المؤتمر تطوير التعاون الدولي في قطاع النشر وزيادة أنشطة حقوق التأليف والترجمة وتنفيذ مشروعات مشتركة.
5: على مدار 3 أيام تستضيف جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول المؤتمر الدولي لنشر الكتاب الإسلامي، والذي نظمه الاتحاد الدولي لنشر الكتاب

0: الكتب الإسلامي بدعم من رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الثقافة والسياحة التركية والوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا.
1: هذا المؤتمر يأتي تتويجاً لجهود طويلة استمرت منذ 9 أشهر تقريباً منذ أن حصل هذا الاتحاد العالمي لناشري الكتاب الإسلامي على الصفة القانونية، وأصبح اتحاداً دولياً مقره مدينة إسطنبول.
0: أكثر من 200 ناشر من نحو 70 دولة اجتمعوا هنا ليناقشوا موضوعات عدة، بينها حقوق التأليف والترجمة والتعاون بين الناشرين عالمياً والنشر الرقمي والتكنولوجيا.
2: ناشري الكتاب أنا سميتهم بسفراء العلم والحكمة والمعرفة، لهم 3 وظائف: الأولى نقل التراث إلى اليوم، والثاني إيجاد الفكر في عالمنا الحاضر، والثالث تحضير للمستقبل وخطاب للجيل القادم. يعني
0: لا يجمع المؤتمر دور النشر فحسب، بل أيضا المؤسسات والمتخصصين العاملين في مختلف مجالات منظومة النشر، إلى جانب ممثلين عن الجامعات وموزعي الكتب والمكتبات وغيرها. كما ستظهر مخرجات المؤتمر التي جرى التوصل إليها فيما سيعرف بإعلان إسطنبول، بهدف تحديد الأولويات ومجالات العمل المشتركة لتطوير التعاون الدولي في مجال النشر الإسلامي.
3: لا ينتهي هذا المنتدى بانتهاء جلساته، بل يبدأ مساراً جديداً نحو تعاون دولي يجعل من الكتاب جسراً للمعرفة ومن النشر جسراً للتواصل بين الثقافات. إيمان العربي، تيرتي عربي، إسطنبول.
4: الآن نذكر بالعناوين. العليم يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحج. اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار ل7 أيام ويتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. مجموعة من قوات الدعم السريع تعلن انشقاقها والانضمام إلى الجيش السوداني، وقائدها يحث مقاتلي الدعم على ترك القتال معها. في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك

0: أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم.

صحيح أن أروقة الأمم المتحدة أذنت لنتنياهو باعتلاء منبرها، لكنها لم تستطع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيداً أن شرعية الخطاب لا تمنح صاحبها غفران الجريمة. أهلا بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. مشاهد لافتة من خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة تشعل المنصات. استخدام جزء من حديث نبوي في أغنية يثير جدلاً في مصر. تعمل بالصوت فقط، ميتا تطلق نظارات ذكية بلا كاميرا. يتحدث في عالم آخر غير الذي تعرفونه، عالم موازن. إسرائيل فيه دولة ديمقراطية مسالمة، لا تقتل، لا تنهب، لا لا لا، ولا تعتدي كل يوم والثاني على دول المنطقة واحدة تلو الأخرى. يتحدث متجاهلا مليارات من البشر يتابعون ما يصفونه في تعليقاتهم بالأكاذيب، وهم يشاهدون المقاطع المنتشرة له والمترجمة لمعظم اللغات. عرفتموه طبعا، وهل يوجد غيره؟ نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اختار مطار خارج حدود منهاتن حيث عمدة نيويورك زهران ممداني الذي ينتظره هناك لتطبيق العدالة واعتقاله ليواجه جرائمه، بينما الرجل في حقيقة الأمر كما تشاهدون يستقبل الفلسطينيين ويزرع معهم شجرة زيتون في مقر إقامته الرسمي. وفي الوقت نفسه نيويورك تهزها أصوات آلاف المتظاهرين المتجهين نحو مقر الأمم المتحدة مؤيدين لفلسطين وهاتفين مطالبين بالقبض على نتنياهو الذي تجاوز اعتقال ممداني له، وتجاوز أيضا المتظاهرين حتى اعتلى المنصة الأممية، لكن رواد المنصات رصدوا وترجموا مقاطع شتى له

0: لدول العالم، إما تكون معي أو ضدي.
1: You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed at our civilians? They're gone. Hezbollah's leaders, dead. Their spirit, broken. Dozens of countries. Khamenei, Def, Sinwar, Hania, Nasrallah, and thousands of other terrorists who sought to destroy us. They're all gone too.
0: طبعا خلال إلقائه الكلمة نهض كثير من وفود العالم وخرجوا من القاعة مسجلين موقفهم من الاحتلال. فإن كان أذن لنتنياهو اعتلاء منبر الأمم المتحدة فلن تستطيع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا على أن شرعية الخطاب لا تمنح أبدا صاحبها غفران الجريمة.
2: Order in the hall, please.
3: Repeat.
2: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
0: ومن تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية وما يؤكد سيناريو التهديد الإسرائيلي لهم هو هذا الفيديو. مسؤول إسرائيلي يطوف بين صفوف الجمعية الأممية محصيا من حضر كلمة نتنياهو ومن غادر احتجاجا، متخيلين المشهد. لا خذوا ما هو أقوى من كل ما سبق، وزير خارجية الاحتلال يذهب لوزير خارجية الإيراني واستفزه متجاهلا كل الأعراف الدبلوماسية.
4: It's appropriate to give you the Starlink. If you heard the Prime Minister, it can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come.
0: والآن مشاهدينا إلى آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عند ما كتبته هنا، أعتقد أنها أزيتا، تقول: نتنياهو يهدد الأمم المتحدة والعالم بأسره، استيقظوا يا ناس ويا قادة، عليكم عزله وسجنه أو سجنه، فهو سيقضي عليكم جميعا. هذا الحساب يقول: كان بإمكان الإسرائيليين معرفة الحضور والغياب من تسجيلات الكاميرات لو أرادوا ذلك، إنهم يحاولون ترهيب وترويع الدول فقط. روبرتو يقول: خطاب نتنياهو رائع، إنه فقط يزيد من كراهية وعزلة نفسه وإسرائيل أكثر مما هما عليه بالفعل. أخيرا هذا الحساب يقول: نتنياهو يصرح علانية بأنه سيقصف مبنى الأمم المتحدة إذا لم ينل الصهاينة مرادهم. عندما تتقاطع بعض النصوص الدينية مع الموسيقى والغناء ربما يغضب الشارع ويفتح سجالا حول حدود الاقتباس وهيبة الكلمة المأثورة. هذا بالضبط هو ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية. بدأت القصة مشاهدينا مع تداول مقطع من أغنية جديدة لويجز مغني الراب المصري المعروف.

0: يتضمن عبارة لكل امرئ ما نوى، وهي جزء طبعا من حديث نبوي شريف يحفظه المسلمون صغارا وكبارا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. لن نعرض طبعا الأغنية ولا حتى الجزء المقتبس من الحديث التزاما بخصوصيتها، لكننا سنعرض بالتأكيد الجدل الذي أثارته أغنية ويجز الجديدة. وهذا هو هشام ربيع أمين دار الإفتاء المصرية يعلق على الأغنية عبر حسابه في فيسبوك، يقول هنا: كلام النبوة ليس للغناء، رسالة إلى ويجز. تابعت إقحام جملة من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنية له، والحقيقة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككلام البشر، بل هو وحي يوحى، ومقام النبوة يقتضي منا أقصى درجات الأدب والتعظيم والتبجيل، ووضع هذه الكلمات الطاهرة في سياق غنائي ترفيهي يسلبها هيبتها ويفرغها من جلالها الروحي، ويعد تجاوزا لا ينبغي المساس بها تحت أي مبرر فني. الداعية الشيخ خالد زكي، وهو من علماء الأزهر الشريف، نشر هو الآخر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام منتقدا ويجز، قائلا: إن النصوص النبوية لها مكانتها في الوجدان، ولا يصح أبدا توظيفها أو خلطها في سياق غنائي أو استعراضي.
1: انت عارف يا ويجز الجملة دي اتقالت فين؟ ده حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده الحديث رقم واحد في الإسلام وأصل عظيم من أصول الدين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ويجز ليه قدسية وهيبة واحترام، وما ينفعش أبدا توظيفه أو غناءه بموسيقى وألحان وراب، لأن ده بيقلل من هيبة السنة النبوية في قلوب الناس بدون قصد. يعني تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، وهو من تقوى القلوب، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، لأن رد مغني الراب ويجز على منشور الداعية خالد زكي جاء سريعا، ويقول فيه هنا ويجز: حبيبي يا شيخ خالد، الفيديو وصلني، عايزك وعايز الناس تعذر جهلي بأمرين، أولهما يعني أن الجملة من حديث شريف، والثاني الحكم الشرعي لاستخدام جملة اتقالت على لسان سيدنا محمد. لو ترد علي بالنص الشرعي والحكم الشرعي عشان أفهم أكتر أكون شاكر لحضرتك. حالا هيتم تصحيح الوضع وتغيير الكلمات اللي ما يصحش تتحط في سياق الأغنية، وربنا يهدينا ويهديك ويرزقنا ويرزقك التوبة زي ما قال. بقي لنا أن نشير إلى حديث أو إلى هذا السجال الذي فتح بالفعل نافذة علمية حول مسألة الاقتباس في الشعر والغناء، إذ يرى بعض الفقهاء جواز اقتباس الشعراء من القرآن الكريم والأحاديث في القصائد الفصحى الرصينة لتعزيز المعاني والحكمة، إلا أن هناك شروطا صارمة تقضي بضرورة صون هذه النصوص من الابتذال ومنع إقحامها في مساحات الغناء المبتذل أو الأنماط الموسيقية السريعة التي تفقد النصوص هيبتها وقدسيتها. الآن بالتأكيد سنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل حول ويجز. نبدأ من عندما كتبه هنا أو ما كتبته سميرة. سميرة تختصر وتقول: ويجز رد بمنتهى الأدب والذوق. عمر يقول: شيخ محترم رد على مطرب والمطرب طلع محترم ورد باحترام وما قالش إنما نحن مصلحون، وده ينم على فطرته السوية. حساب بنت الكنانة يقول: الغلط بيكون على اللي بيكتبوا لهم والرقابة اللي بيمر عليها الكلام ده، معقولة ما فيش حد فيهم عارف الدين خالص؟ هكذا تسأل بوب. ده طول عمر الشعراء بيقتبسوا من القرآن الكريم، وكنا بناخدها في البلاغة إن ده مظهر جمالي حيث تأثر الشاعر بالقرآن. وحديثا حمزة نمرة بيقول: أفتوني في رؤياي لم الأمان إزاي؟ هكذا. أخيرا هيكل شرف، ويبدو أنه سوداني من لهجته، يقول هنا: ياريت فعلا يراجع كلماته كويس قبل ما يغني، لأنه الكلام ده ما فيه ملاحة. جدل يعني. هل تخيلت يوما ما شخصا بجانبك في الشارع أو في المقهى وقد يكون يصورك أو يسجل حديثك الخاص دون أن تدري؟ مخاوف واجهها كثيرون من انتشار النظارات الذكية المزودة بكاميرات مدمجة، والتي فتحت الباب أمام مخاوف غير مسبوقة بشأن انتهاك الخصوصية الرقمية، غير أن شركة ميتا قررت خوض مسار جديد بكشفها عن جيل جديد من نظاراتها الذكية يعمل بالصوت فقط من دون أي كاميرا للتصوير. وخلال مؤتمر

0: state-of-the-art privacy and security into all these systems from the beginning. We built the Muse Secure VM to keep your information on your own secure virtual machine. And soon, we are also going to release the Muse Confidential VM so that even Meta won't be able to see that information. We've built several leading privacy features for glasses from the beginning as well, including the light that turns on any time that you take and save a photo or a video, and it disables capturing images and videos if the light gets tampered with. And now we are taking the next step, and we are building private processing for glasses. So this will soon allow you to use certain AI features inside a secure server where nobody, including Meta, can have access to your data.
1: النظارة أصلاً مصممة للعمل بالأوامر الصوتية وإجراء المكالمات والتفاعل مع مساعد ميوز، ما يعني اعتمادها على ميكروفونات قادرة على التقاط صوت المستخدم والأوامر الصوتية أو الأصوات عفواً المحيطة به. لكن وجود ميكروفونات في جهاز يرتديه الشخص طوال اليوم يثير تساؤلات بشأن المحادثات التي قد يلتقطها الجهاز عند استخدام الأوامر والميزات الصوتية. وهذا ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق الإصدارات السابقة المزودة بكاميرات، إذ أتاحت للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو للمارة في الأماكن العامة دون الحصول بالضرورة على إذنهم. وبالرغم من تزويد النظارات بضوء صغير لتنبيه المحيطين عند تشغيل الكاميرا، ظهرت محاولات للتحايل عليه عبر تغطيته أو العبث به، ما دفع ميتا إلى تطوير أنظمة تعطل الكاميرا عند اكتشاف هذا الضوء، ضوء التسجيل يعني، أو التلاعب به. ومع اختفاء الكاميرا تبقى مخاوف أخرى مرتبطة بالخصوصية الصوتية والبيانات، خاصة بشأن طريقة تخزين التسجيلات الصوتية واستخدامها في تطوير وتدريب تقنيات الذكاء الصناعي، ما يعيد أيضا إلى الواجهة الجدل بشأن حدود الخصوصية مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء هذه كالنظارات التي نتحدث عنها. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل طبعا بالتأكيد حول هذا الموضوع عن نظارة ميتا، ونبدأ من عند ما كتبه كرم: الخصوصية لم تعد جدارا يحمي الإنسان، بل أصبحت مجرد إعدادات في تطبيق يمكن تعطيلها أو تجاوزها أو اختراقها. أمال خطوة ميتا بإطلاق نظارة دون كاميرات ليست مجرد تحديث تقني، بل اعتراف ضمني بفضول الأجهزة الذكية الذي أربك الشارع وانتهك حرمة الآخرين دون إذنهم. أخيرا عند محمود الذي يقول: السؤال هو أي معيار اجتماعي سيفرض نفسه؟ هل يصبح ارتداء نظارة ذكية أمرا عاديا مثل سماعة الأذن، أم تبقى علامة أو أم تبقى علامة على اختراق محتمل للخصوصية؟ على أحد جسور مدينة نيويورك عرض نشطاء متضامنون مع فلسطين صورا للأسير مروان البرغوثي في تحرك طالبوا خلاله بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.

0: But we cannot end the genocide on our own. We can decide whether our silence will become another weapon.
1: الكوميديان الأمريكي ثيو فون يدين استهداف

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: إننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
7: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي, هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
8: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية, نواكب أبرز الأحداث.
7: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
8: نناقش

0: الملعب.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها وننقلها كما هي
6: بلا تردد،
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
9: بل نعيشه في الميدان.
10: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة،
12: ونأخذ المشاهد معنا
13: إلى قلب الحدث.
14: نقف مع الإنسان
15: أينما كان.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

الإعلامي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحج. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي تي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لسبعة أيام ويتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. أربعة قتلى ومصابون جراء هجوم روسي بمسيرات استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وبوتين يقول إن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها أن تدفع الثمن.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي مواطنيه للتعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة. وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: ميدانياً

0: أعلنت قوات درع الوطن التابعة للجيش اليمني السيطرة على قمة جبل نمان ودار الكافر بلحج جنوب البلاد. وقالت قوات درع الوطن إن قوات الحوثي كانت تستخدم جبل نمان في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل السيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين منطقة وادي المضاربة وأطراف الوازعية غرب تعز والحد من القصف، بالإضافة إلى قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد حوثية في بلدة ذباب الساحلية وتعز. ونشر الناطق باسم القوات اليمنية العقيد ماجد النزيلي على منصة إكس مقطعا مصورا لما قال إنه استهداف من قبل سلاح الجو لعناصر من الحوثيين وخطوط إمدادها في المحافظة دون أن يوضح نتائج تلك الغارات. قالت وزارة الدفاع التركية أن رؤساء أركان تركيا والسعودية وباكستان بحثوا في اجتماع بالرياض التهديدات الأمنية واستنكروا الهجمات على المملكة. من جانبها قالت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع استعرض الوضع الأمني وأعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبنى التحتية المدنية للمملكة، كما بحث المشاركون تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. أعلنت شركة بايكار التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والطائرات المسيرة تخريج 15 طيارا و15 فنيا في الميكانيك والإلكترونيات من القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمامهم برنامجا تدريبيا لدى الشركة. وأوضحت الشركة أن التدريب نفذ في مركز تشورلو للتدريب واختبارات الطيران. كانت شركة بايكار ووزارة الدفاع السعودية قد وقعتا عام 2023 اتفاقية لتصدير طائرات بيرقدار كينجي الهجومية المسيرة والتعاون في هذا المجال. وبموجب الاتفاقية ستدخل طائرة بيرقدار كينجي المسيرة إلى ترسانة القوات المسلحة السعودية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لسبعة أيام، وأضافت أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية في ظل تشكيك في الجلسات المغلقة حيال تلبية إيران لمطالبه. كما أشارت الصحيفة إلى أن مواقف ترامب قد تتغير مع استمرار الحرب وقد تتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفي. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق أن طهران قدمت إلى واشنطن عبر قطر خطة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال سبعة أيام، مؤكدا أن القرار بات بيد الولايات المتحدة.
1: نقلت إيران إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة ملموسة على سبعة أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال سبعة أيام. يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
0: قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى في حال موافقة واشنطن على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الإيراني أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن لجميع شروط طهران فيما تشمل المقترحات الإيرانية وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية. بدوره شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة. وأعرب بيزشكيان في منشور عبر حسابه على منصة إكس عن تقديره لموقف الرئيس الصيني شي جين بينغ الداعم للعودة إلى مذكرة التفاهم وحل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن توافق وجهات النظر بين طهران وبكين بشأن احترام السيادة الوطنية وخفض التوتر الإقليمي يوفران أرضية متينة لمواصلة التعاون البناء. اعتبرت طهران أن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا الأخيرة تمثل اعترافا رسميا بمشاركة الدول

0: الدول الأوروبية في الحرب ضد إيران. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه ينبغي دراسة دور أوروبا في دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الوقود والصعوبات الأخرى الناجمة عن الحرب وفق تعبيره. التقى وزير الخارجية التركية كان فيدان نظيره الإيراني عباس عراقجي في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ولم تقدم الخارجية التركية فحوى المناقشات بين الطرفين، لأن اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. توقفت الرحلات الجوية بين العراق وإيران في عدد من المطارات العراقية وسط إجراءات طالت مطارات النجف وأربيل وسليمانية، فيما تأثرت الرحلات الإيرانية في مطار بغداد أيضا. يأتي تعليق الرحلات في وقت تواجه فيه شركات الطيران والخدمات الأرضية ضغوطا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
1: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضا 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تشديد القيود على شركات الطيران الإيرانية تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران، أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتشغيل

0: وانضمامها إلى الجيش السوداني. وقال قائد المجموعة المنشقة الطيب محمد أحمد أنه اتخذ قرار الانشقاق والالتحاق بالقوات المسلحة على خلفية ما شهده من مآس وتجاوزات في صفوف قوات الدعم السريع، ودعا العناصر الموجودين فيها إلى اتباع خطوته وإعادة النظر في مواقفهم والانضمام للجيش السوداني، مشيرا إلى أنه لا توجد قضية تستحق استمرار القتال.
1: الغاي الطيب الوحيدو قائد منشق من المجموعة 231 محور شمال كردفان تحت قيادة العميد علي البلة، ومؤسس المجموعة 163 سابقا، وعضو في مكتب حاكم إقليم كردفان العمدة حمد محمد حامد، والآن أعلن انشقاقي من قوات الدعم السريع والالتحاق بالقوات المسلحة السودانية والقوات المساندة، والرجوع إلى حضن الوطن نسبة لما شاهدته من مآسي وفي في في في صفوف الدعم السريع.
0: قالت مصادر ميدانية أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات، وقالت أنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم وجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. وفي حادث منفصل أصيبت فتاة في منطقة مدينة حمد بخان يونس جنوب القطاع. يستقبل النازحون في قطاع غزة فصل الشتاء بخيام بالية في ظل حصار إسرائيلي وتضييقات على إدخال المساعدات والخيام، فلم يعد أمامهم غير ترميم ما لديهم من خيام تجنبا لويلات البرد والأمطار.
2: يرمم السيد أبو محمد خيمته أملا أن تصمد في وجه الأمطار والصقيع مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعذر حصوله على خيمة أخرى جديدة تقي عائلته ويلات برد قارس أزهق حياة 24 شخصا بينهم 21 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.
3: نول حرب إنا بننقل وبنعمل منشدشد ومنجيب شطة من هان نايلونا من هان منرقع بنعمل، إيش بدنا نسوي؟ هاي الموجود فيش خيام جديدة ولا في شوادر، حتى خيمة 3 سنوات إحنا كل سنة بدنا تنتهي مش واحدة. إيش تقول 3 سنوات؟ نايلو لحاله بدوب بتحملش لا الصيف ولا الشتاء، حتى الخيمة 3 سنين و4 سنين هذه بتحملش، هي دار هي دار بدها تجديد في الأربع سنين مش خيمة نايلون.
2: تحذر الأمم المتحدة من المخاطر التي سيواجهها نحو 500,000 طفل وعائلاتهم بالقطاع في ظل حصار إسرائيلي محكم وقيود مفروضة على إدخال المساعدات وخاصة الخيام والملابس، وهو ما تؤكده وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالحاجة الماسة والعاجلة ل200,000 خيمة جديدة على الأقل و300,000 شادر بلاستيكي تقليلا لمعاناة 1,700,000 نازح بالخيام موزعين على نحو 1,300 موقع.
4: 2 مليون نازح جلهم في خيام مضى عليها سنوات لم تتغير، 60% من عدد هذه الخيام بالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقي ساكنيها برد الشتاء القادم إلى قطاع غزة، وبالتالي هناك مناشدات كبيرة للمؤسسات الدولية والإقليمية مجلس السلام الوسطاء بضرورة إلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير وضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإفساح المجال لدخول الآلاف من هذه المستلزمات الأساسية، خيام ومعداتها المختلفة ومستلزماتها الأساسية، لكي يتمكن هؤلاء النازحون من إعادة بناء هذه الخيام.

0: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن العائلات النازحة في أنحاء غزة لا تزال تحتمي بملاجئ غير آمنة، فيما تواجه مواد الإيواء المكدسة العالقة عبر المعابر من خيام وشوادر وأخشاب، قيودا وعراقيل إسرائيلية لدخول القطاع. وقد تحول هذه القيود دون وصول مواد الإيواء قبل حلول فصل الشتاء.
1: يعيش أكثر من نصف أهل القطاع بنحو 270 ألف خيمة بليت معظمها في مشهد ينبؤ بشتاء لن يقل قسوة وفتكا عما سبقه بأهل قطاع محاصر، يحصد أرواحهم برد الشتاء وإن تراجعت نيران الحرب. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل وعددا من البلدات في الضفة الغربية المحتلة، كما نفذت عمليات دهم لعدد من المنازل خلال اقتحام بلدة زيتا شمال طوركرم. وفي جنين اقتحم جيش الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف وقريتي عربونة ومسلية جنوب المحافظة، بالإضافة إلى مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة في ظل انتشار للآليات العسكرية. أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عقب اجتماع طارئ في اسطنبول رفضه الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرا أنها لا تحقق تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا. ودعا المؤتمر إلى آليات انتخابية عادلة تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم، وإلى تحرك سياسي وشعبي لمواجهة ما وصفه بالتعيينات والإقصاء.
3: الانتخابات الحرة والديمقراطية لا للإقصاء والتعيين. الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين يمثل نصف الشعب الفلسطيني، ومن حقه أن يمارس دوره في المشاركة في القرار السياسي الفلسطيني.
4: نصر على انتخابات للمجلس الوطني الذي هو من يمثل الشعب الفلسطيني، ولكن بالطريقة الديمقراطية الشفافة.
2: أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أمن بلاده واستقرارها مرهونان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. وأشار رجي خلال لقاء جماعه مع نظيره السنغافوري فيفيان بالكرشنان في نيويورك إلى دقة المرحلة الراهنة وصعوبة الظروف التي يعيشها الجنوب اللبناني، فيما أشاد الوزير السنغافوري بالشعب اللبناني وبقدرته على الصمود والتعايش في وجه الأزمات المتعاقبة وفق بيان الخارجية اللبنانية. قال وزير العدل المغربي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر الانتخابات التشريعية عبد اللطيف وهبي أن الحوار سيكون مفتوحا مع جميع القوى السياسية لتشكيل التحالفات المقبلة.
5: نحن هذه البرامج سنحولها إلى خطط وإلى تصورات، وسنعرضها على الأحزاب التي تريد أن تدخل التحالف، وأن ذاك نطرح عليهم كموضوع من المواضيع المشتركة للقيام بتنفيذها في الحكومة المقبلة، وأنا ذاك سنرى ما إلى مدى سنصل إلى كلها أو جزئها. لا يمكن لحزب واحد أن يضع تصور للعمل الحكومي، يجب التحالف كله أن يضع تصور للحكومة، لذلك هذه البرامج ستكون على المائدة وسيكون الموضوع حوار بيننا وبين الأحزاب الأخرى.
2: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية بطائرات مسيرة استهدف العاصمة كييف. وأضافت أن الهجمات الجوية المستمرة على كييف استهدفت بنى تحتية في مناطق عدة من المدينة، وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج المدينة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من موسكو بشأن التصريحات الأوكرانية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت شن ضربات على العاصمة وهاجمت مراكز الاقتراع. وأضاف بوتين في تصريحات صحفية أن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها الآن أن تدفع الثمن.
6: هم من بدأوا ذلك في كل مكان وعلى كل جبهة، هل هذه ألعاب أم له أطفال؟ لذلك ينبغي أن يشعروا بوطأة الضربات الروسية الانتقامية، وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية أو محاولات لتأجيج التوتر بغية تحقيق مكاسب لن تجدي نفعا، بل ستزيد وضعهم سوءا.
2: أفادت مصادر أوكرانية باندلاع حريق في إحدى المنشآت الصناعية في أطراف مدينة أوديسا بعد هجوم روسي، يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه

0: هجمات أوكرانية واسعة بطائرات مسيرة مناطق روسية وسط تقارير عن انفجارات وأضرار في منشآت نفطية وصناعية.
1: قبل حلول الشتاء يبدأ وابل المسيرات. نحو 300 مسيرة تقول أوكرانيا إن روسيا أطلقتها في ليلة واحدة، وصلت ضرباتها إلى كييف وأوديسا وزاباروجيا ومناطق أخرى. لكن الحرب تتحرك في الاتجاه المقابل أيضاً، فالمسيرات الأوكرانية تصل إلى عمق روسيا مستهدفة منشآت صناعية ونفطية في مناطق متباعدة، ضمن حملة جعلت المصافي واحدة من أكثر ساحات المواجهة سخونة. وقراءة الميدان تقول إن الطاقة لم تعد مجرد وقود للحرب، بل أصبحت هدفاً فيها. كييف تسعى إلى ضرب قدرة موسكو على إنتاج الوقود والضغط على مواردها الاقتصادية، بينما تواصل روسيا استهداف منشآت الطاقة واللوجستيات والاقتصاد الأوكراني. خارج الميدان تبدأ كلفة الحرب في الظهور على حسابات الاقتصاد، فمصفاة موسكو الكبرى توقفت عن معالجة الخام عقب هجوم سابق، فيما يتسع عجز الموازنة الروسية بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب وحماية المنشآت الحيوية. الشتاء يقترب حاملاً معه تحديات إضافية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يعرض وقفاً متبادلاً لضربات منشآت الطاقة، لكنه يحذر من أن استمرار استهداف الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا سيجعل الشتاء مؤلماً لروسيا أيضاً.
2: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء قد يكون قاسياً جداً علينا، ولكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلماً لروسيا أيضاً.
1: أما موسكو فتقول إن ما تريده يتجاوز وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار إلى تسوية أوسع.
3: نحن منفتحون على عملية تسوية سلمية، لكن الهدف يجب أن يكون السلام وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.
1: لكن الشتاء قد يسبق أي تسوية، فيما تضغط موسكو على الطاقة الأوكرانية وتضرب كييف المصافي والمنشآت الروسية، ويبقى خفض التصعيد فكرة تبحث عن طريقها إلى الميدان. حتى ذلك الحين تتقدم المسيرات أسرع من الدبلوماسية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: يتصاعد السباق على امتلاك الذكاء الاصطناعي، ومعه يحتدم الخلاف الدولي حول ضوابطه والمسؤولية عن مخاطره. وبين الدعوات إلى رقابة عالمية ورفض تقييد الابتكار، يبرز صراع على سلطة رسم قواعد التكنولوجيا وحدود سيطرة الإنسان عليها.
4: نقلت الطفرات التقنية في منظومات الذكاء الاصطناعي الجدل من فلك التيسير والإنتاجية إلى معضلة المساءلة القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق مطوريها. ومع اتساع دائرة التحذيرات من مخاطر قد تفتك بالجنس البشري، تبرز أسئلة جوهرية: ما مقدار السلطة التي نحن مستعدون لمنحها للآلة؟ ومن يحمل عبء مخرجاتها المطورة ذاتياً؟ عكست أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عمق الانقسام الدولي حيال التعامل مع هذا المنعطف التكنولوجي التاريخي، إذ وقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليطالب بإطار دولي مستقل لإدارة مخاطر تطور الخوارزميات الفائقة، مؤكداً أن قرارات الحياة والموت يجب ألا تنتزع أبداً من أيدي البشر. على النقيض، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي وصاية دولية أو محاولات لفرض منظومة عالمية تقيد تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، مفضلاً القفز إلى ما وصفه بالذكاء الفائق أمراً واقعاً تفرضه المنافسة للمعاهدات. وفي الوقت الذي حذر فيه عدد من الباحثين من انفلات السيطرة على الخوارزميات وتجاوزها للمهمات الموكلة إليها من البشر، طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤية ترى في الإنسان مركزاً وغاية لهذه المنظومة لا أداة، تفادياً لخلق شكل جديد من الاستعمار الرقمي. ولم يكن هذا التباين مجرد جدل حول المصطلحات، بل عكس شرخا حقيقيا في الرؤى. فبين حلم أممي برقابة جماعية تضمن سلامة الإنسان وتيار سيادي ربحي يرفض تقييد طفرة الابتكار، تبرز المعركة الحقيقية: من يملك حق رسم قواعد الشبكة لهذه الخوارزميات الفتاكة؟ وتبقى المفارقة الأكبر حاضرة في عصرنا الحالي. فإذا كان امتلاك التقنية يمنح تفوقا استراتيجيا واقتصاديا، فإن تبعات استخدامها تتخطى حدود الدول والشركات المطورة لها. ومع كل لحظة يتأخر فيها الاتفاق

0: على كبح جماح الآلة فإننا نمنحها فرصة جديدة لتسبق العقل البشري بسنوات.
1: تحتضن اسطنبول المؤتمر الدولي لناشري الكتاب الإسلامي بمشاركة أكثر من 200 ناشر من دول عدة، ويبحث المؤتمر تطوير التعاون الدولي في قطاع النشر وزيادة أنشطة حقوق التأليف والترجمة وتنفيذ مشروعات مشتركة.
2: على مدار 3 أيام تستضيف جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول المؤتمر الدولي لنشر الكتاب الإسلامي، والذي نظمه الاتحاد الدولي لنشر الكتب الإسلامي بدعم من رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الثقافة والسياحة التركية والوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا.
3: هذا المؤتمر يأتي تتويجاً لجهود طويلة استمرت منذ 9 أشهر تقريباً منذ أن حصل هذا الاتحاد العالمي لناشري الكتاب الإسلامي على الصفة القانونية، وأصبح اتحاداً دولياً مقره مدينة إسطنبول.
2: أكثر من 200 ناشر من نحو 70 دولة اجتمعوا هنا ليناقشوا موضوعات عدة، بينها حقوق التأليف والترجمة والتعاون بين الناشرين عالمياً والنشر الرقمي والتكنولوجيا.
4: ناشري الكتاب أنا سميتهم بسفراء العلم والحكمة والمعرفة، لهم 3 وظائف: الأولى نقل التراث إلى اليوم، والثاني إيجاد الفكر في عالمنا الحاضر، والثالث تحضير للمستقبل وخطاب للجيل القادم. يعني
2: لا يجمع المؤتمر دور النشر فحسب، بل أيضاً المؤسسات والمتخصصين العاملين في مختلف مجالات منظومة النشر، إلى جانب ممثلين عن الجامعات وموزعي الكتب والمكتبات وغيرها. كما ستظهر مخرجات المؤتمر التي جرى التوصل إليها فيما سيعرف بإعلان إسطنبول، بهدف تحديد الأولويات ومجالات العمل المشتركة لتطوير التعاون الدولي في مجال النشر الإسلامي.
5: لا ينتهي هذا المنتدى بانتهاء جلساته، بل يبدأ مساراً جديداً نحو تعاون دولي يجعل من الكتاب جسراً للمعرفة ومن النشر جسراً للتواصل بين الثقافات. إيمان العربي، تيرتي عربي، إسطنبول.
1: الآن نذكر بالعناوين. العليمي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز والأحج. اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام ويتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. 4 قتلى ومصابون جراء هجوم روسي بالمسيرات استهدف العاصمة كييف، وبوتين يقول إن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية عليها وعليها أن تدفع الثمن. في أمان الله.
6: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

0: لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل

0: تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
1: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
2: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
1: العالم اليوم

تحية طيبة مشاهدينا الكرام. شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات ميدانية متسارعة في أجزاء من الساحل الغربي في اليمن، فرضت تحديات كبيرة على القوات الحكومية وأسفرت عن فقدان مواقع مهمة في المخا ومحيط باب المندب، وسط تساؤلات حول أسباب هذا التراجع ومدى جاهزية المنظومة العسكرية والأمنية للتعامل مع التحولات السريعة في خطوط المواجهة. لكن هذه التطورات تأتي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة الحكومة اليمنية على استعادة زمام المبادرة وإعادة تنظيم الجبهات والانتقال من احتواء التصعيد إلى تحرك أكثر حسماً في مواجهة القوات الحوثية. وفي موازاة الجبهة العسكرية، تواجه الحكومة تحدياً أمنياً داخل المدن والمناطق المحررة، من موجات النزوح إلى مخاطر الخلايا النائمة والتسلل والتهريب والجريمة المنظمة، بما يضع الأجهزة الأمنية أمام مسؤولية مزدوجة: حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار ومنع استغلال ظروف الحرب لفتح جبهات أمنية جديدة. أما باب المندب فيتجاوز في أهميته حدود الصراع اليمني في ظل المخاوف من ترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في المضيق والجزر والسواحل المحيطة به، بما يجعل استعادة سيطرة الدولة على هذه المنطقة قضية تتصل بسيادة اليمن وأمنه القومي وبأمن الملاحة والتجارة الدولية. فكيف تقرأ الحكومة اليمنية ما جرى في الساحل الغربي؟ وما الذي تغير في خططها العسكرية والأمنية؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة في مسار المواجهة؟ وكيف تستعد وزارة الداخلية لمنع انتقال تداعيات الجبهات إلى قلب المدن؟ وهل يمكن توحيد القرار الأمني والعسكري في ظل تعدد التشكيلات ومراكز النفوذ؟ والأهم، هل أصبحت معركة باب المندب جزءاً أساسياً من معركة استعادة الدولة اليمنية وسيادتها؟ وهل تحمل المرحلة المقبلة تحركاً أكثر حسماً على الأرض؟ لمناقشة هذه الملفات وغيرها، أنا عصام نجاح، معكم على موعد مع معالي وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان.

0: معالي الوزير، بداية مرحبا بكم وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء. وزارة الداخلية معالي الوزير أعلنت عن إعداد خطط لتأمين المناطق والمحافظات المحررة خلال الفترة الأخيرة. ما طبيعة هذه الخطط وكيف تجري الأوضاع الأمنية في تلك المناطق؟
1: بالنسبة لوزارة الداخلية تنبهت لهذه الأحداث بناء على توجيهات من مجلس الدفاع الوطني الذي تم لتقييم الحادث الذي حصل في اختراق الأجواء اليمنية، وبنت وزارة الداخلية خططها المستقبلية في المرحلة القادمة استعدادا لأي تطورات في الساحة اليمنية بعد هذا الانتهاك. هذه الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية تتمثل في خطط تخص المحافظات المحررة وخطط تخص المحافظات الغير محررة. هذه الخطط يعني تمثلت في يعني أخذ الاعتبار لكل الاحتمالات الواردة في المشهد الأمني والعسكري، سواء بالتصعيد الأخير أو بأدنى درجات التصعيد. فالخطط التي بنتها وزارة الداخلية كانت على هذا الأساس حتى تتوقع أسوأ الاحتمالات في هذا المشهد والذي حصل في

0: أن تخسر القوات الشرعية المخا وجزء أجزاء من باب المندب. هذه الخطط بنت في استراتيجيتها حتى أسوأ الاحتمالات في حالة أنه حصول يعني خسارة لبعض الجبهات، وهذه الخسارة لبعض الجبهات ليست جديدة، وإنما المعارك لا زالت مستمرة حتى الآن طيلة 12 سنة، يعني في كر وفر، ننسحب من مناطق نستعيدها مرة أخرى وهكذا. يعني
1: هناك بعض العمليات،
0: الوزارة أعدت الخطط لكافة هذه الاحتمالات.
1: نعم، هناك بعض عمليات الاستهداف لبعض القيادات والأعيان المدنية في بعض المناطق المحررة والمحافظات المحررة باستخدام طائرات مسيرة، باستخدام عبوات مفخخة، اعتمادا على بعض الخلايا النائمة في تلك المناطق. كيف تتعاملون مع هذا التحدي بالذات؟
0: هذه الحوادث فعلا واجهت الحكومة الشرعية وبالذات وزارة الداخلية. تعاملنا مع كثير من هذه الحالات، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا قبل تنفيذ أعمالها التخريبية، سواء بزرع المتفجرات أو طيران مسير. قبضنا على كثير من هذه الخلايا، وبعض الحالات نجحت الميليشيات الحوثية حقيقة في بعض هذه الاستهدافات.
1: معالي الوزير، مع تصاعد التوتر حول البحر الأحمر وباب المندب، ما حدود مسؤولية وزارة الداخلية اليمنية في حماية الموانئ والسواحل والمنشآت الحيوية، وكيف يجري التنسيق بينكم وبين خفر السواحل في تحقيق هذا الوضع الأمني في تلك المناطق؟
0: حدود مسؤولية وزارة الداخلية في البحر الأحمر تتمثل في مصلحة خفر السواحل، حيث أن مصلحة خفر السواحل تتبع وزارة الداخلية في هيكلها الداخلي في وزارة الداخلية. حدودها طبعا في حدود الـ 12 ميل بحري في بعض السواحل، حماية الموانئ الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. ولكن هذه خفر السواحل الإمكانيات اللي معنا متاحة إمكانيات بسيطة ومحدودة، نستعين كذلك بحماية هذه الموانئ بالأصدقاء والأشقاء في التنسيق الأمني والتبادل المعلومات في حماية هذه الموانئ والمناطق البحرية، حيث حصلت كثير من القبض أو توقيف كثير من السفن في هذه بالبحر الأحمر وخليج عدن، بالتنسيق مع الأصدقاء والأشقاء في القبض على السفن التي تهرب السلاح وتهرب البشر وتهرب النفط الغير مرخص إلى الميليشيات الحوثية. طيب، كثير من العمليات نجحت بسبب هذا التنسيق.
1: إلى أي مدى في هذا السياق تواجهون أو تواجه الأجهزة اليمنية الأمنية نمطا جديدا يمكن وصفه كذلك من التهديدات، يتجاوز المواجهة العسكرية التقليدية إلى حرب استخباراتية ومعلوماتية وهجمات ربما تكون غير منتظرة؟ كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟
0: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية، ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك، بالاستعانة بطيران انتحاري، باستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق مع بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة، مثل جهاز أمن الدولة، مثل الاستخبارات العسكرية، جهاز مكافحة الإرهاب. نتعاون جميعا في هذه المعلومات ونستطيع وتغلبنا على كثير من هذه الخلايا. كثير من الجبهات تم يعني إفشالها من قبل الحكومة الشرعية والقوات الشرعية بالتنسيق الأمني لتبادل هذه المعلومات بين هذه الأجهزة الأمنية.
1: نقطة أخرى معالي الوزير، وهي تعدد التشكيلات والقوى الأمنية والعسكرية وتباين مرجعياتها في اليمن، كيف تتعامل الوزارة مع هذا التحدي؟ وهل توجد آلية ملزمة لتوحيد القرار الأمني وسلسلة القيادة الخاصة تحديدا في المناطق التي تدخل فيها السلطات وتسيطر عليها؟
0: هذه النقطة حقيقة أثرت بشكل كبير على سير المعارك والانتصارات في جانب القوات الشرعية، خاصة في

0: القوات المسلحة. لكن بالنسبة لوزارة الداخلية، دمج الوحدات ليس بصعوبة القوات المسلحة نتيجة عدم وجود تشكيلات متعددة بشكل كبير في وزارة الداخلية مثل التشكيلات المتواجدة في القوات المسلحة. تشكلت لجنة رئاسية بمسألة دمج الوحدات العسكرية والأمنية. الأجهزة الأمنية قطعت شوط كبير في هذا الجانب. بقيت بعض التشكيلات العسكرية، تم تأجيل بعض الإجراءات في الدمج. بدأت بعض الإجراءات الأولية، لم تكتمل هذه الإجراءات بسبب الظروف التي نمر بها وبسبب انتهاكات ميليشيات الحوثية لخرق الهدنة في أكثر من فترة سابقة.
1: كذلك هناك تحدي آخر معالي الوزير، وهو ما تحدثت عنه السلطات اليمنية مؤخرا من مخاطر التنظيمات الإرهابية التي ربما تستغل فرصة التصعيد والمواجهات مع جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة. ما حجم هذه التهديدات من تلك التنظيمات وكيف تتعاملون معها في وزارة الداخلية اليمنية؟
0: كشفت التحقيقات التي حققت بها وزارة الداخلية في بعض الخلايا التي تم القبض عليها من خلايا تنظيم القاعدة وداعش وكذلك شباب الصومال، تم القبض على بعض العناصر في بعض الخلايا في بعض المناطق المحررة. من خلال التحقيقات أثبتت التحقيقات أن هؤلاء مربوطين أو مرتبطين بعمل مع الميليشيات الحوثية، وقد قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بتجنيد كثير من هؤلاء العناصر واستخدامهم للقيام بعمليات إرهابية في المناطق المحررة. هذا التحدي تواجهه الحكومة الشرعية. استطاعت الحكومة الشرعية ممثلة بالأجهزة الأمنية ومن ضمنها وزارة الداخلية بالقبض بتحييد هذا التحدي بشكل ليس بالشكل المطلوب، لكن حققت نجاحات كبيرة، وكان آخرها القضاء على الناطق الرسمي لداعش أبو حذيفة الأنصاري في حضرموت بالتعاون مع وحدات من أشقائنا لمكافحة الإرهاب. نفذت الأجهزة الأمنية في اليمن الهجوم على هذا العنصر وتم تحييده تماما.
1: طيب، ما مدى التنسيق بينكم وبين القوات اليمنية من جهة والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من جهة أخرى من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في اليمن حتى الآن؟
0: هناك تنسيق كبير جدا ما بين القوات اليمنية سواء الأمنية والعسكرية وما بين قوات تحالف الشرعية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. مثل ما ذكرت لك قضية القضاء على أبو حذيفة الأنصاري الناطق والمتحدث الرسمي لتنظيم داعش في اليمن، كذلك تم القبض على كثير من عصابات التهريب سواء بحرية أو برية لتجارة المخدرات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية لتمويل أنشطتها الإرهابية، كذلك القضاء على سفن تحمل أسلحة ومتفجرات، سفن تحمل أسمدة تستخدم للتصنيع العسكري، وكذلك استطعنا من خلال المنافذ البرية والبحرية كذلك في بعض الموانئ كشف كثير من المعدات والتقنيات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية في تصنيع الطائرات المسيرة. وهذه المعدات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج ما بين المدني والعسكري، ولكن نتيجة اليقظة الأجهزة الأمنية في هذه المنافذ استطاعت أن تكتشف كثير من هذه الشحنات التي تستخدمها الحوثية الميليشيا الحوثية في تعزيز قدراتها في الطيران المسير والوقود الصواريخ.
1: قلتم معالي الوزير إن خفر السواحل اليمني يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم عاجل ونوعي، ممن تطلبون هذا الدعم وما طبيعته؟
0: مثل ما ذكرت لك خفر السواحل هناك أفراد وضباط متدربين مؤهلين، والذي ينقص من الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية فيما يخص خفر السواحل الإمكانيات المادية، الزوارق السريعة المجهزة بأحدث الأجهزة، كذلك الزوارق ذاتية الحركة أو الغير مأهولة والتي تستطيع أن تراقب خطوط الملاحة وتستطيع

يعني تعطيك إنذار مبكر لأي هجمات إرهابية أو أي قرصنة للسفن في بحر الأحمر وخليج عدن. خفر السواحل يفتقر لهذه الإمكانيات حقيقة النوعية والمتميزة. نطلب هذه الإمكانيات. الأشقاء في المملكة العربية السعودية لم يقصروا في هذا الجانب. كذلك نطلب من جميع الأصدقاء والأشقاء في الإقليم وفي العالم دعم خفر السواحل في اليمن، لأن مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن ليس أصبح لم يصبح شأنا يمنيا خالصا، بل أصبح شأنا إقليميا ودوليا، تأمينه وحمايته لا يهم اليمنيين فقط.

0: المملكة العربية السعودية العسكرية. كيف تقرؤون هذه التصريحات وكيف تتوقعون انعكاساتها على الوضع الأمني في اليمن؟
1: هذه التصريحات حقيقة تعطينا ارتياح كبير بأن الإقليم والعالم أصبح يدرك حقيقة أهمية تأمين باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. الرسالة ذكرتها سابقا أن أمن البحر الأحمر والباب المندب وخليج عدن لم يعد هما يمنيا وإنما هما إقليميا. فهذه تصريحات وزير الخارجية التركي جاءت في هذا السياق بأن الأمن لا يخص فقط اليمن وإنما يخص المنطقة الإقليم، المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون، الاتحاد الأوروبي، كل دول العالم هي تستفيد من تأمين هذه المنطقة. فتصريحات وزير الخارجية التركي تصب في هذا الجانب، أن يعني نعتبرها نحن أول رسالة إيجابية لتفاعل هذه الدول باتفاق مكة، بإحساسهم بأنه هذا الأمر سارعوا فيه الأوائل في هذا الجانب، سارعوا في هذا الجانب، ونتمنى أو نتطلع إلى أن تلحق بهم الدول الأخرى في تعزيز قدرات خفر السواحل أو التدخل في دعم الحكومة اليمنية في بسط سيطرتها لتحقيق الأمن في هذه المنطقة.
0: كذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال أيضا إن هناك مقترحات تركية لإنهاء القتال المتعلق باليمن نقلت إلى جميع الأطراف المعنية. ما المعلومات والتفاصيل المتاحة لديكم حول هذا المقترح وكيف تنظرون لموقف أنقرة بشكل عام من الأزمة اليمنية؟
1: حقيقة هذه التصريحات سمعنا بها لكن لا نعلم تفاصيلها بالضبط. نحن نشجع على هذه المقترحات. أنا أقيم هذا التصريح من جانب أمني، أن الميليشيات الحوثية ضعيفة ووصلت إلى مرحلة لا تستطيع الصمود أمام ما حققته من في الساحل الغربي وباب المندب. من خبرتنا ومن معاركنا مع ميليشيات الحوثي في 12 سنة، ميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود في معركة طويلة الأمد، فستخسر المعركة إذا امتدت المعركة. لذلك هذه الأصوات نحن نتوقع أنها هي مبادرة نفس المبادرة التي أو نفس الكلام اللي سمعناه في الأسبوع الماضي من لقاء مع وفد ميليشيات الحوثية في السفارة الأمريكية في مسقط. كذلك الأصوات التي ترسلها ميليشيات الحوثية لأشقائنا في مصر جمهورية مصر العربية، كل هذه الأشياء كذلك تقييمنا الشخصي لها كوزارة الداخلية الذي نقيمه باستمرار أن الميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود أمام معركة طويلة مع الحكومة الشرعية، وأن هذه الميليشيات فقط تستغل المواقف السريعة وتحقق بعض التقدمات ولا تستطيع أن تواصل فيها، وهي تتحين الفرص وترى أن تسامح الحكومة الشرعية وقبول الحكومة الشرعية بتقديم التنازلات من أجل السلام تظن أن هذه الخطوة هي جانب ضعف من الحكومة الشرعية. لذلك هي تتمادى، كل مرة تتمادى في تجاوزات واختراقات في بالنسبة للهدنة والموجودة السابقة الغير معلنة، وهي فقط تحقق نجاحات ولا تستطيع الصمود بشكل أكبر. لكن ما حصل في الساحل الغربي من تهديد للبحر الأحمر ومضيق باب المندب كشف القناع الحقيقي لميليشيات الحوثية. العالم كله أصبح متجه الأنظار إليها، حتى المواطن اليمني لم يلمس من الميليشيات الحوثية أي شيء إيجابي لصالح المواطن. لذلك هو حريص أن لا تستمر المعركة، حريص أن يتدخل الجميع لإيقاف هذه المعركة، لأنه في هذه المرحلة الحوثي ليس له أي حاضنة شعبية. يعني تخيل أن الميليشيات الحوثية حتى الآن 12 سنة لم تبني أي مدرسة في مناطق التي تحت سيطرتها، لم تشق أي طريق، لم تصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها حتى الآن لمدة 12 سنة. فبالتالي هي لا تستطيع الصمود أكثر، فهي ترسل رسائل يعني للولايات المتحدة في مسقط، لأشقائنا في جمهورية مصر العربية، ولكن بالنسبة لموقف

0: يعني أشقائنا وأصدقائنا في جمهورية تركيا، هو نابع من حقيقة من تعزيز الأمن والوقوف على لدعم الحكومة الشرعية في هذا الجانب وتأمينها، ونحن نقدر هذا الموقف التركي لوقوفه في وقوفه دائما في صف الحكومة الشرعية وفي صف اليمنيين من خلال المساعدات التي تقدمها الإنسانية لليمنيين الحكومة التركية. فالموقف التركي موقف يشكر عليه في بالنسبة لليمنيين ويدركون التدخلات الإنسانية في اليمن، وما هذا إلا لحقن الدماء اليمنيين. ولكن نحن ندرك أن حتى هذه المبادرة التي قدمتها الحكومة التركية عبر وزير الخارجية لن يلقى آذان صاغية، لأن الحوثي يصر دائما على المكابرة ويظن أن هذه المبادرات يفسرها على جانب أنها ضعف من الحكومة الشرعية وضعف من المجتمع الإقليمي، ويظن أن نفسه أنه سيفرض شروطه على العالم.
1: طيب
0: فهذا الادعاء بالنسبة للحوثي سيؤدي به إلى المهالك.
1: طيب، نقطة أخرى وأخيرة ربما معالي الوزير، وهي متعلقة بالوضع الإنساني ومرتبطة كذلك بعملكم بشكل مباشر في وزارة الداخلية اليمنية، وهي ما تحدثت عنه تقارير أممية من أعداد كبيرة من النازحين المدنيين من المناطق التي تشهد مواجهات مع جماعة الحوثي، منها تعز على سبيل المثال. هل لديكم إحصاء محدد ودقيق حول أعداد النازحين، وكيف يتم تأمين طرق النزوح وصولا إلى مناطق النزوح بتوفير الملاذات والمأوى الآمن لهؤلاء النازحين؟
0: بعد الأحداث التي حصلت في الساحل الغربي والمخا ونزوح المواطنين، من ضمن الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية مسبقا قامت بترتيب هذه الإجراءات الأمنية التي يعني تتخللها الفحص والتدقيق وتجهيز أماكن الإيواء، خوفا من ما تقوم به ميليشيات الحوثية دائما في مثل هذه الأحداث بأن تسرب كثير من خلاياها النائمة من ضمن النازحين، على اعتبار أنهم نازحين ولكنهم في الأساس هم خلايا يقوموا بإثارة البلبلة والقلاقل في المناطق التي يتم إيواء النازحين إليها. طبعا هذه ملاحظة مهمة جدا، أن لو تلاحظ ويلاحظ الجميع في كل المعارك التي يخوضها الحوثي وتقوم بها الحكومة الشرعية لصد هذا الهجوم أو تحرير بعض المناطق، لم نجد أي محافظة أو منطقة وقع فيها اشتباك أو وقع فيها قتال مع الحوثي أن ينزح المواطن إلى أماكن سيطرة الميليشيات الحوثية. لم يسبق لنا أن سمعنا أن الناس نزحت من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي، لأن الناس يعرفوا جميعا، كل المواطنين اليمنيين الذين في مناطق سيطرة الحوثي أو مناطق سيطرة الشرعية، أن الحوثي لا يعطي أي اعتبار لقطرة دم أي مواطن يمني. فهم يعرفوا أنه مجرد دخول الحوثي سيهدر الدماء، ستؤخذ حقوقهم، ستنهب ممتلكاتهم، لن تكون لهم أي كلمة أو أي يعني مشاركة مجتمعية، لن يحصلوا على أي خدمات، لن يحصلوا على أي مرتبات. لذلك تجد النزوح دائما من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى مناطق سيطرة الحوثي. يعني المعركة هذه إذا كان الناس يعلموا أن الحوثي صاحب مشروع دولة أو صاحب حقوق أو فعلا يقوم بهذه الأعمال من أجل ما يسميه عدوان، لماذا يفر الناس من مناطق سيطرته؟
1: نعم، في نهاية هذه المقابلة تفضل معالي الوزير.
0: الشعب اليمني حقيقة يدرك حقيقة الحوثي.
1: نعم، في ختام هذه المقابلة نشكركم شكرا جزيلا معالي وزير الداخلية اليمني سيادة اللواء الركن إبراهيم حيدان، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
1: نحن نلخمين بخيوط الدم.
2: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
3: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
4: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

الإعلامي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحج. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لسبعة أيام ويتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. أربعة قتلى ومصابون جراء هجوم روسي بمسيرات استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وبوتين يقول إن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها أن تدفع الثمن.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي مواطنيه للتعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة. وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: ميدانياً، أعلنت قوات درع الوطن التابعة للجيش اليمني السيطرة على قمة جبل نمان ودار الكافر بلحج جنوب البلاد. وقالت قوات درع الوطن إن قوات الحوثي كانت تستخدم جبل نمان في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل السيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين منطقة وادي المضاربة وأطراف الوازعية غرب تعز والحد من القصف، بالإضافة إلى قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة. كما أعلنت القوات

0: القوات المسلحة اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد حوثية في بلدة ذباب الساحلية وتعز. ونشر الناطق باسم القوات اليمنية العقيد ماجد النزيلي على منصة إكس مقطعا مصورا لما قال إنه استهداف من قبل سلاح الجو لعناصر من الحوثيين وخطوط إمدادها في المحافظة دون أن يوضح نتائج تلك الغارات. قالت وزارة الدفاع التركية أن رؤساء أركان تركيا والسعودية وباكستان بحثوا في اجتماع بالرياض التهديدات الأمنية واستنكروا الهجمات على المملكة. من جانبها قالت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع استعرض الوضع الأمني وأعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبنى التحتية المدنية للمملكة، كما بحث المشاركون تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. أعلنت شركة بايكار التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والطائرات المسيرة تخريج 15 طيارا و15 فنيا في الميكانيك والإلكترونيات من القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمامهم برنامجا تدريبيا لدى الشركة. وأوضحت الشركة أن التدريب نفذ في مركز تشورلو للتدريب واختبارات الطيران. كانت شركة بايكار ووزارة الدفاع السعودية قد وقعتا عام 2023 اتفاقية لتصدير طائرات بايراكدار كينجي الهجومية المسيرة والتعاون في هذا المجال. وبموجب الاتفاقية ستدخل طائرة بايراكدار كينجي المسيرة إلى ترسانة القوات المسلحة السعودية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لسبعة أيام. وأضافت أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية في ظل تشكيك في الجلسات المغلقة حيال تلبية إيران لمطالبه. كما أشارت الصحيفة إلى أن مواقف ترامب قد تتغير مع استمرار الحرب وقد تتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفي. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق أن طهران قدمت إلى واشنطن عبر قطر خطة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال سبعة أيام، مؤكدا أن القرار بات بيد الولايات المتحدة.
1: نقلت إيران إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة ملموسة على سبعة أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال سبعة أيام. يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
0: قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى في حال موافقة واشنطن على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الإيراني أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن لجميع شروط طهران فيما تشمل المقترحات الإيرانية وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية. بدوره شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة. وأعرب بيزشكيان في منشور عبر حسابه على منصة إكس عن تقديره لموقف الرئيس الصيني شي جين بينغ الداعم للعودة إلى مذكرة التفاهم وحل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن توافق وجهات النظر بين طهران وبكين بشأن احترام السيادة الوطنية وخفض التوتر الإقليمي يوفران أرضية متينة لمواصلة التعاون البناء. اعتبرت طهران أن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا الأخيرة تمثل اعترافا رسميا بمشاركة الدول الأوروبية في الحرب ضد إيران. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه ينبغي دراسة دور أوروبا في دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الوقود والصعوبات الأخرى الناجمة عن الحرب وفق تعبيره. التقى وزير الخارجية التركية كان فيدان نظيره الإيراني عباس عراقجي في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ولم تقدم الخارجية التركية فحوى المناقشات بين الطرفين لأن اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. توقفت الرحلات الجوية بين العراق وإيران في عدد من المطارات العراقية وسط إجراءات طالت مطارات النجف وأربيل وسليمانية، فيما تأثرت الرحلات الإيرانية في مطار بغداد أيضا. يأتي تعليق الرحلات في وقت تواجه فيه شركات الطيران والخدمات الأرضية ضغوطا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
2: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضا 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني، من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار، إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار، وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تشديد القيود على شركات الطيران الإيرانية، تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة، في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات، تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. ليبقى السؤال مفتوحاً، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
0: أعلنت مجموعة من قوات الدعم السريع انشقاقها وانضمامها إلى الجيش السوداني. وقال قائد المجموعة المنشقة الطيب محمد أحمد أنه اتخذ قرار الانشقاق والالتحاق بالقوات المسلحة على خلفية ما شهده من مآس وتجاوزات في صفوف قوات الدعم السريع، ودعا العناصر الموجودين فيها إلى اتباع خطوته وإعادة النظر في مواقفهم والانضمام للجيش السوداني، مشيرا إلى أنه لا توجد قضية تستحق استمرار القتال.
3: الغاية الطيبة الوحيدة قائد منشق من المجموعة 231 محور شمال كردفان تحت قيادة العميد علي البلة، ومؤسس المجموعة 163 سابقا، وعضو في مكتب حاكم إقليم كردفان العمدة حمد محمد حامد، والآن أعلن انشقاقي من قوات الدعم السريع والالتحاق بالقوات المسلحة السودانية والقوات المساندة، والرجوع إلى حضن الوطن نسبة لما شاهدته من مآسي وفي في في في صفوف الدعم السريع.
0: قالت مصادر ميدانية أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات، وقالت أنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها.

0: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم وجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. وفي حادث منفصل أصيبت فتاة في منطقة مدينة حمد بخان يونس جنوب القطاع. يستقبل النازحون في قطاع غزة فصل الشتاء بخيام بالية في ظل حصار إسرائيلي وتضييقات على إدخال المساعدات والخيام، فلم يعد أمامهم غير ترميم ما لديهم من خيام تجنبا لويلات البرد والأمطار.
1: يرمم السيد أبو محمد خيمته أملا أن تصمد في وجه الأمطار والصقيع مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعذر حصوله على خيمة أخرى جديدة تقي عائلته ويلات برد قارس أزهق حياة 24 شخصا بينهم 21 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.
2: نول الحرب إن من نقل وبنعمل من شدشد ومنجيب شطة من هان نايلونة من هان من رقع بنعمل، إيش بدنا نسوي؟ هاي الموجود فيش خيام جديدة ولا في شوادر، حتى خيمة 3 سنوات إحنا كل سنة بدنا تنتهي مش واحدة. إيش تقول 3 سنوات نايلو لحاله بدوب بتحملش لا صيف ولا شتاء، حتى الخيمة 3 سنين و4 سنين هذه بتحملش، هي دار، هي دار بدها تجديد في الأربع سنين مش خيمة نايلون.
1: تحذر الأمم المتحدة من المخاطر التي سيواجهها نحو 500,000 طفل وعائلاتهم بالقطاع في ظل حصار إسرائيلي محكم وقيود مفروضة على إدخال المساعدات وخاصة الخيام والملابس، وهو ما تؤكده وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالحاجة الماسة والعاجلة ل200,000 خيمة جديدة على الأقل و300,000 شادر بلاستيكي تقليلا لمعاناة 1,700,000 نازح بالخيام موزعين على نحو 1,300 موقع.
3: 2 مليون نازح جلهم في خيام مضى عليها سنوات لم تتغير، 60% من عدد هذه الخيام بالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقي ساكنيها برد الشتاء القادم إلى قطاع غزة، وبالتالي هناك مناشدات كبيرة للمؤسسات الدولية والإقليمية مجلس السلام الوسطاء بضرورة إلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير وضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإفساح المجال لدخول الآلاف من هذه المستلزمات الأساسية، خيام ومعداتها المختلفة ومستلزماتها الأساسية، لكي يتمكن هؤلاء النازحون من إعادة بناء هذه الخيام.
1: يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن العائلات النازحة في أنحاء غزة لا تزال تحتمي بملاجئ غير آمنة، فيما تواجه مواد الإيواء المكدسة العالقة عبر المعابر من خيام وشوادر وأخشاب قيودا وعراقيل إسرائيلية لدخول القطاع، وقد تحول هذه القيود دون وصول مواد الإيواء قبل حلول فصل الشتاء.
4: يعيش أكثر من نصف أهل القطاع بنحو 270,000 خيمة بليت معظمها في مشهد ينبؤ بشتاء لن يقل قسوة وفتكا عما سبقه بأهل قطاع محاصر يحصد أرواحهم برد الشتاء وإن تراجعت نيران الحرب. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل وعددا من البلدات في الضفة الغربية المحتلة، كما نفذت عمليات دهم لعدد من المنازل خلال اقتحام بلدة زيتا شمال طركرم. وفي جنين اقتحم جيش الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف وقريتي عربونة ومسلية جنوب المحافظة، بالإضافة إلى مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة في ظل انتشار للآليات العسكرية. أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عقب اجتماع طارئ في اسطنبول رفضه الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرا أنها لا تحقق تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا. ودعا المؤتمر إلى آليات انتخابية عادلة تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم وإلى تحرك سياسي وشعبي لمواجهة ما وصفه بالتعيينات والإقصاء.
5: الانتخابات الحرة والديمقراطية لا للإقصاء والتعيين. الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين يمثل نصف الشعب الفلسطيني ومن حقه أن يمارس دوره في المشاركة في القرار السياسي الفلسطيني.
6: نصر على انتخابات للمجلس الوطني الذي هو

0: من يمثل الشعب الفلسطيني، ولكن بالطريقة الديمقراطية الشفافة.
1: أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أمن بلاده واستقرارها مرهونان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. وأشار رجي خلال لقاء جماعه مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكرشنان في نيويورك إلى دقة المرحلة الراهنة وصعوبة الظروف التي يعيشها الجنوب اللبناني، فيما أشاد الوزير السنغافوري بالشعب اللبناني وبقدرته على الصمود والتعايش في وجه الأزمات المتعاقبة وفق بيان الخارجية اللبنانية. قال وزير العدل المغربي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر الانتخابات التشريعية عبد اللطيف وهبي أن الحوار سيكون مفتوحا مع جميع القوى السياسية لتشكيل التحالفات المقبلة.
2: لا، نحن هذه البرامج سنحولها إلى خطط وإلى تصورات، وسنعرض على الأحزاب التي تريد أن تدخل التحالف، وأن ذاك نطرح عليهم كموضوع من المواضيع المشتركة للقيام بتنفيذها في الحكومة المقبلة، وأنا ذاك سنرى ما إلى مدى سنصل إلى كلها أو جزئها. لا يمكن لحزب واحد أن يضع تصورا للعمل الحكومي، يجب التحالف كله أن يضع تصورا للحكومة. لذلك هذه البرامج ستكون على المائدة، وسيكون الموضوع حوار بيننا وبين الأحزاب الأخرى.
1: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية بطائرات مسيرة استهدف العاصمة كييف، وأضافت أن الهجمات الجوية المستمرة على كييف استهدفت بنى تحتية في مناطق عدة من المدينة، وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج المدينة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من موسكو بشأن التصريحات الأوكرانية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت شن ضربات على العاصمة وهاجمت مراكز الاقتراع. وأضاف بوتين في تصريحات صحفية أن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها الآن أن تدفع الثمن.
3: هم من بدأوا ذلك في كل مكان وعلى كل جبهة، هل هذه ألعاب أم له أطفال؟ لذلك ينبغي أن يشعروا بوطأة الضربات الروسية الانتقامية، وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية أو محاولات لتأجيج التوتر بغية تحقيق مكاسب لن تجدي نفعا، بل ستزيد وضعهم سوءا.
1: أفادت مصادر أوكرانية باندلاع حريق في إحدى المنشآت الصناعية في أطراف مدينة أوديسا بعد هجوم روسي، يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه هجمات أوكرانية واسعة بطائرات مسيرة مناطق روسية وسط تقارير عن انفجارات وأضرار في منشآت نفطية وصناعية.
4: قبل حلول الشتاء يبدأ وابل المسيرات، نحو 300 مسيرة تقول أوكرانيا إن روسيا أطلقتها في ليلة واحدة، وصلت ضرباتها إلى كييف وأوديسا وزاباروجيا ومناطق أخرى، لكن الحرب تتحرك في الاتجاه المقابل أيضاً، فالمسيرات الأوكرانية تصل إلى عمق روسيا مستهدفة منشآت صناعية ونفطية في مناطق متباعدة، ضمن حملة جعلت المصافية واحدة من أكثر ساحات المواجهة سخونة. وقراءة الميدان تقول إن الطاقة لم تعد مجرد وقود للحرب، بل أصبحت هدفاً فيها. كييف تسعى إلى ضرب قدرة موسكو على إنتاج الوقود والضغط على مواردها الاقتصادية، بينما تواصل روسيا استهداف منشآت الطاقة واللوجستيات والاقتصاد الأوكراني. خارج الميدان تبدأ كلفة الحرب في الظهور على حسابات الاقتصاد، فمصفاة موسكو الكبرى توقفت عن معالجة الخام عقب هجوم سابق، فيما يتسع عجز الموازنة الروسية بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب وحماية المنشآت الحيوية. الشتاء يقترب حاملاً معه تحديات إضافية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يعرض وقفاً متبادلاً لضربات منشآت الطاقة، لكنه يحذر من أن استمرار استهداف الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا سيجعل الشتاء مؤلماً لروسيا أيضاً.
5: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء قد يكون قاسياً جداً علينا، ولكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلماً لروسيا أيضاً.
4: أما موسكو فتقول إن ما تريده يتجاوز وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار إلى تسوية أوسع.
6: نحن منفتحون على عملية تسوية سلمية، لكن الهدف يجب أن يكون السلام وليس مجرد وقف

0: مؤقت لإطلاق النار.
1: لكن الشتاء قد يسبق أي تسوية، فيما تضغط موسكو على الطاقة الأوكرانية وتضرب كييف المصافي والمنشآت الروسية، ويبقى خفض التصعيد فكرة تبحث عن طريقها إلى الميدان. حتى ذلك الحين تتقدم المسيرات أسرع من الدبلوماسية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: يتصاعد السباق على امتلاك الذكاء الاصطناعي، ومعه يحتدم الخلاف الدولي حول ضوابطه والمسؤولية عن مخاطره. وبين الدعوات إلى رقابة عالمية ورفض تقييد الابتكار، يبرز صراع على سلطة رسم قواعد التكنولوجيا وحدود سيطرة الإنسان عليها.
3: نقلت الطفرات التقنية في منظومات الذكاء الاصطناعي الجدل من فلك التيسير والإنتاجية إلى معضلة المساءلة القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق مطوريها. ومع اتساع دائرة التحذيرات من مخاطر قد تفتك بالجنس البشري، تبرز أسئلة جوهرية: ما مقدار السلطة التي نحن مستعدون لمنحها للآلة؟ ومن يحمل عبء مخرجاتها المطورة ذاتياً؟ عكست أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عمق الانقسام الدولي حيال التعامل مع هذا المنعطف التكنولوجي التاريخي، إذ وقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليطالب بإطار دولي مستقل لإدارة مخاطر تطور الخوارزميات الفائقة، مؤكداً أن قرارات الحياة والموت يجب ألا تنتزع أبداً من أيدي البشر. على النقيض، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي وصاية دولية أو محاولات لفرض منظومة عالمية تقيد تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، مفضلاً القفز إلى ما وصفه بالذكاء الفائق أمراً واقعاً تفرضه المنافسة للمعاهدات. وفي الوقت الذي حذر فيه عدد من الباحثين من انفلات السيطرة على الخوارزميات وتجاوزها للمهمات الموكلة إليها من البشر، طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤية ترى في الإنسان مركزاً وغاية لهذه المنظومة لا أداة، تفادياً لخلق شكل جديد من الاستعمار الرقمي. ولم يكن هذا التباين مجرد جدل حول المصطلحات، بل عكس شرخا حقيقيا في الرؤى. فبين حلم أممي برقابة جماعية تضمن سلامة الإنسان وتيار سيادي ربحي يرفض تقييد طفرة الابتكار، تبرز المعركة الحقيقية: من يملك حق رسم قواعد الشبكة لهذه الخوارزميات الفتاكة؟ وتبقى المفارقة الأكبر حاضرة في عصرنا الحالي، فإذا كان امتلاك التقنية يمنح تفوقاً استراتيجياً واقتصادياً، فإن تبعات استخدامها تتخطى حدود الدول والشركات المطورة لها. ومع كل لحظة يتأخر فيها الاتفاق على كبح جماح الآلة، فإننا نمنحها فرصة جديدة لتسبق العقل البشري بسنوات.
2: تحتضن إسطنبول المؤتمر الدولي لناشري الكتاب الإسلامي بمشاركة أكثر من 200 ناشر من دول عدة، ويبحث المؤتمر تطوير التعاون الدولي في قطاع النشر وزيادة أنشطة حقوق التأليف والترجمة وتنفيذ مشروعات مشتركة.
4: على مدار 3 أيام تستضيف جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول المؤتمر الدولي لناشري الكتاب الإسلامي، والذي نظمه الاتحاد الدولي لناشري الكتب الإسلامي بدعم من رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الثقافة والسياحة التركية والوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا.
5: هذا المؤتمر يأتي تتويجاً لجهود طويلة استمرت منذ 9 أشهر تقريباً منذ أن حصل هذا الاتحاد العالمي لناشري الكتاب الإسلامي على الصفة القانونية، وأصبح اتحاداً دولياً مقره مدينة إسطنبول.
4: أكثر من 200 ناشر من نحو 70 دولة اجتمعوا هنا ليناقشوا موضوعات عدة، بينها حقوق التأليف والترجمة والتعاون بين الناشرين عالمياً والنشر الرقمي والتكنولوجيا.
6: ناشري الكتاب أنا سميتهم بسفراء العلم والحكمة والمعرفة، لهم 3 وظائف: الأولى نقل التراث إلى اليوم، والثاني إيجاد الفكر في عالمنا الحاضر، والثالث تحضير للمستقبل وخطاب للجيل القادم. يعني
4: لا يجمع المؤتمر دور النشر فحسب، بل أيضاً المؤسسات والمتخصصين العاملين في مختلف مجالات منظومة النشر، إلى جانب ممثلين عن الجامعات وموزعي الكتب والمكتبات وغيرها. كما ستظهر مخرجات المؤتمر التي جرى التوصل إليها فيما سيعرف

0: بإعلان إسطنبول بهدف تحديد الأولويات ومجالات العمل المشتركة لتطوير التعاون الدولي في مجال النشر الإسلامي.
1: لا ينتهي هذا المنتدى بانتهاء جلساته، بل يبدأ مساراً جديداً نحو تعاون دولي يجعل من الكتاب جسراً للمعرفة ومن النشر جسراً للتواصل بين الثقافات. إيمان العربي، تيرتي عربي، إسطنبول.
2: الآن نذكر بالعناوين. العليمي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحج. اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام ويتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. 4 قتلى ومصابون جراء هجوم روسي بالمسيرات استهدف العاصمة كييف، وبوتين يقول إن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية عليها وعليها أن تدفع الثمن. في أمان الله.
3: خلف كل رقم قصة،
4: وخلف كل قرار تأثير.
3: أسواق تتحرك،
4: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
3: من الأسواق إلى الطاقة،
4: ومن المال إلى التكنولوجيا،
3: ومن القرار الاقتصادي
4: إلى تفاصيل حياتنا.
3: نقرأ ما يحدث،
4: ونفهم لماذا يحدث،
3: ونكشف إلى أين يتجه،
4: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
3: إنه واقعنا
4: ومستقبلنا.
3: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
5: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
6: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيرتي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. البرتغال تتخطى ويلز بصعوبة في دوري الأمم الأوروبية. أداء كريستيانو رونالدو المخيب للأمال أمام ويلز يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. بين خيبة المونديال ورغبة استعادة الهيبة، بدأ كلوب وتشافي فصلا جديدا مع ألمانيا وهولندا، لكن البداية لم تمنح أي منهما الإجابة الكاملة. فهل نحن أمام ولادة منتخبين جديدين أم مجرد تأثير مؤقت لمدربين جديدين؟

نجح منتخب البرتغال في الفوز على ضيفه الويلزي بهدف وحيد دون رد، حمل إمضاء جواو فيليكس في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية. ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف المنتخب النرويجي صاحب الصدارة. انتزع منتخب هولندا تعادلا ثمينا من أنياب ضيفه ألمانيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وشهدت المباراة انطلاقة مشوار الألماني يورغن كلوب مديرا فنيا جديدا لمنتخب بلاده، كما أنها المباراة الأولى أيضا للإسباني تشافي هرنانديز مدربا لمنتخب هولندا. حقق منتخب قطر فوزا ثمينا على البحرين بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة خليج 27. وحافظ منتخب قطر على تقدمه حتى النهاية ليحصد أول 3 نقاط في البطولة ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب الإماراتي المتصدر بفارق الأهداف. أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن المباراة الدولية الودية للتانغو أمام بنين الشهر المقبل ستمنح القائد ليونيل ميسي فرصة لتوديع الجماهير بالطريقة التي يريدها. ورأى سكالوني أن ميسي مهاجم إنتر ميامي والذي سجل هدفه رقم 100 مع النادي الأمريكي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية مجدداً. تصاعدت حالة القلق داخل نادي بايرن ميونخ بشأن مستقبل نجمه الفرنسي مايكل أوليسيه. وقالت تقارير صحفية أن إدارة بايرن ميونخ تشعر بأن أوليسيه أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى اتخاذ قرار بالرحيل عن ألمانيا، وأن العاصمة الإسبانية تحولت إلى الوجهة الأكثر جذبا له بعدما كانت مجرد أحد الخيارات المطروحة أمامه. كشفت تقارير بأن روابط الدوري في كل من إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا ستصدر بيانا مشتركا يطالب بإصلاحات عاجلة في نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم. ولم يتضح بعد ما إذا كان البيان سيدعو صراحة إلى استقالة إنفانتينو، لكنه يمثل بلا شك وقودا إضافيا للمساعي الرامية إلى إطاحة به من رئاسة الفيفا. استهل برشلونة مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار صعب على أنادولو إفس التركي بنتيجة 89 نقطة مقابل 82. الفريق الإسباني تأخر بفارق 15 نقطة في البداية قبل أن يقلب المواجهة ويستعيد زمام المبادرة ويحسم الفترة الأخيرة لمصلحته. واستهل أولمبياكوس مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار كبير على باسكونيا الإسباني بنتيجة 106 نقاط مقابل 89 في المباراة التي أقيمت في فيتوريا غاستيز. وفرض الفريق اليوناني أفضليته منذ الربع الأول وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ليبدأ الموسم بانتصار خارج أرضه. ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحوذ على رصيد وافر من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي، فبعد الفرحة التي ظهرت بإعلانه قرار عدم الاعتزال الدوري انقلبت الأراء لهجوم لاذع على النجم البرتغالي بعد أدائه المخيب في لقاء منتخب بلاده أمام ويلز. البداية من حساب جريدة أولي الرياضية الذي قال رونالدو يواصل مطاردة الهدف الألف لكن الفرص تهرب منه. كريستيانو رونالدو سدد 7 مرات أمام ويلز دون تسجيل أي هدف رغم وصول أهداف المتوقعة إلى 31، ويظل رونالدو رمزا للبرتغال ويحظى بمكانة استثنائية لدى الجماهير بينما تتواصل مطاردته للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته. وأشار حساب اسألني عن الكرة إلى التقييم الذي حصل عليه رونالدو بعد المباراة فكتب: في البرتغال يقولون أن كريستيانو رونالدو أصبح عبئا، تقييمه 5.8/10. أما مغرد اسمه 24 فانتقد الأداء الذي ظهر به رونالدو في الملعب وقال: إلى متى صامل؟ منظر رونالدو بالملعب صار يثير الشفقة، والمفروض قرار الاعتزال من زمان، والأغرب جماهير اللي كان في كل مباراة تشوف نفس المستوى وتطلع لك بالعقلية والأسطورة، هو رافض يعتزل وهم رافضين يستوعبون

0: إن لاعبهم منتهي. من جهته انتقد هيثم عزيز أداء رونالدو وقال الجسد لا يرحم، مقولة قالها ميسي وطبقها رونالدو. ونختم مع حساب سبورت مصطفى الذي كتب إحصائية قال فيها عاجل: للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم سجل كريستيانو رونالدو عدد لمسات أقل من حارس مرمى الفريق المنافس. انتهت مواجهة هولندا وألمانيا على وقع التعادل بهدف لمثله في منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
1: في قمة أوروبية بطابع خاص انتهت مواجهة هولندا وألمانيا بالتعادل بهدف لمثله في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، في مباراة شهدت إيقاعا سريعا وجدلا تحكيميا وإثارة امتدت حتى اللحظات الأخيرة. المواجهة على ملعب يوهان كرويف كانت أيضا اختبارا أولا للمدربين يورغن كلوب وتشافي هرنانديز في مستهل مهمتهما مع المنتخبين. ألمانيا كانت الأقرب إلى حسم المباراة بعد أن افتتح فيليكس نيميشا تسجيل في الدقيقة 32، لكن الهدف جاء وسط احتجاجات هولندية إثر مواصلة المنتخب الألماني اللعب في وقت كان فيه مهاجم هولندا براين بروبي مصابا على أرض الملعب ليزيد ذلك من حدة التوتر خلال المباراة. وفي الشوط الثاني ضغط أصحاب الأرض بحثا عن التعادل وتصدى تيرشتيغن لعدة محاولات هولندية قبل أن ينجح المنتخب البرتغالي في تعديل النتيجة في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع عبر جودي غاكبو. وبعد المباراة عبر تشافي هرنانديز عن رضاه بأداء فريقه مؤكدا أن هولندا كانت الطرف الأفضل خصوصا في الشوط الثاني.
2: أنا راض عن النتيجة لأننا لعبنا بشكل جيد جدا، أعتقد أننا كنا أفضل من ألمانيا. أنا سعيد جدا لأننا أظهرنا طريقتنا في اللعب خاصة في الشوط الثاني بينما كان الشوط الأول متكافئا إلى حد ما. لقد تعلم اللاعبون وأنا أيضا تعلمت الكثير بالطبع، أنه من دون الرغبة والطموح من الصعب تحقيق أي شيء.
1: أما يورغن كلوب فأقر برغبته في تحقيق الفوز، لكنه رأى أن هدف التعادل الهولندي كان مستحقا بالنظر إلى طريقة تسجيله، مشيرا إلى أن المباراة قدمت له معلومات مهمة سيعمل عليها مستقبلا.
3: كنت أود الفوز بشدة، لكن ليس لدي انطباع بأن هدف التعادل كان غير مستحق خاصة بالطريقة التي سجل بها. لقد كان بالطبع هدفا رائعا. الأهم بالنسبة لي من مجرد الحفاظ على تقدمنا بنتيجة 1-0 حتى النهاية هو جميع المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها التي سنعمل بناء عليها الآن.
1: وبهذا التعادل خرجت تشافي وكلوب بنقطة في أول ظهور رسمي لهما مع المنتخبين في مباراة كشفت عن ملامح مرحلة جديدة لكل من هولندا وألمانيا، وأكدت أن المنافسة بين المنتخبين ستبقى مفتوحة مع استمرار مشوار دوري الأمم الأوروبية. أيمن عجوز، تلت عربي.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. مساء الخير كابتن خالد. إذن تعادل للمنتخبين بقيادة جديدة من كلا الطرفين، نبدأ بالمنتخب الألماني مع يورغن كلوب، هل ظهرت بصمة يورغن كلوب في المباراة الأولى أم أن الوقت ما زال مبكرا على ذلك؟
4: مساء النور أستاذ أحمد، تحية رياضية لجميع المتابعين. لا يزال الوقت مبكر حتى نلحظ أكثر بصمة يورغن كلوب التي اعتدنا عليها سواء في بروسيا دورتموند أو في ليفربول، مدرب بفكر تكتيكي واضح يضع بصمته على أي فريق يدربه، ولكن مع المنتخب الألماني بتشكيلة نيولوك تقريبا، خاصة وأنه اختار تشكيلتين تحسبا لهذه الفترة من فترة التوقف الدولي، ولهذا يورغن كلوب بتشكيلة نيولوك بعدة تغييرات مقارنة بالتشكيلة التي خاضت غمار المونديال. عدة لاعبين شبان ربما أبرزهم مهاجم أرسنال كاي هافرتس، وعودة غنابري أيضا كانت خبرا سارا للمنتخب الألماني، ولكن حتى ظروف المباراة لم تسمح ليورغن كلوب بتسيير المباراة ربما كما كان يريد، خاصة في ظل تسجيل هدف ثم التراجع، لا ندري إن كانت تعليمات المدرب أو ردة فعل تلقائية. نعلم بأن أي منتخب أو فريق في كرة القدم يتقدم يحاول الحفاظ على المكسب، خاصة أيضا في ظل ردة فعل المنافس الذي كان محترما جدا بقوة هجومية لافتة، المنتخب الهولندي بقيادة مدربه الجديد أيضا تشافي هرنانديز. ولهذا هو اختبار أول، طبعا هذا التربص سيكون مفيدا ليورجن كلوب لكي يخاطب لاعبيه، لكي يتحدث معهم، ليتعرف أكثر على المجموعة، ثم يبدأ في وضع بصمته التكتيكية على الفريق، خاصة أن الفرق كبير جدا بين الناخب وبين عمل المدرب اليومي مع الأندية.
0: نعم، هذا الفرق الكبير. هل يعني وجدنا صورة جديدة، هوية جديدة للمنتخب الألماني، أم هو استمرار لنفس المنتخب الألماني؟ وإن كان بعض الأسماء تغيرت، لكن الهيكل الرئيسي للمنتخب كان موجود في هذه المباراة. هل وجد تغيير في هوية المنتخب في أرض الملعب؟
4: نسبيا أستاذ أحمد، من خلال محاولة تطبيق الضغط العالي، محاولة المبادرة، محاولة الفوز بالكرات الثانية، محاولة استرجاع الكرة في مناطق المنافس. هذه هي ربما مبادئ وأساسيات طريقة يورجن كلوب مع ليفربول. شاهدنا هذا الأمر مع الفريق الإنجليزي في سنوات خلت، وكانت حقبة ذهبية للريدز، وأيضا حتى مع بروسيا دورتموند. هي ربما المبادئ التي حاول وضعها سريعا يورجن كلوب، ولكنه أكيد يحتاج إلى وقت أطول، يحتاج إلى مباريات أكثر أيضا، خاصة وأن هذه المنافسة دوري الأمم الأوروبية سيسمح ليورجن كلوب بوضع بصمته التكتيكية تدريجيا، وأيضا خطة 4-3-3 من خلال عدم الاعتماد على صانع ألعاب كلاسيكي، بل لاعبي بوكس تو بوكس، رابطين ما بين الخطوط، يعني روليير مع لاعب ارتكاز يقوم ببناء الهجمة من الخلف، يكون أيضا أول مدافع في منظومة كلوب الدفاعية. هي ربما المبادئ التي لاحظناها، استغلال عرض الملعب أيضا، نعم، واستغلال المساحات النصفية ما بين ظهير هولندا ومحور الدفاع، المنطقة التي توجد ما بين المدافعين. أعتقد بأنها ربما الأساسية التي ظهرت خاصة في نصف ساعة الأول إلى غاية تسجيل هدف ألمانيا، الذي كان طبعا مثيرا للجدل.
0: نعم خالد، عندما نقول موضوع الضغط العالي، المساحات النصفية، استغلال المساحات، هذه المصطلحات تطبق عند كلوب وأيضا تطبق عند تشافي، من كان أنجح في تطبيق هذه الأفكار، وما الفرق بين أفكار كلوب وأفكار تشافي؟
4: أولا الفرق في جودة اللاعبين أستاذ أحمد، لأن كل مدرب سيحاول وضع خطة أو لنقل منظومة لاعب تلائم العناصر التي توجد بحوزته. نعلم بأن طريقة لاعب الألمان بدنية أكثر، لديهم الزاد البدني الذي يجعلهم يضغطون عاليا لفترات طويلة. نعلم بأن الضغط العالي طيلة المباراة شبه مستحيل مهما بلغ مستوى أي فريق، ولكن على الأقل في فترات معينة، في فترات حساسة، عدم التراجع بشكل كلي للخلف، هي هكذا الثقافة الألمانية، من خلال الاعتماد، نعم، على قدرات مجموعة شابة من اللاعبين.
0: خالد، هنا النقطة التي تكلمت عنها، موضوع جودة اللاعبين هي التي تتحكم. ماذا عن أفكار المدرب؟ لماذا لا يقوم المدرب باستدعاء اللاعبين الذين يناسبون أفكاره، وليس يحكم المدرب لجودة اللاعبين؟
4: وهنا نحن أمام خيارين أستاذ أحمد، يا إما جلب لاعبين يتأقلمون مع فلسفة المدرب، أو المدرب هو من يتأقلم مع فلسفة لاعبيه، أو لنقل خصائصهم التكتيكية والبدنية. أعتقد بأن الموضوع يتعلق بضيق الوقت في المنتخبات، ولهذا أتصور بأن كل من يورجن كلوب وتشافي وأي ناخب يريد أن ينجح، عليه أن يتأقلم هو وأن يتنازل عن بعض أساسياته أو مبادئه في اللعب، ويحاول خلق مزيج ما بين قدرات لاعبيه وأيضا وضع بصمته التكتيكية، لأن أسلوب لاعب مثلا نتحدث عن تشافي أكيد هو من مدرسة برشلونة، المستوحات أيضا من المدرسة الهولندية، لن يجد أجواء غريبة عنه، ولكن سيحتاج إلى الوقت، لأن طريقة لعب اللاعبين في أنديتهم أيضا تلعب دور، هي مختلفة، كل عنصر ينشط في فريق معين. ربما لهذا ديلافوينتي في إسبانيا محظوظ، لأن السواد الأعظم من تشكيلته في المنتخب الإسباني في لاروخا تلعب في برشلونة وفق سياسة أو لنقل فلسفة كروية معروفة منذ سنوات، نعم. تبدأ في المدرسة الكروية لاماسيا، ولكن في منتخب ألمانيا ومنتخب هولندا وبقية منتخبات العالم الأمر يختلف، خاصة وأن عدة لاعبين سواء هولنديين أو ألمان ينشطون في دوريات أخرى بطريقة لعب مغايرة. ولهذا تصور أستاذ أحمد أن كل من يورجن كلوب

0: الاعتماد على الأجنحة والمهاجم الوهمي.
1: هي معضلة عالمية وليست فقط في ألمانيا أستاذ أحمد. نلاحظ أن المهاجمين الكلاسيكيين يعني مهاجم المحطة عملة نادرة الآن في العالم. معظم الأندية تلعب بمهاجم حر، لنقل مهاجم يلعب خارج البوكس متنقل مثل خصائص كاي هافرتس الذي واصل اللاعب أساسيا. هناك لاعب بوكس مهاجم كلاسيكي في المنتخب الألماني بريمير، طبعا كان لديه أرقام تهديفية محترمة جدا الموسم المنصرم، يشكل حلا بديلا. يورجن كلوب في ليفربول أستاذ أحمد لم يكن يعتمد على مهاجم كلاسيكي، بل كان يعتمد أكثر على فيرمينيو في سحب مدافعي المنافس وفتح المساحات للجناحين الهدافين محمد صلاح وساديو ماني. تصور بأن يورجن كلوب سيتجه نحو هذه الطريقة التي تلائم أيضا، هنا نعود إلى مسألة التأقلم بين خصائص المدرب وخصائص اللاعبين. يورجن كلوب لن يجد صعوبات كبيرة خاصة في ظل العودة المحتملة لجنابري. هناك جمال موسيالا يمكن أن يؤدي هذا الدور، هناك كاي هافرتس في دور المهاجم الوهمي، هناك أيضا العودة المحتملة لساني الذي يعد مهاجما بنزعة، أو لنقل في كل مرة يفضل الدخول إلى مناطق.
0: يعني خالد عندما تذكر هذه الأسماء أتخيل ألمانيا التي قدمت بول برايتنر، قدمت جيرد مولر، قدمت كلينزمان والعديد من الأسماء الهدافين، وتعجز الآن عن صناعة لاعب هداف. ابقى معي خالد لنتحول لبعض الأرقام من تاريخ لقاءات المنتخبين الهولندي والألماني.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. خالد، إذا كانت ألمانيا لم تقدم الصورة الحقيقية والهوية الحقيقية ليورغن كلوب بشكل كامل، هل قدمت هولندا هذا الشكل الذي عرف به تشافي هرنانديز، أم به هي بحاجة للمزيد أيضا؟
1: أكيد بحاجة إلى المزيد من الوقت، ولكن كانت هناك بوادر إيجابية في أداء منتخب هولندا الذي تلقى هدفا مثيرا للجدل، ولكن ردة الفعل كانت في المستوى. فريق استحوذ أكثر على الكرة، ضغط عاليا، صنع أخطر الفرص في المباراة. كان هناك تفوق واضح للمنتخب الهولندي، لنقل أنها كانت رياكشن، يعني ردة فعل طبيعية بالنظر للتأخر في النتيجة، بالنظر لخوض المباراة في أمستردام. ولكن عموما كانت هناك بوادر إيجابية من خلال ذات الفكر الهجومي. صحيح أن المدرب السابق اسمه كومان أيضا كان مدربا لبرشلونة، يعني تشافي في كل مرة أكيد لاعب في برشلونة يعرف اللاعبين الهولنديين جيدا، يعرف الكرة الهولندية، ولهذا مشكلة التأقلم لن تكون كبيرة بالنسبة لهذا المدرب الذي وضع شيئا من بصمته في أداء الفريق. والتغييرات أيضا كانت في المستوى، خيار إبقاء كاكبو إلى غاية نهاية المباراة رغم أننا لاحظنا أنه بدأ مرهقا بدنيا، ولكنه في نهاية المطاف هو من كان العنصر الحاسم وسجل هدفا جميلا بعد عمل جماعي ربما يلخص طريقة لعب تشافي من خلال استغلال عرض الملعب. المنتخب الهولندي دائما ما كان يفتح الملعب أكثر، يستغل الظهيرين وتقدم الجناحين، هي هكذا هي الطريقة طبعا الأمثل نظريا في كرة القدم حين نواجه فريقا متكتلا بمساحات قليلة ما بين الخطوط. هي هكذا أيضا فلسفة يورغن كلوب التي حاول ترسيخها في محاولة الحفاظ على النتيجة مع الاعتماد على تحولات سريعة، ولكن الأمر كان صعبا أمام منتخب هولندي منظم جيدا دفاعيا، وكان يهاجم بتوازن دون تهور، كان منظما من الخلف يبني الهجمة من الخلف، تدرج سليم وسلس بالكرة، ولهذا أعتقد

0: أن النتيجة ليست مخيبة بالنظر لأداء المنتخب الهولندي الذي كان الأخطر والأفضل خاصة في الشوط الثاني.
1: نعم خالد، كلا المنتخبين منتخبان كبيران بقيادة مدربين جديدان، أي من المنتخبين يمتلك قدرة أكثر على التطوير في المنتخب، وإن كان ذلك مبكرا، لكن أيهما، تشافي أم كلوب، قادر على إعطاء تطوير أكبر للمنتخب سواء ألمانيا أو هولندا؟
0: كلاهما أستاذ أحمد. لو نبدأ بالمنتخب الألماني، لديه جيل شاب صاعد، مجموعة من اللاعبين المميزين، ربما أبرزهم جمال موسيالا الذي يعد القائد الفني لهذه المجموعة. لم يشارك ولكنه أكيد في مخططات يورجن كلوب، وفق مشوار، أو لنقل إن كان هناك مشروع طويل الأمد بالنسبة للمنتخب الألماني لغاية المونديال، أتصور بأن يورجن كلوب يمكن
1: نعم
0: أن يشكل فريقا قويا يعود إلى المنافسة على اللقب العالمي في النسخة المقبلة من المونديال بمجموعة شابة يبني عليها. وحتى التغيير سيكون تدريجي في بطولة أمم أوروبا المقبلة، ثم في دوري الأمم التي تعد فرصة للمدربين للحفاظ على نسق المباريات الرسمية ونسق المنافسة، رغم كل ما يشكله الأمر من عبء بدني على اللاعبين. ولكن أعتقد بأن يورجن كلوب سيكون له
1: نعم
0: الوقت الكافي ليصنع فريقا يشبهه ويشبه ليفربول في نسخة السنوات المنصرمة. بالنسبة لتشافي نفس الشيء، أيضا سيحتاج إلى الوقت، هو العامل الأهم،
1: نعم خالد
0: سيحتاج إلى بعض العناصر. أكيد أن الجودة ربما تميل إلى كفة الألمان، إلى كفة يورجن كلوب، سواء كمدرب أو حتى من نوعية اللاعبين. ولكن حتى المنتخب الهولندي لديه المواهب،
1: نعم
0: لديه مدارس كروية عريقة، لديه لاعبون ينشطون في أعلى مستوى، مزيج مميز ما بين لاعبي الخبرة فيرجيل فون دايك وغيرهم، دون فريس أيضا لاعب ريال مدريد، وكاتبو مهاجم ليفربول، إلى جانب عناصر خط الوسط. ولو أن
1: نعم خالد
0: رانجرز مثلا كان يعاني مع السيتي،
1: نعم
0: عموما
1: خالد
0: تشافي يملك الأدوات التي تجعله
1: خالد
0: ينجح مع المنتخب
1: خالد
0: الهولندي.
1: معزوزي الصحفي والناقد الرياضي، كنت معي من تيزي أوزو في الجزائر، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات.
0: شكرا أستاذ أحمد.
1: إلى هنا وصلنا إلى مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي للملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة

0: لنكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على TRT عربي.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. نتنياهو أمام قاعة شبه خاوية، عزلة إسرائيل تتسع بسبب جرائم الإبادة. عقوبات الطيران تضيق الخناق على إيران، وطهران تحذر من تداعيات إقليمية. واليمن تحت وطأة النزوح والمرض، وأطفال في مواجهة سوء التغذية.

0: قاعة يغادرها عشرات الوفود واحتجاجات في شوارع نيويورك. هذا كان المشهد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يواصل خطابه أمام مقاعد خالية. أين؟ في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان يدافع عن ارتكاب حكومته جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين لتتسع الفجوة بين خطاب إسرائيل وبين المواقف الدولية المناهضة لها.
1: في مشهد لافت اعتلى بنيامين نتنياهو منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما كانت مقاعد الوفود تفرغ تباعا احتجاجا على سياسة إسرائيل وحربها في غزة. عشرات الدبلوماسيين غادروا القاعة مع بدء الخطاب في رسالة سياسية لا يمكن فصلها عن تصاعد الانتقادات الدولية. نتنياهو رد على المغادرين بوصفهم بالجبناء أخلاقيا ومضى في تقديم رواية حكومته بشأن الحرب مدافعا عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومتهم الخصوم إسرائيل بتجاهل ما وصفه بتهديدات تواجه بلاده. لكن المشهد داخل القاعة لم يكن منفصلا عن المشهد خارجها. في محيط مقر الأمم المتحدة تجمع مئات المحتجين ضد نتنياهو والحرب في غزة، واعتقلت شرطة المدينة عشرات المتظاهرين في احتجاجات رفعت شعارات تطالب بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الحرب. هنا تبرز دلالة المشهد، منصة الأمم المتحدة التي أراد نتنياهو استخدامها للدفاع عن الموقف الإسرائيلي تحولت في الوقت نفسه إلى صورة مكثفة لحجم الخلاف الدولي حول الحرب. والأهم أن المقاطعة لم تأتي في فراغ دبلوماسي، فقد شهدت اجتماعات الجمعية العامة مواقف أكثر انتقادا لإسرائيل بالتزامن مع اتساع الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يعكس تحولا في مواقف عدد من الحلفاء الغربيين بشأن مسار الحرب ومستقبل القضية الفلسطينية. لكن هل تعني هذه المشاهد عزلة دبلوماسية كاملة لإسرائيل؟ الأدق أنها تكشف اتساع فجوة الخلاف بين إسرائيل وعدد من الدول من دون أن تعني بالضرورة انهيار تحالفاتها. فالولايات المتحدة ما تزال حليفا رئيسيا لإسرائيل، بينما تواجه الحكومة الإسرائيلية في الوقت نفسه ضغوطا متزايدة بشأن الحرب على غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية ومستقبل العلاقات مع عدد من الدول الغربية والعربية. وبذلك لم تكن لحظة خروج الوفود مجرد صورة احتجاجية عابرة، بل كانت مشهدا يلخص معركة نتنياهو خارج إسرائيل، معركة على الرواية وعلى الشرعية السياسية وعلى شكل التحالفات التي ستبقى

0: عندما تنتهي الحرب.
1: للحديث أكثر حول هذا المشهد ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، عشرات الوفود غادرت القاعة أمام مرأى الجميع، هل تحولت الاعتراضات الدولية على سياسات الحكومة الإسرائيلية من بيانات ومواقف إلى عزلة دبلوماسية حقيقية باتت موجودة فعلا؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. نعم، هذا يتكرر للمرة الثانية على التوالي في السنة الماضية، وهذا دليل أن إسرائيل لم تستطع أن تخرج من هذه العزلة. نحن أمام مشهد بروتوكولي دبلوماسي في أكبر مؤسسة دولية، أكبر منظمة دولية هي الأمم المتحدة، تخرج عشرات الوفود، القاعة تبدو شبه فارغة، وهذا دليل على أن إسرائيل تعيش لحظة أزمة شديدة على المستوى الدبلوماسي. ولكن هل هذا بالضرورة يعني أن إسرائيل تكترث لهذا الأمر؟ من الواضح أن إسرائيل تتبنى على المستوى الداخلي سياسة الاعتماد الذاتي وعدم الاهتمام بالرأي العالمي على المستوى القريب.
1: طيب، اسمح لي أقاطعك. نعم. هنا أصبحت لا تبالي أم هي أصلا كانت لا تبالي؟ نعم. لأنه نعلم جميعا أن إسرائيل استثمرت مليارات الدولارات خلال عشرات السنوات على في حرب الصورة. نعم. دائما تحاول كسب الصورة.
2: نعم، ولكن اليوم هي في معركتها التي حصلت بعد 7 أكتوبر، من الواضح أنها ركزت على البعد الأمني وبعد البقاء والحرب الوجودية أكثر من الصورة، بالرغم من أنها بذلت جهود في محاولة تزيين هذه الصورة. إسرائيل ترتكب جرائم منذ العام 1948، ولكن أمام هذا الضغط الكبير والسردية التي تتحول لصالح الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي أصبحت أكبر،
1: والشعبي طبعا
2: والشعبي أكبر من كل الأموال ويعني الميزانيات التي.
1: وهنا يجدر السؤال، هل خسرت إسرائيل معركة الرواية والصورة أمام هذا المشهد للمقاعد الفارغة الذي بثته كل الفضائيات؟
2: بالتأكيد اليوم إسرائيل تعيش أزمة على مستوى الشرعية السياسية. نحن لا نتحدث أن هؤلاء الدبلوماسيون غادروا من أجل محتوى كلمة نتنياهو، بل من أجل وجود نتنياهو نفسه. بالضبط، لم يسمعوا الكلمة، وهذا يتكرر المرة الثانية على التوالي. ولكن حقيقة هذا يصبح أكثر تأثيرا إذا لم يقتصر على المشهد لبروتوكول
1: رغم أني كنت أحب أن يستمعوا للكلمة، لأنه سيرد على المغالطات الكبيرة التي كانت في هذه الكلمة ونوع من العنجهية التي استخدمها
2: بالضبط
1: رئيس
2: حتى الذين تبقوا هو مارس عليهم. صحيح. وقال أنهم الجبناء الذين تبقوا في القاعة فليخرجوا، نوع من العنجهية التي يمارسها نتنياهو. وهذا ما أردت أن أقصده في ما قلت قبل قليل، أنه يجب أن يقترن هذا الخروج من المشهد، الخروج من القاعة.
1: نعم.
2: يرتبط بإجراءات وعقوبات على الاحتلال وضغط عليه، وهذا الذي تحدث به بعض الزعماء في خطاباتهم مثل الرئيس أردوغان، أنه صحيح. يجب أن يكون هناك ضغط، يحضر نتنياهو المتحدة ويغيب التمثيل الفلسطيني
1: مثلا.
2: هذه مشكلة صحيح. كبيرة يعني.
1: طيب، المقاطعة لم تقتصر على الدول العربية والدول الإسلامية، شاهدنا العديد من الدول الغربية، الدول آسيوية قاطعت كلمة ووجود أصلا الوفد الإسرائيلي في القاعة. ما الذي تغير في المزاج الدولي تجاه إسرائيل حتى تتبنى حكومات ربما لم يكن لها رأي في القضية الفلسطينية مثل هذا الموقف؟
2: نعم، هو على المستوى تحديدا الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة هي أقرب لتمثيل الشعوب وأقرب لنبض الشعوب. صحيح، للأسف مجلس الأمن هو المؤسسة الأهم في الأمم المتحدة وهو الذي يمارس القرارات، ولكن الجمعية العامة فيها نوع من مثل أن نقول المناظرة الجيوسياسية، أو الدول تقدم رؤيتها الفكرية ولا تستطيع أن تبتعد عن الشرعيات التي يعني تعطيها لها شعوبها. وبالتالي اليوم بات المشهد الشعبي في العالم كله متضامن مع القضية الفلسطينية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، ضد الإبادة الجماعية، يريد أن يكون هناك ضغط على إسرائيل. فتصبح منصة الجمعية العامة المتحدة سواء خطابات الرؤساء أو مواقف الدبلوماسيين أقرب إلى هذا المشهد. وحقيقة القضية الفلسطينية اليوم كل إنسان حر في العالم هو يقف مع الشعب الفلسطيني. وأنا قادم إلى القناة جئت مع سائق كان يتحدث عن الجرائم إسرائيل، يعني صحيح. هذا الإنسان العادي. وبالتالي الدبلوماسي أيضا في لحظة ما صحيح أنه يكون محكوم بقيود دبلوماسية وبروتوكولية، ولكن لا يتخلى عن ضميره، لا يتخلى
1: طبعًا
2: عن ضميره الإنساني في النهاية أمام مشاهد قتل الأطفال
1: لكن
2: والنساء.
1: دكتور، في المقابل إسرائيل ما زالت تحظى بدعم

0: عن الولايات المتحدة،
1: نعم.
0: نتحدث عن الإدارة في الولايات المتحدة،
1: نعم.
0: لا نتحدث عن الشعوب، وأيضا دعم إدارات وازنة في الدول الغربية والدول الأوروبية. السؤال، أين من الممكن أن تنتهي هذه العزلة الرمزية وأن تتحول إلى عزلة حقيقية لها تأثير مادي؟
1: نعم، هي في مسار تصاعدي إيجابي لصالح القضية الفلسطينية وسلبي على إسرائيل.
0: نعم.
1: نحن اليوم نتحدث عن بريطانيا التي ساهمت في وعد بلفور
0: وتأسيس
1: وجود دولة إسرائيل، هي اليوم تقوم بإيقاع عقوبات على المستوطنين وتقوم بحث أكثر من 11 دولة غربية للمساهمة معها. اليوم نتنياهو في خطابه انتقد، لم يعد ينتقد فقط تركيا وقطر وبعض الدول العربية والإسلامية، هو انتقد بريطانيا وفرنسا وانتقد جنوب أفريقيا في الموضوع المحكمة الدولية، وبالتالي اليوم انتقد ممداني عمدة نيويورك، وبالتالي اليوم هذا يشير لنا أن العزلة هو بات ينتقد ليس فقط مواقف شعبية ومعاداة السامية وغير ذلك، نواب في برلمانات اليوم هؤلاء أشخاص مؤثرون، رؤساء وزراء عمدة في أهم الولايات الأمريكية، وبالتالي هذا أحد المؤشرات الأساسية أن هذه العزلة في حالة تصاعد على إسرائيل.
0: بالحديث عن العزلة، نتنياهو وصل إلى نيويورك بينما لا تزال هناك مذكرات اعتقال بحقه، مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية ومذكرات اعتقال بأكثر من دولة في محاكم محلية أيضا. إلى أي مدى أصبح المسار القانوني الدولي جزءا من الضغوط السياسية التي تواجهها حكومة نتنياهو؟
1: نعم، هو المسار القانوني منذ البداية هو أحد المسارات المهمة في يعني الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، توصيف الإبادة الجماعية الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، وما يتم من ملاحقات في معظم محاكم دول العالم هو يشكل ضغطا كبيرا، أيضا منع بن كفير وسموتريش من الوصول إلى عواصم أوروبية، ونتنياهو بالمناسبة لا يستطيع أن ينزل إلا في عواصم محدودة
0: صحيح.
1: اليوم في العالم، والأضيف أيضا أنه لم ينزل في مطار مدني، هو نزل الطائرة
0: في مطار
1: عسكري
0: طبعا.
1: ودخل خفية إلى القاعة وغادر فورا، وهناك العزلة ليست في قاعة الأمم المتحدة ولا لم تنتهي عند أبوابها، هذه العزلة مستمرة ومتزايدة، وبالتالي
0: صحيح.
1: نحن نتحدث عن أن اليوم في العالم هناك حالة من العزلة المتزايدة لإسرائيل، والتي يمكن أن يبنى عليها في تحقيق ضغوط كبيرة، ولكن
0: طيب.
1: للأسف، وهذه نقطة مهمة، أن نتنياهو، وأنا قلت في بداية مداخلتي أن لا يكترث نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي لهذه الضغوط،
0: لا يكترث
1: عن
0: الآن
1: عن
0: لأن الضغوط رمزية إلى حد ما،
1: بل بيوظفها إيجابيا داخليا.
0: هنا السؤال، نتنياهو لم يركز في حديثه على غزة وحدها، حاول إظهار أن إسرائيل تتعرض لحرب وجودية ولعدة جبهات مفتوحة في الوقت ذاته، هل حاول أن ينقل النقاش من حرب إبادة تمارس في قطاع غزة إلى سردية الحرب الوجودية لتبرير استمرار هذه العمليات العسكرية؟
1: بالضبط، هو يحاول أن يظهر أن إسرائيل في حالة دفاع عن النفس، وهي السردية القديمة التي كانت تنطلي للأسف على كثير من يعني الجهات في المجتمع الدولي والدول، والتي كانت تتساوق وتردد هذه السردية، وأيضا هو محاولة للتغطية على سيل الضغوط والهجوم الذي والانتقادات التي تعرضت له دولة الاحتلال الإسرائيلي في الخطابات، معظمها من خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، خطاب رئيس أردوغان، خطاب ملك الأردن، خطاب الدول العربية وأمير قطر وغيرها، كل الدول انتقدت هذا السلوك من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بقتل الأطفال وبتر أطرافهم، ومعظم الرؤساء تحدثوا عن هذا الأمر.
0: هل كان مفاجئا حديث بعض الرؤساء، يعني اللهجة التي استخدمت، كانت هناك كلمات وصفت إعلاميا بأنها صادمة، يعني هل كانت إسرائيل تنتظر مثل هذه اللهجة التي خاطب بها بعض الزعماء؟
1: أتوقع أن هذا كان منتظرا، لأنه هؤلاء الزعماء يعني معظمهم تحدثوا بهذا النفس قبل الذهاب إلى الأمم المتحدة، وهم استغلوا أو يعني استثمروا وجودهم في الأمم المتحدة ليحدثوا صدمة، يعني حقيقة العالم يحتاج أمام هذه البنى الموجودة من منظمات دولية، مجلس أمن أو متحدة، ولا تستطيع إيقاف قتل الأطفال، هناك خلل في النظام الدولي وفي بنيته، وبالتالي يجب أن تكون هناك صدمة في الحديث في مخاطبة الضمير، وبالتالي الرئيس أردوغان على سبيل المثال
0: صحيح.
1: هو قال أنا بصفتي أب وجد أتحدث
0: صحيح.
1: إليكم
0: إنسانيا،
1: وبالتالي تحدث إنسانيا، وغيره من الرؤساء أيضا تحدثوا، وبالتالي نتنياهو حاول أن يقفز عن هذه الأمور للحديث عن الدفاع، ولكن النقطة أيضا هو استغلها في سياق انتخابات الإسرائيلية القادمة، أنه يقف أمام كل هؤلاء الذين خرجوا من القاعة والذين انتقدوه في اليوم السابق، ويقول للناخبين في دولة الاحتلال الإسرائيلي انظروا أنا برغم كل هذا الضغط الكبير على إسرائيل أنا أقف أدافع عن إسرائيل. للأسف يوجه هذا داخليا نحو شيء يستفيد منه، ولكن حقيقة على المستوى الاستراتيجي والمستوى المتوسط والبعيد العزلة تزداد وتشتد وتدخل في أبعادها الاقتصادية وأبعادها الأمنية وأبعادها السياسية بشكل أكبر.
0: هل فقدت إسرائيل القدرة التي طالما امتلكتها لحشد التأييد للرواية الإسرائيلية؟
1: تراجعت بشكل كبير جدا، وإسرائيل اليوم في حالة من العزلة لم تمر عليها منذ العام 1948. كل الأدوات التي كانت تستخدمها التأثير على بعض السياسيين، على بعض المرشحين، على الإعلاميين، باتت تشكل نقطة ضعف. المرشحين الذين كانوا يترشحون في الكونغرس كانوا يذهبون لأخذ المباركة، اليوم العكس هو الذي يحدث، الذين يفوزون هم الذين ينتقدون إسرائيل، رئيس الوزراء البريطاني، عمدة نيويورك، وهكذا في معظم دول العالم. وبالتالي هذا يشير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بدأت تفقد الأدوات بشكل متصاعد ودراماتيكي. هذا الفقدان للأدوات والفقدان للتأثير بات واضحا، ولكن حتى هذه اللحظة على المستوى العملياتي في مستوى وقف الانتهاكات تجاه المسجد الأقصى، تجاه القدس، تجاه الضفة الغربية والاستيطان تجاه غزة لم يحدث بالشكل المطلوب.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.

0: تجاوزت العقوبات الأمريكية على إيران حدود الضغط الاقتصادي التقليدي لتلامس شريانا حيويا في حركة البلاد، الطيران المدني وخدمات المطارات. لتبدو طهران أمام اختبار جديد للمواجهة مع واشنطن في وقت تحذر فيه من أن تداعيات استهداف قطاعها الجوي قد لا تتوقف عند حدودها.
1: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضاً 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تشديد القيود على شركات الطيران الإيرانية تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا من بيروت أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور جهاد حكيم. أهلا ومرحبا بك دكتور جهاد. دكتور جهاد، العقوبات الأمريكية

0: لم تعد تستهدف شركات الطيران الإيرانية فقط، بل المطارات، مقدمي الوقود والخدمات والجهات التي تتعاون معها، الخدمات اللوجستية. هل قوة هذه العقوبات تكمن في أنها تستهدف هذه الشبكة كاملة؟
1: بالطبع، لأنها تستهدف أيضا التأمين، التمويل، وليس فقط قطع الغيار وما نعرفه بالصيانة. وبالتالي العقوبات كبيرة هذه المرة، ونعرف كم قطاع الطيران هو حيوي بشكل أساسي، ليس فقط لنقل الركاب إنما أيضا من أجل نقل السلع. ونعرف أن العديد من السلع ينقل فقط بالطيران وليس بالسفن لعدة أسباب، لأن مدة أو تاريخ الانتهاء تكون أقل، هي من سلع غالية القيمة. ناهيك أن نعرف أنه رجال الأعمال والركاب يتنقلون بالطائرات، فعندما تستهدف كل إذا صح التعبير سلاسل الإمداد المرتبطة بالطيران بشكل كامل، عندها ستكون مشكلة حقيقية، لأن كلفة الامتثال ستكون عالية جدا، المخاطر ستكون عالية جدا، التأمين، وبالتالي المشكلة هي حقيقية بالطبع. لكن هل
0: دائماً
1: يمكن لإيران
0: إيران لديها بالضبط، هذا هو السؤال، إيران دائما لديها بدائل، يعني قاموا بعزل النفط الإيراني من التصدير، لكن تحدث المسؤولون في إيران أن لديهم بدائل، وفعلا البدائل موجودة في ممرات أخرى. هل هناك بدائل لهذا العزل الجوي؟
1: برأيي يمكن أن يكون هنالك بدائل، لأنها ستعول إيران أكثر على الصين وروسيا بشكل أساسي، وستنعزل أكثر عن الدول الغربية والشبكة المرتبطة بها، لكن ستكون بكلفة أكبر وبأقل استدامة. هذه هي المشكلة الحقيقية.
0: طيب، الطيران الإيراني يعاني أساساً من صعوبة الحصول على طائرات جديدة، والطائرات بحاجة إلى صيانة وقطع غيار منذ سنوات. إلى أي مدى يمثل قطاع الطيران نقطة ضعف حقيقية في شبكة الاقتصاد الإيراني دكتور؟
1: بالطبع هو نقطة ضعف في حال اشتدت العقوبات أكثر، وبرأيي ستعول إيران أكثر في الفترة المقبلة على روسيا وإيران من أجل مدها بأسطول ربما جديد وشبكة جديدة، من أجل والاعتماد على الأقمار الاصطناعية من روسيا والصين، والشبكة برمتها ستتحول برأيي، وسيكون لأنها ستكون في عزلة دولية أكثر، خصوصا بما يتعلق ارتباطها بالدول الغربية أو الدول التي تعتمد على الشبكة الغربية بشكل أساسي. ليس هذا الأمر بهذه السهولة. وبالطبع برأيي كون أن قطاع الطيران مترابط بشكل أساسي، فسيتأثر أيضا بعض الدول وبعض الرحلات والطرق المعتمدة تقليديا ستتأثر، لأنه يجب التفتيش عن بدائل.
0: طيب، العقوبات الثانوية دكتور تضع دول المنطقة أمام معادلة صعبة، التعامل مع الناقلات الإيرانية أو المخاطرة بالتعرض لإجراءات أمريكية. هل هناك فعلا هامش للمناورة في هذا الشرط الأمريكي؟
1: هذا يعتمد برأيي على القدرة التفاوضية لبلدان معينة، وكيف ستكون الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي مدى ستكون متساهلة. برأيي هذا يرتبط بالعلاقة الجيوسياسية بين دول معينة والولايات المتحدة الأمريكية.

0: تركيا من جهة، وارتباط هذه الدول بإيران من جهة أخرى، لأنه بكل الأحوال التكلفة ستكون كبيرة على إيران وأيضا على من يريد أن يتجاوز الخطوط الحمر أو يتعرض للعقوبات ما لم يكن هنالك تسهيلات معينة.
1: طيب،
0: برأيي بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
1: إيران حذرت من تداعيات هذا العزل لطيرانها ولطيرانها المدني، طبعا شركات الطيران المحلية الإيرانية. هل تملك إيران فعلا الأدوات القادرة على تنفيذ تهديداتها بأن لا طيران إيراني يعني لا طيران أيضا في الإقليم؟
0: هذا يعتمد إلى أي درجة تريد أن تصعد إيران. هل سيتم استهداف طائرات مدنية؟ أستبعد ذلك، لكن هل سيكون هنالك رسالة معينة توجه
1: عقوبات على قطاع الطيران الإقليمي مثلا؟
0: استهداف مرافق العقوبات كيف؟ لأن من الناحية الاقتصادية
1: ليس لديها
0: لن تؤثر.
1: إيران.
0: هل سيكون من الناحية الأمنية؟ من الناحية الأمنية يمكن أن يكون هنالك بعض الرسائل عبر مرافق حيوية، أو يمكن أن تستهدف مطارات معينة، عندها بالطبع ستؤثر بشكل أساسي على المطارات في ال، ورأينا كيف
1: طيب
0: أنه تم استهداف مطارات
1: دكتور
0: سابقا، فيمكن أن تؤثر على حركة الملاحة.
1: مجرد التهديد ألا يؤثر على حركة الملاحة الجوية؟
0: بالطبع يؤثر، ويؤثر على كلفة التأمين بشكل أساسي، وهنا تزداد تلقائيا أسعار التذاكر، تزداد كلفة النقل، كلفة سلاسل الإمداد بشكل أساسي ستتأثر بطريقة أو بأخرى وبشكل مباشر، لأن عندما يرتفع التأمين فترتفع كل الأمور المرتبطة، وأيضا حتى التمويل سيكون هنالك علاوة مخاطر بالنسبة للتمويل، يأخذون بعين الاعتبار أن هنالك مخاطر أكثر، فتصبح الكلفة الاستدانة من أجل التمويل أكبر على الشركات وستؤثر على الربحية. هذا ناهيك إذا لم يكن هنالك توقف في حال كان هنالك استهداف مباشر لمطارات معينة.
1: هل تستطيع إيران تعويض الخسائر في الوجهات التي ستحرم من الوصول إليها مثلا بالتوجه نحو الصين أو بعض الشركاء الآخرين، محاولة تعويض ما يمكن أن تخسره إيران في هذه الفترة؟
0: يمكن أن يكون جزئي، لكن سيكون هنالك تكلفة لا يستهان بها. هذا يعتمد على كيف ستقوم بالاستعادة عن الخسائر الكبيرة ومدى وسرعة الانتقال واحتواء الصين وروسيا لهذا الأمر، وكيف ستعوض الدول المتحالفة مع إيران عن هذا الأمر، لكن الخسائر ستكون موجودة. سرعة الانتقال وسرعة إذا صح التعبير التعويض هو مهم بحد ذاته، بقدر هل سيتم الاستعادة عن هذا الأمر في فترة أطول وكيف سيتم الاستعادة عن هذا الأمر، لكن هذا مرتبط أيضا برد فعل إيران بالتنسيق مع حلفائها.
1: طيب، إذا ما ازداد الضغط أكثر على الاقتصاد الإيراني، ونعلم أن إيران تحت عقوبات اقتصادية بدأت تؤثر فعلا في كل أشكال الحياة داخل إيران، ما هي ردود الفعل المتوقعة لإيران، وهل ما زالت تملك أوراق ضغط بإمكانها أن تفعلها لم تفعلها سابقا؟
0: برأيي ورقة الضغط الأساسية هي الأمور الأمنية، يمكن أن تعطل الحركة الملاحة في الجوار، هذا من جهة، ويمكن أيضا أن تقوم بالتنسيق مع الحلفاء برد فعل معين، لكن هامش المناورة بالطبع هو أقل من قبل، حيث لأنها هي تتعرض لعقوبات جدية، لكن في حال كان تجاوب أكبر مع حلفائها عندها يمكن أن يكون الرد الأمني العسكري

0: إذا صح التعبير يمكن أن يكون مدمراً بعض الشيء في مناطق معينة، لأنه أن تعطل حركة الملاحة في الشرق الأوسط هو تعطل حركة الملاحة بشكل أو بآخر عالمياً، لأنه نعرف مثلا على سبيل المثال كيف أن المطارات في دول معينة أصبحت عالمية، ومن حيث الأمور اللوجستية، من حيث سلاسل الإمداد، من حيث ربط الطيران بلدان ببلدان أخرى، وبالتالي هذا الأمر هو مترابط بشكل كبير. إذا أخذنا بعين الاعتبار فقط مطار دبي على سبيل المثال، المطارات في دول الخليج، كم أعداد الملايين من المسافرين يقوم بالترانزيت أو يأخذون هذا المجال الجوي من أجل التنقل بين قارة وأخرى، من رجال أعمال وأيضا من سلع من خدمات، وبالتالي هذا الأمر لا يستهان به.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور جهاد حكيم، أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

0: بين تصعيد لا يهدأ ونزوح يبدد ما تبقى من مقومات الاستقرار، يواجه اليمن أزمة إنسانية تتخذ وجها أكثر قسوة داخل المخيمات وفي مناطق النزوح، لتتحول حياة النازحين إلى معركة مع المرض والجوع، بينما تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الصحية مع رصد ارتفاع حاد في مستويات سوء التغذية.
1: أكثر من نصف سكان اليمن يحتاجون مساعدات إنسانية خلال عام 2026، فيما يبلغ عدد النازحين داخلياً نحو 5,200,000 شخص بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
2: جراء هذا النزوح المستمر يزداد الأوضاع سوءاً، وكذلك لعدة أسباب أخرى منها انسحاب المنظمات الدولية وقلة الدعم الوارد إلى اليمن عن طريق العديد من المنظمات. لذلك نحن نعيش في وضع استثنائي ووضع صعب على اليمنيين، ويزداد الأمر سوءا كلما زادت الحرب وكلما زاد الصراع في اليمن.
1: أم مالك في أحد مخيمات النزوح بمأرب تقلب أدوات مطبخها بحثا عما يمكن أن تقدمه لأطفالها، لكن مطبخها يكاد يخلو من كل شيء، زوجها غير قادر على العمل، ومع غياب مصدر دخل ثابت تراجعت قدرة الأسرة على تأمين أبسط احتياجاتها، ولم يبق لها سوى خيمة مهترئة تسترهم وتقيهم ما أمكن من قسوة الحياة.
3: معي 5 أطفال وزوجي تعبان مريض غير حالة نفسية تمام، ولا أكل ولا أشرب ولا حاجة، الحمد لله على كل حال. لا معانا فرشاة، لا معانا مراقد، لا معانا أكل ولا شرب، الحمد لله ما نقدرش نوفر القوت حق اليوم الوحيد. لا مرض الطفل حقي، والله ما أقدر أحصل له حق مضرب حق الحمى علاج، إنني أجلس أتفرج له لما يا إحيى أقزع له، ما أعمل له، ما بيش من نجيب له، لا مرتبات ولا وظائف ولا معانا حاجة إلا اللهم لله الحمد، ولا معانا بيدينا أي حاجة.
1: وبجوارها تعيش أم أمجد مع أطفالها، تحمل قصة أخرى من المعاناة.
4: إحنا نازحين مخيم البطحة، واحنا لا معانا لا بطانيات، لا معانا فرشاة، وبنتي مريض عندها تكسر بالدم، وزوجي مريض دم واقع قمصنق، والحمد لله على كل حال. واحنا بصر كيف حالتنا وكيف حقنا المخيم، لا معانا ادوات مطبخ، لا معي تنور، لا معي فراش، لا معي اي شيء، والحمد لله. الما بعض حالات يندو لنا منظمه تندي، وبعض حالات نشتري وشراء.
1: قصص تتشابه داخل المخيم، حيث تتحول الأرقام الكبيرة إلى حكايات أسر تكافح يوميا لتأمين ما يجعلها قادرة على الاستمرار، وبعضها لا تستطيع تأمين أي شيء.
5: وبينما تتسع دائرة الاحتياج، تبقى قدرة الأسر على تلبية متطلبات حياتها اليومية رهينة بدخل محدود ومساعدات لا تصل إلى الجميع. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: تنضم إلينا في الاستوديو الكاتبة والناشطة الحقوقية الدكتورة نبيلة سعيد للحديث حول هذا الملف. أهلا ومرحبا بك. أهلا دكتورة نبيلة. يعني أكثر من 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات.

0: إنسانية وأكثر من 5 ملايين نازح داخل البلاد. الأزمة منذ سنوات وما زالت مستمرة، إلى أي درجة الأسرة اليمنية استنزفت بشكل كامل؟
1: الحقيقة نحن نتحدث عن أكثر من 25 مليون هم بحاجة إلى الإطمئنان على الوجبة الثانية التالية في اليوم التالي. هذا رقم صعب حقيقة
0: طبعاً.
1: وإضافة إلى أنه هناك استنزاف حقيقي من أكثر من 12 سنة في وجود صراع وفي وجود حرب، ملف مفتوح للحرب لم ينتهي، وشبه تام لغياب الخدمات الأساسية، الماء والغذاء والدواء، وأوضاع وكثير من الخدمات أصبحت خارج نطاق التغطية. المحاولات مستميتة من الأسرة اليمنية أنها تعيد لم شعثها، المحاولة إلى إيجاد حلول صح تكون أحيانا في الغالب يعني في 80 إلى 85% حلول بدائية، حطب، العودة إلى المياه والآبار من الآبار، البحث عن الغذاء بشكل مستمر، كثير مفقودين بسبب التنقلات أو بسبب النزوح أو بسبب حتى كوارث المخيمات، لأنه تكون بيئة صحية غير آمنة وأيضا بيئة غير مستقرة، لأنه بالذات في الآن هم على مقربة فصل الشتاء، أغلب الاحتياجات غير متوفرة، فسيمر شتاء قارس كما مر خلال أكثر من 10 سنوات شتاء قارس، ذهبت كثير من الخيام ومن الطرابيل اللي تحميهم إلى يعني إما بسبب الحرارة أو إما بسبب النيران أحيانا، لأنه يضطروا يوقدون التدفئة يستخدموا أدوات بدائية يعني فحم أو خشاب أو بقايا حطب حتى.
0: صحيح. طيب التصعيد الأخير دكتورة دفع عشرات ألاف العائلات إلى النزوح، بعض الأسر في اليمن نزحت أكثر من مرة داخليا. ماذا يعني أن يعيش الطفل خصوصا من يعيشون سنواتهم الأولى دون منزل مستقر، دون غذاء، دون اطمئنان على الوجبة القادمة كما تحدثتي، ودون أي نوع من الرعاية الصحية الملائمة؟
1: في نقطة اللي هي نقطة الخوف. يعني بمجرد اليمنيين أصلا هم مستلقين للأخبار بشكل كبير جدا. حتى الأطفال اللي تتكلم على 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات متابع جيد للأخبار، يعرف أنه بكرة بتكون في حرب أو بكرة بيكون في قنص أو بكرة بتكون في إشكالية، فيبدأوا يفكروا أول حل أن ينتقل من المكان الذي هو متواجد فيه، لأنه مكان مستهدف. هذا المكان المستهدف أصبح بيئة غير آمنة، هو مضطر ينتقل من مكان إلى آخر، كل ما انتقل إلى مكان يصبح المكان الجديد هذا أيضا مهدد بالخطر، ينتقل فأكثر. أثناء التنقلات هذه يحدث كثير من الإشكاليات. إحنا المناطق اللي استهدفت أخيرا هي مناطق ملغومة فيها كثير من الألغام، فالذي ينجو من الرصاص قد يفلت أو يسقط بسبب الألغام. هذه دورة الحياة اليومية التي لا أعتقد وأجزم بهذا أنه لا بيئة غير لا يستقر فيها ولا يستظل فيها اليمنيين تحت مظلة الأمان أو الاستقرار أو الشعور بالأمن.
0: نعم. طيب ملايين الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في اليمن يجعلني أسأل عن لماذا الأطفال دائما هم الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة في مثل هذه الأوضاع، وكيف ينعكس وإلى أي درجة ينعكس سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه ملايين الأطفال في اليمن على حياتهم فعلا؟
1: أولا الأسرة اليمنية متوسط الإنجاب 7 أطفال، يعني كثير من الأطفال موجودين في كل البيوت اليمنية.
0: صحيح.
1: هم أول المستهدفين، لأنه أول ما تغيب الخدمات الأساسية اللي أبرزها الغذاء أكثر متضرر هو هذا الطفل الذي محتاج أكيد إلى مقومات بناء أو بنيوية كويسة، فهذه غير موجودة، فيضطر يلجأ إلى أشياء قد يحرم يعني أيام من الغذاء، يعتمد فقط على الماء، يعتمد على الخبز الناشف، يعتمد على حبوب فقط. يعني أنت تتكلم على وجبة متنوعة فيها كل الإمكانيات اللي
0: تدهور صحة
1: بالضبط. هذا اللي يحصل، إضافة إلى أنه يكون فريسة للأمراض اللي زي مثلا الآن ما فيش تحصين مثلا ضد الحصبة أو ضد الأمراض والأوبئة. فأول مستهدف هم الأطفال هذم لأنه بنيتهم ضعيفة بالدرجة الأساسية. الخدمات خرجت عن الوفاء بالالتزامات تجاه هذه الكائنات اللي احنا نعتبرهم أصغر مكون داخل الأسرة هم الأطفال، وبالتالي طبيعي جدا أن يكون في ضرر مباشر.
0: يعني هناك تداخل ما بين الأزمة الغذائية والأزمة الصحية ربما الأكثر خطورة.
1: هي مترابطة، هي مترابطة. في أزمة في مستوى الاستقرار والأمن ستنعكس على التعليم، ستنعكس على الصحة، ستنعكس على الوضع الاقتصادي، سيكون كل الاحتياج مركب أصلا.
0: طب لماذا دائما دكتورة في اليمن حجم الأزمة الإنسانية أكبر من قدرة المنظمات الدولية على إيجاد حلول؟
1: سأكون أكثر صراحة وأقول لك إنه المنظمات الدولية هل اشتغلت بإمكانية عالية مثلا أو وجدت فعلا حلول مؤقتة؟ أنا أستطيع أقول إنها حلول مؤقتة يعني هكذا فقط للسطح، للسفح من فوق المشكلة.
0: لكن المنظمات تتحدث دائما عن صعوبة إيصال المساعدات إلى العديد من المناطق.
1: وهل وفرت جسور عبور آمنة؟ يعني أعرف أن المنظمات لديها إمكانيات للوصول إلى بعض الأماكن بتوفير مداخل آمنة أو توفير خطوط إمداد آمنة، هذا لم يحدث حقيقة.
0: يعني الأزمة بدأت تدفع اليمنيين إلى عبور البحر باتجاه الدول الإفريقية تحديدا في القرن الإفريقي. ما الذي يقوله قرار أسرة لديها أطفال بأن يركبوا البحر في سفن ربما غير مهيئة أبدا لحملهم؟ إلى أي درجة وصلت الأسرة اليمنية إلى اليأس من إيجاد حلول فعلا؟
1: ليس اليأس، ولكن هي أصبحت خياراتها مفتوحة، كل الخيارات مع الأسرة اليمنية مفتوحة. سيذهبوا عبر البحر، هل الأسرة اليمنية ستأخذ الأطفال اللي هم في سن متوسط وتبدأ تقذف بهم إلى البحر للبحث عن حلول العمل مثلا؟ هل تخرجهم خارج سور المدرسة للبحث عن فرصة عمل؟ أصبح مهمة الأطفال غير المهمة المعتادة. أنه ممكن يحصل على غذاء ويذهب إلى المدرسة ثم يعود ويتلقى تعليم أو مراجعة جيدة، لا، الآن وظيفته مختلفة تماما، هو يعتبر طفل عائل للأسرة ومتحمل مشكلة، أحل مشكلة هذه الأسرة.
0: دكتورة بعيدا عن الأرقام والتقارير، إذا كان المطلوب منع المزيد من الوفيات وسوء التغذية خصوصا بين الأطفال، ما هي الإجراءات الأكثر إلحاحا التي يجب أن تنفذ الآن وعلى وجه السرعة على الأرض فعلا حتى تنعكس على الأعداد؟
1: هو سنعود إلى المقولة إنه الحرب لا تأتي بخير، وبالتالي أول ملف لابد يغلق هو ملف الحرب، ثم تجفيف منابع الصراع، ثم البدء بأشياء آمنة، يعني مثلا مناطق آمنة، مناطق خالية من الألغام، مناطق خالية من يعني تركز الميليشيات. أيضا هناك خط إمداد كامل يشتغل في الصراع أو في غير الصراع، اللي هو إيصال الخدمات الإنسانية خاصة الغذاء والدواء. هذه لازم تصل، لازم من إمكانية وصولها بأسرع وقت ممكن وبخطة تداوي أو خطة إسعاف عاجلة، ما فيهاش تأخير. هذه ما ينفعش.
0: من يتحمل المسؤولية؟
1: أنا خليني أقول لك إنه الفاعلين في فتح ملف الحرب على مصراعي هم يتحملوا هذه المسؤولية، وهم معروفين ومسميين بأسمائهم وكياناتهم. الأمر الآخر، الدولة كدولة لازم تتحمل مسؤوليتها. أيضا المنظمات الدولية التي تتعامل مع بند حقوق الإنسان وتشتغل في مواثيق حقوق الإنسان وتعمل بهذا البند، تعرف أن هذا الشعب يعني بأقل تقدير في وضع في تحت مسمى أصعب أزمة إنسانية تمر على التاريخ هي أزمة اليمن. صحيح. وبالتالي لابد يكون هناك معالجات، لابد يكون هناك في إسعافات، يعني أقل شيء حتى يعذروا من زاوية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
0: هل كان بإمكان المجتمع الدولي أن يفعل المزيد؟
1: نعم.
0: ولم يفعل في الأزمة اليمنية؟
1: نعم نعم، أنا متوقعة كذا كمتابع أنه كان في حلول أقل شيء على مستوى أن يصل الغذاء، على مستوى أن يصل الدواء، على مستوى أن يقف مسألة استمرار النزوح بشكل كبير جدا. إحنا خلال أسبوع واحد في الأزمة الأخيرة أكثر من 184 شخص نزحوا.
0: يعني لم تكن الجدية المطلوبة
1: نعم.
0: هي ما قدمت لليمنيين. الدكتورة نبيلة

سعيد الكاتبة والناشطة الحقوقية، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصدرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا

0: يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
1: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: وخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء. فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة، قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة، في بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20%، مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي، بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة.

0: قت منذ 35 عاماً. لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
1: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة. إذا يوجد يعني أكن مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذا تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا. تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس. وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

العالمي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحج. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة الريتا عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الترك والسعودية والباكستانية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام ويتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. 4 قتلى ومصابون جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة كييف، وبوتين يقول إن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها أن تدفع الثمن.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني راشد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة، وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: أعلنت قوات درع الوطن التابعة للجيش اليمني الحكومي السيطرة على قمة جبل نمان ودار الكافر بمحافظة لحج جنوب البلاد، وقالت قوات درع الوطن إن قوات الحوثي كانت تستخدم جبل نمان في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل السيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين منطقة وادي المضاربة وأطراف الوزعية غرب تعز والحد من القصف، إضافة إلى قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد حوثية في بلدة الذباب الساحلية وتعز، ونشر الناطق باسم القوات اليمنية العقيد ماجد عبد الله النزيلي على منصة إكس نشر مقطعا مصورا لما قال إنه استهداف سلاح الجو لعناصر من الحوثيين وخطوط إمدادتها في المحافظة دون أن يوضح نتائج تلك الغارات. قالت وزارة الدفاع التركية إن رؤساء أركان تركيا والسعودية وباكستان بحثوا في اجتماع بالرياض التهديدات الأمنية واستنكروا الهجمات على المملكة. من جانبها قالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع استعرض الوضع الأمني وأعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية للمملكة. كما بحث المشاركون تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث

0: البث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. أعلنت شركات بايكر التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والطائرة المسيرة تخرج 15 طياراً و15 فنياً في الميكانيك والإلكترونيات من القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمامهم برنامجاً تدريبياً لدى الشركة. وأوضحت الشركة أن التدريب نفذ في مركز تشورلو للتدريب واختبارات الطيران. وكانت شركة بايكر ووزارة الدفاع السعودية قد وقعت عام 2023 اتفاقية لتصدير طائرات بايركدار كنجي الهجومية المسيرة والتعاون في هذا المجال. وبموجب الاتفاقية ستدخل طائرات بايركدار كنجي المسيرة إلى ترسانة القوات المسلحة السعودية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام. وأضافت أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية في ظل تشكيك في الجلسات المغلقة حيال تلبية إيران لمطالبه. كما أشارت الصحيفة إلى أن مواقف ترامب قد تتغير مع استمرار الحرب وقد تتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفي. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق إن طهران قدمت إلى واشنطن عبر قطر خطة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 7 أيام، مؤكدا أن القرار بات بيد الولايات المتحدة.
1: نقلت إيران إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة ملموسة على 7 أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال 7 أيام. يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
0: قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى في حال موافقة واشنطن على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الإيراني أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن لجميع شروط طهران فيما تشمل المقترحات الإيرانية وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية. بدوره شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة. وأعرب بازشكيان في منشور عبر حسابه على منصة إكس عن تقديره لموقف الرئيس الصيني الداعم للعودة إلى مذكرة التفاهم وحل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن توافق وجهات نظر طهران وبكين بشأن احترام السيادة الوطنية وخفض التوتر الإقليمي يوفران أرضية متينة لمواصلة التعاون البناء. اعتبرت طهران أن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا الأخيرة تمثل اعترافا رسميا بمشاركة الدول الأوروبية في الحرب ضد إيران. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه ينبغي دراسة دور أوروبا في دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الوقود والصعوبات الأخرى الناجمة عن الحرب وفق تعبيره. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإيراني عباس عراقجي في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ولم تقدم الخارجية التركية فحوى المناقشات بين الطرفين، إلا أن اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية لوقف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة

0: وإيران. توقفت الرحلات الجوية بين العراق وإيران في عدد من المطارات العراقية وسط إجراءات شملت مطارات النجف وأربيل والسليمانية، فيما تأثرت الرحلات الإيرانية في مطار بغداد أيضا. يأتي تعليق الرحلات في وقت تواجه فيه شركات الطيران والخدمات الأرضية ضغوطا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
1: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضا 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تجديد القيود على شركات الطيران الإيرانية تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
0: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم وجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. وفي حادث منفصل أصيبت فتاة في منطقة مدينة حمد بخان يونس. يستقبل النازحون في قطاع غزة فصل الشتاء بخيام بالية في ظل حصار إسرائيلي وتضييقات على إدخال المساعدات والخيام، فلم يعد أمامهم غير ترميم ما لديهم من خيام تجنبا لويلات البرد والأمطار.
2: يرمم السيد أبو محمد خيمته أملا أن تصمد في وجه الأمطار والصقيع مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعذر حصوله على خيمة أخرى جديدة تقي عائلته ويلات برد قارس أزهق حياة 24 شخصا بينهم 21 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.
3: نوع الحرب إن بننقل وبنعمل وبنشدشد ومنجيب شطة من هان نايلونة من هان منرقع بنعمل، إيش بدنا نسوي؟ هاي الموجود فيش خيام جديدة ولا في شوادر حتى خيمة 3 سنوات، إحنا كل سنة بدنا تنتهي مش واحدة. ايش تقول 3 سنوات؟ نايلو لحاله بدوب، بتحملش لا صيف ولا شتاء حتى. الخيمه 3 سنين و4 سنين هذه بتحملش، هي دار، هي الدار بدها تجديد في ال4 سنين، مش خيمه نايلون.
2: تحذر الامم المتحده من المخاطر التي سيواجهها نحو 500,000 طفل وعائلاتهم بالقطاع في ظل حصار اسرائيلي محكم وقيود مفروضه على ادخال المساعدات. وخاصة الخيام والملابس، وهو ما تؤكده وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالحاجة الماسة والعاجلة لمئتين ألف خيمة جديدة على الأقل وثلاثمائة ألف شادر بلاستيكي، تقليلا لمعاناة مليون وسبعمائة ألف نازح بالخيام موزعين على نحو 1300 موقع.
4: 2 مليون نازح جلهم في خيام مضى عليها سنوات لم تتغير، 60% من عدد هذه الخيام بالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقي ساكنيها برد الشتاء القادم إلى قطاع غزة، وبالتالي هناك مناشدات كبيرة للمؤسسات الدولية والإقليمية، مجلس السلام، الوسطاء بضرورة إيلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإفساح المجال لدخول الآلاف من هذه المستلزمات الأساسية، خيام ومعداتها المختلفة ومستلزماتها الأساسية، لكي يتمكن هؤلاء النازحون من إعادة بناء هذه الخيام.
2: يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن العائلات النازحة في أنحاء غزة لا تزال تحتمي بملاجئ غير آمنة، فيما تواجه مواد الإيواء المكدسة العالقة عبر المعابر من خيام وشوادر وأخشاب، قيودا وعراقيل إسرائيلية لدخول القطاع، وقد تحول هذه القيود دون وصول مواد الإيواء قبل حلول فصل الشتاء.
5: يعيش أكثر من نصف أهل القطاع بنحو 270 ألف خيمة بليت معظمها في مشهد ينبؤ بشتاء لن يقل قسوة وفتكا عما سبقه بأهل قطاع محاصر يحصد أرواحهم برد الشتاء وإن تراجعت نيران الحرب. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل وعددا من البلدات في الضفة الغربية المحتلة، كما نفذت عمليات دهم لعدد من المنازل خلال اقتحام بلدة زيتا شمال طول كرم. وفي محافظة جنين اقتحم جيش الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف وقريتي عربونة ومسلية جنوب المحافظة، إضافة إلى مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة، في ظل انتشار للآليات العسكرية. أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عقب اجتماع طارئ في إسطنبول رفضه الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرا أنها لا تحقق تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا. ودعا المؤتمر إلى آلية انتخابية عادلة تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم وإلى تحرك سياسي وشعبي لمواجهة ما وصفه بالتعيينات والإقصاء.
6: الانتخابات الحرة والديمقراطية لا للإقصاء والتعيين. الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين يمثل نصف الشعب الفلسطيني، ومن حقه أن يمارس دوره في المشاركة في القرار السياسي الفلسطيني.
7: نصر على انتخابات للمجلس الوطني الذي هو من يمثل الشعب الفلسطيني، ولكن بالطريقة الديمقراطية الشفافة.
0: أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أمن بلاده واستقرارها مرهونان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. وأشار رجي خلال لقاء جمعه بنظيره السان غفوري فيفيان بالاكريشنان في نيويورك إلى دقة المرحلة الراهنة وصعوبة الظروف التي يعيشها الجنوب اللبناني، فيما أشاد الوزير السان غفوري بالشعب اللبناني وبقدرته على الصمود والتعايش في وجه الأزمات المتعاقبة وفق بيان وزارة الخارجية اللبنانية. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة كييف، وأضافت أن الهجمات استهدفت بنى تحتية في مناطق مختلفة من المدينة. هذا وأظهرت مقاطع فيديو اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج المدينة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من موسكو بشأن التصريحات الأوكرانية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت شن ضربات على العاصمة وهجمت مراكز الاقتراع. وأضاف

0: بوتين في تصريحات صحفية أن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها الآن أن تدفع الثمن.
1: هم من بدأوا ذلك في كل مكان وعلى كل جبهة. هل هذه ألعاب أم له أطفال؟ لذلك ينبغي أن يشعروا بوطأة الضربات الروسية الانتقامية، وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية أو محاولات لتأجيج التوتر بغية تحقيق مكاسب لن تجدي نفعا، بل ستزيد وضعهم سوءا.
0: أفادت مصادر أوكرانية باندلاع حريق في إحدى المنشآت الصناعية في أطراف مدينة أوديسا بعد هجوم روسي. يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه هجمات أوكرانية واسعة بطائرات مسيرة عدة مناطق روسية، وسط تقارير عن انفجارات وأضرار في منشآت نفطية وصناعية.
2: قبل حلول الشتاء يبدأ وابل المسيرات. نحو 300 مسيرة تقول أوكرانيا إن روسيا أطلقتها في ليلة واحدة، وصلت ضرباتها إلى كييف وأوديسا وزاباروجيا ومناطق أخرى. لكن الحرب تتحرك في الاتجاه المقابل أيضاً، فالمسيرات الأوكرانية تصل إلى عمق روسيا مستهدفة منشآت صناعية ونفطية في مناطق متباعدة، ضمن حملة جعلت المصافي واحدة من أكثر ساحات المواجهة سخونة. وقراءة الميدان تقول إن الطاقة لم تعد مجرد وقود للحرب، بل أصبحت هدفاً فيها. كييف تسعى إلى ضرب قدرة موسكو على إنتاج الوقود والضغط على مواردها الاقتصادية، بينما تواصل روسيا استهداف منشآت الطاقة واللوجستيات والاقتصاد الأوكراني. خارج الميدان تبدأ كلفة الحرب في الظهور على حسابات الاقتصاد، فمصفاة موسكو الكبرى توقفت عن معالجة الخام عقب هجوم سابق، فيما يتسع عجز الموازنة الروسية بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب وحماية المنشآت الحيوية. الشتاء يقترب حاملاً معه تحديات إضافية. الرئيس فلوديمير زيلينسكي يعرض وقفاً متبادلاً لضربات منشآت الطاقة، لكنه يحذر من أن استمرار استهداف الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا سيجعل الشتاء مؤلماً لروسيا أيضاً.
3: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء قد يكون قاسياً جداً علينا، ولكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلماً لروسيا أيضاً.
2: أما موسكو فتقول إن ما تريده يتجاوز وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار إلى تسوية أوسع.
4: نحن منفتحون على عملية تسوية سلمية، لكن الهدف يجب أن يكون السلام وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.
2: لكن الشتاء قد يسبق أي تسوية، فيما تضغط موسكو على الطاقة الأوكرانية وتضرب كييف المصافي والمنشآت الروسية، ويبقى خفض التصعيد فكرة تبحث عن طريقها إلى الميدان. حتى ذلك الحين تتقدم المسيرات أسرع من الدبلوماسية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: قال وزير العدل المغربي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر الانتخابات التشريعية عبد اللطيف وهبي، قال إن الحوار سيكون مفتوحا مع جميع القوى السياسية لتشكيل التحالفات المقبلة.
5: هذه البرامج سنحولها إلى خطط وإلى تصورات، وسنعرضها على الأحزاب التي تريد أن تدخل التحالف، وأن ذاك نطرح عليهم كموضوع من المواضيع المشتركة للقيام بتنفيذها في الحكومة المقبلة، وأن ذاك سنرى ما إلى مدى سنصل إلى كلها أو جزئها. لا يمكن للحزب الواحد أن يضع تصورا للعمل الحكومي، يجب التحالف كله أن يضع تصورا للحكومة. لذلك هذه البرامج ستكون على المائدة، وسيكون الموضوع حوار بيننا وبين الحساب الأخرى.
0: أعلنت مجموعة من قوات الدعم السريع انشقاقها وانضمامها إلى الجيش السوداني، وقال قائد المجموعة المنشقة الطيب محمد أحمد إنه اتخذ قرار الانشقاق والالتحاق بالقوات المسلحة على خلفية ما شاهده من مآس وتجاوزات في صفوف قوات الدعم السريع، ودعا العناصر الموجودين فيها إلى اتباع خطوته وإعادة النظر في مواقفهم والانضمام إلى الجيش السوداني، مشيرا إلى أنه لا توجد قضية تستحق استمرار القتال.
6: الغايد الطيب الوحيد قائد منشق من المجموعة 231 محور شمال كردفان تحت قيادة العميد علي البلة، ومؤسس المجموعة 103.

0: وستين سابقا وعضو في مكتب حاكم إقليم كردفان العمدة حمد محمد حامد، والآن أعلن انشقاقي من قوات الدعم السريع والالتحاق بالقوات المسلحة السودانية والقوات المساندة والرجوع إلى حضن الوطن، نسبة لما شاهدته من مآسي وفي في في في صفوف الدعم السريع.
1: قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون بقصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال المدينة ووسطها وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. أعلن رئيس بلدية العاصمة التايلاندية بانكوك المدينة منطقة كوارث جراء الفيضانات التي غمرت الطرق والمناطق المنخفضة مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار. وشهدت بانكوك هطول أمطار متواصلة لأكثر من 24 ساعة تجاوزت نسبتها 150 ملي مترا في بعض أجزاء من المدينة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية حدوث عواصف رعدية وأمطار تتراوح بين الغزيرة وشديدة الغزارة في مطلع الأسبوع القادم. ودعت الحكومة السكان في المناطق المنخفضة إلى نقل ممتلكاتهم والانتقال إلى مناطق مرتفعة، كما فتحت إدارة بانكوك مأوى للنازحين. تحتضن إسطنبول المؤتمر الدولي لنشر الكتاب الإسلامي بمشاركة أكثر من 200 ناشر من دول عدة. يبحث المؤتمر تطوير التعاون الدولي في قطاع النشر وزيادة أنشطة حقوق التأليف والترجمة وتنفيذ مشروعات مشتركة.
2: على مدار 3 أيام تستضيف جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول المؤتمر الدولي لنشر الكتاب الإسلامي، والذي نظمه الاتحاد الدولي لنشر الكتب الإسلامي بدعم من رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الثقافة والسياحة التركية والوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا.
3: هذا المؤتمر يأتي تتويجا لجهود طويلة استمرت منذ 9 أشهر تقريبا، منذ أن حصل هذا الاتحاد العالمي لناشري الكتاب الإسلامي على الصفة القانونية وأصبح اتحادا دوليا مقره مدينة إسطنبول.
2: أكثر من 200 ناشر من نحو 70 دولة اجتمعوا هنا ليناقشوا موضوعات عدة، بينها حقوق التأليف والترجمة والتعاون بين الناشرين عالميا والنشر الرقمي والتكنولوجيا.
4: ناشري الكتاب أنا سميتهم بسفراء العلم والحكمة والمعرفة، لهم 3 وظائف: الأولى نقل التراث إلى اليوم، والثاني إيجاد الفكر في عالمنا الحاضر، والثالث تحضير للمستقبل وخطاب للجيل القادم. يعني
2: لا يجمع المؤتمر دور النشر فحسب، بل أيضاً المؤسسات والمتخصصين العاملين في مختلف مجالات منظومة النشر، إلى جانب ممثلين عن الجامعات وموزعي الكتب والمكتبات وغيرها. كما ستظهر مخرجات المؤتمر التي جرى التوصل إليها فيما سيعرف بإعلان إسطنبول، بهدف تحديد الأولويات ومجالات العمل المشتركة لتطوير التعاون الدولي في مجال النشر الإسلامي.
5: لا ينتهي هذا المنتدى بانتهاء جلساته، بل يبدأ مسارا جديدا نحو تعاون دولي يجعل من الكتاب جسرا للمعرفة ومن النشر جسرا للتواصل بين الثقافات. إيمان العربي، تيرتي عربي، إسطنبول.
1: نهاية النشر. تذكير بالعناوين: العليمي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين.

والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحج. اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. ترامب يرفض مقترحاً إيرانياً بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام ويتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. 4 قتلى ومصابون جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة كييف، وبوتين يقول إن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها أن تدفع الثمن. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم
3: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. من مكة إلى إسطنبول ثم نيويورك تتحرك العلاقات التركية السعودية من التقارب السياسي والاقتصادي نحو إطار أمني ودفاعي أوسع، ومع دخول باكستان على خط هذا التعاون. فبعد توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك في أغسطس بدأت آليات تفعيله، حيث تستعد الدول الثلاث لبحث سبل دعم السعودية في مواجهة تصعيد الحوثيين. وفي أنقرة يقول رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتلموش إن الاتفاق سيعرض للتصديق وقد يتوسع ليشمل دولا إسلامية أخرى بالتوازي مع تنامي التعاون الدفاعي التركي السعودي من التدريب العسكري إلى الصناعات الدفاعية. وآخر مؤشراته تخرج طيارين وفنيين سعوديين من برنامج تدريبي في تركيا. فهل يدفع هذا المسار العلاقات التركية السعودية نحو تكامل دفاعي أوسع ومنع انعكاساته على القدرات العسكرية السعودية ومعادلات الأمن الإقليمي؟ هذه التساؤلات وغيرها أناقشها مع ضيوفي، ولكن بعد تقرير الزميل عبد الله الخطيب.
1: يقترب حلف مكة الدفاعي للانتقال من التوقيع إلى الخطوات العملية بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، إذ تكثف الاجتماعات بين وزراء الدول الثلاث، ويتجاوز التعاون التركي السعودي صفقات السلاح إلى التدريب والتوطين ونقل التكنولوجيا. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مع نظيري السعودي فيصل بن فرحان والباكستاني محمد إسحاق دار في نيويورك مسار إضفاء الطابع المؤسسي على اتفاق مكة للدفاع المشترك، وذلك

0: على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتزامن مع ذلك، أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش أن الاتفاق بين تركيا والسعودية وباكستان سيعرض على البرلمان للتصديق، مشيرا إلى إمكانية توسعه ليشمل دولا أخرى. ومع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، أعلنت الرياض وأنقرة وإسلام أباد عقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان لمناقشة سبل دعم المملكة في إطار الاتفاق. ولا تبدأ الشراكة الدفاعية التركية السعودية مع حلف مكة، فالعلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الماضية توسعاً في التدريب والتسليح والإنتاج المحلي. في عام 2023 وقعت السعودية اتفاقيات مع شركات تركية لتوطين إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمتها، بالتزامن مع صفقة طائرات بيرقدار أكينجي التي وصفت آنذاك بأنها أكبر عقد تصدير دفاعي وجوي في تاريخ تركيا. وفي 2025 توسع التعاون إلى الأنظمة البرية بعد اتفاق بين شركتين تركية وسعودية لتوطين صناعة المركبات المدرعة ذات الدفع الثماني ودعم تطوير قدرات المملكة في إنتاج الأنظمة البرية محلياً. ولا تقتصر العلاقة على المعدات والإنتاج، إذ تشمل أيضاً تدريب الكوادر السعودية. وفي أحدث مظاهر هذا التعاون تخرج 15 طياراً و15 فنياً من القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمام برنامجهم التدريبي بمركز تشورلو في تركيا.
1: أرحب بضيفي معي هنا في الاستوديو الأكاديمي التركي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان، ينضم إلينا أيضا من العاصمة السعودية الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معكم هنا دكتور محمد من تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي قال إن السعودية قد تكون لديها احتياجات لمواجهة اعتداءات الحوثيين وإن أنقرة ستبحث ذلك في إطار الاتفاق الثلاثي. نسأل هنا دكتور في البداية عن طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا للمملكة، ثم هل سيكون ذلك دعما تقنيا وتسليحي ربما، أم أن أنقرة مستعدة للذهاب أبعد من ذلك؟
2: طبعا لكل اتفاقية أمنية لها أربعة أهداف أو أبعاد على الأقل. بعد الأول توفير الأمن، بعد الثاني توفير الردع لأي اعتداء، وثم يأتي الدور لتبادل القدرات الثنائية ومشاركة في مصادر المتوفرة. على ما يبدو أن الطرفين متفقان على هذه الأهداف وبنية الاتفاقية بهذا الشكل.
1: نعم.
2: ويوجد هناك مشاكل في الإقليم على رأسها مشكلة حوثي مع السعودية. طبعا هنا لابد أن نعتبر ونأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاتفاقية ليس اتفاقية هجومية في طبعها، بل إنما هي اتفاقية دفاعية. فهذا يعني أن هناك اتفاقية أولا يستهدف الردع الأمني لأي اعتداء أو هجومي، ويحاول أن يوقف الحروب قبل اندلاعها أصلا. فيكون هناك تعاون واشتراك أمني،
1: وهذا ما يؤكد عليه دائما المسؤولون الأتراك أخرهم رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان قرطلمش. سنعود إلى هذه النقطة دكتور محمد، لكن دعني أنتقل إلى دكتور أحمد. إذن أنقرة مستعدة لتقديم وتلبية احتياجات للمملكة، دعنا نرى كيف الرياض تنظر إلى ذلك. دكتور أحمد، وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أفادت بأن وزراء خارجية الدول الثلاث تركيا السعودية وباكستان أدانوا في نيويورك لاعتداءات الحوثية استهداف مكة المكرمة، منشآت مدنية واقتصادية سعودية، وقالوا إن هنالك ترتيبات تجري لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث لمساندة المملكة بموجب هذه الاتفاقية. ما الذي تنتظره الرياض هنا دكتور أحمد تحديدا من اجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث، خصوصا وأنه أول اختبار حقيقي لمبدأ من يتعرض منا للهجوم أو الهجوم على أحدنا هجوم على الجميع؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للأستاذة أميرة وضيفك الأستاذ محمد والأخوة
1: أهلا
0: والأخوات
1: أهلا.
0: المشاهدين الكرام. من الطبيعي أن يكون هناك اجتماعات دورية بين هذه الدول الثلاث سواء على مستوى القادة أو وزارات الدفاع أو الخارجية أو الأركان لتفعيل اتفاق مكة على مستوى على جميع الأصعدة. وأعتقد أنه عندما تدق صافرة الإنذار في مكة المكرمة لوجود خطر، فأعتقد أن المسؤولية ليست فقط على السعودية، وإنما هو هذا تهديد للعالم الإسلامي وتهديد لمليارين مسلم حول العالم ينظرون إلى مكة المكرمة. من ماذا؟ من كيان دون الدولة، وإرهاب عابر للحدود، وإرهاب لا يراعي حرمة المساجد ولا حرمة المدنيين ولا حرمة المسلمين. ولذلك أعتقد أنه الاتفاق الاجتماع الذي سيحدث أو الذي في الرياض بين رؤساء الأركان هو الانتقال إلى مرحلة متقدمة في التعاون. ليس بالضرورة أن يكون عمل عسكري على الميدان. المملكة العربية السعودية لديها قدرة ضاربة جوية، وإلى الآن لم المملكة العربية السعودية تعلن الحرب على هذه العصابة بالشكل الأكبر، والمملكة لديها قدرات دفاعية جوية وبرية وبحرية كبيرة. ولكن من باب مأسسة هذا الاتفاق، أعتقد أنه هذا الاتفاق قد يكون من باب العمل الاستخباراتي، وهذا من أعمال الحرب، كذلك تبادل المعلومات، تبادل الخبرات، كذلك أيضا ما يشتمله هذا الاتفاق وهو التعاون العسكري، التصنيع العسكري، أيضا قطاع الغيار، التسليح، كل هذه أعتقد أنها واردة ضمن هذا الخيار. وهذا ليس اختبارا حقيقي لهذا التحالف، لأنه الحقيقة هذا التحالف الضخم، ثلاث دول بحجم السعودية وتركيا وباكستان أمام ميليشيا مشروعها القتل، هذه عصابة بسيطة لا تذكر اللهم إلا أنها تستهدف المدنيين ولا تفرق بين عين مدنية وعين عسكرية. وبالتالي المملكة العربية السعودية في بيان التحالف أمس قالت سنرد بحزم، وهذا الرسالة أعتقد أنه الحوثي يفهمها جيدا. هناك دولة شرعية يمنية تقوم بعمل جيد على الأرض، أعتقد أنه سيكون هذا أيضا من ضمن الدعم للدولة الشرعية اليمنية.
1: دكتور محمد سنرد بحزم، وأنقرة تتحدث عن توسيع هذا الحلف. رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نومان كولتوموش اليوم قال إن الاتفاقية قد تتطور إلى اتفاق أوسع للعالم الإسلامي، ربما على أسس متينة كما قال، وقد تنضم إليها دول الجغرافيا الإسلامية الواسعة كما قال، لتكون اتفاقية دفاعية فعالة أكثر. وقال بأنها ليست مواجهة ضد إيران ولا ينبغي أن تكون كذلك. وهنا نسأل دكتور، كيف يستقيم ربما هذا الحديث في وقت يطلب فيه من هذا الحلف مواجهة أو دعم السعودية التي تواجه جماعة الحوثيين المدعومة من إيران؟
2: يعني لدينا تجربة سابقة في هذا الخصوص. كنا مثلا في تاريخ القريب رأينا مواجهة باكستان مع الهند، فكان هناك دعم تركي لباكستان فيما يتعلق بالمسيرات الحربية أو حرب إلكتروني أو توفير دعم الطاقة البشرية. وكان يعني هند يقول مثلا مسؤول، أظن أن الرئيس الأركان الهندي كان يقول ليست أمامنا ما هو باكستان لوحدها، بل كانت أمامنا التركية، كنا نواجه قدرات التركية. فبالتالي من هذا الباب ليس من الضروري أن يكون التركية فاعلا أساسيا على الأرض، بل يكون يدعم ويوفر غطاء جوي أو يوفر قدرات استخبارية وخدمات التشاورية. ولكن أهم من ذلك كما أشرت إليها وكما أشار إليه سعادة الوزير، أن هناك احتمالية توسع هذه الاتفاقية وتمكينها بطريقة أفضل، لأنه لا بد أن ننظر إلى الأمور بما هو عليها بمقاييسها على الأرض. هل هي اتفاقية مؤقتة لحل أزمة في المنطقة، أو ننظر إليها بنظرة أبعد لها أبعد مختلفة، بعد الاقتصادي، بعد الإنساني، بعد الجيوسياسي. فبالتالي علينا أن نعتبر تجارب في موجودة في العالم. يعني الاتحاد الأوروبي بدأ كاتفاقية بسيطة يشمل تبادل الطاقة والفولاذ، وتحولت إلى اتفاقية وحدانية يقود المشهد في أوروبا ويمانع الحروب، اندلاع الحروب والنزاعات الداخلية. فبالتالي نحن كعالم الإسلام لا نعاني مما

0: يعانيه المشاكل التاريخية كما يعاني الأوروبيين، كانت لديهم حروب ما يقارب أكثر من 200 سنة.
1: لذلك يقول ربما وزير الخارجية التركي هنا دكتور محمد وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، يقول إن هدف الاتفاقية هو التوسع فعلا، ولكن بعد وضع أسس متينة ومأسستها بالكامل، وأن أي توسيع لهذا الحلف تدريجيا سيكون بموافقة الدول الثلاث تركيا والسعودية وباكستان. أنتقل بهذا إلى الدكتور أحمد. دكتور، كيف تنظر الرياض إلى توسيع هذا الحلف، ومن الدول نسأل التي تراها ربما شريكا طبيعيا لتنضم إلى هذا الحلف، وهل يمكن مثلا أن تقبل الرياض بطهران عضوا فيه؟
2: هذا سؤال مهم أستاذة أميرة. أعتقد أنه الذي ربما أخر انضمام العديد من الدول لحظة توقيع هذا الاتفاق أو الإعلان عنه هو حسابات كل دولة، وأيضا معرفة كيف سيكون هذا الحلف. السياسة التي أعلن عنها التحالف الآن هي أول سياسة دفاعية لا تحمل أيديولوجيا معينة ضد دولة معينة أو ضد مذهب معين أو طائفة معينة أو جنس معين أبدا، هي حلف عسكري موحد الهدف منه الدفاع عن الدول والدفاع عن السيادة. ضد من؟ ضد المعتدي، وهذا المعتدي أين يكون، سواء كان دولة أو كان عصابة أو كان منظمة إرهابية أو عابرة الحدود أيا كانت. هذا أولا. الأمر الثاني، أعتقد سيكون هناك معايير للانضمام مثل الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي لديه معايير يضعها للانضمام، وهذه المعايير أولا ألا تكون الدولة معتدية وليس في سجلها الاعتداء، وليس في سجلها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليس في سجلها استنبات أذرع في دول أخرى ودعمهم بالسلاح إلى آخره. ولذلك إذا طبقنا هذه المعايير، إيران لا أعتقد أنها ستنطبق عليها الشروط في الوقت الحاضر، ولكن عندما تخرج إيران من حكم الثورة إلى حكم الدولة وتلتزم بالمعاهدات الدولية وتخرج من العراق ومن اليمن ومن لبنان ومن هذا الفكر الذي تسعى إليه وتصبح دولة مدنية، دولة تتفق تحترم الجيران، أعتقد أن هذا الباب سيكون مفتوحا في الوقت الحاضر. أعتقد المجال مفتوح لدول الخليج وكذلك الأردن ومصر والدول الأفريقية وأي دولة إسلامية هي مدعوة لهذا الأمر،
1: وبالتالي يمكن القول دكتور أحمد التوسع مرهون أولا بالمأسسة. ونلاحظ هنا دكتور محمد أن الاتفاق لم يصادق عليه بعد، لم يصادق عليه من جانب مجلس الأمة التركي الكبير، هذا ما أشار إليه رئيس المجلس نعمان كلتلموش الذي قال أن الاتفاقية لم تعرض بعد على المجلس وتوقع تقديمها رسميا بعد انتهاء العطلة البرلمانية أي الشهر المقبل. أليس لافتا هنا دكتور أن يجري تفعيل هذه الاتفاقية ميدانيا قبل المصادقة البرلمانية؟ هل تتوقع أن تتوافق الأحزاب التركية ربما على التزام دفاعي بهذا الحجم؟
0: أظن أنه يعني إذا أعطيت فرصة لبناء مظلة أمنية في المنطقة أظن أن الجميع سوف يوافق، مع شروط طبعا معينة أو تعديلات معينة من أطراف أو على الأقل يعني في البرلمان هناك كتل حزبية أو نيابية يحتاج يؤخذ أن يشاور برأيها، ولكن يعني عموما لا أظن أن المظلة الأساسية سوف يختلف. ولكن ما يهمنا هنا كما أشرت إليها حضرتك أن هناك لم يتم التصديق عليها في البرلمان، وفعليا على الأرض أن هناك تشاور إذن وليس تطبيق فعلي، بل إنما هناك تحضير الأرضية لتطبيق هذه الاتفاقية. يعني كما نعرف كل الاتفاقيات في العالم يحتاج إلى تحضير أرضية لتطبيق هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى أكثر من جهة على الأقل يتبادر بالموافقة عليها. ولكن نقطة الأهم برأيي أنا كما أشار إليه أخونا السعودي أستاذ بلهجة قاسية، ولو كانت بلهجة قاسية فيما يتعلق بانضمام الإيران، نحن نعرف أن جميعنا أن الإيران هي دولة في المنطقة ولن يذهب إليها منها، يعني سوف هي تبقى ونحن باقون إن شاء الله يعني من آلاف السنوات، والاختلافات قائمة بيننا، ولكن على ما يبدو قبل أن ينضم إليها إيران إلى هذه الاتفاقية لابد أن نحل مشكلة اليمن واعتداءات الحوثية والاختلافات الداخلية، سميه ما شئت، لأن هناك أطراف

0: يسمونه
1: نعم،
0: بأسماء
1: وهذا ما
0: مختلفة.
1: سيكون محور اجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث المقبل. لكن بعيدا عن الإطار القانوني دكتور أحمد، هناك مسار صناعي دفاعي يتقدم بين البلدين، بين المملكة العربية السعودية وتركيا. المدير العام لشركة صناعات طيران

0: التي لم تستجب لطلبات المملكة بخصوص F-35؟
1: أولا بالنسبة لطائرة F-35 أعتقد أنها موجودة الآن في الموضوع في الكونغرس الآن، ولم يبت في هذا الموضوع، هناك موافقة من الخارجية ومن الرئيس ترامب، وهي الآن في الكونغرس. بالنسبة للبرنامج النووي أيضا تم الاتفاق عليه بدون أي شروط أو إملاءات على المملكة العربية السعودية، وكان هناك أيضا صفقة مسبقة أيضا أسلحة وذخيرة وأيضا موافق عليها. بالنسبة للتعاون السعودي التركي والباكستاني، أعتقد أن هذه الاتفاقية أستاذ أميرة هي ستفتح الأبواب بعيدا عن البيروقراطية وبعيدا عن الإجراءات الدبلوماسية التي تأخذ وقت. الآن سيكون هناك حرية ما بين القطاعين العام والخاص، ما بين البلدان الثلاثة، للانفتاح على بعضهم في التصنيع وفي التصدير وأيضا في التدريب وكذلك في الصيانة وكذلك أيضا في قطع الغيار وكذلك في التدريب وكذلك في المناورات وفي التدريبات. هذه كلها الآن ستصبح كأنها خلية نحل واحدة، سيكون هناك غرف أيضا عمليات.

0: المبادئ، لأنه ما يحدث في تركيا سيكون متاحا أيضا في المملكة العربية السعودية، في باكستان كذلك. باكستان تلاحظين تركيا مشتهرة في الصناعات العسكرية الثقيلة مثل المدرعات، ناقلات الجنود، الطيران المسير، الأسلحة أيضا المتوسطة والثقيلة. باكستان أيضا لديها أيضا صناعات عسكرية. المملكة العربية السعودية أيضا متقدمة في الأمن السبراني وفي الحرب الإلكترونية وفي كذلك الذكاء الاصطناعي. إذا التكامل بين هذه الدول الثلاث الحقيقة سينتج ويؤدي إلى خروج صناعات موحدة، وكذلك ممكن أن يكون هناك شراكة في صناعة طائرة حربية أو صناعات مثلا في مجال الصواريخ.
1: وهذا هذا ما سأسأل عنه أيضا ضيفنا هنا دكتور محمد، لنأخذ وجهة النظر التركية
0: المباشرة وغير المباشرة.
1: نعم، إذن من المقاتلة كأن إلى المسيرات هنا دكتور محمد، التي أصبحت عنوان الصناعات التركية. الرئيس التنفيذي لشركة بايكار خلق بايركتار وصف صفقة مسيرات أكينجي بأنها أكبر عقد تصدير دفاعي وجوي في تاريخ الجمهورية التركية. هذا ما قاله 2023 بخصوص الشراكة مع المملكة العربية السعودية. ما الذي تضيفه تلك الشراكة، شراكة الرياض إلى أنقرة في مجال الصناعات الدفاعية؟ وإلى أي مدى تركيا مستعدة لتقديم التكنولوجيا أيضا توطين الإنتاج في المملكة، خاصة مع اعتماد قآن على محركات أمريكية؟
2: صحيح أن هناك محاولة لتوفير غطاء أمني للمنطقة ككل. يعني لحد الآن كنا كدول منطقة نعتبر من جهة خارجية يوفر لنا أمننا، سواء كانت بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة. ولكن تحولت هذه الحالة حالة الإبع على دول المنطقة. يعني وجود مثلا قاعدة أمريكية في دول العربية تحولت ليس مصدرا للأمن، بل إنما وصارت مصدرا للقلق وخطر. يعني أضف إلى ذلك أن الأمريكا لم تشاور لا تركيا ولا دول العربية فيما شن الحرب العدواني على إيران، وانجرت منطقة إلى حالة الحرب وعدم الاستقرار. ولما جلست على الطاولة لم يساور أي من الحلفاء في المنطقة. فهذا يعطي رسالة واضحة بإخواننا العرب وغير العرب أن القوى الخارجية لا يمكنها أن يوفر لنا أمنا ولا غطاء أمنيا ولا ردعا أمام أي عدو، سواء كان داخليا أو خارجيا، بل إنما هو ترمي بعضنا إلى بعض ويستفتف منها أهداف استراتيجية طويل المدى. فبهذه الحالة نحن بحاجة إلى تعاون عسكري اقتصادي استراتيجي يحمي أمننا ككل كإقليم، وليس كالدويلات أو دولة مستقلة أو دولة فلان أو دولة ذاك.
1: نعم دكتور محمد، أريد فقط أن أستغل الوقت المتبقي من البرنامج لأسأل دكتور أحمد، وفقا لما جاء في بيان قمة مكة دكتور الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، أن الاتفاقية تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم. هل يمثل اتفاق مكة دكتور بديلا عن المظلة الأمريكية الأمنية أم مكملا لها؟ وكيف سيعيد ربما هذا التحالف رسم موازين القوى وموازين الأمن في الخليج والبحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة؟
0: هذا سؤال مهم أستاذة أميرة، ودائما يطرح هذا السؤال، وكأن وجود هذه القواعد مثلا أو وجود هذا التعاون أنه حماية لهذه الدول. هذا الحقيقة غير صحيح جملة وتفصيلة، وإلا قلنا أنه قاعدة أنجر لك في تركيا لحماية تركيا. تركيا ليست بحاجة لحماية الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك وجود قاعدة العديد في قطر أو الأسطول الخامس في البحرين أو وجودها في إمارات أو وجودها في هذا ضمن التعاون يا أستاذة أميرة وضمن الشراكة. أمريكا لديها قواعد في بريطانيا، هل بريطانيا بحاجة إلى من يحميها مثلا؟ ولديها أكبر قاعدة أيضا في كوريا الجنوبية، لديها في اليابان، لديها في فرنسا، لديها في ألمانيا. إذن هذا يأتي ضمن إطار التعاون المشترك، سواء كان في التدريب أو في الصيانة أو في نقل التكنولوجيا أو في الخدمة. للعالمين أنه معظم التسليح في دول الخليج، وهذا ليس سرا، هو أمريكي، ولذلك لابد من وجود هؤلاء الخبراء، لابد وجود من مفرزات عسكرية في هذه الدول للتدريب، للصيانة، لقطع الغيار، للتصنيع إلى آخره. ولذلك هذا ليست لحمايتنا، الحماية هي تقوم على القدرات الذاتية، كما شاهدنا في ردع 90 إلى 95% من الهجوم الإيراني كان بقدرات دول الخليج الذاتية وبشبابها وبقدراتها الخاصة.
1: إذن الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث ودراسات الدكتور أحمد الشهري كنت

كنتم معنا من العاصمة السعودية رياض، شكرا جزيلا لكم. نشكر أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد فاتح أرسلان الأكاديمي التركي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمان. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية. بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيرتي عربي.
2: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي، وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

الإعلام يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحج. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مليحة علال وتتابعوا. اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام ويتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. 4 قتلى ومصابون جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة كييف، وبوتين يقول إن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها أن تدفع الثمن.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني راشد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة، وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: من العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: أعلنت قوات درع الوطن التابعة للجيش اليمني الحكومي السيطرة على قمة جبل نمان ودار الكافر بمحافظة لحج جنوب البلاد. وقالت قوات درع الوطن إن قوات الحوثي كانت تستخدم جبل نمان في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل السيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين منطقة وادي المضاربة وأطراف الوازعية غرب تعز والحد من القصف، إضافة إلى قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد حوثية في بلدة ذوباب الساحلية وتعز. ونشر الناطق باسم القوات اليمنية العقيد ماجد عبد الله نزيلي على منصة إكس نشر مقطعا مصورا لما قال إنه استهداف سلاح الجو لعناصر من الحوثيين وخطوط إمدادتها في المحافظة دون أن يوضح نتائج تلك الغارات. قالت وزارة الدفاع التركية إن رؤساء أركان تركيا والسعودية وباكستان بحثوا في اجتماع بالرياض التهديدات الأمنية واستنكروا الهجمات على المملكة. من جانبها قالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع استعرض الوضع الأمني وأعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية للمملكة، كما بحث المشاركون تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. أعلنت شركة بايكر التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والطائرات المسيرة تخريج 15 طياراً و15 فنياً في الميكانيك والإلكترونيات من القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمامهم برنامجاً تدريبياً لدى الشركة. وأوضحت الشركة أن التدريب نفذ في مركز تشورلو للتدريب واختبارات الطيران. وكانت شركة بايكر ووزارة الدفاع السعودية قد وقعت عام 2023 اتفاقية لتصدير طائرات بايركدار أكنجي الهجومية المسيرة والتعاون في هذا المجال. وبموجب الاتفاقية ستدخل طائرات بايركدار أكنجي المسيرة إلى ترسانة القوات المسلحة السعودية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وأضافت أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية في ظل التشكيك في الجلسات المغلقة حيال تلبية إيران لمطالبه. كما أشارت الصحيفة إلى أن مواقف ترامب قد تتغير مع استمرار الحرب وقد تتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفي. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق إن طهران قدمت إلى واشنطن عبر قطر خطة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 7 أيام، مؤكدا أن القرار بات بيد الولايات المتحدة.
2: إيران has conveyed to the United States
3: نقلت إيران إلى الولايات المتحدة عبر

0: قطر خطة ملموسة على 7 أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال 7 أيام. يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
1: قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى في حال موافقة واشنطن على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الإيراني أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن لجميع شروط طهران، فيما تشمل المقترحات الإيرانية وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية. بدوره شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة. وأعرب بازشكيان في منشور عبر حسابه على منصة إكس عن تقديره لموقف الرئيس الصيني الداعم للعودة إلى مذكرة التفاهم وحل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن توافق وجهات نظر طهران وبكين بشأن احترام السيادة الوطنية وخفض التوتر الإقليمي يوفران أرضية متينة لمواصلة التعاون البناء. اعتبرت طهران أن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا الأخيرة تمثل اعترافا رسميا بمشاركة الدول الأوروبية في الحرب ضد إيران. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه ينبغي دراسة دور أوروبا في دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الوقود والصعوبات الأخرى الناجمة عن الحرب وفق تعبيره. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ولم تقدم الخارجية التركية فحوى المناقشات بين الطرفين، إلا أن اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية لوقف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. توقفت الرحلات الجوية بين العراق وإيران في عدد من المطارات العراقية وسط إجراءات شملت مطارات النجف وأربيل والسليمانية، فيما تأثرت الرحلات الإيرانية في مطار بغداد أيضا. يأتي تعليق الرحلات في وقت تواجه فيه شركات الطيران والخدمات الأرضية ضغوطا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
2: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضا 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرقابة.

0: مدار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تجديد القيود على شركات الطيران الإيرانية تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران، أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
1: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم مجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. وفي حادث منفصل أصيبت فتاة في منطقة مدينة حماد بخان يونس. يستقبل النازحون في قطاع غزة فصل الشتاء بخيام بالية في ظل حصار إسرائيلي وتضييقات على إدخال المساعدات والخيام، فلم يعد أمامهم غير ترميم ما لديهم من خيام تجنبا لويلات البرد والأمطار.
2: يرمم السيد أبو محمد خيمته أملا أن تصمد في وجه الأمطار والصقيع مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعذر حصوله على خيمة أخرى جديدة تقي عائلته ويلات برد قارس أزهق حياة 24 شخصا بينهم 21 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.
3: نوع الحرب إن من نقل وبنعمل من شدشد ومنجيب شطة من هان نايلونة من هان منرقع بنعمل، إيش بدنا نسوي؟ هاي الموجود فيش خيام جديدة ولا في شوادر، حتى خيمة 3 سنوات إحنا كل سنة بدنا تنتهي مش واحدة. ايش تقول 3 سنوات؟ نايلو لحاله بدوب، بتحملش لا صيف ولا شتاء حتى. الخيمه 3 سنين و4 سنين هذه بتحملش، هي دار، هي دار بدها تجديد في ال4 سنين، مش خيمه نايلون.
2: تحذر الامم المتحده من المخاطر التي سيواجهها نحو 500,000 طفل وعائلاتهم بالقطاع في ظل حصار اسرائيلي محكم وقيود مفروضه على ادخال المساعدات وخاصه الخيام والملابس. وهو ما تؤكده وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالحاجة الماسة والعاجلة ل200,000 خيمة جديدة على الأقل و300,000 شادر بلاستيكي، تقليلا لمعاناة 1,700,000 نازح بالخيام موزعين على نحو 1,300 موقع.
4: 2 مليون نازح جلهم في خيام مضى عليها سنوات لم تتغير، 60% من عدد هذه الخيام بالية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقي ساكنيها برد الشتاء القادم إلى قطاع غزة. وبالتالي هناك مناشدات كبيرة للمؤسسات الدولية والإقليمية، مجلس السلام، الوسطاء، بضرورة إلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإفساح المجال لدخول الآلاف من هذه المستلزمات الأساسية، خيام ومعداتها المختلفة ومستلزماتها الأساسية، لكي يتمكن هؤلاء النازحون من إعادة بناء هذه الخيام.
2: يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن العائلات النازحة في أنحاء غزة لا تزال تحتمي بملاجئ غير آمنة، فيما تواجه مواد الإيواء المكدسة العالقة عبر المعابر من خيام وشوادر وأخشاب، قيودا وعراقيل إسرائيلية لدخول القطاع. وقد تحول هذه القيود دون وصول مواد الإيواء قبل حلول فصل الشتاء.
5: يعيش أكثر من نصف أهل القطاع بنحو 270,000 خيمة بليت معظمها في مشهد ينبؤ بشتاء لن يقل قسوة وفتكا عما سبقه بأهل قطاع محاصر يحصد أرواحهم برد الشتاء وإن تراجعت نيران الحرب. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل وعددا من البلدات في الضفة الغربية المحتلة، كما نفذت عمليات دهم لعدد من المنازل خلال اقتحام بلدة زيتا شمال طول كرم. وفي محافظة جنين اقتحم جيش الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف وقريتي عربونة ومسلية جنوب المحافظة، إضافة إلى مخيم الأمعري جنوب مدينة

0: كبيرة في ظل انتشار للآليات العسكرية. أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عقب اجتماع طارئ في إسطنبول رفضه الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرا أنها لا تحقق تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا. ودعا المؤتمر إلى آليات انتخابية عادلة تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم، وإلى تحرك سياسي وشعبي لمواجهة ما وصفه بالتعيينات والإقصاء.
1: الانتخابات الحرة والديمقراطية لا للإقصاء والتعيين. الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين يمثل نصف الشعب الفلسطيني، ومن حقه أن يمارس دوره في المشاركة في القرار السياسي الفلسطيني.
2: نصر على انتخابات للمجلس الوطني الذي هو من يمثل الشعب الفلسطيني، ولكن بالطريقة الديمقراطية الشفافة.
0: اعتبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القضية الفلسطينية تكشف خللا في النظام الدولي، مؤكدا أن تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني يقوض أي فرص لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
3: إذا كانت العدالة في تطبيق القواعد هي الاختبار الحقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإن القضية الفلسطينية تظل الشاهد الأبرز على الخلل القائم. فما شهده الشعب الفلسطيني ولا يزال يتعرض له من معاناة وقمع وانتهاكات لا يجوز أن يتحول إلى واقع مألوف أو إلى أزمة ممتدة تدار من جولة إلى أخرى. وسيظل الهدف واضحا لا لبس فيه، تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
0: تظاهر أهالي مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر احتجاجا على سياسة هدم المنازل في ظل تهديد عشرات المنازل بأوامر الهدم، ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء، ورددوا هتافات رافضة لهدم المنازل وسط مخاوف من تنفيذ الأوامر وتشريد عائلات. وانتشرت قوات الاحتلال في محيط مكان التظاهرة وسط استنفار أمني ومحاولات للتضييق على المشاركين. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أمن بلاده واستقرارها مرهونان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. وأشار رجي خلال لقاء جمعه بنظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان في نيويورك إلى دقة المرحلة الراهنة وصعوبة الظروف التي يعيشها الجنوب اللبناني. فيما أشاد الوزير السنغافوري بالشعب اللبناني وبقدرته على الصمود والتعايش في وجه الأزمات المتعاقبة وفق بيان وزارة الخارجية اللبنانية. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية بطائرات مسيرة استهدف العاصمة كييف، وأضافت أن الهجمات استهدفت بنى تحتية في مناطق مختلفة من المدينة. هذا وأظهرت مقاطع فيديو اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج المدينة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من موسكو بشأن التصريحات الأوكرانية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت شن ضربات على العاصمة وهاجمت مراكز الاقتراع. وأضاف بوتين في تصريحات صحفية أن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها الآن أن تدفع الثمن.
4: هم من بدأوا ذلك في كل مكان وعلى كل جبهة، هل هذه ألعاب أم له أطفال؟ لذلك ينبغي أن يشعروا بوطأة الضربات الروسية الانتقامية، وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية أو محاولات لتأجيج التوتر بغية تحقيق مكاسب لن تجدي نفعا، بل ستزيد وضعهم سوءا.
0: أفادت مصادر أوكرانية باندلاع

0: حريق في إحدى المنشآت الصناعية في أطراف مدينة أوديسا بعد هجوم روسي، يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه هجمات أوكرانية واسعة بطائرات مسيرة عدة مناطق روسية وسط تقارير عن انفجارات وأضرار في منشآت نفطية وصناعية.
1: قبل حلول الشتاء يبدأ وابل المسيرات. نحو 300 مسيرة تقول أوكرانيا إن روسيا أطلقتها في ليلة واحدة، وصلت ضرباتها إلى كييف وأوديسا وزاباروجيا ومناطق أخرى. لكن الحرب تتحرك في الاتجاه المقابل أيضاً، فالمسيرات الأوكرانية تصل إلى عمق روسيا مستهدفة منشآت صناعية ونفطية في مناطق متباعدة ضمن حملة جعلت المصافية واحدة من أكثر ساحات المواجهة سخونة. وقراءة الميدان تقول إن الطاقة لم تعد مجرد وقود للحرب، بل أصبحت هدفاً فيها. كييف تسعى إلى ضرب قدرة موسكو على إنتاج الوقود والضغط على مواردها الاقتصادية، بينما تواصل روسيا استهداف منشآت الطاقة واللوجستيات والاقتصاد الأوكراني. خارج الميدان تبدأ كلفة الحرب في الظهور على حسابات الاقتصاد، فمصفات موسكو الكبرى توقفت عن معالجة الخام عقب هجوم سابق، فيما يتسع عجز الموازنة الروسية بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب وحماية المنشآت الحيوية. الشتاء يقترب حاملاً معه تحديات إضافية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يعرض وقفاً متبادلاً لضربات منشآت الطاقة، لكنه يحذر من أن استمرار استهداف الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا سيجعل الشتاء مؤلماً لروسيا أيضاً.
2: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء قد يكون قاسياً جداً علينا، ولكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلماً لروسيا أيضاً.
1: أما موسكو فتقول إن ما تريده يتجاوز وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار إلى تسوية أوسع.
3: نحن منفتحون على عملية تسوية سلمية، لكن الهدف يجب أن يكون السلام وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.
1: لكن الشتاء قد يسبق أي تسوية، فيما تضغط موسكو على الطاقة الأوكرانية وتضرب كييف المصافي والمنشآت الروسية، ويبقى خفض التصعيد فكرة تبحث عن طريقها إلى الميدان. حتى ذلك الحين تتقدم المسيرات أسرع من الدبلوماسية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: قال وزير العدل المغربي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر الانتخابات التشريعية عبد اللطيف وهبي، قال إن الحوار سيكون مفتوحا مع جميع القوى السياسية لتشكيل التحالفات المقبلة.
4: لا، نحن تلك البرامج سنحولها إلى خطط وإلى تصورات، وسنعرض على الأحزاب التي تريد أن تدخل التحالف، وأن ذاك نطرح عليهم كموضوع من المواضيع المشتركة للقيام بتنفيذها في الحكومة المقبلة، وأن ذاك سنرى ما إلى مدى سنصل إلى كلها أو جزئها. لا يمكن لحزب واحد أن يضع تصور للعمل الحكومي، يجب التحالف كله أن يضع تصور للحكومة، لذلك هذه البرامج ستكون على المائدة وسيكون الموضوع حوار بيننا وبين الأحزاب الأخرى.
0: قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون بقصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال المدينة ووسطها، وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات، وقالت إنها استهدفت معسكراً لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. أعلنت مجموعة من قوات الدعم السريع انشقاقها وانضمامها إلى الجيش السوداني، وقال قائد المجموعة المنشقة طيب محمد أحمد إنه اتخذ قرار الانشقاق والالتحاق بالقوات المسلحة على خلفية ما شاهده من مآس وتجاوزات في صفوف قوات الدعم السريع، ودعا العناصر الموجودين فيها إلى اتباع خطوته وإعادة النظر في مواقفهم والانضمام إلى الجيش السوداني، مشيرا إلى أنه لا توجد قضية تستحق استمرار القتال. أعلن رئيس بلدية العاصمة التايلاندية بانكوك المديدة منطقة كوارث جراء الفيضانات التي غمرت الطرق والمناطق المنخفضة مع توقعات بهطل المزيد من الأمطار. وشهدت بانكوك هطل أمطار متواصلا لأكثر من 24 ساعة تجاوزت نسبتها 150 ملمترا في بعض أجزاء من المدينة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية حدوث عواصف رعدية وأمطار تراوح بين الغزيرة وشديدة الغزارة مطلع الأسبوع القادم. ودعت الحكومة السكان في المناطق المنخفضة إلى نقل ممتلكاتهم والانتقال إلى مناطق مرتفعة، كما فتحت إدارة بانكوك أماكن لإيواء النازحين. أعلنت ميانمار عزمها الموافقة على عودة نحو 300 ألف من لاجئي روهينجا المقيمين في مخيمات بنغلاديش إلى البلاد في حال تحسنت الظروف الأمنية. وقالت وزارة الخارجية الميانمارية إن السلطات تحققت من هويات آلاف الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة قدمتها بنغلاديش تضم أكثر من 800 ألف شخص. وأضافت أن من بينهم سكانا سابقين من منطقة راكان ستوافق على عودتهم في حال تحسنت الظروف الأمنية.

0: نهاية النشرة تذكير بالعناوين. الإعلامي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحج. اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. ترامب يرفض مقترحاً إيرانياً بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام ويتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. أربعة قتلى ومصابون جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة كييف، وبوتين يقول إن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها أن تدفع الثمن. شكرا لكم في أمان الله.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبرا وتحليلا وإنصاتا.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
3: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.
4: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
5: אנחנו במלחמה.
6: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية مع شركة بوينغ لشراء 150 طائرة. أزمة الوقود في أوروبا تتصاعد وفرنسا تتخذ إجراءات لامتصاص الغضب الشعبي.

0: بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقعت شركة الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ صفقة لشراء 150 طائرة ضمن جهود الشركة لتعزيز أسطولها وتطوير الأداء انسجاما مع توسع الأسواق وتخفيض الكلف التشغيلية.
1: في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها في سوق النقل الجوي العالمي، أبرمت الخطوط الجوية التركية في نيويورك صفقة كبرى مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء ما يصل ل 150 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، لتكون بذلك أضخم طلبية لطائرات ذات ممر واحد تبرمها الناقلة التركية مع العملاق الأمريكي حتى الآن. الصفقة التي جرى توقيعها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية مراد شكر، إلى جانب نائبة الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ستيفاني بوب. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسار مفاوضات مكثف تواصل منذ عام 2025، وتتويجاً لشراكة ممتدة تعززت سابقاً بطلبية شملت 75 طائرة من طراز دريملاينر، وتتضمن بنود الاتفاقية تثبيت شراء 100 طائرة من طراز 737-8 مع خيار شراء 50 طائرة إضافية من عائلة ماكس، مع إتاحة المجال للتحول نحو الطراز الأكبر 737-10. ومن المنتظر أن تبدأ عمليات تسليم هذه الطائرات في المدى الطويل بين عامي 2033 و2037، دعما لخطط التوسع الممتدة وتحديث خطوط الطيران القصيرة والمتوسطة المدى. وإلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومدى الطيران، تمنح الطائرات الجديدة ميزة تشغيلية واقتصادية بالغة الأهمية تتمثل في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، وهو ما يدعم الكفاءة التشغيلية للأسطول في ظل تقلبات أسواق الطاقة والتوجهات البيئية العالمية. ومع هذه الصفقة يواصل الأسطول المشترك للخطوط الجوية التركية وذراعها الاقتصادي إيجيت ترسيخ حضوره الدولي، حيث يتجاوز ما يملكه الجانبان حالياً 200 طائرة من مختلف طرازات بوينغ المخصصة للركاب والشحن، لتشكل هذه الخطوة رافداً جديداً يواكب حركة النمو المتسارعة لقطاع الطيران التركي ومساعيه لمضاعفة حصته في حركة السفر والتجارة الدولية. حسان محمد، تريت عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكارا. أهلا بك دكتور رحمي معنا. الخطوط الجوية التركية الآن هي الأولى أوروبيا لأحد عشرة مرة طبعا، وكذلك الخامسة عالميا وفق تصنيف سكاي تراكس. كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقية الجديدة التي وقعت، وما الإضافة التي تمنحها 150 طائرة من طراز 737 ماكس لقطاع النقل الجوي التركي؟
2: الخطوط الجوية التركية تمتلك أسطولا جويا ممتازا جدا، غالبيته من بوينغ، وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الأخيرة 737 ماكس، وتعتبر أكبر صفقة للطائرات. وهذه الصفقة مهمة جدا، وإن الحاجة لهذه الطائرات واضحة، لأن طائرات بوينغ هذه الجديدة لديها قدرات عالية، ويمكن أن تقدم خدمة أكبر من المطار الدولي في إسطنبول، وستكون هذه الطائرات ذات جودة أو ذات نفع أفضل على مستوى البيئة، خصوصا وأن هذه الطائرات تستطيع أن تقدم أفضل على المستوى المتوسط والبعيد وحتى على مستوى الشحن. هي طائرات منخفضة الاستهلاك وعلى مستوى البيئة أضرارها أقل من الطائرة الأخرى.
0: دكتور رحمي،
2: وهي
0: دكتور رحمي، نعم، الاتفاقية جرت بحضور الرئيس نفسه، لماذا تولي تركيا هذه الأهمية الكبيرة لقطاع الطيران بشكل عام وللخطوط الجوية التركية الناقل الرسمي بشكل خاص؟
2: نعم، الخطوط التركية شركة كبرى في تركيا وتعمل في مجال نقل المسافرين ونقل البضائع، وهي من الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وهي تستفيد من الموقع الاستراتيجي المركزي لمدينة إسطنبول ولتركيا بشكل عام في خريطة العالم. ولذلك فإن مطار إسطنبول تحول إلى مطار مركزي على مستوى العالم بين أفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا، فهي نقطة التقاء مركزية لكل طائرات العالم. فلذلك فإن تركيا بلد مركزي في مجال النقل الجوي، وذلك بفضل الأسطول الضخم والمتطور لشركات النقل الجوي وعلى رأسها الخطوط الجوية التركية. نعم، إسطنبول مدينة تقع بين قارتين أوروبا وآسيا، ويمكن لأي طائرة تنطلق من مطار إسطنبول أن تصل إلى أي نقطة في العالم بشكل سلس وسهل، وخصوصا فيما يتعلق بعدد طائرات الخطوط الجوية التركية التي تتجاوز 560 طائرة تحمل ملايين المسافرين سنويا.
0: نعم،
2: وكذلك طائرات الشحن التي يبلغ عددها بالمئات أيضا. كذلك
0: دكتور رحمي، نعم،
2: شركة الخطوط الجوية التركية جيدة جدا،
0: كيف تنظرون دكتور رحمي
2: سكاي تراكس عدة مرات،
0: كيف تنظرون إلى التوازن الذي يحقق التوسعة الأخيرة لمطار إسطنبول، افتتاح المدرج الرابع، بالإضافة إلى صفقات الطائرات الضخمة التي وقعتها شركة الخطوط الجوية التركية؟
2: نعم، عندما نرى التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، نرى الأهمية المتصاعدة لمطار إسطنبول خصوصا بعد التوسعات الأخيرة. كثير من الخطوط أو المسارات التي تمر منها الطائرات في دول الجوار قد أغلقت، ولذلك تضطر كثير من الرحلات من مختلف أنحاء العالم لتوجيه طائراتها إلى مطار إسطنبول، فهو مطار مركزي بالنسبة للعالم. الميزة الجغرافية ليست فقط هي التي تميز هذا المطار، بل الخدمات العالية والكلفة القليلة لهذه الخدمات التي يقدمها مطار إسطنبول لمختلف شركات النقل الجوي الأجنبية الحكومية والخاصة. ولذلك فإن مطار إسطنبول تحول إلى نقطة مركزية في العالم. نحن نتحدث عن 60 مليون مسافر يمر من مطار إسطنبول، ربما في شهر واحد يمر 10 ملايين مسافر من مطار إسطنبول. نحو 600 طائرة بين الشحن والمسافرين، وهذا أمر مهم جدا لأن مطار إسطنبول تحول إلى مطار استراتيجي مختلف في العالم، وهذا ما يعطيه أهمية أكبر خصوصا في هذه الفترة.
0: تركيا كعادتها تذهب بعيدا في توقيع الاتفاقيات، الحديث أيضا عن مذكرة تفاهم استراتيجية بين الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ بشأن المشاركة الصناعية، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: نعم، شركة بوينغ وقعت مع الخطوط الجوية التركية اتفاقا في التطوير والتصنيع، هذا أمر مهم جدا. الشركتان بدأت هذا العام بتوقيع محضر ضبط وصل إلى مستوى توقيع اتفاقية تشمل التطوير والتصنيع والمشاركة في التطوير أيضا، هذا أمر مهم جدا يعود بالنفع على تركيا على مستوى نقل التكنولوجيا وكذلك التشغيل وتقليص أرقام البطالة وكذلك تطوير قطاع الصناعة في تركيا، وهذا أمر مهم جدا كذلك.
0: دكتور رحمي،
2: هذا الاتفاق سينعكس إيجابيا على المجال البيئي أيضا، خصوصا في وأن تركيا لديها الخبرة والقدرة على
0: تماما. دكتور رحمي، وهنا أريد سؤالك،
2: التطوير في مجال الطائرات وقطاع غيارها.
0: أمريكا تحتل المرتبة الثانية في صادرات تركيا والرابعة في وارداتها، كما أنها ثاني أكبر مصدر للاستثمار في تركيا. وزير التجارة التركي توقع وصول حجم التجارة البينية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 43 مليار دولار هذا العام. ما القطاعات التي يمكن أن تقود النمو التجاري بين البلدين؟
2: نعم، نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقيات مع تركيا، وتركيا لديها شركات ومؤسسات اقتصادية كبيرة على رأسها الخطوط الجوية التركية، ولذلك فإن تركيا والخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول يساهمون في إنجاح مثل هذه الاتفاقيات التي ستنعكس إيجابيا على تركيا وشركائها، ليس فقط في المبادلات التجارية بل كذلك فيما يتعلق بقطاع السياحة والخدمات وغيرها. فالاقتصاد التركي يساهم بشكل كبير في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الجديدة، نتحدث عن 60 مليار دولار من العائدات، وكذلك الخطوط الجوية التركية تساهم في استقطاب الأموال العملات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية.
0: شكرا جزيلا لك من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكرا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه ارتفاعات كبيرة على أسعار الوقود عالميا مع نقص الإمدادات عالميا والتوترات الجيوسياسية.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. تشتد أزمة الوقود في فرنسا مع ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% خلال عام واحد، بالتزامن مع موجة غلاء تضرب أسواق الطاقة الأوروبية وتدفع التضخم الفرنسي إلى 2.4%. تسعى الحكومة الفرنسية لاحتواء الضغوط بحزمة دعم جديدة تستهدف القطاعات الأكثر تضرراً.
1: بعد أشهر من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، تحاول الحكومة الفرنسية امتصاص ضغط الشارع من خلال إجراءات شملت مساعدات بنحو 90 دولاراً لأكثر من 5 ملايين سائق من سائقي المسافات الطويلة، تستمر حتى نهاية العام. كما رفعت سقف المنحة المقدمة لأرباب العمل من 525 دولاراً إلى نحو 900 دولار، إضافة إلى تمديد المساعدات المخصصة لقطاع البناء والزراعة والصيد حتى نهاية العام بكلفة إجمالية جاوزت 390 دولارا.
2: ندرك تماما أن الوضع صعب جدا على مواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، ولهذا قررت الحكومة تقديم دعم أوسع يشمل عددا أكبر من المستفيدين، وهذا أمر مهم جدا. وفي الوقت نفسه سنواصل العمل على الحفاظ على توازن المالية العام.
1: تأتي هذه الإجراءات في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية حجم الضغط المتزايد على الأسر وأصحاب المهن بعد ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع البنزين بأكثر من 19%، كما سجلت أسعار الطاقة بشكل عام ارتفاعاً بنحو 17% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. ارتفاع أسعار الطاقة أوصل معدل التضخم إلى 2.4% في أغسطس مقارنة بنحو 2% في يوليو، مع توقعات لبنك فرنسا.

0: ومع استمرار ارتفاع كلفة الوقود لا يقتصر الضغط على ميزانيات الأسر، بل يمتد إلى كلفة التشغيل في القطاعات الأكثر اعتماداً عليها، حيث تتحول كل زيادة في الأسعار إلى أعباء إضافية تضغط على هوامش النشاط. من محطة الوقود هذه تتضح الحلقة التي تربط سعر الطاقة بكلفة السلع والخدمات، فكل ارتفاع هنا ينتقل إلى النقل والمعدات ثم إلى الأسواق والمستهلكين. وبينما تسعى الحكومة إلى كبح التضخم عبر المساعدات، يبقى التحدي في استعادة القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة. نجية بدر، تيرت عربي، باريس.
1: نبقى في باريس. معنا من هناك أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري. أهلا بكم دكتور كميل. إذن أسعار الديزل ترتفع بقوة في أوروبا عموما وفي فرنسا بشكل خاص، وكذلك في الولايات المتحدة. ما الذي يحدث في سوق الديزل تحديدا، ولماذا تأثر الديزل أكثر من غيره من المشتقات النفطية؟
2: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. هذا سؤال جيد ويسلط الضوء على الديزل الذي كان سابقا من أبخس الأثمان من ناحية الوقود. كان والناس اشتروا سيارات الديزل بحكم أنها يعني تحتوي على مادة بخسة الثمن. كانت هناك يعني فرض ضريبة على الديزل، وخرجت آلاف السترات الصفراء ونجم عليها عنف شديد ومشاكل اجتماعية كبيرة، واضطرت الدولة أن تضخ 17 مليار يورو لمساعدة كل الفئات. الآن المشكل هو ليس مرتبط بالضرائب، ولكن بالحرب في إيران، و يعني كل محطات يعني تكرير النفط التي تعطينا الديزل هي يعني توقفت أغلبها. كان في فرنسا 27 محطة، والآن لم يبقى إلا 13 محطة. لماذا؟ لأن تكرير في فرنسا هو مرتفع التكلفة، وفرنسا تتجه إلى دول الشرق الأوسط بحكم أن هذه الدول عندها النفط موجود محليا والتكرير بأثمان جد مناسبة. ولكن نحن نعرف كلنا أن مضيق هرمز هو شبه مغلوق، وأن إمدادات الديزل والمشتقات النفط، لأن المشكلة ليس فقط في النفط الخام ولكن في المشتقات، هي يعني تأتي بشكل نادر. اتجهت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإلى الهند وكذلك النرويج، ولكن السيد ترامب هدد بأنه سيوقف تصدير الديزل إلى دول أخرى للحفاظ عليه داخل التراب الأمريكي، وهذا يعني السبب هو نعم الضغط على أسعار الديزل.
1: دكتور كميل، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن بالنسبة للعوامل يرتبط ارتفاع الأسعار بتوترات الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات عبر هرمز، لكن ماذا عن الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية وتأثيرها على فرنسا وأوروبا؟
2: نعم، هذه كلها عوامل تتراكم المشاكل والصدمات بالنسبة لاقتصاد فرنسا. فبعد جائحة كورونا التي رفعت مديونية فرنسا، وكذلك الحرب في أوكرانيا، الآن هذه الحرب في إيران، فكلها عوامل تدفع إلى انخفاض في النمو الاقتصادي.
1: نعم.
2: والتضخم وارتفاع يعني كل الصدمات على السلع، على كل المواد، وربما يمكن أن تنجم على كل هذا اضطرابات اجتماعية. نعم. ومظاهرات، وهذا لا نعرف إلى يعني ربما يكون من عشية إلى ضحاها. نعم. الشعب
1: دكتور
2: الفرنسي
1: كميل.
2: لا
1: تحدثتم عن الموقف الأمريكي، المصافي الأمريكية تعمل بنحو 94% من طاقتها، هل تستطيع الولايات المتحدة نظريا تعويض النقص العالمي إذا ما أرادت؟

0: الولايات المتحدة هي بالفعل يعني ساهمت في تخفيض الضغط على الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة لا يمكنها تعويض يعني 20% من النفط الذي والمشتقات التي تأتي من مضيق هرمز. ولا ننسى أن هناك ضغوطات من طرف الحوثيين على مضيق أباب المندب، وهذا هذا المضيق يمر عبره عديد من السلع بما فيها النفط، النفط الذي كان يأتي. ما خفض الضغط على الإمدادات، إمدادات النفط، وهو الأنبوب الذي كان يأتي من المملكة العربية السعودية
1: نعم
0: ب5 مليون برميل تقريبا أو أكثر، ونحن نعرف أنه تم استهداف هذا الأنبوب من طرف قوات في العراق، وتم تهديدات من طرف الحوثيين في المضيق في باب المندب. كل هذا يعني يعطينا صورة جد جد سيئة وسلبية بالنسبة لإمدادات الديزل ومواد
1: نعم.
0: أخرى. وهناك
1: دكتور كميل،
0: يعني نعم،
1: لو عدنا إلى فرنسا، الحكومة هناك أعلنت إجراءات لتخفيض غضب الشارع من ارتفاع أسعار الديزل والوقود، هل تعتقدون أن هذه الإجراءات من شأنها تهدئة غليان الشارع، سيما وأننا على بعد أيام فقط من الذكرى السنوية لحركة السترات الصفراء؟
0: نعم، هذا سؤال مهم، وهو الذي يعني يتداول من طرف وسائل الإعلام والمحللين الفرنسيين. هل يعني الإجراءات الحكومية من الممكن أن تخفف من الضغوطات على القدرة الشرائية للمواطنين، و100 دولار، ولو أنها نعطي 200 دولار، ليس في عدة مرات ولا في مرة واحدة، هذا لا يكفي. المساعدات كذلك للمزارعين، للفلاحين الذين يستعملون يعني شاحنات وآليات الإنتاج، وكذلك للصيادين وللشركات، كل هذا لا يكفي، لا يمكن. لماذا؟ لأن الدولة أنفقت بشكل كبير بعد الحرب في أوكرانيا، ونجم عليه ذلك 5 أو 7 مليار يورو يعني دعم للدولة للوقود، وهذا لم يحل المشكل، لأن المستهلك لا يرى أن هناك دعم لما يشتري الوقود. الآن الدولة تقول نحن عندنا مديونية ترتفع إلى 3500 مليار دولار، لا يمكن لنا أن نساعد كما كان عليه الأمر سابقا.
1: الدكتور كميل الساري من باريس، أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. نتنياهو أمام قاعة شبه خاوية، عزلة إسرائيل تتسع بسبب جرائم الإبادة. عقوبات الطيران تضيق الخناق على إيران، وطهران تحذر من تداعيات إقليمية. واليمن تحت وطأة النزوح والمرض، وأطفال في مواجهة سوء التغذية.

0: قاعة يغادرها عشرات الوفود واحتجاجات في شوارع نيويورك. هذا كان المشهد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يواصل خطابه أمام مقاعد خالية، أين؟ في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان يدافع عن ارتكاب حكومته جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، لتتسع الفجوة بين خطاب إسرائيل وبين المواقف الدولية المناهضة لها.
1: في مشهد لافت اعتلى بنيامين نتنياهو منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما كانت مقاعد الوفود تفرغ تباعا احتجاجا على سياسة إسرائيل وحربها في غزة. عشرات الدبلوماسيين غادروا القاعة مع بدء الخطاب في رسالة سياسية لا يمكن فصلها عن تصاعد الانتقادات الدولية. نتنياهو رد على المغادرين بوصفهم بالجبناء أخلاقيا، ومضى في تقديم رواية حكومته بشأن الحرب مدافعا عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، ومتهما خصوم إسرائيل بتجاهل ما وصفه بتهديدات تواجه بلاده. لكن المشهد داخل القاعة لم يكن منفصلا عن المشهد خارجها. في محيط مقر الأمم المتحدة تجمع مئات المحتجين ضد نتنياهو والحرب في غزة، واعتقلت شرطة المدينة عشرات المتظاهرين في احتجاجات رفعت شعارات تطالب بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الحرب. هنا تبرز دلالة المشهد، منصة الأمم المتحدة التي أراد نتنياهو استخدامها للدفاع عن الموقف الإسرائيلي تحولت في الوقت نفسه إلى صورة مكثفة لحجم الخلاف الدولي حول الحرب. والأهم أن المقاطعة لم تأتي في فراغ دبلوماسي، فقد شهدت اجتماعات الجمعية العامة مواقف أكثر انتقادا لإسرائيل بالتزامن مع اتساع الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يعكس تحولا في مواقف عدد من الحلفاء الغربيين بشأن مسار الحرب ومستقبل القضية الفلسطينية. لكن هل تعني هذه المشاهد عزلة دبلوماسية كاملة لإسرائيل؟ الأدق أنها تكشف اتساع فجوة الخلاف بين إسرائيل وعدد من الدول من دون أن تعني بالضرورة انهيار تحالفاتها. فالولايات المتحدة ما تزال حليفا رئيسيا لإسرائيل، بينما تواجه الحكومة الإسرائيلية في الوقت نفسه ضغوطا متزايدة بشأن الحرب على غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية ومستقبل العلاقات مع عدد من الدول الغربية والعربية. وبذلك لم تكن لحظة خروج الوفود مجرد صورة احتجاجية عابرة، بل كانت مشهدا يلخص معركة نتنياهو خارج إسرائيل، معركة على الرواية وعلى الشرعية السياسية وعلى شكل التحالفات التي ستبقى عندما تنتهي الحرب.
0: للحديث أكثر حول هذا المشهد ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، عشرات الوفود غادرت القاعة أمام مرأى الجميع، هل تحولت الاعتراضات الدولية على سياسات الحكومة الإسرائيلية من بيانات ومواقف إلى عزلة دبلوماسية حقيقية باتت موجودة فعلا؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. نعم، هذا يتكرر للمرة الثانية على التوالي في السنة الماضية، وهذا دليل أن إسرائيل لم تستطع أن تخرج من هذه العزلة. نحن أمام مشهد بروتوكولي دبلوماسي في أكبر مؤسسة دولية، أكبر منظمة دولية هي الأمم المتحدة. تخرج عشرات الوفود، القاعة تبدو شبه فارغة، وهذا الدليل على أن إسرائيل تعيش لحظة أزمة شديدة على المستوى الدبلوماسي. ولكن هل هذا بالضرورة يعني أن إسرائيل تكترث لهذا الأمر؟ من الواضح أن إسرائيل تتبنى على المستوى الداخلي سياسة الاعتماد الذاتي وعدم الاهتمام بالرأي العالمي على المستوى القريب.
0: طيب اسمح لي أقاطعك. نعم. هنا أصبحت لا تبالي أم هي أصلا كانت لا تبالي؟ نعم. لأنه نعلم جميعا أن إسرائيل استثمرت مليارات الدولارات خلال عشرات السنوات على في حرب الصورة. نعم. دائما تحاول كسب الصورة.
2: نعم، ولكن اليوم هي في معركتها التي حصلت بعد 7 أكتوبر، من الواضح أنها ركزت على البعد الأمني وبعد البقاء والحرب الوجودية أكثر من الصورة، بالرغم من أنها بذلت جهود في محاولة تزيين هذه الصورة. إسرائيل ترتكب جرائم منذ العام 1948، ولكن أمام هذا

0: الضغط الكبير والسردية التي تتحول لصالح الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي أصبحت أكبر،
1: والشعبي طبعاً،
0: والشعبي أكبر
1: صحيح.
0: من كل الأموال يعني الميزانيات التي.
1: وهنا يجدر السؤال، هل خسرت إسرائيل معركة الرواية والصورة أمام هذا المشهد للمقاعد الفارغة الذي بثته كل الفضائيات؟
0: بالتأكيد اليوم إسرائيل تعيش أزمة على مستوى الشرعية السياسية. نحن لا نتحدث أن هؤلاء الدبلوماسيون غادروا من أجل محتوى كلمة نتنياهو، بل من أجل وجود نتنياهو نفسه.
1: لم يسمعوا الكلمة أصلا. صح.
0: بالضبط، لم يسمعوا الكلمة، وهذا يتكرر المرة الثانية على التوالي. ولكن حقيقة هذا يصبح أكثر تأثيرا إذا لم يقتصر على المشهد لبروتوكول
1: رغم
0: الانسحاب
1: أني كنت
0: من القاعة.
1: أحب أن يستمعوا للكلمة لأنه سيرد على المغالطات الكبيرة التي كانت في هذه الكلمة ونوع يعني من العنجهية التي استخدمها
0: بالضبط.
1: رئيس
0: حتى الذين تبقوا هو مارس عليهم. صحيح. وقال أنهم الجبناء الذين تبقوا في القاعة فليخرجوا. نوع من العنجهية التي يمارسها نتنياهو، وهذا ما أردت أن أقصده في ما قلت قبل قليل، أنه يجب أن يقترن هذا الخروج من المشهد، الخروج من القاعة.
1: نعم.
0: يرتبط بإجراءات وعقوبات على الاحتلال وضغط عليه، وهذا الذي تحدث به بعض الزعماء في خطاباتهم مثل الرئيس أردوغان، أنه
1: صحيح.
0: يجب أن يكون هناك ضغط، يحضر نتنياهو المتحدة ويغيب التمثيل الفلسطيني
1: مثلا.
0: هذه مشكلة
1: صحيح.
0: كبيرة يعني.
1: طيب، المقاطعة لم تقتصر على الدول العربية والدول الإسلامية، شاهدنا العديد من الدول الغربية، الدول آسيوية قاطعت كلمة ووجود أصلا الوفد الإسرائيلي في القاعة. ما الذي تغير في المزاج الدولي تجاه إسرائيل حتى تتبنى حكومات ربما لم يكن لها رأي في القضية الفلسطينية مثل هذا الموقف؟
0: نعم، هو على المستوى تحديدا الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة هي أقرب لتمثيل الشعوب وأقرب لنبض الشعوب. صحيح للأسف مجلس الأمن هو المؤسسة الأهم في الأمم المتحدة وهو الذي يمارس القرارات، ولكن الجمعية العامة فيها نوع من مثل أن نقول المناظرة الجيوسياسية، أو الدول تقدم رؤيتها الفكرية ولا تستطيع أن تبتعد عن الشرعيات التي يعني تعطيها لها شعوبها. وبالتالي اليوم بات المشهد الشعبي في العالم كله متضامن مع القضية الفلسطينية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، ضد الإبادة الجماعية، يريد أن يكون هناك ضغط على إسرائيل. فتصبح منصة الجمعية العامة المتحدة سواء خطابات الرؤساء أو مواقف الدبلوماسيين أقرب إلى هذا المشهد. وحقيقة القضية الفلسطينية اليوم كل إنسان حر في العالم هو يقف مع الشعب الفلسطيني. وأنا قادم إلى القناة جئت مع سائق كان يتحدث عن الجرائم إسرائيل، يعني صحيح. هذا الإنسان العادي. وبالتالي الدبلوماسي أيضا في لحظة ما صحيح أنه يكون محكوم بقيود دبلوماسية وبروتوكولية، ولكن لا يتخلى عن ضميره، لا يتخلى
1: طبعًا
0: عن ضميره الإنساني في النهاية أمام مشاهد قتل الأطفال
1: لكن
0: والنساء.
1: دكتور، في المقابل إسرائيل ما زالت تحظى بدعم الولايات المتحدة. نتحدث عن الإدارة في الولايات المتحدة، لا نتحدث عن الشعوب، وأيضا دعم إدارات وازنة في الدول الغربية والدول الأوروبية. السؤال، أين من الممكن أن تنتهي هذه العزلة الرمزية وأن تتحول إلى عزلة حقيقية لها تأثير مادي؟
0: نعم، هي في مسار تصاعدي إيجابي لصالح القضية الفلسطينية وسلبي على إسرائيل.
1: نعم.
0: نحن اليوم نتحدث عن بريطانيا التي ساهمت في وعد بلفور
1: وساهمت في وجود
0: دولة إسرائيل، هي اليوم تقوم بإيقاع عقوبات على المستوطنين، وتقوم بحث أكثر من 11 دولة غربية للمساهمة معها. اليوم نتنياهو في خطابه انتقد، لم يعد ينتقد فقط تركيا وقطر وبعض الدول العربية والإسلامية، هو انتقد بريطانيا وفرنسا وانتقد جنوب أفريقيا في الموضوع المحكمة الدولية.
1: صحيح.
0: وبالتالي اليوم انتقد ممداني عمدة نيويورك. وبالتالي اليوم هذا يشير لنا أن العزلة هو بات ينتقد ليس فقط مواقف شعبية ومعاداة السامية وغير ذلك، نواب في برلمانات اليوم هؤلاء أشخاص مؤثرون، رؤساء وزراء عمدة في أهم الولايات الأمريكية. وبالتالي هذا أحد المؤشرات الأساسية أن هذه العزلة في حالة تصاعد على إسرائيل.
1: بالحديث عن العزلة، نتنياهو وصل إلى نيويورك بينما لا تزال هناك مذكرات اعتقال بحقه، مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية ومذكرات اعتقال بأكثر من دولة في محاكم محلية أيضا. إلى أي مدى أصبح المسار القانوني الدولي جزءا من الضغوط السياسية التي تواجهها حكومة نتنياهو؟
0: نعم، هو المسار القانوني منذ البداية هو أحد المسارات المهمة في يعني الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، توصيف الإبادة الجماعية الذي صدر عن محكمة العدل الدولية وما

يتم من ملاحقات في معظم محاكم دول العالم هو يشكل ضغطا كبيرا. أيضا منع بنكفير وسموتريش من الوصول إلى عواصم أوروبية، ونتنياهو بالمناسبة لا يستطيع أن ينزل إلا في عواصم محدودة صحيح. اليوم في العالم، والأضيف أيضا أنه لم ينزل في مطار مدني، هو نزل الطائرة في مطار عسكري. طبعا.

0: أن اليوم في العالم هناك حالة من العزلة المتزايدة لإسرائيل، والتي يمكن أن يبنى عليها في تحقيق ضغوط كبيرة، ولكن
1: طيب.
0: للأسف وهذه نقطة مهمة أن نتنياهو، وأنا قلت في بداية مداخلتي أن لا يكترث نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي لهذه الضغوط،
1: لا يكترث
0: عن
1: الآن
0: مستوى
1: لأن الضغوط رمزية إلى حد
0: بل
1: ما، لكن
0: بيوظفها إيجابيا داخليا.
1: هنا السؤال، نتنياهو لم يركز في حديثه على غزة وحدها، حاول إظهار أن إسرائيل تتعرض لحرب وجودية ولعدة جبهات مفتوحة في الوقت ذاته. هل حاول أن ينقل النقاش من حرب إبادة تمارس في قطاع غزة إلى سردية الحرب الوجودية لتبرير استمرار هذه العمليات العسكرية؟
0: بالضبط، هو يحاول أن يظهر أن إسرائيل في حالة دفاع عن النفس، وهي السردية القديمة التي كانت تنطلي للأسف على كثير من يعني الجهات في المجتمع الدولي والدول، والتي كانت تتساوق وتردد هذه السردية. وأيضا هو محاولة للتغطية على سيل الضغوط والهجوم الذي والانتقادات التي تعرضت له دولة الاحتلال الإسرائيلي في الخطابات، معظمها من خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، خطاب رئيس أردوغان، خطاب ملك الأردن، خطاب الدول العربية وأمير قطر وغيرها. كل الدول انتقدت هذا السلوك من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بقتل الأطفال وبتر أطرافهم، ومعظم الرؤساء تحدثوا عن هذا الأمر.
1: هل كان مفاجئا حديث بعض الرؤساء؟ يعني اللهجة التي استخدمت، كانت هناك كلمات وصفت إعلاميا بأنها صادمة، يعني هل كانت إسرائيل تنتظر مثل هذه اللهجة التي خاطب بها بعض الزعماء؟
0: أتوقع أن هذا كان منتظرا، لأنه هؤلاء الزعماء يعني معظمهم تحدثوا بهذا النفس قبل الذهاب إلى الأمم المتحدة، وهم استغلوا أو يعني استثمروا وجودهم في الأمم المتحدة ليحدثوا صدمة. يعني حقيقة العالم يحتاج أمام هذه البنى الموجودة من منظمات دولية، مجلس أمن، الأمم المتحدة، ولا تستطيع إيقاف قتل الأطفال، هناك خلل في النظام الدولي وفي بنيته، وبالتالي يجب أن تكون هناك صدمة في الحديث، في مخاطبة الضمير. وبالتالي الرئيس أردوغان على سبيل المثال،
1: صحيح،
0: هو قال أنا بصفتي أب وجد أتحدث،
1: صحيح،
0: إليكم
1: إنسانيا،
0: وبالتالي تحدث إنسانيا، وغيره من الرؤساء أيضا تحدثوا. وبالتالي نتنياهو حاول أن يقفز عن هذه الأمور للحديث عن الدفاع، ولكن النقطة أيضا هو استغلها في سياق انتخابات الإسرائيلية القادمة، أنه يقف أمام كل هؤلاء الذين خرجوا من القاعة والذين انتقدوه في اليوم السابق، ويقول للناخبين في دولة الاحتلال الإسرائيلي انظروا أنا برغم كل هذا الضغط الكبير على إسرائيل أنا أقف أدافع عن إسرائيل. للأسف يوجه هذا داخليا نحو شيء يستفيد منه، ولكن حقيقة على المستوى الاستراتيجي والمستوى المتوسط والبعيد العزلة تزداد وتشتد وتدخل في أبعادها الاقتصادية وأبعادها الأمنية وأبعادها السياسية بشكل أكبر.
1: هل فقدت إسرائيل القدرة التي طالما امتلكتها لحشد التأييد للرواية الإسرائيلية؟
0: تراجعت بشكل كبير جدا، وإسرائيل اليوم في حالة من العزلة لم تمر عليها منذ العام 1948. كل الأدوات التي كانت تستخدمها، التأثير على بعض السياسيين، على بعض المرشحين، على الإعلاميين، باتت تشكل نقطة ضعف. المرشحين الذين كانوا يترشحون في الكونغرس كانوا يذهبون،
1: صحيح،
0: لأخذ المباركة. اليوم العكس هو الذي يحدث، الذين يفوزون هم الذين ينتقدون إسرائيل، رئيس الوزراء البريطاني، عمدة نيويورك، وهكذا في معظم دول العالم. وبالتالي هذا يشير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بدأت تفقد الأدوات بشكل متصاعد ودراماتيكي. هذا أن الفقدان للأدوات والفقدان للتأثير بات واضحا، ولكن حتى هذه اللحظة على المستوى العملياتي، في مستوى وقف الانتهاكات تجاه المسجد الأقصى، تجاه القدس، تجاه الضفة الغربية والاستيطان، تجاه غزة،
1: ربما بالشكل

0: تجاوزت العقوبات الأمريكية على إيران حدود الضغط الاقتصادي التقليدي لتلامس شريانا حيويا في حركة البلاد، الطيران المدني وخدمات المطارات. لتبدو طهران أمام اختبار جديد للمواجهة مع واشنطن في وقت تحذر فيه من أن تداعيات استهداف قطاعها الجوي قد لا تتوقف عند حدودها.
1: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضا 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تجديد القيود على شركات الطيران الإيرانية تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا من بيروت أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور جهاد حكيم. أهلا ومرحبا بك دكتور جهاد. دكتور جهاد، العقوبات الأمريكية لم تعد تستهدف شركات الطيران الإيرانية فقط، بل المطارات، مقدمي الوقود والخدمات والجهات التي تتعاون معها، الخدمات اللوجستية. هل قوة هذه العقوبات تكمن في أنها تستهدف هذه الشبكة كاملة؟
2: بالطبع، لأنها تستهدف أيضا التأمين، التمويل، وليس فقط قطع الغيار وما نعرفه بالصيانة. وبالتالي العقوبات كبيرة هذه المرة، ونعرف كم قطاع الطيران هو حيوي بشكل أساسي، ليس فقط لنقل الركاب إنما أيضا من أجل نقل السلع، ونعرف أن العديد من السلع ينقل فقط بالطيران وليس بالسفن لعدة أسباب، لأن مدة أو تاريخ الانتهاء تكون أقل، هي سلع غالية القيمة. ناهيك أن نعرف أنه رجال الأعمال والركاب يتنقلون بالطائرات، فعندما تستهدف كل إذا صح التعبير سلاسل الإمداد المرتبطة بالطيران بشكل كامل، عندها ستكون مشكلة حقيقية، لأن كلفة الامتثال ستكون عالية جدا، المخاطر ستكون عالية جدا

0: التأمين، وبالتالي المشكلة هي حقيقية بالطبع، لكن هل
1: لكن
0: يمكن
1: دائما
0: لإيران
1: دائما
0: الالتفاف؟
1: إيران
0: هذا
1: لديها
0: سؤال آخر.
1: بالضبط، هذا هو السؤال. إيران دائما لديها بدائل، يعني قاموا بعزل النفط الإيراني من التصدير، لكن تحدث المسؤولون في إيران أن لديهم بدائل، وفعلا البدائل موجودة في ممرات أخرى. هل هناك بدائل لهذا العزل الجوي؟
0: برأيي يمكن أن يكون هنالك بدائل، لأنها ستعول إيران أكثر على الصين وروسيا بشكل أساسي، وستنعزل أكثر عن الدول الغربية والشبكة المرتبطة بها، لكن ستكون بكلفة أكبر وبأقل استدامة. هذه هي المشكلة الحقيقية.
1: طيب، الطيران الإيراني يعاني أساسا من صعوبة الحصول على طائرات جديدة، والطائرات بحاجة إلى صيانة وقطع غيار منذ سنوات. إلى أي مدى يمثل قطاع الطيران نقطة ضعف حقيقية في شبكة الاقتصاد الإيراني دكتور؟
0: بالطبع هو نقطة ضعف في حال اشتدت العقوبات أكثر، وبرأيي ستعول إيران أكثر في الفترة المقبلة على روسيا وإيران من أجل مدها بأسطول ربما جديد وشبكة جديدة، من أجل والاعتماد على الأقمار الاصطناعية من روسيا والصين، والشبكة برمتها ستتحول برأيي، وسيكون لأنها ستكون في عزلة دولية أكثر، خصوصا بما يتعلق ارتباطها بالدول الغربية أو الدول التي تعتمد على الشبكة الغربية بشكل أساسي. ليس هذا الأمر بهذه السهولة، وبالطبع برأيي كون أن قطاع الطيران مترابط بشكل أساسي، فسيتأثر أيضا بعض الدول وبعض الرحلات والطرق المعتمدة تقليديا ستتأثر، لأنه يجب التفتيش عن بدائل.
1: طيب، العقوبات الثانوية دكتور تضع دول المنطقة أمام معادلة صعبة، التعامل مع الناقلات الإيرانية أو المخاطرة بالتعرض لإجراءات أمريكية. هل هناك فعلا هامش للمناورة في هذا الشرط الأمريكي؟
0: هذا يعتمد برأيي على القدرة التفاوضية لبلدان معينة، وكيف ستكون الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي مدى ستكون متساهلة. برأيي هذا يرتبط بالعلاقة الجيوسياسية بين دول معينة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وارتباط هذه الدول بإيران من جهة أخرى، لأنه بكل الأحوال التكلفة ستكون كبيرة على إيران، وأيضا على من يريد أن يتجاوز الخطوط الحمر أو يتعرض للعقوبات ما لم يكن هنالك تسهيلات معينة.
1: طيب،
0: برأيي بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
1: إيران حذرت من تداعيات هذا العزل لطيرانها ولطيرانها المدني، طبعا شركات الطيران المحلية الإيرانية. هل تملك إيران فعلا الأدوات القادرة على تنفيذ تهديداتها بأن لا طيران إيراني يعني لا طيران أيضا في الإقليم؟
0: هذا يعتمد إلى أي درجة تريد أن تصعد إيران. هل سيتم استهداف طائرات مدنية؟ أستبعد ذلك، لكن هل سيكون هنالك رسالة معينة توجه
1: عقوبات على قطاع الطيران الإقليمي مثلا؟
0: استهداف مرافق العقوبات كيف؟ لأن من الناحية الاقتصادية
1: ليس لديها
0: لن تؤثر.
1: إيران.
0: هل سيكون من الناحية الأمنية؟ من الناحية الأمنية يمكن أن يكون هنالك بعض الرسائل عبر مرافق حيوية، أو يمكن أن تستهدف مطارات معينة، عندها بالطبع ستؤثر بشكل أساسي على المطارات في ورأينا كيف
1: طيب
0: أنه تم استهداف
1: سؤال
0: مطارات
1: دكتور
0: سابقا، فيمكن أن تؤثر على حركة الملاحة.
1: مجرد التهديد

0: يؤثر على حركة
1: فاهمة.
0: الملاحة الجوية؟
1: بالطبع يؤثر، ويؤثر على كلفة التأمين بشكل أساسي، وهنا تزداد تلقائيا أسعار التذاكر، تزداد كلفة النقل، كلفة سلاسل الإمداد بشكل أساسي، ستتأثر بطريقة أو بأخرى وبشكل مباشر، لأن عندما يرتفع التأمين فترتفع كل الأمور المرتبطة، وأيضا حتى التمويل سيكون هنالك علاوة مخاطر بالنسبة للتمويل، يأخذون بعين الاعتبار أن هنالك مخاطر أكثر، فتصبح الكلفة الاستدانة من
0: نعم
1: أجل التمويل أكبر على الشركات وستؤثر على الربحية. هذا ناهيك إذا لم يكن هنالك توقف في حال كان هنالك استهداف مباشر لمطارات معينة.
0: هل تستطيع إيران تعويض الخسائر في الوجهات التي ستحرم من الوصول إليها، مثلا بالتوجه نحو الصين أو بعض الشركاء الآخرين، محاولة تعويض ما يمكن أن تخسره إيران في هذه الفترة؟
1: يمكن أن يكون جزئي، لكن سيكون هنالك تكلفة لا يستهان بها. هذا يعتمد على كيف ستقوم بالاستعاضة عن الخسائر الكبيرة، ومدى وسرعة الانتقال واحتواء الصين وروسيا لهذا الأمر، وكيف ستعوض الدول المتحالفة مع إيران عن هذا الأمر، لكن الخسائر ستكون موجودة. سرعة الانتقال وسرعة إذا صح التعبير التعويض هو مهم بحد ذاته، بقدر هل سيتم الاستعادة عن هذا الأمر في فترة أطول، وكيف سيتم الاستعادة عن هذا الأمر. لكن هذا مرتبط
0: نعم.
1: أيضا برد فعل إيران بالتنسيق مع حلفائها.
0: طيب، إذا ما ازداد الضغط أكثر على الاقتصاد الإيراني، ونعلم أن إيران تحت عقوبات اقتصادية بدأت تؤثر فعلا في كل أشكال الحياة داخل إيران، ما هي ردود الفعل المتوقعة لإيران؟ وهل ما زالت تملك أوراق ضغط بإمكانها أن تفعلها لم تفعلها سابقا؟
1: برأيي ورقة الضغط الأساسية هي الأمور الأمنية، يمكن أن تعطل حركة الملاحة في الجوار، هذا من جهة، ويمكن أيضا أن تقوم بالتنسيق مع الحلفاء برد فعل معين، لكن هامش المناورة بالطبع هو أقل من قبل، حيث لأنها هي تتعرض لعقوبات جدية، لكن في حال كان تجاوب أكبر مع حلفائها عندها يمكن أن يكون الرد الأمني العسكري، إذا صح التعبير، يمكن أن يكون مدمرا بعض الشيء في مناطق معينة، لأنه أن تعطل حركة الملاحة في الشرق الأوسط هو
0: نعم.
1: تعطل حركة الملاحة بشكل أو بآخر عالميا، لأنه نعرف مثلا على سبيل المثال كيف أن المطارات في دول معينة أصبحت عالمية، ومن حيث الأمور اللوجستية، من حيث سلاسل الإمداد، من حيث ربط الطيران بلدان ببلدان أخرى، وبالتالي هذا الأمر هو مترابط بشكل كبير. إذا أخذنا بعين الاعتبار فقط مطار دبي على
0: نعم.
1: سبيل المثال، المطارات في دول الخليج، كم أعداد الملايين من المسافرين يقوم بالترانزيت أو يأخذون
0: صحيح.
1: هذا المجال الجوي من أجل التنقل بين قارة وأخرى، من رجال أعمال وأيضا من سلع من خدمات، وبالتالي هذا الأمر لا يستهان به.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور جهاد حكيم، أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

بين تصعيد لا يهدأ ونزوح يبدد ما تبقى من مقومات الاستقرار، يواجه اليمن أزمة إنسانية تتخذ وجها أكثر قسوة داخل المخيمات وفي مناطق النزوح، لتتحول حياة النازحين إلى

0: معركة مع المرض والجوع، بينما تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الصحية مع رصد ارتفاع حاد في مستويات سوء التغذية.
1: أكثر من نصف سكان اليمن يحتاجون مساعدات إنسانية خلال عام 2026، فيما يبلغ عدد النازحين داخليا نحو 5,200,000 شخص بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
2: جراء هذا النزوح المستمر يزداد الأوضاع سوءا، وكذلك لعدة أسباب أخرى منها انسحاب المنظمات الدولية وقلة الدعم الوارد إلى اليمن عن طريق العديد من المنظمات. لذلك نحن نعيش في وضع استثنائي ووضع صعب على اليمنيين، ويزداد الأمر سوءا كلما زادت الحرب وكلما زاد الصراع في اليمن.
1: أم مالك في أحد مخيمات النزوح بمأرب تقلب أدوات مطبخها بحثا عما يمكن أن تقدمه لأطفالها، لكن مطبخها يكاد يخلو من كل شيء. زوجها غير قادر على العمل، ومع غياب مصدر دخل ثابت تراجعت قدرة الأسرة على تأمين أبسط احتياجاتها، ولم يبق لها سوى خيمة مهترئة تسترهم وتقيهم ما أمكن من قسوة الحياة.
3: معي 5 أطفال وزوجي تعبان مريض غير حالة نفسية تمام، لا ما ولا أكل ولا أشرب ولا حاجة، الحمد لله على كل حال. لا معانا فرشاة، لا معانا مراقد، لا معانا أكل ولا شرب، الحمد لله ما نقدرش نوفر القوت حق اليوم الوحيد. لا مرض، لا مرض الطفل حقي، والله ما أقدر أحصل له حق مضرب حق الحمى علاج، إنني أجلس أتفرق له لما يا إحيى أقزع له، ما أعمل له، ما بيش من نجيب له، لا مرتبات ولا وظائف ولا معانا حاجة إلا اللهم لك الحمد، ولا معانا بيدينا أي حاجة.
1: وبجوارها تعيش أم أمجد مع أطفالها، تحمل قصة أخرى من المعاناة.
4: إحنا نازحين مخيم البطحة، واحنا لا معانا لا بطانيات، لا معانا فرشاة، وبنتي مريض عندها تكسر بالدم، وزوجي مريض دم واقع قمصنق، والحمد لله على كل حال. واحنا بصر كيف حالتنا وكيف حقنا المخيم، لا معانا أدوات مطبخ، لا معي تنور، لا معي فراش، لا معي أي شيء، والحمد لله. ألما بعض حالات يندو لنا منظمة تندي، وبعض حالات نشتري وشراء.
1: قصص تتشابه داخل المخيم، حيث تتحول الأرقام الكبيرة إلى حكايات أسر تكافح يوميا لتأمين ما يجعلها قادرة على الاستمرار، وبعضها لا تستطيع تأمين أي شيء.
5: وبينما تتسع دائرة الاحتياج، تبقى قدرة الأسر على تلبية متطلبات حياتها اليومية رهينة بدخل محدود ومساعدات لا تصل إلى الجميع. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: تنضم إلينا في الاستوديو الكاتبة والناشطة الحقوقية الدكتورة نبيلة سعيد للحديث حول هذا الملف. أهلا ومرحبا بك. أهلا دكتورة نبيلة. يعني أكثر من 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 5 ملايين نازح داخل البلاد. الأزمة منذ سنوات وما زالت مستمرة، إلى أي درجة الأسرة اليمنية استنزفت بشكل كامل؟
6: الحقيقة نحن نتحدث عن أكثر من 25 مليون هم بحاجة إلى الإطمئنان على الوجبة الثانية التالية في اليوم التالي. هذا رقم صعب حقيقة
0: طبعا.
6: وإضافة إلى أنه هناك استنزاف حقيقي من أكثر من 12 سنة في وجود صراع وفي وجود حرب، ملف مفتوح للحرب لم ينتهي، وشبه تام لغياب الخدمات الأساسية، الماء والغذاء والدواء، وأوضاع وكثير من الخدمات أصبحت خارج نطاق التغطية. المحاولات مستميتة من الأسرة اليمنية أنها تعيد لم شعثها، المحاولة إلى إيجاد حلول صح تكون أحيانا في الغالب يعني في 80 إلى 85% حلول بدائية، حطب، العودة إلى المياه والآبار من الآبار، البحث عن الغذاء بشكل مستمر، كثير مفقودين بسبب التنقلات أو بسبب النزوح أو بسبب حتى كوارث المخيمات، لأنه تكون بيئة صحية غير آمنة وأيضا بيئة غير مستقرة، لأنه بالذات في الآن هم على مقربة فصل الشتاء، أغلب الاحتياجات غير متوفرة، فسيمر شتاء قارس كما مر خلال أكثر من 10 سنوات شتاء قارس.

0: ذهبت كثير من الخيم ومن الطرابيل اللي تحميهم إلى يعني إما بسبب الحرارة أو إما بسبب النيران أحيانا، لأنه يضطروا يوقدون التدفئة يستخدموا أدوات بدائية يعني فحم أو خشاب أو بقايا حطب حتى.
1: صحيح. طيب التصعيد الأخير دكتورة دفع عشرات ألاف العائلات إلى النزوح، بعض الأسر في اليمن نزحت أكثر من مرة داخليا. ماذا يعني أن يعيش الطفل خصوصا من يعيشون سنواتهم الأولى دون منزل مستقر، دون غذاء، دون اطمئنان على الوجبة القادمة كما تحدثتي، ودون أي نوع من الرعاية الصحية الملائمة؟
0: في نقطة اللي هي نقطة الخوف. يعني بمجرد اليمنيين أصلا هم مستلقين للأخبار بشكل كبير جدا. حتى الأطفال اللي تتكلم على 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات متابع جيد للأخبار. يعرف أنه بكرة بتكون في حرب أو بكرة بيكون في قنص أو بكرة بتكون في إشكالية. فيبدأوا يفكروا أول حل أن ينتقل من المكان الذي هو متواجد فيه، لأنه مكان مستهدف. هذا المكان المستهدف أصبح بيئة غير آمنة، هو مضطر ينتقل من مكان إلى آخر. كل ما انتقل إلى مكان يصبح المكان الجديد هذا أيضا مهدد بالخطر، ينتقل فأكثر. أثناء التنقلات هذه يحدث كثير من الإشكاليات. إحنا المناطق اللي استهدفت أخيرا هي مناطق ملغومة فيها كثير من الألغام، فالذي ينجو من الرصاص قد يفلت أو يسقط بسبب الألغام. فهذه دورة الحياة اليومية التي لا أعتقد وأجزم بهذا أنه لا بيئة غير لا يستقر فيها ولا يستظل فيها اليمنيين تحت مظلة الأمان أو الاستقرار أو الشعور بالأمن.
1: نعم. طيب ملايين الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في اليمن يجعلني أسأل عن لماذا الأطفال دائما هم الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة في مثل هذه الأوضاع، وكيف ينعكس وإلى أي درجة ينعكس سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه ملايين الأطفال في اليمن على حياتهم فعلا؟
0: أولا الأسرة اليمنية متوسط الإنجاب 7 أطفال، يعني كثير من الأطفال موجودين في كل البيوت اليمنية.
1: صحيح.
0: هم أول المستهدفين، لأنه أول ما تغيب الخدمات الأساسية اللي أبرزها الغذاء أكثر متضرر هو هذا الطفل الذي محتاج أكيد إلى مقومات بناء أو بنيوية كويسة، فهذه غير موجودة، فيضطر يلجأ إلى أشياء قد يحرم يعني أيام من الغذاء. يعتمد فقط على الماء، يعتمد على الخبز الناشف، يعتمد على حبوب فقط. يعني أنت تتكلم على وجبة متنوعة فيها كل الإمكانيات اللي
1: تؤدي إلى تدهور صحة.
0: بالضبط. هذا اللي يحصل، إضافة إلى أنه يكون فريسة للأمراض اللي زي مثلا الآن ما فيش تحصين مثلا ضد الحصبة أو ضد الأمراض والأوبئة. فأول مستهدف هم الأطفال هذم، لأنه بنيتهم ضعيفة بالدرجة الأساسية. والخدمات خرجت عن الوفاء بالالتزامات تجاه هذه الكائنات اللي احنا اعتبرهم أصغر مكون داخل الأسرة هم الأطفال، وبالتالي طبيعي جدا أن يكون في ضرر مباشر.
1: يعني هناك تداخل ما بين الأزمة الغذائية والأزمة الصحية ربما الأكثر خطورة.
0: هي مترابطة. هي مترابطة. في أزمة في مستوى الاستقرار والأمن ستنعكس على التعليم، ستنعكس على الصحة، ستنعكس على الوضع الاقتصادي، سيكون كل الاحتياج مركب أصلا.
1: طب لماذا دائما دكتورة في اليمن حجم الأزمة الإنسانية أكبر من قدرة المنظمات الدولية على إيجاد حلول؟
0: سأكون أكثر صراحة وأقول لك إنه المنظمة الدولية هل اشتغلت بإمكانية عالية مثلا أو وجدت فعلا حلول مؤقتة؟ أنا أستطيع أقول إنها حلول مؤقتة يعني هكذا فقط للسطح، للسفح من فوق المشكلة.
1: لكن المنظمات تتحدث دائما عن صعوبة إيصال المساعدات إلى العديد من المناطق.
0: وهل وفرت جسور عبور آمنة؟ يعني أعرف أن المنظمات لديها إمكانيات للوصول إلى بعض الأماكن بتوفير مداخل آمنة أو توفير خطوط إمداد آمنة، هذا لم يحدث حقيقة.
1: يعني الأزمة بدأت تدفع اليمنيين إلى عبور البحر باتجاه الدول الإفريقية تحديدا في القرن الإفريقي. ما الذي يقوله قرار أسرة لديها أطفال

0: بأن يركبوا البحر في سفن ربما غير مهيئة أبدا لحملهم. إلى أي درجة وصلت الأسرة اليمنية إلى اليأس من إيجاد حلول فعلا؟
1: ليس اليأس، ولكن هي أصبحت خياراتها مفتوحة، كل الخيارات مع الأسرة اليمنية مفتوحة، سيذهبوا عبر البحر. هل الأسرة اليمنية ستأخذ الأطفال اللي هم في سن متوسط وتبدأ تقذف بهم إلى البحر للبحث عن حلول العمل مثلا؟ هل تخرجهم خارج سور المدرسة للبحث عن فرصة عمل؟ أصبح مهمة الأطفال غير المهمة المعتادة، أنه ممكن يحصل على غذاء ويذهب إلى المدرسة ثم يعود ويتلقى تعليم أو مراجعة جيدة. لا، الآن وظيفته مختلفة تماما، هو يعتبر طفل عائل للأسرة ومتحمل مشكلة، حل مشكلة هذه الأسرة.
0: دكتورة، بعيدا عن الأرقام والتقارير، إذا كان المطلوب منع المزيد من الوفيات وسوء التغذية خصوصا بين الأطفال، ما هي الإجراءات الأكثر إلحاحا التي يجب أن تنفذ الآن وعلى وجه السرعة على الأرض فعلا حتى تنعكس على الأعداد؟
1: هو سنعود إلى المقولة إنه الحرب لا تأتي بخير، وبالتالي أول ملف لابد يغلق هو ملف الحرب، ثم تجفيف منابع الصراع، ثم البدء بأشياء آمنة، يعني مثلا مناطق آمنة، مناطق خالية من الألغام، مناطق خالية من يعني تركز الميليشيات. أيضا هناك خط إمداد كامل يشتغل في الصراع أو في غير الصراع، اللي هو إيصال الخدمات الإنسانية خاصة الغذاء والدواء. هذه لازم تصل، لازم من إمكانية وصولها بأسرع وقت ممكن، وبخطة تداوي أو خطة إسعاف عاجلة، ما فيهاش تأخير. هذه ما ينفعش.
0: من يتحمل المسؤولية؟
1: أنا خليني أقول لك إنه الفاعلين في فتح ملف الحرب على مصراعي هم يتحملوا هذه المسؤولية، وهم معروفين ومسميين بأسمائهم وكياناتهم. الأمر الآخر، الدولة كدولة لازم تتحمل مسؤوليتها. أيضا المنظمات الدولية التي تتعامل مع بند حقوق الإنسان وتشتغل في مواثيق حقوق الإنسان وتعمل بهذا البند، تعرف أن هذا الشعب يعني بأقل تقدير في وضع في تحت مسمى أصعب أزمة إنسانية تمر على التاريخ، هي أزمة اليمن. صحيح. وبالتالي لابد يكون هناك معالجات، لابد يكون هناك في إسعافات، يعني أقل شيء حتى يعذروا من زاوية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
0: هل كان بإمكان المجتمع الدولي أن يفعل المزيد؟
1: نعم.
0: ولم يفعل في الأزمة اليمنية.
1: نعم. أنا متوقعة كذا كمتابع أنه كان في حلول، أقل شيء على مستوى أن يصل الغذاء، على مستوى أن يصل الدواء، على مستوى أن يقف مسألة استمرار النزوح بشكل كبير جدا. إحنا خلال أسبوع واحد في الأزمة الأخيرة أكثر من 184 شخص نزحوا.
0: يعني لم تكن الجدية المطلوبة.
1: نعم.
0: هي ما قدمت.
1: نعم.
0: لليمنيين. الدكتورة بالضبط. نبيلة سعيد، الكاتبة والناشطة الحقوقية، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
3: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
4: إلى قلب الحدث،
5: إلى قلب الحدث.
6: نبحث عن الحقيقة
7: من مصدرها
8: وننقلها كما هي
9: بلا تردد،
10: وننقلها كما هي بلا تردد.
11: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
12: بل نعيشه في الميدان.
13: نقترب من التفاصيل
14: ونكشف الحقيقة
15: ونأخذ المشاهد معنا
16: إلى قلب الحدث.
17: نقف مع الإنسان
12: أينما كان.
0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيريتي عربي

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل الكهرباء.

0: الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
1: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو عامين، وما زال ممنوعا من

0: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
1: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربع تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة بما فيها H1 و H2 والتي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالا كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاما، لكن المشهد الذي عاشه طوال

0: هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
1: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة. إذا يوجد يعني أكيد مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا. تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم. وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث،
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.
17: هذه مهمتنا،
18: نضعك في قلب الأحداث،
17: نتجاوز الحواجز
18: ونغوص في التفاصيل
17: لنصل إلى الحقيقة
18: ونكشف الحلقة المفقودة.
17: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
18: لتقترب من الواقع
17: وترى الصورة كاملة
18: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
17: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
18: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
17: TRT عربي،
18: مع الإنسان أينما كان.

0: تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في السعودية. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة تلت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام ويتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. 7 قتلى على الأقل وعشرات المصابين في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. أهلا بكم من جديد. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في السعودية. وقال المتحدث باسم تحالف تركي المالكي إن الصاروخين استهدفا مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، في حين استهدفت المسيرتان منطقة الرياض، مؤكدا أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت الصاروخين والمسيرتين ودمرتهما. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة، وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: أعلنت قوات درع الوطني التابعة للجيش اليمني الحكومي السيطرة على قمة جبل نمان ودار الكافر بمحافظة لحج جنوب البلاد. وقالت قوات درع الوطني أن قوات الحوثي كانت تستخدم جبل نمان في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل السيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين منطقة وادي المضاربة وأطراف الوازعية غرب تعز والحد من القصف، إضافة إلى قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد حوثية في بلدة ذو باب الساحلية وتعز. ونشر الناطق باسم القوات اليمنية العقيد ماجد عبد الله نزيلي على منصة إكس نشر مقطعا مصورا لما قال إنه استهداف سلاح الجو لعناصر من الحوثيين وخطوط إمداداتها في المحافظة دون أن يوضح نتائج تلك الغارات. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وأضافت أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية في ظل تشكيك في الجلسات المغلقة حيال تلبية إيران لمطالبه. كما أشارت الصحيفة إلى أن مواقف ترامب قد تتغير مع استمرار الحرب وقد تتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفي. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق قال إن طهران قدمت لواشنطن عبر قطر خطة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 7 أيام، مؤكدا أن القرار بات بيد الولايات المتحدة.
2: نقلت إيران إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة ملموسة على 7 أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال 7 أيام. يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
0: قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى في حال موافقت واشنطن على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الإيراني أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن لجميع شروط طهران، فيما تشمل المقترحات الإيرانية وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية. بدوره شدد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة. وأعرب بشكيان في منشور عبر حسابه على منصة إكس عن تقديره لموقف الرئيس الصيني الداعم للعودة.

0: إلى مذكرة التفاهم وحل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن توافق وجهات نظر طهران وبكين بشأن احترام السيادة الوطنية وخفض التوتر الإقليمي وفران أرضية متينة لمواصلة التعاون البناء. اعتبرت طهران أن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا الأخيرة تمثل اعترافا رسميا بمشاركة الدول الأوروبية في الحرب ضد إيران. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه ينبغي دراسة دور أوروبا في دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الوقود والصعوبات الأخرى الناجمة عن الحرب وفق تعبيره. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإيراني عباس عراقجي في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ولم تقدم الخارجية التركية فحوى المناقشات بين الطرفين، إلا أن اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية لوقف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. توقفت الرحلات الجوية بين العراق وإيران في عدد من المطارات العراقية وسط إجراءات شملت مطارات النجف وأربيل والسليمانية، فيما تأثرت الرحلات الإيرانية في مطار بغداد أيضا. يأتي تعليق الرحلات في وقت تواجه فيه شركات الطيران والخدمات الأرضية ضغوطا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
1: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضا 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار، إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار، وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تجديد القيود على شركات الطيران الإيرانية، تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
0: يستقبل النازحون في قطاع غزة فصل الشتاء بخيام بالية في ظل حصار إسرائيلي وتضييقات على إدخال المساعدات والخيام. لم يعد أمامهم غير ترميم ما لديهم من خيام تجنبا لويلات البرد والأمطار.
2: يرمم السيد أبو محمد خيمته أملا أن تصمد في وجه الأمطار والصقيع مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعذر حصوله على خيمة أخرى جديدة تقي عائلته ويلات برد قارس أزهق حياة 24 شخصا بينهم 21 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.
3: نول حرب إن من نقل وبنعمل من شد شدو من جيب شطة من هان نايلون من هان من رقع بنعمل إيش بدنا نسوي؟ هاي الموجود فيش خيام جديدة ولا في شوادر حتى خيمة 3 سنوات. إحنا كل سنة بدنا تنتهي مش واحدة. إيش تقول 3 سنوات نايلو لحاله بدوب بتحملش لا صيف ولا شتاء. حتى الخيمة 3 سنين و4 سنين هذه بتحملش. هي دار هي دار بدها تجديد في الأربع سنين بش خيمة نايلون.
2: تحذر الأمم المتحدة من المخاطر التي سيواجهها نحو 500,000 طفل وعائلاتهم بالقطاع في ظل حصار إسرائيلي محكم وقيود مفروضة على إدخال المساعدات وخاصة الخيام والملابس، وهو ما تؤكده وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالحاجة الماسة والعاجلة ل200,000 خيمة جديدة على الأقل و300,000 شادر بلاستيكي تقليلا لمعاناة 1,700,000 نازح بالخيام موزعين على نحو 1,300 موقع.
4: 2 مليون نازح جلهم في خيام مضى عليها سنوات لم تتغير. 60% من عدد هذه الخيام بالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقي ساكنيها برد الشتاء القادم إلى قطاع غزة، وبالتالي هناك مناشدات كبيرة للمؤسسات الدولية والإقليمية مجلس السلام الوسطاء بضرورة إلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإفساح المجال لدخول الآلاف من هذه المستلزمات الأساسية خيام ومعداتها المختلفة ومستلزماتها الأساسية لكي يتمكن هؤلاء النازحون من إعادة بناء هذه الخيام.
2: يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن العائلات النازحة في أنحاء غزة لا تزال تحتمي بملاجئ غير آمنة، فيما تواجه مواد الإيواء المكدسة العالقة عبر المعابر من خيام وشوادر وأخشاب قيودا وعراقيل إسرائيلية لدخول القطاع، وقد تحول هذه القيود دون وصول مواد الإيواء قبل حلول فصل الشتاء.
5: يعيش أكثر من نصف أهل القطاع بنحو 270,000 خيمة بليت معظمها في مشهد ينبؤ بشتاء لن يقل قسوة وفتكا عما سبقه بأهل قطاع محاصر يحصد أرواحهم برد الشتاء وإن تراجعت نيران الحرب. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل وعددا من البلدات في الضفة الغربية المحتلة، كما نفذت عمليات دهم لعدد من المنازل خلال اقتحام بلدة زيتا شمال طول كرم. وفي محافظة جنين اقتحم جيش الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف وقريتي عربونة ومسلية جنوب المحافظة، إضافة إلى مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة في ظل انتشار للآليات العسكرية. أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عقب اجتماع طارئ في اسطنبول رفضه الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني معتبرا أنها لا تحقق تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا، ودعا المؤتمر إلى آليات انتخابية عادلة تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم وإلى تحرك سياسي وشعبي لمواجهة ما وصفه بالتعيينات والإقصاء.
6: نعم للانتخابات الحرة والديمقراطية، لا للإقصاء والتعيين. الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين يمثل نصف الشعب الفلسطيني ومن حقه أن يمارس دوره في المشاركة في القرار السياسي الفلسطيني.
7: نصر على انتخابات للمجلس الوطني الذي هو من يمثل الشعب الفلسطيني ولكن بالطريقة الديمقراطية الشفافة.
0: اعتبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القضية الفلسطينية تكشف خللا في النظام الدولي، مؤكدا أن تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني يقوض أي فرص لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
8: إذا كانت العدالة في تطبيق القواعد هي الاختبار الحقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإن القضية الفلسطينية تظل الشاهد الأبرز على الخلل القائم. فما شهده الشعب الفلسطيني ولا يزال يتعرض له من معاناة وقمع وانتهاكات لا يجوز أن يتحول إلى واقع مألوف.

0: أو إلى أزمة ممتدة تدار من جولة إلى أخرى. وسيظل الهدف واضحا لا لبس فيه، تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
1: تتضاعف مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وبحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية فقد تجاوزت الأراضي المصادرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109,000 دونما، ويبرر الاحتلال قرارات المصادرة تلك بذرائع مختلفة ومتنوعة.
2: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780 ألف مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دونم، 69,000 دونم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دونم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5,800 دونم من خلال 239 أمرا أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دونم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دونما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دونما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيري فأضيف نحو 15 دونما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة كمسار أمني عزل يهدد بعزل 380 دونما. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6,400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5,570 دونما.
1: تظاهر أهالي مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر احتجاجا على سياسة هدم المنازل في ظل تهديد عشرات المنازل بأوامر الهدم. رفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء، ورددوا هتافات رافضة لهدم المنازل وسط مخاوف من تنفيذ الأوامر وتشريد عائلات. وانتشرت قوة الاحتلال في محيط مكان تظاهرة وسط استنفار أمني ومحاولات للتضييق على المشاركين.
3: نحن هون عشان نعلي صوتنا ونقول بأريحية إنه إلنا حق إنه نعيش تحت سقف آمن، إلنا حق في حق المساواة إلى أخي بسيط أكثر من هيك بساطة، إنه يلاقي البني آدم تخت جنبية فرشة ينام عليها تحت سقف آمن بدون قلق. احنا نعيش القلق فوق الخمس أيام من يوم ما أخذنا الهدم وأوامر الهدم وأوامر الإفناء بواحد وعشرين يوم.
1: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن استعادة القرار الوطني تحدي مصيري للبنان، وأشار نواف إلى أن بلاده تواجه 3 تحديات مصيرية بينها استعادة القرار الوطني مطلبا بالإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم.

0: والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها.
1: أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أمن بلاده واستقرارها مرهونان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. وأشار رجي خلال لقاء جمعه بنظيره أسان غافوري فيفيان بالاكرينشنان في نيويورك إلى دقة المرحلة الراهنة وصعوبة الظروف التي يعيشها الجنوب اللبناني، فيما أشاد الوزير السنغافوري بالشعب اللبناني وبقدرته على الصمود والتعايش في وجه الأزمات المتعاقبة وفق بيان وزارة الخارجية اللبنانية. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 57 آخرون بهجوم روسي استهدف حي سولوميانسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف إن الهجمات ألحقت أضرارا بمبنيين سكنيين متعددي الطوابق ومنشأة للرعاية الصحية، إضافة إلى منشآت غير سكنية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت شن ضربات على العاصمة وهاجمت مراكز الاقتراع. وأضاف بوتين في تصريحات صحفية أن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها الآن أن تدفع الثمن.
2: هم من بدأوا ذلك في كل مكان وعلى كل جبهة، هل هذه ألعاب أم له أطفال؟ لذلك ينبغي أن يشعروا بوطأة الضربات الروسية الانتقامية، وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية أو محاولات لتأجيج التوتر بغية تحقيق مكاسب لن تجدي نفعا، بل ستزيد وضعهم سوءا.
3: قبل حلول الشتاء يبدأ وابل المسيرات. نحو 300 مسيرة تقول أوكرانيا إن روسيا أطلقتها في ليلة واحدة، وصلت ضرباتها إلى كييف وأوديسا وزاباروجيا ومناطق أخرى، لكن الحرب تتحرك في الاتجاه المقابل أيضا، فالمسيرات الأوكرانية تصل إلى عمق روسيا مستهدفة منشآت صناعية ونفطية في مناطق متباعدة، ضمن حملة جعلت المصافية واحدة من أكثر ساحات المواجهة سخونة. وقراءة الميدان تقول إن الطاقة لم تعد مجرد وقود للحرب، بل أصبحت هدفاً فيها. كييف تسعى إلى ضرب قدرة موسكو على إنتاج الوقود والضغط على مواردها الاقتصادية، بينما تواصل روسيا استهداف منشآت الطاقة واللوجستيات والاقتصاد الأوكراني. خارج الميدان تبدأ كلفة الحرب في الظهور على حسابات الاقتصاد، فمصفاة موسكو الكبرى توقفت عن معالجة الخام عقب هجوم سابق، فيما يتسع عجز الموازنة الروسية بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب وحماية المنشآت الحيوية. الشتاء يقترب حاملاً معه تحديات إضافية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يعرض وقفاً متبادلاً لضربات منشآت الطاقة، لكنه يحذر من أن استمرار استهداف الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا سيجعل الشتاء مؤلماً لروسيا أيضاً.
4: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء قد يكون قاسياً جداً علينا، ولكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلماً لروسيا أيضاً.
3: أما موسكو فتقول إن ما تريده يتجاوز وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار إلى تسوية أوسع.
5: نحن منفتحون على عملية تسوية سلمية، لكن الهدف يجب أن يكون السلام وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.
3: لكن الشتاء قد يسبق أي تسوية، فيما تضغط موسكو على الطاقة الأوكرانية وتضرب كييف المصافي والمنشآت الروسية، ويبقى خفض التصعيد فكرة تبحث عن طريقها إلى الميدان. حتى ذلك الحين تتقدم المسيرات أسرع من الدبلوماسية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون بقصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال المدينة ووسطها وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان للهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء نازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. أعلنت مجموعة من قوات الدعم السريع انشقاقها وانضمامها إلى الجيش السوداني. وقال قائد المجموعة المنشقة طيب محمد أحمد، قال إنه اتخذ قرار الانشقاق والالتحاق بالقوات المسلحة على خلفية ما شهده من مآس وتجاوزات في صفوف قوات الدعم السريع، ودعا العناصر الموجودين فيها إلى اتباع خطوته وإعادة النظر في مواقفهم والانضمام إلى الجيش السوداني، مشيرا إلى أنه لا توجد قضية تستحق استمرار القتال. أعلن رئيس بلدية العاصمة التايلاندية بانكوك المدينة منطقة كوارث جراء الفيضانات التي غمرت الطرق والمناطق المنخفضة مع توقعات بهطل مزيد من الأمطار. وشهدت بانكوك هطل أمطار متواصلا لأكثر من 24 ساعة تجاوزت نسبتها 150 ملمترا في بعض أجزاء من المدينة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية حدوث عواصف رعدية وأمطار تراوح بين الغزيرة وشديدة الغزارة مطلع الأسبوع القادم، ودعت الحكومة السكان في المناطق المنخفضة إلى نقل ممتلكاتهم والانتقال إلى مناطق مرتفعة، كما فتحت إدارة بانكوك أماكن لإيواء النازحين. أعلنت ميانمار عزمها الموافقة على عودة نحو 300,000 من لاجئي الروهينجا المقيمين في مخيمات بنغلاديش إلى البلاد في حال تحسنت الظروف الأمنية. وقالت وزارة الخارجية الميانمارية، قالت إن السلطات تحققت من هوية 1,000 الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة قدمتها بنغلاديش تضم أكثر من 800,000 شخص. أضافت أن من بينهم سكانا سابقين من منطقة أراكان ستوافق على عودتهم في حال تحسنت الظروف الأمنية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في السعودية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام ويتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. 7 قتلى على الأقل وعشرات المصابين بهجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
6: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
7: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
6: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
7: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
8: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان. بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. البرتغال تتخطى ويلز بصعوبة في دوري الأمم الأوروبية. أداء كريستيانو رونالدو المخيب للأمال أمام ويلز يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. بين خيبة المونديال ورغبة استعادة الهيبة، بدأ كلوب وتشافي فصلا جديدا مع ألمانيا وهولندا، لكن البداية لم تمنح أي منهما الإجابة الكاملة. فهل نحن أمام ولادة منتخبين جديدين أم مجرد تأثير مؤقت لمدربين جديدين؟

0: نجح منتخب البرتغال في الفوز على ضيفه الويلزي بهدف وحيد دون رد، حمل إمضاء جواو فيليكس في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية. ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف المنتخب النرويجي صاحب الصدارة. انتزع منتخب هولندا تعادلا ثمينا من أنياب ضيفه ألمانيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وشهدت المباراة انطلاقة مشوار الألماني يورغن كلوب مديرا فنيا جديدا لمنتخب بلاده، كما أنها المباراة الأولى أيضا للإسباني تشافي هرنانديز مدربا لمنتخب هولندا. حقق منتخب قطر فوزا ثمينا على البحرين بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة خليج 27. وحافظ منتخب قطر على تقدمه حتى النهاية ليحصد أول 3 نقاط في البطولة ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب الإماراتي المتصدر بفارق الأهداف. أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن المباراة الدولية الودية للتانغو أمام بنين الشهر المقبل ستمنح القائد ليونيل ميسي فرصة لتوديع الجماهير بالطريقة التي يريدها. ورأى سكالوني أن ميسي مهاجم إنتر ميامي والذي سجل هدفه رقم 100 مع النادي الأمريكي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية مجدداً. تصاعدت حالة القلق داخل نادي بايرن ميونخ بشأن مستقبل نجمه الفرنسي مايكل أوليسي. وقالت تقارير صحفية أن إدارة بايرن ميونخ تشعر بأن أوليسي أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى اتخاذ قرار بالرحيل عن ألمانيا، وأن العاصمة الإسبانية تحولت إلى الوجهة الأكثر جذبا له بعدما كانت مجرد أحد الخيارات المطروحة أمامه. كشفت تقارير بأن روابط الدوري في كل من إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا ستصدر بيانا مشتركا يطالب بإصلاحات عاجلة في نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولم يتضح بعد ما إذا كان البيان سيدعو صراحة إلى استقالة إنفانتينو، لكنه يمثل بلا شك وقودا إضافيا للمساعي الرامية إلى إطاحة به من رئاسة الفيفا. استهل برشلونة مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار صعب على أنادولو إفس التركي بنتيجة 89 نقطة مقابل 82. الفريق الإسباني تأخر بفارق 15 نقطة في البداية قبل أن يقلب المواجهة ويستعيد زمام المبادرة ويحسم الفترة الأخيرة لمصلحته. واستهل أولمبياكوس مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار كبير على باسكونيا الإسباني بنتيجة 106 نقاط مقابل 89 في المباراة التي أقيمت في فيتوريا غاستيز. وفرض الفريق اليوناني أفضليته منذ الربع الأول وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ليبدأ الموسم بانتصار خارج أرضه. ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحوذ على رصيد وافر من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي، فبعد الفرحة التي ظهرت بإعلانه قرار عدم الاعتزال الدوري انقلبت الآراء لهجوم لاذع على النجم البرتغالي بعد أدائه المخيب في لقاء منتخب بلاده أمام ويلز. البداية من حساب جريدة أولي الرياضية الذي قال رونالدو يواصل مطاردة الهدف الألف لكن الفرص تهرب منه. كريستيانو رونالدو سدد 7 مرات أمام ويلز دون تسجيل أي هدف رغم وصول أهداف المتوقعة إلى 31، ويظل رونالدو رمزا للبرتغال ويحظى بمكانة استثنائية لدى الجماهير بينما تتواصل مطاردته للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته. وأشار حساب اسألني عن الكرة إلى التقييم الذي حصل عليه رونالدو بعد المباراة فكتب: في البرتغال يقولون أن كريستيانو رونالدو أصبح عبئا، تقييمه 5.8/10. أما مغرد اسمه 24 فانتقد الأداء الذي ظهر به رونالدو في الملعب وقال: إلى متى صامل؟ منظر رونالدو بالملعب صار يثير الشفقة، والمفروض قرار الاعتزال من زمان، والأغرب جماهير اللي كان في كل مباراة تشوف نفس المستوى وتطلع لك بالعقلية والأسطورة هو رافض يعتزل وهم رافضين يستوعبون أن لاعبهم منتهي. من جهته انتقد هيثم عزيز أداء رونالدو وقال الجسد لا يرحم، مقولة قالها ميسي وطبقها رونالدو. ونختم مع حساب سبورت مصطفى الذي كتب إحصائية قال فيها عاجل: للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم سجل كريستيانو رونالدو عدد لمسات أقل من حارس مرمى الفريق المنافس. انتهت مواجهة هولندا وألمانيا على وقع التعادل بهدف لمثله في منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
1: في قمة أوروبية بطابع خاص انتهت مواجهة هولندا وألمانيا بالتعادل بهدف لمثله في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في مباراة شهدت إيقاعا سريعا وجدلا تحكيميا وإثارة امتدت حتى اللحظات الأخيرة. المواجهة على ملعب يوهان كرويف كانت أيضا اختبارا أولا للمدربين يورغن كلوب وتشافي هرنانديز في مستهل مهمتهما مع المنتخبين. ألمانيا كانت الأقرب إلى حسم المباراة بعد أن افتتح فيليكس نيميشا التسجيل في الدقيقة 32، لكن الهدف جاء وسط احتجاجات هولندية إثر مواصلة المنتخب الألماني اللعب في وقت كان فيه مهاجم هولندا براين بروبي مصابا على أرض الملعب ليزيد ذلك من حدة التوتر خلال المباراة. وفي الشوط الثاني ضغط أصحاب الأرض بحثا عن التعادل وتصدى تير شتيغن لعدة محاولات هولندية قبل أن ينجح المنتخب البرتغالي في تعديل النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر جودي غاكبو. وبعد المباراة عبر تشافي هرنانديز عن رضاه بأداء فريقه مؤكدا أن هولندا كانت الطرف الأفضل خصوصا في الشوط الثاني. أنا راض عن النتيجة لأننا لعبنا بشكل جيد

0: جدا. أعتقد أننا كنا أفضل من ألمانيا. أنا سعيد جدا لأننا أظهرنا طريقتنا في اللعب، خاصة في الشوط الثاني، بينما كان الشوط الأول متكافئا إلى حد ما. لقد تعلم اللاعبون، وأنا أيضا تعلمت الكثير بالطبع، أنه من دون الرغبة والطموح من الصعب تحقيق أي شيء.
1: أما يورغن كلوب فأقر برغبته في تحقيق الفوز، لكنه رأى أن هدف التعادل الهولندي كان مستحقا بالنظر إلى طريقة تسجيله، مشيرا إلى أن المباراة قدمت له معلومات مهمة سيعمل عليها مستقبلا.
2: كنت أود الفوز بشدة، لكن ليس لدي انطباع بأن هدف التعادل كان غير مستحق، خاصة بالطريقة التي سجل بها. لقد كان بالطبع هدفا رائعا. الأهم بالنسبة لي من مجرد الحفاظ على تقدمنا بنتيجة 1-0 حتى النهاية هو جميع المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها، التي سنعمل بناء عليها الآن.
1: وبهذا التعادل خرجت تشافي وكلوب بنقطة في أول ظهور رسمي لهما مع المنتخبين في مباراة كشفت عن ملامح مرحلة جديدة لكل من هولندا وألمانيا، وأكدت أن المنافسة بين المنتخبين ستبقى مفتوحة مع استمرار مشوار دوري الأمم الأوروبية. أيمن عجوز، تلت عربي.
3: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. مساء الخير كابتن خالد. إذن تعادل للمنتخبين بقيادة جديدة من كلا الطرفين. نبدأ بالمنتخب الألماني مع يورغن كلوب. هل ظهرت بصمة يورغن كلوب في المباراة الأولى أم أن الوقت ما زال مبكرا على ذلك؟
4: مساء النور أستاذ أحمد، تحية رياضية لجميع المتابعين. لا يزال الوقت مبكر حتى نلحظ أكثر بصمة يورغن كلوب التي اعتدنا عليها سواء في بروسيا دورتموند أو في ليفربول. مدرب بفكر تكتيكي واضح يضع بصمته على أي فريق يدربه، ولكن مع المنتخب الألماني بتشكيلة نيولوك تقريبا، خاصة وأنه اختار تشكيلتين تحسبا لهذه الفترة من فترة التوقف الدولي. ولهذا يورغن كلوب بتشكيلة نيولوك بعدة تغييرات مقارنة بالتشكيلة التي خاضت غمار المونديال. عدة لاعبين شبان، ربما أبرزهم مهاجم أرسنال كاي هافرتس، وعودة جنابري أيضا كانت خبرا سارا للمنتخب الألماني. ولكن حتى ظروف المباراة لم تسمح ليورغن كلوب بتسيير المباراة ربما كما كان يريد، خاصة في ظل تسجيل هدف ثم التراجع. لا ندري إن كانت تعليمة المدرب أو ردة فعل تلقائية. نعلم بأن أي منتخب أو فريق في كرة القدم يتقدم يحاول الحفاظ على المكسب، خاصة أيضا في ظل ردة فعل المنافس الذي كان محترما جدا بقوة هجومية لافتة، المنتخب الهولندي بقيادة مدربه الجديد أيضا تشافي هرنانديز. ولهذا هو اختبار أول. طبعا هذا التربص سيكون مفيدا ليورغن كلوب لكي يخاطب لاعبيه، لكي يتحدث معهم، ليتعرف أكثر على المجموعة، ثم يبدأ في وضع بصمته التكتيكية على الفريق، خاصة أن الفرق كبير جدا بين الناخب وبين عمل المدرب اليومي مع الأندية.
3: نعم، هذا الفرق الكبير. هل يعني وجدنا صورة جديدة، هوية جديدة للمنتخب الألماني، أم هو استمرار لنفس المنتخب الألماني؟ وإن كان بعض الأسماء تغيرت، لكن الهيكل الرئيسي للمنتخب كان موجود في هذه المباراة. هل وجد تغيير في هوية المنتخب في أرض الملعب؟
4: نسبيا أستاذ أحمد، من خلال محاولة تطبيق الضغط العالي، محاولة المبادرة، محاولة الفوز بالكرات الثانية، محاولة استرجاع الكرة في مناطق المنافس. هذه هي ربما مبادئ وأساسيات طريقة يورغن كلوب مع ليفربول. شاهدنا هذا الأمر مع الفريق الإنجليزي في سنوات خلت، وكانت حقبة ذهبية للريدز، وأيضا حتى مع بروسيا دورتموند. هي ربما المبادئ التي حاول وضعها سريعا يورغن كلوب، ولكنه أكيد يحتاج إلى وقت أطول، يحتاج إلى مباريات أكثر أيضا، خاصة وأن هذه المنافسة دوري الأمم الأوروبية سيسمح ليورغن كلوب بوضع بصمته التكتيكية تدريجيا، وأيضا خطة 4-3-3 من خلال عدم الاعتماد على صانع ألعاب كلاسيكي بل لاعبي بوكس تو بوكس، رابطين ما بين الخطوط يعني روليار، مع لاعب ارتكاز يقوم ببناء الهجمة من الخلف، يكون أيضا أول مدافع في منظومة كلوب الدفاعية. هي ربما المبادئ التي لاحظناها، استغلال عرض الملعب أيضا، نعم، واستغلال المساحات النصفية ما بين ظهير هولندا ومحور الدفاع، المنطقة التي توجد ما بين المدافعين. أعتقد بأنها ربما الأساسية التي ظهرت خاصة في نصف ساعة الأول إلى غاية تسجيل هدف ألمانيا الذي كان طبعا مثيرا للجدل.
3: نعم خالد، عندما نقول موضوع الضغط العالي، المساحات النصفية، استغلال المساحات، هذه المصطلحات تطبق عند كلوب وأيضا تطبق عند تشافي، من كان أنجح في تطبيق هذه الأفكار وما الفرق بين أفكار كلوب وأفكار تشافي؟
4: أولا الفرق في جودة اللاعبين أستاذ أحمد، لأن كل مدرب سيحاول وضع خطة أو لنقل منظومة لاعب تلائم العناصر التي توجد بحوزته. نعلم بأن طريقة لاعب الألمان بدنية أكثر، لديهم الزاد البدني الذي يجعلهم يضغطون عاليا لفترات طويلة. نعلم بأن الضغط العالي طيلة المباراة شبه مستحيل مهما بلغ مستوى أي فريق، ولكن على الأقل في فترات معينة، في فترات حساسة، عدم التراجع بشكل كلي للخلف، هي هكذا الثقافة الألمانية من خلال الاعتماد على قدرات مجموعة شابة من اللاعبين.
3: خالد، هنا النقطة التي تكلمت عنها، موضوع جودة اللاعبين هي التي تتحكم. ماذا عن أفكار المدرب؟ لماذا لا يقوم المدرب باستدعاء اللاعبين الذين يناسبون أفكاره وليس يحكم المدرب لجودة اللاعبين؟
4: وهنا نحن أمام خيارين أستاذ أحمد، يا إما جلب لاعبين يتأقلمون مع فلسفة المدرب، أو المدرب هو من يتأقلم مع فلسفة لاعبيه أو لنقل خصائصهم التكتيكية والبدنية. أعتقد بأن الموضوع يتعلق بضيق الوقت في المنتخبات، ولهذا أتصور بأن كل من يورجن كلوب وتشافي وأي ناخب يريد أن ينجح عليه أن يتأقلم هو وأن يتنازل عن بعض أساسياته أو مبادئه في اللعب، ويحاول خلق مزيج ما بين قدرات لاعبيه وأيضا وضع بصمته التكتيكية، لأن أسلوب لاعب مثلا نتحدث عن تشافي أكيد هو من مدرسة برشلونة، المستوحاة أيضا من المدرسة الهولندية، لن يجد أجواء غريبة عنه، ولكن سيحتاج إلى الوقت، لأن طريقة لعب اللاعبين في أنديتهم أيضا تلعب دور، هي مختلفة، كل عنصر ينشط في فريق معين. ربما لهذا ديلافوينتي في إسبانيا محظوظ، لأن السواد الأعظم من تشكيلته في المنتخب الإسباني في لاروخا تلعب في برشلونة وفق سياسة أو لنقل فلسفة كروية معروفة منذ سنوات. نعم. تبدأ في المدرسة الكروية لاماسيا، ولكن في منتخب ألمانيا ومنتخب هولندا وبقية منتخبات العالم الأمر يختلف، خاصة وأن عدة لاعبين سواء هولنديين أو ألمان ينشطون في دوريات أخرى بطريقة لاعب مغايرة. ولهذا تصور أستاذ أحمد أن كل من يورجن كلوب وتشافي هرنانديز مطالبان بالتأقلم مع طريقة لاعب العناصر المتاحة لديهم، وإن كان تشافي هرنانديز ربما محظوظ أكثر لأنه يملك لاعبين هولنديين يستوحون من طريقة لاعب برشلونة، من الطريقة الإسبانية، هي مدرسة الاستحواذ، مدرسة البناء من الخلف، مدرسة هجومية بامتياز. ولهذا أتصور بأن تشافي هرنانديز أيضا سيجد المعالم سريعا مع المنتخب الهولندي.
3: نعم، بالنسبة للمنتخب الألماني ومعضلة المهاجم رقم 9، خالد، المنتخب الألماني هل هو بحاجة للاعب رقم 9، لاعب الهداف، أم أن كلوب سيلجأ إلى ما يتبع المدربين الآخرين في أكثر من نادي وأكثر منتخب، وهو اللاعب الاعتماد على الأجنحة والمهاجم الوهمي؟
4: هي معضلة عالمية وليست فقط في ألمانيا أستاذ أحمد، نلاحظ أن المهاجمين الكلاسيكيين، يعني مهاجم المحطة، عملة نادرة الآن في العالم. معظم الأندية تلعب بمهاجم حر، لنقل مهاجم يلعب خارج البوكس متنقل، مثل خصائص كاي هافرت الذي واصل اللاعب أساسيا. هناك لاعب بوكس مهاجم كلاسيكي في المنتخب الألماني بريمير، طبعا كان لديه أرقام تهديفية محترمة جدا الموسم المنصرم، يشكل حلا بديلا. يورجن كلوب في ليفربول أستاذ أحمد لم يكن يعتمد على مهاجم كلاسيكي، بل كان يعتمد أكثر على فيرمينيو في سحب مدافعي المنافس وفتح المساحات للجناحين الهدافين محمد صلاح وساديو ماني. تصور بأن يورجن كلوب سيتجه نحو هذه الطريقة التي تلائم أيضا، هنا نعود إلى مسألة التأقلم بين خصائص المدرب وخصائص اللاعبين، يورجن كلوب لن يجد صعوبات كبيرة خاصة في ظل العودة المحتملة لجنابري، هناك جمال موسيالا يمكن أن يؤدي هذا الدور، هناك كاي هافرتس في دور المهاجم الوهمي، هناك أيضا العودة المحتملة لساني الذي يعد مهاجما بنزعة، أو لنقل في كل مرة يفضل الدخول إلى مناطق.
3: يعني خالد، عندما تذكر هذه الأسماء أتخيل ألمانيا التي قدمت بول برايتنر، قدمت جيرد مولر، قدمت كلينزمان.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. خالد، إذا كانت ألمانيا لم تقدم الصورة الحقيقية والهوية الحقيقية ليورغن كلوب بشكل كامل، هل قدمت هولندا هذا الشكل الذي عرف به تشافي هرنانديز، أم به هي بحاجة للمزيد أيضا؟
1: أكيد بحاجة إلى المزيد من الوقت، ولكن كانت هناك بوادر إيجابية في أداء منتخب هولندا الذي تلقى هدفا مثيرا للجدل، ولكن ردة الفعل كانت في المستوى. فريق استحوذ أكثر على الكرة، ضغط عاليا، صنع أخطر الفرص في المباراة. كان هناك تفوق واضح للمنتخب الهولندي، لنقل أنها كانت رياكشن، يعني ردة فعل طبيعية بالنظر للتأخر في النتيجة، بالنظر لخوض المباراة في أمستردام. ولكن عموما كانت هناك بوادر إيجابية من خلال ذات الفكر الهجومي. صحيح أن المدرب السابق اسمه كومان أيضا كان مدربا لبرشلونة، يعني تشافي في كل مرة أكيد لاعب في برشلونة يعرف اللاعبين الهولنديين جيدا، يعرف الكرة الهولندية، ولهذا مشكلة التأقلم لن تكون كبيرة بالنسبة لهذا المدرب الذي وضع شيئا من بصمته في أداء الفريق. والتغييرات أيضا كانت في المستوى، خيار إبقاء كاكبو إلى غاية نهاية المباراة رغم أننا لاحظنا أنه بدأ مرهقا بدنيا، ولكنه في نهاية المطاف هو من كان العنصر الحاسم وسجل هدفا جميلا بعد عمل جماعي ربما يلخص طريقة لعب تشافي من خلال استغلال عرض الملعب. المنتخب الهولندي دائما ما كان يفتح الملعب أكثر، يستغل الظهيرين وتقدم الجناحين، هكذا هي الطريقة طبعا الأمثل نظريا في كرة القدم حين نواجه فريقا متكتلا بمساحات قليلة ما بين الخطوط. هي هكذا أيضا فلسفة يورغن كلوب التي حاول ترسيخها في محاولة الحفاظ على النتيجة مع الاعتماد على تحولات سريعة، ولكن الأمر كان صعبا أمام منتخب هولندي منظم جيدا دفاعيا، وكان يهاجم بتوازن دون تهور، كان منظما من الخلف، يبني الهجمة من الخلف، تدرج سليم وسلس بالكرة، ولهذا أعتقد بأن النتيجة ليست مخيبة بالنظر لأداء المنتخب الهولندي الذي كان الأخطر والأفضل خاصة في الشوط الثاني.
0: نعم خالد، كلا المنتخبين منتخبان كبيران بقيادة مدربين جديدان، أي من المنتخبين يمتلك قدرة أكثر على التطوير في المنتخب، وإن كان ذلك مبكرا، لكن أيهما تشافي أم كلوب قادر على إعطاء تطوير أكبر للمنتخب سواء ألمانيا أو هولندا؟
1: كلاهما أستاذ أحمد. لو نبدأ بالمنتخب الألماني، لديه جيل شاب صاعد، مجموعة من اللاعبين المميزين، ربما أبرزهم جمال موسيالا الذي يعد القائد الفني لهذه المجموعة، لم يشارك ولكنه أكيد في مخططات يورغن كلوب وفق مشوار، أو لنقل إن كان هناك مشروع طويل الأمد بالنسبة للمنتخب الألماني لغاية المونديال، أتصور بأن يورغن كلوب يمكن أن يشكل فريقا قويا يعود إلى المنافسة على اللقب العالمي في النسخة المقبلة من المونديال بمجموعة شابة يبني عليها. وحتى التغيير سيكون تدريجي في بطولة أمم أوروبا المقبلة ثم في دور الأمم التي تعد فرصة للمدربين للحفاظ على نسق المباريات الرسمية ونسق المنافسة رغم كل ما يشكله الأمر من عبء بدني على اللاعبين. ولكن أعتقد بأن يورغن كلوب سيكون له الوقت الكافي ليصنع فريقا يشبهه ويشبه ليفربول في نسخة السنوات المنصرمة. بالنسبة لتشافي نفس الشيء أيضا، سيحتاج إلى الوقت، هو العامل الأهم، سيحتاج إلى بعض العناصر. أكيد أن الجودة ربما تميل إلى كفة الألمان، إلى كفة يورغن كلوب سواء كمدرب أو حتى من نوعية اللاعبين، ولكن حتى المنتخب الهولندي لديه المواهب، لديه مدارس كروية عريقة، لديه لاعبون ينشطون في أعلى مستوى، مزيج مميز ما بين لاعبي الخبرة فيرجيل فون دايك وغيرهم، دومفريس أيضا لاعب ريال مدريد، وكاكبو مهاجم ليفربول، إلى جانب عناصر خط الوسط. ولو أن رانجرز مثلا كان يعاني مع السيتي، عموما تشافي يملك الأدب.

0: التي تجعله
1: خالد
0: ينجح مع المنتخب
1: خالد
0: الهولندي.
1: معزوزي الصحفي والناقد الرياضي، كنت معي من تيزي أوزو في الجزائر، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات.
0: شكرا أستاذ أحمد.
1: إلى هنا وصلنا إلى مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي للملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بعملية وفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرخي إسرائيل. אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

موجز الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف التركي المالكي إن الصاروخين استهدفا مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، في حين استهدفت المسيرتان منطقة الرياض، مؤكدا أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت الصاروخين والمسيرتين ودمرتهم. أعلنت قوات درع الوطن التابعة للجيش اليمني الحكومي السيطرة على قمة جمل نمان ودار الكافر بمحافظة لحج جنوب البلاد. وقالت قوات درع الوطن إن قوات الحوثي كانت تستخدم الجبل في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة به. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد حوثية في بلدة ذو باب الساحلية وتعز. ونشر الناطق باسم القوات اليمنية العقيد ماجد عبد الله نزيلي على منصة إكس مقطعا مصورا لما قال إنه استهداف سلاح الجو لعناصر من الحوثيين وخطوط إمدادتها في المحافظة دون أن يوضح نتائج تلك الغارات. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً إيرانياً بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية في ظل تشكيك

في الجلسات المغلقة حيال تلبية إيران لمطالبه. شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى في حال موافقة واشنطن على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الإيراني أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن لجميع شروط طهران. أجرت الحكومة العراقية مشاورات مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركة الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وتسعى بغداد إلى إجراء رحلات جوية مع إيران لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل وعددا من البلدات في الضفة الغربية المحتلة، كما نفذت عمليات دهم لعدد من المنازل خلال اقتحام بلدة زيتا شمال طولكرم. وفي محافظة جنين اقتحم جيش الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف وقريتي عربونة ومسلية جنوب المحافظة، إضافة إلى مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة في ظل انتشار للآليات العسكرية. بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي المزمع إجراؤها في 28 من نوفمبر في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت اللجنة إن استقبال الطلبات سيستمر حتى 7 من أكتوبر القادم، وإن الترشح يكون من خلال القوائم الانتخابية فقط ولا تقبل طلبات الترشح الفردية. أكد وزير الخارجية اللبناني سفرجي أن أمن بلاده واستقرارها مرهونان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. وأشار رجي خلال لقاء جمعه بنظيره السنغافوري في نيويورك إلى دقة المرحلة الراهنة وصعوبة الظروف التي يعيشها الجنوب اللبناني. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن استعادة القرار الوطني تحدي مصيري للبنان، وأشار نواف إلى أن بلاده تواجه 3 تحديات مصيرية بينها استعادة القرار الوطني، مطالبا بالانفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم. نهاية الموجز، شكرا لكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أولنا وقفة. من مكة إلى إسطنبول ثم نيويورك تتحرك العلاقات التركية السعودية من التقارب السياسي والاقتصادي نحو إطار أمني ودفاعي أوسع، ومع دخول باكستان على خط هذا التعاون. فبعد توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك في أغسطس بدأت آليات تفعيله، حيث تستعد الدول الثلاث لبحث سبل دعم السعودية في مواجهة تصعيد الحوثيين. وفي أنقرة يقول رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كرتلموش إن الاتفاق سيعرض للتصديق، وقد يتوسع ليشمل دولا إسلامية أخرى بالتوازي مع تنامي التعاون الدفاعي التركي السعودي من التدريب العسكري إلى الصناعات الدفاعية. وآخر مؤشراته تخرج طيارين وفنيين سعوديين من برنامج تدريبي في تركيا. فهل يدفع هذا المسار العلاقات التركية السعودية نحو تكامل دفاعي أوسع ومنع انعكاساته على القدرات العسكرية السعودية ومعادلات الأمن الإقليمي؟ هذه التساؤلات وغيرها أناقشها مع ضيوفي، ولكن بعد تقرير الزميل عبد الله الخطيب.
1: يقترب حلف مكة الدفاعي للانتقال

0: من التوقيع إلى الخطوات العملية بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، إذ تكثف الاجتماعات بين وزراء الدول الثلاث، ويتجاوز التعاون التركي السعودي صفقات السلاح إلى التدريب والتوطين ونقل التكنولوجيا. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مع نظيري السعودي فيصل بن فرحان والباكستاني محمد إسحاق دار في نيويورك مسار إضفاء الطابع المؤسسي على اتفاق مكة للدفاع المشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتزامن مع ذلك، أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش أن الاتفاق بين تركيا والسعودية وباكستان سيعرض على البرلمان للتصديق، مشيرا إلى إمكانية توسعه ليشمل دولا أخرى. ومع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، أعلنت الرياض وأنقرة وإسلام أباد عقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان لمناقشة سبل دعم المملكة في إطار الاتفاق. ولا تبدأ الشراكة الدفاعية التركية السعودية مع حلف مكة، فالعلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الماضية توسعاً في التدريب والتسليح والإنتاج المحلي. في عام 2023 وقعت السعودية اتفاقيات مع شركات تركية لتوطين إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمتها، بالتزامن مع صفقة طائرات بيرقدار أكينجي التي وصفت آنذاك بأنها أكبر عقد تصدير دفاعي وجوي في تاريخ تركيا. وفي 2025 توسع التعاون إلى الأنظمة البرية بعد اتفاق بين شركتين تركية وسعودية لتوطين صناعة المركبات المدرعة ذات الدفع الثماني ودعم تطوير قدرات المملكة في إنتاج الأنظمة البرية محلياً. ولا تقتصر العلاقة على المعدات والإنتاج، إذ تشمل أيضاً تدريب الكوادر السعودية. وفي أحدث مظاهر هذا التعاون تخرج 15 طياراً و15 فنياً من القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمام برنامجهم التدريبي بمركز تشورلو في تركيا.
1: أرحب بضيفي معي هنا في الاستوديو الأكاديمي التركي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان، ينضم إلينا أيضا من العاصمة السعودية الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودية للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معكم هنا دكتور محمد من تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي قال إن السعودية قد تكون لديها احتياجات لمواجهة اعتداءات الحوثيين وإن أنقرة ستبحث ذلك في إطار الاتفاق الثلاثي. نسأل هنا دكتور في البداية عن طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا للمملكة، ثم هل سيكون ذلك دعما تقنيا وتسليحي ربما، أم أن أنقرة مستعدة للذهاب أبعد من ذلك؟
2: طبعا لكل اتفاقية أمنية لها أربعة أهداف أو أبعاد على الأقل. بعد الأول توفير الأمن، بعد الثاني توفير الردع لأي اعتداء، وثم يأتي الدور لتبادل القدرات الثنائية ومشاركة في مصادر المتوفرة. على ما يبدو أن الطرفين متفقان على هذه الأهداف وبنية الاتفاقية بهذا الشكل.
1: نعم.
2: ويوجد هناك مشاكل في الإقليم على رأسها مشكلة حوثي مع السعودية. طبعا هنا لابد أن نعتبر ونأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاتفاقية ليس اتفاقية هجومية في طبعها، بل إنما هي اتفاقية دفاعية. فهذا يعني أن هناك اتفاقية أولا يستهدف الردع الأمني لأي اعتداء أو هجومي، ويحاول أن يوقف الحروب قبل اندلاعها أصلا. فيكون هناك تعاون واشتراك أمني،
1: وهذا ما يؤكد عليه دائما المسؤولون الأتراك أخرهم رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان قرطلمش. سنعود إلى هذه النقطة دكتور محمد، لكن دعني أنتقل إلى دكتور أحمد. إذن أنقرة مستعدة لتقديم وتلبية احتياجات للمملكة، دعنا نرى كيف الرياض تنظر إلى ذلك. دكتور أحمد، وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أفادت بأن وزراء خارجية الدول الثلاث تركيا السعودية وباكستان أدانوا في نيويورك لاعتداءات الحوثية.

0: تستهدف مكة المكرمة، منشآت مدنية واقتصادية سعودية، وقالوا إن هنالك ترتيبات تجري لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث لمساندة المملكة بموجب هذه الاتفاقية. ما الذي تنتظره الرياض هنا دكتور أحمد تحديدا من اجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث، خصوصا وأنه أول اختبار حقيقي لمبدأ من يتعرض من الهجوم أو الهجوم على أحدنا هجوم على الجميع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للأستاذة أميرة وضيفك الأستاذ محمد والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. من الطبيعي أن يكون هناك اجتماعات دورية بين هذه الدول الثلاث، سواء على مستوى القادة أو وزارات الدفاع أو الخارجية أو الأركان، لتفعيل اتفاق مكة على مستوى على جميع الأصعدة. وأعتقد أنه عندما تدق صافرة الإنذار في مكة المكرمة لوجود خطر، فأعتقد أن المسؤولية ليست فقط على السعودية، وإنما هو هذا تهديد للعالم الإسلامي وتهديد لمليارين مسلم حول العالم ينظرون إلى مكة المكرمة. من ماذا؟ من كيان دون الدولة وإرهاب عابر للحدود وإرهاب لا يراعي حرمة المساجد ولا حرمة المدنيين ولا حرمة المسلمين. ولذلك أعتقد أنه الاتفاق الاجتماع الذي سيحدث أو الذي في الرياض بين رؤساء الأركان هو الانتقال إلى مرحلة متقدمة في التعاون. ليس بالضرورة أن يكون عمل عسكري على الميدان. المملكة العربية السعودية لديها قدرة ضاربة جوية، وإلى الآن لم المملكة العربية السعودية تعلن الحرب على هذه العصابة بالشكل الأكبر. والمملكة لديها قدرات دفاعية جوية وبرية وبحرية كبيرة، ولكن من باب مأسسة هذا الاتفاق، أعتقد أنه هذا الاتفاق قد يكون من باب العمل الاستخباراتي، وهذا من أعمال الحرب، كذلك تبادل المعلومات، تبادل الخبرات، كذلك أيضا ما يشتمله هذا الاتفاق وهو التعاون العسكري، التصنيع العسكري، أيضا قطاع الغيار، التسليح، كل هذه أعتقد أنها واردة ضمن هذا الخيار. وهذا ليس اختبارا حقيقة لهذا التحالف، لأنه الحقيقة هذا التحالف الضخم، ثلاث دول بحجم السعودية وتركيا وباكستان أمام ميليشيا مشروعها القتل، هذه عصابة بسيطة لا تذكر اللهم إلا أنها تستهدف المدنيين ولا تفرق بين عين مدنية وعين عسكرية. وبالتالي المملكة العربية السعودية في بيان التحالف أمس قالت سنرد بحزم، وهذا الرسالة أعتقد أنه الحوثي يفهمها جيدا. هناك دولة شرعية يمنية تقوم بعمل جيد على الأرض، أعتقد أنه سيكون هذا أيضا من ضمن الدعم للدولة الشرعية اليمنية.
0: الرياض دكتور محمد سنرد بحزم، وأنقرة تتحدث عن توسيع هذا الحلف. رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نومان كولتوموش اليوم قال إن الاتفاقية قد تتطور إلى اتفاق أوسع للعالم الإسلامي، ربما على أسس متينة كما قال، وقد تنضم إليها دول الجغرافيا الإسلامية الواسعة كما قال، لتكون اتفاقية دفاعية فعالة أكثر، وقال بأنها ليست موجهة ضد إيران ولا ينبغي أن تكون كذلك. وهنا نسأل دكتور، كيف يستقيم ربما هذا الحديث في وقت يطلب فيه من هذا الحلف مواجهة أو دعم السعودية التي تواجه جماعة الحوثيين المدعومة من إيران؟
2: يعني لدينا تجربة سابقة في هذا الخصوص، كنا مثلا في تاريخ القريب رأينا مواجهة باكستان مع الهند، فكان هناك دعم تركي لباكستان فيما يتعلق بالمسيرات الحربية أو حرب إلكتروني أو توفير دعم الطاقة البشرية، وكان يعني هند يقول مثلا مسؤول، أظن أن الرئيس الأركان الهندي كان يقول ليست أمامنا ما هو باكستان لوحدها، بل كانت أمامنا التركية، كنا نواجه قدرات التركية. فبالتالي من هذا الباب ليس من الضروري أن يكون تركيا فاعلا أساسيا على الأرض، بل يكون يدعم ويوفر غطاء جوي أو يوفر قدرات استخبارية وخدمات التشاورية. ولكن أهم من ذلك كما أشرت إليها وكما أشار إليه سعادة الوزير، أن هناك احتمالية توسع هذه الاتفاقية وتمكينها بطريقة أفضل، لأنه لا بد أن ننظر إلى الأمور بما هو عليها بمقاييسها على الأرض. هل هي اتفاقية مؤقتة لحل أزمة في المنطقة، أو ننظر إليها بنظرة أبعد لها أبعد مختلفة، بعد الاقتصادي، بعد الإنساني، بعد الجيوسياسي. فبالتالي علينا أن نعتبر تجارب في موجودة في العالم. يعني الاتحاد الأوروبي بدأ كاتفاقية بسيطة يشمل تبادل الطاقة والفولاذ، وتحولت إلى اتفاقية وحدانية يقود المشهد في أوروبا ويمانع الحروب، اندلاع الحروب والنزاعات الداخلية. فبالتالي نحن كعالم الإسلام لا نعاني مما يعانيه المشاكل التاريخية كما يعاني الأوروبيين، كانت لديهم حروب ما يقارب أكثر من 200 سنة.
0: لذلك يقول ربما وزير الخارجية التركي هنا دكتور محمد وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، يقول إن هدف الاتفاقية هو التوسع فعلا، ولكن بعد وضع أسس متينة ومأسستها بالكامل، وأن أي توسيع لهذا الحلف تدريجيا سيكون بموافقة الدول الثلاث تركيا والسعودية وباكستان. أنتقل بهذا إلى الدكتور أحمد. دكتور، كيف تنظر الرياض إلى توسيع هذا الحلف، ومن الدول نسأل التي تراها ربما شريكا طبيعيا لتنضم إلى هذا الحلف، وهل يمكن مثلا أن تقبل الرياض بطهران عضوا فيه؟
1: هذا سؤال مهم أستاذة أميرة. أعتقد أنه الذي ربما أخر انضمام العديد من الدول لحظة توقيع هذا الاتفاق أو الإعلان عنه هو حسابات كل دولة، وأيضا معرفة كيف سيكون هذا الحلف. السياسة التي أعلن عنها التحالف الآن هي أول سياسة دفاعية لا تحمل أيديولوجيا معينة ضد دولة معينة أو ضد مذهب معين أو طائفة معينة أو جنس معين أبدا، هي حلف عسكري موحد الهدف منه الدفاع عن الدول والدفاع عن السيادة. ضد من؟ ضد المعتدي، وهذا المعتدي أين يكون، سواء كان دولة أو كان عصابة أو كان منظمة إرهابية أو عابر الحدود أيا كانت. هذا أولا. الأمر الثاني، أعتقد سيكون هناك معايير للانضمام مثل الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي لديه معايير يضعها للانضمام، وهذه المعايير أولا ألا تكون الدولة معتدية وليس في سجلها الاعتداء، وليس في سجلها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليس في سجلها استنبات أذرع في دول أخرى ودعمهم بالسلاح إلى آخره. ولذلك إذا طبقنا هذه المعايير إيران لا أعتقد أنها ستنطبق عليها الشروط في الوقت الحاضر، ولكن عندما تخرج إيران من حكم الثورة إلى حكم الدولة وتلتزم بالمعاهدات الدولية وتخرج من العراق ومن اليمن ومن لبنان ومن هذا الفكر الذي تسعى إليه وتصبح دولة مدنية، دولة تتفق تحترم الجيران، أعتقد أن هذا الباب سيكون مفتوحا في الوقت الحاضر. أعتقد المجال مفتوح لدول الخليج وكذلك الأردن ومصر والدول الأفريقية وأي دولة إسلامية هي مدعوة لهذا الأمر،
0: لأنه وبالتالي يمكن القول دكتور أحمد التوسع الجميع. مرهون أولا بالمأسسة. ونلاحظ هنا دكتور محمد أن الاتفاق لم يصادق عليه بعد، لم يصادق عليه من جانب مجلس الأمة التركي الكبير، هذا ما أشار إليه رئيس المجلس نعمان كرتلموش الذي قال أن الاتفاقية لم تعرض بعد على المجلس وتوقع تقديمها رسميا بعد انتهاء العطلة البرلمانية أي الشهر المقبل. أليس لافتا هنا دكتور أن يجري تفعيل هذه الاتفاقية ميدانيا قبل المصادقة البرلمانية؟ هل تتوقع أن تتوافق الأحزاب التركية ربما على التزام دفاعي بهذا الحجم؟
2: أظن أنه يعني إذا أعطيت فرصة لبناء مظلة أمنية في المنطقة أظن أن الجميع سوف يوافق، مع شروط طبعا معينة أو تعديلات معينة من أطراف أو على الأقل يعني في البرلمان هناك كتل حزبية أو نيابية يحتاج يؤخذ أن يشاور برأيها، ولكن يعني عموما لا أظن أن المظلة الأساسية سوف يختلف. ولكن ما يهمنا هنا كما أشرت إليها حضرتك أن هناك لم يتم التصديق عليها في البرلمان، وفعليا على الأرض أن هناك تشاور إذن وليس تطبيق فعلي، بل إنما هناك تحضير الأرضية لتطبيق هذه الاتفاقية. يعني كما نعرف كل الاتفاقيات في العالم يحتاج إلى تحضير أرضية لتطبيق هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى أكثر من جهة على الأقل يتبادر بالموافقة عليها. ولكن نقطة الأهم برأيي أنا، كما أشار إليه أخونا السعودي أستاذ بلهجة قاسية ولو كانت

0: لهجة قاسية فيما يتعلق بانضمام الإيران. نحن نعرف أن جميعنا أن الإيران هي دولة في المنطقة ولن يذهب إليها منها، يعني سوف هي تبقى ونحن باقون إن شاء الله يعني من آلاف السنوات، والاختلافات قائمة بيننا، ولكن على ما يبدو قبل أن ينضم إليها إيران إلى هذه الاتفاقية لابد أن نحل مشكلة اليمن واعتداءات الحوثية والاختلافات الداخلية، سميه ما شئت، لأن هناك أطراف يسمونه
1: بأسماء. نعم، وهذا مختلفة. ما سيكون محور اجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث المقبل، لكن بعيدا عن الإطار القانوني دكتور أحمد، هناك مسار صناعي دفاعي يتقدم بين البلدين، بين المملكة العربية السعودية وتركيا. المدير العام لشركة صناعة طيران والفضاء التركية محمد أميرولو صرح لوكالة الأناضول بأن المفاوضات مع السعودية حول المقاتلة كآن بلغت مرحلة متقدمة، كما قال قد ضفت إلى اتفاق هذا العام بما يشمل الشراء والإنتاج المحلي. ما الذي يدفع رياض هنا دكتور أحمد إلى المقاتلة أو نحو المقاتلة التركية؟ هل هو تنويع لمصادر السلاح أم ربما رسالة إلى واشنطن التي لم تستجب لطلبات المملكة بخصوص F-35؟
2: اولا بالنسبه لطائره F-35 اعتقد انها موجوده الان في الموضوع في الكونغرس الان، ولم يبت في هذا الموضوع، هناك موافقه من الخارجيه ومن الرئيس ترامب وهي الان في الكونغرس. بالنسبه للبرنامج النووي ايضا تم الاتفاق عليه بدون اي شروط او املاءات على المملكه العربيه السعوديه، وكان هناك ايضا صفقه مسبقه ايضا اسلحه وذخيره وايضا موافق عليها. بالنسبه للتعاون السعودي التركي والباكستاني، اعتقد انه هذه الاتفاقيه استاذ اميره هي ستفتح الابواب بعيدا عن البيروقراطيه وبعيدا عن الاجراءات الدبلوماسيه التي تاخذ وقتها. الان سيكون هناك حريه ما بين القطاعين العام والخاص، ما بين البلدان الثلاثه للانفتاح على بعضهم في التصنيع وفي التصدير وايضا في التدريب وكذلك في الصيانه وكذلك ايضا في قطع الغيار وكذلك في التدريب وكذلك في المناورات وفي التدريبات. هذه كلها الان ستصبح كانها خليه نحل واحدة، سيكون هناك غرف أيضا عمليات مشتركة بين هذه الدول لتوحيد العقائد العسكرية، لتوقيع توحيد أيضا الأفكار والمبادئ، لأنه ما يحدث في تركيا سيكون متاحا أيضا في المملكة العربية السعودية في باكستان، كذلك باكستان تلاحظين تركيا مشتهرة في الصناعات العسكرية الثقيلة مثل المدرعات، ناقلات الجنود، الطيران المسير، الأسلحة أيضا المتوسطة والثقيلة. باكستان أيضا لديها أيضا صناعات عسكرية، المملكة العربية السعودية أيضا متقدمة في الأمن السبراني وفي الحرب الإلكترونية وفي كذلك الذكاء الاصطناعي. إذا التكامل بين هذه الدول الثلاث الحقيقة سينتج ويؤدي إلى خروج صناعات موحدة، وكذلك ممكن أن يكون هناك شراكة في صناعة طائرة حربية أو صناعات مثلا في مجال الصواريخ.
1: وهذا ما سأسأل عنه أيضا ضيفنا هنا دكتور محمد،
2: وكذلك على وجهة النظر التركية المباشرة وغير المباشرة.
1: نعم، إذا من المقاتلة كآن إلى المسيرات هنا دكتور محمد التي أصبحت عنوان الصناعات التركية. رئيس التنفيذي لشركة بايكار خلق بايركتار وصف صفقة مسيرات أكينجي بأنها أكبر عقد تصدير دفاعي وجوي في تاريخ الجمهورية التركية. هذا ما قاله 2023 بخصوص الشراكة مع المملكة العربية السعودية. ما الذي تضيفه تلك الشراكة، شراكة الرياض إلى أنقرة في مجال الصناعات الدفاعية؟ وإلى أي مدى تركيا مستعدة لتقديم التكنولوجيا أيضا توطين الإنتاج في المملكة، خاصة مع اعتماد قآن على محركات أمريكية؟
0: صحيح أن هناك محاولة لتوفير غطاء أمني للمنطقة ككل، يعني لحد الآن كنا كدول منطقة نعتبر من جهة خارجية يوفر لنا أمننا سواء كانت بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة، ولكن تحولت هذه الحالة حالة الإبع على دول المنطقة. يعني وجود مثلا قاعدة أمريكية في دول العربية تحولت ليس مصدرا للأمن بل إنما وصارت مصدرا للقلق وخطر. يعني أضف إلى ذلك أن الأمريكا لم تشاور لا تركيا ولا دول العربية فيما شن الحرب العدواني على إيران وانجرت منطقة إلى حالة الحرب وعدم الاستقرار، ولما جلست على الطاولة لم يساور أي من الحلفاء في المنطقة. فهذا يعطي رسالة واضحة بإخواننا العرب وغير العرب أن القوى الخارجية لا يمكنها أن يوفر لنا أمنا ولا غطاء

0: أمنيا ولا ردعا أمام أي عدو سواء كان داخليا أو خارجيا، بل إنما هو ترمي بعضنا إلى بعض ويستهدف منها أهداف استراتيجية طويل المدى. فبهذه الحالة نحن بحاجة إلى تعاون عسكري اقتصادي استراتيجي يحمي أمننا ككل كإقليم، وليس كالدويلات أو دولة مستقلة أو دولة فلان أو دولة ذاك.
1: نعم دكتور محمد، أريد فقط أن أستغل الوقت المتبقي من البرنامج لأسأل دكتور أحمد، وفقا لما جاء في بيان قمة مكة دكتور الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، أن الاتفاقية تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، هل يمثل اتفاق مكة دكتور بديلا عن المظلة الأمريكية الأمنية أم مكملا لها، وكيف سيعيد ربما هذا التحالف رسم موازين القوى وموازين الأمن في الخليج والبحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة؟
2: هذا سؤال مهم أستاذة أميرة، ودائما يطرح هذا السؤال وكأن وجود هذه القواعد مثلا أو وجود هذا التعاون أنه حماية لهذه الدول. هذا الحقيقة غير صحيح جملة وتفصيلة، وإلا قلنا أنه قاعدة أنجر لك في تركيا لحماية تركيا، تركيا ليست بحاجة لحماية الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك وجود قاعدة العديد في قطر أو الأسطول الخامس في البحرين أو وجودها في إمارات أو وجودها في، هذا ضمن التعاون يا أستاذة أميرة وضمن الشراكة. أمريكا لديها قواعد في بريطانيا، هل بريطانيا بحاجة إلى من يحميها مثلا؟ ولديها أكبر قاعدة أيضا في كوريا الجنوبية، لديها في اليابان، لديها في فرنسا، لديها في ألمانيا. إذن هذا يأتي ضمن إطار التعاون المشترك، سواء كان في التدريب أو في الصيانة أو في نقل التكنولوجيا أو في الخدمة. لعلمين أنه معظم التسليح في دول الخليج، وهذا ليس سرا، هو أمريكي، ولذلك لابد من وجود هؤلاء الخبراء، لابد وجود من مفرزات عسكرية في هذه الدول للتدريب، للصيانة، لقطع الغيار، للتصنيع إلى آخره. ولذلك هذا ليست لحمايتنا، الحماية هي تقوم على القدرات الذاتية، كما شاهدنا في ردع 90 إلى 95% من الهجوم الإيراني كان بقدرات دول الخليج الذاتية وبشبابها وبقدراتها الخاصة.
1: إذن الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث ودراسات الدكتور أحمد الشهري، كنتم معنا من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لكم. نشكر أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد فاتح أرسلان الأكاديمي التركي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمان. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
4: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

صحيح أن أروقة الأمم المتحدة أذنت لنتنياهو باعتلاء منبرها، لكنها لم تستطع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيداً أن شرعية الخطاب لا تمنح صاحبها غفران الجريمة. أهلا بكم في تفاعل، وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. مشاهد لافتة من خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة تشعل المنصات. استخدام جزء من حديث نبوي في أغنية يثير جدلاً في مصر. تعمل بالصوت فقط، ميتا تطلق نظارات ذكية بلا كاميرا. يتحدث في عالم آخر غير الذي تعرفونه، عالم موازن إسرائيل فيه دولة ديمقراطية مسالمة، لا تقتل، لا تنهب، لا لا لا، ولا تعتدي كل يوم والثاني على دول المنطقة واحدة تلو الأخرى. يتحدث متجاهلا مليارات من البشر يتابعون ما يصفونه في تعليقاتهم بالأكاذيب، وهم يشاهدون المقاطع المنتشرة له والمترجمة لمعظم اللغات. عرفتموه طبعا، وهل يوجد غيره؟ نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اختار مطار خارج حدود منهاتن، حيث عمدة نيويورك زهران ممداني الذي ينتظره هناك لتطبيق العدالة واعتقاله ليواجه جرائمه، بينما الرجل في حقيقة الأمر كما تشاهدون يستقبل الفلسطينيين ويزرع معهم شجرة زيتون في مقر إقامته الرسمي. وفي الوقت نفسه نيويورك تهزها أصوات آلاف المتظاهرين المتجهين

0: نحو مقر الأمم المتحدة مؤيدين لفلسطين وهاتفين مطالبين بالقبض على نتنياهو الذي تجاوز اعتقال ممداني له، وتجاوز أيضا المتظاهرين حتى اعتلى المنصة الأممية. لكن رواد المنصات رصدوا وترجموا مقاطع شتى له، حتى ذهب بعضهم إلى أن رسائل نتنياهو الضمنية بشأن عملية البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله اللبناني هي تهديد مبطن لوفود دول العالم، إما تكون معي أو ضدي.
1: You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed at our civilians? They're gone. Hezbollah's leaders, dead. Their spirit, broken. Dozens of countries. Khamenei, Def, Sinwar, Hania, Nasrallah, and thousands of other terrorists who sought to destroy us. They're all gone too.
0: طبعا خلال إلقائه الكلمة نهض كثير من وفود العالم وخرجوا من القاعة مسجلين موقفهم من الاحتلال. فإن كان أذن لنتنياهو اعتلاء منبر الأمم المتحدة فلن تستطيع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا على أن شرعية الخطاب لا تمنح أبدا صاحبها غفران الجريمة.
2: Order in the hall, please.
3: Repeat.
2: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
0: ومن تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية وما يؤكد سيناريو التهديد الإسرائيلي لهم هو هذا الفيديو. مسؤول إسرائيلي يطوف بين صفوف الجمعية الأممية محصيا من حضر كلمة نتنياهو ومن غادر احتجاجا، متخيلين المشهد. لا خذوا ما هو أقوى من كل ما سبق، وزير خارجية الاحتلال يذهب لوزير خارجية الإيراني ويستفزه متجاهلا كل الأعراف الدبلوماسية.
4: It's appropriate to give you the Starlink if you heard the prime minister. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come.
0: والآن مشاهدينا إلى آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عند ما كتبته هنا، أعتقد أنها أزيتا، تقول: نتنياهو يهدد الأمم المتحدة والعالم بأسره، استيقظوا يا ناس ويا قادة، عليكم عزله وسجنه فهو سيقضي عليكم جميعا. هذا الحساب يقول: كان بإمكان الإسرائيليين معرفة الحضور والغياب من تسجيلات الكاميرات لو أرادوا ذلك، إنهم يحاولون ترهيب وترويع الدول فقط. روبرتو يقول: خطاب نتنياهو رائع، إنه فقط يزيد من كراهية وعزلة نفسه وإسرائيل أكثر مما هما عليه بالفعل. أخيرا هذا الحساب يقول: نتنياهو يصرح علانية بأنه سيقصد

0: مبنى الأمم المتحدة إذا لم ينل الصهاينة مرادهم. عندما تتقاطع بعض النصوص الدينية مع الموسيقى والغناء ربما يغضب الشارع ويفتح سجالا حول حدود الاقتباس وهيبة الكلمة المأثورة. هذا بالضبط هو ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية. بدأت القصة مشاهدينا مع تداول مقطع من أغنية جديدة لويجز مغني الراب المصري المعروف، يتضمن عبارة لكل امرئ ما نوى، وهي جزء طبعا من حديث نبوي شريف يحفظه المسلمون صغارا وكبارا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. لن نعرض طبعا الأغنية ولا حتى الجزء المقتبس من الحديث التزاما بخصوصيتها، لكننا سنعرض بالتأكيد الجدل الذي أثارته أغنية ويجز الجديدة. وهذا هو هشام ربيع أمين دار الإفتاء المصرية يعلق على الأغنية عبر حسابه في فيسبوك، يقول هنا: كلام النبوة ليس للغناء، رسالة إلى ويجز. تبعت إقحام جملة من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنية له، والحقيقة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككلام البشر بل هو وحي يوحى، ومقام النبوة يقتضي منا أقصى درجات الأدب والتعظيم والتبجيل، ووضع هذه الكلمات الطاهرة في سياق غنائي ترفيهي يسلبها هيبتها ويفرغها من جلالها الروحي، ويعد تجاوزا لا ينبغي المساس بها تحت أي مبرر فني. الداعية الشيخ خالد زكي، وهو من علماء الأزهر الشريف، نشر هو الآخر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام منتقدا ويجز، قائلا: إن النصوص النبوية لها مكانتها في الوجدان، ولا يصح أبدا توظيفها أو خلطها في سياق غنائي أو استعراضي.
1: انت عارف يا ويجز الجملة دي اتقالت فين؟ ده حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده الحديث رقم واحد في الإسلام وأصل عظيم من أصول الدين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ويجز ليه قدسية وهيبة واحترام، وما ينفعش أبدا توظيفه أو غناءه بموسيقى وألحان وراب، لأن ده بيقلل من هيبة السنة النبوية في قلوب الناس بدون قصد. يعني تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، وهو من تقوى القلوب، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، لأن رد مغني الراب ويجز على منشور الداعية خالد زكي جاء سريعا، ويقول فيه هنا ويجز: حبيبي يا شيخ خالد، الفيديو وصلني، عايزك وعايز الناس تعذر جهلي بأمرين، أولهما يعني أن الجملة من حديث شريف، والثاني الحكم الشرعي لاستخدام جملة اتقالت على لسان سيدنا محمد. لو ترد عليا بالنص الشرعي والحكم الشرعي عشان أفهم أكتر أكون شاكر لحضرتك. حالا هيتم تصحيح الوضع وتغيير الكلمات اللي ما يصحش تتحط في سياق الأغنية، وربنا يهدينا ويهديك ويرزقنا ويرزقك التوبة زي ما قال. بقي لنا أن نشير إلى حديث أو إلى هذا السجال الذي فتح بالفعل نافذة علمية حول مسألة الاقتباس في الشعر والغناء، إذ يرى بعض الفقهاء جواز اقتباس الشعراء من القرآن الكريم والأحاديث في القصائد الفصحى الرصينة لتعزيز المعاني والحكمة، إلا أن هناك شروطا صارمة تقضي بضرورة صون هذه النصوص من الابتذال ومنع إقحامها في مساحات الغناء المبتذل أو الأنماط الموسيقية السريعة التي تفقد النصوص هيبتها وقدسيتها. الآن بالتأكيد سنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل حول ويجز. نبدأ من عندما كتبه هنا أو ما كتبته سميرة. سميرة تختصر وتقول: ويجز رد بمنتهى الأدب والذوق. عمر يقول: شيخ محترم رد على مطرب والمطرب طلع محترم ورد باحترام وما قالش إنما نحن مصلحون، وده ينم على فطرته السوية. حساب بنت الكنانة يقول: الغلط بيكون على اللي بيكتبوا لهم والرقابة اللي بيمر عليها الكلام ده، معقولة ما فيش حد فيهم عارف الدين خالص هكذا تسأل بوب. ده طول عمر الشعراء بيقتبسوا من القرآن الكريم، وكنا بناخدها في البلاغة إن ده مظهر جمالي حيث تأثر الشاعر بالقرآن. وحديثا حمزة نمرة بيقول: أفتوني في رؤياي لم الأمان إزاي؟ هكذا. أخيرا هيكل شرف ويبدو أنه سوداني من لهجته يقول هنا: يا ريت فعلا يراجع كلماته كويس قبل ما يغني، لأنه الكلام ده ما فيه ملاحة جدل يعني. هل تخيلت يوما ما شخصا بجانبك في الشارع أو في المقهى وقد يكون يصورك أو يسجل حديثك الخاص دون أن تدري؟ مخاوف واجهها كثيرون من انتشار النظرات الذكية المزودة بكاميرات مدمجة، والتي فتحت الباب أمام مخاوف غير مسبوقة بشأن انتهاك الخصوصية الرقمية، غير أن شركة ميتا قررت خوض مسار جديد بكشفها عن جيل جديد من نظاراتها الذكية يعمل بالصوت فقط من دون أي كاميرا للتصوير. وخلال مؤتمر كونكيت 2026 كشفت الشركة عن نظارات ريبان ميتا أوديو التي تتيح الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات والتفاعل صوتيا مع مساعد الذكاء الصناعي. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال مارك زوكربيرغ رئيس الشركة عند الإعلان عنها.
2: Zion's state-of-the-art privacy and security into all these systems from the beginning. We built the Muse Secure VM to keep your information on your own secure virtual machine. And soon, we are also going to release the Muse Confidential VM so that even Meta won't be able to see that information. We've built several leading privacy features for glasses from the beginning as well, including the light that turns on any time that you take a photo or a video, and it disables capturing images and videos if the light gets tampered with. And now we are taking the next step, and we are building private processing for glasses. So this will soon allow you to use certain AI features inside a secure server where nobody, including Meta, can have access to your data.
0: النظارة أصلاً مصممة للعمل بالأوامر الصوتية وإجراء المكالمات والتفاعل مع مساعد ميوز، ما يعني اعتمادها على ميكروفونات قادرة على التقاط صوت المستخدم والأوامر الصوتية أو الأصوات عفواً المحيطة به. لكن وجود ميكروفونات في جهاز يرتديه الشخص طوال اليوم يثير تساؤلات بشأن المحادثات التي قد يلتقطها الجهاز عند استخدام الأوامر والميزات الصوتية. وهذا ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق الإصدارات السابقة المزودة بكاميرات، إذ أتاحت للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو للمارة في الأماكن العامة دون الحصول بالضرورة على إذنهم. وبالرغم من تزويد النظارات بضوء صغير لتنبيه المحيطين عند تشغيل الكاميرا، ظهرت محاولات للتحايل عليه عبر تغطيته أو العبث به، ما دفع ميتا إلى تطوير أنظمة تعطل الكاميرا عند اكتشاف هذا الضوء، ضوء التسجيل يعني، أو التلاعب به. ومع اختفاء الكاميرا تبقى مخاوف أخرى مرتبطة بالخصوصية الصوتية والبيانات، خاصة بشأن طريقة تخزين التسجيلات الصوتية واستخدامها في تطوير وتدريب تقنيات الذكاء الصناعي، ما يعيد أيضا إلى الواجهة الجدل بشأن حدود الخصوصية مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء هذه كالنظارات التي نتحدث عنها. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل طبعا بالتأكيد حول هذا الموضوع عن نظارة ميتا، ونبدأ من عند ما كتبه كرم: الخصوصية لم تعد جدارا يحمي الإنسان، بل أصبحت مجرد إعدادات في تطبيق يمكن تعطيلها أو تجاوزها أو اختراقها. أمال خطوة ميتا بإطلاق نظارة دون كاميرات ليست مجرد تحديث تقني، بل اعتراف ضمني بفضول الأجهزة الذكية الذي

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث.

0: إلى قلب الحدث.
1: نبحث عن الحقيقة
2: من مصدرها وننقلها كما هي
3: بلا تردد.
2: وننقلها كما هي بلا تردد.
4: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
0: بل نعيشه في الميدان.
2: نقترب من التفاصيل
5: ونكشف الحقيقة
6: ونأخذ المشاهد معنا
0: إلى قلب الحدث.
2: نقف مع الإنسان
0: أينما كان. بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
7: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
8: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
9: نحن نلخمين بخيوط الدم.
10: أزرخي إسرائيل. אנחנו במלחמה.
11: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
12: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مليحة علال وتتابعون. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وبغداد تبحث مع واشنطن استثناء مطارات عراقية من إجراءات وزارة الخزانة. إسرائيل تقرر مصادرة أراضٍ في قرية الفندق شرق قلقيلية وسط ارتفاع قياسي في الأراضي المصادرة خلال السنوات الأربع الماضية. عشرة القتلى والجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وسط بوادر لاستئناف المفاوضات بينهما.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قال إن الصاروخين استهدفا مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، في حين استهدفت المسيرتان منطقة الرياض، مؤكدا أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت الصاروخين والمسيرتين ودمرته. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة. وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة.

0: إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
1: أعلنت قوات درع الوطن التابعة للجيش اليمني الحكومي السيطرة على قمة جبل نمان ودار الكافر بمحافظة لحج جنوب البلاد. وقالت قوات درع الوطن إن قوات الحوثي كانت تستخدم جبل نمان في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل السيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين منطقة وادي المضاربة وأطراف الوازعية غرب تعز والحد من القصف، إضافة إلى قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد حوثية في بلدة ذو باب الساحلية وتعز. ونشر الناطق باسم القوات اليمنية العقيد ماجد عبد الله النزيلي على منصة إكس نشر مقطعا مصورا لما قال إنه استهداف سلاح الجو لعناصر من الحوثيين وخطوط إمداداتهم في المحافظة دون أن يوضح نتائج تلك الغارات. دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي لاتخاذ موقفا حازما يضع حدا لاعتداءات الحوثيين المتكررة على المملكة العربية السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي الاعتداءات الحوثية على السعودية قائلا إنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة، كما أكد وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أستاذ خليل، مرحبا بك. أمامنا اليوم تطورات ميدانية في أكثر من جبهة. نبدأ ما أفاد به تحالف دعم الشرعية، اعتراض صاروخين ومسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية. ما الرسالة العسكرية بداية التي يريد الحوثيون إيصالها؟ ثم هل يمتلكون القدرة على توسيع مثل هذه الهجمات؟
2: نعم، أولا صباح الخير لحضرتك والمشاهدين. وثانيا أريد أن أشدد وأن أضيء على أن المملكة العربية السعودية من خلال الطيران الحربي السعودي قامت حتى الآن بحوالي 1000 غارة جوية منذ أن بدأ الحوثيون هجومهم واحتلالهم للساحل الشرقي لليمن. هذه الهجمات الجوية السعودية نجحت أولا في وقف الهجوم عند تخوم مدينة تعز، ومع ذلك بادر الحوثيون إلى الاستمرار في محاولة تطويق هذه المدينة لفتح الطريق باتجاه عدن، وقد فشلوا بذلك بسبب الطيران السعودي. والقوات الحكومية اليمنية استطاعت خلال 48 ساعة الماضية احتلال أو استعادة جزء من الأراضي، خاصة التلال التي تشرف على طريق الإمداد للحوثيين في أكانة على الساحل الشرقي أو باتجاه مدينة تعز. وهناك أنباء بأن حوالي 150 عنصر من الحوثيين لاذوا بالفرار أمام القوات الحكومية، كل ذلك بفضل الطيران السعودي. أما المنطقة الأخرى التي يشدد عليها الحوثيون أو وبالتالي الطيران السعودي هي منطقة مأرب. السبب هو أن الحوثيون يريدون إسقاط الحكومة التي مقرها في عدن، ويحاولون التقدم باتجاه عدن وقد فشلوا، ويحاولون احتلال منطقة مأرب لأنها المنطقة الغنية بالنفط والمصدر الأساسي لتمويل الحكومة اليمنية الشرعية. أيضا في منطقة الشمال حيث جهد الطيران السعودي خاصة من خلال طائرات F-15 وطائرات التايفون الحديثة بوقف هذا الهجوم أو بمساندة القوات الحكومية التي أوقفت هذا الهجوم. وكان الحوثيون منذ البداية يعني أرسلوا إنذارات إلى المملكة العربية السعودية بأنه إذا تتدخل

0: إذا تدخلت بقوة فإنهم سيقومون بقصف المطارات في السعودية، وهذا ما يحاولون القيام به.
1: طيب
0: آخر محاولة كانت خلال 24 ساعة الماضية التي تفضلت بذكرها، وهي صاروخين باليستيان ومسيرتين تم إسقاطها جميعا. إذن
1: إذا تحدثنا عن تعز وذباب،
0: ماذا يستفعل غير ذلك؟ لا أعتقد.
1: نعم، إذا تحدثنا على منطقة تعز ومنطقة ذباب، ما أهمية المواقع وخطوط الإمداد التي يقول الجيش اليمني أنه استهدفها؟
0: نعم، يعني كان الحوثيون قد انفلسوا جنوبا وسيطروا على الساحل الشرقي كما قلنا،
1: نعم،
0: حتى مدينة ذو الباب، وهم كانوا يحاولون التقدم جنوبا كما ذكرنا باتجاه تعز أولا لعزلها لأنه صعب إسقاطها، لفتح الطريق أمامهم للاتجاه إلى عدن. الذي حصل هو العكس، يعني أن القوات الحكومية استطاعت صدهم، وهي الآن تقوم بقصف هذه المناطق ولا سيما خطوط الإمداد. وعندما نقول قصف خطوط الإمداد يعني أن التموين بالذخيرة وبالسلاح والخدمات اللوجستية وإخلاء الجرحى وغيره أصبح معرقلا لدى الحوثيين، وقدرتهم على الاستمرار في الهجوم أصبحت تقريبا شبه معدومة في منطقة تعز.
1: طيب
0: هذا ما تعنيه يعنيه تطور الوضع في هذه
1: ماذا
0: المنطقة.
1: عن جبل نومان؟ ما الأهمية العسكرية للسيطرة على هذه القمة أستاذ خليل؟ هل تمنح القوات المسيطرة الأفضلية في الرصد وفي تأمين المناطق المحيطة كذلك؟
0: نعم أكيد، دائما عندما يكون هناك معارك برية أكان في تعز أو غير مكان، السيطرة على التلال تكون دائما هدف للقوى المتصارعة، لأن السيطرة على القمم يتيح للقوات البرية بدون استعمال وسائل متطورة يعني الحصول أو بتسهيل الكشف البصري والكشف الميداني على المناطق المحيطة والبعيدة، يعني يمكن لبعد عشرات الكيلومترات إذا كان ليس هناك تلال أخرى. لذلك السيطرة على هذه التلال، على التلة التي ذكرتها وتلتين أخريين، أتاحت للقوات اليمنية السيطرة بالنار والكشف النظري المتاح لكل المناطق التي يستعملها الحوثيون لمحاولة التقدم باتجاه تعز، وقد أوقف هذا التقدم كما ذكر.
1: طيب، طرحت دعوة للمقاتلين إلى ترك صفوف الحوثيين مقابل عفو عام. أستاذ خليل، ما فرص تأثير هذه الدعوة على الميدان برأيك؟
0: نعم، أعتقد أنه في المرحلة الحالية هذه الدعوة لم تعطي نتيجة، ولكن هذه الدعوة مهمة لأنها تدل على أمرين. أولا من الناحية السعودية، لأننا نعرف أن المملكة العربية السعودية هي القوة الأساسية التي تساند الحكومة اليمنية، والذي نلاحظه أن المملكة العربية السعودية التي لديها سلاح جو يفوق 360 طائرة مقاتلة، هن عندهم 1000 ولكن هناك 360 طائرة مقاتلة من الطرازات التي تستعمل في هذه المعارك لا تستعملها المملكة العربية السعودية بكامل طاقتها، إنما تستعمل العدد الكافي لوقف الهجوم. لذلك لأن المملكة لا تريد أن تتوسع هذه الحرب وتريد أن تذهب إلى طاولة المفاوضات. هذا المؤشر الذي يعني دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي اليمني يدل على إرادة للتفاوض، ويدل على حسن النوايا، ويدل أيضا أن الحكومة اليمنية الشرعية تتسع لاستيعاب جميع من يريدون العودة إلى كنف الشرعية بدون معاقبة وبدون محاسبة. فهذا يمكن أن يفتح الباب لبعض القوى المتعاونة مع الحوثيين وربما للقوات الحوثية بخيار، يعني يعطونهم خيار لكي يعني يبتعدوا عن النزاع المسلح ويعودوا إلى كنف الشرعية وإلى المفاوضات وإلى يعني استقرار الوضع، لأن الوضع استقر في اليمن بالفعل منذ العام 2022 حتى الآن لمدة 4 سنوات، إلى أن عادت إيران ويعني حركت
1: تجدد
0: حلفائها الحوثيين.
1: أشكرك جزيلا. الخبير العسكري والاستراتيجي أستاذ خليل الحلو، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت.

0: شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز التقدم في مفاوضات جادة، فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية.
1: على خطوط التهدئة والتصعيد الشائكة تتحرك طهران وواشنطن، إيران تتقدم بمقترح، فيما تتحفظ الولايات المتحدة حتى الآن على الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عرقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
2: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
1: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة، فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز، وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بازشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به إذا قبلت واشنطن المقترح الأخير. لكن الولايات المتحدة لا تبدو مقتنعة بالصيغة الإيرانية حتى الآن، فيما تدخل الانتخابات الأمريكية بدورها في الحساب. فوول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترح وقف القتال 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض موقفاً رسمياً من المقترح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أجرت الحكومة العراقية مشاورات مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركة الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن هذه الإجراءات ستسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. توقفت الرحلات الجوية بين العراق وإيران في عدد من المطارات العراقية وسط إجراءات شملت مطارات النجف وأربيل والسليمانية، فيما تأثرت الرحلات الإيرانية في مطار بغداد أيضا. يأتي تعليق الرحلات في وقت تواجه فيه شركات الطيران والخدمات الأرضية ضغوطا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
3: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضاً 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران.

0: ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تشديد القيود على شركات الطيران الإيرانية، تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
1: ينضم إلينا من بغداد الكاتب والباحث السياسي وائل الحازم. أستاذ وائل، مرحبا بك. على خلفية العقوبات الأمريكية على طهران، يتم تعليق الرحلات بين العراق وإيران. بداية، ماذا يكشف هذا القرار برأيك؟
2: يعني بداية، مساء الخير عليكم أهلا. وعلى الأخوة العاملين بالقناة وجمهوركم الكريم. يعني أنا شفت أنه إيران ما قبل حظر الطيران سياسيا وتصريحاتهم حتى بالقرارات الدبلوماسية وقرارات التفاوض اختلفت كثيرا بعد حظر الطيران. يعني أصبحت الآن إيران تريد فقط التخلص من هذا الحظر الذي يبدو أنه آثر عليهم نفسيا جدا، يعني على اعتبار أنه هذا الشيء ممكن أو هذا الشيء يمس المواطن الإيراني بصورة مباشرة، وأن المواطن الإيراني يعيش في حالة شبيهة بحالة الغضب وممكن أن ينفجر في أي لحظة من اللحظات نتيجة الضغوط اللي تمارس عليه من قبل الحكومة الإيرانية داخل إيران. فكان هذا له واقع نفسي على الشعب الإيراني. إيران تخاف اليوم من عملية انفجار داخلية جماهيرية، فلذلك لا تريد أن تذهب إلى أي عقوبة تمس المواطن الإيراني بشكل مباشر. لذلك اختلفت التصريحات الإيرانية من قبل الحظر. تعرفين جنابك كانت ترفض نتيجة التفاوض اللي حصل في إسلام آباد، وكانت تمشي في خطوة أو خطوتين وتنسحب من عمان وكذلك.
1: أريد أن أركز على الرؤية العراقية أستاذ وائل.
2: هي كانت لا تريد.
1: أستاذ وائل، هل تتعامل بغداد مع العقوبات كخطر اقتصادي أم كورقة ضغط سياسية؟ ما الرؤية العراقية في هذه النقطة؟
2: لا، الرؤية العراقية هي الابتعاد عن أي خطر اقتصادي ممكن يضر بالعراق وبالشعب العراقي. إيران ما كانت تتوقع في يوم من الأيام أنه العراق قد يدخل في مجال العقوبات الاقتصادية، ولكن حرفيا العراق اليوم بفعل غلق مضيق هرمز من الجانب الإيراني تضرر كثيرا، و حسب تصريحات الناطق باسم الحكومة والسيد رئيس الوزراء أنه العراق خسر من ما بين 60 إلى 70 مليار دولار نتيجة غلق مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني على العراق يعني بشكل خاص. فلذلك نحن اليوم نعاني داخليا من أزمات اقتصادية. الحكومة العراقية غير قادرة على توفير الرواتب للموظفين ولا حتى المعاشات للمتقاعدين، و مستشفياتنا باتت بلا أدوية، وعندنا مشاكل بالكهرباء، عندنا مشاكل بالبنزين، عندنا مشاكل بكل أنواع الوقود والطاقة. فبالتالي مثل ما يقول المثل الدارج، اللي بينا مكفينا، فما نحتاج بعد أن ندخل في معمعة اقتصادية ممكن تأثر علينا اقتصاديا لأجل قضية هي ليست قضيتنا. يعني إيران دخلت في حرب مباشرة مع أمريكا،
1: ماذا إذا احتجت تهران؟

0: ماذا إذا احتجت طهران؟ ماذا إذا كان هناك تداعيات لهذا القرار، قرار تعليق الرحلات بين العراق وإيران؟ إلى أي مدى تستطيع الحكومة العراقية التمسك بهذا القرار؟
1: لا، الحكومة العراقية هي قادرة على التمسك بهذا القرار إلى أبعد نقطة ممكنة. المشكلة هي ليست بالحكومة العراقية. الذي يمارس اليوم الضغط على الحكومة العراقية هم عدد من السياسيين العراقيين الذين يكنون بالولاء إلى الجانب الإيراني. ولكن احنا نشوف الحكومة العراقية اليوم راحت باتجاه مغاير. يعني اليوم بدينا نبحث عن منافذ جديدة لتصدير النفط، بدينا نبحث عن منافذ جديدة للشريان التجاري، صارت عندنا علاقات موطدة أكثر مع جيراننا من تركيا، من سوريا، من الأردن، واتفاقات ما بين العراق وما بين هذه الدول لأجل إيجاد مرور أو طريق اقتصادي وطريق لتصدير النفط بعيدا عن إيران وعن 23 سنة اللي مرت اللي كنا نعتمد على إيران حتى في استيراد البطيخ. يعني فلذلك اليوم الحكومة بشكل جدي نراها ابتعدت أو بدأت تقتنع بأنه الواقع اليوم في الشرق الأوسط والواقع في المنطقة يفرض على العراق أن لا يعتمد في صداقته
0: يعني حسب
1: على دولة
0: رؤيتك
1: معينة وأن
0: نعم
1: يذهب
0: وأن حتى لو يمتد الضغط الأمريكي نعم إلى قطاعات عراقية أخرى تتعامل مع إيران لن يتضرر العراق حسب رؤيتك. يعني
1: لا ستي العزيزة، احنا مثلا هسه هم الإيرانيين صرحوا بأنه ممكن يقصفون المطارات من ضمنها المطارات العراقية إذا تنفذ هذا القرار. مثلا الإيرانيين بدأوا يصرحون يضربون على الوتر المقدس، يعني أنه بلد علي بن أبي طالب أوقف الطيران على أكبر بلد شيعي، هذه الاستخدامات المقدسة. بنشوف أنه الوضع عند الحكومة العراقية اليوم ما عاد يستأثر بمثل هذه أو يتأثر بمثل هذه الإطلاقات الإعلامية أو هذه الإطلاقات المقدسة. سبق أنه العراق أطلق عليه أو فرض عليه عقوبات أمريكية في عام 91، هي إيران التزمت بها. إيران كانت واحدة من الدول التي فرضت حظر الطيران على الجانب العراقي عام 1991. إيران اليوم ما استثنت العراق رغم كل العلاقة ما بين السياسة العراقية وما بين السياسة الإيرانية من قطع مضيق هرمز وقفله على العراق، واحد من أكبر الدول التي تضررت من قضية مضيق هرمز. هذا كله خلى الحكومة العراقية والدولة العراقية وحتى عدد من القيادات السياسية يمضون في أن تكون وجهة الحكومة والدولة في المحافظة على الاقتصاد العراقي. بغض النظر، أرجع وأقول لجنابك، إيران دخلت في معركة مع أمريكا عليها أن تتحمل العواقب. ماكو داعي للعراق أنه يكون جانب في هذا الصراع اللي هو ما يعنيه الضرر الاقتصادي أو المشاكل الاقتصادية اللي ممكن تجينا من أثر قرارات عراقية. نعم ممكن الشعب يتحملها، ولكن أن نتحمل عقوبات اقتصادية لأجل إيران أو لأجل غير إيران أو لأجل أي بلد غير العراق، حقيقة الشعب اليوم
0: وصلت الفكرة. أشكرك جزيلا.
1: هذا الاستقراء استقرت الحكومة العراقية.
0: نعم الوقت يداهمني. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي وائل الحازم، كنت معنا من بغداد.
1: شكرا.
0: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بمصادرة أراض فلسطينية في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة بذريعة وقوعها ضمن مناطق أثرية. ودعت منظمة البيدر الحقوقية الجهات المختصة إلى التدخل لوقف إجراءات المصادرة وحماية أصحاب الأراضي، وأكدت أن استخدام الذرائع الأثرية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وفرض قيود عليها يستوجب متابعة قانونية وحقوقية للقرار وتداعياته على أصحاب الأرض. تتضاعف مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وبحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية فقد تجاوزت الأراضي المصادرة منذ تولي

0: الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109,000 دونم، ويبرر الاحتلال قرارات المصادرة تلك بذرائع مختلفة ومتنوعة.
1: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780,000 مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دونم، 69,000 دونم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دونم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5,800 دونم من خلال 239 أمرا أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دونم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دونما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دونما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيرة فأضيف نحو 15 دونما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دونما. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6,400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5,570 دونما.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل وعددا من البلدات في الضفة الغربية المحتلة، كما نفذت عمليات دهم لعدد من المنازل خلال اقتحام بلدة زيتا شمال طول كرم. وفي محافظة جنين اقتحم جيش الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف وقريتي عربونة ومسلية جنوب المحافظة، إضافة إلى مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة في ظل انتشار للآليات العسكرية. بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي المزمع إجراؤها في 28 من نوفمبر في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت اللجنة إن استقبال طلبات يستمر حتى 7 أكتوبر، إن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يكون من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد على 132 مرشحا. أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عقب اجتماع طارئ في إسطنبول رفضه الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرا أنها لا تحقق تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا. ودعا المؤتمر إلى آليات انتخابية عادلة تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم وإلى تحرك سياسي وشعبي لمواجهة ما وصفه بالتعيينات والإقصاء.
2: نعم للانتخابات الحرة والديمقراطية، لا للإقصاء والتعيين. الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين يمثل نصف الشعب الفلسطيني، ومن حقه أن يمارس دوره في المشاركة في القرار السياسي الفلسطيني.
3: نصر على انتخابات للمجلس الوطني الذي هو من يمثل الشعب الفلسطيني، ولكن بالطريقة الديمقراطية الشفافة.
0: تظاهر أهالي مدينة قلنسوة داخل

0: الخط الأخضر احتجاجا على سياسة هدم المنازل في ظل تهديد عشرات المنازل بأوامر الهدم، ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بأراضيهم وحقهم في البقاء، ورددوا هتافات رافضة لهدم المنازل وسط مخاوف من تنفيذ الأوامر وتشريد عائلات. وانتشرت قوات الاحتلال في محيط مكان التظاهرة وسط استنفار أمني ومحاولات للتضييق على المشاركين.
1: نحن هون عشان نعلي صوتنا ونقول بأريحية إنه إلنا حق إنه نعيش تحت سقف آمن، إلنا حق في حق المساواة الأخي بسيط أكثر من هيك ببساطة، إنه يلاقي البني آدم تخت جنبية فرشة ينام عليها تحت سقف آمن بدون قلق. إحنا نعيش القلق فوق الخمس أيام من يوم ما أخذنا الهدم وأوامر الهدم وأوامر الإفناء بواحد وعشرين يوم.
0: قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 57 آخرون بهجوم روسي استهدف حي سولوميا نيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف إن الهجمات ألحقت أضراراً بمبنيين سكنيين متعددي الطوابق ومنشأة للرعاية الصحية، إضافة إلى منشآت غير سكنية. وقتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخران في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الروسية. وقالت فرقة العمل المحلية أن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل مواقع صناعية وأخملت الحرائق التي نشبت جراء الهجوم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت شن ضربات على العاصمة وهاجمت مراكز الاقتراع. وأضاف بوتين في تصريحات صحفية أن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها الآن أن تدفع الثمن.
2: هم من بدأوا ذلك في كل مكان وعلى كل جبهة، هل هذه ألعاب أم له أطفال؟ لذلك ينبغي أن يشعروا بوطأة الضربات الروسية الانتقامية وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية أو محاولات لتأجيج التوتر بغية تحقيق مكاسب لن تجدي نفعا، بل ستزيد وضعهم سوءا.
0: ينضم إلينا من مدينة بون الألمانية الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات الدكتور جاسم محمد. دكتور جاسم، بداية تقييم للتطورات الميدانية، وما الذي تسعى موسكو وكييف إلى تحقيقه بتكثيف الهجمات؟
3: على مستوى ميداني نجد أنه كل من روسيا وكذلك أوكرانيا لم تحقق خرق ميداني، خاصة لو تحدثنا عن الدونباس التي تعتبر واحدة من أكثر الجبهات ربما حدة، ولكن في نفس الوقت هنالك تصعيد في تكلفة الحرب من قبل موسكو وكييف من خلال تصعيد وتيرة الهجمات في العمق الروسي وكذلك الأوكراني باستخدام الطائرات المسيرة وربما الصواريخ. فإذا نحن نجد نفسنا يعني أمام يعني عدم وجود خرق ميداني مع تصعيد في ضرب العمق، وكذلك هنالك استراتيجية لدى الطرفين باستهداف مصادر الطاقة، وهذا بدون شك هو يؤثر على الدعم اللوجستي لكلا البلدين.
0: نعم، على ذكر مصادر الطاقة دكتور جاسم، هل ضرب مصافي النفط يغير حسابات روسيا العسكرية أم يرفع فقط كلفة الحرب؟ كيف نقرأ؟
3: هو يغير بدون شك كلاهما ويرفع كلفة الحرب، خاصة لو تحدثنا على روسيا، وفي نفس الوقت هنالك تغيير في المسارات وكذلك سياسات الحرب. أجد أنه روسيا تضررت كثيرا من خلال استهداف أوكرانيا إلى العمق الروسي، ولذلك نلاحظ هنالك مشاكل كبيرة في موضوع الدعم اللوجستي إلى الحرب، كون أن الكهرباء، الطاقة الكهربائية كذلك النفط ومصادر الطاقة، هذه جميعها هي بصراحة دعم لوجستي.

0: إلى الحرب، وعدا ذلك هي أيضا تمثل البنية التحتية الاقتصادية في اقتصاد الحرب، وممكن أن تؤثر أيضا على الأمن الداخلي إلى روسيا، يعني حرمان المواطن الروسي على سبيل المثال من مصادر الطاقة وصعوبة الحصول على الكهرباء والنفط،
1: خاصة
0: هذا
1: إذا
0: بدون
1: ربطنا
0: شك
1: ذلك
0: مثال.
1: مع تصريحات زيلينسكي. دكتور جاسم، كيف نقرأ تهديد زيلينسكي بجعل الشتاء مؤلما لروسيا؟
0: ربما تكون في العكس، كون أنه الشتاء دائما تستثمره روسيا، يعني روسيا عرفناها عبر التاريخ هي تختبر الخصم في فصل الشتاء، ويكون فصل الشتاء لصالحها. هو بدون شك سوف تعمل أوكرانيا في تكثيف الضربات على مصادر الطاقة الروسية، لكن في نفس الوقت أجد أنه الرد أو الضربات الانتقامية التي توجهها روسيا سوف تكون أكثر عنفا من الضربات الأوكرانية، وأجد أنه خلال فصل الشتاء سوف يكون تكثيف إلى مصادر الطاقة وإلى البنية التحتية مقابل ربما جمود في الميدان. هذا ربما هو السيناريو المتوقع في فصل الشتاء.
1: نعم، بوتين يربط استئناف التفاوض بالهجمات الأوكرانية أثناء الانتخابات، هل هذا شرط تفاوضي دكتور جاسم، أم كيف سنقرأ الرؤية الروسية حول التفاوض؟ كيف هي الآن؟
0: الرؤية الروسية هي تريد بصراحة روسيا أن تكون مفاوضات مع كييف، ويبدو أنه في الأخير استسلمت روسيا وكذلك كييف، لأن يكون هنالك مسار مفاوضات أو تفاوضي ثلاثي بحضور الولايات المتحدة. موضوع استهداف كييف إلى روسيا خاصة خلال انتخابات الدوما وكذلك الانتخابات العامة في موسكو، أجد أنه هو يعني لم يؤثر ذلك التأثير، كون أنه الانتخابات استمرت وكانت هنالك نتائج. فأجد أنه هذه الضربات هي تعتبر ضربات تكتيكية من قبل موسكو أو من قبل كييف في سبيل محاولة لعرقلة الانتخابات وتعطيل الانتخابات، لكن الانتخابات تمت. وأجد أنه موضوع الانتخابات والضربات خلالها انتهى، فأجد أنه هو محدد في
1: نعم،
0: فترة زمنية، وأجد أنه المسار الاستراتيجي أو المسارات مسار المفاوضات ما بين البلدين تعتبر استراتيجية ترتقي بصراحة على الضربات التي تقوم بها كييف وحتى
1: يعني هل
0: التي تقوم بها موسكو.
1: السؤال اليوم، هل يمكن للطرفين التفاوض فيما يواصل كل منهما ضرب عمق الآخر؟
0: هذا أصبح هو المشهد الحالي، يعني كلا البلدين يحاولان أن يحققان إنجاز عسكري ميداني وكذلك إلحاق الخسارة الأكبر في مجالات الطاقة وضرب العمق الآخر. فأجد أنه وجود هذا التصعيد هذا لا يعني بأن هنالك يعني أن لا تكون هنالك مسار للمفاوضات. أجد أنه كلما اقتربنا من مسار المفاوضات هنالك تسابق ما بين الطرفين في سبيل تكثيف الضربات، خاصة لو تحدثنا عن الطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ وحتى ميدانيا في سبيل أن يكون في وضع مريح
1: طيب،
0: في
1: أختم معك
0: المفاوضات
1: بهذا
0: وتكون
1: السؤال.
0: فرق الضغط.
1: نعم دكتور جاسم، أختم معك بهذا السؤال، من يملك اليوم قدرة أكبر على تحمل شتاء جديد من الحرب بين موسكو وكييف؟
0: هو سؤال صعب الإجابة عليه، لكن أجد أنه ما زالت روسيا بسبب العمق الاستراتيجي والقدرة العسكرية والخبرة عبر عقود، أجد أنه روسيا هي تمتلك يعني القدرة الأفضل في فصل الشتاء، ولذلك هي تراهن دائما بأن تكون لها يعني خرق ميداني وخرق ربما عسكري في فصل الشتاء.
1: نعم، أشكرك جزيلا الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات الدكتور جاسم محمد، شكرا جزيلا لك. تعتمد تركيا في التعامل مع حرائق الغابات على منظومة متكاملة تبدأ بالرصد المبكر عبر أبراج المراقبة والأنظمة الإلكترونية، وتنتهي بتوجيه الفرق البرية والجوية إلى مواقع الحرائق. وفي مناطق جنوب البلاد حيث تزيد التضاريس الجبلية وكثافة الغابات من صعوبة الوصول، تؤدي مروحيات الإطفاء دورا رئيسيا في سرعة الاستجابة.
2: فوق المرتفعات المطلة على غابات جنوب تركيا تعمل منظومات الرصد الإلكتروني والبشري في مراقبة مساحات واسعة من الغطاء الحرجي بحثا عن أول مؤشر غير طبيعي قد يقود إلى حريق. وعلى مستوى تركيا تنتشر 776 نقطة وبرجا للمراقبة، بينها 184 مزودة بأنظمة مراقبة وكاميرات.
3: تعد أنطاليا الولاية التي تمتلك أكبر مساحة من الغابات بين الولايات التركية، وبحكم موقعها الجغرافي تتميز المنطقة بكثافة غاباتها، ولا سيما غابات الصنوبر الأحمر. ونظرا لوقوعها ضمن نطاق مناخ البحر المتوسط، فإن معظم هذه الغابات تصنف ضمن المناطق شديدة الحساسية لحرائق الغابات من الدرجة الأولى.
2: طبيعة التضاريس الجبلية وكثافة الغابات في مناطق مثل أنطاليا ومولا تجعل الوصول برا إلى بعض البؤر أكثر صعوبة، ما يدفع للاعتماد السريع على مروحيات الإطفاء. هذه إحدى طائرات إطفاء الحرائق، حيث إن الفرق الميدانية تعمل بعد تلقي معلومات من الطائرات المسيرة وتعليمات من مركز القيادة للتعامل الفوري. الفرق الميدانية للطائرات المروحية تعمل في سباق مع الزمن لتحييد النيران ومطالبة التدخل السريع من المروحيات وطائرات إطفاء الحرائق. وخلال موسم الحرائق لعام 2026 تعمل ضمن القوة الجوية لمكافحة حرائق الغابات في تركيا 119 مروحية، إلى جانب 28 طائرة و14 طائرة مسيرة.
4: تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولا الاطلاع على صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة، بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
2: في معركة إطفاء حرائق الغابات تصبح الدقائق الأولى عاملا حاسما في منع النار من التمدد داخل الأحراش الواسعة في البلاد. سامي برهم، ترتي عربي، جنوب تركيا.
1: تتواصل فعاليات مصياد إكسبو 2026 والمنتدى الدولي للأعمال في إسطنبول بمشاركة دولية واسعة، ومن المقرر أن تختتم الفعالية بمراسم توقيع اتفاقيات التعاون الدولي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعبر زوار المعرض والمشاركون فيه عن دهشتهم وانبهارهم بالمستوى الذي وصلت إليه الصناعة في تركيا في مختلف المجالات.
5: أدهشني حجم التطور الذي وصلت إليه تركيا في مجال التصنيع. نرى فرصة كبيرة لزيادة التجارة، ونأمل في جذب مزيد من رجال الأعمال النيجيريين إلى تركيا وبناء شراكات جديدة، لأن تركيا تتمتع بمعايير جودة عالية.
6: كنت أبحث عن منتجات وموردين لم أتمكن من الوصول إليهم من قبل، لكنني وجدت هنا الموردين المناسبين، لذلك أرى أن مشاركتي في المعرض كانت مفيدة جدا وتستحق العناء.
7: الفعالية إيجابية للغاية، نحن هنا لأن لدينا مشروعا ضخما، فشركتنا تعمل في مجال المقاولات والبناء، ونهدف لاستيراد المنتجات والبحث عن عمالة متخصصة ومدراء مشاريع لإقامة وتنسيق هذا المشروع معنا.
3: وجدت أن أشخاصاً كثيرين من دول مختلفة يجتمعون في منصة واحدة، وذلك أتاح لأشخاص مثلنا فرصة اللقاء والتعارف.
1: نهاية النشرة، في أمان الله.

بين الأمس واليوم ما زالت جرائم الاحتلال اليوناني محفورة في ذاكرة الشعب التركي، وقائع القتل والتدمير الممنهج تكشف عما شهده غرب الأناضول في الفترة الممتدة

0: بين عام 1919 و1922 على يد قوات الاحتلال اليوناني. تسجل وثائق الأرشيف العثماني تلك الوقائع الدامية حين أقدم اليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدعم مباشر من القوى الغربية على احتلال جزر بحر إيجا وجل سواحله الغربية ناهيك بالمناطق الممتدة من غربي العاصمة إسطنبول حتى العضوة الغربية من مضيق الدردنيل ضمن مشروعها التوسعي أو ما يطلق عليه اسم الفكرة الكبرى الرامية إلى إحياء الدولة البيزنطية القديمة. وقد حملت سنوات الاحتلال اليوناني في تراقيا والأناضول بين ثناياها حصيلة ثقيلة من الجرائم التي اقترفها الجيش اليوناني بحق المسلمين الأتراك دون هوادة. لكن حركة المقاومة الوطنية التركية التي قادها مصطفى كمال باشا في 26 من أغسطس عام 1922 أدت إلى انهيار الجيش اليوناني وتقهقره في معركة دوملوبينار الحاسمة التي دارت رحاها في 30 من أغسطس من نفس العام في منطقة قريبة من مدينة كوتاهيا. وعمدت القوات الغازية أثناء فرارها غربا نحو بحر إيجا وموانئ مرمرة إلى تطبيق استراتيجية الأرض المحروقة بشكل ممنهج ومنظم، وهو ما توثقه تهديدات جنود في جيش الاحتلال اليوناني. وكان الهدف من ذلك ترك أكبر قدر ممكن من البلدات والقرى مدمرة خلفهم بشكل كبير. كما شملت انتهاكات الاحتلال اليوناني المواقع التاريخية والدينية، وتوثق تقارير وأبحاث تاريخية على غرار دراسة المؤرخ الأمريكي جاستن مكارثي أن فترة الاحتلال والانسحاب حصدت أرواح نحو 640 ألف مدني استشهدوا في مجازر جماعية رافقتها ممارسات وحشية لم تخلو من التعذيب والاغتصاب. كما شملت الانتهاكات أبناء الطائفة اليهودية بالمنطقة، ولم تستثني آلة القتل تدمير المدن والقرى، وقائمة التدمير تطول لتكشف النقابة عن وجه الاحتلال وممارساته الوحشية. ففي ولاية بورصة على سبيل الذكر للحصر دمر 16,857 مبنى من أصل 22,768، وفي مانيسا أحرق أكثر من 13,600 مبنى من أصل نحو 15,000.
1: من المهم أن نعرف أنه أثناء حرب التحرير الوطني وفي الفترة السابقة للتاسع من أيلول قد قطع الجيش التركي مسافة كبيرة تصل إلى 400 كيلومتر خلال 10 أيام فقط، وهذا يعتبر زحفا سريعا جدا في تلك الفترة. وعندما رأت القوات اليونانية تلك السرعة الهائلة للجيش التركي افتعلوا تلك الحرائق بهدف تأخير وصول القوات التركية إلى مدينة إزمير، كما أراد الاحتلال اليوناني بتلك الحرائق قطع طريق أي دعم لوجستي يمكن أن يصل من إزمير إلى الجيش التركي. فكان من الضروري بالنسبة إليهم إتلاف المخازن ومصانع الدقيق والمنتجات الزراعية.
0: وبدخول القوات التركية إلى إزمير في 9 سبتمبر عام 1922 أسدل الستار على أكثر من 3 سنوات من الاحتلال اليوناني. لكن المدينة كانت على موعد مع كارثة أوقدتها أيدي الغدر وغيرت وجهها وأحالت جزءا كبيرا منه إلى رماد. في 13 سبتمبر اندلع حريق إزمير الكبير بمنطقة باسماني في قلب المدينة العتيقة قبل أن يمتد إلى مناطق واسعة من المدينة وينال الأحياء الأوروبية والأرمنية واليونانية وأجزاء من منطقة الكوردون الواجهة البحرية الأبرز والأجمل للمدينة والتي تتضمن كثيرا من الأسواق والمعالم التاريخية.
2: Ters rüzgar eserek denizden esen rüzgar ve kentin dörtte üçlük bölümü yanmıştır.
3: وللأسف فقد كانت الرياح تهب في

0: تضطر القنصليات. أما الأحياء فقد احترق الحي الأرمني وحي الروم الأرثوذكس والحي الإفرنجي، وقد أكلت النار في إزميرا حينها ما مساحته تقريبا 2,500,000 متر مربع.
1: ويكشف التقرير الذي أعده قائد إطفائية شركة التأمين الأجنبية في إزمير بول غريسكوفيتش عن مؤشرات سبقت الكارثة، إذ أفاد بأنه سمع جنوداً يونانيين يهددون بإحراق المدينة إذا اضطروا إلى الخروج منها. كما وثق التقرير وقوع عدد من الحرائق غير الاعتيادية خلال الأيام التي سبقت تاريخ نشوب الحريق.
2: وتشير أكثر التقارير الأجنبية والعثمانية أن الأرمن واليونانيون هم أول من بدأوا في عمليات القتل والذبح، وهذا يذكره أكثر من مؤرخ أو يذكره رجل قائد إطفائية شركات التأمين الأجنبية ويسمى بول غريسكوفيتش، وهو كان شاهد عيان على هذه المذابح التي ارتكبها الأرمن واليونانيين بحق الأتراك، حتى أنه قال أنه سمع بأذنيه أن هناك عمليات تحضير لهذه الحرائق.
1: كما تبرز الأدلة الواردة في تقارير تركية أن الحريق أضرم بشكل متعمد، وأن فلولا من الميليشيات اليونانية والأرمنية المختبئة في المدينة هي من تقف وراء تلك الكارثة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذا الحدث الجلل لم يكن بمعزل عما قبله، بل كان عبارة عن حلقة أخيرة في مسلسل الحرق والتدمير الممنهج الذي صاحب انتحار قوات الاحتلال اليوناني وانسحابها من إزمير. وتؤكد ذلك تهديدات الجنود اليونانيين ووعيدهم قبل تحرير المدينة منهم. وبينما بقيت المدينة بين الرماد والدخان شاهداً على يد الغدر التي امتدت لتلهب ترابها، تكشف الوثائق والتقارير والشهادات محاولات فاشلة كانت ترمي إلى تحميل الأتراك المسؤولية عن تلك الفاجعة.
2: بدأت سلسلة من الحرائق في إزمير، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الأحياء الأرمنية والأحياء اليونانية. كان من عادة اليونانيين والأرمن، وهذا ثابت في كل الوثائق حتى البريطانية والوثائق العثمانية، عندما كان الأرمن يحاولون الإقدام أو على فعل أي شيء كانوا ينسبونها إلى الدولة العثمانية. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرتدون الزي العثماني أو الزي الجيش التركي ويقومون بإشعال الحرائق في المناطق الأرمنية والمناطق اليونانية لكسب عطف الدول الأوروبية من أجل استجلاب عطفها.
1: لم تنجح مخططات تهجير سكان إزمير وتدميرهم وإبادتهم، فبقيت المنطقة لأهلها الأصليين بخلاف مناطق إسلامية أخرى مثل جزيرة كريت وشبه جزيرة المورا التي تعرض سكانها المسلمون للقتل والتهجير القسري ضمن عمليات ممنهجة مماثلة.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرة أيضا. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وبغداد تبحث مع واشنطن استثناء مطارات عراقية من إجراءات وزارة الخزانة. عشرات القتلى والجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وسط بوادر لاستئناف المفاوضات بينهما.

0: أهلا بكم. دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لاعتداءات الحوثيين المتكررة على المملكة العربية السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البدوي الاعتداءات الحوثية على السعودية قائلا إنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة، كما أكد وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مناطق في السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الصاروخين استهدفا مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، في حين استهدفت المسيرتان منطقة الرياض، مؤكدا أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت الصاروخين والمسيرتين ودمرتهما. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة. وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر

0: من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
1: أعلنت قوات درع الوطن التابعة للجيش اليمني الحكومي السيطرة على قمة جبل نمان ودار الكافر بمحافظة لحج جنوب البلاد. وقالت قوات درع الوطن إن قوات الحوثي كانت تستخدم جبل نمان في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل السيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين منطقة وادي المضاربة وأطراف الوازعية غرب تعز والحد من القصف، إضافة إلى قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف عناصر وخطوط إمداد حوثية في بلدة ذوباب الساحلية وتعز. ونشر الناطق باسم القوات اليمنية العقيد ماجد عبد الله نزيلي على منصة إكس مقطعا مصورا لما قال إنه استهداف سلاح الجو لعناصر من الحوثيين وخطوط إمداداتهم في المحافظة دون أن يوضح نتائج تلك الغارات. شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة، فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية.
2: على خطوط التهدئة والتصعيد الشائكة تتحرك طهران وواشنطن، إيران تتقدم بمقترح، فيما تتحفظ الولايات المتحدة حتى الآن على الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عرقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
3: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
2: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة، فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز، وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بيزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به إذا قبلت واشنطن المقترح الأخير. لكن الولايات المتحدة لا تبدو مقتنعة بالصيغة الإيرانية حتى الآن، فيما تدخل الانتخابات الأمريكية بدورها في الحساب. فوول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترح وقف القتال 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض موقفاً رسمياً من المقترح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تي آر تي عربي.
1: أجرت الحكومة العراقية مشاورات مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن هذه الإجراءات ستسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصادر

0: صالح المدنيين. هذا وتوقفت الرحلات الجوية بين العراق وإيران في عدد من المطارات العراقية وسط إجراءات شملت مطارات النجف وأربيل والسليمانية، فيما تأثرت الرحلات الإيرانية في مطار بغداد. ويأتي تعليق الرحلات في وقت تواجه فيه شركات الطيران والخدمات الأرضية ضغوطا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
1: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضاً 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تشديد القيود على شركات الطيران الإيرانية تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
0: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بمصادرة أراض فلسطينية في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة بذريعة وقوعها ضمن مناطق أثرية. ودعت منظمة البيدرة الحقوقية الجهات المختصة إلى التدخل لوقف إجراءات المصادرة وحماية أصحاب الأراضي، وأكدت أن استخدام الذرائع الأثرية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وفرض قيود عليها يستوجب متابعة قانونية وحقوقية للقرار وتداعياته على أصحاب الأراضي. فيما تتضاعف مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وبحسب الإحصائيات الرسمية الفلسطينية فقد تجاوزت الأراضي المصادرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109,000 دنم، ويبرر الاحتلال قرارات المصادرة تلك بذرائع مختلفة ومتنوعة.
2: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780,000 مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعلياً على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعاً ملحوظاً

0: فمنذ عام 2022 أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دونم، 69,000 دونم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دونم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و5,800 دونم من خلال 239 أمرا أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دونم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دونما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دونما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيري فأضيف نحو 15 دونما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دونما. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6,400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5,570 دونما.
1: تظاهر أهالي مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر احتجاجا على سياسة هدم المنازل في ظل تهديد عشرات المنازل بأوامر الهدم، ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء، ورددوا هتافات رافضة لهدم المنازل وسط مخاوف من تنفيذ الأوامر وتشريد عائلات. وانتشرت قوات الاحتلال في محيط مكان التظاهرة وسط استنفار أمني ومحاولات للتضييق على المشاركين.
2: نحن هون عشان نعلي صوتنا ونقول بأريحية إنه إلنا حق إنه نعيش تحت سقف آمن، إلنا حق في حق المساواة إلى أخي بسيط، أكثر من هيك بساطة إنه يلاقي البني آدم تخت جنبية فرشة ينام عليها تحت سقف آمن بدون قلق. احنا نعيش القلق فوق الخمس ايام من يوم ما اخذنا الهدم واوامر الهدم واوامر الافناء ب 21 يوم.
1: بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي المزمع إجراؤها في 28 نوفمبر في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت اللجنة إن استقبال الطلبات يستمر حتى 7 أكتوبر، وإن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يكون من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد على 132 مرشحاً. اعتبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القضية الفلسطينية تكشف خللا في النظام الدولي، مؤكدا أن تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني يقوض أي فرص لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
3: إذا كانت العدالة في تطبيق القواعد هي الاختبار الحقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإن القضية الفلسطينية تظل الشاهد الأبرز على الخلل القائم. فما شهده الشعب الفلسطيني ولا يزال يتعرض له من معاناة وقمع وانتهاكات لا يجوز أن يتحول إلى واقع مألوف أو إلى أزمة ممتدة تدار من جولة إلى أخرى. وسيظل الهدف واضحا لا لبس فيه، تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
1: وفي قطاع غزة يستقبل النازحون فصل الشتاء بخيام بالية في ظل حصار إسرائيلي وتضييقات على إدخال المساعدات والخيام، فلم يعد أمامهم غير ترميم ما لديهم من خيام تجنبا لويلات البرد والأمطار.
4: يرمم

0: سيد أبو محمد خيمته أملا أن تصمد في وجه الأمطار والصقيع مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعذر حصوله على خيمة أخرى جديدة تقي عائلته ويلات برد قارس أزهق حياة 24 شخصا بينهم 21 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.
1: نول الحرب إن من نقل وبنعمل من شد شدو منجيب شطة من هان نايلونا من هان من رقع بنعمل إيش نسوي؟ هاي الموجود فيش خيام جديدة ولا في شوادر حتى خيمة 3 سنوات، إحنا كل سنة بدنا تنتهي مش واحدة. إيش تقول 3 سنوات نايلو لحاله بدوب بتحملش لا صيف ولا شتاء، حتى الخيمة 3 سنين و4 سنين هذه بتحملش، هي دار، هي دار بدها تجديد في ال4 سنين مش خيمة نايلون.
0: تحذر الأمم المتحدة من المخاطر التي سيواجهها نحو 500,000 طفل وعائلاتهم بالقطاع في ظل حصار إسرائيلي محكم وقيود مفروضة على إدخال المساعدات وخاصة الخيام والملابس، وهو ما تؤكده وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالحاجة الماسة والعاجلة ل200,000 خيمة جديدة على الأقل و300,000 شادر بلاستيكي تقليلا لمعاناة 1,700,000 نازح بالخيام موزعين على نحو 1,300 موقع.
2: 2 مليون نازح جلهم في خيام مضى عليها سنوات لم تتغير، 60% من عدد هذه الخيام بالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقي ساكنيها برد الشتاء القادم إلى قطاع غزة، وبالتالي هناك مناشدات كبيرة للمؤسسات الدولية والإقليمية، مجلس السلام، الوسطاء بضرورة إيلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير وضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإفساح المجال لدخول الآلاف من هذه المستلزمات الأساسية، خيام ومعداتها المختلفة ومستلزماتها الأساسية، لكي يتمكن هؤلاء النازحون من إعادة بناء هذه الخيام.
0: يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن العائلات النازحة في أنحاء غزة لا تزال تحتمي بملاجئ غير آمنة، فيما تواجه مواد الإيواء المكدسة العالقة عبر المعابر من خيام وشوادر وأخشاب قيودا وعراقيل إسرائيلية لدخول القطاع، وقد تحول هذه القيود دون وصول مواد الإيواء قبل حلول فصل الشتاء.
3: يعيش أكثر من نصف أهل القطاع بنحو 270,000 خيمة بليت معظمها في مشهد ينبؤ بشتاء لن يقل قسوة وفتكا عما سبقه بأهل قطاع محاصر يحصد أرواحهم برد الشتاء وإن تراجعت نيران الحرب. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
4: وإلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على مناطق متفرقة جنوب البلاد. وقالت الوكالة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على جبل الرفيع في منطقة إقليم التفاح، وشنت 3 غارات على محيط بلدة سجد بقضاء جزين جنوب لبنان. وتقدمت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدد من الجنود من منطقة تل النحاس باتجاه أطراف بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون، وعملت على التمركز قرب حقول الزيتونة التابعة لبلدة دير ميماس. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن استعادة القرار الوطني تحد مصيري للبنان، وأشار نواف إلى أن بلاده تواجه 3 تحديات مصيرية بينها استعادة القرار الوطني مطالبا بالإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم.
5: والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها.
4: وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 57 آخرون بهجوم روسي استهدف حي سولوميناسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن الهجمات ألحقت أضرارا بمبنيين سكنيين متعددي الطوابق ومنشأة للرعاية الصحية، إضافة إلى منشآت غير سكنية. قتل 3 أشخاص وأصيب

0: واثنان آخران في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الروسية. وقالت فرقة العمل المحلية أن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل مواقع صناعية، وأخمدت الحرائق التي نشبت جراء الهجوم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت شن ضربات على العاصمة وهاجمت مراكز الاقتراع. وأضاف بوتين في تصريحات صحفية أن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها الآن أن تدفع الثمن.
1: هم من بدأوا ذلك في كل مكان وعلى كل جبهة. هل هذه ألعاب أم له أطفال؟ لذلك ينبغي أن يشعروا بوطأة الضربات الروسية الانتقامية، وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية أو محاولات لتأجيج التوتر بغية تحقيق مكاسب لن تجدي نفعا، بل ستزيد وضعهم سوءا.
0: وفي المغرب، قال وزير العدل المغربي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر الانتخابات التشريعية عبد اللطيف وهبي، إن الحوار سيكون مفتوحا مع جميع القوى السياسية لتشكيل التحالفات المقبلة.
2: لا، نحن هذه البرامج سنحولها إلى خطط وإلى تصورات، وسنعرضها على الأحزاب التي تريد أن تدخل التحالف، وأن ذاك نطرح عليهم كموضوع من المواضيع المشتركة للقيام بتنفيذها في الحكومة المقبلة، وأنا ذاك سنرى ما إلى مدى سنصل إلى كلها أو جزئها. لا يمكن للحزب الواحد أن يضع تصورا للعمل الحكومي، يجب التحالف كله أن يضع تصورا للحكومة. لذلك هذه البرامج ستكون على المائدة، وسيكون الموضوع حوار بيننا وبين الأحزاب الأخرى.
0: أعلن رئيس بلدية العاصمة التايلاندية بانكوك المدينة منطقة كوارث جراء الفيضانات التي غمرت الطرق والمناطق المنخفضة، مع توقعات بهطل مزيد من الأمطار. وشهدت بانكوك هطل أمطار متواصلا لأكثر من 24 ساعة تجاوزت نسبتها 150 مليمترا في بعض أجزاء من المدينة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية حدوث عواصف رعدية وأمطار تراوح بين الغزيرة وشديدة الغزارة مطلع الأسبوع القادم. يتصاعد السباق على امتلاك الذكاء الصناعي، ومعه يحتدم الخلاف الدولي بشأن ضوابطه والمسؤولية عن مخاطره. وبين الدعوات إلى رقابة عالمية ورفض تقييد الابتكار، يبرز صراع على سلطة رسم قواعد التكنولوجيا وحدود سيطرة الإنسان عليها.
3: نقلت الطفرات التقنية في منظومات الذكاء الاصطناعي الجدل من فلك التيسير والإنتاجية إلى معضلة المساءلة القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق مطوريها. ومع اتساع دائرة التحذيرات من مخاطر قد تفتك بالجنس البشري، تبرز أسئلة جوهرية: ما مقدار السلطة التي نحن مستعدون لمنحها للآلة؟ ومن يحمل عبء مخرجاتها المطورة ذاتياً؟ عكست أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عمق الانقسام الدولي حيال التعامل مع هذا المنعطف التكنولوجي التاريخي، إذ وقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليطالب بإطار دولي مستقل لإدارة مخاطر تطور الخوارزميات الفائقة، مؤكدا أن قرارات الحياة والموت يجب ألا تنتزع أبدا من أيدي البشر. على النقيض، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي وصاية دولية أو محاولات لفرض منظومة عالمية تقيد تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، مفضلاً القفز إلى ما وصفه بالذكاء الفائق أمراً واقعاً تفرضه المنافسة للمعاهدات. وفي الوقت الذي حذر فيه عدد من الباحثين من انفلات السيطرة على الخوارزميات وتجاوزها للمهمات الموكلة إليها من البشر، طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤية ترى في الإنسان مركزا وغاية لهذه المنظومة لا أداة، تفاديا لخلق شكل جديد من الاستعمار الرقمي. ولم يكن هذا التباين مجرد جدل حول المصطلحات، بل عكس شرخا حقيقيا في الرؤى. فبين حلم أممي برقابة جماعية تضمن سلامة الإنسان وتيار سيادي ربحي يرفض تقييد طفرة الابتكار، تبرز المعركة الحقيقية: من يملك حق رسم قواعد الشبكة لهذه الخوارزميات الفتاكة؟ وتبقى المفارقة الأكبر حاضرة في عصرنا.

0: الحالي، فإذا كان امتلاك التقنية يمنح تفوقاً استراتيجياً واقتصادياً، فإن تبعات استخدامها تتخطى حدود الدول والشركات المطورة لها، ومع كل لحظة يتأخر فيها الاتفاق على كبح جماح الآلة، فإننا نمنحها فرصة جديدة لتسبق العقل البشري بسنوات.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وبغداد تبحث مع واشنطن استثناء المطارات العراقية من إجراءات وزارة الخزانة. عشرات القتلى والجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وسط بوادر لاستئناف المفاوضات بينهما. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام. شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات ميدانية متسارعة في أجزاء من الساحل الغربي في اليمن، فرضت تحديات كبيرة على القوات الحكومية وأسفرت عن فقدان مواقع مهمة في المخا ومحيط باب المندب، وسط تساؤلات حول أسباب هذا التراجع ومدى جاهزية المنظومة العسكرية والأمنية للتعامل مع التحولات السريعة في خطوط المواجهة. لكن هذه التطورات تأتي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة الحكومة اليمنية على استعادة زمام المبادرة وإعادة تنظيم الجبهات والانتقال من احتواء التصعيد إلى تحرك أكثر حسماً في مواجهة القوات الحوثية. وفي موازاة الجبهة العسكرية، تواجه الحكومة تحدياً أمنياً داخل المدن والمناطق المحررة، من موجات النزوح إلى مخاطر الخلايا النائمة والتسلل والتهريب والجريمة المنظمة، بما يضع الأجهزة الأمنية أمام مسؤولية مزدوجة: حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار ومنع استغلال ظروف الحرب لفتح جبهات أمنية جديدة. أما باب المندب فيتجاوز في أهميته حدود الصراع اليمني في ظل المخاوف من ترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في المضيق والجزر والسواحل المحيطة به، بما يجعل استعادة سيطرة الدولة على هذه المنطقة قضية تتصل بسيادة اليمن وأمنه القومي وبأمن الملاحة والتجارة الدولية. فكيف تقرأ الحكومة اليمنية ما جرى في الساحل الغربي؟ وما الذي تغير في خططها العسكرية والأمنية؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة في مسار المواجهة؟ وكيف تستعد وزارة الداخلية لمنع انتقال تداعيات الجبهات إلى قلب المدن؟ وهل يمكن توحيد القرار الأمني والعسكري في ظل تعدد التشكيلات ومراكز النفوذ؟

نفوذ؟ والأهم، هل أصبحت معركة باب المندب جزءاً أساسياً من معركة استعادة الدولة اليمنية وسيادتها؟ وهل تحمل المرحلة المقبلة تحركاً أكثر حسماً على الأرض؟ لمناقشة هذه الملفات وغيرها، أنا عصام نجاح معكم على موعد مع معالي وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان.

0: معالي الوزير، بداية مرحبا بكم وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء. وزارة الداخلية معالي الوزير أعلنت عن إعداد خطط لتأمين المناطق والمحافظات المحررة خلال الفترة الأخيرة. ما طبيعة هذه الخطط وكيف تجري الأوضاع الأمنية في تلك المناطق؟
1: بالنسبة لوزارة الداخلية تنبهت لهذه الأحداث بناء على توجيهات من مجلس الدفاع الوطني الذي تم لتقييم الحادث الذي حصل في اختراق الأجواء اليمنية، وبنت وزارة الداخلية خططها المستقبلية في المرحلة القادمة استعدادا لأي تطورات في الساحة اليمنية بعد هذا الانتهاك. هذه الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية تتمثل في خطط تخص المحافظات المحررة وخطط تخص المحافظات الغير محررة. هذه الخطط يعني تمثلت في يعني أخذ الاعتبار لكل الاحتمالات الواردة في المشهد الأمني والعسكري، سواء بالتصعيد الأخير أو بأدنى درجات التصعيد. فالخطط التي بنتها وزارة الداخلية كانت على هذا الأساس حتى تتوقع أسوأ الاحتمالات في هذا المشهد، والذي حصل في أن تخسر القوات الشرعية المخا وجزء أجزاء من باب المندب. هذه الخطط بنت في استراتيجيتها حتى أسوأ الاحتمالات في حالة أنه حصول يعني خسارة لبعض الجبهات، وهذه الخسارة لبعض الجبهات ليست جديدة، وإنما المعارك لا زالت مستمرة حتى الآن طيلة 12 سنة، يعني في كر وفر، ننسحب من مناطق نستعيدها مرة أخرى وهكذا. يعني
0: هناك بعض العمليات،
1: الوزارة أعدت الخطط لكافة هذه الاحتمالات.
0: نعم، هناك بعض عمليات لاستهداف لبعض القيادات والأعيان المدنية في بعض المناطق المحررة والمحافظات المحررة باستخدام طائرات مسيرة، باستخدام عبوات مفخخة، اعتمادا على بعض الخلايا النائمة في تلك المناطق. كيف تتعاملون مع هذا التحدي بالذات؟
1: هذه الحوادث فعلا واجهت الحكومة الشرعية وبالذات وزارة الداخلية. تعاملنا مع كثير من هذه الحالات، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا قبل تنفيذ أعمالها التخريبية، سواء بزرع المتفجرات أو طيران مسير. قبضنا على كثير من هذه الخلايا، وبعض الحالات نجحت الميليشيات الحوثية حقيقة في بعض هذه الاستهدافات.
0: معالي الوزير، مع تصاعد التوتر حول البحر الأحمر وباب المندب، ما حدود مسؤولية وزارة الداخلية اليمنية في حماية الموانئ والسواحل والمنشآت الحيوية، وكيف يجري التنسيق بينكم وبين خفر السواحل في تحقيق هذا الوضع الأمني في تلك المناطق؟
1: حدود مسؤولية وزارة الداخلية في البحر الأحمر تتمثل في مصلحة خفر السواحل، حيث أن مصلحة خفر السواحل تتبع وزارة الداخلية في هيكلها الداخلي في وزارة الداخلية. حدودها طبعا في حدود 12 ميل بحري في بعض السواحل. حماية الموانئ الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، ولكن هذه خفر السواحل الإمكانيات اللي معنا متاحة إمكانيات بسيطة ومحدودة. نستعين كذلك بحماية هذه الموانئ بالأصدقاء والأشقاء في التنسيق الأمني والتبادل المعلومات في حماية هذه الموانئ والمناطق البحرية، حيث حصلت كثير من القبض أو توقيف كثير من السفن في هذه بالبحر الأحمر وخليج عدن، بالتنسيق مع الأصدقاء والأشقاء في القبض على السفن التي تهرب السلاح وتهرب البشر وتهرب النفط الغير مرخص إلى الميليشيات الحوثية. طيب، كثير من العمليات نجحت بسبب هذا التنسيق.
0: إلى أي مدى في هذا السياق تواجهون أو تواجه الأجهزة اليمنية الأمنية نمطا جديدا يمكن وصفه كذلك من التهديدات، يتجاوز المواجهة العسكرية التقليدية إلى حرب استخباراتية ومعلوماتية وهجمات ربما تكون غير منتظرة؟ كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟
1: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية، ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك، بالاستعانة بطيران انتحاري، بالاستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق مع بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة، مثل جهاز أمن الدولة، مثل الاستخبارات العسكرية، جهاز مكافحة الإرهاب. نتعاون جميعا في هذه المعلومات، ونستطيع وتغلبنا على كثير من هذه الخلايا. كثير من الجبهات تم يعني إفشالها من قبل الحكومة الشرعية والقوات الشرعية بالتنسيق الأمني لتبادل هذه المعلومات بين هذه الأجهزة الأمنية.
0: نقطة أخرى معالي الوزير، وهي تعدد التشكيلات والقوى الأمنية والعسكرية وتباين مرجعياتها في اليمن. كيف تتعامل الوزارة مع هذا التحدي؟ وهل توجد آلية ملزمة لتوحيد القرار الأمني وسلسلة القيادة الخاصة تحديدا في المناطق التي تدخل فيها السلطات وتسيطر عليها؟
1: هذه النقطة حقيقة أثرت بشكل كبير على سير المعارك والانتصارات في جانب القوات الشرعية، خاصة في القوات المسلحة. لكن بالنسبة لوزارة الداخلية، دمج الوحدات ليس بصعوبة القوات المسلحة نتيجة عدم وجود تشكيلات متعددة بشكل كبير في وزارة الداخلية مثل التشكيلات المتواجدة في القوات المسلحة. تشكلت لجنة رئاسية بمسألة دمج الوحدات العسكرية والأمنية. الأجهزة الأمنية قطعت شوط كبير في هذا الجانب. بقيت بعض التشكيلات العسكرية، تم تأجيل بعض الإجراءات في الدمج. بدأت بعض الإجراءات الأولية، لم تكتمل هذه الإجراءات بسبب الظروف التي نمر بها، وبسبب انتهاكات ميليشيات الحوثية لخرق الهدنة في أكثر من فترة سابقة.
0: كذلك هناك تحدي آخر معالي الوزير، وهو ما تحدثت عنه السلطات اليمنية مؤخرا من مخاطر التنظيمات الإرهابية التي ربما تستغل فرصة التصعيد والمواجهات مع جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة. ما حجم هذه التهديدات من تلك التنظيمات، وكيف تتعاملون معها في وزارة الداخلية اليمنية؟
1: كشفت التحقيقات التي حققت بها وزارة الداخلية في بعض الخلايا التي تم القبض عليها من خلايا تنظيم القاعدة وداعش وكذلك شباب الصومال، تم القبض على بعض العناصر في بعض الخلايا في بعض المناطق المحررة. من خلال التحقيقات، أثبتت التحقيقات أن هؤلاء مربوطين أو مرتبطين بعمل مع الميليشيات الحوثية، وقد قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بتجنيد كثير من هؤلاء العناصر واستخدامهم للقيام بعمليات إرهابية في المناطق المحررة. هذا التحدي تواجهه الحكومة الشرعية. استطاعت الحكومة الشرعية ممثلة بالأجهزة الأمنية ومن ضمنها وزارة الداخلية بالقبض بتحييد هذا التحدي بشكل ليس بالشكل المطلوب، لكن حققت نجاحات كبيرة، وكان آخرها القضاء على الناطق الرسمي لداعش أبو حذيفة الأنصاري في حضرموت بالتعاون مع

0: وحدات من أشقائنا لمكافحة الإرهاب، نفذت الأجهزة الأمنية في اليمن الهجوم على هذا العنصر وتم تحييده تماما.
1: طيب، ما مدى التنسيق بينكم وبين القوات اليمنية من جهة والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من جهة أخرى من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في اليمن حتى الآن؟
0: هناك تنسيق كبير جدا ما بين القوات اليمنية سواء الأمنية والعسكرية وما بين قوات تحالف الشرعية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مثل ما ذكرت لك قضية القضاء على أبو حذيفة الأنصاري الناطق والمتحدث الرسمي لتنظيم داعش في اليمن، كذلك تم القبض على كثير من عصابات التهريب سواء بحرية أو برية لتجارة المخدرات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية لتمويل أنشطتها الإرهابية، كذلك القضاء على سفن تحمل أسلحة ومتفجرات، سفن تحمل أسمدة تستخدم للتصنيع العسكري، وكذلك استطعنا من خلال المنافذ البرية والبحرية كذلك في بعض الموانئ كشف كثير من المعدات والتقنيات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية في تصنيع الطائرات المسيرة، وهذه المعدات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج ما بين المدني والعسكري، ولكن نتيجة اليقظة الأجهزة الأمنية في هذه المنافذ استطاعت أن تكتشف كثير من هذه الشحنات التي تستخدمها الحوثية الميليشيا الحوثية في تعزيز قدراتها في الطيران المسير والوقود الصواريخ.
1: قلتم معالي الوزير إن خفر السواحل اليمني يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم عاجل ونوعي، ممن تطلبون هذا الدعم وما طبيعته؟
0: مثل ما ذكرت لك خفر السواحل هناك أفراد وضباط متدربين مؤهلين، والذي ينقص من الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية فيما يخص خفر السواحل الإمكانيات المادية، الزوارق السريعة المجهزة بأحدث الأجهزة، كذلك الزوارق ذاتية الحركة أو الغير مأهولة والتي تستطيع أن تراقب خطوط الملاحة وتستطيع أن تعطيك إنذار مبكر لأي هجمات إرهابية أو أي قرصنة للسفن في بحر الأحمر وخليج عدن. خفر السواحل يفتقر لهذه الإمكانيات حقيقة النوعية والمتميزة. نطلب هذه الإمكانيات، الأشقاء في المملكة العربية السعودية لم يقصروا في هذا الجانب، كذلك نطلب من جميع الأصدقاء والأشقاء في الإقليم وفي العالم دعم خفر السواحل في اليمن، لأن مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن ليس أصبح لم يصبح شأنا يمنيا خالصا، بل أصبح شأنا إقليميا ودوليا، تأمينه وحمايته لا يهم اليمنيين فقط وإنما يهم العالم والإقليم بشكل أكبر.
1: في هذا السياق معالي الوزير،
0: الإقليم والأصدقاء مساعدة اليمن في دعم خفر السواحل الدعم النوعي الذي يعود مردود هذا الدعم على الأمن الجميع ولا يعود فقط على أمن اليمن.
1: في هذا السياق تحديدا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن تحالف مكة سيغير قواعد اللعبة بشكل كبير، أكد كذلك استعداد أنقرة لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية العسكرية. كيف تقرؤون هذه التصريحات وكيف تتوقعون انعكاساتها على الوضع الأمني في اليمن؟
0: هذه التصريحات حقيقة تعطينا ارتياح كبير بأن الإقليم والعالم أصبح يدرك حقيقة أهمية تأمين باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. الرسالة ذكرتها سابقا أن أمن البحر الأحمر والباب المندب وخليج عدن لم يعد هما يمنيا وإنما هما إقليميا، فهذه تصريحات وزير الخارجية التركي جاءت في هذا السياق بأن الأمن لا يخص فقط اليمن وإنما يخص المنطقة الإقليم، المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون، الاتحاد الأوروبي، كل دول العالم هي تستفيد من تأمين هذه المنطقة. فتصريحات وزير الخارجية التركي تصب في هذا الجانب، أن يعني نعتبرها نحن أول

0: رسالة إيجابية لتفاعل هذه الدول باتفاق مكة، بإحساسهم بأن هذا الأمر سارعوا فيه الأوائل في هذا الجانب، سارعوا في هذا الجانب، ونتمنى أو نتطلع إلى أن تلحق بهم الدول الأخرى في تعزيز قدرات خفر السواحل أو التدخل في دعم الحكومة اليمنية في بسط سيطرتها لتحقيق الأمن في هذه المنطقة.
1: كذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال أيضا إن هناك مقترحات تركية لإنهاء القتال المتعلق باليمن نقلت إلى جميع الأطراف المعنية. ما المعلومات والتفاصيل المتاحة لديكم حول هذا المقترح، وكيف تنظرون لموقف أنقرة بشكل عام من الأزمة اليمنية؟
0: حقيقة هذه التصريحات سمعنا بها لكن لا نعلم تفاصيلها بالضبط. نحن نشجع على هذه المقترحات. أنا أقيم هذا التصريح من جانب أمني، أن الميليشيات الحوثية ضعيفة ووصلت إلى مرحلة لا تستطيع الصمود أمام ما حققته من في الساحل الغربي وباب المندب. من خبرتنا ومن معاركنا مع ميليشيات الحوثي في 12 سنة، ميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود في معركة طويلة الأمد، فستخسر المعركة إذا امتدت المعركة. لذلك هذه الأصوات نحن نتوقع أنها هي مبادرة نفس المبادرة التي أو نفس الكلام اللي سمعناه في الأسبوع الماضي من لقاء مع وفد ميليشيات الحوثية في السفارة الأمريكية في مسقط. كذلك الأصوات التي ترسلها ميليشيات الحوثية لأشقائنا في مصر جمهورية مصر العربية، كل هذه الأشياء كذلك تقييمنا الشخصي لها كوزارة الداخلية الذي نقيمه باستمرار، أن الميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود أمام معركة طويلة مع الحكومة الشرعية، وأن هذه الميليشيات فقط تستغل المواقف السريعة وتحقق بعض التقدمات ولا تستطيع أن تواصل فيها، وهي تتحين الفرص وترى أن تسامح الحكومة الشرعية وقبول الحكومة الشرعية بتقديم التنازلات من أجل السلام، تظن أن هذه الخطوة هي جانب ضعف من الحكومة الشرعية، لذلك هي تتمادى كل مرة تتمادى في تجاوزات واختراقات في بالنسبة للهدنة والموجودة السابقة الغير معلنة، وهي فقط تحقق نجاحات ولا تستطيع الصمود بشكل أكبر. لكن ما حصل في الساحل الغربي من تهديد للبحر الأحمر ومضيق باب المندب كشف القناع الحقيقي لميليشيات الحوثية. العالم كله أصبح متجه الأنظار إليها، حتى المواطن اليمني لم يلمس من الميليشيات الحوثية أي شيء إيجابي لصالح المواطن. لذلك هو حريص أن لا تستمر المعركة، حريص أن يتدخل الجميع لإيقاف هذه المعركة، لأنه في هذه المرحلة الحوثي ليس له أي حاضنة شعبية. يعني تخيل أن الميليشيات الحوثية حتى الآن 12 سنة لم تبني أي مدرسة في مناطق التي تحت سيطرتها، لم تشق أي طريق، لم تصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها حتى الآن لمدة 12 سنة، فبالتالي هي لا تستطيع الصمود أكثر، فهي ترسل رسائل يعني للولايات المتحدة في مسقط، لأشقائنا في جمهورية مصر العربية، ولكن بالنسبة لموقف يعني أشقائنا وأصدقائنا في جمهورية تركيا هو نابع من حقيقة من تعزيز الأمن والوقوف على لدعم الحكومة الشرعية في هذا الجانب وتأمينها، ونحن نقدر هذا الموقف التركي لوقوفه دائما في صف الحكومة الشرعية وفي صف اليمنيين من خلال المساعدات التي تقدمها الإنسانية لليمنيين الحكومة التركية. فالموقف التركي موقف يشكر عليه في بالنسبة لليمنيين ويدركون التدخلات الإنسانية في اليمن، وما هذا إلا لحقن الدماء اليمنيين، ولكن نحن ندرك أن حتى هذه المبادرة التي قدمتها الحكومة التركية عبر وزير الخارجية لن يلقى أذان ساغية، لأن الحوثي يصر دائما على المكابرة ويظن أن هذه المبادرات

0: يفسرها على جانب أنها ضعف من الحكومة الشرعية وضعف من المجتمع الإقليمي، ويظن أن نفسه أنه سيفرض شروطه على العالم.
1: طيب
0: فهذا الادعاء بالنسبة للحوثي سيؤدي به إلى المهالك.
1: طيب نقطة أخرى.

0: إنها تعز على سبيل المثال، هل لديكم إحصاء محدد ودقيق حول أعداد النازحين، وكيف يتم تأمين طرق النزوح وصولا إلى مناطق النزوح بتوفير الملاذات والمأوى الآمن لهؤلاء النازحين؟
1: بعد الأحداث التي حصلت في الساحل الغربي والمخا ونزوح المواطنين، من ضمن الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية مسبقا قامت بترتيب هذه الإجراءات الأمنية التي تتخللها الفحص والتدقيق وتجهيز أماكن الإيواء، خوفا من ما تقوم به الميليشيات الحوثية دائما في مثل هذه الأحداث بأن تسرب كثير من خلاياها النائمة من ضمن النازحين، على اعتبار أنهم نازحين ولكنهم في الأساس هم خلايا يقوموا بإثارة البلبلة والقلاقل في المناطق التي يتم إيواء النازحين إليها. طبعا هذه ملاحظة مهمة جدا، أن لو تلاحظ ويلاحظ الجميع في كل المعارك التي يخوضها الحوثي وتقوم بها الحكومة الشرعية لصد هذا الهجوم أو تحرير بعض المناطق، لم نجد أي محافظة أو منطقة وقع فيها اشتباك أو وقع فيها قتال مع الحوثي أن ينزح المواطن إلى أماكن سيطرة الميليشيات الحوثية. لم يسبق لنا أن سمعنا أن الناس نزحت من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي، لأن الناس يعرفوا جميعا، كل المواطنين اليمنيين الذين في مناطق سيطرة الحوثي أو مناطق سيطرة الشرعية، أن الحوثي لا يعطي أي اعتبار لقطرة دم أي مواطن يمني، فهم يعرفوا أنه مجرد دخول الحوثي سيهدر الدماء، ستؤخذ حقوقهم، ستنهب ممتلكاتهم، لن تكون لهم أي كلمة أو أي مشاركة مجتمعية، لن يحصلوا على أي خدمات، لن يحصلوا على أي مرتبات. لذلك تجد النزوح دائما من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى مناطق سيطرة الحوثي. يعني المعركة هذه إذا كان الناس يعلموا أن الحوثي صاحب مشروع دولة أو صاحب حقوق أو فعلا يقوم بهذه الأعمال من أجل ما يسميه عدوان، لماذا يفر الناس من مناطق سيطرته؟
0: نعم، في نهاية هذه المقابلة
1: الشعب
0: تفضل مع الوزير.
1: الشعب اليمني حقيقة يدرك حقيقة الحوثي.
0: نعم، في ختام هذه المقابلة نشكركم شكرا جزيلا معالي وزير الداخلية اليمني سيادة اللواء الركن إبراهيم حيدان، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ودمتم في أمان الله.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فيها.

0: لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد.
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
10: أينما كان.

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وبغداد تبحث مع واشنطن استثناء مطارات عراقية من إجراءات وزارة الخزانة. عشرات القتلى والجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وسط بوادر لاستئناف المفاوضات بينهما.

0: أهلا بكم من جديد. دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لاعتداءات الحوثيين المتكررة على المملكة العربية السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البداوي الاعتداءات الحوثية على السعودية قائلا إنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. كما أكد وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مناطق في السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الصاروخين استهدفا مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، في حين استهدفت المسيرتان منطقة الرياض، مؤكدا أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت الصاروخين والمسيرتين ودمرت هما. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة. وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال والعمل معها.
1: أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: ميدانيا تواصلت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على امتداد جبهات تعز ولحج المطلة على الممر الدولي في باب المندب. وأكدت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية

0: أفشلت محاولة حوثية لزرع عبوات ناسفة بفرقة هندسية في جبهة كهبوب بمحافظة لحج، كما شن الطيران اليمني ضربات جوية استهدفت تعزيزات للجماعة في منطقة ذوباب، وقدمت مساندة للمحاور القتالية في الوازعية والمضاربة لمنع استعادة المرتفعات. شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة، فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. ننتقل الآن مشاهدين إلى كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معرض مشاركته بمعرض موسياد إكسبو 2026.
1: وبمناسبة منتدى الأعمال الذي ينعقد على هامشه، أرحب بكم وأعبر عن سعادتي لوجودي معكم هنا. أرحب بكل من وفد علينا من مختلف الدول والمناطق، وخصوصا أولئك الذين هم معنا اليوم وقد شرفونا من بلادهم. وأرحب بكم هنا في إسطنبول. في يوم الأربعاء الماضي بدأ هذا المعرض، ونحن اليوم نشهد مراسم إغلاقه، وقد شهد هذا المعرض نشاطات وفعاليات وأعمالا وتوقيع اتفاقيات وصفقات. أدعو الله تعالى أن تنتج نتائج مهمة ومفيدة، وهذا ما أتمناه من الله تعالى. لقد تحول معرض موسياد إكسبو إلى عادة طيبة تعودنا عليها في كل عام، وأنا أشكر من أعماق قلبي وأبارك كل من ينتمي إلى جمعية موسياد. وعلى نفس الشاكلة، فإن المعرض والمنتدى وكل من يقف وراء تنظيمه من الوزارات والمؤسسات والشركات والأفراد، أشكرهم فردا فردا. وفي بداية كلمتي هذه أريد أن أشير إلى أننا هنا في هذا المعرض نعمل بشكل حثيث وبتضحية كبيرة من أجل تحويل تركيا إلى دولة عظيمة، وأشكر جمعية موسياد لأنها تعمل على ذلك منذ نشأتها إلى اليوم، وأشكر كل إخوتنا الذين عملوا على إنجاح أعمال هذه الجمعية، وأترحم على كل من غادرنا من أولئك الذين عملوا على إنشاء جمعية موسياد وإنجاحها. هذه الجمعية التي ينتمي إليها أكثر من 14,000 عضو داخل تركيا وخارجها، يعملون في العديد من الاختصاصات والقطاعات، وللجمعية المئات من الفروع في العشرات من دول العالم، ويعملون بشكل حثيث وبعزيمة، وأنا أبارك لكل من يعمل في جمعية موسياد. معرض موسياد الذي ينتظم كل عامين ويعمل على جمع رجال الأعمال.

والجمعي والشركات والمؤسسات ليفتح لهم أبوابا جديدة للتعاون وتطوير الأعمال والاستثمارات داخل تركيا وخارجها. ونحن نفتخر بهذه الجمعية التي تعمل بشكل دائم. وقد علمت أن هذا المعرض قد تجاوز كونه معرضاً إلى أنه أصبح مشروعاً تفتخر به تركيا. أيها الضيوف الأعزاء، عندما ننظر إلى تاريخ البشرية فإننا نرى بشكل واضح أننا نمر بمراحل حساسة أحيانا، وعندما نتجاوز تلك العتبات الحساسة فإننا لا نشعر بصعوبتها. ونحن اليوم نعيش مرحلة تحول كبرى قائمة على الذكاء الاصطناعي الذي يمكن الاستفادة منه في كافة القطاعات كالصناعة والتجارة والطب وغيرها من القطاعات. فالذكاء الاصطناعي يسهل ويعيد تشكيل كافة القطاعات. نماذج الذكاء الاصطناعي التي رأيتها في المعرض والمشاريع التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي، رأيت نماذج كثيرة عنها في هذا المعرض. كلما استخدمنا الذكاء الاصطناعي كلما زادت الاستفادة منه في قطاع الأعمال والاستثمار. ولكن هناك توجد خطورة أريد أن أنبه إليها، وهي أننا كلما أطنبنا في استخدام الذكاء الاصطناعي كلما قللنا من الاهتمام بالعنصر البشري، بالعائلة والفرد والبعد الوطني و الأخلاقي. ولذلك علينا أن لا نهمل العنصر البشري، علينا أن نركز على الإنسان عندما نطور الخوارزميات والمنظومات في الذكاء الاصطناعي. فإنه علينا أن لا نفقد قيمة الإنسان. ولذلك فإن القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني وكل القطاعات يجب أن تهتم بالعنصر البشري، خصوصا وأننا نحن ورثة منظومة الأخوية أو نقابات الأعمال في القرون الوسطى. فإننا نحن المسلمون طورنا الكثير من المنظومات التجارية والاقتصادية طيلة تاريخنا، وعلينا أن نحيينا ونجدد كل تلك المنظومات. ونحن في عصر الذكاء الاصطناعي اليوم علينا أن نعيد الترتيب أولوياتنا في إطار إعطاء القيمة للإنسان. عندما اجتمع المشاركون في هذه المناسبة فإنهم طرحوا الكثير من الأفكار في هذا المعنى، وأنا أحييهم وأبارك لهم هذه الفعالية. إخوتي الأعزاء، أيها المستثمرون ورجال الأعمال، إن المنظومة الدولية قد فقدت الكثير من مشروعيتها وتمثيليتها. نحن نعيش مرحلة مهمة جدا نشهد فيها عاصفة تعبر

عن أزمة في المنظومة العالمية أثرت سلبا في الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها، وكلكم شاهدون على تأثير تلك العاصفة على أفرادنا ومؤسساتنا الكثير من المشاكل كان يتم حلها بالحوار، ولكننا اليوم نرى أنهم يحاولون حلها بالمسيرات والصواريخ. هذه هي المشكلة اليوم. وعندما ألقيت كلمة قبل يومين في الأمم المتحدة أشرت إلى الأزمة التي تعاني منها فلسطين والسودان وأركان وغيرها من مختلف العالم الإسلامي، وقد أكدت على أن الحلول يجب أن تكون أولا في هذه المناطق، في غزة ولبنان. عشرات الأبرياء يقتلون والقاتلون هناك، حتى وإن شاركوا وأزعجونا في الأمم المتحدة، إلا أنني قلتها وبكل شجاعة: إنكم أنتم القاتلون. ونعمل دائما على إعلاء كلمة الحق دون تردد. بكل ما أوتينا من قوة سنكون صوت المظلومين والمستضعفين، وسنواصل العمل على ذلك بإذن الله. وكما قلت قبل قليل فإنني أعيدها اليوم: كل من يظن أنه مختار ومنتخب وأنه أعلى من غيره وأفضل فإنه استعماري صهيوني، ونحن نعمل على كشف وجهه الحقيقي ولن نتراجع عن ذلك ولو خطوة واحدة.

0: Değerli kardeşlerim,
1: إخوتي الأعزاء،
0: جزاء محكمة
1: إن محكمة إن المحاكم الدولية لا يجب أن تحاسب أولئك القاتلين فقط، إنما يجب أن يحاكم أمام الجميع، وبإذن الله تعالى سيحاسبون على كل جرائمهم. بعض الشهداء قد قتلوا بعشرات الرصاصات، وإن هند رجب خير مثال على ذلك. كذلك الأطفال الذين قتلوا في المستشفيات، والعجائز الذين قتلوا في المساجد، والرضع الذين قتلوا في الحاضنات شاهدون على تلك الجرائم. التاريخ لن يسامح أولئك المتوحشين القاتلين، وإن لم يحاسبوا فستتواصل المآسي والجرائم، وإن لم نوقفهم عند حدهم فإن أطفالنا سيكونون عرضة لجرائمهم. أنها معركة عدالة ونحن قائمون عليها، و سنواصل معركتنا من أجل الحق. نحن مع المظلوم مهما كان دينه وعرقه ولغته، فإننا سنكون صوته. فلسطين ليست وحدها وليست بلا أصحاب، إننا نحن لن نتركها وحدها، وقد قلت ذلك في الأمم المتحدة.

0: مرات ومرات. نحن سنكون ممثلي الإنسانية في وجه مجرمي الحرب. وإن هو عندما تحدث ذلك القاتل فإن غالبية المشاركين قد غادروا القاعة وصفعوه صفعة لم يكن يتصورها. وأنا أقول له إنك عندما تستهدفني في شخصي وتستهدف دولتي فإنك تكذب وإنك فاقد للأخلاق لأنك ليس لديك الشجاعة على قول الحقيقة. في الجلسة العامة كانت الدول التي غادرت أثناء إلقاء ذلك القاتل كلمته. أحيي كل تلك الدول وممثليها الذين غادروا القاعة. إخوتي الأعزاء، الضيوف الكرام، في منطقتنا وفي العالم قضايا حق وعدالة علينا أن ندافع عنها وعلينا أن نلتزم بهذه السياسة وهذا الطريق. وإن تركيا تواصل السير في طريق التنمية ونحن نواصل السير على أساس أربعة أهداف: التصدير والإنتاج والتشغيل والتصنيع. نحن نعمل على تنمية تركيا في هذه الأطر الأربعة ونعمل على توفير كل الإمكانيات للمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك حتى نحقق الأهداف المنشودة. وأريد أن أشير إلى بعض الأرقام. في العام الماضي الاقتصاد التركي نما بقيمة 3.7 وبالمئة، وواصلت تركيا التنمية أو النمو بشكل كبير خلال السنوات 16 الأخيرة. وفي الربع الثاني من العام الماضي كانت نسبة النمو 2.3، وبهذا الشكل تمكن تركيا خلال السنوات 20 الأخيرة من تحقيق أرقام مهمة في النمو. تركيا في الترتيب السادس عالميا، وفي 2002 كان دخل الفرد في تركيا قليلا جدا وقد ضاعفنا ذلك الرقم 5 أضعاف اليوم، وأصبحت تركيا
1: 1.602 مليار دولار
0: دولة قوية ذات اقتصاد قوي. إذا قارناها بعام 2002
1: ف 273.2 مليار دولار
0: حققنا رقما في الصادرات يبلغ 273 مليار دولار. وحققنا أيضا في الشهر الماضي أكثر من 20 مليار دولار، وزاد حجم الصادرات في الشهر الماضي قياسا بالشهر السابق بنسبة تفوق 4%.
1: Yıllıklandırılmış hizmet ihracatımızın ise
0: Ağustos ayı itibariyle

0: في
1: مليار دولار
0: قطاع
1: دولار مليارديني
0: الخدمات،
1: فاهمين انت.
0: فإنني أتصور أو أتوقع أنه سيزيد في الشهر القادم بشكل كبير. أما مجموع صادرات البضائع والخدمات فإنه سيصل 415 مليار دولار،
1: وإن
0: النجاح في الاقتصاد التركي واضح في مختلف القطاعات، وعدد الشركات المصدرة كانت 33 شركة عام 2002، والآن أصبح لدينا 168 شركة، وفي قطاع الصناعات الدفاعية حققنا 16.6% من النمو. إخوتي الأعزاء، نحن نشهد فترة صعبة وليس من السهل الوصول إلى التمويل، ونحن نعمل ما نستطيع من أجل توفير التمويل اللازم عن طريق بنك إكزيم، وقد رفعنا حجم التمويل إلى 100 مليار دولار عن طريق هذا البنك، وبذلك استطاعت تركيا أن تحقق 54.4 مليار دولار من الحوافز الموجهة لقطاع التصدير. أما المستثمرون أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد تضاعفت حتى تم تحقيق 3.3 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي العام الماضي تم استقطاب 70 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، وإن جمعية مسياد تعرف الأرقام القياسية التي حققتها تركيا، وإن التنمية المستدامة نتقدم بشكل ثابت لتحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة. وفي نهاية كلمة هذه أريد أن أبارك لكم هذه المناسبة، وأدعو الله تعالى أن يجعل هذا المعرض وهذا المنتدى مناسبة خير وبركة، وأحييكم وأحيي كل ضيوفنا الذين وفدوا على هذا المعرض وهذا المنتدى. أحييكم بسلام ومحبة، وأستودعكم الله تعالى، وبارك الله فيكم، وابقوا في أمان الله.
2: إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معرض موسياد إكسبو 2026 في إسطنبول. ونبقى في إسطنبول حيث ينضم إلينا مراسل تيرت عربي ياسين النهاري. ياسين، مرحبا بك. إذن لو تجمل لنا ما جاء في هذه الكلمة وأيضا عن فعاليات هذا المعرض.
3: نعم، كلمة الرئيس أردوغان في اختتام أعمال هذا المعرض، معرض موسياد 2026 والمنتدى الدولي للأعمال، في مستهلها ركز الرئيس أردوغان على النقاشات التي دارت خلال هذا المنتدى، على أهمية عدم إهمال العنصر البشري في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، ثم بعد ذلك تطرق مباشرة إلى زيارته الأخيرة ومشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعلى الكلمة التي ألقاها التي أكد فيها أن النظام العالمي يعيش أزمة غير مسبوقة، وأنه فقد مشروعيته بسبب عدم قدرته إيقاف العديد من الحروب حول العالم، ولعل أهمها الحروب التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على غزة، والحرب على لبنان، وكذلك الحرب في السودان وفي مناطق أخرى. أيضا الرئيس أردوغان بعد ذلك عاد للحديث عن الاقتصاد التركي وعن ما حققه الاقتصاد التركي من قفزات

0: موضوعية عن النمو الذي حققه الاقتصاد التركي هذا العام في النصف الأول من هذا العام بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي. أيضا تحدث عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها الصادرات التركية بوصولها إلى أرقام قياسية تختلف عن الأرقام التي سجلتها في الأعوام الماضية، وذلك طبعا يأتي رغم التحديات التي تعيشها المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والعالم. أيضا قارن حجم الدخل، دخل الفرد التركي في مطلع الألفية بدخل الفرد التركي الآن، وكذلك قارن بين عدد الشركات التي تعمل في مجال التصدير ما كانت عليه في السابق وما هي عليه الآن. أيضا أثناء كلمته عن النقاط الساخنة التي تعيشها كثير من دول العالم بسبب الحروب في المنطقة، أكد أيضا على أهمية إيجاد الحلول، أن الحل العسكري لن يكون أبدا متاحا في الدول التي تشهد تلك الصراعات، أن الحل السلمي يجب أن يكون حاضرا في لبنان وفي غزة وفي السودان وفي غيرها من المناطق التي تعيش الأزمات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.
1: شكرا جزيلا لك ياسين النهاري، مراسل تيريتي عربي، كنت معنا من اسطنبول. وبهذا نختم نشرتنا مشاهدينا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير،
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. البرتغال تتخطى ويلز بصعوبة في دوري الأمم الأوروبية. أداء كريستيانو رونالدو المخيب للأمال أمام ويلز يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. بين خيبة المونديال ورغبة استعادة الهيبة، بدأ كلوب وتشافي فصلا جديدا مع ألمانيا وهولندا، لكن البداية لم تمنح أي منهما الإجابة الكاملة. فهل نحن أمام ولادة منتخبين جديدين أم مجرد تأثير مؤقت لمدربين جديدين؟

نجح منتخب البرتغال في الفوز على ضيفه الويلزي بهدف وحيد دون رد، حمل إمضاء جواو فيليكس في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية. ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف المنتخب النرويجي صاحب الصدارة. انتزع منتخب هولندا تعادلا ثمينا من أنياب ضيفه ألمانيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وشهدت المباراة انطلاقة مشوار الألماني يورغن كلوب مديرا فنيا جديدا لمنتخب بلاده، كما أنها المباراة الأولى أيضا للإسباني تشافي هرنانديز مدربا لمنتخب هولندا. حقق منتخب قطر فوزا ثمينا على البحرين بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن

0: منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة خليج 27، وحافظ منتخب قطر على تقدمه حتى النهاية ليحصد أول 3 نقاط في البطولة ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب الإماراتي المتصدر بفارق الأهداف. أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن المباراة الدولية الودية للتانغو أمام بنين الشهر المقبل ستمنح القائد ليونيل ميسي فرصة لتوديع الجماهير بالطريقة التي يريدها. ورأى سكالوني أن ميسي مهاجم إنتر ميامي والذي سجل هدفه رقم 100 مع النادي الأمريكي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية مجدداً. تصاعدت حالة القلق داخل نادي بايرن ميونخ بشأن مستقبل نجمه الفرنسي مايكل أوليسيه، وقالت تقارير صحفية أن إدارة بايرن ميونخ تشعر بأن أوليسيه أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى اتخاذ قرار بالرحيل عن ألمانيا، وأن العاصمة الإسبانية تحولت إلى الوجهة الأكثر جذبا له بعدما كانت مجرد أحد الخيارات المطروحة أمامه. كشفت تقارير بأن روابط الدوري في كل من إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا ستصدر بيانا مشتركا يطالب بإصلاحات عاجلة في نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولم يتضح بعد ما إذا كان البيان سيدعو صراحة إلى استقالة إنفانتينو، لكنه يمثل بلا شك وقودا إضافيا للمساعي الرامية إلى إطاحة به من رئاسة الفيفا. استهل برشلونة مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار صعب على أنادولو إفس التركي بنتيجة 89 نقطة مقابل 82. الفريق الإسباني تأخر بفارق 15 نقطة في البداية قبل أن يقلب المواجهة ويستعيد زمام المبادرة ويحسم الفترة الأخيرة لمصلحته. واستهل أولمبياكوس مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار كبير على باسكونيا الإسباني بنتيجة 106 نقاط مقابل 89 في المباراة التي أقيمت في فيتوريا غاستيز، وفرض الفريق اليوناني أفضليته منذ الربع الأول وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ليبدأ الموسم بانتصار خارج أرضه. ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحوذ على رصيد وافر من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي، فبعد الفرحة التي ظهرت بإعلانه قرار عدم الاعتزال الدوري انقلبت الآراء لهجوم لاذع على النجم البرتغالي بعد أدائه المخيب في لقاء منتخب بلاده أمام ويلز. البداية من حساب جريدة أولي الرياضية الذي قال رونالدو يواصل مطاردة الهدف الألف لكن الفرص تهرب منه. كريستيانو رونالدو سدد 7 مرات أمام ويلز دون تسجيل أي هدف رغم وصول أهداف متوقعة إلى 31، ويظل رونالدو رمزا للبرتغال ويحظى بمكانة استثنائية لدى الجماهير بينما تتواصل مطاردته للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته. وأشار حساب اسألني عن الكورة إلى التقييم الذي حصل عليه رونالدو بعد المباراة فكتب في البرتغال يقولون أن كريستيانو رونالدو أصبح عبئا، تقييمه 5.8/10. أما مغرد اسمه 24 فانتقد الأداء الذي ظهر به رونالدو في الملعب وقال إلى متى صامل، منظر رونالدو بالملعب صار يثير الشفقة والمفروض قرار الاعتزال من زمان، والأغرب جماهيره اللي كان في كل مباراة تشوف نفس المستوى وتطلع لك بالعقلية والأسطورة، هو رافض يعتزل وهم رافضين يستوعبون أن لاعبهم منتهي. من جهته انتقد هيثم عزيز أداء رونالدو وقال الجسد لا يرحم، مقولة قالها ميسي وطبقها رونالدو. ونختم مع حساب سبورت مصطفى الذي كتب إحصائية قال فيها عاجل للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم سجل كريستيانو رونالدو عدد لمسات أقل من حارس مرمى الفريق المنافس. انتهت مواجهة هولندا وألمانيا على وقع التعادل بهدف لمثله في منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
1: في قمة أوروبية بطابع خاص انتهت مواجهة هولندا وألمانيا بالتعادل بهدف لمثله في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن المجموعة.

0: المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في مباراة شهدت إيقاعا سريعا وجدلا تحكيميا وإثارة امتدت حتى اللحظات الأخيرة. المواجهة على ملعب يوهان كرويف كانت أيضا اختبارا أولا للمدربين يورغن كلوب وتشافي هرنانديز في مستهل مهمتهما مع المنتخبين. ألمانيا كانت الأقرب إلى حسم المباراة بعد أن افتتح فيليكس نيميشا التسجيل في الدقيقة 32، لكن الهدف جاء وسط احتجاجات هولندية إثر مواصلة المنتخب الألماني اللعب في وقت كان فيه مهاجم هولندا براين بروبي مصابا على أرض الملعب، ليزيد ذلك من حدة التوتر خلال المباراة. وفي الشوط الثاني ضغط أصحاب الأرض بحثا عن التعادل، وتصدى تير شتيغن لعدة محاولات هولندية قبل أن ينجح المنتخب البرتغالي في تعديل النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر جودي غاكبو. وبعد المباراة عبر تشافي هرنانديز عن رضاه بأداء فريقه مؤكدا أن هولندا كانت الطرف الأفضل خصوصا في الشوط الثاني.
1: أنا راض عن النتيجة لأننا لعبنا بشكل جيد جدا، أعتقد أننا كنا أفضل من ألمانيا. أنا سعيد جدا لأننا أظهرنا طريقتنا في اللعب خاصة في الشوط الثاني، بينما كان الشوط الأول متكافئا إلى حد ما. لقد تعلم اللاعبون وأنا أيضا تعلمت الكثير بالطبع، أنه من دون الرغبة والطموح من الصعب تحقيق أي شيء.
0: أما يورغن كلوب فأقر برغبته في تحقيق الفوز، لكنه رأى أن هدف التعادل الهولندي كان مستحقا بالنظر إلى طريقة تسجيله، مشيرا إلى أن المباراة قدمت له معلومات مهمة سيعمل عليها مستقبلا.
2: كنت أود الفوز بشدة، لكن ليس لدي انطباع بأن هدف التعادل كان غير مستحق، خاصة بالطريقة التي سجل بها. لقد كان بالطبع هدفا رائعا. الأهم بالنسبة لي من مجرد الحفاظ على تقدمنا بنتيجة 1-0 حتى النهاية هو جميع المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها التي سنعمل بناء عليها الآن.
0: وبهذا التعادل خرجت تشافي وكلوب بنقطة في أول ظهور رسمي لهما مع المنتخبين في مباراة كشفت عن ملامح مرحلة جديدة لكل من هولندا وألمانيا، وأكدت أن المنافسة بين المنتخبين ستبقى مفتوحة مع استمرار مشوار دوري الأمم الأوروبية. أيمن عجوز، تلت عربي.
3: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. مساء الخير كابتن خالد. إذن تعادل للمنتخبين بقيادة جديدة من كلا الطرفين. نبدأ بالمنتخب الألماني مع يورغن كلوب، هل ظهرت بصمة يورغن كلوب في المباراة الأولى أم أن الوقت ما زال مبكرا على ذلك؟
4: مساء النور أستاذ أحمد، تحية رياضية لجميع المتابعين. لا يزال الوقت مبكر حتى نلحظ أكثر بصمة يورغن كلوب التي اعتدنا عليها سواء في بوروسيا دورتموند أو في ليفربول. مدرب بفكر تكتيكي واضح يضع بصمته على أي فريق يدربه، ولكن مع المنتخب الألماني بتشكيلة نيو لوك تقريبا، خاصة وأنه اختار تشكيلتين تحسبا لهذه الفترة من فترة التوقف الدولي. ولهذا يورغن كلوب بتشكيلة نيو لوك بعدة تغييرات مقارنة بالتشكيلة التي خاضت غمار المونديال. عدة لاعبين شبان ربما أبرزهم مهاجم أرسنال كاي هافرتس، وعودة جنابري أيضا كانت خبرا سارا للمنتخب الألماني، ولكن حتى ظروف المباراة لم تسمح ليورغن كلوب بتسيير المباراة ربما كما كان يريد، خاصة في ظل تسجيل هدف ثم التراجع. لا ندري إن كانت تعليمة المدرب أو ردة فعل تلقائية. نعلم بأن أي منتخب أو فريق في كرة القدم يتقدم يحاول الحفاظ على المكسب، خاصة أيضا في ظل ردة فعل المنافس الذي كان محترما جدا بقوة هجومية لافتة، المنتخب الهولندي بقيادة مدربه الجديد أيضا تشافي هرنانديز. ولهذا هو اختبار أول. طبعا هذا التربص سيكون مفيدا ليورغن كلوب لكي يخاطب لاعبيه، لكي يتحدث معهم، ليتعرف أكثر على المجموعة، ثم يبدأ في وضع بصمته التكتيكية على الفريق، خاصة أن الفرق كبير جدا بين الناخب وبين عمل المدرب اليومي مع الأندية.
3: نعم، هذا الفرق الكبير، هل يعني وجدنا صورة جديدة، هوية جديدة للمنتخب الألماني، أم هو استمرار لنفس المنتخب الألماني وإن كان بعض الأسماء تغيرت، لكن الهيكل الرئيسي للمنتخب كان موجود في هذه المباراة؟ هل وجد تغيير في هوية المنتخب في أرض الملعب؟
4: نسبيا أستاذ أحمد، من خلال محاولة تطبيق الضغط العالي، محاولة

0: المبادرة، محاولة الفوز بالكرات الثانية، محاولة استرجاع الكرة في مناطق المنافس. هذه هي ربما مبادئ وأساسيات طريقة يورجن كلوب مع ليفربول. شاهدنا هذا الأمر مع الفريق الإنجليزي في سنوات خلت، وكانت حقبة ذهبية للريدز، وأيضا حتى مع بروسيا دورتموند. هي ربما المبادئ التي حاول وضعها سريعا يورجن كلوب، ولكنه أكيد يحتاج إلى وقت أطول، يحتاج إلى مباريات أكثر أيضا، خاصة وأن هذه المنافسة دوري الأمم الأوروبية سيسمح ليورجن كلوب بوضع بصمته التكتيكية تدريجيا، وأيضا خطة 4-3-3 من خلال عدم الاعتماد على صانع ألعاب كلاسيكي، بل لاعبي بوكس تو بوكس، رابطين ما بين الخطوط يعني روليير، مع لاعب ارتكاز يقوم ببناء الهجمة من الخلف، يكون أيضا أول مدافع في منظومة كلوب الدفاعية. هي ربما المبادئ التي لاحظناها، استغلال عرض الملعب أيضا،
1: نعم
0: واستغلال المساحات النصفية ما بين ظهير هولندا ومحور الدفاع، المنطقة التي توجد ما بين المدافعين. أعتقد بأنها ربما الأساسيات التي ظهرت خاصة في نصف ساعة الأول إلى غاية تسجيل هدف ألمانيا، الذي كان طبعا مثيرا للجدل.
1: نعم خالد، عندما نقول موضوع الضغط العالي، المساحات النصفية، استغلال المساحات، هذه المصطلحات تطبق عند كلوب وأيضا تطبق عند تشافي. من كان أنجح في تطبيق هذه الأفكار، وما الفرق بين أفكار كلوب وأفكار تشافي؟
0: أولا الفرق في جودة اللاعبين أستاذ أحمد، لأن كل مدرب سيحاول وضع خطة أو لنقل منظومة لاعب تلائم العناصر التي توجد بحوزته. نعلم بأن طريقة لاعب الألمان بدنية أكثر، لديهم الزاد البدني الذي يجعلهم يضغطون عاليا لفترات طويلة. نعلم بأن الضغط العالي طيلة المباراة شبه مستحيل مهما بلغ مستوى أي فريق، ولكن على الأقل في فترات معينة، في فترات حساسة، عدم التراجع بشكل كلي للخلف، هي هكذا الثقافة الألمانية، من خلال
1: نعم
0: الاعتماد على قدرات مجموعة شابة من
1: خالد،
0: اللاعبين.
1: خالد
0: حاول
1: هنا
0: يورجن
1: النقطة
0: كلوب،
1: التي تكلمت عنها، موضوع جودة اللاعبين هي التي تتحكم. ماذا عن أفكار المدرب؟ لماذا لا يقوم المدرب باستدعاء اللاعبين الذين يناسبون أفكاره، وليس يحكم المدرب لجودة اللاعبين؟
0: وهنا نحن أمام خيارين أستاذ أحمد، يا إما جلب لاعبين يتأقلمون مع فلسفة المدرب، أو المدرب هو من يتأقلم مع فلسفة لاعبيه، أو لنقل خصائصهم التكتيكية والبدنية. أعتقد بأن الموضوع يتعلق بضيق الوقت في المنتخبات، ولهذا أتصور بأن كل من يورجن كلوب وتشافي وأي ناخب يريد أن ينجح عليه أن يتأقلم هو، وأن يتنازل عن بعض أساسياته أو مبادئه في اللعب، ويحاول خلق مزيج ما بين قدرات لاعبيه وأيضا وضع بصمته التكتيكية. لأن أسلوب لاعب مثلا نتحدث عن تشافي، أكيد هو من مدرسة برشلونة، المستوحاة أيضا من المدرسة الهولندية، لن يجد أجواء غريبة عنه، ولكن سيحتاج إلى الوقت، لأن طريقة لعب اللاعبين في أنديتهم أيضا تلعب دور، هي مختلفة، كل عنصر ينشط في فريق معين. ربما لهذا ديلافوينتي في إسبانيا محظوظ، لأن السواد الأعظم من تشكيلته في المنتخب الإسباني في لاروخا تلعب في برشلونة وفق سياسة، أو لنقل فلسفة كروية معروفة منذ سنوات،
1: نعم
0: تبدأ في المدرسة الكروية لاماسيا. ولكن في منتخب ألمانيا ومنتخب هولندا وبقية منتخبات العالم الأمر يختلف، خاصة وأن عدة لاعبين سواء هولنديين أو ألمان ينشطون في دوريات أخرى بطريقة لعب مغايرة. ولهذا تصور أستاذ أحمد أن كل من يورجن كلوب وتشافي هرنانديز مطالبان بالتأقلم مع طريقة لعب العناصر المتاحة لديهم، وإن كان تشافي هرنانديز ربما محظوظ أكثر، لأنه يملك لاعبين هولنديين يستوحون من طريقة لاعب برشلونة، من الطريقة الإسبانية، هي مدرسة الاستحواذ، مدرسة البناء من الخلف، مدرسة هجومية بامتياز. ولهذا أتصور بأن تشافي هرنانديز أيضا سيجد المعالم سريعا مع المنتخب الهولندي.
1: نعم، بالنسبة للمنتخب الألماني ومعضلة المهاجم رقم 9، خالد، المنتخب الألماني هل هو بحاجة للاعب رقم 9، لاعب الهداف، أم أن كلوب سيلجأ إلى ما يتبع المدربين الآخرين في أكثر من نادي وأكثر منتخب، وهو اللاعب الاعتماد على الأجنحة والمهاجم الوهمي؟
0: هي معضلة عالمية وليست فقط في ألمانيا أستاذ أحمد. نلاحظ أن المهاجمين الكلاسيكيين، يعني مهاجم

0: المحطة عملة نادرة الآن في العالم، معظم الأندية تلعب بمهاجم حر، لنقل مهاجم يلعب خارج البوكس متنقل مثل خصائص كاي هافرت الذي واصل اللاعب أساسيا. هناك لاعب بوكس مهاجم كلاسيكي في المنتخب الألماني بريمير، طبعا كان لديه أرقام تهديفية محترمة جدا الموسم المنصرم، يشكل حلا بديلا. يورجن كلوب في ليفربول أستاذ أحمد لم يكن يعتمد على مهاجم كلاسيكي، بل كان يعتمد أكثر على فيرمينيو في سحب مدافعي المنافس وفتح المساحات للجناحين الهدافين محمد صلاح
1: نعم
0: وساديو ماني. أتصور بأن يورجن كلوب سيتجه نحو هذه الطريقة التي تلائم أيضا، هنا نعود إلى مسألة التأقلم بين
1: نعم
0: خصائص المدرب وخصائص اللاعبين. يورجن كلوب لن يجد صعوبات كبيرة خاصة في ظل العودة المحتملة لجنابري، هناك جمال موسيالا يمكن أن يؤدي هذا الدور، هناك كاي هافرتس في دور المهاجم الوهمي، هناك أيضا العودة المحتملة
1: نعم
0: لساني الذي يعد مهاجما بنزعة، أو لنقل في كل مرة يفضل الدخول إلى مناطق
1: يعني خالد،
0: المنافسين،
1: عندما
0: ولهذا
1: تذكر هذه
0: أتصور بأن
1: الأسماء أتخيل ألمانيا التي قدمت بول برايتنر، قدمت جيرد مولر، قدمت كلينزمان والعديد من الأسماء الهدافين، وتعجز الآن عن صناعة لاعب هداف. ابقى معي خالد لنتحول لبعض الأرقام من تاريخ لقاءات المنتخبين الهولندي والألماني.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. خالد، إذا كانت ألمانيا لم تقدم الصورة الحقيقية والهوية الحقيقية ليورغن كلوب بشكل كامل، هل قدمت هولندا هذا الشكل الذي عرف به تشافي هرنانديز، أم به هي بحاجة للمزيد أيضا؟
1: أكيد بحاجة إلى المزيد من الوقت، ولكن كانت هناك بوادر إيجابية في أداء منتخب هولندا الذي تلقى هدفا مثيرا للجدل، ولكن ردة الفعل كانت في المستوى. فريق استحوذ أكثر على الكرة، ضغط عاليا، صنع أخطر الفرص في المباراة، كان هناك تفوق واضح للمنتخب الهولندي، لنقل أنها كانت رياكشن، يعني ردة فعل طبيعية بالنظر للتأخر في النتيجة، بالنظر لخوض المباراة في أمستردام. ولكن عموما كانت هناك بوادر إيجابية من خلال ذات الفكر الهجومي. صحيح أن المدرب السابق اسمه كومان أيضا كان مدربا لبرشلونة، يعني تشافي في كل مرة أكيد لاعب في برشلونة يعرف اللاعبين الهولنديين جيدا، يعرف الكرة الهولندية، ولهذا مشكلة التأقلم لن تكون كبيرة بالنسبة لهذا المدرب الذي وضع شيئا من بصمته في أداء الفريق، والتغييرات أيضا كانت في المستوى. خيار إبقاء كاكبو إلى غاية نهاية المباراة رغم أننا لاحظنا أنه بدأ مرهقا بدنيا، ولكنه في نهاية المطاف هو من كان العنصر الحاسم وسجل هدفا جميلا بعد عمل جماعي ربما يلخص طريقة لعب تشافي من خلال استغلال عرض الملعب. المنتخب الهولندي دائما ما كان يفتح الملعب أكثر، يستغل الظهيرين وتقدم الجناحين، هكذا هي الطريقة طبعا الأمثل نظريا في كرة القدم حين نواجه فريقا متكتلا بمساحات قليلة ما بين الخطوط. هي هكذا أيضا فلسفة يورغن كلوب التي حاول ترسيخها في محاولة الحفاظ على النتيجة مع الاعتماد على تحولات سريعة، ولكن الأمر كان صعبا أمام منتخب هولندي منظم جيدا دفاعيا، وكان يهاجم بتوازن دون تهور، كان منظما من الخلف، يبني الهجمة من الخلف، تدرج سليم وسلس بالكرة، ولهذا أعتقد بأن النتيجة ليست مخيبة بالنظر لأداء المنتخب الهولندي الذي كان الأخطر والأفضل خاصة في الشوط الثاني.
0: نعم خالد، كلا المنتخبين منتخبان كبيران بقيادة

مدربين جديدان، أي من المنتخبين يمتلك قدرة أكثر على التطوير في المنتخب، وإن كان ذلك مبكرا، لكن أيهما تشافي أم كلوب قادر على إعطاء تطوير أكبر للمنتخب سواء ألمانيا أو هولندا؟

0: يلا تصور بأن يورجن كلوب يمكن
1: نعم
0: أن يشكل فريقا قويا يعود إلى المنافسة على اللقب العالمي في النسخة المقبلة من المونديال بمجموعة شابة يبني عليها، وحتى التغيير سيكون تدريجي في بطولة أمم أوروبا المقبلة ثم في دوري الأمم التي تعد فرصة للمدربين للحفاظ على نسق المباريات الرسمية ونسق المنافسة رغم كل ما يشكله الأمر من عبء بدني على اللاعبين، ولكن أعتقد بأن يورجن كلوب سيكون له
1: نعم
0: الوقت الكافي ليصنع فريقا يشبهه ويشبه ليفربول في نسخة السنوات المنصرمة. بالنسبة لتشافي نفس الشيء، أيضا سيحتاج إلى الوقت، هو العامل الأهم،
1: نعم فعلا
0: سيحتاج إلى بعض العناصر. أكيد أن الجودة ربما تميل إلى كفة الألمان، إلى كفة يورجن كلوب سواء كمدرب أو حتى من نوعية اللاعبين، ولكن حتى المنتخب الهولندي لديه المواهب،
1: نعم
0: لديه مدارس كروية عريقة، لديه لاعبون ينشطون في أعلى مستوى، مزيج مميز ما بين لاعبي الخبرة فيرجيل فون دايك وغيرهم، دون فريس أيضا لاعب ريال مدريد، وكاكبو مهاجم ليفربول، إلى جانب عناصر خط الوسط. ولو أن
1: نعم خالد
0: رانجرس مثلا كان يعاني مع السيتي،
1: نعم
0: عموما
1: خالد
0: تشافي يملك الأدوات التي تجعله
1: خالد
0: ينجح مع المنتخب
1: خالد
0: الهولندي.
1: معزوزي الصحفي والناقد الرياضي، كنت معي من تيزي أوزو في الجزائر، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات.
0: شكرا أستاذ أحمد.
1: إلى هنا وصلنا إلى مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي للملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: تيارتي عربي،
2: مع الإنسان أينما كان. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وبغداد تبحث مع واشنطن استثناء مطارات عراقية من إجراءات وزارة الخزانة. عشرات القتلى والجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وسط بوادر لاستئناف المفاوضات بينهما.

0: أهلا بكم من جديد. دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لاعتداءات الحوثيين المتكررة على المملكة العربية السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البداوي الاعتداءات الحوثية على السعودية قائلا إنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة، كما أكد وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الصاروخين استهدفا مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، في حين استهدفت المسيرتان منطقة الرياض، مؤكدا أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت الصاروخين والمسيرتين ودمرتها. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة. وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن، والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية، والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية. وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: ميدانيا تواصلت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على امتداد جبهات تعز ولحج المطلة على الممر الدولي في باب المندب. وأكدت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية أفشلت محاولة حوثية لزرع عبوات ناسفة بفرقة هندسية في جبهة كهبوب بمحافظة لحج، كما شن الطيران اليمني ضربات جوية استهدفت تعزيزات للجماعة في منطقة ذوباب، وقدمت مساندة للمحاور القتالية في الوازعية والمضاربة لمنع استعادة المرتفعات. وفي تطورات الحرب الأمريكية على إيران، شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم

0: في مفاوضات جادة، فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية.
1: على خطوط التهدئة والتصعيد الشائكة تتحرك تهران وواشنطن، إيران تتقدم بمقترح، فيما تتحفظ الولايات المتحدة حتى الآن على الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عرقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
2: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
1: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة، فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز، وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بيزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به إذا قبلت واشنطن المقترح الأخير. لكن الولايات المتحدة لا تبدو مقتنعة بالصيغة الإيرانية حتى الآن، فيما تدخل الانتخابات الأمريكية بدورها في الحساب. فوول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترح وقف القتال ل7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض موقفاً رسمياً من المقترح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أجرت الحكومة العراقية مشاورات مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن هذه الإجراءات ستسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. هذا وتوقفت الرحلات الجوية بين العراق وإيران في عدد من المطارات العراقية وسط إجراءات شملت مطارات النجف وأربيل والسليمانية، فيما تأثرت الرحلات الإيرانية في مطار بغداد. ويأتي تعليق الرحلات في وقت تواجه فيه شركات الطيران والخدمات الأرضية ضغوطا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
3: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضاً 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة.

0: وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار، إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار، وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تجديد القيود على شركات الطيران الإيرانية، تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحاً، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
1: وفي الضفة الغربية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بمصادرة أراض فلسطينية في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة بذريعة وقوعها ضمن مناطق أثرية. ودعت منظمة البيدرة الحقوقية الجهات المختصة إلى التدخل لوقف إجراءات المصادرة وحماية أصحاب الأراضي، وأكدت أن استخدام الذرائع الأثرية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وفرض قيود عليها يستوجب متابعة قانونية وحقوقية للقرار وتداعياته على أصحاب الأراضي. فيما تتضاعف مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وبحسب الإحصائيات الرسمية الفلسطينية فقد تجاوزت الأراضي المصادرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109,000 دونم، ويبرر الاحتلال قرارات المصادرة تلك بذرائع مختلفة ومتنوعة.
2: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780,000 مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعلياً على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعاً ملحوظاً. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دونم، 69,000 دونم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دونم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5,800 دونم من خلال 239 أمرا أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دونم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دونما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دونما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيري فأضيف نحو 15 دونما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة كمسار أمني عزل يهدد بعزل 380 دونما. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6,400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5,570 دونما.

0: تظاهر أهالي مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر احتجاجا على سياسة هدم المنازل في ظل تهديد عشرات المنازل بأوامر الهدم، ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء، ورددوا هتافات رافضة لهدم المنازل وسط مخاوف من تنفيذ الأوامر وتشريد عائلات. وانتشرت قوات الاحتلال في محيط مكان التظاهرة وسط استنفار أمني ومحاولات للتضييق على المشاركين.
1: نحن هون عشان نعلي صوتنا ونقول بأريحية إنه إلنا حق إنه نعيش تحت سقف آمن، إلنا حق في حق المساواة إلى أخي بسيط، أكثر من هيك بساطة إنه يلاقي البني آدم تخت جنبية فرشة ينام عليها تحت سقف آمن بدون قلق. احنا نعيش القلق فوق الخمس ايام من يوم ما اخذنا الهدم واوامر الهدم واوامر الافناء ب 21 يوم.
0: اعتبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القضية الفلسطينية تكشف خللا في النظام الدولي، مؤكدا أن تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني يقوض أي فرص لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
2: إذا كانت العدالة في تطبيق القواعد هي الاختبار الحقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإن القضية الفلسطينية تظل الشاهد الأبرز على الخلل القائم. فما شهده الشعب الفلسطيني ولا يزال يتعرض له من معاناة وقمع وانتهاكات لا يجوز أن يتحول إلى واقع مألوف أو إلى أزمة ممتدة تدار من جولة إلى أخرى. وسيظل الهدف واضحا لا لبس فيه، تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
0: بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي المزمع إجراؤها في 28 من نوفمبر في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت اللجنة إن استقبال الطلبات يستمر حتى 7 أكتوبر، وإن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يكون من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد على 132 مرشحا. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في جباليا، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1408 شهداء. وأصيب عدد من المواطنين بجروح بينهم طفلة في قصف طائرة مسيرة مواصي خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية للمدينة قصفا مدفعيا. ويواصل الاحتلال خرق وقف إطلاق النار عبر القصف المدفعي وإطلاق النار في عديد المناطق خاصة تلك التي تؤوي نازحين. يستقبل النازحون في قطاع غزة فصل الشتاء بخيام بالية في ظل حصار إسرائيلي وتضييقات على إدخال المساعدات والخيام، فلم يعد أمامهم غير ترميم ما لديهم من خيام تجنبا لويلات البرد والأمطار.
3: يرمم السيد أبو محمد خيمته أملا أن تصمد في وجه الأمطار والصقيع مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعذر حصوله على خيمة أخرى جديدة تقي عائلته ويلات برد قارس أزهق حياة 24 شخصا بينهم 21 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.
4: نوع الحرب إننا بننقل وبنعمل وبنشدشد وبنجيب شطة من هان نايلون من هان بنرقع بنعمل، إيش بدنا نسوي؟ هاي الموجود فيش خيام جديدة ولا في شوادر، حتى خيمة 3 سنوات إحنا كل سنة بدنا تنتهي مش واحدة. ايش تقول 3 سنوات؟ نايلو لحاله بدوب، بتحملش لا صيف ولا شتاء حتى. الخيمه 3 سنين و4 سنين هذه بتحملش، هي دار، هي دار بدها تجديد في ال4 سنين، مش خيمه نايلون.
3: تحذر الامم المتحده من المخاطر التي سيواجهها نحو نصف مليون طفل وعائلاتهم بالقطاع في ظل حصار اسرائيلي محكم وقيود مفروضه.

0: قضت على إدخال المساعدات وخاصة الخيام والملابس، وهو ما تؤكده وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالحاجة الماسة والعاجلة لمئتين ألف خيمة جديدة على الأقل وثلاثمائة ألف شادر بلاستيكي، تقليلا لمعاناة مليون وسبعمائة ألف نازح بالخيام موزعين على نحو 1300 موقع.
1: 2 مليون نازح جلهم في خيام مضى عليها سنوات لم تتغير، 60% من عدد هذه الخيام بالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقي ساكنيها برد الشتاء القادم إلى قطاع غزة، وبالتالي هناك مناشدات كبيرة للمؤسسات الدولية والإقليمية، مجلس السلام، الوسطاء بضرورة إيلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإفساح المجال لدخول الآلاف من هذه المستلزمات الأساسية، خيام ومعداتها المختلفة ومستلزماتها الأساسية، لكي يتمكن هؤلاء النازحون من إعادة بناء هذه الخيام.
0: يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن العائلات النازحة في أنحاء غزة لا تزال تحتمي بملاجئ غير آمنة، فيما تواجه مواد الإيواء المكدسة العالقة عبر المعابر من خيام وشوادر وأخشاب، قيودا وعراقيل إسرائيلية لدخول القطاع، وقد تحول هذه القيود دون وصول مواد الإيواء قبل حلول فصل الشتاء.
2: يعيش أكثر من نصف أهل القطاع بنحو 270 ألف خيمة بليت معظمها في مشهد ينبؤ بشتاء لن يقل قسوة وفتكا عما سبقه بأهل قطاع محاصر يحصد أرواحهم برد الشتاء وإن تراجعت نيران الحرب. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
3: في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على مناطق متفرقة جنوب البلاد. وقالت الوكالة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على جبل الرفيع في منطقة إقليم التفاح، وشنت ثلاث غارات على محيط بلدة سجد بقضاء جزين جنوب لبنان. كما نفذ جيش الاحتلال عملية تفجير لمنزل في بلدة الطير بقضاء بنت جبيل، وتقدمت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدد من الجنود من منطقة تل النحاس باتجاه أطراف بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن استعادة القرار الوطني تحد مصيري للبنان، وأشار نواف إلى أن بلاده تواجه ثلاثة تحديات مصيرية بينها استعادة القرار الوطني، مطالبا بالإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم.
4: والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها.
3: وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 57 آخرون بهجوم روسي استهدف حي سولومينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشوكو إن الهجمات ألحقت أضرارا بمبنيين سكنيين متعددي الطوابق ومنشأة للرعاية الصحية، إضافة إلى منشآت غير سكنية. وفي روسيا، قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخران في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الروسية. وقالت فرق العمل المحلية إن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل مواقع صناعية، وأخمدت الحرائق التي نشبت جراء الهجوم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت شن ضربات على العاصمة وهاجمت مراكز الاقتراع. وأضاف بوتين في تصريحات صحفية أن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية وعليها الآن أن تدفع الثمن.
5: هم من بدأوا ذلك في كل مكان وعلى كل جبهة، هل هذه ألعاب أم له أطفال؟ لذلك ينبغي أن يشعروا بوطأة الضربات الروسية الانتقامية، وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية

0: أو محاولات لتأجيج التوتر بغية تحقيق مكاسب لن تجدي نفعا بل ستزيد وضعهم سوءا.
1: وفي المغرب قال وزير العدل المغربي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر الانتخابات التشريعية عبد اللطيف وهبي إن الحوار سيكون مفتوحا مع جميع القوى السياسية لتشكيل التحالفات المقبلة.
2: نحن هذه البرامج سنحولها إلى خطط وإلى تصورات وسنعرضها على الأحزاب التي تريد أن تدخل التحالف، وأن ذاك نطرح عليهم كموضوع من المواضيع المشتركة للقيام بتنفيذها في الحكومة المقبلة، وأن ذاك سنرى ما إلى مدى سنصل إلى كلها أو جزئها. لا يمكن لحزب واحد أن يضع تصورا للعمل الحكومي، يجب التحالف كله أن يضع تصورا للحكومة، لذلك هذه البرامج ستكون على المائدة وسيكون الموضوع حوار بيننا وبين الأحزاب الأخرى.
1: استعرضت شركة أسلسان التركية قدرات نظام الدفاع الجوي كوركوت خلال تدريبات بالذخيرة الحية في ولاية قونيا، وذلك بحضور وفود عسكرية من 12 دولة. ونجح النظام في رصد وتتبع وإسقاط طائرات مسيرة متنوعة، بينها طائرات مسيرة انتحارية وأخرى بأجنحة ثابتة، كما تمكن النظام من إصابة هدف أرضي متحرك من على مركبة مدرعة أثناء الاختبار. وشهدت تركيا إنزال سفينة تجريف ذات خاصية الشفط OEB الوطن الأزرق إلى المياه، وهي أول سفينة من هذا النوع تبنى بتصميم محلي في أحواض بناء السفن التركية. وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أولو في بيان إن سفينة التجريف بالشفط OEB الوطن الأزرق التي جرى لحام أول كتلة منها في 10 من أبريل عام 2025 ستدخل الخدمة عقب إجراء تجارب إبحار تستمر عدة أشهر. وأضاف أورال أولو أن السفينة قادرة بفضل خاصية الأتمتة الكاملة على تنفيذ أعمال التجريف أثناء الإبحار أيضا. أفادت وسائل الأعلام اليونانية بالعثور على شخصين متوفيين تحت أنقاض مبنى انهار عقب انفجار قوي في مقاطعة بلاكا تاريخية بالعاصمة أثينا. وذكرت هيئة البث العام اليونانية أنه جرى انتشال جثتي رجل وامرأة يحملان الجنسية الأمريكية، ولا يزال هناك 4 أشخاص مفقودين. وانهار المبنى المؤلف من 3 طوابق صباح الجمعة عقب انفجار قوي أدى إلى اندلاع حريق، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غاز. أعلنت ميانمار عزمها الموافقة على عودة نحو 300,000 من لاجئي الروهينجيا المقيمين في مخيمات بنغلاديش إلى البلاد في حال تحسنت الظروف الأمنية. وقالت وزارة الخارجية الميانمارية إن السلطات تحققت من هويات 1000 الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة قدمتها بنغلاديش تضم أكثر من 800,000 شخص. وأضافت أن من بينهم سكانا سابقين من منطقة أراكان ستوافق على عودتهم في حال تحسنت الظروف الأمنية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام. وبغداد تبحث مع واشنطن استثناء مطارات عراقية من إجراءات وزارة الخزانة. عشرات القتلى والجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وسط بوادر لاستئناف المفاوضات بينهما. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: في كل يوم أحداث تتسارع
4: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.

0: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية.
3: إلى قلب الحدث.
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها
7: وننقلها كما هي
8: بلا تردد.
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان.
12: نقترب من التفاصيل
13: ونكشف الحقيقة
14: ونأخذ المشاهد معنا
15: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
17: أينما كان.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أولنا وقفة. من مكة إلى إسطنبول ثم نيويورك تتحرك العلاقات التركية السعودية من التقارب السياسي والاقتصادي نحو إطار أمني ودفاعي أوسع، ومع دخول باكستان على خط هذا التعاون. فبعد توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك في أغسطس بدأت آليات تفعيله، حيث تستعد الدول الثلاث لبحث سبل دعم السعودية في مواجهة تصعيد الحوثيين. وفي أنقرة يقول رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كرتلموش إن الاتفاق سيعرض للتصديق، وقد يتوسع ليشمل دولا إسلامية أخرى بالتوازي مع تنامي التعاون الدفاعي التركي السعودي من التدريب العسكري إلى الصناعات الدفاعية. وآخر مؤشراته تخرج طيارين وفنيين سعوديين من برنامج تدريبي في تركيا. فهل يدفع هذا المسار العلاقات التركية السعودية نحو تكامل دفاعي أوسع ومنع انعكاساته على القدرات العسكرية السعودية ومعادلات الأمن الإقليمي؟ هذه التساؤلات وغيرها أناقشها مع ضيوفي، ولكن بعد تقرير الزميل عبد الله الخطيب.
1: يقترب حلف مكة الدفاعي للانتقال من التوقيع إلى الخطوات العملية بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، إذ تكثف الاجتماعات بين وزراء الدول الثلاث، ويتجاوز التعاون التركي السعودي صفقات السلاح إلى التدريب والتوطين ونقل التكنولوجيا. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مع نظيري السعودي فيصل بن فرحان والباكستاني محمد إسحاق دار في نيويورك مسار إضفاء الطابع المؤسسي على اتفاق مكة للدفاع المشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتزامن مع ذلك أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرتلمش أن الاتفاق بين تركيا والسعودية وباكستان سيعرض على البرلمان للتصديق، مشيرا إلى إمكانية توسعه ليشمل دولا أخرى. ومع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية أعلنت الرياض وأنقرة وإسلام أباد عقد اجتماع

0: عاجلا لرؤساء الأركان لمناقشة سبل دعم المملكة في إطار الاتفاق. ولا تبدأ الشراكة الدفاعية التركية السعودية مع حلف مكة، فالعلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الماضية توسعا في التدريب والتسليح والإنتاج المحلي. في عام 2023 وقعت السعودية اتفاقيات مع شركات تركية لتوطين إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمتها، بالتزامن مع صفقة طائرات بيرقدار أكينجي التي وصفت آنذاك بأنها أكبر عقد تصدير دفاعي وجوي في تاريخ تركيا. وفي 2025 توسع التعاون إلى الأنظمة البرية بعد اتفاق بين شركتين تركية وسعودية لتوطين صناعة المركبات المدرعة ذات الدفع الثماني ودعم تطوير قدرات المملكة في إنتاج الأنظمة البرية محلياً. ولا تقتصر العلاقة على المعدات والإنتاج، إذ تشمل أيضاً تدريب الكوادر السعودية. وفي أحدث مظاهر هذا التعاون تخرج 15 طياراً و15 فنياً من القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمام برنامجهم التدريبي بمركز تشورلو في تركيا.
1: أرحب بضيفي معي هنا في الاستوديو الأكاديمي التركي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان، ينضم إلينا أيضا من العاصمة السعودية الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودية للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معكم هنا دكتور محمد من تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي قال إن السعودية قد تكون لديها احتياجات لمواجهة اعتداءات الحوثيين وإن أنقرة ستبحث ذلك في إطار الاتفاق الثلاثي. نسأل هنا دكتور في البداية عن طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا للمملكة، ثم هل سيكون ذلك دعما تقنيا وتسليحي ربما، أم أن أنقرة مستعدة للذهاب أبعد من ذلك؟
2: طبعا لكل اتفاقية أمنية لها أربعة أهداف أو أبعاد على الأقل. بعد الأول توفير الأمن، بعد الثاني توفير الردع لأي اعتداء، وثم يأتي الدور لتبادل القدرات الثنائية ومشاركة في مصادر المتوفرة. على ما يبدو أن الطرفين متفقان على هذه الأهداف وبنية الاتفاقية بهذا الشكل.
1: نعم.
2: ويوجد هناك مشاكل في الإقليم على رأسها مشكلة حوثي مع السعودية. طبعا هنا لابد أن نعتبر ونأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاتفاقية ليس اتفاقية هجومية في طبعها، بل إنما هي اتفاقية دفاعية. فهذا يعني أن هناك اتفاقية أولا يستهدف الردع الأمني لأي اعتداء أو هجومي، ويحاول أن يوقف الحروب قبل اندلاعها أصلا. فيكون هناك تعاون واشتراك أمني،
1: وهذا ما يؤكد عليه دائما المسؤولون الأتراك أخرهم رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كلتورموش. سنعود إلى هذه النقطة دكتور محمد، لكن دعني أنتقل إلى دكتور أحمد. إذن أنقرة مستعدة لتقديم وتلبية احتياجات للمملكة، دعنا نرى كيف الرياض تنظر إلى ذلك. دكتور أحمد، وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أفادت بأن وزراء خارجية الدول الثلاث تركيا السعودية وباكستان أدانوا في نيويورك لاعتداءات الحوثية استهداف مكة المكرمة، منشآت مدنية واقتصادية سعودية، وقالوا إن هنالك ترتيبات تجري لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث لمساندة المملكة بموجب هذه الاتفاقية. ما الذي تنتظره الرياض هنا دكتور أحمد تحديدا من اجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث، خصوصا وأنه أول اختبار حقيقي لمبدأ من يتعرض منا للهجوم أو الهجوم على أحدنا هجوم على الجميع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للأستاذة أميرة وضيفك الأستاذ محمد والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. من الطبيعي أن يكون هناك اجتماعات دورية بين هذه الدول الثلاث سواء على مستوى القادة أو وزارات الدفاع أو الخارجية أو الأركان لتفعيل اتفاق مكة على مستوى على جميع الأصعدة. وأعتقد أنه عندما تدق صافرة الإنذار في مكة المكرمة لوجود خطر، فأعتقد أن المسؤولية ليست فقط على السعودية، وإنما هو هذا تهديد للعالم الإسلامي وتهديد لمليارين مسلم حول العالم ينظرون إلى مكة المكرمة. من ماذا؟ من كيان دون الدولة وإرهاب عابر للحدود وإرهاب لا يراعي حرمة المساجد ولا حرمة المدنيين ولا حرمة المسلمين. ولذلك أعتقد أنه الاتفاق الاجتماع الذي سيحدث الذي في الرياض بين رؤساء الأركان هو الانتقال إلى مرحلة متقدمة في التعاون، ليس بالضرورة أن يكون عمل عسكري على الميدان. المملكة العربية السعودية لديها قدرة ضاربة جوية، وإلى الآن لم المملكة العربية السعودية تعلن الحرب على هذه العصابة بالشكل الأكبر، والمملكة لديها قدرات دفاعية جوية وبرية وبحرية كبيرة، ولكن من باب مأسسة هذا الاتفاق أعتقد أنه هذا الاتفاق قد يكون من باب العمل الاستخباراتي، وهذا من أعمال الحرب، كذلك تبادل المعلومات، تبادل الخبرات، كذلك أيضا ما يشتمله هذا الاتفاق وهو التعاون العسكري، التصنيع العسكري، أيضا قطاع الغيار، التسليح، كل هذه أعتقد أنها واردة ضمن هذا الخيار. وهذا ليس اختبارا حقيقة لهذا التحالف، لأنه الحقيقة هذا التحالف الضخم ثلاث دول بحجم السعودية وتركيا وباكستان أمام ميليشيا مشروعها القتل، هذه عصابة بسيطة لا تذكر اللهم إلا أنها تستهدف المدنيين ولا تفرق بين عين مدنية وعين عسكرية. وبالتالي المملكة العربية السعودية في بيان التحالف أمس قالت سنرد بحزم، وهذا الرسالة أعتقد أنه الحوثي يفهمها جيدا. هناك دولة شرعية يمنية تقوم بعمل جيد على الأرض، أعتقد أنه سيكون هذا أيضا من ضمن الدعم للدولة الشرعية اليمنية.
1: دكتور محمد سنرد بحزم، وأنقرة تحدث عن توسيع هذا الحلف. رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نومان كورتولموش اليوم قال إن الاتفاقية قد تتطور إلى اتفاق أوسع للعالم الإسلامي ربما على أسس متينة كما قال، وقد تنضم إليها دول الجغرافيا الإسلامية الواسعة كما قال لتكون اتفاقية دفاعية فعالة أكثر، وقال بأنها ليست مواجهة ضد إيران ولا ينبغي أن تكون كذلك. وهنا نسأل دكتور، كيف يستقيم ربما هذا الحديث في وقت يطلب فيه من هذا الحلف مواجهة أو دعم السعودية التي تواجه جماعة الحوثيين المدعومة من إيران؟
2: يعني لدينا تجربة سابقة في هذا الخصوص، كنا مثلا في تاريخ القريب رأينا مواجهة باكستان مع الهند، فكان هناك دعم تركي لباكستان فيما يتعلق بالمسيرات الحربية أو حرب إلكتروني أو توفير دعم الطاقة البشرية، وكان يعني هند يقول مثلا مسؤول أظن أن الرئيس الأركان الهندي كان يقول ليست أمامنا ما هو باكستان لوحدها، بل كانت أمامنا التركية، كنا نواجه قدرات التركية. فبالتالي من هذا الباب ليس من الضروري أن يكون التركية فاعلا أساسيا على الأرض، بل يكون يدعم ويوفر غطاء جوي أو يوفر قدرات استخبارية وخدمات التشاورية. ولكن أهم من ذلك كما أشرت إليها وكما أشار إليه سعادة الوزير أن هناك احتمالية توسع هذه الاتفاقية وتمكينها بطريقة أفضل، لأنه لابد أن ننظر إلى الأمور بما هو عليها بمقاييسها على الأرض. هل هي اتفاقية مؤقتة لحل أزمة في المنطقة؟ أو ننظر إليها بنظرة أبعد، لها أبعد مختلفة، بعد الاقتصادي، بعد الإنساني، بعد الجيوسياسي. فبالتالي علينا أن نعتبر تجارب موجودة في العالم، يعني الاتحاد الأوروبي بدأ كاتفاقية بسيطة يشمل تبادل الطاقة والفولاذ، وتحولت إلى اتفاقية وحدانية يقود المشهد في أوروبا ويمانع الحروب، اندلاع الحروب ونزاعات الداخلية. فبالتالي نحن كعالم الإسلام لا نعاني مما يعانيه المشاكل التاريخية كما يعاني الأوروبيين، كانت لديهم حروب ما يقارب أكثر من 200 سنة.
1: لذلك يقول ربما وزير الخارجية التركي هنا دكتور محمد وفقا لصحيفة الشرق الأوسط يقول إن هدف الاتفاقية هو التوسع فعلا، ولكن بعد وضع أسس متينة ومأسستها بالكامل، وأن أي توسيع لهذا الحلف تدريجيا سيكون بموافقة الدول الثلاث تركيا والسعودية وباكستان. أنتقل بهذا

0: إلى الدكتور أحمد. دكتور، كيف تنظر الرياض إلى توسيع هذا الحلف، ومن الدول نسأل التي تراها ربما شريكا طبيعيا لتنضم إلى هذا الحلف، وهل يمكن مثلا أن تقبل الرياض بطهران عضوا فيه؟
1: هذا سؤال مهم أستاذة أميرة. أعتقد أنه الذي ربما أخر انضمام العديد من الدول لحظة توقيع هذا الاتفاق أو الإعلان عنه هو حسابات كل دولة، وأيضا معرفة كيف سيكون هذا الحلف. السياسة التي أعلن عنها التحالف الآن هي أولا سياسة دفاعية لا تحمل أيديولوجيا معينة ضد دولة معينة أو ضد مذهب معين أو طائفة معينة أو جنس معين أبدا، هي حلف عسكري موحد الهدف منه الدفاع عن الدول والدفاع عن السيادة. ضد من؟ ضد المعتدي، وهذا المعتدي أين يكون، سواء كان دولة أو كان عصابة أو كان منظمة إرهابية أو عابرة للحدود أيا كانت. هذا أولا. الأمر الثاني، أعتقد سيكون هناك معايير للانضمام مثل الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي لديه معايير يضعها للانضمام، وهذه المعايير أولا ألا تكون الدولة معتدية وليس في سجلها الاعتداء، وليس في سجلها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليس في سجلها استنبات أذرع في دول أخرى ودعمهم بالسلاح إلى آخره. ولذلك إذا طبقنا هذه المعايير إيران لا أعتقد أنها ستنطبق عليها الشروط في الوقت الحاضر، ولكن عندما تخرج إيران من حكم الثورة إلى حكم الدولة وتلتزم بالمعاهدات الدولية وتخرج من العراق ومن اليمن ومن لبنان ومن هذا الفكر الذي تسعى إليه وتصبح دولة مدنية، دولة تتفق تحترم الجيران، أعتقد أن هذا الباب سيكون مفتوحا. في الوقت الحاضر أعتقد المجال مفتوح لدول الخليج وكذلك الأردن ومصر والدول الأفريقية وأي دولة إسلامية هي مدعوة لهذا الأمر،
0: لأنه وبالتالي يمكن القول دكتور أحمد التوسع مرهون أولا بالمأسسة. ونلاحظ هنا دكتور محمد أن الاتفاق لم يصادق عليه بعد، لم يصادق عليه من جانب مجلس الأمة التركي الكبير، هذا ما أشار إليه رئيس المجلس نعمان كلتلموش الذي قال أن الاتفاقية لم تعرض بعد على المجلس وتوقع تقديمها رسميا بعد انتهاء العطلة البرلمانية أي الشهر المقبل. أليس لافتا هنا دكتور أن يجري تفعيل هذه الاتفاقية ميدانيا قبل المصادقة البرلمانية؟ هل تتوقع أن تتوافق الأحزاب التركية ربما على التزام دفاعي بهذا الحجم؟
2: أظن أنه يعني إذا أعطيت فرصة لبناء مظلة أمنية في المنطقة أظن أن الجميع سوف يوافق، مع شروط طبعا معينة أو تعديلات معينة من أطراف أو على الأقل يعني في البرلمان هناك كتل حزبية أو نيابية يحتاج يؤخذ أن يشاور برأيها، ولكن يعني عموما لا أظن أن المظلة الأساسية سوف يختلف. ولكن ما يهمنا هنا كما أشرت إليها حضرتك أن هناك لم يتم التصديق عليها في البرلمان، وفعليا على الأرض أن هناك تشاور إذن وليس تطبيق فعلي، بل إنما هناك تحضير الأرضية لتطبيق هذه الاتفاقية، لأن يعني كما نعرف كل الاتفاقيات في العالم يحتاج إلى تحضير أرضية لتطبيق هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى أكثر من جهة على الأقل يتبادر بالموافقة عليها. ولكن نقطة الأهم برأيي أنا كما أشار إليه أخونا السعودي أستاذ بلهجة قاسية ولو كانت بلهجة قاسية فيما يتعلق بانضمام الإيران، نحن نعرف أن جميعنا أن الإيران هي دولة في المنطقة ولن يذهب إليها منها، يعني سوف هي تبقى ونحن باقون إن شاء الله يعني من آلاف السنوات، والاختلافات قائمة بيننا، ولكن على ما يبدو قبل أن ينضم إليها إيران إلى هذه الاتفاقية لابد أن نحل مشكلة اليمن واعتداءات الحوثية والاختلافات الداخلية سميه ما شئت، لأن هناك أطراف يسمونه
0: بأسماء. وهذا ما سيكون محور اجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث المقبل، لكن بعيدا عن الإطار القانوني دكتور أحمد، هناك مسار صناعي دفاعي يتقدم بين البلدين، بين المملكة العربية السعودية وتركيا. المدير العام لشركة صناعات مرتفعات طيران والفضاء التركية محمد ميرولو صرح لوكالة الأناضول بأن المفاوضات مع السعودية حول المقاتلة كآن بلغت مرحلة متقدمة، كما قال قد تفضي إلى اتفاق هذا العام بما يشمل الشراء والإنتاج المحلي.

0: ما الذي يدفع رياض هنا دكتور أحمد إلى المقاتلة أو نحو المقاتلة التركية؟ هل هو تنويع لمصادر السلاح أم ربما رسالة إلى واشنطن التي لم تستجب لطلبات المملكة بخصوص F-35؟
1: اولا بالنسبه لطائره F-35 اعتقد انها موجوده الان في الموضوع في الكونغرس الان، ولم يبت في هذا الموضوع، هناك موافقه من الخارجيه ومن الرئيس ترامب وهي الان في الكونغرس. بالنسبه للبرنامج النووي ايضا تم الاتفاق عليه بدون اي شروط او املاءات على المملكه العربيه السعوديه، وكان هناك ايضا صفقه مسبقه ايضا اسلحه وذخيره وايضا موافق عليها. بالنسبه للتعاون السعودي التركي والباكستاني، اعتقد انه هذه الاتفاقيه استاذ اميره هي ستفتح الابواب بعيدا عن البيروقراطيه وبعيدا عن الاجراءات الدبلوماسيه التي تاخذ وقتها. الان سيكون هناك حريه ما بين القطاعين العام والخاص، ما بين البلدان الثلاثه، للانفتاح على بعضهم في التصنيع وفي التصدير وايضا في التدريب وكذلك في الصيانه وكذلك ايضا في قطع الغيار وكذلك في التدريب وكذلك في المناورات وفي التدريبات. هذه كلها الان ستصبح كانها خليه نحل واحدة. سيكون هناك غرف أيضا عمليات مشتركة بين هذه الدول لتوحيد العقائد العسكرية، لتوقيع توحيد أيضا الأفكار والمبادئ، لأنه ما يحدث في تركيا سيكون متاحا أيضا في المملكة العربية السعودية، في باكستان كذلك. باكستان تلاحظين تركيا مشتهرة في الصناعات العسكرية الثقيلة مثل المدرعات، ناقلات الجنود، الطيران المسير، الأسلحة أيضا المتوسطة والثقيلة. باكستان أيضا لديها أيضا صناعات عسكرية. المملكة العربية السعودية أيضا متقدمة في الأمن السبراني وفي الحرب الإلكترونية وفي كذلك الذكاء الاصطناعي. إذا التكامل بين هذه الدول الثلاث الحقيقة سينتج ويؤدي إلى خروج صناعات موحدة، وكذلك ممكن أن يكون هناك شراكة في صناعة طائرة حربية أو صناعات مثلا في مجال الصواريخ. وهذا
0: هذا ما سأسأل عنه أيضا ضيفنا هنا دكتور محمد،
1: وكذلك على
0: وجهة النظر التركية
1: المباشرة وغير المباشرة.
0: نعم، إذا من المقاتلة كأن إلى المسيرات هنا دكتور محمد، التي أصبحت عنوان الصناعات التركية. الرئيس التنفيذي لشركة بايكار خلق بايركتار وصف صفقة مسيرات أكينجي بأنها أكبر عقد تصدير دفاعي وجوي في تاريخ الجمهورية التركية. هذا ما قاله 2023 بخصوص الشراكة مع المملكة العربية السعودية. ما الذي تضيفه تلك الشراكة، شراكة الرياض إلى أنقرة في مجال الصناعات الدفاعية؟ وإلى أي مدى تركيا مستعدة لتقديم التكنولوجيا أيضا توطين الإنتاج في المملكة، خاصة مع اعتماد قآن على محركات أمريكية؟
2: صحيح أن هناك محاولة لتوفير غطاء أمني للمنطقة ككل. يعني لحد الآن كنا كدول منطقة نعتبر من جهة خارجية يوفر لنا أمننا، سواء كانت بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة. ولكن تحولت هذه الحالة حالة الإبع على دول المنطقة. يعني وجود مثلا قاعدة أمريكية في دول العربية تحولت ليس مصدرا للأمن، بل إنما وصارت مصدرا للقلق وخطر. يعني أضف إلى ذلك أن الأمريكا لم تشاور لا تركيا ولا دول العربية فيما شن الحرب العدواني على إيران، وانجرت منطقة إلى حالة الحرب وعدم الاستقرار. ولما جلست على الطاولة لم يساور أي من الحلفاء في المنطقة. فهذا يعطي رسالة واضحة بإخواننا العرب وغير العرب أن القوى الخارجية لا يمكنها أن يوفر لنا أمنا ولا غطاء أمنيا ولا ردعا أمام أي عدو، سواء كان داخليا أو خارجيا، بل إنما هو ترمي بعضنا إلى بعض ويستفتف منها أهداف استراتيجية طويل المدى. فبهذه الحالة نحن بحاجة إلى تعاون عسكري اقتصادي استراتيجي يحمي أمننا ككل كإقليم، وليس كالدويلات أو دولة مستقلة أو دولة فلان أو دولة ذاك.
0: نعم دكتور محمد، أريد فقط أن أستغل الوقت المتبقي من البرنامج لأسأل دكتور أحمد، وفقا لما جاء في بيان قمة مكة دكتور الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، أن الاتفاقية تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم. هل يمثل اتفاق مكة دكتور بديلا عن المظلة الأمريكية الأمنية أم مكملا لها؟ وكيف سيعيد ربما هذا التحالف رسم موازين القوى وموازين الأمن في الخليج والبحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة؟

0: هذا يأتي ضمن إطار التعاون المشترك، سواء كان في التدريب أو في الصيانة أو في نقل التكنولوجيا أو في الخدمة للعالمين. أنه معظم التسليح في دول الخليج، وهذا ليس سرا، هو أمريكي، ولذلك لا بد من وجود هؤلاء الخبراء، لا بد وجود من مفرزات عسكرية في هذه الدول للتدريب، للصيانة، لقطع الغيار، للتصنيع إلى آخره. ولذلك هذا ليست لحمايتنا، الحماية هي تقوم على القدرات الذاتية، كما شاهدنا في ردع 90 إلى 95% من الهجوم الإيراني كان بقدرات دول الخليج الذاتية وبشبابها وبقدراتها الخاصة.
1: إذن الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث ودراسات الدكتور أحمد الشهري، كنتم معنا من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لكم. نشكر أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد فاتح أرسلان الأكاديمي التركي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمان. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
2: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحداث،
2: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: تي عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.
3: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
4: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
5: نحن نلخمين بحياة أدم.
6: أزرخي إسرائيل، نحن بملخمة.
7: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, a systematic destruction of Gaza City.
8: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وبغداد تبحث مع واشنطن استثناء مطارات عراقية من إجراءات وزارة الخزانة. إسرائيل تقرر مصادرة أراض في قرية الفندق شرق قلقيلية وسط ارتفاع قياسي في الأراضي المصادرة خلال السنوات الأربع الماضية. عشرات القتلى والجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وسط بوادر لاستئناف المفاوضات بينهما.

0: أهلا بكم. دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يضع حدا لاعتداءات الحوثيين المتكررة على المملكة العربية السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البداوي الاعتداءات الحوثية على السعودية قائلا إنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. كما أكد وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الصاروخين استهدفا مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، في حين استهدفت المسيرتان منطقة الرياض، مؤكدا أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت الصاروخين والمسيرتين ودمرتهما. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة. وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: ميدانيا تواصلت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على امتداد جبهات تعز ولحج المطلة على الممر الدولي في باب المندب. وأكدت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية أفشلت محاولة حوثية لزرع عبوات ناسفة بفرقة هندسية في جبهة كهبوب بمحافظة لحج. كما شن الطيران اليمني ضربات جوية استهدفت تعزيزات للجماعة في منطقة ذوبابة، وقدمت مساندة للمحاور القتالية في الوازعية والمضاربة لمنع استعادة المرتفعات. انضم الآن إلينا من الرياض أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسية اللواء الدكتور محمد بن صالح الحربي. مرحبا بك معنا دكتور محمد. يعني دعوة من مجلس التعاون الخليجي للوقوف مع المملكة ويعني إدانة مكررة لهجمات الحوثيين، هذه الدعوة كيف تتقاطع أيضا مع ما يدعو له الإعلامي بالتعبئة العامة؟ هل هو إعلان حرب شاملة؟
2: مساء الخير سيدة لميس، تحية لك ولمشاهدي

0: تي ار تي في كل مكان. اكيد انه الان لم يعلن الرئيس رشاد العليمي رئيس الحكومه الشرعيه اليمنيه هذا النفير الوطني العام وايضا العفو على المغرر بهم من الجيش او عفوا المغرر بهم من قبل الحوثي الميليشيا الارهابيه، ولكن يبدو لي انه دول مجلس التعاون الخليجي هذا موقف طبيعي للغاية، ولكن أيضا توالت المواقف الدولية خاصة على هامش الأمم المتحدة. 83 دولة أيدت استنكارها الشديد لهذه الميليشيا العبثية، خاصة إنه هذا يهم أهم ممر حيوي أو أهم ممرين حيويين استراتيجيين، إن كان مضيق هرمز أو حتى
1: يعني هل هناك خوف؟
0: حالة النفي
1: يعني دكتور محمد، هل تعتقد أن هناك خوف من تكرار سيناريو مضيق هرمز في مضيق باب المندب؟
0: لا لا إطلاقا لا يمكن.
1: لماذا؟
0: لا أعتقد ذلك إطلاقا، ولكن لأنه هو النظام الإيراني يريد تحوير الأنظار من التوتر والصراع بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية على مضيق على مضيق باب المندب من هرمز، التخفيف الضغط والتوترات السياسية. إضافة إلى أن هذه الممرات هي لا تهم اليمن أو المملكة العربية السعودية أو الدول المطلة على شواطئ الخليج أو شواطئ البحر الأحمر فحسب، إنما تهم الاقتصاد الكلي العالمي. وبالتالي الآن في مرحلة مهمة للغاية، الآن الحرب واضحة صريحة بين الجيش اليمني المؤهل والمجهز وما بين أنصار الحوثي، يحاولون نقل الساحات ومسارح العمليات إلى أبعد من ذلك. لا أبدا إطلاقا، لم يعلن الرئيس رشاد العليمي النفير العام من عبث، لابد أن لديه تقارير عسكرية على السيطرة على الجبال المطلة على السواحل تعز المخا دوباب والآن جبال كهبوب المطلة مباشرة على مضيق باب المندب. ولكن أنه فعلا أنه الآن هناك حشود بالمئات يقتلون الحوثي، لا يعنيه حياة الإنسان، يزف الحشود بأنساق عشوائية، جميع خطوط المواصلات قطعت وتوقفت لدى الحوثي وهم في مراحلهم الأخيرة. ولكن أعتقد أنه نقطة أخيرة وأكرر أنه النفير العام لم يعلن عبثا إلا بعد معلومات وتقدير موقف شديد أن السيطرة عادت للجيش اليمني والقبائل والقوات التهامية والعمالقة.
1: طيب كيف أيضا يتقاطع هذا النفير العام مع ما خرج من اجتماع رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة في الرياض؟ هل هذا أيضا يأتي من منطلق الدعم العسكري الذي سيقدم للمملكة؟
0: لا لا أبدا إطلاقا، دول ثلاثة بحلف مكة استراتيجية لديهم مواضيع شاملة، ملفات كثيرة، تنسيقات أمنية واستخباراتية، هو حلف دفاعي استراتيجي.
1: لكن الملف الأبرز الآن يعني هو ما تواجهه السعودية من هجمات حوثية، يعني الآن الضرورة ليست
0: قادرة
1: فقط للسعودية، أيضا الضرورة لدول المنطقة والدول الأوروبية اقتصاديا بضرورة تأمين باب المندب. يعني هي قضية كما تفضلت ليست فقط للسعودية فقط تؤثر عليها، يعني كيف ينظر
0: صحيح
1: لهذا؟
0: صحيح صحيح صحيح.
1: وأيضا
0: صحيح.
1: كيف ينظر لنقطة أخرى إذا سمحت لي دكتور محمد؟ قبل يومين كان هناك إعلام يتحدث عن أن فرنسا مستعدة لتقديم دعم عسكري وجنود للذهاب لميناء ينبع لتأمينه من الهجمات، كيف أيضا تنظر السعودية لهكذا مقترحات؟
0: لا لا شوفي، الاتحاد الأوروبي استفاق أخيرا وإيطاليا استفاقت أخيرا، فرنسا أيضا، الآن الاتحاد الأوروبي سيرسل إسبيدس 20 فرقاطة وسفينة في البحر الأحمر وأيضا إيطاليا لحماية ناقلاتها. الكل يعني الآن يعني وعى هذه وإن كان متأخرا، ولكن الآن وعوا إنه عملية الممرات الحيوية هي اقتصاد يتمدد عبر العالم، مضيق هرمز 20% من النفط، 30% من الغاز، 30% من الأسمدة الكيماوية، البحر الأحمر 15% من حجم التجارة العالمية، هي لا تؤثر على المنطقة أو مناطق الشرق الأوسط، بل امتدادها سلبي للغاية على المجتمع الدولي. ولكن السعودية ما زالت تحت جاهزية دفاعية مطلقة، وهو ما أشاد به رؤساء هيئة الأركان الباكستانية والتركية حقيقة. إنما المواضيع هذه مواضيع حساسة مهمة، تعزيز الأمن، تعزيز الأمن والاستخبارات، تعزيز جميع العمليات، والنظر إلى حتى إنشاء الأمانة العامة لحلف مكة، وهو حلف استراتيجي دفاعي موثوق للغاية. فلا أعتقد أنه قيمة الحلف أن يتدخل في موضوع اليمن، والجيش اليمني أصلا يعني يبلي بلاء حسنا، الجماعة هي فقط متخندقة بين الأطفال والنساء والأعيان المدنية.
1: لكن في ظل الحديث يعني
0: ألا ترى دكتور محمد،
1: يعني في ظل الحديث اليوم عن دعم من الحرس الثوري الإيراني لهذه الجماعة، ووجود أيضا عسكريين في اليمن يديرون المعركة من الداخل أيضا هناك، وهو يعني أمر معروف، وسائل الإعلام تتناقل هذا الحديث، ألا يجدو أو الأجدر بأن يكون هناك أيضا دعم للجيش اليمني بالمقابل من قبل هذه الدول ومن قبل هذه الخبرات الموجودة لدى هذه الدول عسكريا؟
0: أكيد هناك دعم، ولكن نعرف أنه الجيش اليمني توحد كاملا تحت غرفة عمليات عسكرية مشتركة واحدة، لديه سربين من الطائرات F-5 تم تأهيلها لهم وتجهيزها، بدأ يستخدم الطائرات بلا طيار، لابد أن يدعم حقيقة أمنيا استخباراتيا. ولكن يعني الواقع على الأرض يشي بأن هذا الذراع هو الذراع الأخير للنظام الإيراني، وفي حالة سقوط بعدما سقط حزب الله وسقط أيضا الحشد الشعبي، زينبيون فاطميون وطردوا من سوريا، وأصبحت سوريا مانعا وحاجزا لنقل الأسلحة ما بين العراق ولبنان، الآن البحر الأحمر، ودائما ما نكرر رغم أنه مسؤولية، ولكن يبدو أن العالم الآن قال كلمته، لاحظنا الدول والدعم والاستنكار، ولكن صدقين أن الجيش اليمني جدا جدا مؤهل.
1: طيب هل من الممكن أن تطلب السعودية تدخلا عسكريا من قبل هذه الدول الحليفة لها؟ هل سنرى ذلك؟
0: لا أعتقد ذلك، لا قيمة المملكة ولا قيمة تركيا ولا قيمة باكستان تحتاج أن تواجه حرب لا تماثلية asymmetric warfare مع مجموعة، نحن الدول الثلاثة، الثامن التاسع العاشر في القوة الجوية، وخاصة بعد صفقة F-35 المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مشغل قبل الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية للباك ثري باتريوت، حقيقة هم يعني حلفهم دفاعي. المواجهة إذا تم اعتداء على أي سيادة من سيادات الدول من قبل الدول الطبيعية وليس من قبل ميليشيا ولائية متخندقة في صنعاء، في طوق صنعاء، والآن بدأوا يفقدون الزخم، بدأوا يفقدون الدعم، هناك أصطيدوا أو وقعوا في مصيدة الموت ما بين تعز والسواحل البحرية وحتى ذو باب مقتلة يشهدون. ولكن مثل ما ذكرت لك في بداية حديثي يا أستاذة لميس، لا يكترثون بحياة الإنسان.
1: شكرا جزيلا لك لواء الدكتور محمد بن صالح الحربي، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسية، كنت معنا من الرياض. شدد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة، فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية.
2: على خطوط التهدئة والتصعيد

0: شائكة. تتحرك طهران وواشنطن، إيران تتقدم بمقترح، فيما تتحفظ الولايات المتحدة حتى الآن على الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عرقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
1: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
0: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة، فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز. وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بيزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به إذا قبلت واشنطن المقترح الأخير. لكن الولايات المتحدة لا تبدو مقتنعة بالصيغة الإيرانية حتى الآن، فيما تدخل الانتخابات الأمريكية بدورها في الحساب. فوول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترح وقف القتال لسبعة أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض موقفاً رسمياً من المقترح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: ينضم الآن إلينا من الدوحة مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث الدكتور مروان قبلان. مرحبا بك معنا دكتور مروان. يعني لماذا الآن يرفض ترامب مقترح إيران لهدنة لمدة سبعة أيام؟
3: يعني هناك أول شيء تقارير متضاربة حتى الآن عن الموقف الأمريكي، يعني ليس
2: الآن رسميا على ما يبدو أن ترامب أعلن رفضه لهذا المقترح الإيراني.
3: تمام، لا واضح أنه في حالة كبيرة من عدم الثقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن كل ما يعرضه الرئيس مسعود بيزشكيان ووزير خارجيته أولا قد لا يعبر بالضرورة عن موقف الحرس الثوري الذي تعتبره الولايات المتحدة هو الحاكم الفعلي في إيران، وبالتالي يعني يمكن حتى لو حصل نوع من الاتفاق ألا يتم الالتزام به، يعني وهذا حصل أكثر من مرة بفترة سابقة. لذلك التركيز الأمريكي أن هناك انقسام داخل إيران، هذه نقطة. النقطة الثانية بالموقف الأمريكي باعتقادي أن الولايات المتحدة تعتقد أن استراتيجيتها، استراتيجية الحصار الاقتصادي أو ما سماه سكوت بيسنت اللي هو وزير الخزانة الأمريكي باستراتيجية المنبوذ الاقتصادي، بأن هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها، بمعنى أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، العقوبات المفروضة على تصدير النفط الإيراني، والآن الحظر الجوي الذي يعني فرضته الولايات المتحدة على أسطول الطائرات المدنية، الخطوط الجوية أقصد الإيرانية المختلفة، 27 شركة نتحدث هنا، يعني هو تجديد، مزيد من تجديد الضغوط على إيران، وأن هذه الضغوط يمكن أن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بانتزاع مزيد من التنازلات من الجانب الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية تقرأ أيضا بأن الإيرانيين باتوا مستعجلين الآن للتوصل إلى اتفاق.
2: يعني هل ما تقرأه واشنطن هو هزيمة لإيران؟ هل هو تنازل من قبل إيران؟ يعني هل هو نجاح لواشنطن في الضغط الاقتصادي على إيران؟
3: لا، على الأقل إنه جزء من إدارة ترامب الأمور بهذه الطريقة. وبتعرفي أصلاً في إدارة ترامب أيضاً هناك انقسامات، في تيارين موجودين في هذه الإدارة، تيار يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق، يعني يكون أكثر مرونة في التعاطي مع العرض الإيراني يقوده نائب الرئيس جيدي فانس، وتيار صخوري أكثر داخل إدارة يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو. الولايات المتحدة عموماً تعتقد والرئيس ترامب شخصيا أنا بعتقد يعتقد بأنه الضغوط الاقتصادية

0: يبدو أنها تؤتي ثمار أفضل بكثير من العمل العسكري ضد إيران، وأن هذا الضغط الاقتصادي هو الذي دفع الإيرانيين في نهاية المطاف إلى أن يتقدموا بهذا العرض. وبالمناسبة هذا العرض، يعني البعض يقرأ أن فيه نوع من التنازلات إيرانيا، لأن الإيرانيين نحن لا حتى الآن لم ينشر تفاصيل العرض الإيراني، لكن المتداول في وسائل الإعلام أن الإيرانيين لم يتحدثوا عن فرض رسوم هذه المرة، لم يتحدثوا عن محاولة السيطرة على مضيق هرمز. أنت تعرف كان دائما النقطة الرئيسية هي أن إيران تريد نوع من أنواع السيادة على مضيق هرمز. كل ذلك ما هو موجود الآن في الاتفاق أو في المبادرة الإيرانية أو في العرض الإيراني، وإن كان هناك يعني إشارة إلى أن إيران ترغب بالعودة إلى مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد، لكن لا يوجد تجديد كما كان سابقا على البند الخامس في هذه الاتفاقية، والتي كانت تعطي إيران نوع من أنواع، وهكذا فهمتها إيران، بأنها تعطيها نوع من أنواع السيادة على مضيق هرمز. لذلك الأمريكيين يعتقدون بأن هناك، نعم هناك يعني بشكل من أشكال نوع من التنازلات بهذا العرض الإيراني. الأمريكيون يشعرون بأنهم في موقف أقوى بكثير الآن مما كان عليه سابقا،
1: أليست
0: وبالتالي هم
1: بحاجة، يعني الآن ترامب أليس بحاجة لهذه الهدنة لسبعة أيام من أجل الانتخابات النصفية؟
0: لا، هناك قراءتين لهذا الموضوع. البعض يعتقد بأن ترامب يعني إذا تمكن من انتزاع اتفاق الآن من الإيرانيين يمكن أن يذهب إلى الانتخابات النصفية ليقول بأنه أنا حققت ما أردت، لكن أنا أعتقد الأمور ليست بهذه البساطة وليست بهذه السهولة، لأن إيران لا تعرض استسلاما كاملا كما يريد الرئيس ترامب حتى يسوق هذا الاتفاق باعتباره نصرا على مشارف انتخابات النصفية يعني التي تجري خلال 6 أسابيع. البعض الآخر يرى بأنه اتفاق الآن لا يخدم بالضرورة ترامب، لأنه لا يعطيه ما يريد، لذلك هو يفضل انه يتم تاجيل كل الموضوع الى ما بعد الانتخابات النصفيه، على اعتبار انه حتى الان تمكن من احتواء تداعيات اغلاق مضيق هرمز بشكل جزئي، وانه تمكن من فتح مسار جنوبي تمر عبره ناقلات النفط. بالامس مسؤولين امريكيين تحدثوا عن انه في ملايين براميل النفط تعبر من هذا المضيق، وهذا ما يجعل اسعار النفط تبقى في حدود $100 للبرميل الواحد، رغم انه ايران تقول بانه هذا المضيق مغلق. وبالتالي الامريكان لا يريدون ان يعطوا الايرانيين اي شيء على ما يبدو لي، يعني اي نصر حتى لو كان نصر محدود، باعتبار ان المضيق ايران لا تسيطر عليه، وان الولايات المتحده الامريكيه قادره على تامين خروج ناقلات النفط والغاز من هذا المضيق. بغض النظر عن صحه الروايه الامريكيه من عدم صحتها، لكن عموما هذا هو الموقف الذي تقدمه الاداره الامريكيه للناخب الامريكي وللعالم على سواء.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مروان قبلان، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث، كنت معنا من الدوحة. وفي العراق، أجرت الحكومة مشاورات مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن هذه الإجراءات ستسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعٍ إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. هذا وتوقفت الرحلات الجوية بين العراق وإيران في عدد من المطارات العراقية وسط إجراءات شملت مطارات النجف وأربيل والسليمانية، فيما تأثرت الرحلات الإيرانية في مطار بغداد. ويأتي تعليق الرحلات في وقت تواجه فيه شركات الطيران والخدمات الأرضية ضغوطا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
2: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب

0: تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضا 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني، من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار، إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار، وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تشديد القيود على شركات الطيران الإيرانية، تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة، في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات، تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
1: وفي الضفة الغربية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بمصادرة أراضٍ فلسطينية في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة، بذريعة وقوعها ضمن مناطق أثرية. ودعت منظمة البيدرة الحقوقية الجهات المختصة إلى التدخل لوقف إجراءات المصادرة وحماية أصحاب الأراضي، وأكدت أن استخدام الذرائع الأثرية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وفرض قيود عليها يستوجب متابعة قانونية وحقوقية للقرار وتداعياته على أصحاب الأراضي. تتضاعف مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وبحسب الإحصائيات الرسمية الفلسطينية فقد تجاوزت الأراضي المصادرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109,000 دنم، ويبرر الاحتلال قرارات المصادرة تلك بذرائع مختلفة.
2: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يتوزع نحو 780,000 مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية، منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دنم، 69,000 دنم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دنم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5,800 دنم من خلال 239 أمرا أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دنم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس، قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دنما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله، مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دنما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيري، فأضيف نحو 15 دنما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة، كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دنما.

0: واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5570 دونما.
1: وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 57 آخرون بهجوم روسي استهدف حي سلوميانسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن الهجمات ألحقت أضرارا بمبنيين سكنيين متعددي الطوابق ومنشأة للرعاية الصحية ومنشآت غير سكنية. قتل 3 أشخاص وأصيب 2 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الروسية. وقالت فرقة العمل المحلية إن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل مواقع صناعية وأخمدت الحرائق التي نشبت جراء الهجوم.

0: وإلى إثيوبيا، حيث اتسعت رقعة المواجهات العسكرية في شمال البلاد بين القوات الفيدرالية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي في إقليمي أمهرة وعفر، وشهدت العمليات الميدانية تصعيدا متسارعا عقب إعلان 7 فصائل مناوئة للحكومة تشكيل ما يعرف بتحالف الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء لإسقاط النظام، حيث أفادت مصادر التحالف بالسيطرة على مناطق جديدة وأسر عدد من أفراد القوات النظامية. الآن مشاهدينا ننتقل لفقرة التحليل العسكري والاستراتيجي للوقوف على خريطة التطورات العسكرية في إثيوبيا. نرحب هنا بضيفنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد فايز دويري. مرحبا بك معنا لواء دويري. يعني تطورات كثيرة خلال الأيام الماضية شهدناها في إثيوبيا وفي الأقاليم بعد التحالفات التي حصلت، كيف يمكن أن يقرأ هذا الصراع في ظل هذه الخريطة وهذه الدول المجاورة لإثيوبيا؟
1: من حيث المبدأ أنا كخلفية للحوار، أولا إثيوبيا تتكون من 80 أثنية ومن 12 إقليم ومن مدن عدد 2. هذه مدن لديها الاستقلال السياسي والإداري، فنتحدث عن 14 كيان سياسي اقتصادي. المشكلة بدأت بعد انتهاء المؤتمر الوطني. الدستور السابق كان ينص بوضوح على أن هذه الأقاليم لها الحق دستوريا بإقرار الانفصال عن الدولة الأم إذا ما صوت البرلمان الخاص بتلك الولاية. الذي جرى في الاجتماع المؤتمر الوطني الأخير ألغى هذه الفقرة، فسحب بعض الخصوصيات لهذه الأقاليم، وبالتالي اعتبر ذلك تحولا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. الأمر الآخر كنقطة سريعة، هناك تذمر من أبي أحمد. أبي أحمد يعود إلى الأورومو وهي تشكل 34%، والأم من أمهرة. إذن هو من
0: سنذهب لهذه التفاصيل عند كل إقليم بحد ذاته، لكن هذه الأقاليم السبع التي تحالفت، نبدأ بأهم إقليم فيها وهو تيغراي. يعني تيغراي شهدنا سابقا في نهاية عام 2025 كان هناك صداما مع الحكومة ومع الجيش الإثيوبي. الآن هذه الخريطة وهذه

0: المناطق التي يحتدم فيها الصراع كيف يمكن أن تقرأ أيضا؟
1: لماذا تجريه؟ تجريه بعد إسقاط منجستو هيلا مريم الذي تولى الحكم، القيادات كانت من تجريه، وبالتالي حكمت إثيوبيا فترة من الزمن حتى تم إزاحتها عن الحكم. في حرب 2022 كانت بقية الأقاليم ضدها تتعاون مع أبي أحمد أو مع الحكم مع المركز، لكن في هذه الفترة بسبب الإقصاءات كما ذكرت بدأت تتعاون معها. هاي الآن هذه خارطة تيغري، أهم ما فيها ميكيلي اللي هي العاصمة والمطار، وتم السيطرة فيها على المطار وعلى إكسوم وعلى شيري
0: ثلاث لماذا مطارات. المطارات سيادة اللواء، يعني بدأت هذه المعركة بالمطارات؟
1: أولا المطارات هي عبارة عن المراكز الاستراتيجية التي توصل الإقليم مع بقية الأقاليم ومع العالم الخارجي، وبالتالي السيطرة عليها يعني قطع التواصل ما بين هذا الإقليم والمركز. الأهم من ذلك أن هذا الإقليم محاط مباشرة بإقليم أمهرة وإقليم عفار، وبالتالي كليهما أمهرة وعفار انضموا إلى تيغري في
0: الآن المطار. سنذهب إلى إقليم أمهرة وهو الإقليم الذي أيضا انضم إلى تيغري لنتحدث عنه أكثر، عن أهميته وعن المناطق داخله، ولماذا انضم إلى جبهة تحرير تيغري؟
1: قلت لك انضم إلى تيغري بسبب التحول المبدئي من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وهناك اتهام مباشر لأبي أحمد بأنه يمارس الدكتاتورية والإقصاء والتهميش للأطراف ويبقي على المركز، فبالتالي انضم إقليم أمهرة، وهناك الحركة المسلحة الرئيسية هي حركة فانو ونسقت مع القوى ما يطلق عليها القوى التحررية الموجودة في تيغري.
0: ما مدى قوتها العسكرية هذه القوة؟
1: هذه الآن تختلف من إقليم إلى إقليم، هذا يرتبط بالعدد الإجمالي، المساحة والسكان. أثناء فترة منجستو هيلا مريم، لأنه كان معروف عنه دموي وإلى غير ذلك، وبالتالي هي تعاني الكثير، لكن الطبيعة الجغرافية هي ماذا يطلق عليها؟ الهضبة الأثيوبية، تسمى الهضبة الإثيوبية بسبب التعقيد الجغرافي، وبالتالي هي مناطق تعتبر صعبة وعاصية ويمكن تشكيل أي تنظيم عسكري بها، ففيها الكثير من التنظيمات الغير مدرج الآن على قائمة الاهتمام.
0: يعني ما تمتلكه من سلاح وقدرات عسكرية هو ضعيف،
1: بالمعنى لا نستطيع أن نقول ضعيف
0: وليس متطور.
1: هذه الفترة هذه تختلف عن 2020.
0: طيب، هناك أيضا اتهام كان مباشرا من رئيس الأركان، جيش الأركان الإثيوبي، قال بأن هذه الجماعات لا يمكن لها أن تسقط الحكم إلا إذا تم دعمها من دول أخرى عسكريا.
1: الآن الاتهام يوجه إلى أريتريا، إلى
0: ما مدى صحته؟
1: الآن عندما نتحدث عن المجموعات السبعة في الأقاليم السبعة، إذا كان التوافق بينها، هؤلاء أعداء الأمس يجب أن لا نغفل ذلك، أورومو أمهرة هم الذين قاتلوا تيغريه وهم بالتنسيق مع أبي أحمد،
0: أصبحوا أصدقاء
1: وفي هذا اليوم أصبحوا في جانب واحد، فبالتالي هذه الجماعات معروف عنها سرعة التغير والتقلب. أنا أقول لك هاي السبعة أقاليم.
0: ننتقل إلى إقليم إذا سمحت لي قبل هذا، ننتقل إلى الإقليم الآخر أيضا وهو الإقليم الصومالي في القرن الإفريقي القريب من القرن الإفريقي.
1: إحنا بنعرفه والخرائط بتعرفه أوغادين. إقليم أوغادين هذا تقريبا يشكل 8% من مجمل تقريبا المساحة مع السكان. هذا الذاكرة تعود بنا إلى أيام سياد بري في عام 1977 عندما شنت حرب على أثيوبيا، من لأنه تعتبر أصلا اللغة المستخدمة فيه اللغة الصومالية، هو تاريخيا جزء من الصومال، ولكنها سياد بري خسر المعركة وبقي هذا الإقليم مع أثيوبيا، وبالتالي هذا الإقليم يشكل إضافة.

0: جك الإضافة. لكن أين تكمن المشكلة الرئيسية لأثيوبيا؟ هذه المساحة الهائلة لكنها دولة حبيسة. دولة حبيسة.
1: طيب الإقليم الأخير الآن لهذه الأقاليم السبع وهو إقليم جامبيلا.
0: جامبيلا اللي هو أصغر الأقاليم 0.5، أصغر الأقاليم وبه حركة تحرر واحدة، ولكنه على حدود جنوب السودان، يحاذي حدود جنوب السودان. والآن خطورة الأقاليم المحاذية أو المحادية للدول الأخرى، هنا تبرز المشكلة. يمكن دعمها من قبل هذه الدول إذا ما أرادت. وبالتالي أبي أحمد، إذا هذه المجموعات المقاتلة كان لديها خطة استراتيجية تستطيع بالحد الأدنى الوصول إلى تفاهمات جديدة مع أبي أحمد، يعيد النظر في مخرجات المؤتمر الوطني وفي الحد الأقصى إسقاطه.
1: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري الدكتور اللواء فايز دويري على كل هذه المعلومات وهذا الشرح، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مكان مجرمي الحرب ليس منبر الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على جرائمهم والدماء التي سفكوها، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وخلال كلمته في معرض موسياد إكسبو، أضاف أردوغان أن تركيا ستصدح دوما بالحقيقة وفضح قناع الصهيونية.
2: رغم أن مجرمي الإبادة الجماعية الذين قتلوا عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة ولبنان منزعجون من مواجهتنا لهم بالحقيقة، فالحمد لله لقد تجرأنا مرة أخرى على قول الحق. من الآن فصاعدا لن ندع الحقيقة تضيع، سنكون صوت المظلومين بكل ما أوتينا من قوة. لقد قلتها من قبل وأقولها اليوم مجددا، نحن عازمون على فضح قناع العقلية الصهيونية المحتلة التي تعتبر نفسها مختارة وترى نفسها فوق جميع الشعوب الأخرى، صاحبة العقلية الخالية من الرحمة والضمير والأخلاق والمبادئ. مكان مجرمي الحرب الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم مذكرات توقيف ليس منصة الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها والدماء التي سفكوها.
1: نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وبغداد تبحث مع واشنطن استثناء مطارات عراقية من إجراءات وزارة الخزانة. إسرائيل تقرر مصادرة أراض في قرية الفندق شرق قلقيلية وسط ارتفاع قياسي في الأراضي المصادرة خلال السنوات الأربع الماضية. عشرات القتلى والجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وسط بوادر لاستئناف المفاوضات بينهما. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: الملعب.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 19 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن التاسع، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن 16 محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1500.

1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. نبدأها من إيران، حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام، وأضافت أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية في ظل تشكيك في الجلسات المغلقة حيال تلبية إيران لمطالبه. كما أشارت الصحيفة إلى أن مواقف ترامب قد تتغير مع استمرار الحرب، وقد تتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفي. أجرت الحكومة العراقية مشاورات مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن هذه الإجراءات ستسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسل تيرتي عربي رؤوف جربي. رؤوف، مرحبا بك معنا. إذا رؤوف، ترامب رسميا رفض المقترح الإيراني، ماذا في التفاصيل؟
1: صحيح، بعد التأكيدات أو الإشارات التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين بأن الجانب الأمريكي رفض المقترح الإيراني القاضي بتمديد أو بوقف إطلاق النار لسبعة أيام، بعدها ستفتح فيه مضيق هرمز من الجانب الإيراني والعودة إلى المفاوضات بما يشمل أيضا الملف النووي، يأتي تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم وقبل حوالي ساعة من الآن ليؤكد بشكل رسمي رفض المقترح الإيراني والقول بأن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، وبالتالي ليس مستعجلا الرئيس ترامب لعقد صفقة مع إيران، وأن الشروط التي تضعها إيران غير مقبولة في الوقت الحالي. يقول بأن الملايين من البراميل تمر عبر مضيق هرمز، بالأمس فقط كانت هناك حوالي أكثر من 30 سفينة مرت عبر مضيق هرمز، وبالتالي لست مستعجلا للقبول بأي اقتراحات إيرانية طالما لا تلبي الشروط الأمريكية المتعارف عليها والمعلن عنها سابقا من أنها لا يجب أبدا أن تستخدم ورقة مضيق هرمز. هذا ما أكده أيضا مسؤولون أمريكيون نقل عنهم موقع أكسيوس بالقول بأن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي لا يحق لها أن تضع شروطا في هذا الإطار. طبعا هذا يلخص الموقف الأمريكي باعتبار أن الجانب الأمريكي يرى بأن مضيق هرمز الآن بات تحت السيطرة الأمريكية، بالأمس فقط ردا على التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام من نيويورك عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، كان واضحا أن الطرف الأمريكي يتجه إلى رفض هذا المقترح باعتبار أن ترامب نشر خريطة على موقع على التروث سوشيال وأعطى تلميحا بأن الأمر محسوم للجانب الأمريكي، وضع دائرة على المضيق في الخريطة وقال وسماه مضيق ترامب بمعنى أن إيران لا تملك السيطرة عليه، وبالتالي لا يحق لها أبدا أيضا الضغط على الجانب الأمريكي باستعمال هذه الورقة. في المقابل حتى وإن كان البعض تحدث عن صعوبة العودة إلى العمل العسكري الآن، وهذا ما قرئ في تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أشار إلى مسألة المخزونات التي يمكن أن تؤثر على الاستعدادات الأمريكية والجاهزية الأمريكية في مناطق أخرى وليس في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الأمر الآن قد يكون أو يفهم حسب العديد من القراءات، وهذا أيضا استنادا إلى تجارب سابقة في كيفية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا النزاع، بالقول بأن ما يقوله ترامب الآن من تهديدات باستئناف العمل العسكري وضرب إيران بشدة هو مجرد خطوة تكتيكية منه لدفع الجانب الإيراني للعودة إلى المفاوضات وفق الشروط الأمريكية. طبعا في المقابل نقلت العديد من وسائل الإعلام بالقول أن هناك الكثير من العمل تقوم به دول الوساطة وبالخصوص قطر وباكستان لإبقاء الجانبين متحاورين وعلى قنوات اتصال يتبادل عبرها الطرفان العديد من

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية التي نصحبكم فيها مع مراسلينا. سنتابع معكم في هذه الجولة آخر

0: الشروط أو المقترحات، وهو ما أكده أيضا مسؤولون أمريكيون نقل عنهم موقع أكسيوس صباحة اليوم.
1: رؤوف، ماذا عن أيضا المحادثات التي تجرى ما بين العراق وواشنطن حول إعفاء بعض المطارات العراقية من العقوبات المفروضة على الطيران الإيراني؟
0: صحيح، هي كانت هذه النقطة طرحت أثناء زيارة رئيس الوزراء الزيدي قبل أشهر قليلة فقط إلى البيت الأبيض، عندما حاول أن يقنع الجانب الأمريكي بأن هناك جهود كبيرة جدا تبذلها الحكومة العراقية للنأي بنفسها عن الصراع وأيضا عن التدخلات. وحتى كانت هناك تصريحات في هذا الشأن من علي الزيدي بالقضاء على سيطرة الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة والنأي عن العراق في أي صراعات في المنطقة، لكن كانت هناك إلحاح واضح من الطرف العراقي بأن هناك ارتباطات اقتصادية كبيرة جدا مع الإيرانيين، وحتى حركة النقل والتبادل ما بين العراقيين والإيرانيين كبيرة جدا، وكان قد طلب منهم بعض الإعفاءات من العقوبات التي كانت تفرض على ذلك. الآن تأتي هذه الخطوة، ليست مؤكدة إلى حد ما، هناك فقط تأكيدات من الجانب العراقي في هذا الإطار بالسماح لبعض المطارات باستغلال الأجواء، لكن إلى حد الآن ليس هناك تأكيد رسمي واضح من الطرف الأمريكي، لكن قد يكون هناك تساهل على الأقل في العراق فقط وفي بعض القطاعات الحساسة جدا والضيقة جدا، باعتبار أن الطرف الأمريكي مصر هذه المرة في تصريحات نقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الأمر هذه المرة سيتجاوز جميع علاقات الولايات المتحدة مع الجميع، بأن على الجميع أيضا أن ينخرط في الضغط على إيران مهما كانت الكلفة والنتيجة التي يمكن تحملها في سبيل ذلك.
1: شكرا جزيلا لك رؤوف جربي، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من واشنطن. وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على مناطق متفرقة جنوب البلاد. وقالت الوكالة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على جبل الرفيع في منطقة إقليم التفاح، وشنت ثلاث غارات على محيط بلدة سجد بقضاء جزين جنوب لبنان. كما نفذ جيش الاحتلال عملية تفجير لمنزل في بلدة الطيرة بقضاء بنت جبيل. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن استعادة القرار الوطني تحد مصيري للبنان، وأشار نواف إلى أن بلاده تواجه ثلاثة تحديات مصيرية بينها استعادة القرار الوطني، مطالبا بالإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم. ينضم الآن إلينا من بيروت مراسل تيرتي عربي أحمد شلحة. أحمد، مرحبا بك معنا. إذا نبدأ بالتطورات الميدانية في الجنوب. أحمد،
2: الخروقات الإسرائيلية لميس اليوم تمثلت بحدثين بارزين. الحدث الأول هو توسع الغارات الإسرائيلية ومدى هذه الغارات ليصل إلى منطقة إقليم التفاح وتحديدا في قضاء جزين بجنوب لبنان. صباح هذا اليوم الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات، سواء تلك التي استهدفت منطقة جبل الرفيع عند أطراف بلدة سجد أو حتى باتجاه مرتفعات بلدة الريحان. لكن اللافت أيضا أن إحدى هذه الغارات قد استهدفت منزلا بحسب شهود عيان من بلدة ومنطقة جبل الرفيع، أشاروا إلى أن غارة إسرائيلية بستة صواريخ استهدفت منزلا مدنيا، وأن العناية الإلهية حالت دون إصابة أفراد هذا المنزل الذين كانوا يتواجدون خارج المنزل لحظة وقوع الغارة، وكان قد سبق الغارات من الطيران الحربي غارة من مسيرة إسرائيلية أيضا استهدفت منطقة جبل الرفيع. هذه الغارات لميس تأتي في وقت تحذر فيه مصادر عسكرية من إمكانية أن يزداد النشاط العسكري الإسرائيلي باتجاه منطقة إقليم التفاح خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد سيطر عملياتيا على مرتفع علي الطاهر، إضافة إلى عدد من المرتفعات التي تقع في قضاء النبطي، وبالتالي هناك توجس من قبل متابعينا في لبنان من أن يتحول هذا النشاط العسكري الإسرائيلي باتجاه مرتفعات قضاء جزين إضافة إلى منطقة إقليم التفاح. الحدث الآخر البارز اليوم هو توغل قوة عسكرية إسرائيلية عند أطراف بلدة دير ميماس الواقعة في قضاء مرج عيون، وذلك للمرة الثانية في غضون أسبوع. بحسب شهود عيان، قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من قرابة 15 جنديا توغلت وتمركزت عند الأطراف الجنوبية لبلدة دير ميماس تحديدا، عند كروم الزيتون في تلك البلدة، وذلك بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون في جنوب لبنان. ويذكر أنه قبل أيام قليلة أيضا قوة عسكرية إسرائيلية توغلت إلى نفس المنطقة وعلى مقربة من نقطة عسكرية تتبع للجيش اللبناني، وحصل توتر ما بين القوتين العسكريتين إلى أن تدخلت لجنة الميكانيزم وهي لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية. ضمن سلسلة الخروقات أيضا إطلاق نيران باتجاه أحد رعاة الماشية عند أطراف بلدة الخيام الحدودية في قضاء مرج عيون، وكان هناك أيضا صعوبة من قبل الصليب الأحمر اللبناني للوصول إلى الشخص المصاب، ولكن أيضا الخروقات متواصلة على صعيد التفجيرات. نتحدث اليوم عن سلسلة من التفجيرات التي نفذها الجيش الإسرائيلي سواء عند بلدتي مجدلزون أو المنصوري في قضاء صور، إضافة إلى بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل، وأيضا قصف مدفعي طال بلدة زوطر الشرقية وأطراف هذه البلدة في قضاء النبطي. ونتحدث كذلك عن عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة لا سيما عند المنطقة الواقعة ما بين بلدتي حداثة والطيري في قضاء بنت جبيل. وبالتالي نتحدث لميس عن خروقات إسرائيلية متواصلة، وفي بعض الأحيان أيضا يتوسع مدى هذه الخروقات لتطال مناطق جديدة في جنوب لبنان.
1: طيب أحمد، هذه الخروقات التي أصبحت معتادة الآن في الجنوب اللبناني، كيف يتم التفاعل معها سياسيا، وكذلك كيف هي الصورة في لبنان اليوم وليوم غد تحديدا وهي الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام لحزب الله؟
2: على المستوى السياسي الرسمي لميس، يمكن أن نقول أن هذا المستوى يتوجس من أمرين أساسيين. الأمر الأول هو انتهاء مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أواخر العام الحالي. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كان قد عقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الدوليين إضافة إلى الإقليميين، ولطالما شدد سلام من خلال البيانات التي كان يصدرها المكتب الإعلامي التابع لرئاسة الحكومة من مخاوف لبنانية من حصول فراغ أمني في جنوب لبنان بعد مغادرة قوات اليونيفيل، والجانب الرسمي اللبناني يدفع باتجاه تشكيل قوة دولية تحل مكان اليونيفيل في حال فشل لبنان بالضغط على التمديد لهذه القوات إما لستة أشهر أو لعام إضافي. هذا من جانب. من جانب آخر هناك توجس لبناني من عدم التزام إسرائيل بتطبيق اتفاق الإطار المبرم ما بين البلدين، وربما هذا أيضا ما تحدث عنه نواف سلام خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أشار خلالها إلى أن لبنان التزم التزاما كليا باتفاق الإطار، لكن الجانب الإسرائيلي حتى اليوم لم يلتزم بهذا الاتفاق، حتى أن سلام ذهب أبعد من ذلك ليعلن من ضرورة

0: أن يكون هناك إطارا زمنيا لتطبيق اتفاق الإطار، خصوصا أيضا إذا ما أشرنا من أن هناك غموض يلف المشهد الدبلوماسي المتمثل بالمفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل بحسب مصادر من السفارة الأمريكية في بيروت. وبعد أن كان من المفترض أن تعقد جولة ثامنة من هذه المفاوضات مطلع الشهر المقبل، أشارت مصادر السفير الأمريكي في لبنان إلى أنه قد يتم تأجيل الجولة الثامنة من المفاوضات لأسبوع إضافي. من جانب حزب الله بطبيعة الحال يوم غد يحيي الذكرى الثانية لاغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله. على المستوى السياسي حزب الله بطبيعة الحال يعارض المفاوضات المباشرة القائمة ما بين لبنان وإسرائيل، ويؤكد على لسان مسؤوليه من أنه لن يتخلى عن السلاح، لا سيما في ظل استمرار الهجمات والضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وبالتالي هناك حالة من الترقب وأيضا حالة من الحذر فيما يتعلق بالوضع الميداني في جنوب لبنان، لا سيما مع استمرار الخروقات الإسرائيلية. وأيضا هناك حالة من الترقب حول ما إذا كان حزب الله سيرد على هذه الخروقات. لميس،
1: شكرا جزيلا لك أحمد شلحة مراسل تيريتي عربي من بيروت. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 57 آخرون بهجوم روسي استهدف حي سلوموينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكوكو إن الهجمات ألحقت أضرارا بمبنيين سكنيين متعددي الطوابق ومنشأة للرعاية الصحية، إضافة إلى منشآت غير سكنية. وقتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخران في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الروسية. وقالت فرقة العمل المحلية إن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل مواقع صناعية، وأخمدت الحرائق التي نشبت جراء الهجوم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت شن ضربات على العاصمة وهاجمت مراكز الاقتراع. وأضاف بوتين أن أوكرانيا شنت ما سماها هجمات استفزازية، وعليها الآن أن تدفع الثمن.
2: هم من بدأوا ذلك في كل مكان وعلى كل جبهة، هل هذه ألعاب أم له أطفال؟ لذلك ينبغي أن يشعروا بوطأة الضربات الروسية الانتقامية، وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية أو محاولات لتأجيج التوتر بغية تحقيق مكاسب لن تجدي نفعا، بل ستزيد وضعهم سوءا. هم من بدأوا ذلك في كل مكان وعلى كل جبهة، هل هذه ألعاب أم له أطفال؟ لذلك ينبغي.
1: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل تيريتي عربي ثائر عمرو، وكذلك من موسكو مراسلة تيريتي عربي كاتيا طعمة. مرحبا بكما معنا. أبدأ معك ثائر في كييف، إذا ضربات متبادلة، كييف تضرب العمق الروسي بالمقابل روسيا تضرب أوديسا في الجنوب.
3: نعم بالفعل لميس، قبل قليل الرئيس الأوكراني أصدر بيانا وأكد فيه الهجمات الأوكرانية التي استهدفت عمق الأراضي الروسية، وقال أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما جويا بعيد المدى استهدف إحدى المنشآت النفطية في منطقة كراسنودار، وقال أن هذا الهجوم أدى إلى اندلاع حريق كبير في هذه المنشأة وألحق بها أضرارا كبيرة. إضافة إلى ذلك تحدث زيلينسكي عن سلسلة من الضربات الأوكرانية في مياه البحر الأسود، ولم يشير الرئيس الأوكراني إلى طبيعة هذه الأهداف، ولكن كان هنالك بالتوازي مع هذا البيان بيان آخر صدر من قبل الجيش الأوكراني، والذي أشار فيه إلى

0: استهداف منشآت عسكرية تابعة للجيش الروسي في منطقة روستوف، وتحدث الجيش الأوكراني عن أضرار كبيرة لحقت في هذه المنشآت التي تستخدم في تصنيع مكونات الصواريخ والصواريخ الباليستية التكتيكية الروسية التي تستخدم لضرب أهداف داخل الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى سلسلة من الأهداف العسكرية التي تراوحت بين منصات إطلاق الطائرات المسيرة والمستودعات اللوجستية للقوات الروسية في المناطق التي تسيطر عليها في الأراضي الأوكرانية، تحديدا في منطقة دونيتسك ومنطقة لوغانسك ومنطقة زاباروجيا. وبالتوازي مع هذه البيانات الصادرة من قبل الجيش الأوكراني، الأراضي الأوكرانية ما زالت تتعرض لضربات روسية مكثفة. خلال ساعات هذا النهار القوات الروسية كثفت من هجماتها على العاصمة الأوكرانية كييف. نتائج هذه الهجمات رصدت في 4 أحياء مختلفة في العاصمة كييف. نتحدث عن هجوم روسي في حي دارنينسكي، هذا الهجوم أدى إلى أضرار كبيرة في إحدى الشركات الأوكرانية التابعة لشركات الدواء الكبرى وهي شركة دارنينسكي، بالإضافة إلى ضربتين في حي سالومينسكي. الضربة الأولى استهدفت إحدى المباني السكنية، وهذا الهجوم خلف 5 إصابات في صفوف المواطنين المدنيين. ولكن الهجوم الأبرز هو تكثيف الهجوم أو هجوم آخر على مبنى تابع لإحدى الشركات التي تعمل على تزويد الاتصالات وخدمات الإنترنت في العاصمة الأوكرانية كييف. ومن الواضح أن القوات الروسية أيضا في الآونة الأخيرة تكثف من هجماتها على هذه الأهداف. تحديدا هذا الهجوم أدى إلى انقطاعات واسعة في شبكات الإنترنت في العديد من المناطق في العاصمة الأوكرانية كييف. وكذلك أيضا تم رصد توقف عمل بعض محطات التلفزة في أوكرانيا، مثل محطة أوكرانيا ومحطة تابعة للجيش الأوكراني جراء هذه الهجمات. في المقابل أيضا الإدارة العسكرية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف تحدثت عن أضرار لحقت في 26 منشأة مدنية جراء سلسلة من الضربات الروسية خلال ساعات الليل. وبالتزامن مع هذه البيانات أيضا كان هنالك سلسلة من الضربات في مقاطعة أوديسا أقصى جنوبي البلاد قبل قليل. تحدثت مصادر عن استهداف إحدى السفن الأوكرانية في عرض البحر الأسود، بالإضافة إلى استهداف منشأة لوجستية تابعة لشركة إيبت سنتر في هذه المدينة.
1: سائر كل هذه الضربات وكل هذه التطورات الميدانية العسكرية، ما الذي يقابلها سياسيا من تصريحات؟ يعني سمعنا زيلينسكي تحدث أنه لا يريد حاليا أن يعقد هدنة مع موسكو، كذلك هو غير معني بالعودة لطاولة المفاوضات. ما الذي يقال سياسيا اليوم؟
0: إذا ما أشرنا إلى البيانات السياسية، هنا أود الإشارة إلى بيان صدر قبل قليل عن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريل بودانوف، الذي قال فيه أن الوقت الراهن هو سانح جدا للتوصل إلى اتفاق سياسي واتفاق دبلوماسي مع الجانب الروسي. ولكن الجانب الأوكراني بطبيعة الحال هو يعلق الآمال على الدور الأمريكي، وفي المقابل هو يشير إلى أن روسيا حتى تاريخ هذه اللحظة هي غير قادرة أو لا تريد أن تقوم بخطوات عملية في المسار الدبلوماسي من أجل التوصل إلى حل وسلام عادل بما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية. الرئيس الأوكراني كان أيضا قد أشار إلى أن الجانب الأمريكي خلال الأيام 10 المقبلة سوف يكثف من المسار التفاوضي مع الجانب الروسي، ومن ثم سوف يلتقي الوفد الأمريكي مع الوفد الأوكراني لعقد المزيد من التشاورات والتفاهمات حول نتائج هذه المفاوضات وما يمكن أن ترشح عنها من طاقة أمل من أجل الوصول إلى بعض التفاهمات بما يتعلق بوقف هذه الحرب. بالتوازي مع هذه البيانات كان هنالك أيضا بيان صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية، وتحديدا على لسان أندري سيبيها، الذي قال وأكد أن أوكرانيا تسعى إلى الوصول إلى حل دبلوماسي مع الجانب الروسي. نعم. ولكن روسيا هي من تقف عائقا في ظل هذا

0: هذا المسار ويحمل الجانب الأوكراني روسيا هذه النتائج، خاصة وأنها تواصل استهداف المنشآت الحيوية والمنشآت اللوجستية الأوكرانية يوما بعد يوم.
1: عند هذه النقطة ثائر، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا من كييف مراسل تيرتي عربي. أنتقل من هذه النقطة إلى كاتيا طعمة. كاتيا، إذن أوكرانيا تقول إن العائق أمام المفاوضات وفرصة السلام هو روسيا، في المقابل يقول بوتين بأن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات لكن أوكرانيا قامت بضربات في العمق الروسي أثناء الانتخابات.
2: بالفعل لميس، نائب وزير الخارجية الروسي كان قد لمح سابقا إلى إمكانية استئناف هذه المحادثات التي كانت قد توقفت، المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن جاء يوم أمس الرئيس الروسي وأكد أن الجانب الأوكراني بسبب استئنافه وتكثيفه للقصف المستمر للأراضي الروسية والتي على وجه الخصوص كانت قد استهدفت الانتخابات التي كانت تجري على الأراضي الروسية، الانتخابات البرلمانية، اعتبرها الجانب الروسي أنها محاولة أولا لعرقلة هذه الانتخابات والتأثير على الزائرين الأجانب الذين كانوا يعملون كمراقبين خلال هذه العملية. طبعا كان هناك قتلى من لجان الانتخابات نتيجة هذا القصف، ما اعتبره الرئيس الروسي محاولة جديدة من كييف لتثبت أنها غير أيضا مستعدة لاستئناف هذه المحادثات وأن روسيا الآن لن تقوم باستئناف هذه المحادثات، على الرغم أن الممثل أو المبعوث الرئيس الروسي كان قد توجه إلى نيويورك وعقد لقاءات مختلفة مع الجانب الأمريكي مع مبعوثي الرئيس الأمريكي حول المحادثات الأوكرانية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يرشح عن إمكانية استئناف هذه المحادثات الثلاثية في وقت لاحق، لأن الجانب الروسي طبعا واضح في موقفه أنه مستمر بعملية استهداف القوات الأوكرانية والأراضي الأوكرانية في مختلف مناطقها، باعتباره أنه الجانب الأوكراني في حال توقف أو حال كان توصل إلى هدنة مؤقتة هو فقط سيستخدمها من أجل إعادة استعادة هذه أو قواه، كما يعتبر الكرملين في مختلف تصريحاته بأن الجانب الأوكراني فقط يريد هدنة مؤقتة لاستعادة جميع قواه مجددا، وهذا ما تريده أيضا أوروبا كطرف لا يريد إيقاف الحرب كما تعترف أو كما تعتبر موسكو. وفي الوقت في الجانب المقابل أيضا الاستهداف مستمر للأراضي الروسية، اليوم كان هناك 1200 مسير استهدفت مختلف أنحاء روسيا، طبعا الجانب أو عفوا المناطق الحدودية كان لها الحصة الأكبر، كان هناك حصيلة قتلى كبيرة في مختلف المناطق التي تم استهدافها من جانب الأوكراني، في منطقة رستوف كان هناك سقوط كان هناك نحو 7 ضحايا، في منطقة كراسنودار أدى الاستهداف أيضا لسقوط 3 قتلى، وفي منطقة بلغراد الحدودية أيضا 3 قتلى نتيجة استهداف من قبل القوات الأوكرانية بالمسيرات. لميس،
1: شكرا جزيلا لك كاتيا طعمة مراسلة تيرتي عربي، كنت معنا من موسكو. نهاية جولة مراسلينا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية مع شركة بوينغ لشراء 150 طائرة. أزمة الوقود في أوروبا تتصاعد وفرنسا تتخذ إجراءات لامتصاص الغضب الشعبي.

0: بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقعت شركة الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ صفقة لشراء 150 طائرة ضمن جهود الشركة لتعزيز أسطولها وتطوير الأداء انسجاما مع توسع الأسواق وتخفيض الكلف التشغيلية.
1: في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها في سوق النقل الجوي العالمي، أبرمت الخطوط الجوية التركية في نيويورك صفقة كبرى مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء ما يصل ل 150 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، لتكون بذلك أضخم طلبية لطائرات ذات ممر واحد تبرمها الناقلة التركية مع العملاق الأمريكي حتى الآن. الصفقة التي جرى توقيعها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية مراد شكر، إلى جانب نائبة الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ستيفاني بوب. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لمسار مفاوضات مكثف تواصل منذ عام 2025، وتتويجا لشراكة ممتدة تعززت سابقا بطلبية شملت 75 طائرة من طراز دريم لاينر، وتتضمن بنود الاتفاقية تثبيت شراء 100 طائرة من طراز 737-8 مع خيار شراء 50 طائرة إضافية من عائلة ماكس، مع إتاحة المجال للتحول نحو الطراز الأكبر 737-10. ومن المنتظر أن تبدأ عمليات تسليم هذه الطائرات في المدى الطويل بين عامي 2033 و2037، دعما لخطط التوسع الممتدة وتحديث خطوط الطيران القصيرة والمتوسطة المدى. وإلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومدى الطيران، تمنح الطائرات الجديدة ميزة تشغيلية واقتصادية بالغة الأهمية تتمثل في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، وهو ما يدعم الكفاءة التشغيلية للأسطول في ظل تقلبات أسواق الطاقة والتوجهات البيئية العالمية. ومع هذه الصفقة يواصل الأسطول المشترك للخطوط الجوية التركية وذراعها الاقتصادي إيجيت ترسيخ حضوره الدولي، حيث يتجاوز ما يملكه الجانبان حاليا 200 طائرة من مختلف طرازات بوينغ المخصصة للركاب والشحن، لتشكل هذه الخطوة رافدا جديدا يواكب حركة النمو المتسارعة لقطاع الطيران التركي ومساعيه لمضاعفة حصته في حركة السفر والتجارة الدولية. حسان محمد، تيرت عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكارا. أهلا بك دكتور رحمي معنا. الخطوط الجوية التركية الآن هي الأولى أوروبيا لأحد عشرة مرة طبعا، وكذلك الخامسة عالميا وفق تصنيف سكاي تراكس. كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقية الجديدة التي وقعت، وما الإضافة التي تمنحها 150 طائرة من طراز 737 ماكس لقطاع النقل الجوي التركي؟
2: الخطوط الجوية التركية تمتلك أسطولا جويا ممتازا جدا، غالبية

0: من بوينغ، وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الأخيرة 737 ماكس، وتعتبر أكبر صفقة للطائرات. وهذه الصفقة مهمة جدا، وإن الحاجة لهذه الطائرات واضحة، لأن طائرات بوينغ هذه الجديدة لديها قدرات عالية، ويمكن أن تقدم خدمة أكبر من المطار الدولي في إسطنبول. وستكون هذه الطائرات ذات جودة أو ذات نفع أفضل على مستوى البيئة خصوصا، وأن هذه الطائرات تستطيع أن تقدم أفضل على المستوى المتوسط والبعيد، وحتى على مستوى الشحن. هي طائرات منخفضة الاستهلاك، وعلى مستوى البيئة أضرارها أقل من الطائرات الأخرى.
1: دكتور رحمي، دكتور رحمي، نعم، الاتفاقية جرت بحضور الرئيس نفسه، لماذا تولي تركيا هذه الأهمية الكبيرة لقطاع الطيران بشكل عام وللخطوط الجوية التركية الناقل الرسمي بشكل خاص؟
0: نعم، الخطوط التركية شركة كبرى في تركيا، وتعمل في مجال نقل المسافرين ونقل البضائع، وهي من الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وهي تستفيد من الموقع الاستراتيجي المركزي لمدينة إسطنبول ولتركيا بشكل عام في خريطة العالم. ولذلك فإن مطار إسطنبول تحول إلى مطار مركزي على مستوى العالم بين أفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا، فهي نقطة التقاء مركزية لكل طائرات العالم. فلذلك فإن تركيا بلد مركزي في مجال النقل الجوي، وذلك بفضل الأسطول الضخم والمتطور لشركات النقل الجوي وعلى رأسها الخطوط الجوية التركية. نعم، إسطنبول مدينة تقع بين قارتين أوروبا وآسيا، ويمكن لأي طائرة
1: دكتور
0: تنطلق
1: رحمي
0: من مطار إسطنبول أن تصل إلى أي نقطة في العالم بشكل سلس وسهل، وخصوصا فيما يتعلق بعدد طائرات الخطوط الجوية التركية التي تتجاوز 560 طائرة تحمل ملايين المسافرين سنويا، وكذلك طائرات الشحن التي يبلغ عددها بالمئات أيضا. كذلك
1: دكتور رحمي، نعم،
0: شركة الخطوط الجوية التركية جيدة جدا،
1: كيف
0: خصوصا
1: تنظرون
0: أنها فازت في
1: دكتور
0: مسابقة
1: رحمي
0: سكاي تراكس عدة مرات.
1: كيف تنظرون إلى التوازن الذي يحققه التوسعة الأخيرة لمطار إسطنبول، افتتاح المدرج الرابع، بالإضافة إلى صفقات الطائرات الضخمة التي وقعتها شركة الخطوط الجوية التركية؟
0: نعم، عندما نرى التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، نرى الأهمية المتصاعدة لمطار إسطنبول خصوصا بعد التوسعات الأخيرة. كثير من الخطوط أو المسارات التي تمر منها الطائرات في دول الجوار قد أغلقت، ولذلك تضطر كثير من الرحلات من مختلف أنحاء العالم لتوجيه طائراتها إلى مطار إسطنبول، فهو مطار مركزي بالنسبة للعالم. الميزة الجغرافية ليست فقط هي

0: التي تميز هذا المطار، بل الخدمات العالية والكلفة القليلة لهذه الخدمات التي يقدمها مطار اسطنبول لمختلف شركات النقل الجوي الأجنبية الحكومية والخاصة. ولذلك فإن مطار اسطنبول تحول إلى نقطة مركزية في العالم. نحن نتحدث عن 60 مليون مسافر يمر من مطار اسطنبول، ربما في شهر واحد يمر 10 ملايين مسافر من مطار اسطنبول، نحو 600 طائرة بين الشحن والمسافرين. وهذا أمر مهم جدا، لأن مطار اسطنبول تحول إلى مطار استراتيجي مختلف في العالم. وهذا ما يعطيه أهمية أكبر خصوصا في هذه الفترة.
1: تركيا كعادتها تذهب بعيدا في توقيع الاتفاقيات. الحديث أيضا عن مذكرة تفاهم استراتيجية بين الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ بشأن المشاركة الصناعية، ما الذي يعنيه ذلك؟
0: نعم، شركة بوينغ وقعت مع الخطوط الجوية التركية اتفاقا في التطوير والتصنيع، هذا أمر مهم جدا. الشركتان بدأت هذا العام بتوقيع محضر ضبط وصل إلى مستوى توقيع اتفاقية تشمل التطوير والتصنيع والمشاركة في التطوير أيضا، هذا أمر مهم جدا يعود بالنفع على تركيا على مستوى نقل التكنولوجيا وكذلك التشغيل وتقليص أرقام البطالة وكذلك تطوير قطاع الصناعة في تركيا، وهذا أمر مهم جدا كذلك.
1: دكتور رحمي،
0: هذا الاتفاق سينعكس إيجابيا على المجال البيئي أيضا، خصوصا في وأن تركيا لديها الخبرة والقدرة على
1: تماما. دكتور رحمي، وهنا أريد سؤالك،
0: التطوير في مجال الطائرات وقطاع غيارها.
1: أمريكا تحتل المرتبة الثانية في صادرات تركيا والرابعة في وارداتها، كما أنها ثاني أكبر مصدر للاستثمار في تركيا. وزير التجارة التركي توقع وصول حجم التجارة البينية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 43 مليار دولار هذا العام. ما القطاعات التي يمكن أن تقود النمو التجاري بين البلدين؟
0: نعم، نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقيات مع تركيا، وتركيا لديها شركات ومؤسسات اقتصادية كبيرة على رأسها الخطوط الجوية التركية، ولذلك فإن تركيا والخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول يساهمون في إنجاح مثل هذه الاتفاقيات التي ستنعكس إيجابيا على تركيا وشركائها، ليس فقط في المبادلة التجارية بل كذلك فيما يتعلق بقطاع السياحة والخدمات وغيرها. فالاقتصاد التركي يساهم بشكل كبير في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الجديدة، نتحدث عن 60 مليار دولار من العائدات، وكذلك الخطوط الجوية التركية تساهم في استقطاب الأموال العملات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية.
1: شكرا جزيلا لك. من اسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكارا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه ارتفاعات كبيرة على أسعار الوقود عالميا مع نقص الإمدادات عالميا والتوترات الجيوسياسية.

الأرض. كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. تشتد أزمة الوقود في فرنسا مع ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% خلال عام واحد، بالتزامن مع موجة غلاء تضرب أسواق الطاقة الأوروبية وتدفع التضخم الفرنسي إلى 2.4%. تسعى الحكومة الفرنسية لاحتواء الضغوط بحزمة دعم جديدة تستهدف القطاعات الأكثر تضررا.
1: بعد أشهر من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، تحاول الحكومة الفرنسية امتصاص ضغط الشارع من خلال إجراءات شملت مساعدات بنحو 90 دولارا لأكثر من 5 ملايين سائق من سائقي المسافات الطويلة تستمر حتى نهاية العام، كما رفعت سقف المنحة المقدمة لأرباب العمل من 525 دولارا إلى نحو 900 دولار، إضافة إلى تمديد المساعدات المخصصة لقطاع البناء والزراعة والصيد حتى نهاية العام بكلفة إجمالية جاوزت 390 دولارا.
2: ندرك تماما أن الوضع صعب جدا على مواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، ولهذا قررت الحكومة تقديم دعم أوسع يشمل عددا أكبر من المستفيدين، وهذا أمر مهم جدا. وفي الوقت نفسه سنواصل العمل على الحفاظ على توازن المالية العام.
1: تأتي هذه الإجراءات في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية حجم الضغط المتزايد على الأسر وأصحاب المهن بعد ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع البنزين بأكثر من 19%، كما سجلت أسعار الطاقة بشكل عام ارتفاعا بنحو 17% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. ارتفاع أسعار الطاقة أوصل معدل التضخم إلى 2.4% في أغسطس مقارنة بنحو 2% في يوليو، مع توقعات لبنك فرنسا بأن يستقر التضخم نسبيا عند 2.3% خلال العام الجاري.
3: الأمر صعب جدا، وأحيانا لا نستطيع تدبر أمورنا حتى انتهاء الشهر. لدينا عدة شاحنات، وكنا في السابق ندفع 6,000 يورو شهريا لخزان الشاحنة، أما الآن فقد ارتفعت التكلفة إلى ما يقرب 12,000.
4: لم يعد بإمكاننا العمل. اتصل بي شخص وطلب مني إجراء إصلاح فلم أستطع. قلت له لا يمكنني القدوم لأنني لم أجد بنزينا في محطتي وقود. الأمر لا يطاق ولا يمكننا تحمل هذه التكاليف.
1: ومع استمرار ارتفاع كلفة الوقود لا يقتصر الضغط على ميزانيات الأسر، بل يمتد إلى كلفة التشغيل في القطاعات الأكثر اعتمادا عليها، حيث تتحول كل زيادة في الأسعار إلى أعباء إضافية تضغط على هوامش النشاط.
5: من محطة الوقود هذه تتضح الحلقة التي تربط سعر الطاقة بكلفة السلع والخدمات، فكل ارتفاع هنا ينتقل إلى النقل والمعدات ثم إلى الأسواق والمستهلكين. وبينما تسعى الحكومة إلى كبح التضخم عبر المساعدات، يبقى التحدي في استعادة القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة. نجية بدري، تيرت عربي، باريس.
0: نبقى في باريس. معنا من هناك أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري. أهلا بكم دكتور كميل. إذن أسعار الديزل ترتفع بقوة في أوروبا عموما وفي فرنسا بشكل خاص، وكذلك في الولايات المتحدة. ما الذي يحدث في سوق الديزل تحديدا، ولماذا تأثر الديزل أكثر من غيره من المشتقات النفطية؟
6: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. هذا سؤال جيد ويسلط الضوء على الديزل الذي كان سابقا من أبخس الأثمان من ناحية الوقود كان والناس

0: الناس اشتروا سيارات الديزل بحكم أنها يعني تحتوي على مادة بخسة الثمن. كانت هناك يعني فرض ضريبة على الديزل، وخرجت آلاف السترات الصفراء، ونجم عليها عنف شديد ومشاكل اجتماعية كبيرة، واضطرت الدولة أن تضخ 17 مليار يورو لمساعدة كل الفئات. الآن المشكل هو ليس مرتبط بالضرائب، ولكن بالحرب في إيران، و يعني كل محطات يعني تكرير النفط التي تعطينا الديزل هي يعني توقفت أغلبها. كان في فرنسا 27 محطة، والآن لم يبقى إلا 13 محطة. لماذا؟ لأن التكرير في فرنسا هو مرتفع التكلفة، وفرنسا تتجه إلى دول الشرق الأوسط بحكم أن هذه الدول عندها النفط موجود محليا، والتكرير بأثمان جد مناسبة. ولكن نحن نعرف كلنا أن مضيق هرمز هو شبه مغلوق، وأن إمدادات الديزل والمشتقات النفط، لأن المشكلة ليس فقط في النفط الخام ولكن في المشتقات، هي يعني تأتي بشكل نادر. اتجهت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإلى الهند وكذلك النرويج، ولكن السيد ترامب هدد بأنه سيوقف تصدير الديزل إلى دول أخرى للحفاظ عليه داخل التراب الأمريكي، وهذا بي بي بي بيسبب يعني السبب هو
1: نعم.
0: الضغط على أسعار الديزل.
1: دكتور كميل،
0: في
1: تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن بالنسبة للعوامل ترتبط، طبعا يرتبط ارتفاع الأسعار بتوترات الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات عبر هرمز، لكن ماذا عن الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية وتأثيرها على فرنسا وأوروبا؟
0: نعم، هذه كلها عوامل تتراكم المشاكل والصدمات بالنسبة لاقتصاد فرنسا. فبعد جائحة كورونا التي رفعت مديونية فرنسا، وكذلك الحرب في أوكرانيا، الآن هذه الحرب في إيران، فكلها عوامل تدفع إلى انخفاض في النمو الاقتصادي.
1: نعم.
0: والتضخم وارتفاع يعني كل الصدمات على السلع، على كل المواد. وربما يمكن أن تنجم على كل هذا اضطرابات اجتماعية.
1: نعم.
0: ومظاهرات، وهذا لا نعرف إلى يعني ربما يكون من عشية إلى ضحاها.
1: نعم.
0: الشعب
1: دكتور
0: الفرنسي
1: كميل.
0: لا
1: تحدثتم عن الموقف الأمريكي، المصافي الأمريكية تعمل بنحو 94% من طاقتها، هل تستطيع الولايات المتحدة نظريا تعويض النقص العالمي إذا ما أرادت؟
0: الولايات المتحدة هي بالفعل يعني ساهمت في تخفيض الضغط على الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة لا يمكنها تعويض يعني 20% من النفط الذي والمشتقات التي تأتي من مضيق هرمز. ولا ننسى أن هناك ضغوطات من طرف الحوثيين على مضيق أباب المندب، وهذا المضيق يمر عبره عديد من السلع بما فيها النفط، النفط الذي كان يأتي. ما خفض الضغط على الإمدادات، إمدادات النفط، وهو الأنبوب الذي كان يأتي من المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: بخمس مليون برميل تقريبا أو أكثر، ونحن نعرف أنه تم استهداف هذا الأنبوب من طرف قوات في العراق، وتم تهديدات من طرف الحوثيين في المضيق في باب المندب. كل هذا يعني يعطينا صورة جد جد سيئة وسلبية بالنسبة لإمدادات الديزل ومواد نعم. أخرى وهناك
1: دكتور كميل
0: يعني نعم
1: لو عدنا إلى فرنسا الحكومة هناك أعلنت إجراءات لتخفيض غضب الشارع من ارتفاع أسعار

0: يعني يتداول من طرف وسائل الإعلام والمحللين الفرنسيين، هل يعني الإجراءات الحكومية من الممكن أن تخفف من الضغوطات على القدرة الشرائية للمواطنين، و100 دولار، ولو أنها نعطي 200 دولار ليس في عدة مرات ولا في مرة واحدة، هذا لا يكفي. المساعدات كذلك للمزارعين، للفلاحين الذين يستعملون يعني شاحنات وآليات الإنتاج، وكذلك للصيادين وللشركات، كل هذا لا يكفي، لا يمكن. لماذا؟ لأن الدولة أنفقت بشكل كبير بعد الحرب في أوكرانيا، ونجم عليه ذلك 5 أو 7 مليار يورو، يعني دعم للدولة للوقود، وهذا لم يحل المشكل، لأن المستهلك لا يرى أن هناك دعم لما يشتري الوقود. الآن الدولة تقول نحن عندنا مديونية ترتفع إلى 3500 مليار دولار، لا يمكن لنا أن نساعد كما كان عليه الأمر سابقا.
1: الدكتور كميل الساري من باريس، أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحداث.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج من العب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخب الفرنسي يتفوق على نظيره التركي بهدف دون مقابل في أولى لقاءات الفريقين بدوري الأمم الأوروبية. أداء النجم التركي أردا جولار أمام المنتخب الفرنسي يثير موجة كبيرة من الإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفرنسا تبدأ عهد زيدان بانتصار صعب على تركيا، ومبابي يحسمها في كوجايري، لكن الأداء فتح أسئلة أكبر من النتيجة. هل بدأت ملامح فرنسا زيدان فعلا؟ وهل تغيرت تركيا مع مونتيلا بما يكفي لمقارعة الكبار؟

فاز منتخب فرنسا على منتخب تركيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية. حمل هدف الديوك توقيع النجم كيليان بابي، وبذلك احتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بجدول ترتيب المجموعة الأولى. وسقط منتخب إيطاليا أمام ضيفه البلجيكي بثنائية نظيفة على الملعب الأولمبي في العاصمة روما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وفشل المنتخب الإيطالي في الظهور بالمستوى المنتظر منه، خاصة مع الظهور الأول للمدير الفني الجديد روبرتو مانشيني. سقط المنتخب المصري في فخ التعادل السلبي مع نظيره منتخب أنغولا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية. وفشل منتخب الفراعنة في اختراق دفاعات المنتخب الأنغولي المنظم والذي يشرف عليه المدرب السنغالي أليو سيسي. هذا وقد اتخذ محمد صلاح قرارا بمغادرة معسكر المنتخب المصري وعدم السفر مع بعثة الفريق لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. وتضاربت التقارير بشأن مغادرة اللاعب المخضرم للمعسكر، خاصة أنها جاءت بعد استبداله خلال أحداث الشوط الثاني من مواجهة أنغولا، وهو ما أثار غضب اللاعب. دعا رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى تجنب التسرع في الحديث عن تجريد مانشستر سيتي من ألقابه عقب تقارير صحفية أفادت بإدانة النادي في 114 مخالفة من أصل 115 تتعلق بقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت هذه التصريحات بعدما أفاد التقارير بأن اللجنة المستقلة أدانت مانشستر سيتي ولكنها لم تحسم العقوبات بعد، ومن المتوقع يستأنف النادي هذا القرار. افتتح فنربهتشا مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار على ضيفه فيرتوس بولونيا الإيطالي ب 78 نقطة مقابل 68. ورغم تقدم الفريق الإيطالي بفارق 5 نقاط في الربع الثالث، إلا أن فنربهتشا استعاد زمام المبادرة ليحسم اللقاء بفارق 10 نقاط ويبدأ مشواره الأوروبي بانتصار. استهل فالنسيا مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار مثير خارج أرضه على بشكتاش التركي بنتيجة 94-96. بشكتاش الذي يخوض أول مباراة له في اليورو ليج منذ موسم 2013-2012 تأخر بفارق 10 نقاط مع نهاية الربع الثالث، لكنه عاد بقوة وتقدم مرتين بفارق 5 نقاط في الربع الأخير، لكن خبرة فالنسيا حسمت المواجهة. حقق الإسباني رافائيل جودار فوزا مقنعا على الكازاخي ألكسندر بوبليك وهزمه بمجموعتين دون رد وبواقع الأشواط 6-2 و6-3 ضمن منافسات كأس ليفر المقامة في لندن. جودار فرض أفضليته منذ البداية وحسم المباراة في 1:25 ليمنح الفريق أوروبا لفريق أوروبا التقدم على فريق العالم بمباراتين مقابل 1 في اليوم الافتتاحي.

رغم خسارة المنتخب التركي أمام نظيره الفرنسي بهدف دون مقابل، إلا أن نجم المنتخب التركي أردا جولر نال إشادة كبيرة بعد المستوى الكبير الذي قدمه في المباراة. البداية مع حساب زائد 90 الذي نشر أرقام أردا جولر في اللقاء، وكتب: أردا جولر أمام فرنسا خلال 90 دقيقة صنع فرصتين محققتين وقدم 3 تمريرات مفتاحية وأكمل 8 من 9 كرات طويلة إلى جانب مراوغتين ناجحتين، ولم يقتصر تأثيره على الجانب الهجومي إذ سجل 9 استرجاعات للكرة، فاز ب10 صراعات ثنائية وقام ب3 اعتراضات للصناعة، تقدم بالكرة وعمل دفاعي كبير. جولر قدم مباراة متكاملة لكن دون أن تترجم الفرص التي صنعها إلى أهداف. ونقل حساب

0: يوسف تصريحات زين الدين زيدان المدير الفني للمنتخب الفرنسي الذي أبدى إعجابه بأردا جولر وقال: زيدان يتحدث عن أردا جولر، أردا جولر لاعب كبير جدا ويتمتع بشخصية قوية، أنا سعيد من أجله ومن أجل ريال مدريد. أما حساب فيفا AR والذي يبدو مختصا بتغطية أخبار النجم التركي فكال المديح للموهبة التركية وكتب: تخيل أنك تكون الأعلى تقييم بدون أي مساهمة تهديفية وأن تلعب ضد مايكل أوليسي ومبابي وديمبلي وريان شرقي، تلعب ضد فرنسا المدججة بنجومها والرابع في كأس العالم الماضية في مباراة قمة وتكون الأفضل داخل الملعب. أردا جولر أفضل لاعب وسط في العالم حاليا. وهنا المغرد حاتم بدا متأثرا بما يقدمه أردا جولر وكتب: مو مبالغة لكن يمين الله أن أردا جولر يستاهل تشوفه يلعب أساسي بالبريمير ليج في التوب 5 على عكس العاهات أمثال فيرتس وغيره. مو معقول أن هذا اللاعب بيقعد طول الوقت بالدوري الإسباني مهمش ولا يتم تقديره ويكون تحت بيلينغهام. ونختم مع حساب باسم أردا وكتب فيه: لو كانت فرانس فوتبول تقاس بالمتعة لكان أردا جولر فائزا بها مرتين. إذن تغلب المنتخب الفرنسي على مستضيفه المنتخب التركي بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
1: من ملعب كوجايلي في تركيا، المنتخب الفرنسي يحقق بداية ناجحة تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان، بعدما تغلب الضيوف على المنتخب التركي بهدف دون رد في افتتاح مشوارهما بدور الأمم الأوروبية. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق كيليان مبابي الذي استغل تمريرة حاسمة من مايكل أوليسي ووضع الكرة في شباك أصحاب الأرض قبل أن يغادر الملعب بسبب إصابة في الركبة. ورغم قصر مدة التحضير للمباراة بدا زيدان راضيا عن أداء لاعبيه وعن الطريقة التي حافظ بها المنتخب الفرنسي على توازنه حتى صافرة النهاية.
2: نحن سعداء جدا بهذا الفوز وراضون عن النتيجة على الأقل بالنسبة إلى مباراة أولى نخوضها بعد 3 حصص تدريبية أو 4 فقط. كان أداؤنا جيدا جدا وحافظنا على توازن الفريق طوال المباراة. طلبت من اللاعبين الاستمتاع واللعب معا وبذل الجهد كفريق واحد وهذا ما فعلناه. فزنا اليوم على أرضية ملعب صعبة وهذا يبشر بالخير. لا يزال أمامنا الكثير لنعمل عليه.
1: ورغم تأخرها بهدف قدمت تركيا أداء منظما وحاولت العودة إلى المباراة، إلا أن مهمة أصحاب الأرض ازدادت صعوبة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الحارس أوجان شاكر إثر تدخله بيده خارج منطقة الجزاء. وبالرغم من الخسارة رأى المدرب مونتيلا أن المنتخب التركي قدم مباراة قوية أمام أحد أبرز منتخبات القارة وأن فريقه كان يستحق الفوز.
3: عشرة رقاء في أمسوة، وكما في كل عام فقد اجتمع مع مواطنين في الولايات المتحدة وأيضا التقى برجال الأعمال الأتراك والأمريكيين والتقى واجتمع بممثلي المؤسسات الفكرية الأمريكية. إن خطاب السيد رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد كان بمثابة شعار واضح لرؤية تركيا بخبرته وتجاربه، فإن السيد رئيس جمهوريتنا رسائل التي يطلقها من الأمم المتحدة كما تتابعون تلقى أصداء واسعة، وهذا العام فيما يخص المسائل الإقليمية ومشكلات الإقليمية كانت لديه له رسائل واضحة. قبل كل شيء فإن السيد رئيس جمهوريتنا قد وضح وذكر مرة أخرى ولفت أنظار العالم مرة أخرى إلى المشكلة التي يعيشها أهل فلسطين، ما يجري في غزة كونه يدمي الضمير الإنساني العالمي ويزعزع الثقة بالنظام العالمي وأنه امتحان عظيم بهذا الشأن، وجدد دعوته إلى إعلان دولة فلسطين واعتراف بدولة فلسطين، وذكر مرة أخرى وأكد مرة أخرى على أننا سندعم القضية الفلسطينية دائما. ونحن الوفد التركي فإننا في كل الاجتماعات التي شاركنا فيها ذكرنا سياسات إسرائيل سالكة نحو الإبادة الجماعية وانتهاء

انتهاكاتها وما يجري في الضفة الغربية من انتهاكات ومظالم. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن اللقاءات التي أجراها رئيس جمهوريتنا والخطابات التي أطلقها قد تنولت فيها عديد من مقاربات تركيا في المشكلات العالمية، ومطالب شعب قبرص المحقة قد تم نقلها إلى الصعيد الدولي مرة أخرى. وكذلك فإن السيد رئيس جمهوريتنا ذكر رؤيتنا بشأن المناخ وحركة صفر النفايات التي ترودها عقيلته السيدة أمينة أردوغان. وإن اجتماع كوب 31 الذي سنتولى رئاسته واستضافته ذكر فيها أولوياتنا، وقد أعلننا بهذه المناسبة عن أولوياتنا ومخططنا. أيها الأصدقاء الأعزاء، على مدى الأسبوع رفيع المستوى، فإن عديد من الاجتماعات التي إلى جانب اللقاءات رفيع المستوى، فإنني شاركت في أكثر من 40 اجتماعاً، وتناولنا مع مخاطبين المسائل الدولية والإقليمية، ومسائل فلسطين كانت على رأس أولوياتنا. إندونيسيا وقطر ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات اجتمعنا مع وزراء خارجية هذه الدول في إطار ثماني لأجل فلسطين فقط. وأيضا من خلال إعلان نيويورك تم تناول إعلان نيويورك ومخطط السلام الشامل. وإلى جانب هذا، فإن باكستان ومصر والمملكة العربية السعودية اجتمعت مع وزراء خارجية اجتماعا رباعيا، ومع سوريا ووزراء ووزير خارجية السعودية أيضا اجتمعنا في إطار ثلاثي. ونظراؤنا الباكستاني والسعودي اجتمعنا معهم في إطار حلف في مكة، وأجرينا مشاورات شاملة. وكذلك فإنني باعتبار رئيس دورة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي شاركت وترأست رئاسة وزراء خارجية المنظمة في نيويورك اجتماع التنسيق السنوي. وكذلك مع الولايات المتحدة فقد شاركنا في واستضفنا استضافة مشتركة مخطط السلام في ليبيا، و اجتماع قمة الدول التركية غير الرسمي الذي أجريناه تناولنا فيه المسائل الإقليمية والدولية، وأتيح لنا الإمكان لتناولها. وإلى جانب ذلك، فإننا إذ سنتولى في السنة القادمة اجتماع مكتا 31 سنتولى رئاسته في العام المقبل، شاركنا في هذا الاجتماع أيضا. والمؤسسة الفكرية في نيويورك اجتمعنا بها أيضا، وأتيح لنا الإمكان لنعرب لهم ونفصح لهم عن رؤيتنا وفي السياسة الخارجية. نواب وزير الخارجية والمسؤولون من وزارتنا أيضا شاركوا في كثير من الاجتماعات. وهكذا فإنه في إطار الأمم المتحدة الهجرة والتنمية والإغاثة الإنسانية والتغير المناخي والغذاء، كثير من المسائل قدمنا إسهاما فيها. ومسألة الروهينجا وتحالف الحضارات والقرم وغيرها من الاجتماعات، فقد مثلنا بلادنا فيها. واجتماع مجموعة الوسطاء فقد أجريناها باستضافة من تركيا. في كل تواصلاتنا كانت رسائلنا واضحة لتفضيل الحوار على الحرب والدبلوماسية على الأزمات والتعاون بدل التوتر. مشكلات المجتمع الدولي تحت المشتركة تحتاج إلى إنتاج حلول مشتركة، أكدنا هذا. وفي إطار استراتيجيتنا، استراتيجية النهوض الإقليمي، ذكرنا وأكدنا على أهمية أن لا يبحث عن حل للأزمات في مناطق غير مناطقها. ومراحل إصلاح الأمم المتحدة أعربنا عن دعمنا لها كذلك. أيها السادة منسوبي وسائل الإعلام، إن الأسبوع الذي مضى قد أظهر مرة أخرى قدرات بلادنا الدبلوماسية وسياسة تركيا الخارجية متعددة الأبعاد. الأساس بالنسبة لنا الموقف القائم على المبادئ والتركيز على النتائج والجمع بين هذين في رؤية دبلوماسية واحدة. والخطوات والحملات الإقليمية التي ترودها تركيا ومساعيها التي تبذلها في الأزمات، بفضل هذا كله فإن تركيا باتت طرفاً ينصت إلى حديثه وإلى ما يقول ويرتقب رأيه وموقفه. وفي الفترة المقبلة فإن ثقل بلادنا سنواصل تعزيزه في المحافل الدولية واستخدام كل إمكانات الدبلوماسية وإنشاء الجسور بين عديد من الأطراف. سنواصل هذا إن شاء الله من نيويورك بهذا المفهوم والإصرار، هكذا نغادر نيويورك. وأشكركم على مشاركتكم، والآن إن كان لديكم من أسئلة فأنا أستقبلها. تفضلوا أسأل. أدي أرتمز من تيرتهبر. بداية أهلا بكم. في العام الماضي في مثل هذا الوقت من العام الماضي، فإن السيد رئيس الجمهورية

ورئيس ترامب اتخذت خطوة فيما بينهم لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وفي مصر اتخذت خطوة بهذا الشأن. لكن للأسف موقف إسرائيل الذي ينتهج الإبادة الجماعية ونتنياهو بسببهما، فإن هذه المرحلة تتواصل بطيئة، تمضي بطيئة. والآن في هذا الأسبوع أيضا أجري اجتماع رئيس جمهوريتنا وقادة دول الخليج، هل تم تناول هذا الأمر؟ وطبعا موقف الرئيس ترامب مهم هنا. إلى جانب هذا، فإننا رأينا مشهدا إيجابيا جدا، القاعة بأسرها تقريبا خلت من المستمعين خلال خطاب نتنياهو، ورأينا أن إسرائيل باتت معزولة أكثر من ذي قبل في المرحلة المقبلة. فإن هذا العزل هل سيكون، كيف سيكون له إسهام فيما يخص إنجاح قضية فلسطين والوصول إلى نقطة فيها، وما هي مخططات تركيا سيدي؟ أشكركم. كما عبرتم، فإن السيد رئيس جمهوريتنا أتيح الإمكان ليجتمع مع رؤساء دول الخليج وتناولتنا مسائل الأولى ما بدأت مراحلها هنا، أعني مخطط غزة للسلام والصعوبات التي يواجهها هذا المخطط والأزمات، وموقف إسرائيل غير المعترف بالمبادئ في هذه المسائل. وثانيا، ما يتواصل في الخليج من توتر وما يمكن القيام به إزاء هذا التوتر. هذه مسائل كانت في جدول الأعمال. السيد رئيس الجمهورية أوضح هناك رؤية تركية فيما يخص السلام الإقليمي والتوسعية الإسرائيلية وما تغذي من تهديد والمشكلات التي في غزة، وكذلك الانسداد في غزة بشأن فتح الانسداد. فقد ذكر السيد رئيس الجمهورية مقترحات الحلول. كما ذكرت، فإن إسرائيل كونها تزداد عزالا على الصعيد الدولي هذا أمر أخذ في الازدياد، وبالطبع هنا خطوات دبلوماسية احترافية لها دور كبير في هذا. وهنا أيضا حاسس المجتمع الدولي إظهارها في ردات فعل ملموسة يمكن رؤيتها، والسياسات أن تتجسد في سياسات ملموسة، هذا حقيقة نتاج يتطلب عملا وسعيا كبيرا ويتطلب تنسيقا. ومن ثم فإن كل إمكانات الدبلوماسية من خلال استخدامها، فإننا في تركيا بالتعاون مع شركائنا وحلفائنا نحن في حالة من السعي المكثف. وبصراحة فإن النتائج التي تسرع عنها هذه المساعي نراها، بالطبع ما نهدف إليه المأساة التي في غزة أن تنتهي دون تأخير، وزيادة مستوى المساعدات الإنسانية، وأن لا يعيش الفلسطينيون قلقا بشأن المستقبل ولتأمين هذا وتحقيقه، فإننا نسعى بكل ما في وسعنا. لكن الظلم الذي تقترفه إسرائيل والمجازر التي ترتكبها نتيجة المساعي الدبلوماسية، هذه أمور لم تعد دون نتيجة كما كان في الماضي، فإنها في مواجهة كل ما تقوم به تدفع أثمانا باهظة. حالة العزل هذه وفي محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية هنا عقوبات قانونية، هذه أمور لم تكن إسرائيل قد عهدتها من قبل أبدا. إسرائيل تواجه هذه الأمور التي لم تواجهها من قبل. كما ذكرت، هذا بإسهام من تركيا، برؤية تركيا مع شركائها وبريادة سيد رئيس جمهوريتنا، الموقف القائم على الإنسانية والذي أساسه ولبه الإنسانية واحترام القيم الدولية والتحرك المنطلق من المبادئ، وأيضا بالتزامن مع هذا الموقف القائم على المبادئ غير المندفع نحو نفعية ومصلحية. ومن ثم فإن من 200 دولة تقريبا فيما يخص هذه المسائل تحتاج إلى ريادة في السياسة الخارجية بهذا الشكل، موقف يشمل الجميع ولا يميز بين هذا وذاك، ورؤية تركز على الحلول وتنتج حلولا، رؤية ناجعة. هذا كونه يتم القيام به من قبل تركيا وحلفائها، فإنه لله الحمد يجلب نتائج كبيرة فيما يخص القضية الفلسطينية أيضا. سيدي، بداية أشكركم ديلك كايا من وكالة إهلس هابير وتجارة هابير. باعتباركم وزراء خارجية حلف مكة، فقد أجريتم اجتماعا هاما، وهنا مساعي المأسسة في أي خطوة هي الآن، وهل من تقويم اتضح بهذا الشأن؟ بالطبع نحن باعتبارنا وزراء خارجية حلف مكة، فإننا في نيويورك أيضا اجتمعنا، و
هنا منذ بداية الحلف الأعمال المتواصلة.

دون انقطاع قد أضيفت إليها خطوة جديدة بشأن التمأسس، فإن الأمانة العامة تعلمون هي موقع مهم. هدفنا كان أن يتم تحديد هذا خلال أسبوعين، وإخوتنا في باكستان اقترحوا مرشحا، وبنسبة كبيرة فإن هذا المرشح سيقبل من قبل الدول الأعضاء من قبلنا، وسيباشر أعماله أمينا عاما، وبعد بدئه مباشرة أعماله فإن الكوادر الأخرى أيضا سيتم إجراء تعيينات فيها، وهذه الأعمال ستنتهي فيما أرى قريبا. ومن جانب آخر فإن ما يتواصل في المنطقة ومن تهديدات عسكرية وتطورات واسية ما يستهدف السعودية سواء من الجنوب الحوثي ومن الشمال الهجمات هذه، وبهذا شأن فتقييم الوضع السياسي أجرينا تقييما سياسيا لهذا بالأمس. كما تعلمون في الرياض كان هناك اجتماع تقييم عسكري فني شارك فيه رئيس الأركان، وتحدثت معه اليوم بشأن موائمة الأعمال السياسية والعسكرية معا، وقدمنا بذلك تقريرا إلى السيد رئيس الجمهورية وأعلمناه، قدمنا إحاطة إلى السيد رئيس الجمهورية ولغة سياسية واضحة، وأيضا المسائل العسكرية الممكن تنفيذها. بهذا الشأن أعمالنا فإنها على كل المستويات تتواصل بشكل جيد. قواتنا المسلحة حقيقة محترفة جدا في مواجهة كل التهديدات، لديها إمكانات وقدرات وتجارب خبرات أهم من ذلك. والآن هذه الأعمال فإننا بصراحة نحن ممتنون، وإن شاء الله فإنه لنعيش أياما أقل اشتباكا وأجواء يسود فيها السلام. لتحقيق هذا فإن أعمالنا سنواصلها. السيد الوزير إسامدور من وكالة الأناضول، سؤالي إليكم بشأن الأزمة التي في الخليج. بالأمس وزير خارجية إيران كان لديكم لقاء معه مع السيد عرقجي، وأيضا في هذا الأسبوع فإن سيد رئيس جمهوريتنا وأنتم كذلك اجتمعتم مع المسؤولين الأمريكيين ومع دول الوسطاء، وكانت لديكم اتصالات مكثفة. الحرب التي بين إيران والولايات المتحدة، ما الظرف الأخير بشأنها، والتطورات التي في مضيق هرمز بشأن الانفتاح، ماذا لديكم لتقولوا؟ هل من تطور؟ الأمر كالآتي، فإننا مع نظيرنا الإيراني السيد عرقجي إذ اجتمعنا معه، ومن قبل بمناسبات عديدة كنا في نيويورك، اجتمعنا مع زملائنا وأصدقائنا في نيويورك في الولايات المتحدة. الآن مؤخرا تعلمون هنالك حزمة اقترحتها إيران لفتح مضيق هرمز دون تأخير، وما هي شروطها بهذا الشأن؟ ذلك مرة أخرى أتيح لي الإمكان لأستمع إليه من نظيري الإيراني ثم الأمريكيين. ردات فعلهم الأولية أتيح لي الإمكان لتكون لي مشاهدات بهذا الشأن. الجيد أن المساعي في تواصل، لكن بالطبع المسألة السلبية هي أنها لم تؤتي أكلها بعد. ما نريده نحن، ورئيس جمهوريتنا كان قد قال هذا للسيد ترامب عند اتصاله به أيضا، أن لا يفتح المجال أمام توتر أكثر، وأن لا تتجدد الحرب، وقبل ذلك دون أن تتجدد الحرب أن نواصل العمل على السعي الدبلوماسي. يجب أن يكون هذا هو الأساس. وهنا فإننا بصراحة من الخليج ما يتأثرون بهذا بالدرجة الأولى اقتصاديا، وبالظروف الأخرى شركاؤنا وحلفاؤنا في الخليج أيضا من المهم أن يكونوا يشاركوننا الموقف نفسه. هذا في اللقاء مع أصدقائنا الإيرانيين شرحنا لهم هذا الأمر واضحا جدا. إيران حقيقة تواجه ظرفا صعبا، هناك عقوبات، تهديد بالحرب وهجمات تتعرض لها، لكن هناك مواقف تتخذها إيران، وبهذا الشأن كيف يمكن إدارتها بشكل مختلف، وكيف يمكن الوصول إلى السلام بأقصر طريق، وأيضا كيف يمكن الحول دون أن تتوسع الحرب في المنطقة. بهذه المسائل فإن تبادل أفكار مكثف وشامل جدا أجريناه، ليس مع نظير الإيراني وحسب، بل مع الأصدقاء الآخرين أيضا عندما اجتمعنا، فإن هذه المسألة كانت إحدى أهم المسائل على مدى الأسبوع الذي قضيناه في نيويورك، كانت مسألة مهمة تشغل جدول أعمالنا. شكرا لكم أندرو هوبكنز، تي آر تي وورد. رئيس الجمهورية أردوغان بشأن سنجار أعلن أنها قد نقلت إلى سيادة الدولة العراقية، وفيما يخص هذا الأمر فإنه بشأن تصفية وحل تنظيم الـ PKK، الخطوات ومخطط العمل المشترك بين تركيا والعراق.

ما هو؟ أيها الأصدقاء الأعزاء، السيد رئيس جمهوريتنا كما تعلمون استقبل رئيس الوزراء العراقي هنا في البيت التركي، وكان لقاء جميلا. وفي ذلك اللقاء فإن كثير من المسائل تناولت. أحد المسائل الهامة كانت كما ذكرتم، ثم بيانات لوسائل الإعلام أطلقت. هنا يجب أن أقوم بتعديل وبتصحيح لسؤالكم في الإعلان الذي أعلناه للإعلام. إذا نظرتم فيه فإنكم تجدون الأمر الآتي: نرى بامتنان كبير أن الطرف الجانب العراقي قد وضع هدفا سياسيا لتوحيد كل الأطراف في العراق وجمع السلاح تحت بسط يد الدولة. وفي هذا السياق فإن المناطق التي تحت إدارة واستحواذ تنظيم البيكاكا وارتباطات أيضا هذه المنطقة إخلاؤها من السلاح، هم قد وضعوها بمثابة هدفهم بهكذا الدولة العراقية. تعلمون بالطبع تركيا فيما يخص مكافحة الإرهاب وجودها العسكري التركي بهدف مكافحة الإرهاب في العراق، وبدعوة من العراق كان قد افتتح القاعدة التركية. والآن الرؤية التي وضعتها الدولة العراقية، خارطة الطريق بشأن إنهاء الإرهاب وتوزع السلاح بيد المجموعات، ومن ثم فإن موقف تركيا أقول بشأن قاعدة بشكا سيكون هذا تحت تصرف تركيا. والسيد رئيس الجمهورية عندما تحدث في هذا مع رئيس الوزراء العراقي فقد أعلن عن إرادته، وإن شاء الله فإنه في سنجار عندما ينتهي وجود المجموعة الإرهابية في المنطقة فإننا سنتخذ بعض الخطوات بطبيعة الحال. شكرا لكم سيدي الوزير، شكرا لكم.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

صحيح أن أروقة الأمم المتحدة أذنت لنتنياهو باعتلاء منبرها، لكنها لم تستطع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيداً أن شرعية الخطاب لا تمنح صاحبها غفران الجريمة. أهلا بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. مشاهد لافتة من خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة تشعل المنصات. استخدام جزء من حديث نبوي في أغنية يثير جدلا في مصر. تعمل بالصوت.

0: فقط. ميتا تطلق نظارات ذكية بلا كاميرا. يتحدث في عالم آخر غير الذي تعرفونه، عالم موازن. إسرائيل فيه دولة ديمقراطية مسالمة، لا تقتل، لا تنهب، لا لا لا، ولا تعتدي كل يوم والثاني على دول المنطقة واحدة تلو الأخرى. يتحدث متجاهلا مليارات من البشر يتابعون ما يصفونه في تعليقاتهم بالأكاذيب، وهم يشاهدون المقاطع المنتشرة له والمترجمة لمعظم اللغات. عرفتموه طبعا، وهل يوجد غيره؟ نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اختار مطار خارج حدود منهاتن، حيث عمدة نيويورك زهران ممداني الذي ينتظره هناك لتطبيق العدالة واعتقاله ليواجه جرائمه، بينما الرجل في حقيقة الأمر كما تشاهدون يستقبل الفلسطينيين ويزرع معهم شجرة زيتون في مقر إقامته الرسمي. وفي الوقت نفسه نيويورك تهزها أصوات آلاف المتظاهرين المتجهين نحو مقر الأمم المتحدة مؤيدين لفلسطين وهاتفين مطالبين بالقبض على نتنياهو الذي تجاوز اعتقال ممداني له، وتجاوز أيضا المتظاهرين حتى اعتلى المنصة الأممية. لكن رواد المنصات رصدوا وترجموا مقاطع شتى له، حتى ذهب بعضهم إلى أن رسائل نتنياهو الضمنية بشأن عملية البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله اللبناني هي تهديد مبطن لوفود دول العالم، إما تكون معي أو ضدي.
1: You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed at our civilians? They're gone. Hezbollah's leaders, dead. Their spirit, broken. Dozens of countries. Khamenei, Def, Sinwar, Haniya, Nasrallah, and thousands of other terrorists who sought to destroy us.
0: طبعا خلال إلقائه الكلمة نهض كثير من وفود العالم وخرجوا من القاعة مسجلين موقفهم من الاحتلال. فإن كان أذن لنتنياهو اعتلاء منبر الأمم المتحدة فلن تستطيع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا على أن شرعية الخطاب لا تمنح أبدا صاحبها غفران الجريمة.
2: Order in the hall, please. Repeat. Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
0: ومن تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية وما يؤكد سيناريو التهديد الإسرائيلي لهم هو هذا الفيديو. مسؤول إسرائيلي يطوف بين صفوف الجمعية الأممية محصيا من حضر كلمة نتنياهو ومن غادر احتجاجا، متخيلين المشهد. لا خذوا ما هو أقوى من كل ما سبق، وزير خارجية الاحتلال يذهب لوزير خارجية الإيراني ويستفزه.

0: متجاهلا كل الأعراف الدبلوماسية.
1: It's appropriate to give you the Starlink. If you heard the Prime Minister, it can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come.
0: والآن مشاهدينا إلى آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عندما كتبته هنا، أعتقد أنها أزيتا، تقول: نتنياهو يهدد الأمم المتحدة والعالم بأسره، استيقظوا يا ناس ويا قادة، عليكم عزله وسجنه أو سجنه، فهو سيقضي عليكم جميعا. هذا الحساب يقول: كان بإمكان الإسرائيليين معرفة الحضور والغياب من تسجيلات الكاميرات لو أرادوا ذلك، إنهم يحاولون ترهيب وترويع الدول فقط. روبرتو يقول: خطاب نتنياهو رائع، إنه فقط يزيد من كراهية وعزلة نفسه وإسرائيل أكثر مما هما عليه بالفعل. أخيرا هذا الحساب يقول: نتنياهو يصرح علانية بأنه سيقصف مبنى الأمم المتحدة إذا لم ينل الصهاينة مرادهم. عندما تتقاطع بعض النصوص الدينية مع الموسيقى والغناء، ربما يغضب الشارع ويفتح سجالا حول حدود الاقتباس وهيبة الكلمة المأثورة. هذا بالضبط هو ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية. بدأت القصة مشاهدينا مع تداول مقطع من أغنية جديدة لويجز، مغني الراب المصري المعروف، يتضمن عبارة: لكل امرئ ما نوى، وهي جزء طبعا من حديث نبوي شريف يحفظه المسلمون صغارا وكبارا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. لن نعرض طبعا الأغنية ولا حتى الجزء المقتبس من الحديث التزاما بخصوصيتها، لكننا سنعرض بالتأكيد الجدل الذي أثارته أغنية ويجز الجديدة. وهذا هو هشام ربيع، أمين دار الإفتاء المصرية، يعلق على الأغنية عبر حسابه في فيسبوك. يقول هنا: كلام النبوة ليس للغناء، رسالة إلى ويجز. تبعت إقحام جملة من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنية له، والحقيقة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككلام البشر، بل هو وحي يوحى، ومقام النبوة يقتضي منا أقصى درجات الأدب والتعظيم والتبجيل، ووضع هذه الكلمات الطاهرة في سياق غنائي ترفيهي يسلبها هيبتها ويفرغها من جلالها الروحي، ويعد تجاوزا لا ينبغي المساس بها تحت أي مبرر فني. الداعية الشيخ خالد زكي، وهو من علماء الأزهر الشريف، نشر هو الآخر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام منتقدا ويجز، قائلا: إن النصوص النبوية لها مكانتها في الوجدان، ولا يصح أبدا توظيفها أو خلطها في سياق غنائي أو استعراضي.
2: انت عارف يا ويجز الجملة دي اتقالت فين؟ ده حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده الحديث رقم واحد في الإسلام وأصل عظيم من أصول الدين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ويجز ليه قدسية وهيبة واحترام، وما ينفعش أبدا توظيفه أو غناءه بموسيقى وألحان وراب، لأن ده بيقلل من هيبة السنة النبوية في قلوب الناس بدون قصد. يعني تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، وهو من تقوى القلوب، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، لأن رد مغني الراب ويجز على منشور الداعية خالد زكي جاء سريعا، ويقول فيه هنا ويجز: حبيبي يا شيخ خالد، الفيديو وصلني، عايزك وعايز الناس تعذر جهلي بأمرين، أولهما يعني أن الجملة من حديث شريف، والثاني الحكم الشرعي لاستخدام جملة اتقالت على لسان سيدنا محمد. لو ترد علي بالنص الشرعي والحكم الشرعي عشان أفهم أكتر أكون شاكر لحضرتك. حالا هيتم تصحيح الوضع وتغيير الكلمات اللي ما يصحش تتحط في سياق الأغنية، وربنا يهدينا ويهديك ويرزقنا ويرزقك التوبة زي ما قال.

0: بقي لنا أن نشير إلى حديث أو إلى هذا السجال الذي فتح بالفعل نافذة علمية حول مسألة الاقتباس في الشعر والغناء، إذ يرى بعض الفقهاء جواز اقتباس الشعراء من القرآن الكريم والأحاديث في القصائد الفصحى الرصينة لتعزيز المعاني والحكمة، إلا أن هناك شروطا صارمة تقضي بضرورة صون هذه النصوص من الابتذال ومنع إقحامها في مساحات الغناء المبتذل أو الأنماط الموسيقية السريعة التي تفقد النصوص هيبتها وقدسيتها. الآن بالتأكيد سنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل حول ويجز. نبدأ من عندما كتبه هنا أو ما كتبته سميرة. سميرة تختصر وتقول: ويجز رد بمنتهى الأدب والذوق. عمر يقول: شيخ محترم رد على مطرب والمطرب طلع محترم ورد باحترام وما قالش إنما نحن مصلحون، وده ينم على فطرته السوية. حساب بنت الكنانة يقول: الغلط بيكون على اللي بيكتبوا لهم والرقابة اللي بيمر عليها الكلام ده، معقولة ما فيش حد فيهم عارف الدين خالص؟ هكذا تسأل بوب. ده طول عمر الشعراء بيقتبسوا من القرآن الكريم، وكنا بناخدها في البلاغة إن ده مظهر جمالي حيث تأثر الشاعر بالقرآن. وحديثا حمزة نمرة بيقول: أفتوني في رؤياي لم الأمان إزاي؟ هكذا. أخيرا هيكل شرف ويبدو أنه سوداني من لهجته يقول هنا: يا ريت فعلا يراجع كلماته كويس قبل ما يغني، لأنه الكلام ده ما فيه ملاحة جدل يعني. هل تخيلت يوما ما شخصا بجانبك في الشارع أو في المقهى وقد يكون يصورك أو يسجل حديثك الخاص دون أن تدري؟ مخاوف واجهها كثيرون من انتشار النظرات الذكية المزودة بكاميرات مدمجة، والتي فتحت الباب أمام مخاوف غير مسبوقة بشأن انتهاك الخصوصية الرقمية، غير أن شركة ميتا قررت خوض مسار جديد بكشفها عن جيل جديد من نظاراتها الذكية يعمل بالصوت فقط من دون أي كاميرا للتصوير. وخلال مؤتمر كونكيت 2026 كشفت الشركة عن نظارات ريبان ميتا أوديو التي تتيح الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات والتفاعل صوتيا مع مساعد الذكاء الصناعي. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال مارك زوكربيرغ رئيس الشركة عند الإعلان عنها.
1: Designed state-of-the-art privacy and security into all these systems from the beginning. We built the Muse Secure VM to keep your information on your own secure virtual machine. And soon, we are also going to release the Muse Confidential VM so that even Meta won't be able to see that information. We've built several leading privacy features for glasses from the beginning as well, including the light that turns on any time that you take a photo or a video, and it disables capturing images and videos if the light gets tampered with. And now we are taking the next step, and we are building private processing for glasses. So this will soon allow you to use certain AI features inside a secure server where nobody, including Meta, can have access to your data.
0: النظارة أصلاً مصممة للعمل بالأوامر الصوتية وإجراء المكالمات والتفاعل مع مساعد ميوز، ما يعني اعتمادها على ميكروفونات قادرة على التقاط صوت المستخدم والأوامر الصوتية أو الأصوات عفواً المحيطة به. لكن وجود ميكروفونات في جهاز يرتديه الشخص طوال اليوم يثير تساؤلات بشأن المحادثات التي قد يلتقطها الجهاز عند استخدام الأوامر والميزات الصوتية. وهذا ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق الإصدارات السابقة المزودة بكاميرات، إذ أتاحت للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو للمرة في الأماكن العامة دون الحصول بالضرورة على إذنهم. وبالرغم من تزويد النظارات بضوء صغير

لتنبيه المحيطين عند تشغيل الكاميرا. ظهرت محاولات للتحايل عليه عبر تغطيته أو العبث به، ما دفع ميتا إلى تطوير أنظمة تعطل الكاميرا عند اكتشاف هذا الضوء، ضوء التسجيل يعني، أو التلاعب به. ومع اختفاء الكاميرا تبقى مخاوف أخرى مرتبطة بالخصوصية الصوتية والبيانات، خاصة بشأن طريقة تخزين التسجيلات الصوتية واستخدامها في تطوير وتدريب تقنيات الذكاء الصناعي، ما يعيد أيضا إلى الواجهة الجدل بشأن حدود الخصوصية مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء هذه كالنظارات التي نتحدث عنها. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل طبعا بالتأكيد حول هذا الموضوع عن نظارة ميتا، ونبدأ من عند ما كتبه كرم. الخصوصية لم تعد جدارا يحمي الإنسان، بل أصبحت مجرد إعدادات في تطبيق يمكن تعطيلها أو تجاوزها أو اختراقها. أمال خطوة ميتا بإطلاق نظارة دون كاميرات ليست مجرد تحديث تقني، بل اعتراف ضمني بفضول الأجهزة الذكية الذي أربك الشارع وانتهك حرمة الآخرين دون إذنهم. أخيرا عند محمود الذي يقول: السؤال هو أي معيار اجتماعي سيفرض نفسه؟ هل يصبح ارتداء نظارة ذكية أمرا عاديا مثل سماعة الأذن، أم تبقى علامة على اختراق محتمل للخصوصية؟ على أحد جسور مدينة نيويورك عرض نشطاء متضامنون مع فلسطين صورا للأسير مروان البرغوثي في تحرك طالبوا خلاله بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

متحف الآثار التركية والإسلامية. أقرب شاهد على التقاء أراضي الأناضول بالإسلام وإشراقة الحضارات المتنوعة والقمة التي بلغتها الفنون التركية. يزخر متحف الآثار التركية والإسلامية بكنوز ثقافية قيمة جداً، ولعل من أهمها مجموعة أوراق دمشق. هذه المجموعة النادرة هي من مقتنيات الجامع الأموي في دمشق، وهو أول المباني المعمارية في العهد الإسلامي المبكر، حيث تتكون المجموعة من 200,000 ورقة أو يزيد، فتضم أوراق القرآن الكريم المخطوطة باليد ونماذج مجلدات وأجزاء المصحف والمعاهدات التاريخية والوكالات إلى جانب فرمانات السلاطين. خط هذه الأوراق الفريدة أمهر الخطاطين في القرن الثامن والتاسع والعاشر، فيما وصلت هذه المخطوطات إلى تركيا عام 1911. تعرض هذه المجموعة النادرة في متحف الآثار التركية والإسلامية منذ عام 1917. أحد أهم الكنوز الثقافية في متحف الآثار التركية والإسلامية

مصراعا باب جامع أولو في جيزرا في ولاية شرناق. يعود تاريخ باب هذا الجامع إلى القرن الثاني عشر، وهو من بقايا العصر السلجوقي القليلة التي بقيت إلى وقتنا الحاضر. تعلو الباب نقوش نجوم باثني

يرمز شكل التنين في تقليد آسيا الوسطى والسلاجقة إلى محارب الشر، ويضفي قيمة إضافية لهذا الأثر المعروض في المتحف. لا شك أن قسم الأمانات المقدسة أكثر الأقسام تأثيراً على النفس في متحف الآثار التركية والإسلامية. في هذا القسم تعرض الأمانات المقدسة القيمة، وهي أجزاء من الأضرحة التي لها مكانة معنوية كبيرة في تاريخ الإسلام. هذه الأمانات المقدسة تعد من بين أهم لبنات الثقافة الإسلامية، وتشكل أهم أسباب انتشار صيت متحف الآثار التركية والإسلامية إلى جميع أرجاء العالم. والنجم الآخر في هذا المتحف هو كتاب زبدة التواريخ، الذي يعد أحد أهم معالم فن المنمنمات العثمانية. هذا الكتاب الذي قدم للسلطان مراد الثالث عام 1583 يضم قصص الأنبياء وصور الخلفاء ومنمنمات السلاطين حتى السلطان مراد الثالث. يحوي هذا الأثر 40 منمنمة ذات قيمة كبيرة جداً، وعليها توقيع أهم الفنانين في دار النقاشين في القصر العثماني. تاريخ الثقافة التركية الإسلامية يجسد أهم العصور الذهبية في تاريخ العالم. أما الأعمال الفريدة التي شقت طريقها إلى الحياة في تلك الفترة فهي آثار خالدة. هذه الأصول الثقافية النفيسة ما تزال تحافظ على بنيتها وتنتظر زوارها في قاعات متحف الآثار التركية والإسلامية.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولا نوقف. بين توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين تتسارع التحولات في الضفة الغربية بما يتجاوز إقامة تجمعات استيطانية متفرقة. الأمم المتحدة تحذر من مشروع استيطاني يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها بما يفرض واقعا جغرافيا جديدا ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. ورغم الضغوط الدولية على منظومة الاستيطان واتخاذ بعض الإجراءات بحق شركات وأفراد مرتبطين بالمستوطنات، إلا أن إسرائيل ماضية بمخططها وأراضي الضفة تتأكل. فهل بات الفصل بين شمال الضفة وجنوبها أمرا واقعا؟ وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل دولة فلسطينية قابلة للحياة؟ وهل ينتقل التنديد الدولي إلى تبني إجراءات رادعة؟ هذه الأسئلة وسواها أناقشها بعد قليل مع ضيفي.
1: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780 ألف مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطن.

0: استيطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعلياً على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعاً ملحوظاً. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دنم، 69,000 دنم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دنم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5,800 دنم من خلال 239 أمراً أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دنم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس، قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دنماً بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله، مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دنماً من أراضي المدينة. أما في مدينة البيرة، فأضيف نحو 15 دنماً جديداً إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة، كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دنماً. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس، فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6,400 دنم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5,570 دنماً.
1: وأرحب بضيفي معي في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور فايز دويري. مساء الخير دكتور وأهلا بك. ومن الدوحة أستاذ السياسات العامة دكتور فراس القواسمة. أرحب بضيفي. دكتور فراس، أبدأ معك. يعني بتنا اليوم نتحدث عن استيطان استولى قرابة 20% من مساحة الضفة. كيف تمكنت الحكومة الحالية من القيام بكل ذلك في 4 سنوات من عمرها؟
2: شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. طبعا في البداية، المشروع الاستيطاني لم يبدأ من 3 سنوات. المشروع الاستيطاني كمشروع صهيوني بدأ من عام 1948 وفي الضفة الغربية عام 1967، لكن الملاحظ أنه خلال ال3 سنوات السابقة وتحديدا بعد مجيء الحكومة الحالية، تبنت هذه الحكومة عدد من السياسات، لعل أبرزها أنها انتقلت من منطق إدارة الصراع التي كانت تحاول فيها أن تستغل وتستثمر الوقت في بناء أكبر عدد ممكن من المستوطنات مع بقاء النافذة السياسية مفتوحة ولو قليلا، إلى منطق حسم الصراع، بمعنى أنه حسم الموضوع إسرائيليا، أنه لا دولة فلسطينية، لا أفق سياسي، أن وخاصة أن التيار الصهيوني الديني هو الذي بات يحكم تحديدا ملف الاستيطان، وبالتالي يعني فكرة حسم الصراع تجسدت على الأرض بأكثر من جانب. أولا على المستوى الجغرافي، الاحتلال الآن بنى أكثر من 150 مستعمرة وبؤرة استيطانية جديدة، يحاول أن يعزز التواصل الجغرافي ما بين المستوطنات والبؤر بشكل كامل، وبنفس الوقت أيضا عزل الفلسطينيين في كنتونات. ديموغرافيا أيضا يحاول الاحتلال باستمرار تهجير، وقام فعلا بذلك بتهجير عدد كبير من الفلسطينيين. هناك حسب الروايات الفلسطينية والتقارير الفلسطينية ما يقارب 60,000 فلسطيني تم تهجيرهم، وليس فقط 35 كما تشير بعض التقارير الدولية، وتحديدا من مخيمات الشمال، وكذلك في التجمعات السكانية الواقعة شرقي القدس وجنوبي الضفة الغربية. هذه الانتهاكات وهذه الممارسات في مجملها تعطي رسالة واضحة بأن العقل الإسرائيلي الآن، وأن الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الرسمية لا ترى في وجود لا ترى حق للفلسطيني في تواجده على أرضه، ومن الواضح أنها تسعى إلى بناء بيئة طاردة له كما تعمل أيضا في قطاع غزة. الأمر
1: طيب.
2: ذاته
1: لواء فايز الدويري، حسم إسرائيل لهذا الصراع وتدرجها في مسألة الاستيطان من المنطقة جيم وصولا إلى المنطقة ألف وباء، هل تم بشكل عشوائي أم بخطط محكمة معدلها مسبقا؟
3: لا، هو هناك منهجية واستراتيجية واضحة جدا للعيان المراقب. حتى إذا دخلنا على الجوجل وحاولنا نطلع على الجغرافيا نجد أن حتى البلدات والقرى والمدن كلها محاطة بمستوطنات. يندر أن تجدي بلدة لا يوجد في التلال حولها مستوطنات. بعدين الأرقام مرعبة، يعني الآن طبعا مر الاستيطان، وسآتي على ذكر الأعداد، مر الاستيطان بمستويات معينة ولكن انفلت كما يقال من العقال بعد فك الارتباط. لماذا؟ لأنه القسم الرئيسي من الأراضي في الضفة الغربية بعد الأرض المملوكة يطلق عليها الأرض الميري أو أرض الدولة. عندما تم فك الارتباط ما بين الأردن والضفة الغربية بناء على مؤتمر الرباط، الآن إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي وضع اليد على هذه الأرض واعتبرها أرض دولة، وبالتالي انطلق في بناء المستوطنات فيها. وبالتالي الآن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية 592 ما بين مستوطنة وما بين بؤرة. يوجد 192 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية. كذلك اعتمدت مقاربة، ما هي الأراضي التي تسيطر عليها أو توظفها؟ ذكرت أول شيء اللي هو ما يطلق عليها الأرض الميري أو أملاك الدولة. الأراضي ما يطلق عليها أراضي الوقف الإسلامي، الأراضي الخاصة والتي لا يملك أصحابها ما يطلق عليه الجواشين التي تثبت الملكية لأنها أرض دولة وتم استثمارها أو تم البناء بها، والأراضي القريبة من المستوطنات والمعسكرات والأراضي التي تقدم الخدمة من طرق وما شابه ذلك. وبالتالي المساحة الإجمالية للأراضي التي يضع الكيان اليد عليها هي 42% من مساحة الضفة الغربية اللي هي 5700 كيلومتر.
1: هذه النسبة لواء، هذه النسبة خلال الأربع سنوات أم
3: لا؟ أنا بتحدث من عام 67. لكن في عام 67 حتى عام 89 لم يكن هناك انطلاقة بالحجم اللي احنا او بالعدد اللي احنا بنشاهده. طيب. حاليا هذا الانطلاق بدا في عام 89 وما تلاها. وبالتالي الان سؤالك، هل هو بناء عشوائي او مخطط؟ لا، هو مخطط له. الهدف الرئيسي الاول هو فصل شمال الضفه عن
1: طيب.
3: جنوبها.
1: دعني أخذ هذا السؤال لواء، تفضل.
3: هم يستخدموا مصطلح يهودا والسامرة.
1: صحيح.
3: فبالتالي هم يريدوا تقسيم الضفة الغربية إلى تثبيت مصطلح يهودا والسامرة.
1: طيب دكتور فراس، بالتالي هل بات فصل الضفة شمال الضفة عن جنوبها أمر واقع لا رجع عنه؟
2: في الحقيقة هو أمر واقع الآن. فكرة لا رجع عنه هذه فكرة مرتبط أصلا في المشروع الاستيطاني. الأمر السؤال ذاته يسأل أيضا على قطاع غزة، يسأل على المناطق التي احتلت في عام 1948 عام 1967. لا شك أنه يعني الاستيطان الآن بات أمرا واقعا في الضفة الغربية، وهذا بدأ كما قلنا من عام 1967. لكن هنا أود الإشارة إلى نقطة مهمة وردت قبل قليل في النقاش، أن المساحة الحقيقية التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية هي 61% وليس فقط 42%. 61% هي التي تمثل مناطق جيم. من هذه ال 61% التي من الضفة الغربية، 42 هي محسوبة على الاستيطان بشكل أساسي، لكن المساحة هي أكبر من ذلك 62%، وهذا حسب طبعا اتفاقية أوسلو وتصنيف المناطق ألف وباء وجيم. أيضا أود الإشارة هنا إلى والحديث عن مشروع إيوان. مشروع إيوان الذي يعني هو مشروع كان يتحدث عنه منذ التسعينات، يعني يتم كل فترة الحديث عنه وأقر تقريبا قبل عام من قبل الحكومة الحالية. هذا المشروع يحقق عدد من الأهداف، لعل أخطرها أنه يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها من خلال ربط ثلاث مستعمرات أو ثلاث عفوا تكتلات استيطانية مع بعضها البعض، معلي أديميم، جفعات زئيف، وغوش حطسيون، وهي بالمناسبة محاذية للقدس. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني أنه أيضا يغير من البنية الديمغرافية لمدينة القدس، وبالتالي يعمل على تهويدها. فعلى سبيل المثال هذه المستعمرات أو الكتل الاستيطانية التي ذكرتها قبل قليل ساهمت في إخراج أكثر من 150 ألف أو 160 ألف فلسطيني من مدينة القدس أو من حدود بلدية القدس، وأيضا هذه المستعمرات أدخلت ضمنيا ما يقارب نفس العدد 160 ألف مستوطن، وبالتالي ساهمت في تغيير البنية الديمغرافية في القدس. الأمر الثالث أيضا أن خطورة هذه المشروع تحديدا إيوان أنه كما ذكرت سابقا أنه يربط الإسرائيلي الموجود في دولة الاحتلال مع المستوطن أيضا الموجود في الضفة الغربية، وبالتالي يصبح المستوطن اللي موجود في الضفة الغربية هو من الناحية العملية وكأنه يعيش في قلب دولة الاحتلال. هنا أود فقط الإشارة إلى مؤشر رقمي مهم، 85% من عدد المستوطنين المستعمرين الذين يعيشون في الضفة الغربية هم يعيشون خلف الجدار الفاصل. بمعنى آخر هو من الناحية العملية لا يحتك بالفلسطينيين، وهو يشعر أنه مواطن في وكأنه يعيش في تل أبيب أو يعيش في أي منطقة أخرى.
1: طيب دكتور، سريعا تحدثت عن مشروع الإيوان وأنا يعني أخصص له جزء من هذه من هذا النقاش، سأعود إلى لواء فايز دويري، ولكن سريعا إذا كان هذا المخطط ممنهج ومخطط له مسبقا، لماذا تسرع الحكومة الحالية بمشاريع الاستيطان قبل الانتخابات؟ هل يمكن للانتخابات أن تغير شيء؟ دكتور فراس،
2: أولا من الضروري الحديث أن هناك هناك اتفاق إسرائيلي بجميع أطيافه، وهذه من النقاط المهمة، وأحيانا تكون هناك حول المغالطات حولها. لا يوجد حقيقة أي تباين ما بين جميع أطياف الطيف الإسرائيلي حول موضوع الاستيطان، سواء كنا نتحدث عن تيار الصهيونية الدينية الذي يمثل سموتريتش ومن غفير بشكل أساسي، أو سواء كنا نتحدث أيضا عن اليمين العلماني الذي يمثل نتنياهو، أو حتى إذا كنا نتحدث عن التيار الصهيوني الليبرالي وهو تقريبا غير موجود أو قليل في المجتمع الإسرائيلي. هناك اتفاق جمعي على موضوع الاستيطان، وجميعهم يرون أن الاستيطان في الضفة الغربية هو شكل جوهري. وبالتالي الأمر الآخر أيضا أو قبل يعني الأمر الآخر أنه المجتمع الإسرائيلي وليست فقط الأحزاب الإسرائيلية، أن المجتمع الإسرائيلي هو جزء من مطالبه الأساسية هو الاستمرار في الاستعمار والاستيطان في الضفة الغربية، وبناء على ذلك تصبح قضية وورقة الاستيطان هي من أهم الأوراق التي تعمل عليها جميع الأحزاب لإرضاء المواطن الإسرائيلي الذي يريد أن يذهب ويعني ويختار ممثلي في الانتخابات. وبالتالي نعم تزداد الوتيرة قبيل الانتخابات حتى يثبت للمجتمع الإسرائيلي بأن هذا الملف حاضر في عقل جميع الأحزاب الإسرائيلية.
1: لواء فايز الدويري، مشروع الإيوان، وهنا أريد أتحدث قليلا عما يرافق مشاريع الاستيطان هذه على الجانب الإسرائيلي من تحديات ربما الأمن، السيطرة، حماية هذه المساحات الشاسعة التي تستوطنها. لنبدأ من مشروع إيوان، هل يمكن القول أنه تنفيذه من قبل إسرائيل يعني حققت الهدف الأول لمشروع الاستيطان بالكامل؟
3: يعني الآن لننظر إلى الشخصيات التي تتصدر المشهد، وذكر سموتريتش بن كفير. لا، الأمر صار أخطر، أصبح الآن هذا التمدد إلى داخل المؤسسة العسكرية. قائد المنطقة العسكرية الوسطى أفي بلوت هو ابن مستوطنات واحد تلاميذ سيموتريش، وبالتالي انتقل هذا الفكر الى المؤسسة العسكرية، واصبح الان المشكلة اسهل للجانب الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ مخططاته. يضاف الى ذلك فيما يتعلق بالحماية وشبه ذلك، كم عدد الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية؟ 942 حاجز تقطع أوصال الضفة الغربية، هذا في الظروف الاعتيادية. وفي الظروف الطارئة يزداد الأمر سوءا. إذا أخذنا أي حدث يحدث في منطقة جنين، في منطقة طول كرم، في منطقة الخليل إلى غير ذلك، تنشأ حواجز إضافية، والتنقل ما بين قرية وأخرى إذا كانت يتنقل في الظروف العادية في ظل الحواجز خلال 120 دقيقة قد ترقى إلى 8 إلى 12 ساعة في الظروف الاستثنائية. حجم القوات الموضوع في الضفة الغربية خاصة بعد ما جرى في مخيم جنين، مخيم عين شمس، وفي هذه المخيمات أصبح الرقم كبير جدا، وتم إنشاء فرقة جديدة للعمل على الحدود الأردنية وفي منطقة الأغوار.
1: طيب من أين يأتي الجيش الإسرائيلي بكل هذا الاحتياط؟ يعني هو يخوض حرب على عدة جبهات، هل يعتمد على المستوطنين، على المستوطن الجندي؟
3: لا، الآن الجيش الإسرائيلي، عدد الجيش الإسرائيلي النظامي 145 ألف. عدد الجيش للجيش الاحتلال الإسرائيلي بما فيه الاحتياط 645 ألف. هناك نظام خدمة، هذا النظام كان محدد بثلاثين يوم، بعد 7 أكتوبر تم تعديل هذا النظام أكثر من مرة، رغم ما الانعكاسات على الاقتصاد في الكيان، لكن تم زيادة هذه الفترات. فبالتالي هو لديه مخزون بشري كبير جدا. عندما نتحدث عن 645 ألف ما بين نظامي واحتياط مع قدرات نقل وحركة عسكرية في كافة مستوياتها، نتحدث عن القدرة على التعامل. يضاف إلى ذلك الآن ما هي أداة السيطرة بالإضافة إلى القوات لجيش الاحتلال؟ الطائرات المسيرة تعمل على مدار 24 ساعة، سواء في سماء الضفة الغربية أو في سماء غزة، وبالتالي إمكانية السيطرة والمتابعة يعني كبيرة جدا. وحتى السؤال المطروح، كيف يستطيع المقاوم أن ينفذ عملية دون أن يكتشف،
1: خاصة مع تقطيع الأوصال بالشكل الذي يتم؟ طيب دكتور فراس القواسمة، مشروع إيوان تحديدا استدعى تنديد فرنسي أوروبي، يعني أوروبي فرنسي ألماني إيطالي بريطاني، رغم ذلك وهددوا شركات المقاولات التي تشارك بالاستيطان بفرض عقوبات، رغم ذلك هذه الشركات زادت بواقع 61 شركة بحسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإسرائيل ماضية لا تقيم وزنا. لماذا تعجز أوروبا عن ردع إسرائيل؟
2: في الحقيقة أوروبا والمجتمع الدولي لا يعجز عن ردع إسرائيل، الأدق أن نقول بأنه لا يوجد إرادة سياسية حقيقية تريد أن تردع إسرائيل. وهذا الأمر أعتقد أنه مرتبط بفكرة حتى إنشاء الأمم المتحدة التي جاءت يعني بعد موازين قوى معينة بعد الحرب العالمية الثانية، وجعلت 5 الدول في أعضاء المجلس الأمن هم الذين يتحكمون في العالم ويمتلكون الفيتو. هناك الكثير من القرارات التي أيدتها الجمعية العامة في الأمم المتحدة، الكثير، عشرات القرارات ضد الاستيطان في الضفة الغربية تحديدا، وحتى أيضا الجولان بالمناسبة، لكن هذه القرارات لم تنفذ ولن أعتقد تنفذ. لماذا؟ لأنه بكل بساطة الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الفيتو لمنع أي قرار ضد المستوطنات في الضفة الغربية، مع أنه يعني حتى مؤخراً يعني الموقف الأمريكي الرسمي يبدو أنه محايداً على الأقل، أو أنه غير داعم.

0: لدولة الاحتلال وللمستوطنين. لكن من الناحية العملية، الولايات المتحدة الأمريكية توفر الغطاء الحقيقي لاستمرار
1: عظيم.
0: عملية
1: دكتور فراس،
0: الاحتضان
1: عذرا
0: في
1: للمقاطعة،
0: الضفة
1: بقي لدي
0: الغربية.
1: يعني قريب 3 دقائق وأريد أن أختم مع لواء فايز دويري، لكن باختصار شديد، هل يمكن الاستنتاج من كلام حضرتك أن المجتمع الدولي بات مقتنع بسقوط اتفاق أوسلو؟ هل يبحث عن بدائل أم أصلا القضية الفلسطينية ودولة للشعب الفلسطيني باتت خارج حساباته؟ باختصار شديد لو سمحت.
0: أنا نعم أعتقد أن المجتمع الدولي يعمل ضمن مبدأ إطالة أمل الصراع، وبمعنى آخر دعونا ننخرط في عملية سياسية، نتحدث سياسيا، لكن لا نصل إلى حل بشكل نهائي، لأن وجود حل هذا لا ينسجم مع مصالح الدول التي الدول الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء وكذلك دول في أوروبا، لأن هذا لا يحقق مصالحها الاستراتيجية. جزء من
1: طيب، شكرا.
0: المصلحة مصلحة هذه الدول أن تعمل ضمن مصالح إسرائيل، وأيضا جزء من مصلحتها أن تبقي هذه المنطقة مقسمة.
1: واضح. لواء فايز الدويري، لابد أن نتحدث قليلا عن دول المنطقة، يعني أختم أيضا باختصار معك في هذا الموضوع. مسؤولية دول المنطقة باستثمار عاملين، أولا عزلة إسرائيل، وهذا رأينا صورة غير مشرفة لنتنياهو في خطابه بنيويورك، ومن جهة ثانية التحول في الموقف الأوروبي. هل هي فرصة أمام دول المنطقة لاستثمارها؟
2: يعني أولا فقط جملة واحدة في
1: تفضل.
2: البداية، يعني لا نعطي اي 1 أكبر من حجمه. اي 1 جزء من كل. ربط القدس بمعالي أدوميم، المخطط أعمق، يمتد إلى الخان الأحمر نزولا إلى جنوب أريحا وصولا إلى نهر الأردن.
1: نعم،
2: هذه المرحلة الثانية، وراح هذه مستقبلا راح نسمع بإي 2. إي 2 إذا إي 1 هو
1: واضح،
2: جزء
1: من كل،
2: من كل،
1: نعم،
2: وليس هو الأساس. الآن عملية الاستثمار، ذكر الضيف الكريم كلمة الإرادة، هل الإرادة موجودة؟ أنا أجيب لا. هل القضية الفلسطينية هي تأخذ أولوية رقم 1 في أجندة 22 دولة عربية؟ أقول لا. إذا في حال عدم وجود الإرادة وأن القضية ليست هي الأولوية رقم 1، بالتالي
1: يصبح التحرك بعيد. أشكرك.
2: النتائج التي تحصد شبه معدومة.
1: أشكرك جزيلا الخبير العسكري والاستراتيجي لواء فايز دويري، كما أشكر ضيفنا من الدوحة أستاذ السياسات العامة الدكتور فراس القواسمة. وأشكركم مشاهدينا في ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
9: بل نعيشه في الميدان.
10: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة
12: ونأخذ المشاهد معنا
13: إلى قلب الحدث.
14: نقف مع الإنسان
15: أينما كان.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: الملعب.
1: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
2: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
2: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: تي آر تي عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم.

0: نبدأ برنامجنا بقصة من العراق وتحديدا من مدينة الموصل، حيث قلعتها التاريخية التي يمتد عمرها إلى أكثر من 2000 عام جمعت بين العمارة بفنونها المختلفة، ولا تزال معالمها واضحة حتى الآن رغم عوادي الدهر. فإلى هناك.
1: حطرة وعرباية ومملكة الشمس، مجموعة أسماء لقلعة عظيمة وشاهقة عنوانها مدينة الحضر. أسماء عدة ترجمت من الكتابات الأرامية القديمة التي وجدت على جدرانها وتماثيلها، ويرجع زمن كتابتها إلى عام 311 قبل الميلاد، وهي أول موقع أثري عراقي يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1985.
2: مدينة الحضر، حطرة، عرباية، مملكة الشمس، مجموعة أسماء لمملكة عظيمة ومهمة جدا من الممالك العربية ومن أقدم الممالك العربية في الخلال الخصيب وفي هذه المنطقة الحيوية، حيث كانت في مفرق الطرق القوافل التي تمر في هذه المنطقة. شهدت بداياتها قبل قرنين قبل الميلاد المسيح.
1: تضم مدينة الحضر الأثرية العديد من الهياكل والمعابد والمباني العامة التي تعكس التطور الحضري والفن المعماري آنذاك، ويعود تطور أنماط العمارة فيها وتميزها بالتصميمات المعقدة والزخارف الغنية إلى تعاقب حكم عدة ممالك للمدينة الأثرية لكونها جمعت بين الطرز المعمارية الشرقية والغربية.
3: مدينة الحضر متعددة الثقافات، مدينة صغيرة لكن فيها 20 معبد وتسمى مدينة المعابد، 12 منها منقبة والباقي لا يزال غير منقب، محاطة بخندق مائي كبير والمعبد الكبير في الوسط. هي معبر تجاري ومعبر ثقافي وصلة وصل بين عدة حضارات، ولذلك نجدها يعني مدينة مهمة جدا. الآلهة اللي انتشرت في ذاك الوقت هي الآلهة الرومانية اللي كانت موجودة في روما، وأيضا الآلهة العربية اللي احنا عرفناها ما قبل الإسلام اللي هي اللات والعزى ومنات، ولا تزال موجودة.
1: المعبد الكبير يعد المبنى الرئيسي الذي بقي شاخصاً دون أن يتأثر بعوامل الزمن، يمتاز بتصميم فريد يجمع بين عدة عناصر بينها الرومانية والشرقية، ويضم سلسلة من الأعمدة الحجرية الكبيرة والزخارف المعقدة التي تعكس التأثيرات الثقافية المختلفة التي مرت على المدينة.
2: استمرت وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت في القرن الثاني الميلادي مملكة يحكمها الملوك، حيث حكمها 4 ملوك استمر حكمهم ما يقارب 100 عام. قاموا ببناء هذه المملكة الرائعة والعظيمة، وفيها مجموعة كبيرة من المعابد والشواهد والشواخص التي جعلها من الممالك المهمة.
1: معبد الشمس صمم بطريقة مبتكرة حينها باحتوائه على عدة فتحات في السقف الأعلى تسمح بدخول ضوء الشمس إلى الداخل، كما يوجد داخل سور مدينة الحضر بقايا عديدة لمباني أخرى مثل معبد سمويه ومعبد شحيرو ومعبد التثليث المدرج.
3: الجانب المعرفي إلى تأثير كبير بالنسبة للزائر اللي يزور مدينة الحضر، لأنه مدينة مختلفة عن باقي المدن. هي صح صغيرة لكن هي معبر تجاري، والكل يعرف أنه المعبر التجاري هو ملتقى ثقافات، إذن راح يتعرف على ثقافات وحضارات أخرى موجودة ضمن مدينة الحضر.
1: تبعد مدينة الحضر الأثرية نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل شمال العراق، حيث امتد نفوذ هذه القلعة آنذاك إلى نهر دجلة من الشرق والفرات من الغرب. مدينة الحضر معلم تاريخي لا يزال شاهداً على بلاد عمرها آلاف السنين، تجاوزت بصلابتها شراسة حروب وصراعات كثيرة لتبقى رواية حية لكل من يزورها، وتجسد معالمها الشاخصة التطور العمراني والثقافي لدى أقوام
4: على أكتافهم تتلمذت الحضارات. يحيى سالم، ترى عربي، الموصل.
0: إلى مدينة الخمس الليبية، حيث تبرز واحدة من أعرق المعالم التاريخية التي تجمع بين الجمال والإبداع، فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس. تعد معلما أثريا من العهد الروماني، ويضم بين جنباته 44 غرفة يحيط بها فناء كبير يتميز بأرضيات الفسيفساء التي تشكل لوحات فنية متعددة ومشاهد أسطورية تمثل حياة الروماني آنذاك.

0: هي أيقونة الجمال والإبداع التي لا تزال صامدة رغم تأثيرات عوامل الزمن والطبيعة، صمود يحمل في طياته سرديات تاريخية ذات تفاصيل مهمة. فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس تعد من المعالم التابعة لحضارة ليبيا الكبرى. يعود تأسيس هذه الفيلا إلى نهاية القرن الثاني أو مطلع القرن الثالث الميلادي، وتضم بين جنباتها تفاصيل معمارية فيها 44 غرفة تحيط بفناء كبير وحدائق مثمرة ونوافر ماء، ضمن تفاصيل تدل على النظام التكاملي لحياة النبلاء والشخصيات المهمة في المدن الليبية الثلاث، أويا وصبراتا وليبدا، على الطريقة الرومانية، لكنهم كانوا مواطنين محليين.
1: هذه الفيلا اكتشفت عن طريق الصدفة سنة 1974، ثم بدأت فيها الحفريات، وعندما أجرت بها بعض المجلسات وجدت أن أرضيتها من الفسيفساء الملونة الجميلة، لذلك مصلحة الآثار في ذلك الوقت قررت أن تبقي هذه الفيلا في مكان في موقعها، يعني ولا تنقل الفسيفساء كما فعلت بالفيلا السابقة التي تم اكتشافها، لتكون نموذج الفيلا الرومانية على الساحل الليبي. طبعا بدأت الحفريات في هذه الفيلا سنة 1977 واستمرت إلى 1985.
0: وعلى الرغم من بعد الفيلا عن المدينة الأثرية ليبيا الكبرى بنحو 20 كيلومترا، فإنها تتميز بموقعها بالقرب من البحر، وتعود ملكيتها إلى أحد الأثرياء، فهي تضم جميع المرافق والخدمات التي توفر حياة البذخ والرفاهية آنذاك. رغم مرور مئات السنين على تاريخ تأسيسها، ما زالت فيلا سيلين تحافظ على ألقها ومكانتها كواحدة من أهم الشواهد الأثرية التي تزخر بها ليبيا. ما يجعل فيلا سيلين قبلة للباحثين والزوار هي اللوحات الفسيفساء والرسومات الجدارية المنتشرة في أرجاء البناء التاريخي، فلكل لوحة أو رسمة قصة أو حكاية ترمز لها. كل ذلك يعكس نمط العصر السفيري، إبان حكم الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس ذي الأصول الليبية، حيث شهدت المنطقة ازدهارا كبيرا جدا، ومنحت روما سكانها المحليين الجنسية الرومانية، مما أتاح لهم الانضمام إلى النظام الإداري والثقافي والقانوني الروماني. وتعد هذه الفيلا مثالا استثنائيا على تلك الحقبة.
2: هذه الفيلا مثال استثنائي على كمال الإبداع، نلمس ذلك في طريقة تزيين الأرضيات والجدران بلوحات مستوحاة من أساطير إغريقية ورومانية، فضلاً عن لوحات تذكرنا بتلك الموجودة في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية.
0: ومنذ تاريخ اكتشافه خضع هذا المعلم لعدد من أعمال

0: للصيانة بالتعاون بين مصلحة الآثار الليبية وبعثات جامعية إيطالية، إذ كانت معظم المواد المستخدمة في الترميم تستورد من هناك. ومع ذلك تظل فيلا سيلين بحاجة إلى المزيد من أعمال الترميم والصيانة لتعود إلى رونقها الذي كانت عليه قبل عقود، وتعود وجهة للسياحة من جديد.
1: نسعى في المراحل القادمة بعون الله إلى استكمال باقي الأعمال المتعلقة بحفظ العناصر الفنية التي تعتبر الأكثر أهمية داخل هذا المعلم الأثري، إضافة إلى أعمال حفظ المبنى بشكل عام، أقصد الجدران والعناصر المعمارية التي تشكل هذا المبنى.
0: تفاصيل معمارية تخلق نوعا من الدهشة على محيا زوار المكان بوجود مجموعة من أفران التدفئة لتسخين المياه بالحمام، خصوصية منحت سكان الفيلا الاستقلالية وجعلتهم غير مضطرين إلى الذهاب للحمامات العامة بالمدينة. ويضاف إلى ذلك المساحات المخصصة للضيافة وتناول الطعام إلى جانب حدائق كبيرة تحيط بالفيلا مع الإطلالة الجميلة على البحر.
2: وكأن فيلا سيلين في حالة تأمل دائم بإطلالتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتقد الكثير من الباحثين أنه ما زال في جعبتها الكثير من الأسرار التي لم تبح بها حول حياة الأولين وآثارهم. زياد الحجاجي، تارت عربي، مدينة الخمس.
3: تعد تربية الإبل في الصومال أحد الركائز الاقتصادية والاجتماعية الأقدم والأكثر رسوخاً، تشكل مصدر رزق لملايين من الرعاة والمجتمعات البدوية. وفي بلد يعاني من موجات جفاف متكررة، أثبتت الإبل أنها ثروة وطنية تتسم بقدرة عالية على التكيف مع الظروف المناخية مقارنة بالمواشي الأخرى.
4: الذهب الأبيض كما يصفه الأهالي هنا، حليب الإبل من قلب الصحراء إلى حظائر مقديشو، ثورة الجمال التي تدر دخلا كبيرا لملاك هذه المزرعة جاءت نتيجة الإقبال على ألبانها ولحومها من قبل الصوماليين، إذ تشكل غذاء متكاملا غنيا بالبروتينات والمعادن. في هذه المزرعة الواقعة قرب العاصمة مقديشو تتكشف لنا ملامح هذه الثورة الصامتة. عشرات الإبل تربى وفق أساليب حديثة تحظى برعاية بيطرية وأعلاف محصنة، فيما يجمع حليبها في بيئة معقمة قبل أن ينقل إلى مطاعم مقديشو.
5: هذه أول مزرعة لتربية الإبل والاستفادة من حليب النوق. اليوم توفر المزرعة كميات كبيرة من اللحوم والحليب لسكان العاصمة، ونوفر للمطاعم والفنادق الحليب واللحوم الطازجة. الحمد لله، حالياً أضفنا منتجاً جديداً وهو الزبادي المشتق من حليب النوق.
4: نحو 7 ملايين رأس من الإبل يمتلكها الصومال، الذي يعد أغنى دولة عربية امتلاكاً للإبل. وتنتج هذه المزرعة وحدها يومياً نحو 1000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد في الأسواق المحلية بنحو $2.5 أمريكي، أي ضعف إنتاج الرعاة التقليديين. كما يوظف المشروع نحو 100 عامل بدوام كامل، إلى جانب مئات آخرين موسمياً.
6: كانت هذه أول مزرعة بدأت بتربية الإبل في ضواحي العاصمة، واليوم توجد عشرات المزارع لتربية الماشية، ما جعل هذا القطاع يزداد انتعاشاً ويدعم الاقتصاد المحلي.
4: وبسبب الجفاف الذي بور العديد من المراعي الخضراء، يلجأ العديد من مربي الإبل إلى زراعة العلف خاصة ذا الجودة العالية. علف البرسيمي هنا يأخذ مساحات شاسعة في مزارع مدينة بلعد على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو.

0: تنتج هذه المزرعة أطناناً من أعلاف متنوعة كل 3 شهر لسد احتياجات أصحاب الماشية في ضواحي العاصمة.
1: نزرع في هذه المزرعة أنواعاً جديدة من الأعلاف مثل البرسيم ذا الجودة العالية الذي يجري زراعته لأول مرة في مزارع الصومال لسد احتياجات أصحاب الماشية من العلف، ولهذا ندعو أصحاب شركات الحليب للاستفادة من هذه المشاريع الزراعية.
0: التحول الأبرز تمثل في إنتاج الزبادي التجاري من حليب الإبل، وهو منتج غني بالفيتامينات والمعادن وقليل اللاكتوز، ما يجعله بديلاً صحياً للفئات التي تعاني حساسية اللاكتوز في الحليب البقري. ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الخطوة تحمل قيمة إضافية في بلد لا يزال سوء التغذية فيه تحدياً قائماً.
2: من أهداف هذه الشركة إنتاج أطنان كافية لسد النقص في الأعلاف لتغذية الماشية، خصوصاً بعد تراجع المساحات الزراعية، ونعمل على خطة طموحة لإنقاذ الماشية من التأثر بالجفاف والقحط. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة الحليب ولحوم الإبل للأسواق، ونخطط للتوسع في أسواق شرق إفريقيا.
0: تخضو الإبل في مساراتها الهادئة تحت شمس مقديشو، ويتضح أن خطاها البطيئة تحمل معها تحولاً عميقاً يدعم قصة النهضة الاقتصادية في الصومال الذي يتعافى تدريجياً من آثار الحرب الأهلية التي أصابت اقتصاده المحلي منذ عقود.
3: من استخداماتها التقليدية إلى واحدة من أهم مصادر خطوط الإنتاج الحديثة، تواصل الإبل الصومالية كتابة فصل جديد من قصتها، حيث يتحول حليبها إلى ذهب أبيض يمنح الصومال جرعة من الأمل والتنمية في ظل اشتداد الأزمات البيئية والتحولات السياسية والأمنية. أويس حسين، تارت عربي، من مزارع الإبل في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
4: في القرن 19 ومع تسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية، برزت الحاجة إلى قانون مكتوب ينظم المعاملات المدنية والتجارية ويوحد تطبيق الأحكام. وفي ظل الجدل بين تبني القوانين الأوروبية وتقنين الأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي، جاءت مجلة الأحكام العدلية ثمرة لجهود أحمد جودة باشا ونخبة من العلماء لتقدم نموذجاً بارزاً لتقنين الفقه الحنفي بلغة أكثر عصرانية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
5: تنظيم شؤون المجتمع، ضبط العلاقات بين الأفراد والدولة، تحقيق العدالة، هذه هي الأهداف التي يسعى إليها القانون، لكن الأهم أي كتاب قانون سنستعمله لتحقيق ذلك؟ دعوني أروي لكم قصة أول كتاب قانون صيغ في العهد العثماني، مجلة الأحكام العدلية. في القرن 19 أدت الثورة الصناعية إلى نمو سريع في الإنتاج والعلاقات التجارية داخل الدولة العثمانية، فبعد الإصلاحات السياسية أنشئت محاكم جديدة في مجالات التجارة والقانون الجنائي وغيرها، وبرزت الحاجة إلى نصوص قانونية مكتوبة وواضحة يستطيع الاستفادة منها القضاة ورجال القانون الذين لم تكن لديهم معرفة كافية بكتب الفقه التقليدية.
6: مجلة أحكام عدلية.
7: بعد اعتماد الدولة على قانون التجارة الفرنسي عام 1850، دعت الحاجة إلى سد أي عجز في القانون المدني والمجالات الأخرى. لذلك ظهرت مدرستين، الأولى نادت بترجمة القانون المدني الفرنسي للاعتماد عليه، في حين دعت المدرسة الثانية وفيها أحمد جودة باشا إلى اعتماد الدولة العثمانية كتابة القانون بروح التراكم الحضاري الإسلامي.
5: كان أحمد جودة باشا من أبرز العلماء والمؤرخين والحقوقيين ورجال الدولة آنذاك. بدأ تعليمه في لوفتشا، ثم واصل دراسته في إسطنبول، أتقن العربية والفارسية، كما تعلم الفرنسية والبلغارية. فبعد مسيرة وظيفية كان فيها مدرساً وقاضية، تولى مناصب مهمة من بينها وزارات المعارف والأوقاف والداخلية، ما جعله واحداً من أبرز الشخصيات في تاريخ القانون العثماني والتركي. هو دوره في إعداد مجلة الأحكام العدلية، إذ كان رئيس اللجنة وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في إنجاز صياغات ذلك القانون.
7: وخلال مرحلة تدوين المجلة، تعرض أحمد جودت باشا لانتقادات واسعة، ما تسبب في إبعاده لفترة عن المشروع. غير أن الكتاب السادس الذي أعد في غيابه تعرض لانتقادات لاذعة أيضاً، فبرزت الحاجة مجدداً إلى خبرته القانونية الواسعة، وأوكلت له مهمة إدارة المشروع من جديد. وهكذا تمكنت اللجنة من جمع وترتيب أحكام الفقه الحنفي الذي ظل مطبقاً في الدولة العثمانية. تقول:
5: بعد بدء تدوينه بثمانية أعوام أصدر كتاب القانون وسمي مجلة الأحكام العدلية، وهو أول كتاب قانون دون معتمداً على أحكام الفقه الإسلامي، ولهذا لم يشكل أهمية في تاريخ القانون العثماني والتركي فحسب، بل مثل أيضاً أهمية بالغة للعالم الإسلامي برمته.
6: مجلة
7: أسهمت المجلة في تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الممارسات القضائية في جميع أنحاء الدولة، وظلت في حيز التنفيذ لسنوات حتى بعد الدولة العثمانية في مناطق تشمل سوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطين، كما استمر تطبيق قوانينها لفترة في ألبانيا والبوسنة والهرسك وقبرص، وكذلك في جوهور بجنوب شرق آسيا.

0: اكتملت مجلة الأحكام العدلية عام 1876 مكونة من مقدمة و16 كتابة، وتناولت بصورة أساسية أحكام العقود والأموال إلى جانب بعض المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات، ويحتفظ اليوم بالنسخ الأصلية لهذا الأثر الفريد في أرشيف المشيخة. هو أرشيف يضم وثائق كتبتها وجمعتها دائرة المشيخة التي تعدل مقام شيخ الإسلام في العهد العثماني.
1: كان هذا المجمع في العهد العثماني مقراً لمشيخة الإسلام، وجرى فيه تدوين مجلة الأحكام العدلية. الخزانات التي تحفظ فيها مخطوطات المجلة جلبت من قصر يلدز، ويروى أن السلطان عبد الحميد الثاني صنعها بنفسه. نحرص اليوم على حفظ النسخ الأصلية في بيئة مناسبة وترميمها كلما دعت الحاجة.
0: مجلة الأحكام العدلية لم تكن مجرد كتاب قانون، بل كانت رمزاً ونموذجاً مهماً لتطوير لغة قانونية تستجيب لمتطلبات العصر دون الاستناد إلى القوانين المترجمة، وإنما إلى التراكم الحضاري والثقافي الإسلامي. اسماء بن جكرة، تلت عربي، إسطنبول.
2: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام. لفلسطين حق الاعتراف، ولغزة صوت لا يغيب، والعالم أكبر من خمس. رسائل حملها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى منبر الأمم المتحدة، مجددا الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن، ومن مخاطبة العالم إلى العلاقة مع إحدى أبرز قواه الفاعلة. نقرأ آفاق العلاقات بين أنقرة وواشنطن مع اقتراب مئويتها الدبلوماسية، ملفات نفتحها ومواقف نحلل أبعادها من عاصمة القرار التركي. فأهلا بكم من أنقرة.

0: من فلسطين حيث يختبر ضمير العالم إلى الأمم المتحدة حيث تختبر مسؤولياتها، نقل الرئيس رجب طيب أردوغان معاناة الفلسطينيين إلى المنبر الدولي، مجددا دعوته إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومذكرا بما يتجرعه أهالي غزة من معاناة. أبرز ما ورد في كلمة الرئيس أردوغان يجملها لنا زميل رؤوف جربي.
1: حضرت فلسطين مجددا في خطاب الرئيس أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة امتدادا للموقف الذي عبر عنه من المنبر الأممي على مدى سنوات. ووضع الرئيس أردوغان غزة في صدارة كلمته، حيث وصفها بأكبر مقبرة للأطفال في العالم، مشيرا إلى التعنت الإسرائيلي الذي يماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، وداعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل وبدء إعادة الإعمار.
2: غزة اليوم ليست أكبر مقبرة للأطفال في العالم فحسب، بل هي أيضا المنطقة التي تسجل أعلى معدل لبتر الأطراف. وبعد وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بدعم

0: من الرئيس ترامب وبدعم عدة دول بما فيها تركيا. تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 1500 شخص، ورغم أن حماس وافقت على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تبدي استعدادا للانسحاب من غزة.
1: كما حذر الرئيس أردوغان من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، محذرا من تصاعد عنف المستوطنين والهجمات على الأماكن المقدسة، ومؤكدا أن حماية مسار حل الدولتين تتطلب وقف ممارسات إسرائيل. الرئيس أردوغان أشار إلى حرمان الوفد الفلسطيني للمرة الثانية من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ظل غياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد أردوغان أن ذلك لا يعني غياب صوت فلسطين.
0: سنكون صوت دولة فلسطين الحرة ذات السيادة كما فعلنا العام الماضي لتعذر حضور الرئيس عباس شخصيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها.
1: بينما كانت كلمة الرئيس التركي تتناول حروبا وأزمات تمتد من غزة إلى إيران ولبنان وأوكرانيا، ظل الملف الفلسطيني محورا رئيسيا في خطابه، تأكيدا لموقف تركي يدعم تحقيق السلام الدائم عبر دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. رؤوف جربي، تيرت عربي، نيويورك.
2: ولمناقشة ملفاتنا في حلقة الليلة نرحب بضيفينا الكريمين، بداية الدكتور أويتون أورهان الخبير في العلاقات الدولية، مرحبا بكم دكتور، وكذلك البروفيسورة شواي نيلهان أتشيكالن أستاذة العلاقات الدولية في جامعة حج بيرام بأنقرة، مرحبا بك دكتورة. نبدأ مباشرة مع دكتور أويتون، ومدى أهمية استخدام منبر الأمم المتحدة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتأكيد على ضرورة العمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية، ما الأهمية التي تكمن في ذلك؟
3: عندما نرى في الأساس تركيا تقدم الدعم لقضية فلسطينية منذ فترات ماضية وطويلة جدا، حين كان رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء، ودائما تركيا عدا بعض الدول أيضا فإنها كانت منعزلة نوعا ما، ولكن المسار الذي بدأ بعد 7 أكتوبر وسياسات إسرائيل في المنطقة وسوريا وانتهاكها زيادة الكثير من الدول في المنطقة وخاصة المجازر في الجزة، في على الصعيد العالمي وبشكل تقليدي فالغرب كان يقدم الدعم في السابق، ولكن الرأي العام في أوروبا الآن شيئا فشيئا فقد تغير في رأيه، وأن أيضا فإن الانتقادات إزاء إسرائيل الآن بقت ليست منعزلة، وإنما الكثير من البلدان أيضا في العالم بدأت تعترف أو اعترفت بالذات لدولة فلسطين عدا عدة من الدول فقط، الكثير من الدول أبدت أو أعلنت اعترافها لدولة فلسطين. ونرى بأن عندما يتكلم يلقي كلمة نتنياهو في الجمعية العامة فإن الكثير يتركون الصالة، وهذا عارض طبعا، والكثير من الوفود فإنها تترك أو تركت بالفعل الجمعية العامة عندما ألقى الكلمة، وهذا طبعا مهم جدا لأن الرأي العام في كل البلدان بدأت تؤثر على أنظمتها وإدارتها، والآن إسرائيل للعزلة. فيما يتعلق بوضع تركيا لم يتغير من الماضي وحتى يومنا الحاضر، مثلما ذكر فخامة الرئيس أيضا يعني تركيا لا تعرض إسرائيل أو وجود إسرائيل، وفيما يتعلق بسياسة إسرائيل و مجازرها إزاء فلسطين وسياستها للمنطقة في الحقيقة فإنها تعارض استقرار والرفاهية التي تريد تركيا بأن تكون مسيطرة في المنطقة، ولهذا السبب نرى بأن الرئيس أردوغان دائما

0: دائما يعلن ذلك، وهناك أيضا موقف مشترك إذا إسرائيل وسياسات إسرائيل. عدا بعض الدول فقط نرى بأن الزعماء يتجنبون من أن يكون صورهم بجانب نتنياهو. الآن نحن على عتبة مرحلة جديدة.
1: دكتورة شوي، إلى جانب ما تفضل به دكتور أويتون من استخدام الرئيس أردوغان لمنبر الأمم المتحدة للتعريف بهذه القضية وإعادة التأكيد على أولويتها الآن في المرحلة الحالية بعد حرب الإبادة بطبيعة الحال، أيضا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هي تعتبر التجمع الدبلوماسي الأكبر على مستوى العالم من حيث حضور الرؤساء ورؤساء الحكومات وما إلى ذلك. العالم يعيش الآن حالة استقطاب في ظل الأزمات التي شرقا وغربا وفي أوروبا وفي آسيا وفي كل منطقة. أين أيضا تكمن الأهمية في طرح هذه القضية، قضية فلسطين الآن في ظل هذا الوضع وهذه الحالة من الاستقطاب الدولي؟
0: شكرا جزيلا. يعني دبلوماسية الرئيس أردوغان في الحقيقة أنا لا بأنها ليست من زاوية واحدة وإنما منذ فترة طويلة، فإنها سياسة تسير بالصبر، وأقول وخاصة الرئيس أردوغان من منبر الأمم المتحدة مثلما كان في السنوات الماضية. الآن نتذكر بأنه قد أعلن خارطة إسرائيل وخارطة فلسطين في نفس الوقت، وأيضا عكس المأساة التي نراها في غزة. وكلمته في هذه السنة نرى بأنه يجدد الثقة بالقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت فإنه يعكس ذلك وخصص 8 دقائق فقط القضية الفلسطينية ومن منبر الأمم المتحدة، وقال بوضوح بأنه قال بأنه ليس هناك أي ستار بيننا وبين القضية الفلسطينية وفلسطين بالذات، وأنه ذكر بأن عدد الأطفال المبتورين هناك يعكس مدى الدراما الإنسانية التي تم أو نراها في هناك، وذكر في نفس الوقت ألقى أيضا شعر من أشهر الشاعرين الشعراء الأتراك، وقال أيضا بأن الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس الكلمة هي كلمة أثر في نفوس الكثير. وفي نفس الوقت السنة الماضية وهذا العام أيضا، فموضوع وعنوان الاجتماع هذه السنة أيضا ممكن أن نقول بأن الرئيس أردوغان قد ألقى كلمة مشجعة جدا، وأيضا فإنه قال بأنه يتطلب أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، وفي نفس الوقت أيضا الآن في الفترة الأخيرة نرى بأن البلدان الغربية بدأت تعترف بدولة فلسطين، وفي كل سطر من هذه الكلمة كانت فيها دعم وخطوات عازمة في مجال دعم القضية الفلسطينية.
1: نعم دكتور أويتون، أيضا الرئيس أردوغان اللافت في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه خاطب ضمير العالم وركز على البعد الإنساني والأخلاقي للقضية الفلسطينية خلال هذه المرحلة وبعد حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة وما يجري من انتهاكات كذلك في الضفة الغربية. برأيك ما أهمية إثارة هذا البعد الأخلاقي والإنساني في هذه القضية؟
0: يعني ما حصل في غزة خاصة بعد 7 من أكتوبر من دون شك لا يمكن تغاضيها في ضمير كل إنسان. وفي الماضي كانت هناك أيضا نفس المسرح موجودة في غزة وفي الضفة الغربية أيضا، ولكن الإعلام التقليدي يجب أن يكون دور موجه من الإعلام في هذا الصدد. و
2: belki de çok fazla uluslararası kamuoyunun gündemine gelmiyor.

0: في الحقيقة في الفترات الماضية كانت لا تطرح هذه المواضيع وهذه الهجمات على بساط البحث أو جدول الأعمال العالم في غزة. يعني كانت هناك أحداث مؤسفة ودموية، والآن كل صاحب ضمير وصاحب أخلاق الآن بسبب الإعلام وما نشرته أجهزة الإعلام الآن أصبحت في الواجهة فيما يتعلق بإيصال المساعدات العالمية، وأيضا الجمعيات والمجتمع الدولي. أيضا نرى بأنه في جغرافيا صغيرة جدا ومساحة صغيرة جدا، والعالم على بعد آلاف الكيلومترات، والناس أيضا بدأوا يمدون يد العون إلى هناك، ولكن تنظرون بأن إسرائيل قد قطعت الشريان الرئيسي لعدم وصول هذه المساعدات. هذه هي السياسة التي تمارسها إسرائيل، وهذا أدى إلى جروح في قلوب الناس. حتى في أمريكا أيضا أكبر دعم يقدم لإسرائيل من أمريكا، ولكن أيضا رأينا بأن الرأي العام في إسرائيل في أمريكا أيضا قد أبدوا ردود فعلهم إزاء إسرائيل. الآن نرى بأنه في أمريكا أيضا، فإن حتى المسؤولين الكبار، حتى حسب ما راقبته أنا، حتى نائب الرئيس الأمريكي بدأ الآن ينتقد ويتهم إسرائيل، وكنا لم نشهد ذلك. الآن نرى شيئا فشيئا مثل هذه الأحداث، وهذا يؤدي أو يدل إلى التغيير الذي حصل في الرأي العام العالمي. والآن إسرائيل أصبحت عبئا على أمريكا، ولهذا السبب أن هذا العبء كيف يتم إدارته. والآن أمريكا تدرس هذا الموضوع، وفرنسا أيضا حتى ماكرون. فرنسا كانت متحالفة مع إسرائيل في الماضي، وماكرون الآن يوجه انتقادات لاذعة نتنياهو. ومنذ البداية في الحقيقة تركيا حافظت على موقفها في هذا الصدد منذ البداية وحتى الآن. إسرائيل وما قامت به حتى من الناحية الإنسانية ومن الناحية القانونية أيضا لا يقبله أحد، مثل ما ذكرنا هذا أدى إلى التغيير.
1: وكذلك هذا البعد الإنساني والأخلاقي هو البعد المشترك بين العالم كله على اختلاف ألوانه وأعراقه وأديانه ولغاته، وربما هذا ما أعناه الرئيس أردوغان من إثارة هذا البعد بالتحديد في هذه القضية. دكتورة شواي، تحدثت عن الاعترافات التي تمت بالدولة الفلسطينية خصوصا بعد حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2023. ما أهمية تجديد الرئيس أردوغان الدعوة إلى الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال منبر الأمم المتحدة؟
0: لأننا نحن الآن في فترة زمنية هامة جدا، و شاهدنا دوامة عنف، ويقال رغم ذلك فإنه في كل شيء خير، وسيلة خير قد تؤدي إلى ذلك، إلى الخير. ولأول مرة نرى بأن الرأي العام في الغرب بعد 7 أكتوبر، وخاصة في الفترة الأخيرة، فإن بريطانيا وبعض البلدان الأخرى هناك خطوات سجلوها ضد إسرائيل. وأيضا فإن رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا أيضا فقد أعلن قرارات جديدة، وفخامة الرئيس قد اجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني في نيويورك على هامش جماعة الأمم المتحدة. الآن يتم التحدث عن قضية فلسطين بشكل واضح وبشكل علني، ونتنياهو في الحقيقة ألقى كلمة وكان ليس هناك أي شخص في الجمعية العامة يصغي إليه، يستمع إليه. ولهذا السبب يعني هناك مكاسب في هذه المرحلة، ويتطلب الآن وهو الفترة الملائمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تقم بالاعتراف بها. الآن يعني عدد قليل من الدول لم تعترف. يعني هناك طبعا شيء الهام، حل الدولتين.

0: ده طبعا. وإن شاء الله قال بأننا سنرى دولة فلسطينية مستقلة. وفيما يتعلق بحل الدولتين والنظام واللاعبين هنا، مع ذلك فإنه يجب أن يكون هناك أقاويل وهناك أعمال قوية جدا يتم تسييرها في هذا في هذه المرحلة. نحن في مرحلة حرجة، ولهذا السبب يجب أن لا نتراجع إلى الوراء، وأن قد لم يعلم الكثير، ولكن في الفترة الأخيرة بالنسبة لأسطول الصمود كان هناك الكثير من المتطوعين شاركوا في هذا الأسطول. ويعني موضوع قضية الفلسطينية قضية إنسانية، قضية تاريخية، قضية التاريخ بالفعل. ونداء فخامة الرئيس نداء هام جدا للغاية وحرج في هذه المرحلة الحرجة.
1: دكتور أويتون، إلى أي مدى برأيك بالفعل استطاع الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانتقال مما يمكن وصفه بخطاب إدارة الأزمات إلى تقديم الحل الجذري للقضية الفلسطينية، واضحا أمام الجميع إنهاء الاحتلال، رفع الحصار، إقامة دولة فلسطينية؟
0: هناك في المنطقة بعد 7 أكتوبر وكاستمرار لذلك والسياسات التوسعية والاحتلالية لإسرائيل، طبعا هناك الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مرحلة غير مستقرة جدا. هناك في نفس الوقت فرص، على سبيل المثال تم تحقيق ثورة في سوريا، عندما نرى بأن سوريا هي في قلب الشرق الأوسط، ومنذ فترة طويلة كانت سوريا بؤرة عدم الاستقرار في المنطقة، ولكن الآن هناك فرص جديدة. تركيا الآن ضد سياسات إسرائيل، تركيا الآن عبر سوريا لها رؤية جديدة فيما يتعلق بالاندماج الإقليمي، على سبيل المثال الخطوط اللوجستية، خطوط الطاقة، وفي نفس الوقت الاندماج والتكامل الاقتصادي. من جهة أخرى في مجال الأمن كحلف مكة على سبيل المثال، مثلما ترون هناك تعاون في مجال الأمن أيضا. والشيء الهام هنا مثلما ذكر وزير الخارجية حاكان فيدان فيما يتعلق بالتبني الإقليمي، يعني البلدان المنطقة يجتمعون مع بعضهم البعض ويجدون حلول لمشاكلهم بالذات، وإذا هذا التفاهم جديد. وفي الوقت الحاضر نرى بأن تفاهمات تتضارب مع بعضها البعض في المنطقة. تركيا الآن هنا في الإطار الذي ذكرته في التكامل الإقليمي، فإنها تواصل جهودها، وهناك أدوات وآليات يمكن تشغيلها مع بلدان المنطقة. من جهة أخرى خاصة فيما يتعلق بسياسات إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم الدعم، فإن التماسات والاتصالات مع أمريكا في هذا الصدد ستكون مستمرة، ودور إسرائيل غير المستقر مثل زعزعة الأمن في سوريا أيضا يجب أن تكون على رأس الاتصالات مع الولايات المتحدة لتفاديها. وهنا طبعا من جهة أخرى إسرائيل تريد بأن تكون هناك سلطات ضعيفة، كلما تتشتت، كلما تكون دول ضعيفة في المنطقة، هذا سيؤدي بأن تلعب إسرائيل دورها وبشكل سهل في المنطقة. ولهذا السبب فإنه يطلب بأن تكون هناك دول مركزية قوية، وأن تكون هناك قدرات دولة قوية في المنطقة. بعد مرحلة الربيع العربي نرى بأن الدول المركزية إذا تضاعفت، نرى بأن منظمات الإرهابية قد وجدت لها بؤر وبدأت تتكاثر في هذه البؤر. وهذه المرحلة وعنصر هام طبعا يجب أن تعزيز قدرات الدولة المركزية. والآن نرى بأنه تتم تصفية المنظمات الإرهابية. وهذا أيضا من عقبات التي تراها إسرائيل أمامها. وفي نفس الوقت

0: تكامل
1: فعلا
0: البلدان في المنطقة،
1: إن كان صار هنا
0: لأنه الشيء الهام
1: إن كان
0: صد
1: حضر
0: ذا
1: الفورمولا
0: هجمات إسرائيل
1: وي ار نوت
0: السعودية.
1: اور
0: يجب
1: ريفرنس
0: أن، لأن المشاكل التي توجد في المنطقة ممكن أن تكون أيضا أو تسهل عملية توسع لإسرائيل.
2: نعم دكتور شوي، كلمة الرئيس أردوغان في الأمم المتحدة ترجمة للموقف التركي والجهود التركية المبذولة في سبيل الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية. الموقف التركي لا ينحصر فقط في التصريحات أو المواقف الرسمية، ولكن هناك تحركات على المستوى الإنساني والإغاثي وكذلك على المستوى القانوني. ما أبعاد الدور التركي في إطار التحركات القانونية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي، سواء في محكمة العدل الدولية، في محكمة الجنايات الدولية أو غيرها؟
0: تركيا في الوقت الحاضر وسياستها في المنطقة، سياستها مثلما ذكرنا في مجال الدبلوماسي، فإنها تدافع حل الدولتين وتدافع ذلك في كل المحافل العالمية. ومن أهم المواد على جدول أعمال الرئيس أردوغان، ولهذا السبب وخلف الجهود الدبلوماسية نرى بأن هناك الزعامة لتركيا في هذا الصدد. وفي نفس الشيء الثاني هنا، ليس فقط في 7 أكتوبر، وإنما منذ فترة طويلة جدا تركيا تواصل، وهي من إحدى الدول الأكثر تقديم المساعدة، التي تقدم المساعدة لفلسطين. ونرى بأن الوضع الإنساني والدراما الإنسانية تتدهور وأكثر بكثير يوما بعد آخر، فيما يتعلق بالإمكانات الصحية والأمور الأساسية لا تتواجد. ولهذا السبب فإن الهلال الأحمر التركي والمؤسسات التركية الأخرى الآن تقوم بأعمالها وتلعب دورا تأثيرا كبيرا جدا، و أنها تقوم أو ترسل مساعدات وتلعب دور حرج هناك في تقديم هذه المساعدات. الشيء الثالث هنا في مجال القانوني أيضا تسجل خطوات هنا، مثلما تعلمون هناك دعوة مرفوعة من قبل جنوب أفريقيا، والدلائل التي وضعت فيما يتعلق من وكالة أناضول للأنباء ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية التي جمعت الأدلة أيضا، فقد تم طرحها وإرسالها للمرافعات. وفي نفس الوقت يعني كلها أمور مهمة جدا وستدون في التاريخ. وفي نفس الوقت فأن لا نعلم من الآن في أي فترة سيتم إنهاء هذه الدعوة، ولكن مثلما ذكر فخامة الرئيس فإن التاريخ سوف لا ينسى ما حصل هناك، ووزارة الخارجية، وإنما فيما يتعلق بالأساليب الكلاسيكية الدبلوماسية طبعا، ليس فقط وإنما بكل الوسائل، فإن تركيا تلعب الدور الكبير. وفي نفس الوقت تي آر تي عربي، قناة العربية في تي آر تي تلعب أيضا الدور الكبير وتبذل جهود في هذا الصدد، وأنتم أيضا، وأنا من هنا أقدم كل الشكر لكم لمجهوداتكم هذه. وتركيا بلد قوي لدعم قضية فلسطين.
2: ننتقل إلى ملفنا الثاني في حلقة اليوم، وهو أيضا مرتبط بما ورد في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأمم المتحدة في أعمال الجمعية العامة في دورتها 81: عالم أكثر عدلا ممكن. دعوة تركية إلى إصلاح مجلس الأمن لتوسيع التمثيل والحد من احتكار الدول 5 دائمة العضوية للقرار الدولي.

0: إذن من المنبر الأممي ذاته يجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم وفق مبدأ العالم أكبر من خمس. المزيد في تقرير الزميل معاذ الهراس.
1: من شعار تردد لسنوات من على هذا المنبر إلى دعوة تركية أكثر وضوحا لإعادة صياغة قواعد النظام الدولي، العالم أكبر من خمسة، عبارة جعلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عنوانا لرؤيته لإصلاح الأمم المتحدة، وكررها خلال خطابه في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها 81.
2: لا يمكن لنظام تخضع فيه إرادة أكثر من 190 دولة لإرادة خمس دول فقط أن يكون عادلا أو قادرا على ترسيخ الثقة، فالأمم المتحدة التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين باتت عاجزة عن أداء هذه المهمة. لذلك لابد من إصلاح مجلس الأمن وفق مبدأ العالم أكبر من خمسة.
1: لكن الطرح التركي هذه المرة يذهب أبعد من المطالبة بتوسيع التمثيل، فأردوغان دعا إلى وضع إلغاء امتياز النقد في صميم أي إصلاح لمجلس الأمن، مؤكدا أن إضافة أعضاء جدد يتمتعون بالامتياز ذاته لن تعالج أصل المشكلة بل ستوسع دائرة الامتياز.
3: دعوة الرئيس أردوغان سيتابعها الطاقم الدبلوماسي التركي باقتراح كبير ومفصل، وعلى أمل أن تكون منطقة الشرق الأوسط ممثلة بدولة أو أكثر على الأقل دولها الإقليمية الكبيرة، ليكون مجلس الأمن أكثر تمثيلية لعالمنا المعاصر وأكثر تمثيلية أيضا للمناطق وللدول الإقليمية خاصة القوية منها وصاحبة النفوذ في الإقليم.
1: وتطرح أنقرة في هذا السياق تعزيز صلاحيات الجمعية العامة وزيادة مساءلة مجلس الأمن أمامها، وصولا إلى هيكل لا يقوم على العضوية الدائمة بل على أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لفترات محددة وبالتناوب، موقف تربطه تركيا بتعدد الأزمات والحروب التي كشفت محدودية النظام الحالي في الاستجابة لها، من غزة إلى أوكرانيا ومن السودان إلى أزمات أخرى حول العالم، مع التأكيد على دعم الأمن والاستقرار الدوليين. سنوات من رفع شعار العالم أكبر من خمسة، واليوم تضع تركيا أمام الأمم المتحدة تصورا أكثر تحديدا، إصلاح لا يوسع دائرة أصحاب الامتياز بل يعيد النظر في الامتياز نفسه وفي مقدمته حق النقد. معاذ الهراس، تلت عربي، من مقر الأمم المتحدة نيويورك.
0: إذن كما تابعنا مشاهدينا الكرام في هذا التقرير، دعوة تركية لإصلاح مجلس الأمن الدولي على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإلغاء حق النقد الفيتو. دكتور أويتون، دعوة الرئيس أردوغان لإصلاح الأمم المتحدة ليست وليدة اليوم، لكن منذ سنوات والرئيس أردوغان يرفع شعار العالم أكبر من خمس دول نتيجة فشل مجلس الأمن في حل كثير من الأزمات حول العالم، والسبب الأساس هو حق النقد الفيتو الممنوح لخمس دول فقط في هذا المجلس، هي الدول دائمة العضوية بطبيعة الحال. إلى أي مدى هذه الدعوة من الرئيس أردوغان الآن تعكس بالفعل موازين القوى الجديدة في النظام العالمي في القرن 21 وبعد أكثر من 80 عاما على إنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية؟
4: مثل ما تعلمون، مثل هذه المنظمات وكيفية تأسيسها بعد الحرب العالمية الأولى من أجل منع الحرب العالمية الثانية، ولكن اندلعت الحرب العالمية الثانية ومثل ما تعلمون، وبعد ذلك الآن مثل ما حصل في الحرب العالمية الثانية من أجل منع حرب عالمية وتأسيس السلام والاستقرار في العالم، تم تأسيس هذه المنظمة. يعني ظروف الحرب العالمية الثانية وتم تأسيس هذه المنظمة حسب التوازن القوى في تلك الفترة، خمس بلدان لها قرارات، صاحب القرارات، تستطيع هذه البلدان بأن تستخدم حق الفيتو والنقد، يعني حسب توازن القوى بينها، ونظام كان بهذا الشكل منذ ذلك اليوم وحتى يوم الحاضر. طبعا من دون شك فأن كان هناك حرب باردة لفترة طويلة في العالم، ولكن بعد الحرب الباردة نرى بأن الأمم المتحدة لم تستطيع منع الكثير من الاشتباكات في العالم، وفيما يتعلق بالدراما الإنسانية أيضا فأنها فشلت وهناك حروب الآن، ولكن الآن نحن في الحقيقة في

0: الحرب العالمية الثالثة، ونرى بأن البلدان القوية أيضا تلعب، وهناك مسار غير مستقر. وإسرائيل في البداية أيضا فأنه لم تستطيع هذه المنظمات بمنع إسرائيل خاصة، يعني الأمم المتحدة فقدت الآن قوتها وسيادتها، وأنها لم تستطع ولم تكن مؤثرة، وهناك علامات استفهام في هذا الأمر. من جهة أخرى فأن النظام العالمي يتغير ويتحول، وهناك قوى جديدة ظهرت مثل الصين على سبيل المثال وعضو دائم، ولكن هناك قوى إقليمية مثل تركيا وخاصة البلدان، بعض البلدان الإسلامية، فعدم تمثيل هذه البلدان في داخل هذه البنية وعدم تمثيل الكثير من البلدان من هذا القبيل، فهذا يؤدي إلى عدم التوازن، وهناك شيء مجحف وغير عادل. ولهذا السبب في العلاقات العالمية الدولية فيجب إنشاء الأمم المتحدة حسب القوى المتوازنة الجديدة، مثلما ذكرنا القوى الإقليمية. أوروبا تسير في الضعف، وهناك دول في أفريقيا والعالم الإسلامي وفي آسيا، فيتطلب بأن يتم تمثيل كل هذه المناطق في داخل الأمم المتحدة. من ناحية الإنسانية أيضا فأن النظام الحالي خاصة فهذه البلدان، يعني النظام لا يمكن أن يبقى لإنصاف هذه البلدان التي ذكرناها. يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي، ونرى بأن هذا النظام لم يجد أي حل، ورأينا ذلك بشكل واضح، ودليل لذلك ما يحصل في الشرق الأوسط.
1: استطرادا لما تحدث به دكتور أويتون، إلى أي مدى دكتور أشواي كشفت دعوة الرئيس أردوغان عوار مجلس الأمن الدولي وآليات اتخاذ القرار فيه، بحيث تحول إلى أداة تعطيل للعدالة الدولية بدل أن يكون مسؤولا عن صون وحماية السلم والأمن الدوليين؟
0: الرئيس أردوغان ونداءه في الأمم المتحدة، وأنه نادى العالم للمرة 16 من هذا المنبر، وخاص قال بأنه ممكن بأن يكون هناك عالم عادل والعالم أكبر من خمسة، وأيضا فأنه دعا في نفس الوقت لإصلاح مجلس الأمن حتى الكثير من الزعماء وخاصة الزعيم الأمريكي أيضا، فأنهم ذكروا بوضوح أيضا من هذا المنبر بأنه يتطلب بأن يكون هناك إصلاح للأمم المتحدة. الشيء الثاني لكلمته، نرى بأنه قد نقل طلبه نداءه في الإصلاح إلى المرحلة الثانية أيضا، وهناك اقتراح للإصلاح هناك في أفريقيا، نرى بأنه ليس هناك تمثيل صحيح هناك، واليابان والبرازيل أيضا لديها بعض الصيغ جديدة، وهناك نقطة مشتركة لذلك عندما نقول العالم أكبر من خمسة، إنهم يقولون يجب زيادة عدد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يعني بعض البلدان تقول ممكن أن يكون العدد 15 أو ممكن رفع هذا الرقم إلى 25 دولة. ونرى بأن الرئيس أردوغان قد نقل نداءه الآن إلى المرحلة التالية، وفي نفس الوقت قال في مقاله في بلومبرغ أيضا، وتطرق إلى ذلك وبشكل واضح، وقال بأنه يجب إزالة إلغاء حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي مثلما ذكرت قبل قليل. فأيضا أعتقد بأن الكثير من الدول ستستفيد أيضا عندما يتحقق ذلك، وأن من أجل أن يكون هناك عادل عالم عادل وفي نفس الوقت، وهذا إصلاح هام جدا، وهذا شيء مميز. هناك حقيقة أيضا أخرى، وقال في مقاله في

0: بلومبيرج أيضا. يعني هناك أيضا عدم تواجد الربط بين مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية، يعني هناك انقطاع بينهما. وبعد 7 أكتوبر نرى بأن الكثير من الدول أو أغلبية الدول في الجمعية العمومية قد ساندوا القضية الفلسطينية ونددوا وشجبوا إسرائيل، عدا دول قليلة فقط. يعني نرى بأن 5 دول فقط في مجلس الأمن فإنهم يتمتعون بحق الفيتو، وأنهم يستطيعون استخدام هذا الحق لمنع أي قرار. والنقطة التي وصلنا إليها اليوم، نرى بأن النظام العالمي الآن لا يسير بانتظام، ولهذا السبب فأن الرئيس أردوغان فتح نافذة جديدة من أجل القيام بإصلاح في مجلس الأمن الدولي. وأعتقد بأن موضوع الإصلاح سيتم مناقشته، ورغم أن لا نرى بعض البلدان، هذه البلدان طبعا لا تريد، ولكن نرى بأنه سيتم التغيير في المستقبل.
1: دكتور أويتون، كما تفضلت دكتورة شواي، الرئيس أردوغان لم يقف عند حد انتقاد آليات العمل وهيكلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وإنما قدم مقترحات للإصلاح وإعادة الهيكلة، منها كما تفضلت أيضا إلغاء حق النقد الفيتو، زيادة المشاركة وتوسيع مجلس الأمن الدولي بحيث يسع التنوع الجغرافي والديموغرافي على مستوى العالم، كذلك منح الجمعية العامة للأمم المتحدة بعض الصلاحيات لتكون مشاركة لمجلس الأمن الدولي في اتخاذ القرارات. كيف يمكن العمل من أجل الوصول إلى هذه الأهداف؟
0: من دون شك يعني يجب أن نكون واقعيين. من أجل الوصول إلى هذه الأهداف يجب أن يكون هناك تغيير في النظام العالمي، مثلما ذكرت قبل قليل. يعني المنظمات الدولية تأسست بعد تغيرات جذرية، و الآن في الوقت الحاضر نحن الآن نمر من مسار أو مرحلة التحول، ولكن التحول مستمر. الولايات المتحدة أيضا قوة كبيرة جدا، ولكنها ليست الوحيدة، هناك منافسين على سبيل المثال آسيا، أفريقيا، هناك قوة كبيرة جدا صاعدة. آسيا أيضا قوة صاعدة، تركيا قوة صاعدة في منطقتها وفي محيطها، وكلاعب مؤثر ولها حق الكلام أكثر. وأوروبا بعد الحربية الثانية كانوا مرتبطين بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الآن نرى من الناحية السياسية والعسكرية قد أوروبا هناك في ضعف في هذه النواحي. يعني النظام الجديد المؤلف، هذا النظام يحتاج إلى تغيير جديد، مثلما كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ مثلما ذكر الرئيس، العالم أكبر من 5، هذه نتيجة لهذا التغيير. لم نصل بعد إلى المرحلة الذي نريده، وروسيا في الحقيقة أيضا الآن روسيا تنتقد النظام العالمي، وهناك تشابه بين انتقادات تركيا وانتقادات روسيا في هذا الصدد. ولكن عندما نأتي إلى مجلس الأمن الدولي نرى بأن روسيا تستفيد من حقها الفيتو هناك، ولهذا السبب فقد لا تقدم الدعم الكامل الموضوع الذي نتحدث عنه، ولكن شيئا فشيئا بشكل متوازن، والتحول إلى دنيا ذات أقطاب متعددة، ممكن أن يكون هناك تحول وتغيير شامل، وقد يتطلب في الحقيقة بأن تكون هناك مأساة. وفي الحقيقة نحن نعيش هذه المأساة، وخاصة بسبب سياسات إسرائيل.
1: نعم.
0: وهذا ستجبر بأن تكون هناك تغيرات وانتهاكات السيادة وعدم كفاية الأمم المتحدة. أعتقد من طلبات من هذا القبيل ستزداد أكثر بكثير، والشعوب أيضا فإن الضمائر قد جرحت لدى الناس. فخامة الرئيس

0: منذ 15 عاما يقول بأن العالم أكبر من 5، وهذا سيأتي على بساط البحث تماما.
1: ننتقل إلى الملف الأخير في هذه الحلقة. إذن كما شاهدنا مشاهدينا الكرام في الدعوة التي طرحها الرئيس أردوغان من خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إذن ننتقل إلى الملف الأخير في هذه الليلة.

0: في ملفنا الأخير الليلة نسلط الضوء على العلاقة بين أنقرة وواشنطن مع اقتراب مئويتها الدبلوماسية. نتابع.
1: بين أنقرة وواشنطن تعاون يتجاوز المصالح الثنائية إلى التعامل مع أزمات ذات تأثير إقليمي ودولي. تأثير العلاقة بين الرئيسين أردوغان وترامب يساهم في حل أزمات كبرى حول العالم في مواجهة تحديات تتطلب تقارباً بين الأطراف المؤثرة. فعلى مشارف القرن الثاني للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يعرب الرئيس أردوغان عن رغبته في أن تزداد الروابط القوية وقواعد التحالف بين تركيا والولايات المتحدة تماسكاً. ومن جهته يشدد الرئيس الأمريكي على أن التفاهم مع تركيا يعد مفتاح الاستقرار في المنطقة، كما تؤكد أنقرة أن العالم يمر بمنعطف تاريخي حاسم تتزايد فيه أهمية العلاقات بين البلدين.
2: الصراعات والحروب والأزمات التي نواجهها في منطقتنا والعالم تقتضي أن تكون تركيا والولايات المتحدة على تواصل وحوار وثيقين. بفضل حوارنا مع واشنطن نحقق نتائج إيجابية لبلدينا في العديد من القضايا وفي مقدمتها الشرق الأوسط. وأود أن أشدد على أنه لا يمكن أن نفصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية. فعلاقاتنا التجارية تأتي اليوم في مقدمة العوامل التي تدعم علاقاتنا السياسية وتسهم في تطويرها.
1: وتشهد العلاقات التركية الأمريكية حالياً زخماً قوياً، ما يترجم العلاقة الاستثنائية بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب. فهنا على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأزمات الإقليمية، لم يتوانى الرئيس الأمريكي كعادته عن الإشادة بالرئيس أردوغان، مشيرا إلى الجهود المشتركة المبذولة منذ العام الماضي بشأن قطاع غزة والمساعي الرامية لإنهاء التصعيد. ومن جهته أشار رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى أن استمرار الحوار بين تركيا والولايات المتحدة في أصعب الفترات إنما يعكس المرونة الاستراتيجية للعلاقات بينهما، مؤكداً أهمية الحوار بين القادة والإرادة السياسية في تطوير العلاقات الثنائية، كما أن اقتراب العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة من إتمام عامها المئة يمثل فرصة لتقييم ما حققته الشراكة بين البلدين وما يمكن أن تحققه مستقبلاً في قرنها القادم.
0: إذن مشاهدين، علاقات جيدة تربط أنقرة بواشنطن مستفيدة من العلاقة الشخصية المتينة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب. دكتورة شوي، لو استعرضنا البعد التاريخي، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التركية الحديثة والولايات المتحدة الأمريكية عبر تبادل المذكرات في العام 1927، مرت بمراحل عديدة فيها توتر أحيانا، فيها أزمات أحيان أخرى، فيها تحالف، فيها كل ما يمكن أن يكون في العلاقات الدولية. كيف استفادت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة من العلاقة الشخصية بين الرئيس أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: فما ذكرتم يعني ليست فترة سهلة، هناك تذبذبات في العلاقات بين فترة وأخرى، وخاصة في مراحل التاريخية الحرجة، ليس فقط علاقات ثنائية وإنما من ناحية إقليمية والعالمية أيضا لعبت دورا مهما جدا. وبعد تولي ترامب الرئاسة وخاصة منذ عامين نرى بأنك سرعة كبيرة جدا في العلاقات.

0: علاقات
1: اه شفت الموضوع
0: وتطور
1: ده
0: كبير في العلاقات، وخاصة
1: فيها دبلوماسية
0: فيما يتعلق بدبلوماسية الزعامة
1: دبلوماتيك
0: بين الرئيس أردوغان وترامب
1: سليم
0: مستمرة
1: وهذا
0: وفي
1: أصبح
0: مستوى عال. والرئيس ترامب أيضا
1: دائما
0: دائما يذكر ذلك أمام المجتمع الدولي. وفي الحقيقة هناك حوار من الصميم، فهذا طبعا يلعب دورا مهما في إزالة التوترات بين الطرفين. وهناك أيضا بعض المواضيع، مواضيع أمنية وطائرات اف 35 وتطوير ساحات العمل في إطار الناتو. والرئيس أردوغان أيضا اجتمع هذا العام أيضا مع رجال الأعمال، وهناك هدف في التجارة بين تركيا وأمريكا بحجم 100 مليار دولار. هذا ليس سهلا طبعا. وهناك أيضا في شهر نوفمبر انتخابات فرعية في أمريكا، وهذا طبعا من الأولوية الآن في الولايات المتحدة، ولكن العلاقات مستمرة. وأعتقد بأن هناك شيء جديد الآن، على سبيل المثال تعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا العالية بين البلدين. وأعتقد بأنه في الفترة المقبلة سنرى أيضا بأن هناك ستكون هناك علاقات إيجابية لم نراها مسبقا. نعم دكتور أويتون، كيف استطاعت تلك العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا الصمود طوال قرن من الزمان رغم الأزمات التي مرت في بعض الأحيان؟ وكيف اعتمد الطرفان ما يمكن وصفه بديناميكية إدارة الأزمات بدلا من قطع العلاقات في وقت الأزمات؟ هناك الكثير من المواضيع تحدد العلاقات بين البلدين، وخاصة الأمن على سبيل المثال، يعني حلف الناتو، تحالف الناتو، وكانت هامة جدا كل هذه الأمور. تركيا في أمريكا وفي على الصعيد الأوروبي أيضا لعب دورا مهما جدا في الجناح الجنوبي لحلف الناتو. والآن هناك تعاون في مجال الدفاع والأمن بين البلدين. على سبيل المثال في تلك الفترة أيضا كان هناك مكافحة الشيوعية والاتحاد السوفيتي، وفي خلال هذه الفترة أيضا كانت هناك أزمات بين البلدين. و
1: نعم
0: تركيا لم تكن العضو الهادئ في داخل حلفها، على سبيل المثال ما حصل في قبرص، وأيضا فإن تركيا تعرضت لحصار أو عقوبات من الولايات المتحدة بسبب ما حصل في قبرص. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي هناك نظام عالمي جديد، وفي داخل هذا النظام نرى بأن تركيا في جغرافيتها الآن بدأت تشكل موقعها الذاتي الخارجي. والآن في بعض الأحيان بشكل مختلف عن ما حصل في الفترة الماضية، هذا أدى إلى انزعاج وأدى إلى بعض التوترات أو أزمات بين البلدين. ولكن نقطة الانكسار في العلاقات بين البلدين موضوع سوريا، وخاصة خلال الحرب الأهلية في سوريا. وأمريكا كانت تقدم الدعم لأحد فروع منظمة PKK الإرهابية هناك، وقست واي بي جي. هذا أدى إلى ساحات أزمة بين البلدين، وكانت مشكلة. على سبيل المثال أيضا اس 400 وفي نفس الوقت طائرات اف 35، وأيضا العقوبات كلها ظهرت بسبب الأزمة في السرة. ولكن سوريا الآن خلقت فرصة كبيرة جدا، والآن تم تغاضي هذه الأزمات. ومع تولي ترامب الرئاسة في البلاد وبسبب دبلوماسية الزعامة، نرى أيضا بأن العلاقات الإيجابية بين البلدين تم اجتياز أزمة سوريا، وفي نفس الوقت الآن تم البدء باجتياز الأزمات؟ هل تم اجتيازها تماما؟ كلا، على سبيل المثال S-400 وفيما يتعلق ب F-35 يتم مناقشة كل هذه المواضيع، ولكن خاصة

0: خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تهتم بالصين وللشرق الأوسط ولما حولها. تركيا الآن بدأت تتحرك مع بلد متحالف مثل تركيا، وتريد أن تتعامل تركيا مع تركيا في هذا المجال. يعني تركيا في نفس الوقت تحققت نجاحات كبيرة جدا في المنطقة، وهذا أدى إلى تسريع العلاقات بين البلدين. نعم هناك بعض المشاكل، ولكن أعتقد بأن فرص والإمكانات كثيرة الآن من أجل العمل معا مشتركا.
1: وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة من برنامجنا، أشكر ضيفينا جزيلا، الدكتور أويتون أورهان الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا، والبروفيسورة شواي نيلهان أتشيكالن أستاذة العلاقات الدولية في جامعة حاجي بيرام بأنقرة، شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من أنقرة بإذن الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
4: إلى قلب الحدث،
5: إلى قلب الحدث.
6: نبحث عن الحقيقة
7: من مصدرها
8: وننقلها كما هي
9: بلا تردد،
10: وننقلها كما هي بلا تردد.
11: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
12: بل نعيشه في الميدان.
13: نقترب من التفاصيل
14: ونكشف الحقيقة،
15: ونأخذ المشاهد معنا
16: إلى قلب الحدث.
17: نقف مع الإنسان
18: أينما كان.
19: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
20: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
19: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
20: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
19: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
21: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير. من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية، التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها،

سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا.

0: devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: هذه مهمتنا.
7: نضعك في قلب الأحلام.
6: نتجاوز الحواجز
7: ونغوص في التفاصيل
6: لنصل إلى الحقيقة
7: ونكشف الحلقة المفقودة.
6: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
7: لتقترب من الواقع
6: وترى الصورة كاملة
7: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
6: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى,
7: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: TRT عربي,
7: مع الإنسان أينما كان.
6: تصاعد المعارك في مأرب وتعز بين القوات الحكومية والحوثيين, ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتكررة على السعودية. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة من TRT عربي. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لسبعة أيام, وفيدان يؤكد ضرورة تفادي أي تصعيد يجدد الحرب. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من الترتيبات المستقبلية في قطاع غزة, وأردوغان يؤكد الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة المظلومين. تواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين, وشهدت الساعات الأخيرة معارك وغارات وقصفا متبادلا في أكثر من جبهة. وأكدت مصادر عسكرية أن مواقعها في جبهة الدفاع الجوي شمال مدينة تعز تعرضت منتصف الليلة الماضية لقصف حوثي بعدة قذائف سقطت إحداها في حي سكني دون وقوع خسائر. من جانبها, دعا دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لاعتداءات الحوثيين المتكررة على المملكة العربية السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البداوي الاعتداءات الحوثية على السعودية قائلا إنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. كما أكد وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الصاروخين استهدفا مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة, في حين استهدفت المسيرتان منطقة الرياض, مؤكدا أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت الصاروخين والمسيرتين ودمرتهما. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام قدم عبر وسطاء لفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن, معتبرا أن الخطوة تعكس المأزق الكبير والخسائر الفادحة التي تلحق بطهران جراء الإغلاق بالمقابل شدد الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام

0: بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة.
1: على خطوط التهدئة والتصعيد الشائكة تتحرك تهران وواشنطن. إيران تتقدم بمقترح، فيما تتحفظ الولايات المتحدة حتى الآن على الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عرقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
2: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
1: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة، فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز. وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بيزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران

0: المقترح الأخير. لكن الولايات المتحدة لا تبدو مقتنعة بالصيغة الإيرانية حتى الآن، فيما تدخل الانتخابات الأمريكية بدورها في الحساب. فوول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترح وقف القتال لسبعة أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض موقفاً رسمياً من المقترح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تقديم إيران حزمة مقترحات وشروط لإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على ضرورة تفادي أي تصعيد يجدد الحرب. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك أنه التقى نظيره الإيراني عباس عرقجي وبحث معه تفاصيل المقترح الإيراني وشروط طهران لاستئناف الملح.
2: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد ومقاومة تجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها، وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلولة دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
1: اتفق العراق والكويت على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمراجعة القضايا العالقة بين البلدين ووضع خريطة طريق بشأنها. ونص البيان المشترك الصادر عن البلدين على أن تقدم اللجنة توصياتها لقيادتي البلدين خلال 30 يوما، وأن تعقد اجتماعاتها بالتناوب في بغداد والكويت حتى استكمال عملها، فيما أكد البلدان دعمهما الكامل لإغلاق الملفات العالقة وتعزيز التعاون والشراكة. من جهة ثانية، أجرت الحكومة العراقية مشاورات مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن الإجراءات ستسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. استشهد طفل فلسطيني بنيران قوة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جباليا، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1408 شهداء، وأصيب عدد من المواطنين بجروح بينهم طفلة في قصف طائرة مسيرة مواصي خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية للمدينة قصفا مدفعيا. ويواصل الاحتلال خرق وقف إطلاق النار عبر القصف المدفعي وإطلاق النار في المناطق العديدة خاصة تلك التي تؤوي نازحين. أعرب مجلس العلاقات الدولية الفلسطينية عن رفضه وإدانته الشديدة لموقف مجلس السلام القاضي باستبعاد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة. وأوضح المجلس أن الأونروا تمثل شاهدا أمميا ومؤسسيا على عدالة قضية اللاجئين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وليست مجرد جهة إغاثية يمكن استنساخ برامجها، محذرا من أن مساعي تصفيتها تحت غطاء نقل الخدمات تعني عمليا تقليص الملف من قضية سياسية وحقوقية ذات مسؤولية دولية إلى مجرد شأن إداري وإنساني. من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في معرض موسياد أكسبو أن مكان مجرمي الحرب ليس منبر الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على جرائمهم والدماء التي سفكوها، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف أن تركيا ستصلح دوما بالحقيقة وتفضح قناع الصهيونية.
1: رغم أن مجرمي الإبادة الجماعية الذين قتلوا عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة ولبنان منزعجون من مواجهتنا لهم بالحقيقة، فالحمد لله لقد تجرأنا مرة أخرى على قول الحق. من الآن فصاعدا لن ندع الحقيقة تضيع، سنكون صوت المظلومين بكل ما أوتينا من قوة. لقد قلتها من قبل وأقولها اليوم مجددا، نحن عازمون على فضح قناع العقلية الصهيونية المحتلة التي تعتبر نفسها مختارة وترى نفسها فوق جميع الشعوب الأخرى، صاحبة العقلية الخالية من الرحمة والضمير والأخلاق والمبادئ. مكان مجرمي الحرب الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم مذكرات توقيف ليس منصة الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها والدماء التي سفكوها.
0: أكدت حركة حماس جاهزيتها لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، وألقت بنفس الوقت مسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسي على عاتق الحكومة الإسرائيلية وعجز مجلس السلام عن إلزامها بتنفيذه.
1: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل والوسطاء، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحلي لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط بل بآلية الانتقال نفسها، من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب ومن يضمن تنفيذ التزامات كل طرف. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: نظم ممثلون عن اتحاد الصحافة التركية احتجاجا أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة، رفضا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأحيوا ذكرى الصحفيين الذين استشهدوا في غزة. وقال رئيس اتحاد الصحافة التركية سينان برهان إن فلسطين لن تنسى، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل لفت الانتباه إلى معاناة المدنيين والصحفيين في القطاع. كما أدان تصريحات نتنياهو بشأن تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان مؤكدا أن احتجاج الاتحاد ليس موجها ضد أي دين أو شعب، بل يأتي تحت عنوان العدالة ورفض الصمت تجاه ما يحدث في غزة. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بمصادرة أراضي فلسطينية في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة بذريعة وقوعها ضمن مناطق أثرية. ودعت منظمة البيدر الحقوقية الجهات المختصة إلى التدخل لوقف إجراءات المصادرة وحماية أصحاب الأراضي، وأكدت استخدام الذرائع الأثرية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وفرض قيود عليها يستوجب متابعة قانونية وحقوقية للقرار وتداعياته على أصحاب الأراضي. هذا وتتضاعف مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وبحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية فقد تجاوزت الأراضي المصادرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109,000 دونم، ويبرر الاحتلال قرارات المصادرة تلك بذرائع مختلفة.
2: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780,000 مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دونم، 69,000 دونم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دونم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5,800 دونم من خلال 239 أمرا أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دونم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دونما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دونما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيري فأضيف نحو 15 دونما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دونما. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6,400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5,570 دونما.
0: تظاهر أهالي مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر احتجاجا على سياسة هدم المنازل في ظل تهديد عشرات المنازل بأوامر الهدم، ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء، ورددوا هتافات رافضة لهدم المنازل وسط مخاوف من تنفيذ الأوامر وتشريد العائلات. وانتشرت قوة الاحتلال في محيط مكان التظاهرة وسط استنفار أمني ومحاولات تضييق على المشاركين.
3: نحن هون عشان نعلي صوتنا ونقول بأريحية إنه إلنا حق إنه نعيش تحت سقف آمن، إلنا حق في حق المساواة إلى أخي بسيط، أكثر من هيك بساطة إنه يلاقي البني آدم تخت جنبية فرشة ينام عليها تحت سقف آمن بدون قلق. إحنا نعيش القلق فوق الخمس أيام من يوم ما أخذنا الهدم وأوامر الهدم وأوامر الإفناء ب21 يوم.
0: اعتبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القضية الفلسطينية تكشف خللا في النظام الدولي، مؤكدا أن تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني يقوض أي فرص لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
4: إذا كانت العدالة في تطبيق القواعد هي الاختبار الحقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإن القضية الفلسطينية تظل الشاهد الأبرز على الخلل القائم. فما شهده الشعب الفلسطيني ولا يزال يتعرض له من معاناة وقمع وانتهاكات لا يجوز أن يتحدث.

0: حول إلى واقع مألوف أو إلى أزمة ممتدة تدار من جولة إلى أخرى. وسيظل الهدف واضحا لا لبس فيه، تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
1: بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي المزمع إجراؤها في 28 من نوفمبر في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت اللجنة أن استقبال الطلبات يستمر حتى 7 من أكتوبر، وأن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يكون من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد على 132 مرشحا. إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان. وقالت الوكالة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على جبل الرفيع في منطقة إقليم التفاح، وشنت 3 غارات على محيط بلدة سجد بقضاء جزين جنوبا، كما نفذ جيش الاحتلال عملية تفجير لمنزل في بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل، وتقدمت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدد من الجنود من منطقة تل النحاس باتجاه أطراف بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن استعادة القرار الوطني تحدي مصيري للبنان، وأشار إلى أن بلاده تواجه 3 تحديات مصيرية، بينها استعادة القرار الوطني، مطالبا بالإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم.
2: والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها.
1: قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 57 آخرون بهجوم روسي استهدف حي سولوميانسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن الهجمات ألحقت أضرارا بمبنيين سكنيين متعددي الطوابق ومنشأة للرعاية الصحية ومنشآت غير سكنية. قتل 3 أشخاص وأصيب 2 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة كراسندار الروسية. وقالت فرقة العمل المحلية أن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل مواقع صناعية، وأخمدت الحرائق التي نشبت جراء الهجوم. قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت شن ضربات على العاصمة وهجمت مراكز الاقتراع. وأضاف أن أوكرانيا شنت ما سماها هجمات استفزازية، وعليها الآن أن تدفع الثمن.
3: هم من بدأوا ذلك في كل مكان وعلى كل جبهة. هل هذه ألعاب أم له أطفال؟ لذلك ينبغي أن يشعروا بوطأة الضربات الروسية الانتقامية، وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية أو محاولات لتأجيج التوتر بغية تحقيق مكاسب لن تجدي نفعا، بل ستزيد وضعهم سوءا.
1: اتسعت رقعة المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا بين القوات الفيدرالية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي في إقليمي أمهرة وعفر، وشهدت العمليات الميدانية تصعيدا متسارعا عقب إعلان 7 فصائل مناوئة للحكومة تشكيل ما يعرف بتحالف الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء بهدف إسقاط النظام، حيث أفادت مصادر التحالف بالسيطرة على مناطق جديدة وأسر عددا من أفراد القوات النظامية. اختتمت في مركز اسطنبول للمعارض فعاليات موسياد إكسبو 2020 والمنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29. وفي كلمته بحفل الختام أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده مستمر في تحقيق قفزات نوعية.
4: بعد أيام حافلة باللقاءات الثنائية والصفقات التجارية، يسدل الستار على معرض موسياد إكسبو 2026.

0: والمنتدى الدولي للأعمال، متوجاً بمراسم توقيع اتفاقيات تعاون دولي تجدد شراكات تركيا الاقتصادية مع مختلف القارات. في قلب هذه الفعالية جدد الرئيس رجب طيب أردوغان التأكيد على أن تركيا ماضية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية الشاملة.
1: تركيا تحتل اليوم المرتبة 16 عالمياً والسادسة في أوروبا. رغم كل الصدمات الاقتصادية العالمية واصلنا تطبيق سياستنا الاقتصادية القائمة على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، ونجحنا في رفع قيمة صادراتنا الوطنية إلى أكثر من 273 ملياراً، وقفز عدد الشركات المصدرة إلى 168 ألف شركة، وسنواصل مسيرتنا بثبات نحو تحقيق النمو المستدام والمتوازن.
0: بفضل موقعها الجغرافي المميز، تواصل تركيا تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً لا غنى عنه في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وهو ما ترجمه معرض موسياد هذا العام الذي جمع المستثمرين والمصنعين من شتى بقاع العالم تحت سقف واحد.
2: في الجانب التعاون الثنائي بين رجال الأعمال والشركات الطرفين، هناك اللي الآن وقعت اتفاقيات بحضورنا عديدة بين الشركات التركية وشركات العربية، وحضرنا بعض هذه الاتفاقيات، وهذا دليل أن العمل المشترك التجاري أصبح يأتي ثمارة بين الطرفين.
0: بلغة الأرقام، تحول موسياد إكسبو إلى منصة لصناعة التحالفات وعقد لقاءات الأعمال الثنائية المباشرة ومواكبة تحديات الطفرة التكنولوجية التي تواجه الاقتصاد العالمي وتؤثر على مستقبل سوق العمل والإنتاج في ظل القفزات الهائلة التي حققها قطاع الذكاء الاصطناعي.
3: من قلب عاصمتها الاقتصادية تثبت تركيا مجدداً قدرتها في جمع العالم على فرص استثمارية واعدة وصناعة اتفاقيات دولية لبناء شبكة أعمال أكثر قوة ومتانة تعزز مرونة سلاسل التوريد شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً، وترسخ موقع تركيا مركز ثقل تجاري نابضاً بالحيوية والاستدامة. ياسين النهاري، تيرتي عربي، إسطنبول.
4: أعلنت ميانمار عزمها الموافقة على عودة نحو 300 ألف من لاجئي روهينجيا المقيمين في مخيمات بنغلاديش إلى البلاد في حال تحسنت الظروف الأمنية. وقالت وزارة الخارجية الميانمارية إن السلطات تحققت من هويات آلاف الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة قدمتها بنغلاديش تضم أكثر من 800 ألف شخص. وأضافت أن من بينهم سكانا سابقين من منطقة أراكان ستوافق على عودتهم في حال تحسنت الظروف الأمنية. قتل 11 شخصا وأصيب 30 على الأقل إثر انفجار في منطقة دير اسماعيل خان شمال غربي باكستان. أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عنه. وأفادت أجهزة الطوارئ والإنقاذ الباكستانية بأن الانفجار وقع قرب منطقة أمان ميلا التابعة لبلدة درازيندا، حيث باشرت طواقم الإسعاف فور وصولها تقديم الرعاية الميدانية ونقل المصابين إلى المرافق الطبية القريبة. وصلنا إلى ختام النشرة، أذكر بأبرز العناوين. تصاعد المعارك في مأرب وتعز بين القوات الحكومية والحوثيين، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتكررة على السعودية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لسبعة أيام، وفدان يؤكد ضرورة تفادي أي تصعيد يجدد الحرب. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من الترتيبات المستقبلية في قطاع غزة، وأردوغان يؤكد الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة المظلومين. في الختام، شكرا لحسن المتابعة، بأمان الله.

تحية طيبة مشاهدين الكرام. شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات ميدانية متسارعة في أجزاء من الساحل الغربي في اليمن، فرضت تحديات كبيرة على القوات الحكومية وأسفرت عن فقدان مواقع مهمة في المخا ومحيط باب المندب، وسط تساؤلات حول أسباب هذا التراجع ومدى جاهزية المنظومة العسكرية والأمنية للتعامل مع التحولات السريعة في خطوط المواجهة. لكن هذه التطورات تأتي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة الحكومة اليمنية على استعادة زمام المبادرة وإعادة تنظيم الجبهات والانتقال من احتواء التصعيد إلى تحرك أكثر حسماً في مواجهة القوات الحوثية. وفي موازاة الجبهة العسكرية، تواجه الحكومة تحدياً أمنياً داخل المدن والمناطق المحررة، من موجات النزوح إلى مخاطر الخلايا النائمة والتسلل والتهريب والجريمة المنظمة، بما يضع الأجهزة الأمنية أمام مسؤولية مزدوجة: حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار ومنع استغلال ظروف الحرب لفتح جبهات أمنية جديدة. أما باب المندب فيتجاوز في أهميته حدود الصراع اليمني في ظل المخاوف من ترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في المضيق والجزر والسواحل المحيطة به، بما يجعل استعادة سيطرة الدولة على هذه المنطقة قضية تتصل بسيادة اليمن وأمنه القومي وبأمن الملاحة والتجارة الدولية. فكيف تقرأ الحكومة اليمنية ما جرى في الساحل الغربي؟ وما الذي تغير في خططها العسكرية والأمنية؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة في مسار المواجهة؟ وكيف تستعد وزارة الداخلية لمنع انتقال تداعيات الجبهات إلى قلب المدن؟ وهل يمكن توحيد القرار الأمني والعسكري في ظل تعدد التشكيلات ومراكز النفوذ؟ والأهم، هل أصبحت معركة باب المندب جزءاً أساسياً من معركة استعادة الدولة اليمنية وسيادتها؟ وهل تحمل المرحلة المقبلة تحركاً أكثر حسماً على الأرض؟ لمناقشة هذه الملفات وغيرها، أنا عصام نجاح، معكم على موعد مع معالي وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان.

0: معالي الوزير، بداية مرحبا بكم وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء. وزارة الداخلية معالي الوزير أعلنت عن إعداد خطط لتأمين المناطق والمحافظات المحررة خلال الفترة الأخيرة. ما طبيعة هذه الخطط وكيف تجري الأوضاع الأمنية في تلك المناطق؟
1: بالنسبة لوزارة الداخلية تنبهت لهذه الأحداث بناء على توجيهات من مجلس الدفاع الوطني الذي تم لتقييم الحادث الذي حصل في اختراق الأجواء اليمنية، وبنت وزارة الداخلية خططها المستقبلية في المرحلة القادمة استعدادا لأي تطورات في الساحة اليمنية بعد هذا الانتهاك. هذه الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية تتمثل في خطط تخص المحافظات المحررة وخطط تخص المحافظات الغير محررة. هذه الخطط يعني تمثلت في يعني أخذ الاعتبار لكل الاحتمالات الواردة في المشهد الأمني والعسكري، سواء بالتصعيد الأخير أو بأدنى درجات التصعيد. فالخطط التي بنتها وزارة الداخلية كانت على هذا الأساس حتى تتوقع أسوأ الاحتمالات في هذا المشهد، والذي حصل في أن تخسر القوات الشرعية المخا وجزء أجزاء من باب المندب. هذه الخطط بنت في استراتيجيتها حتى أسوأ الاحتمالات في حالة أنه حصول يعني خسارة لبعض الجبهات، وهذه الخسارة لبعض الجبهات ليست جديدة، وإنما المعارك لا زالت مستمرة حتى الآن طيلة 12 سنة، يعني في كر وفر، ننسحب من مناطق نستعيدها مرة أخرى وهكذا. يعني
0: هناك بعض العمليات،
1: الوزارة أعدت الخطط لكافة هذه الاحتمالات.
0: نعم، هناك بعض عمليات الاستهداف لبعض القيادات والأعيان المدنية في بعض المناطق المحررة والمحافظات المحررة باستخدام طائرات مسيرة، باستخدام عبوات مفخخة، اعتمادا على بعض الخلايا النائمة في تلك المناطق. كيف تتعاملون مع هذا التحدي بالذات؟
1: هذه الحوادث فعلا واجهت الحكومة الشرعية وبالذات وزارة الداخلية. تعاملنا مع كثير من هذه الحالات، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا قبل تنفيذ أعمالها التخريبية، سواء بزرع المتفجرات أو طيران مسير. قبضنا على كثير من هذه الخلايا، وبعض الحالات نجحت الميليشيات الحوثية حقيقة في بعض هذه الاستهدافات.
0: معالي الوزير، مع تصاعد التوتر حول البحر الأحمر وباب المندب، ما حدود مسؤولية وزارة الداخلية اليمنية في حماية الموانئ والسواحل والمنشآت الحيوية، وكيف يجري التنسيق بينكم وبين خفر السواحل في تحقيق هذا الوضع الأمني في تلك المناطق؟
1: حدود مسؤولية وزارة الداخلية في البحر الأحمر تتمثل في مصلحة خفر السواحل، حيث أن مصلحة خفر السواحل تتبع وزارة الداخلية في هيكلها الداخلي في وزارة الداخلية. حدودها طبعا في حدود 12 ميل بحري في بعض السواحل. حماية الموانئ الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، ولكن هذه خفر السواحل الإمكانيات اللي معنا متاحة إمكانيات بسيطة ومحدودة. نستعين كذلك بحماية هذه الموانئ بالأصدقاء والأشقاء في التنسيق الأمني والتبادل المعلومات في حماية هذه الموانئ والمناطق البحرية، حيث حصلت كثير من القبض أو توقيف كثير من السفن في هذه بالبحر الأحمر وخليج عدن، بالتنسيق مع الأصدقاء والأشقاء في القبض على السفن التي تهرب السلاح وتهرب البشر وتهرب النفط الغير مرخص إلى الميليشيات الحوثية. طيب. كثير من العمل

0: عمليات نجحت بسبب هذا التنسيق.
1: إلى أي مدى في هذا السياق تواجهون أو تواجه الأجهزة اليمنية الأمنية نمطا جديدا يمكن وصفه كذلك من التهديدات يتجاوز المواجهة العسكرية التقليدية إلى حرب استخباراتية ومعلوماتية وهجمات ربما تكون غير منتظرة؟ كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟
0: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك، بالاستعانة بطيران انتحاري، بالاستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق مع بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة، مثل جهاز أمن الدولة، مثل الاستخبارات العسكرية، جهاز مكافحة الإرهاب. نتعاون جميعا في هذه المعلومات ونستطيع وتغلبنا على كثير من هذه الخلايا. كثير من الجبهات تم يعني إفشالها من قبل الحكومة الشرعية والقوات الشرعية بالتنسيق الأمني لتبادل هذه المعلومات بين هذه الأجهزة الأمنية.
1: نقطة أخرى معالي الوزير، وهي تعدد التشكيلات والقوى الأمنية والعسكرية وتباين مرجعياتها في اليمن. كيف تتعامل الوزارة مع هذا التحدي؟ وهل توجد آلية ملزمة لتوحيد القرار الأمني وسلسلة القيادة الخاصة تحديدا في المناطق التي تدخل فيها السلطات وتسيطر عليها؟
0: هذه النقطة حقيقة أثرت بشكل كبير على سير المعارك والانتصارات في جانب القوات الشرعية، خاصة في القوات المسلحة. لكن بالنسبة لوزارة الداخلية، دمج الوحدات ليس بصعوبة القوات المسلحة نتيجة عدم وجود تشكيلات متعددة بشكل كبير في وزارة الداخلية مثل التشكيلات المتواجدة في القوات المسلحة. تشكلت لجنة رئاسية بمسألة دمج الوحدات العسكرية والأمنية. الأجهزة الأمنية قطعت شوط كبير في هذا الجانب. بقيت بعض التشكيلات العسكرية، تم تأجيل بعض الإجراءات في الدمج. بدأت بعض الإجراءات الأولية، لم تكتمل هذه الإجراءات بسبب الظروف التي نمر بها وبسبب انتهاكات ميليشيات الحوثية لخرق الهدنة في أكثر من فترة سابقة.
1: كذلك هناك تحدي آخر معالي الوزير، وهو ما تحدثت عنه السلطات اليمنية مؤخرا من مخاطر التنظيمات الإرهابية التي ربما تستغل فرصة التصعيد والمواجهات مع جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة. ما حجم هذه التهديدات من تلك التنظيمات وكيف تتعاملون معها في وزارة الداخلية اليمنية؟
0: كشفت التحقيقات التي حققت بها وزارة الداخلية في بعض الخلايا التي تم القبض عليها من خلايا تنظيم القاعدة وداعش وكذلك شباب الصومال، تم القبض على بعض العناصر في بعض الخلايا في بعض المناطق المحررة. من خلال التحقيقات أثبتت التحقيقات أن هؤلاء مربوطين أو مرتبطين بعمل مع الميليشيات الحوثية، وقد قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بتجنيد كثير من هؤلاء العناصر واستخدامهم للقيام بعمليات إرهابية في المناطق المحررة. هذا التحدي تواجهه الحكومة الشرعية. استطاعت الحكومة الشرعية ممثلة بالأجهزة الأمنية ومن ضمنها وزارة الداخلية بالقبض بتحييد هذا التحدي بشكل ليس بالشكل المطلوب، لكن حققت نجاحات كبيرة وكان آخرها القضاء على الناطق الرسمي لداعش أبو حذيفة الأنصاري في حضرموت بالتعاون مع وحدات من أشقائنا لمكافحة الإرهاب. نفذت الأجهزة الأمنية في اليمن الهجوم على هذا العنصر وتم تحييده تماما.
1: طيب، ما مدى التنسيق بينكم وبين القوات اليمنية من جهة والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من جهة أخرى من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في اليمن حتى الآن؟
0: هناك تنسيق كبير جدا ما بين القوات اليمنية سواء الأمنية والعسكرية وما بين قوات تحالف

0: شرعية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مثل ما ذكرت لك قضية القضاء على أبو حذيفة الأنصاري الناطق والمتحدث الرسمي لتنظيم داعش في اليمن. كذلك تم القبض على كثير من عصابات التهريب سواء بحرية أو برية لتجارة المخدرات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية لتمويل أنشطتها الإرهابية. كذلك القضاء على سفن تحمل أسلحة ومتفجرات، سفن تحمل أسمدة تستخدم للتصنيع العسكري، وكذلك استطعنا من خلال المنافذ البرية والبحرية كذلك في بعض الموانئ كشف كثير من المعدات والتقنيات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية في تصنيع الطائرات المسيرة. وهذه المعدات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج ما بين المدني والعسكري، ولكن نتيجة اليقظة الأجهزة الأمنية في هذه المنافذ استطاعت أن تكتشف كثير من هذه الشحنات التي تستخدمها الحوثية ميليشيا الحوثية في تعزيز قدراتها في الطيران المسير والوقود الصواريخ.
1: قلتم معالي الوزير إن خفر السواحل اليمني يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم عاجل ونوعي، ممن تطلبون هذا الدعم وما طبيعته؟
0: مثل ما ذكرت لك خفر السواحل هناك أفراد وضباط متدربين مؤهلين، والذي ينقص الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية فيما يخص خفر السواحل الإمكانيات المادية، الزوارق السريعة المجهزة بأحدث الأجهزة، كذلك الزوارق ذاتية الحركة أو الغير مأهولة والتي تستطيع أن تراقب خطوط الملاحة وتستطيع أن تعطيك إنذار مبكر لأي هجمات إرهابية أو أي قرصنة للسفن في بحر الأحمر وخليج عدن. خفر السواحل يفتقر لهذه الإمكانيات حقيقة النوعية والمتميزة. نطلب هذه الإمكانيات، الأشقاء في المملكة العربية السعودية لم يقصروا في هذا الجانب. كذلك نطلب من جميع الأصدقاء والأشقاء في الإقليم وفي العالم دعم خفر السواحل في اليمن، لأن مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن ليس أصبح لم يصبح شأنا يمنيا خالصا، بل أصبح شأنا إقليميا ودوليا، تأمينه وحمايته لا يهم اليمنيين فقط وإنما يهم العالم والإقليم بشكل أكبر.
1: في هذا السياق معالي الوزير،
0: الإقليم والأصدقاء مساعدة اليمن في دعم خفر السواحل، الدعم النوعي الذي يعود مردود هذا الدعم على الأمن الجميع ولا يعود فقط على أمن اليمن.
1: في هذا السياق تحديدا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن تحالف مكة سيغير قواعد اللعبة بشكل كبير، أكد كذلك استعداد أنقرة لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية العسكرية. كيف تقرؤون هذه التصريحات وكيف تتوقعون انعكاساتها على الوضع الأمني في اليمن؟
0: هذه التصريحات حقيقة تعطينا ارتياح كبير بأن الإقليم والعالم أصبح يدرك حقيقة أهمية تأمين باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. الرسالة التي ذكرتها سابقا أن أمن البحر الأحمر والباب المندب وخليج عدن لم يعد هما يمنيا وإنما هما إقليميا. فهذه تصريحات وزير الخارجية التركي جاءت في هذا السياق بأن الأمن لا يخص فقط اليمن وإنما يخص المنطقة الإقليم، المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون، الاتحاد الأوروبي، كل دول العالم هي تستفيد من تأمين هذه المنطقة. فتصريحات وزير الخارجية التركي تصب في هذا الجانب، أن يعني نعتبرها نحن أول رسالة إيجابية لتفاعل هذه الدول باتفاق مكة، بإحساسهم بأنه هذا الأمر سارعوا فيه الأوائل في هذا الجانب، سارعوا في هذا الجانب، ونتمنى أو نتطلع إلى أن تلحق بهم الدول الأخرى في تعزيز قدرات خفر السواحل أو التدخل في دعم الحكومة اليمنية في بسط سيطرتها لتحقيق الأمن في هذه المنطقة.

0: ذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال أيضا إن هناك مقترحات تركية لإنهاء القتال المتعلق باليمن نقلت إلى جميع الأطراف المعنية. ما المعلومات والتفاصيل المتاحة لديكم حول هذا المقترح وكيف تنظرون لموقف أنقرة بشكل عام من الأزمة اليمنية؟
1: حقيقة هذه التصريحات سمعنا بها لكن لا نعلم تفاصيلها بالضبط. نحن نشجع على هذه المقترحات. أنا أقيم هذا التصريح من جانب أمني أن الميليشيات الحوثية ضعيفة ووصلت إلى مرحلة لا تستطيع الصمود أمام ما حققته من في الساحل الغربي وباب المندب. من خبرتنا ومن معاركنا مع ميليشيات الحوثي في 12 سنة، ميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود في معركة طويلة الأمد، فستخسر المعركة إذا امتدت المعركة. لذلك هذه الأصوات نحن نتوقع أنها هي مبادرة نفس المبادرة التي أو نفس الكلام اللي سمعناه في الأسبوع الماضي من لقاء مع وفد ميليشيات الحوثية في السفارة الأمريكية في مسقط، كذلك الأصوات التي ترسلها ميليشيات الحوثية لأشقائنا في مصر جمهورية مصر العربية. كل هذه الأشياء كذلك تقييمنا الشخصي لها كوزارة الداخلية الذي نقيمه باستمرار أن الميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود أمام معركة طويلة مع الحكومة الشرعية، وأن هذه الميليشيات فقط تستغل المواقف السريعة وتحقق بعض التقدمات ولا تستطيع أن تواصل فيها، وهي تتحين الفرص وترى أن تسامح الحكومة الشرعية وقبول الحكومة الشرعية بتقديم التنازلات من أجل السلام تظن أن هذه الخطوة هي جانب ضعف من الحكومة الشرعية. لذلك هي تتمادى كل مرة تتمادى في تجاوزات واختراقات في بالنسبة للهدنة والموجودة السابقة الغير معلنة، وهي فقط تحقق نجاحات ولا تستطيع الصمود بشكل أكبر. لكن ما حصل في الساحل الغربي من تهديد البحر الأحمر ومضيق باب المندب كشف القناع الحقيقي لميليشيات الحوثية. العالم كله أصبح متجه الأنظار إليها، حتى المواطن اليمني لم يلمس من الميليشيات الحوثية أي شيء إيجابي لصالح المواطن. لذلك هو حريص أن لا تستمر المعركة، حريص أن يتدخل الجميع لإيقاف هذه المعركة، لأنه في هذه المرحلة الحوثي ليس له أي حاضنة شعبية. يعني تخيل أن الميليشيات الحوثية حتى الآن 12 سنة لم تبني أي مدرسة في مناطق التي تحت سيطرتها، لم تشق أي طريق، لم تصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها حتى الآن لمدة 12 سنة. فبالتالي هي لا تستطيع الصمود أكثر، فهي ترسل رسائل يعني للولايات المتحدة في مسقط، لأشقائنا في جمهورية مصر العربية، ولكن بالنسبة لموقف يعني أشقائنا وأصدقائنا في جمهورية تركيا هو نابع من حقيقة من تعزيز الأمن والوقوف على لدعم الحكومة الشرعية في هذا الجانب وتأمينها، ونحن نقدر هذا الموقف التركي لوقوفه دائما في صف الحكومة الشرعية وفي صف اليمنيين من خلال المساعدات التي تقدمها الإنسانية لليمنيين الحكومة التركية. فالموقف التركي موقف يشكر عليه في بالنسبة لليمنيين ويدركون التدخلات الإنسانية في اليمن، وما هذا إلا لحقن الدماء اليمنيين. ولكن نحن ندرك أن حتى هذه المبادرة التي قدمتها الحكومة التركية عبر وزير الخارجية لن يلقى أذان ساغية، لأن الحوثي يصر دائما على المكابرة ويظن أن هذه المبادرات يفسرها على جانب أنها ضعف من الحكومة الشرعية وضعف من المجتمع الإقليمي، ويظن أن نفسه أنه سيفرض شروطه على العالم. طيب. فهذا الادعاء بالنسبة للحوثي سيؤدي به إلى المهالك.
0: طيب، نقطة أخرى وأخيرة ربما معالي الوزير، وهي متعلقة بالوضع الإنساني ومرتبطة كذلك بعملكم بشكل مباشر في وزارة الداخلية اليمنية، وهي ما تحدثت عنه تقارير أممية من أعداد كبيرة من النازحين المدنيين من المناطق التي تشهد مواجهات مع جماعة الحوثي منها تعز على سبيل المثال. هل

0: لديكم إحصاء محدد ودقيق حول أعداد النازحين وكيف يتم تأمين طرق النزوح وصولا إلى مناطق النزوح بتوفير الملاذات والمأوى الآمن لهؤلاء النازحين؟
1: بعد الأحداث التي حصلت في الساحل الغربي والمخا ونزوح المواطنين، من ضمن الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية مسبقا قامت بترتيب هذه الإجراءات الأمنية التي تتخللها الفحص والتدقيق وتجهيز أماكن الإيواء، خوفا من ما تقوم به ميليشيات الحوثية دائما في مثل هذه الأحداث بأن تسرب كثير من خلاياها النائمة من ضمن النازحين على اعتبار أنهم نازحين ولكنهم في الأساس هم خلايا يقوموا بإثارة البلبلة والقلاقل في المناطق التي يتم إيواء النازحين إليها. طبعا هذه ملاحظة مهمة جدا، أن لو تلاحظ ويلاحظ الجميع في كل المعارك التي يخوضها الحوثي وتقوم بها الحكومة الشرعية لصد هذا الهجوم أو تحرير بعض المناطق، لم نجد أي محافظة أو منطقة وقع فيها اشتباك أو وقع فيها قتال مع الحوثي أن ينزح المواطن إلى أماكن سيطرة الميليشيات الحوثية. لم يسبق لنا أن سمعنا أن الناس نزحت من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي، لأن الناس يعرفوا جميعا كل المواطنين اليمنيين الذين في مناطق سيطرة الحوثي أو مناطق سيطرة الشرعية أن الحوثي لا يعطي أي اعتبار لقطرة دم أي مواطن يمني، فهم يعرفوا أنه مجرد دخول الحوثي سيهدر الدماء، ستؤخذ حقوقهم، ستنهب ممتلكاتهم، لن تكون لهم أي كلمة أو أي مشاركة مجتمعية، لن يحصلوا على أي خدمات، لن يحصلوا على أي مرتبات. لذلك تجد النزوح دائما من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى مناطق سيطرة الحوثي. يعني المعركة هذه إذا كان الناس يعلموا أن الحوثي صاحب مشروع دولة أو صاحب حقوق أو فعلا يقوم بهذه الأعمال من أجل ما يسميه عدوان، لماذا يفر الناس من مناطق سيطرته؟
0: نعم، في نهاية هذه المقابلة نعم تفضل مع الوزير.
1: الشعب اليمني حقيقة يدرك حقيقة الحوثي.
0: نعم، في ختام هذه المقابلة نشكركم شكرا جزيلا معالي وزير الداخلية اليمني سيادة اللواء الركن إبراهيم حيدان، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

0: gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. اتفاق مكة ينتقل إلى الميدان وأردوغان يحدد قواعد المساندة والدعم. بين جاهزية حماس وعرقلة إسرائيل، من يجبر نتنياهو على تنفيذ اتفاق غزة؟ حسب استطلاعات الرأي الكنيست بلا أغلبية، والمقاعد العربية في قلب الحسابات.

0: تصريحات لافتة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمت حدود اتفاق مكة بوضوح، اتفاق دفاعي لا يستهدف دولة بعينها ولا يعني تدخلا عسكريا تلقائيا عند وقوع أي هجوم، بل تتحدد طبيعة المساندة وحجمها وفق مستوى التهديد وطلب الدولة المعنية. تصريحات تأتي بالتزامن مع اجتماع رؤساء أركان تركيا والسعودية وباكستان في الرياض لبحث التهديدات التي تواجه المملكة في خطوة تنقل اتفاق مكة من مجرد التزام سياسي إلى مسار عملي للتنسيق العسكري.
1: في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاقية بين تركيا والسعودية وباكستان لا ينبغي تقييمها على أنها حلف أنشئ ضد إيران أو إسرائيل أو أي دولة ثالثة، مؤكداً أنها تعبير عن المسؤولية المشتركة من أجل بناء مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً. وأضاف أردوغان أن تركيا لطالما قالت إن قضايا المنطقة يجب أن تتولاها دولها، مؤكداً الرغبة في تعزيز الأمن وزيادة القدرة على الردع وتقوية الاستقرار الدائم في المنطقة. وذكر الرئيس التركي أن اتفاقية مكة الموقعة في 7 أغسطس الماضي تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع المشروع عن النفس، موضحاً أن طبيعة الرد تحدد بناءً على طلب الدولة المتعرضة للهجوم واحتياجاتها، وأن الآليات السياسية والعسكرية المعنية تحدد كيفية التنفيذ. يأتي هذا في وقت اجتمع فيه رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في تركيا والسعودية وباكستان في الرياض في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. وأكد أطراف الاتفاق بقوة التزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددين على عزمهم البدء فوراً في ترجمة الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق مكة إلى تعاون عسكري فعال. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع تناول تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري إضافة إلى

0: تكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي.
1: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو البرلماني التركي السابق رسول توسون. أستاذ رسول، أهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا.
1: بداية، ما الذي يمكننا أن نفهمه من قول الرئيس أردوغان أو تصريحات الرئيس أردوغان فيما يتعلق باتفاق مكة، خاصة ما يتعلق بأن هذا الاتفاق ليس موجها ضد دولة بعينها؟ هذه نقطة. والنقطة الأخرى أنه من الضروري أن تتولى دول المنطقة صياغة أمنها المشترك بنفسها.
2: بداية، كل من المسؤولين السعوديين والأتراك وكذلك الباكستانيين يركزون على أن هذا الحلف لا يواجه أحدا من الأطراف الدولية، يعني ليس هناك هدف محدد أو معين. هذا شيء في الحقيقة يعطي مرونة لتحرك هذا الحلف أو الاتفاقية بسهولة، لأن على سبيل المثال الحلف الأطلسي كان له عدو
1: واضح
2: الاتحاد
1: السوفيتي والمنظومة الاشتراكية.
2: أي نعم، فكانت الحلف يعني دفاعا عن أوروبا، عن أوروبا أو عن أعضاء الحلف الناتو ضد الشيوعية. طيب، إذا كانت هناك اعتداءات من غير السوفيت فهذا ليس في حيز اتفاقية حلف الأطلسي. وهنا في حلف أو في اتفاقية مكة ليس هناك هدف محدد، فمعنى هذا أي اعتداء من أي جهة كانت هذه الاتفاقية تفعل ضد أي اعتداء. فلذلك عدم تعيين أو تحديد عدو للحلف يعطي سرعة أو مرونة في
1: أكبر
2: تحرك أو تفعيل هذه الاتفاقية. لذلك هو أولى وأحسن من الاتفاقيات الحلف الأطلسي وكذلك الحلف الفارشو المنفسق.
1: النقطة الثانية أيضا، وهي ضرورة أن تتولى دول المنطقة صياغة أمنها المشترك بنفسها أيضا، ما الذي نفهمه من هذا السياق؟
2: الحلف أو اتفاقية مكة قبل كل شيء انبثقت من حاجة ماسة إليها. ماذا أقصد؟ فتذكر عندما اقترح الرئيس أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، اقترح لنظام جديد للأمم المتحدة 5 مبادئ. المبدأ الثاني كان يقول الرئيس، إذا كانت جمعية الأمم المتحدة أو أي تنظيم عالمي يعني يتعرض للاحتقان ولا يكتفي لمعالجة أي قضية، عند ذلك يجب أن تتحرك المبادرات الإقليمية. وكذلك أشار الرئيس أردوغان أن اتفاقية مكة انبثقت من حاجة ماسة إلى مبادرة إقليمية، فلذلك تجسدت هناك اتفاقية بين 3 دول هامة للغاية. فهذه المبادرة الإقليمية ستملأ الفراغ الحاصل عندما تتراجع الولايات المتحدة في بعض الجبهات، أو كذلك عندما تعجز القوى العالمية، القوة الإقليمية أو المبادرة الإقليمية تدخل في حيز التنفيذ.
1: يعني بطبيعة الحال هذه الدول، دول الإقليم، هي الأقدر على فهم مشاكلها أكثر والتفاهم فيما بينها. وهذا يقودني إلى نقطة أخرى، تركيا تملك لغة تتفاهم من خلالها مع جيرانها في الإقليم، كما تملك لغة أخرى تربطها بالغرب عن طريق حلف شمال الأطلسي. إلى أي مدى يمكن هذا الربط أن يكون فعالا مستقبلا فيما

0: يتعلق بأمن المنطقة هنا تحديدا.
1: هذا يدل على أن الأبعاد الأمنية التركية يعني مختلفة. من جهة تركيا عضو في حلف الأطلسي، من جهة تركيا عضو في مؤتمر التعاون الإسلامي، ومن جهة أخرى تركيا عضو في منظمة الدول التركية، ومن جهة أخرى تركيا أيضا حليفة في اتفاقية مكة. هذا تعطي لتركيا قوة في جميع المجالات، وكذلك تعطي تركيا قوة ردع في بعض الحالات. على سبيل المثال، تركيا كعضو في الحلف الأطلسي هذا تستفيد منه اتفاقية مكة أيضا، وكذلك
0: عبر أي آلية يمكن أن تستفيد اتفاقية مكة من عضوية تركيا في حلف الناتو؟
1: يعني إذا كانت هناك دول إقليم، دول عالمية مثل الدول الغربية لها يد كما تعرف في الشرق الأوسط، فعند أي تحرك لقوة غربية في الشرق الأوسط تركيا لها دور هام للغاية في إيقاف تلك التصرفات كعضو
0: في حلف شمال
1: الأطلسي.
0: ضبط الإيقاع، أي خلل يحدث في منطقة الشرق الأوسط.
1: وكذلك يعني باكستان يعني له علاقة قوية مع الصين، السعودية لها علاقة مع الولايات المتحدة، وكذلك اتفاقية مع الهند كذلك. فلذلك يعني الأعضاء تتمتع بارتباطات مختلفة لصالح الاتفاقية مكة.
0: هناك حديث منذ توقيع الاتفاقية كان عن إمكانية توسع هذه الاتفاقية لتشمل دول أخرى، ربما أحدث التصريحات كان تصريح رئيس مجلس الأمة التركية الكبير السيد نعمان كورتولموش بإمكانية أن تكون هناك دول أخرى تنضم لهذه الاتفاقية. آفاق هذا التوسع من ناحية الأسقف الزمنية ومن ناحية الدول المرشحة ربما لكي تكون الأسبق للدخول؟
1: والله في الحقيقة دول المنطقة كلها دول مرشحة، دول المنطقة يعني من العراق، من سوريا، حتى لبنان والأردن والدول الأخرى، وعلى رأسها مصر، وكذلك الدول الإسلامية كلها مرشحة، وفي البداية بطبيعة الحال دول المنطقة. لكن يعني الزمن متى تنضم تلك الدول هذا ما لا نستطيع الإجابة عنها، لأننا كنا نتوقع أن دولة مصر الجمهورية كان من المفروض أن تكون عضو في اتفاقية مكة، لكن كما سمعنا من المسؤولين هناك أسباب تقنية وما إلى ذلك. لكن أنا أرى أن الحاجة الماسة إلى عضوية هذه الاتفاقية من جميع الدول المرشحات هي دولة مصر.
0: هذا يعني أن ما كان يتم الحديث عنه عن إنشاء ناتو بين قوسين إسلامي موسع ليس ضربا من الخيال، بل شيئا يمكن أن يتحقق مستقبلا.
1: بطبيعة الحال يا أخي يعني العالم الإسلامي وخاصة دول المنطقة أدركت بعد الحرب القائم بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة وإيران، أدركت المنطقة أن حمايتها لا يمكن تحت مظلة الولايات المتحدة، خاصة بعدما قصفت إسرائيل قطر.
0: نعم.
1: وكانت هناك منظومة للدفاع لم تتحرك. عند ذلك أدركت المنطقة والدول كلها أنها بحاجة إلى مبادرة إقليمية تدافع عن نفسها. فبعد ذلك مباشرة كما ستذكرون اتفقت السعودية مع باكستان، ثم بعد ذلك جاءت اتفاقية مكة، وستتوسع إن شاء الله هذه الاتفاقية إلى أن يعني نرى دول المنطقة قوة موحدة رادعة لجميع الاعتداءات وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية.

0: لي.
1: نعم، الاجتماع الذي ضم في الرياض رؤساء أركان كل من تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، قيل عنه إنه ينقل الاتفاق من أروقة السياسة ومن الورق إلى الواقع التنفيذ العملي. إلى أي مدى ترى هذه المقولة صحيحة، وما الذي يمكن أن تكون عليها الخطوة التالية؟
0: يعني في 7 آب أغسطس تم توقيع الاتفاقية، لكن الاتفاقية كما يقال تعتبر حبر على الورق. فكي يشعر العالم بهذه الاتفاقية يجب أن نراها على أرض الواقع. فلكي نرى الاتفاقية على أرض الواقع بحاجة إلى أن تتحول إلى مؤسسات تستطيع أن تفعل هذه الاتفاقية. فنعم، في الاجتماع الماضي قرروا إنشاء أمانة عامة، ورشحوا كذلك الباكستان للأمانة العامة. فهذه الأمانة العامة ستقوم بإنشاء مؤسسة ملموسة، وستضع هذه المؤسسة نظاما داخليا كي تتحرك أو كي تفعل هذه الاتفاقية، وإلا ستبقى حبر على الورقة. فلذلك الاجتماع اللي حصل بين رؤساء الأركان فهذه خطوة إيجابية تدل على أن الاتفاقية اقتربت من أن تكون مؤسسة ملموسة ورادعة أيضا، حيث نرى الصورة التي وضعت في الشاشات لصور رؤساء الأركان بزي التدريب وليس بالزي الرسمي الذي يلبسونه في الخارج. هذا يدل على أن هذه الدول الثلاثة جاهزة كل الجهوزية لجميع المواجهات، لأن هذا الزي زي التدريب، زي يعني محاربة. فلذلك نعم، هذا الاجتماع يعني سيركز على التنسيق، التعاون في تجسيد الاتفاقية.
1: يعني يمكن أن يكون هناك مناقشة لاحقة للتفاصيل الفنية التي تتيح لكل من هذه الدول، على سبيل المثال استخدام المجال الجوي واستخدام حتى الأسلحة والذخائر في تقديرك؟
0: بطبيعة الحال كما قلت، يعني بعد أن تتم الأمانة العامة سيضعون يعني نظاما وتفاصيل كيف يتصرفون إذا جاءت على سبيل المثال صواريخ، أو كانت هناك اعتداء على بالقوات البرية أو البحرية وما إلى ذلك. فلذلك الاتفاقية ما زالت هشة، لكنها تشير إلى أن هذه الاتفاقية قوية تستطيع ردع الاعتداءات كلها. فسننتظر ما سيضعونه من الأنظمة ومن التفاصيل حتى نرى، حتى نقول عندما يعني يأتي أي اعتداء فالنظام المادة الفلانية تقول يعني ستكون ردة فعل هكذا. والآن هناك نعم بداية لتجسيد هذه الاتفاقية، والاجتماع الأخير هو استعراض للقوة بطبيعة الحال. أين؟
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو البرلماني التركي السابق رسول تسون، شكرا جزيلا لك.

0: أبدت حركة حماس جاهزيتها لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدة استكمال التدابير والإجراءات اللوجستية والسياسية المقترنة ببدء التعديلات والخطوات التنفيذية. في مقابل هذا الالتزام المعلن، تلقي الحركة بمسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسي على عاتق الحكومة الإسرائيلية عبر توجيه اتهامات صريحة لها بممارسة عرقلة ممنهجة للاتفاق والامتناع عن الإيفاء بمتطلباته.
1: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة.

0: أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل والوسطاء، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحلي لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط، بل بآلية الانتقال نفسها. من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح، ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب، ومن يضمن تنفيذ التزامات كل طرف؟
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيميد للإعلام إبراهيم المدهون. أستاذ إبراهيم أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: بعد أكثر من 1400 شهيد منذ إبرامي حتى الآن، يبرز سؤال: هل هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، قابل للاستمرار، فضلا عن أن يكون قابل للبناء عليه أو تشكيل إطار جديد كما تحدث سيد ميلادونوف؟
2: هناك محاولات إسرائيلية حثيثة لإفشال هذا الاتفاق ولرفض هذا الاتفاق وللانقلاب عليه، وكان هناك حديث إسرائيلي واضح بهذا الشأن. رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث أنه لا يقبل هذا الاتفاق، لا يقبل الخطة، يرفضها. وأيضا هناك فعل إسرائيلي على الأرض مخالف للاتفاق ويرفض الاتفاق ويتجاوزه، ولهذا هناك أكثر من 1400 شهيد، وهناك منع لدخول الحاجات الأساسية للفلسطينيين، وهناك عرقلة، وهناك أيضا تجاوز لما تم الاتفاق فيه مع الوسطاء. لهذا اليوم هناك إرادات، إرادة إسرائيلية تريد إفشال الاتفاق والعودة إلى الإبادة. مع العلم الإبادة لم تنتهي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي الآن يمارس الإبادة الصامتة، الإبادة الهادئة، الإبادة المتدرجة، في حين أنه قبل الاتفاق كنا أمام إبادة صارخة وإبادة صادمة. كان يقتل في اليوم 100 و200 و1000 شهيد في قطاع غزة، ويتم هدم أغرق المدن وهي مدينة غزة، تم هدم نصفها أو أكثر من نصفها. ولهذا أنا بعتقد أن هذا الاتفاق ربما خفض من الإبادة ولكنه لم ينهيها، خفض من العدوان ولكنه لم ينهيه. ولكن الآن الفلسطينيين ليس أمامهم خيار، ليس أمامهم خيار إلا أداء التمسك بالاتفاق ومحاولة تحشيد القوى الإقليمية والدولية ومحاولة الحديث مع الوسطاء من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والالتزام بهذا الاتفاق.
1: طيب أستاذ إبراهيم، حتى إسرائيل في هذه الحالة هل يمكنها أن تعود إلى سابق عهدها في قطاع غزة بخلاف الإرادة الأمريكية؟ هل يمكنها أن تعمل دون توفر الدعم الأمريكي الذي ربما يعني يمنعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار أن العودة إلى الإبادة بشكلها الموسع مخالفة لإرادته؟
2: يجب ألا تخدعنا حقيقة التصريحات الأمريكية. يجب علينا إدراك ونحن نشاهد أن الإسرائيلي والأمريكي متفقان بشكل كبير، ولكن ربما يتبادلون الأدوار ويتبادلون التصريحات. ولهذا لا تقوم إسرائيل بأي خطوة بدون التنسيق والترتيب مع الولايات المتحدة الأمريكية. ربما هناك هامش بسيط، ولكن لا نفهم أن هناك اختلاف.

0: وأن هناك إرادة إسرائيلية تضغى على الإرادة الأمريكية، لا أعتقد ذلك. بمعنى أن نتنياهو حينما يتحدث الآن هو يتحدث بعد التنسيق والترتيب مع الأجهزة الأمريكية الصلبة على رأس CIA وأيضا البنتاغون، وهو يأخذ الضوء الأخضر من البيت الأبيض. ولكن هناك هامش، هذا الهامش يتعداه نتنياهو، واليوم المحدد الأمريكي واضح يتعامل مع غزة والضفة الغربية للأسف على أنها شأن إسرائيلي داخلي. ولذلك لو نلاحظ أن السطوة الأمريكية في لبنان وفي الملف الإيراني أكبر على إسرائيل من الملف الفلسطيني الداخلي، إن كان في عمليات الضم والتوسع في الضفة الغربية أو في عمليات العدوان والإبادة في قطاع غزة. المحدد الثاني للولايات المتحدة الأمريكية، هم يريدون إبادة بلا ضجيج، هم يخشون أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بأي فعل كبير يثير الرأي العام الدولي. هم يقولون لنتنياهو افعل بما تراه مناسبا بشرط ألا تجعل ردود أفعال قوية إن كان دولية أو إقليمية أو شعبية أو في الرأي العام الأمريكي. ونحن نعرف أن ما يفعله الإسرائيلي اليوم في غزة جعل إسرائيل أكثر عزلة. انظر مثلا إلى الخطابات في الأمم المتحدة، وكان على رأس خطاب الرئيس أردوغان الذي أدان الاحتلال الإسرائيلي والذي تحدث بصورة واضحة عن بشاعة ما يفعله الإسرائيلي. أيضا انظر الانسحابات أمام كلمة نتنياهو، بمعنى أن إسرائيل تصبح أكثر عزلة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تضغط على إسرائيل ولكن تعطيها مساحة وتعطيها محددات، هي لا تريد أن تتطور هذه العزلة إلى درجة تخسر فيها الولايات المتحدة مزيدا من الأوراق في الشرق الأوسط أو على مستوى العالم.
1: والحالة هذه أستاذ إبراهيم، من الذي من المفترض أن يراقب تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاق وخاصة التزامات الجانب الإسرائيلي؟
0: إسرائيل لا تلتزم بشيء، لم توقف اطلاق النار، لم تنسحب إلى الخط الأصفر وما بعد الخط الأصفر، لم تدخل المساعدات، لم تسمح بدخول البروتوكول الإنسان، كل هذه متفق عليه في المرحلة الأولى، في حين أن الفصائل الفلسطينية وعلى رأس حماس التزمت، أطلقت سراح الأسرى، أوقفت اطلاق النار، وأيضا التزمت بكل ما يمكن أن التزمت بكل ما وقعته في الاتفاق، وحتى ذهبت إلى المرحلة الثانية ووقعت عليها. ولكن الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة لم يدخل حتى القوات الدولية، لم يسمح لقوات حتى، يعني معنى أن الاحتلال الإسرائيلي حتى بعض القوات اشترط عليها ألا تشارك كتركيا مثلا، ومع ذلك حتى بعدم مشاركة دولة مثل تركيا وهي ضرورة أن تشارك في أي قوات دولية يقوم الاحتلال الإسرائيلي برفض ذلك. أيضا لم يمكن للجنة الإدارية المتفق عليها أمريكيا والتي تم صياغتها في مجلس السلام الأمريكي والإسرائيلي، ومع ذلك لم يتم إدخال اللجنة الإدارية. الاحتلال الإسرائيلي ما زال للأسف، وهذا يجب أن تنتبه له الأطراف وخصوصا الأطراف الضامنة والأطراف الوسيطة وعلى رأسها تركيا ومصر وقطر، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يضع هدف التهجير كأولوية في المرحلة القادمة، والخوف والخشية أن تأتي حكومة الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى ويستمر العدوان ويستمر الإبادة ويستمر التهجير دون أن يكون هناك حراك الذي يمكن أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي القوة. اليوم الشعب الفلسطيني بعد هذه الإبادة هو يقول للقوى الإقليمية والدولية وللنظام الإقليمي والدولي، تحركوا وأنقذوا الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان.
1: مجلس السلام ما الذي يمكن أن يعمله وما الذي يوكل إليه من حيث المبدأ في هذا الإطار؟
0: مجلس السلام حتى اللحظة باهت، لأنه أضحى يتحدث وكأنه في دور الوساطة مع أنه في الدور التنفيذي، وليس مجلس السلام ليس من مهمه التعليق على الأحداث ولا التعليق على الخروقات، هو مهمته تنفيذ هذا الاتفاق، ومجلس السلام لديه مساحة واسعة في تنفيذ الاتفاق. أولا الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي، الإشراف على وقف إطلاق النار، إدخال اللجنة الإدارية، البدء بإغاثة الشعب الفلسطيني وتنفيذ البروتوكول الإنساني، والدخول في المراحل المتقدمة. مع ذلك مجلس السلام اليوم وخصوصا ميلادونوف سيء جدا، تبنى بعض الروايات الإسرائيلية، تحدث بطريقة مائعة، ميع المسؤولية، لم يضع أصبعه على الجرح. الجرح الحقيقي أن إسرائيل ترفض الاتفاق وترفض التنفيذ، ومع ذلك يخلط الحابل بالنابل.

0: وكأن هناك أطراف متعددة هي التي يعني تلام في هذه المسؤولية. وبعتقد أن سلوك ميلودانوف الخاطئ أفشل دور مجلس السلام أيضا. غض الطرف من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تحدثنا فيه في البداية، أيضا أضعف مجلس السلام، فبات مجلس السلام مجلسا بعتقد أنه فاشلا في دوره. واليوم بأرى أن الرئيس ترامب كان يريد لمجلس السلام أن يكون بديلا عن الأمم المتحدة، بديلا عن النظام الدولي خصوصا في المنطقة العربية، ولكن فشله في غزة سيفشله في أي دور آخر. وأعتقد أن مجلس السلام يتآكل، وإن بقي الحال على ما يعني هو عليه
1: بناء على ما تفضلت به، وأن مجلس السلام لا يقوم بدوره في قضيتين مهمتين وأساسيتين، هما لجنة
0: إدخال اللجنة الإدارية،
1: اللجنة الإدارية وأيضا قوة الاستقرار. هذا لا يضعه أصلا في دور الوسيط، ويضعه في دور المتفرج ربما.
0: هو الآن كمراقب يتحدث مجلس السلام، لو تلاحظ إن تصريحات ميلودانوف أو بعض مجلس يتحدثون كمراقبين ويتحدثون وكأنهم حكام، ومجلس السلام هو مجلس تنفيذي، ومجلس السلام هو له أدوار وأدوار مهمة في إنجاح الخطة وفي تنفيذ الاتفاق. ولكن عدم جرأة مجلس السلام بتحميل مسؤولية الإخفاق والخروقات للاحتلال الإسرائيلي شجع الاحتلال الإسرائيلي لتجاهل مجلس السلام. لهذا أنا أعتقد أن مجلس السلام فشل في مهماته، أن دوره يتآكل، دوره يتراجع، وهذا يحتم على الوسطاء أن يتدخلوا من أجل إعادة دوره أو تفعيل دورهم بشكل أكبر.
1: الوسطاء أم الجهات التي أعطته هذه السلطة وهذه الصلاحيات؟ لدينا قرار من مجلس الأمن، ولدينا أيضا إرادة أمريكية.
0: أنا أعتقد أن الإرادة الأمريكية كما أضحت جزءا من المشكلة، لأن هي أيضا هي كانت الضامن لهذا الاتفاق، لم تفعل شيئا ولم تضمن هذا الاتفاق. مجلس الأمن أيضا هو بإعطائه الصلاحية لمجلس السلام وكأنه تخلى عن دوره. اليوم الوسطاء هم الذين يمكن أن يفعلوا المؤسسات الإقليمية والدولية، بمعنى مؤسسة المؤتمر الإسلامي، مؤسسة جامعة الدول العربية، إعادة القضية إلى مجلس الأمن. كل هذا من الذي يمكن أن يفعله؟ الفلسطينيون غير قادرين، ولهذا يجب أن يقوم الوسطاء الذين توسطوا، والذي أيضا الفصائل الفلسطينية أعطتهم كل ما طلبوا منها، وخصوصا التوقيع على اتفاقية 15، يجب أن يتحركوا الآن لإنقاذ حقيقة الاتفاق وإسناد الشعب الفلسطيني والعمل على تنفيذ هذا الاتفاق قبل أن يذهب الاحتلال الإسرائيلي إلى أبعد من ذلك. إلى ماذا سيذهب؟ إلى التهجير وإلى ضم الضفة الغربية.
1: أشكرك شكرا جزيلا إبراهيم المدهون، الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيميد للإعلام. أشكرك على حضورك معنا هنا في الاستوديو.

0: تشير أحدث استطلاعات انتخابات الكنيست إلى استمرار حالة الجمود السياسي مع حصول القائمتين العربيتين على نحو 12 مقعدا في وقت لا ينجح فيه أي من المعسكرين الرئيسيين في الوصول إلى عتبة 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة دون ترتيبات وتحالفات إضافية، ما يجعل الصوت العربي حاسما في تشكيل المشهد السياسي في إسرائيل.
1: 12 مقعدا للقائمتين العربيتين في أحدث استطلاعات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، رقم يعيد وضع الصوت العربي في قلب حسابات الكنيسة الإسرائيلي في وقت لا يمنح فيه توزيع المقاعد أي من المعسكرين الرئيسيين القدرة على الوصول منفردا إلى عتبة 61 مقعدا. الاستطلاع يمنح معسكر بنيامين نتنياهو 50 مقعدا مقابل 54 لأحزاب المعارضة، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 12 مقعدا، 7 للقائمة المشتركة و5 للقائمة العربية الموحدة، وتبقى 4 مقاعد أخرى خارج المعسكرين تذهب وفق الاستطلاع إلى قوائم لا تصنف نفسها حتى الآن ضمن أي منهما. حسابيا تبدو معضلة تشكيل الحكومة واضحة، فمعسكر نتنياهو يحتاج إلى 11 مقعدا إضافيا للوصول إلى الأغلبية، فيما تفصل المعارضة 7 مقاعد عن عتبة 61. وهنا تبرز المقاعد العربية 12 كرقم يصعب تجاوزه في الحسابات البرلمانية، وقد تتحول إلى عنصر مؤثر في مسارات تشكيل الحكومة أو منع أحد المعسكرين من تشكيلها. لكن الرقم وحده لا يعني وجود كتلة عربية موحدة سياسيا، فالقائمتان العربيتان تختلفان في مواقفهما وخياراتهما تجاه المشاركة في الائتلافات الحكومية، ومن ثم فإن وزن المقاعد العربية سيبقى مرتبطا أيضا بالمواقف التي ستتخذها كل قائمة بعد الانتخابات. ولا تقدم استطلاعات الرأي صورة واحدة ثابتة لموازين القوى، ففي الوقت الذي يضع فيه أحد استطلاعات الرأي معسكر نتنياهو عند 50 مقعدا والمعارضة عند 54، تظهر استطلاعات

0: أغلبية مستقلة حاضرة. وبذلك فإن دلالة المقاعد العربية الاثني عشر لا تتوقف عند حجم التمثيل داخل الكنيسة، بل تمتد إلى موقعها المحتمل في معادلة سياسية لا يمتلك فيها أي من المعسكرين وفق الاستطلاعات طريقا مستقلا إلى الأغلبية.
1: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار وليد حباس. أستاذ وليد أهلا ومرحبا بك. ما الذي يمكن فهمه من نتائج استطلاعات الرأي وأيضا من مزاج الناخب الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: نعم شكرا لك. يعني بداية دعنا نقول أنه النظر إلى المشهد السياسي الحزبي داخل إسرائيل على هذا النحو، بمعنى أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية وبالتالي تعالى ننظر إلى يعني الأصوات أين تذهب، يعني هذه قد تكون نظرة مغالطة. لماذا؟ لأنها تضع الصوت العربي الفلسطيني داخل الكنيسة باعتباره بيضة القبان، وبالتالي هناك يعني لعبة انتخابية عادلة، من يستطيع أن يكسب الصوت الفلسطيني أو يضمه إلى ائتلافه قد يفوز. قد لا تكون هذه هي يعني الحقيقة، على الأقل بعد 7 أكتوبر عندما يرفض كل المشهد السياسي والحزبي بكل أطيافه داخل إسرائيل التحالف أو وضع اليد بيد الناخب أو المنتخب الفلسطيني. رأينا ذلك في معسكر نتنياهو، هناك رفض شديد، هذا معسكر يميني ديني قومي متشدد، وأيضا معسكر المعارضة. ولا أدل من ذلك سوى يعني الاستمزاج الذي حصل بين معسكر المعارضة عندما تم إخراج أو شطب سامي أبو شحادة أحد المرشحين الفلسطينيين عن حزب التجمع في الداخل، وقد شطبته لجنة الانتخابات المركزية أول أمس، وقد اشترك في هذا الاستمزاج معظم طيف المعارضة الإسرائيلية. وبالتالي الاعتقاد أنه المقاعد الفلسطينية واللي هي صحيح تقدر 12 عدد قد تكون بيضة القبان، بمعنى أنها هي التي قد ترجح هذه الكفة أو تلك، هذا قد يكون مغلوط، لأنه أيا من الفرقاء داخل إسرائيل سواء معسكر نتنياهو أو معارضيه يرغب أو لديه يعني شرعية سياسية أن يتحالف مع الناخب العربي. ولكن قد يكون هناك أيضا أبعاد أخرى نستطيع أن نشرحها. من وجهة نظر الناخب الفلسطيني هناك أيضا معضلة. دخلت الأحزاب الفلسطينية العربية للكنيسة الإسرائيلية منذ وقت مبكر عندما كان الفلسطيني تحت الحكم العسكري والذي امتد منذ عام 48 حتى عام 66 داخل إسرائيل، ومرت في عدة مراحل. كانت في أحد المراحل هي عبارة عن أفلاك تدور في محيط الحزب الحاكم، ولكن في السبعينات في يوم الأرض تحديدا في 76 حدث هناك تحول، واستطاعت الأحزاب العربية داخل إسرائيل أن تنتقل من موقع تابع إلى موقع هناك حزب فلسطيني يستطيع أن يؤثر في السياسة الإسرائيلية وربما يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الدولة. هذا كان حلم، وربما حلم يعني يشط في خيالاته، ولكنه مستمر حتى اليوم. ولهذا السبب الأحزاب الفلسطينية داخل إسرائيل والتي خلفتها النكبة ولم يعني يستطع بن غوريون أن يطردها ما تزال موجودة داخل إسرائيل، وفرضت عليها المواطنة الإسرائيلية، وهي ما تزال سارية في هذا الحلم أنها تستطيع أن تؤثر على السياسة.
1: وهنا ربما يعني ينبغي أن نفرق بين الجانب القانوني لهذه الانتخابات والجانب السياسي. ما هو الذي يمكن أن تفعله السياسة بخلاف القانون؟
2: نعم صحيح، إذا وضعنا السياسة إلى يعني على جانب، دعنا نتحدث عن الجانب القانوني. قانونيا تعرف إسرائيل نفسها كدولة ديمقراطية برلمانية، بمعنى من يحصل على الجنسية الإسرائيلية هو مواطن، ولكل المواطنين في داخل إسرائيل حق التصويت داخل الكنيسة. ولكن هناك العديد من الكتاب والمؤلفين والباحثين الذين عرفوا إسرائيل على أنها دولة إثنوقراطية وليس ديمقراطية، بمعنى أن الديمقراطية فيها مخصصة فقط للفئة القومية اليهودية. ومن هذا المنطلق إذا نظرنا إلى شريط تاريخ إسرائيل على الأقل خلال العقدين الأخرين، نستطيع أن نرى أنها تنزاح باستمرار نحو اليمين واليمين المتشدد، وفي عام 2018

0: سنت إسرائيل قانون إنه الدولة هي دولة اليهود فقط، وبالتالي استثنت الناخب العربي. والآن بعد 7 أكتوبر تحديدا كل مكونات أو طيف المجتمع الإسرائيلي ترفض التحالف أو قبول العربي باعتباره متساوي على الأقل قانونيا أمام القانون الإسرائيلي. وما نشهده مؤخرا بحق القائمة المشتركة والقائمة العربية لمنصور عباس والقائمة المشتركة، وخصوصا يعني سامي أبو شحادة، هو يعني خير دليل. حتى الأحزاب اليسارية مثل حزب العمل وميرتس الذين ائتلفوا في في في في حزب يسمى الديمقراطيين أيضا أيدوا قرار شطب سامي أبو شحادة. وبالتالي نحن قد نستطيع أن نستنتج الآن أن معظم الطيف السياسي داخل إسرائيل يريد أن يغير قواعد اللعبة التي وضعها القانون أمام المواطن العربي داخل إسرائيل، ويريد أن يقول له بصريح العبارة: إما أن تقبل بشروط دولة صهيونية قومية وبالتالي تدخل إلى الكنيسة لتلبي حاجاتك المحلية والبلدية مثل مياه كهرباء وضرائب، وإما أن تخرج خارج الكنيسة. أما أن يكون هناك ناخب عربي داخل الكنيسة ويرفع شعارات قومية عربية وعروبية فهذا مرفوض تماما بالنسبة لمعظم أطياف.
1: طيب السيناريو المقبل أستاذ وليد، هناك قوائم عربية شطبتها اللجنة المركزية للانتخابات وهي ذاهبة باتجاه المحكمة العليا للطعن على هذا القرار، ربما يقبل الطعن وربما لا. مشاركة هذه الأحزاب أو عدم مشاركتها كيف تؤثر في مسار الانتخابات وكيف تؤثر على توزيع الأصوات؟
0: نعم، أنا أولا لا أعتقد أنه المحكمة العليا سوف تثبت قرار لجنة الانتخابات وبالفعل تشطب الأحزاب العربية. أنا لا أعتقد أنه إسرائيل وصلت إلى ذلك المكان، وبالرغم أنها ذاهبة إلى هناك يعني في المستقبل، ولكن لا أعتقد أنه هذا السيناريو هو الذي سوف يحصل يوم الخميس القادم موعد انعقاد هذه المحكمة. ولكن مع ذلك هناك خياران يعني أو اثنان من السيناريوهات. السيناريو الأول أن إسرائيل تدخل في جولة عدم القدرة على تشكيل حكومة أو ائتلاف حاكم، لأنه أي من الفرقاء يريد التحالف مع الأحزاب العربية. ونتذكر مع المشاهدين ما حصل ما بين 2020 و2022 عندما دخلت إسرائيل في 4 جولات انتخابية خلال عام ونصف لأنها عجزت عن تشكيل ائتلاف حاكم. السيناريو الثاني هو أن يكون هناك فعلا قدرة ونية لدى المعارضة الإسرائيلية، وهي بالمناسبة معارضة يمينية، أن تتحالف مع بعض الأحزاب العربية. وربما لهذا السبب ذهب منصور عباس في القائمة العربية الموحدة وضم إليه ضابط شرطة كبير من وحدة لاهافا وهو إسرائيلي صهيوني، وبالتالي حول حزبه من حزب يصنف أنه من الإخوان المسلمين داخل إسرائيل إلى حزب مدني ولكن عربي، وهو مختلط الآن بعد ضم هذا الضابط الإسرائيلي، وربما يكون هذا مدخل له حتى يتحالف مع المعارضة.
1: نعم أستاذ وليد، وصلني صوتك متأخرا. إذن نحن أمام السيناريو أمام سيناريوهين، أيهما ترجح؟
0: أنا حقيقة أرجح أنه الأحزاب الإسرائيلية تذهب إلى جولات انتخابية متكررة، وتعجز إسرائيل عن تشكيل حكومة. ولكن أيضا يبقى هناك خيار طرحه نتنياهو بنفسه وله حظوظ قليلة جدا، ولكن يجب أن نطرحه أمام المستمع، وهو أن تذهب إسرائيل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. يعني حتى الآن عرض المشهد السياسي داخل إسرائيل وكأن هناك فريقين، فريق نتنياهو وفريق المعارضة، وهناك في الوسط الصوت العربي الذي يجب أن يحسم. ولكن خيار إنه الفرقاء الإسرائيليين إذا استثنوا الصوت العربي يستطيعوا معا أن يشكلوا وحدة وطنية، وهذا الخيار اللي طرحه نتنياهو على فكرة في حال استثنى الأحزاب المتطرفة جدا مثل سموتريتش وبن غفير، قد يكون نتنياهو قادر على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت شعار أنه نحن ما نزال

0: تحت وطأة الحرب والجبهات المفتوحة غير المكتملة، ويتحالف مع أيزنكوت ولابيد وبنت وليبرمان، ويشكل سوية حكومة وحدة وطنية واسعة بدون الأحزاب العربية وبدون المتطرفين. في هذا السياق نستذكر بن غوريون الذي كان يهيمن على المشهد السياسي داخل إسرائيل، عندما سئل في جولة انتخابات حصلت في بداية الستينيات، وقال له شركائه: من هي الأطراف المقبولة عليك يا بن غوريون حتى نشكل هذا الائتلاف؟ فقال: كل المشهد السياسي بإسرائيل باستثناء العرب والمتطرفين. والآن قد يعني يعود نتنياهو ديجافو إلى هذا المشهد، ويشكل هذه الحكومة الوحدة الوطنية ويستثني منها العرب ويستثني منها المتطرفين، أقصد هنا سموتريتش وبنفير.
1: أشكرك جزيل الشكر من رام الله، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار وليد حباس، شكرا جزيلا لك. شكرا موصولكم مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أن معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت

0: وعدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية، نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
3: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
4: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
5: فإننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
6: نحن نلخمين بخيوط الدم.
7: أزرخي إسرائيل، نحن بالملخمة.
8: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
9: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
3: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

0: من أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

القوات الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتكررة على السعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لسبعة أيام، وفيدان يؤكد ضرورة تفادي أي تصعيد يجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من الترتيبات المستقبلية في قطاع غزة، وأردوغان يؤكد الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة المظلومين.

0: تواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وشهدت الساعات الأخيرة معارك وغارات وقصفا متبادلا في أكثر من جبهة. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية، وأضافت أن استخدام الحوثيين لهذه الأسلحة يهدد الطائرات المدنية والأممية والمنظمات الإنسانية. من جانبها، دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لاعتداءات الحوثيين المتكررة على المملكة العربية السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي الاعتداءات الحوثية على السعودية، قائلا إنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. كما أكد وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الصاروخين استهدفا مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، في حين استهدفت المسيرتان منطقة الرياض، مؤكدا أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت الصاروخين والمسيرتين ودمرتها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام قدم عبر وسطاء لفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، معتبرا أن الخطوة تعكس المأزق الكبير والخسائر الفادحة التي تلحق بطهران جراء الإغلاق على حد وصفه. في المقابل، شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة.
1: على خطوط التهدئة والتصعيد الشائكة تتحرك طهران وواشنطن. إيران تتقدم بمقترح، فيما تتحفظ الولايات المتحدة حتى الآن على الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عرقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
2: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
1: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة.

0: لكنه ليس كل الصفقة، فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز، وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بيزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به إذا قبلت واشنطن المقترح الأخير. لكن الولايات المتحدة لا تبدو مقتنعة بالصيغة الإيرانية حتى الآن فيما تدخل الانتخابات الأمريكية بدورها في الحساب. فوول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترح وقف القتال لسبعة أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض موقفاً رسمياً من المقترح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تقديم إيران حزمة مقترحات وشروط لإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على ضرورة تفادي أي تصعيد يجدد الحرب. وأوضح فيدان في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك أنه التقى نظيره الإيراني عباس عراقجي وبحث معه تفاصيل المقترح الإيراني وشروط طهران لاستئناف الملاحة.
2: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد ومقاومة تجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها، وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلولة دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
1: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي رفض بلاده استخدام القوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مجددا تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية. وحذر البوسعيدي في كلمته أمام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة من مخاطر اتساع رقعة التصعيد على الاستقرار الإقليمي، لافتا إلى أن الاضطرابات الراهنة تعطل حركة التجارة وسفن الشحن عبر مضيق هرمز، ما ينعكس سلبا وبشكل مباشر على أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق والأسعار. وشدد الوزير العماني على استمرار التزام مسقط بتأمين وسلامة الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. اتفق العراق والكويت على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمراجعة القضايا العالقة بين البلدين ووضع خريطة طريق بشأنها. ونص البيان المشترك الصادر عن البلدين على أن تقدم اللجنة توصياتها لقيادتي البلدين خلال 30 يوما، وأن تعقد اجتماعاتها بالتناوب في بغداد والكويت حتى استكمال عملها، فيما أكد البلدان دعمهما الكامل لإغلاق الملفات العالقة وتعزيز التعاون والشراكة. أجرت الحكومة العراقية مشاورات مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن هذه الإجراءات ستسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. استشهد طفل

0: طفل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوبي غزة، كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في جباليا، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1408 شهداء. وأصيب عدد من المواطنين بجروح، بينهم طفلة، في قصف طائرة مسيرة مواصية خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية للمدينة قصفا مدفعيا. أعرب مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني عن رفضه وإدانته الشديدة لموقف مجلس السلام القاضي باستبعاد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة. وأوضح المجلس أن الأونروا تمثل شاهدا أمميا ومؤسسيا على عدالة قضية اللاجئين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وليست مجرد جهة إغاثية يمكن استنساخ برامجها، محذرا من أن مساعي تصفيتها تحت غطاء نقل الخدمات تعني عمليا تقليص الملف من قضية سياسية وحقوقية ذات مسؤولية دولية إلى مجرد شأن إداري وإنساني. من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في معرض موسياد إكسبو أن مكان مجرمي الحرب ليس منبر الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على جرائمهم والدماء التي سفكوها، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف أن تركيا ستسطع دوما بالحقيقة وستفضح قناع الصهيونية.
1: رغم أن مجرمي الإبادة الجماعية الذين قتلوا عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة ولبنان منزعجون من مواجهتنا لهم بالحقيقة، فالحمد لله لقد تجرأنا مرة أخرى على قول الحق. من الآن فصاعدا لن ندع الحقيقة تضيع، سنكون صوت المظلومين بكل ما أوتينا من قوة. لقد قلتها من قبل وأقولها اليوم مجددا، نحن عازمون على فضح قناع العقلية الصهيونية المحتلة التي تعتبر نفسها مختارة وترى نفسها فوق جميع الشعوب الأخرى، صاحبة العقلية الخالية من الرحمة والضمير والأخلاق والمبادئ. مكان مجرمي الحرب الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم مذكرات توقيف ليس منصة الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها والدماء التي سفكوها.
0: أكدت حركة حماس جاهزيتها لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، وألقت بنفس الوقت مسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسي على عاتق الحكومة الإسرائيلية وعجز مجلس السلام عن إلزامها بتنفيذه.
1: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل والوسطاء، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحلي لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط، بل بآلية الانتقال نفسها. من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب ومن يضمن تنفيذ التزامات كل طرف؟ عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: نظم ممثلون عن اتحاد الصحافة التركية احتجاجا أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة رفضا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأحيوا ذكرى الصحفيين الذين استشهدوا في غزة. قال رئيس اتحاد الصحافة التركية سينان بورهان إن فلسطين لن تنسى، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل لفت الانتباه إلى معاناة المدنيين والصحفيين في قطاع غزة، كما أدان تصريحات نتنياهو بشأن تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن احتجاج الاتحاد ليس موجها ضد أي دين أو شعب، بل يأتي تحت عنوان العدالة ورفض الصمت تجاه ما يحدث في غزة. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بمصادرة أراض فلسطينية في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة بذريعة وقوعها ضمن مناطق أثرية. ودعت منظمة البيدر الحقوقية الجهات المختصة إلى التدخل لوقف إجراءات المصادرة وحماية أصحاب الأراضي، وأكدت أن استخدام الذرائع الأثرية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وفرض قيود عليها يستوجب متابعة قانونية وحقوقية للقرار وتداعياته على أصحاب الأراضي. تتضاعف مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وبحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية فقد تجاوزت الأراضي المصادرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109,000 دونم، ويبرر الاحتلال قرارات المصادرة تلك بذرائع مختلفة
2: متدرج وبأساليب مختلفة. تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780,000 مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا. فمنذ عام 2022 أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دونم، 69,000 دونم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دونم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5,800 دونم من خلال 239 أمراً أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دونم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دونماً بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دونماً من أراضي المدينة. أما في مدينة البيري فأضيف نحو 15 دونماً جديداً إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دونماً. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024.

0: 2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5570 دونما.
1: تظاهر أهالي مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر احتجاجا على سياسة هدم المنازل في ظل تهديد عشرات المنازل بأوامر الهدم، ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء، ورددوا هتافات رافضة لهدم المنازل وسط مخاوف من تنفيذ الأوامر وتشريد عائلات. وانتشرت قوات الاحتلال في محيط مكان التظاهرة في ظل استنفار أمني ومحاولات للتضييق على المشاركين.
2: نحن هون عشان نعلي صوتنا ونقول بأريحية إنه إلنا حق إنه نعيش تحت سقف آمن، إلنا حق في حق المساواة إلى أخي بسيط، أكثر من هيك بساطة إنه يلاقي البني آدم تخت جنبية فرشة ينام عليها تحت سقف آمن بدون قلق. إحنا نعيش القلق فوق الخمس أيام من يوم ما أخذنا الهدم وأوامر الهدم وأوامر الإفناء ب21 يوم.
1: اعتبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القضية الفلسطينية تكشف خللا في النظام الدولي، مؤكدا أن تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني يقوض أي فرص لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
3: إذا كانت العدالة في تطبيق القواعد هي الاختبار الحقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإن القضية الفلسطينية تظل الشاهد الأبرز على الخلل القائم. فما شهده الشعب الفلسطيني ولا يزال يتعرض له من معاناة وقمع وانتهاكات لا يجوز أن يتحول إلى واقع مألوف أو إلى أزمة ممتدة تدار من جولة إلى أخرى. وسيظل الهدف واضحا لا لبس فيه، تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
1: بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي المزمع إجراؤها في 28 من نوفمبر في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت اللجنة إن استقبال الطلبات يستمر حتى 7 من أكتوبر، وإن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يكون من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد عن 132 مرشحا. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان. وقالت الوكالة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على جبل الرفيع في منطقة إقليم التفاح، وشنت 3 غارات على محيط بلدة سجد بقضاء جزين جنوب لبنان. كما نفذ جيش الاحتلال عملية تفجير لمنزل في بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل، وتقدمت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدد من الجنود في منطقة تل النحاس باتجاه أطراف بلدة دير ميماس بقضاء مرج عيون. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن استعادة القرار الوطني تحد مصيري للبنان. وأشار نواف سلام إلى أن بلاده تواجه 3 تحديات مصيرية، بينها استعادة القرار الوطني، مطالبا بالإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم.
4: والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها.
1: قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 57 آخرون بهجوم روسي استهدف حي سولوميانسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن الهجمات ألحقت أضرارا بمبنيين سكنيين متعددي الطوابق ومنشأة للرعاية الصحية

0: ومنشآت غير سكنية. قتل 3 أشخاص وأصيب 2 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الروسية. وقالت فرقة العمل المحلية إن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل مواقع صناعية، وأخمدت الحرائق التي نشبت جراء الهجوم. اتسعت رقعة المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا بين القوات الفيدرالية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي في إقليم أمهر وعفر. وشهدت العمليات الميدانية تصعيدا متسارعا عقب إعلان 7 فصائل مناوئة للحكومة تشكيل ما يعرف بتحالف الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء لإسقاط النظام، حيث أفادت مصادر التحالف بالسيطرة على مناطق جديدة وأسر عدد من أفراد القوات النظامية. اختتمت في مركز اسطنبول للمعارض فعاليات موسياد إكسبو 2020 والمنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29. وفي كلمته بحفل الختام أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده مستمر في تحقيق قفزات نوعية.
1: بعد أيام حافلة باللقاءات الثنائية والصفقات التجارية، يسدل الستار على معرض موسياد إكسبو 2026 والمنتدى الدولي للأعمال، متوجا بمراسم توقيع اتفاقيات تعاون دولي تجدد شراكات تركيا الاقتصادية مع مختلف القارات. في قلب هذه الفعالية جدد الرئيس رجب طيب أردوغان التأكيد على أن تركيا ماضية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية الشاملة.
2: تركيا تحتل اليوم المرتبة 16 عالميا والسادسة في أوروبا. رغم كل الصدمات الاقتصادية العالمية واصلنا تطبيق سياستنا الاقتصادية القائمة على الانتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، ونجحنا في رفع قيمة صادراتنا الوطنية إلى أكثر من 273 مليارا، وقفز عدد الشركات المصدرة إلى 168 ألف شركة. وسنواصل مسيرتنا بثبات نحو تحقيق النمو المستدام والمتوازن.
1: بفضل موقعها الجغرافي المميز، تواصل تركيا تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً لا غنى عنه في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وهو ما ترجمه معرض موسياد هذا العام الذي جمع المستثمرين والمصنعين من شتى بقاع العالم تحت سقف واحد.
3: في الجانب التعاون الثنائي بين رجال الأعمال والشركات الطرفين، هناك اللي الآن وقعت اتفاقيات بحضورنا عديدة بين الشركات التركية والشركات العربية، وحضرنا بعض هذه الاتفاقيات، وهذا دليل أن العمل المشترك التجاري أصبح يأتي ثمارة بين الطرفين.
1: بلغة الأرقام، تحول موسياد إكسبو إلى منصة لصناعة التحالفات وعقد لقاءات الأعمال الثنائية المباشرة ومواكبة تحديات الطفرة التكنولوجية التي تواجه الاقتصاد العالمي وتؤثر على مستقبل سوق العمل والإنتاج في ظل القفزات الهائلة التي حققها قطاع الذكاء الاصطناعي.
4: من قلب عاصمتها الاقتصادية تثبت تركيا مجدداً قدرتها في جمع العالم على فرص استثمارية واعدة وصناعة اتفاقيات دولية لبناء شبكة أعمال أكثر قوة ومتانة تعزز مرونة سلاسل التوريد شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً، وترسخ موقع تركيا مركز ثقل تجاري نابضاً بالحيوية والاستدامة. ياسين النهاري، تيرتي عربي، إسطنبول.
0: استعرضت شركة أسلسان التركية قدرات نظام الدفاع الجوي كوركوت خلال تدريبات بالذخيرة الحية في ولاية قونيا، وذلك بحضور وفود عسكرية من 12 دولة. نجح النظام في رصد وتتبع وإسقاط طائرات مسيرة متنوعة، بينها طائرات مسيرة انتحارية وأخرى بأجنحة ثابتة. كما تمكن النظام من إصابة هدف أرضي متحرك من على مركبة مدرعة أثناء الاختبار. قبل أن نودعكم، هذا التذكير بالعناوين. القوات الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتكررة على السعودية.

ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لسبعة أيام، وفيدان يؤكد ضرورة تفادي أي تصعيد يجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من الترتيبات المستقبلية في قطاع غزة، وأردوغان يؤكد الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة المظلومين. إلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة،
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

صحيح أن أروقة الأمم المتحدة أذنت لنتنياهو باعتلاء منبرها، لكنها لم تستطع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيداً أن شرعية الخطاب لا تمنح صاحبها غفران الجريمة. أهلا بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. مشاهد لافتة من خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة تشعل المنصات. استخدام جزء من حديث نبوي في أغنية يثير جدلاً في مصر. تعمل بالصوت فقط، ميتا تطلق نظارات ذكية بلا كاميرا. يتحدث في عالم آخر غير الذي تعرفونه، عالم موازن. إسرائيل فيه دولة ديمقراطية مسالمة، لا تقتل، لا تنهب، لا لا لا، ولا تعتدي كل يوم والثاني على دول المنطقة واحدة تلو الأخرى. يتحدث متجاهلا مليارات من البشر يتابعون ما يصفونه في تعليقاتهم بالأكاذيب، وهم يشاهدون المقاطع المنتشرة له والمترجمة لمعظم اللغات. عرفتموه طبعا، وهل يوجد غيره؟ نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اختار مطار خارج حدود منهاتن حيث عمدة نيويورك زهران ممداني الذي ينتظره هناك لتطبيق العدالة واعتقاله ليواجه جرائمه، بينما الرجل في حقيقة الأمر كما تشاهدون يستقبل الفلسطينيين ويزرع معهم شجرة زيتون في مقر إقامته الرسمي. وفي الوقت نفسه نيويورك تهزها أصوات آلاف المتظاهرين المتجهين نحو مقر الأمم المتحدة.

0: المتحدة مؤيدين لفلسطين وهاتفين مطالبين بالقبض على نتنياهو الذي تجاوز اعتقال ممداني له وتجاوز أيضا المتظاهرين حتى اعتلى المنصة الأممية، لكن رواد المنصات رصدوا وترجموا مقاطع شتى له، حتى ذهب بعضهم إلى أن رسائل نتنياهو الضمنية بشأن عملية البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله اللبناني هي تهديد مبطن لوفود دول العالم، إما تكون معي أو ضدي.
1: You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed at our civilians? They're gone. Hezbollah's leaders, dead. Their spirit, broken. Dozens of countries. Khamenei, Def, Sinwar, Hania, Nasrallah, and thousands of other terrorists who sought to destroy us. They're all gone too.
0: طبعا خلال إلقائه الكلمة نهض كثير من وفود العالم وخرجوا من القاعة مسجلين موقفهم من الاحتلال، فإن كان أذن لنتنياهو اعتلاء منبر الأمم المتحدة فلن تستطيع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا على أن شرعية الخطاب لا تمنح أبدا صاحبها غفران الجريمة.
2: Order in the hall, please.
3: Repeat.
2: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
0: ومن تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية وما يؤكد سيناريو التهديد الإسرائيلي لهم هو هذا الفيديو. مسؤول إسرائيلي يطوف بين صفوف الجمعية الأممية محصيا من حضر كلمة نتنياهو ومن غادر احتجاجا متخيلين المشهد لا خذوا ما هو أقوى من كل ما سبق. وزير خارجية الاحتلال يذهب لوزير خارجية الإيراني واستفزه متجاهلا كل الأعراف الدبلوماسية.
4: It's appropriate to give you the Starlink if you heard the Prime Minister. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come.
0: والآن مشاهدينا إلى آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عند ما كتبته هنا، أعتقد أنها أزيتا، تقول: نتنياهو يهدد الأمم المتحدة والعالم بأسره، استيقظوا يا ناس ويا قادة، عليكم عزله وسجنه فهو سيقضي عليكم جميعا. هذا الحساب يقول: كان بإمكان الإسرائيليين معرفة الحضور والغياب من تسجيلات الكاميرات لو أرادوا ذلك، إنهم يحاولون ترهيب وترويع الدول فقط. روبرتو يقول: خطاب نتنياهو رائع، إنه فقط يزيد من كراهية وعزلة نفسه وإسرائيل أكثر مما هما عليه بالفعل. أخيرا هذا الحساب يقول: نتنياهو يصرح علانية بأنه سيقصف مبنى الأمم

0: المتحدة إذا لم ينل الصهاينة مرادهم. عندما تتقاطع بعض النصوص الدينية مع الموسيقى والغناء، ربما يغضب الشارع ويفتح سجالا حول حدود الاقتباس وهيبة الكلمة المأثورة. هذا بالضبط هو ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية. بدأت القصة مشاهدينا مع تداول مقطع من أغنية جديدة لويجز، مغني الراب المصري المعروف، يتضمن عبارة لكل امرئ ما نوى، وهي جزء طبعا من حديث نبوي شريف يحفظه المسلمون صغارا وكبارا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. لن نعرض طبعا الأغنية ولا حتى الجزء المقتبس من الحديث التزاما بخصوصيتها، لكننا سنعرض بالتأكيد الجدل الذي أثارته أغنية ويجز الجديدة. وهذا هو هشام ربيع أمين دار الإفتاء المصرية، يعلق على الأغنية عبر حسابه في فيسبوك، يقول هنا: كلام النبوة ليس للغناء، رسالة إلى ويجز. تبعت إقحام جملة من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنية له، والحقيقة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككلام البشر، بل هو وحي يوحى، ومقام النبوة يقتضي منا أقصى درجات الأدب والتعظيم والتبجيل، ووضع هذه الكلمات الطاهرة في سياق غنائي ترفيهي يسلبها هيبتها ويفرغها من جلالها الروحي، ويعد تجاوزا لا ينبغي المساس بها تحت أي مبرر فني. الداعية الشيخ خالد زكي، وهو من علماء الأزهر الشريف، نشر هو الآخر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام منتقدا ويجز، قائلا: إن النصوص النبوية لها مكانتها في الوجدان، ولا يصح أبدا توظيفها أو خلطها في سياق غنائي أو استعراضي.
1: انت عارف يا ويجز الجملة دي اتقالت فين؟ ده حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده الحديث رقم واحد في الإسلام وأصل عظيم من أصول الدين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ويجز ليه قدسية وهيبة واحترام، وما ينفعش أبدا توظيفه أو غناءه بموسيقى وألحان وراب، لأن ده بيقلل من هيبة السنة النبوية في قلوب الناس بدون قصد. يعني تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، وهو من تقوى القلوب، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، لأن رد مغني الراب ويجز على منشور الداعية خالد زكي جاء سريعا، ويقول فيه هنا ويجز: حبيبي يا شيخ خالد، الفيديو وصلني، عايزك وعايز الناس تعذر جهلي بأمرين، أولهما يعني أن الجملة من حديث شريف، والثاني الحكم الشرعي لاستخدام جملة اتقالت على لسان سيدنا محمد. لو ترد عليا بالنص الشرعي والحكم الشرعي عشان أفهم أكتر أكون شاكر لحضرتك. حالا هيتم تصحيح الوضع وتغيير الكلمات اللي ما يصحش تتحط في سياق الأغنية، وربنا يهدينا ويهديك ويرزقنا ويرزقك التوبة زي ما قال. بقي لنا أن نشير إلى حديث أو إلى هذا السجال الذي فتح بالفعل نافذة علمية حول مسألة الاقتباس في الشعر والغناء، إذ يرى بعض الفقهاء جواز اقتباس الشعراء من القرآن الكريم والأحاديث في القصائد الفصحى الرصينة لتعزيز المعاني والحكمة، إلا أن هناك شروطا صارمة تقضي بضرورة صون هذه النصوص من الابتذال ومنع إقحامها في مساحات الغناء المبتذل أو الأنماط الموسيقية السريعة التي تفقد النصوص هيبتها وقدسيتها. الآن بالتأكيد سنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل حول ويجز. نبدأ من عندما كتبه هنا أو ما كتبته سميرة. سميرة تختصر وتقول: ويجز رد بمنتهى الأدب والذوق. عمر يقول: شيخ محترم رد على مطرب، والمطرب طلع محترم ورد باحترام وما قالش إنما نحن مصلحون، وده ينم على فطرته السوية. حساب بنت الكنانة يقول: الغلط بيكون على اللي بيكتبوا لهم والرقابة اللي بيمر عليها الكلام ده، معقولة ما فيش حد فيهم عارف الدين خالص؟ هكذا تسأل بوب. ده طول عمر الشعراء بيقتبسوا من القرآن الكريم، وكنا بناخدها في البلاغة إن ده مظهر جمالي حيث تأثر الشاعر بالقرآن. وحديثا حمزة نمرة بيقول: أفتوني في رؤياي لموا الأمان إزاي؟ هكذا. أخيرا هيكل شرف ويبدو أنه سوداني من لهجته يقول هنا: يا ريت فعلا يراجع كلماته كويس قبل ما يغني، لأنه الكلام ده ما فيه ملاحة جدل يعني. هل تخيلت يوما ما شخصا بجانبك في الشارع أو في المقهى وقد يكون يصورك أو يسجل حديثك الخاص دون أن تدري؟ مخاوف واجهها كثيرون من انتشار النظرات الذكية المزودة بكاميرات مدمجة، والتي فتحت الباب أمام مخاوف غير مسبوقة بشأن انتهاك الخصوصية الرقمية، غير أن شركة ميتا قررت خوض مسار جديد بكشفها عن جيل جديد من نظاراتها الذكية يعمل بالصوت فقط من دون أي كاميرا للتصوير. وخلال مؤتمر كونكت 2026 كشفت الشركة عن نظارات ريبان ميتا أوديو التي تتيح الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات والتفاعل صوتيا مع مساعد الذكاء الصناعي. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال مارك زوكربيرغ رئيس الشركة عند الإعلان عنها.
2: Zion's state-of-the-art privacy and security into all these systems from the beginning. We built the Muse Secure VM to keep your information on your own secure virtual machine. And soon, we are also going to release the Muse Confidential VM so that even Meta won't be able to see that information. We've built several leading privacy features for glasses from the beginning as well, including the light that turns on any time that you save, you take a, and save a photo or a video, and it disables capturing images and videos if the light gets tampered with. And now we are taking the next step and we are building private processing for glasses. So this will soon allow you to use certain AI features inside a secure server where nobody, including Meta, can have access to your data.
0: النظارة أصلاً مصممة للعمل بالأوامر الصوتية وإجراء المكالمات والتفاعل مع مساعد ميوز، ما يعني اعتمادها على ميكروفونات قادرة على التقاط صوت المستخدم والأوامر الصوتية أو الأصوات عفواً المحيطة به. لكن وجود ميكروفونات في جهاز يرتديه الشخص طوال اليوم يثير تساؤلات بشأن المحادثات التي قد يلتقطها الجهاز عند استخدام الأوامر والميزات الصوتية. وهذا ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق الإصدارات السابقة المزودة بكاميرات، إذ أتاحت للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو للمرة في الأماكن العامة دون الحصول بالضرورة على إذنهم. وبالرغم من تزويد النظارات بضوء صغير لتنبيه المحيطين عند تشغيل الكاميرا، ظهرت محاولات للتحايل عليه عبر تغطيته أو العبث به، ما دفع ميتا إلى تطوير أنظمة تعطل الكاميرا عند اكتشاف هذا الضوء، ضوء التسجيل يعني، أو التلاعب به. ومع اختفاء الكاميرا تبقى مخاوف أخرى مرتبطة بالخصوصية الصوتية والبيانات، خاصة بشأن طريقة تخزين التسجيلات الصوتية واستخدامها في تطوير وتدريب تقنيات الذكاء الصناعي، ما يعيد أيضا إلى الواجهة الجدل بشأن حدود الخصوصية مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء هذه كالنظارات التي نتحدث عنها. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل طبعا بالتأكيد حول هذا الموضوع عن نظارة ميتا، ونبدأ من عند ما كتبه كرم: الخصوصية لم تعد جدارا يحمي الإنسان، بل أصبحت مجرد إعدادات في تطبيق يمكن تعطيلها أو تجاوزها أو اختراقها. أمال خطوة ميتا بإطلاق نظارة دون كاميرات ليست مجرد تحديث تقني، بل اعتراف ضمني بفضول الأجهزة الذكية الذي أربك الشارع.

وانتهك حرمة الآخرين دون إذنهم. أخيرا عند محمود الذي يقول: السؤال هو أي معيار اجتماعي سيفرض نفسه؟ هل يصبح ارتداء نظارة ذكية أمرا عاديا مثل سماعة الأذن، أم تبقى علامة أو أم تبقى علامة على اختراق محتمل للخصوصية؟ على أحد جسور مدينة نيويورك عرض نشطاء متضامنون مع فلسطين صورا للأسير مروان البرغوثي في تحرك طالبوا خلاله بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا.

نافذة غاز عنتاب على العالم كله، وواحد من أكثر متاحف الفسيفساء فخامة وإثارة للإعجاب على مر العصور. متحف فسيفساء زيوغما. يعرض متحف زيوغما في غازي عنتاب آثاراً فنية قيمة تعود لمدينة وحضارة زيوغما القديمة. هذه المدينة الكبيرة التي حافظت على وجودها بين عامي 300 قبل الميلاد و 256 بعد الميلاد، كانت واحدة من أهم المراكز المعروفة في عهد الإمبراطورية الرومانية. كانت زيوغما موطناً لعدد كبير من الفنانين والجنود باعتبارها منطقة فيلق روماني، لكنها في السنوات الأخيرة عادت واكتسبت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. والفضل في هذه الشهرة الواسعة يعود إلى آثارها الثقافية الفريدة المعروضة في متحفها، متحف فسيفساء زيوغما. والأثر التاريخي الأكثر شهرة في المتحف هو اللوحة المعروفة باسم الفتاة الغجرية. هذه اللوحة البديعة التي أصبحت رمزاً لزيوغما بنظراتها الغامضة توصف بموناليزا الطبيعة، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي. تتميز لوحة فتاة اللوحة الفسيفسائية بخاصية مثيرة جداً للاهتمام، فعيون الفتاة في اللوحة تنظر لعين الزائر أياً كانت الزاوية التي ينظر منها. رغم أن هذا الأثر يسمى بالفتاة الغجرية، فإن هناك ادعاءات مختلفة بشأن هوية الفتاة. يرى بعض الباحثين أن هذا التصوير يعود إلى غايا، آلهة الأرض أو الإسكندر الأكبر، أو أحد الشخصيات في مهرجانات ديونيسوس بحسب المصادر التاريخية. القطع الناقصة من الأثر أحضرت من خارج تركيا مؤخراً لتأخذ مكانها في متحف فسيفساء زيوغما. ثمة أثر نادر آخر في هذا المتحف العريق، وهو لوحة فسيفساء المحارب أخيليوس. يعود تاريخ هذا الأثر إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، وهو أحد الاكتشافات التي عثر عليها في مدينة زيوغما الأثرية. نرى في هذا الأثر تصويراً مذهلاً للمحارب أخيليوس الذي نعرفه من خلال إلياذة هوميروس الشهيرة. تقول الأسطورة إن والدي أخيليوس قد منعا المحارب الشاب أخيليوس من المشاركة في حرب طروادة، وأرسلاه إلى قصر الملك ليكوميديس بدلاً من ذلك. في لوحة الفسيفساء هذه يظهر أخيليوس وقد اعتقل في داخل هذا القصر. ومما يزيد من أهمية هذه اللوحة الفسيفسائية أنه جمع كل قطعها دون نقصان فأضحت لوحة كاملة. ومن الآثار البديعة في متحف فسيفساء زيوغما هو تمثال مارس الأثري، أحد روائع فن التماثيل في العصر الروماني وأكثر التماثيل هيبة في المتحف. كان مارس شخصية قوية جداً في مدينة زيوغما القديمة، وكان يرمز إلى البركة والقوة، ويعرف بأنه إله محارب في الأساطير الرومانية. كان هذا التمثال البرونزي الذي صنع لجلب البركة والأمن للمدينة يجسد وثيقة تاريخية تظهر نظام المعتقدات السائد في زيوغما في الماضي البعيد. كانت مدينة زيوغما الأثرية واحدة من أكثر المدن

القوات الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتواصلة على السعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لسبعة أيام، وفيدان يؤكد وجوب تفادي أي تصعيد يعيد إشعال الحرب بأي شكل من الأشكال. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من الترتيبات المستقبلية في قطاع غزة، والرئيس أردوغان يؤكد الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة المظلومين.

0: تواصلت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وشهدت الساعات الأخيرة معارك وغارات وقصفا متبادلا في أكثر من جبهة. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية، وهو ما يهدد الطائرات المدنية والأممية والمنظمات الإنسانية. من جانبها، دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لاعتداءات الحوثيين المتكررة على المملكة العربية السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد ربديوي الاعتداءات الحوثية على السعودية قائلا إنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة، كما أكد وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها الكامل لإجراءاتها الرامية إلى حماية أمنها وسيادتها. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الصاروخين استهدفا مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، في حين استهدفت المسيرتان منطقة الرياض، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت الصاروخين والمسيرتين ودمرتها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام قدم عبر وسطاء لفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، معتبرا أن الخطوة تعكس المأزق الكبير والخسائر الفادحة التي تلحق بطهران جراء الإغلاق على حد وصفه. في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة.
1: على خطوط التهدئة والتصعيد الشائكة تتحرك تهران وواشنطن. إيران تتقدم بمقترح، فيما تتحفظ الولايات المتحدة حتى الآن على الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عرقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
2: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
1: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة، فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز. وبحسب المسؤول، لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل، يفتح الرئيس مسعود بزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به إذا قبلت واشنطن المقترح الأخير.

0: الكثير. لكن الولايات المتحدة لا تبدو مقتنعة بالصيغة الإيرانية حتى الآن، فيما تدخل الانتخابات الأمريكية بدورها في الحساب. فوول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترح وقف القتال لسبعة أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض موقفاً رسمياً من المقترح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
1: كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تقديم إيران حزمة مقترحات وشروط لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى وجوب تفادي أي تصعيد يعيد إشعال الحرب. وأوضح فيدان في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك أنه التقى نظيره الإيراني عباس عراقجي وبحث معه تفاصيل المقترح الإيراني وشروط طهران لاستئناف الملاحة.
2: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد ومقاومة تجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى، سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب، يشاطروننا الرؤية ذاتها. وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها. وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلول دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
1: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي رفض بلاده استخدام القوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مجددا تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية. وحذر البوسعيدي في كلمته أمام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة من مخاطر اتساع رقعة التصعيد على الأمن الإقليمي، لافتا إلى أن الاضطرابات الراهنة تعطل حركة التجارة وسفن الشحن عبر مضيق هرمز، ما سينعكس سلبا وبشكل مباشر على أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق والأسعار. وأشار الوزير العماني إلى استمرار التزام مسقط بتأمين سلامة الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أجرت الحكومة العراقية مشاورات مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن هذه الإجراءات ستسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعٍ إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. استشهد طفل فلسطيني بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوبية غزة، كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في جباليا، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1408 شهداء. وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح بينهم طفلة في قصف طائرة مسيرة مواصي خان يونس، فيما شهدت المنطقة الشرقية للمدينة قصفا مدفعيا. أعرب مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني عن رفضه وإدانته الشديدة لموقف مجلس السلام القاضي باستبعاد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة. وأوضح المجلس أن الأونروا تمثل شاهدا أمميا ومؤسسيا على عدالة قضية اللاجئين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وهي ليست مجرد جهة إغاثية يمكن استنساخ برامجها، محذرا من أن مساعي تصفيتها تحت غطاء نقل الخدمات تعني عمليا تقليص الملف من قضية سياسية وحقوقية ذات مسؤولية دولية إلى مجرد شأن إداري وإنساني.

0: من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في معرض موسياد إكسبو أن مكان مجرمي الحرب ليس منبر الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على جرائمهم والدماء التي سفكوها، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا ستكشف الحقيقة دائما وتفضح قناع الصهيونية.
1: رغم أن مجرمي الإبادة الجماعية الذين قتلوا عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة ولبنان منزعجون من مواجهتنا لهم بالحقيقة، فالحمد لله لقد تجرأنا مرة أخرى على قول الحق. من الآن فصاعدا لن ندع الحقيقة تضيع، سنكون صوت المظلومين بكل ما أوتينا من قوة. لقد قلتها من قبل وأقولها اليوم مجددا، نحن عازمون على فضح قناع العقلية الصهيونية المحتلة التي تعتبر نفسها مختارة وترى نفسها فوق جميع الشعوب الأخرى، صاحبة العقلية الخالية من الرحمة والضمير والأخلاق والمبادئ. مكان مجرمي الحرب الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم مذكرات توقيف ليس منصة الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها والدماء التي سفكوها.
0: أكدت حركة حماس جاهزيتها لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، وألقت بنفس الوقت مسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسي على عاتق الحكومة الإسرائيلية وعجز مجلس السلام عن إلزامها بتنفيذه.
1: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل والوسطاء، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحلي لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط بل بآلية الانتقال نفسها، من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب ومن يضمن تنفيذ التزامات كل طرف. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: نظم ممثلون عن اتحاد الصحافة التركية احتجاجا أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة رفضا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأحيوا ذكرى الصحفيين الذين استشهدوا في غزة. وقال رئيس اتحاد الصحافة التركية سينان برهان إن فلسطين لن تنسى، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل لفت الانتباه إلى معاناة المدنيين والصحفيين في قطاع غزة. كما أدان تصريحات نتنياهو بشأن تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن احتجاج الاتحاد ليس موجها ضد أي دين أو شعب، بل يأتي تحت عنوان العدالة ورفض الصمت تجاه ما يحدث في غزة. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بمصادرة أراضٍ فلسطينية في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة بذريعة وقوعها ضمن مناطق أثرية. ودعت منظمة البيدر الحقوقية الجهات المختصة إلى التدخل لوقف إجراءات المصادرة وحماية أصحاب الأراضي، وأكدت أن استخدام الذرائع الأثرية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وفرض قيود عليها يستوجب متابعة قانونية وحقوقية للقرار وتداعياته على أصحاب الأراضي. تتسع مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وبحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية فقد تجاوزت الأراضي المصادرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109,000 دنم. المزيد في هذا التقرير لمراسلنا إبراهيم خلف.
2: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780,000 مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دنم، 69,000 دنم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دنم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5,800 دنم من خلال 239 أمرا أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دنم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دنما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دنما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيرة فأضيف نحو 15 دنما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دنما. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6,400 دنم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5,570 دنما.
0: تظاهر أهالي مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر احتجاجا على سياسة هدم المنازل في ظل تهديد العشرات منها بأوامر الهدم، ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء، وهتفوا بشعارات رافضة لهدم المنازل وسط مخاوف من تنفيذ الأوامر وتشريد عائلات. وانتشرت القوات الإسرائيلية في محيط مكان المظاهرات في ظل استنفار أمني ومحاولات للتضييق على المشاركين.
3: نحن هون عشان نعلي صوتنا ونقول بأريحية إنه إلنا حق إنه نعيش تحت سقف آمن، إلنا حق في حق المساواة إلى أخي بسيط أكثر من هيك بساطة، إنه يلاقي البني آدم تخت جنبية فرشة ينام عليها تحت سقف آمن بدون قلق. احنا نعيش القلق فوق الخمس ايام من يوم ما اخذنا الهدم واوامر الهدم واوامر الافناء ب 21 يوم.
0: اعتبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القضية الفلسطينية تكشف قصورا في النظام الدولي، مشيرا إلى أن تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني يقوض أي فرص لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
4: إذا كانت العدالة في تطبيق القواعد هي الاختبار الحقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإن القضية الفلسطينية تظل الشاهد الأبرز على الخلل القائم. فما شهده الشعب الفلسطيني ولا يزال يتعرض له من معاناة وقمع وانتهاكات لا يجوز أن يتحول إلى واقع مألوف أو إلى أزمة ممتدة تدار من جولة إلى أخرى. وسيظل الهدف واضحا لا لبس فيه، تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
0: بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي المزمع إجراؤها في 28 من نوفمبر في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت اللجنة إن استقبال الطلبات يستمر حتى 7 من أكتوبر، وإن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يكون من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد عن 122 مرشحا. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان. وقالت الوكالة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على جبل الرفيع في منطقة إقليم التفاح، وشنت 3 غارات على محيط بلدة سجد بقضاء جزين جنوب لبنان. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير لمنزل في بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل، وتقدمت قوة عسكرية إسرائيلية من منطقة تل النحاس باتجاه أطراف بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن استعادة القرار الوطني تحد مصيري للبنان، وطالب سلام بالإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم.
5: والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها.
0: اتفق العراق والكويت على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمراجعة القضايا العالقة بين البلدين ووضع خريطة طريق بشأنها. ونص البيان المشترك الصادر عن البلدين على أن تقدم اللجنة توصياتها لقيادتي البلدين خلال 30 يوما، وأن تعقد اجتماعاتها بالتناوب في بغداد والكويت حتى استكمال عملها، فيما أكد البلدان دعمهما الكامل لإغلاق الملفات العالقة وتعزيز التعاون والشراكة. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 57 آخرون بهجوم روسي استهدف حي سولوميانسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن الهجمات ألحقت أضرارا بمبنيين سكنيين متعددي الطوابق ومنشأة للرعاية الصحية ومنشآت غير سكنية. قتل 3 أشخاص وأصيب 2 بهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الروسية. وقالت فرقة العمل المحلية إن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل مواقع صناعية، وأخمدت الحرائق التي نشبت جراء الهجوم. اتسعت رقعة المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا بين القوات الفيدرالية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي في إقليم أمهرة وعفر، وشهدت العمليات الميدانية تصعيدا متسارعا عقب إعلان 7 فصائل مناوئة للحكومة تشكيل ما يعرف بتحالف الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء لإسقاط النظام، حيث أفادت مصادر التحالف بالسيطرة على مناطق جديدة وأسر عدد من أفراد القوات النظامية. اختتمت في مركز اسطنبول للمعارض فعالياته موسياد إكسبو 2020 والمنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29.

0: وفي كلمته بحفل الختام أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده مستمر في تحقيق قفزات نوعية.
1: بعد أيام حافلة باللقاءات الثنائية والصفقات التجارية، يسدل الستار على معرض موسياد إكسبو 2026 والمنتدى الدولي للأعمال، متوجا بمراسم توقيع اتفاقيات تعاون دولي تجدد شراكات تركيا الاقتصادية مع مختلف القارات. في قلب هذه الفعالية، جدد الرئيس رجب طيب أردوغان التأكيد على أن تركيا ماضية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية الشاملة.
2: تركيا تحتل اليوم المرتبة 16 عالميا والسادسة في أوروبا. رغم كل الصدمات الاقتصادية العالمية، واصلنا تطبيق سياستنا الاقتصادية القائمة على الانتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، ونجحنا في رفع قيمة صادراتنا الوطنية إلى أكثر من 273 مليارا، وقفز عدد الشركات المصدرة إلى 168 ألف شركة. وسنواصل مسيرتنا بثبات نحو تحقيق النمو المستدام والمتوازن.
1: بفضل موقعها الجغرافي المميز، تواصل تركيا تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً لا غنى عنه في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وهو ما ترجمه معرض موسياد هذا العام الذي جمع المستثمرين والمصنعين من شتى بقاع العالم تحت سقف واحد.
3: في الجانب التعاون الثنائي بين رجال الأعمال والشركات الطرفين، هناك اللي الآن وقعت اتفاقيات بحضورنا عديدة بين الشركات التركية والشركات العربية، وحضرنا بعض هذه الاتفاقيات، وهذا دليل أن العمل المشترك التجاري أصبح يأتي ثمارة بين الطرفين.
1: بلغة الأرقام، تحول موسياد إكسبو إلى منصة لصناعة التحالفات وعقد لقاءات الأعمال الثنائية المباشرة ومواكبة تحديات الطفرة التكنولوجية التي تواجه الاقتصاد العالمي وتؤثر على مستقبل سوق العمل والإنتاج في ظل القفزات الهائلة التي حققها قطاع الذكاء الاصطناعي.
4: من قلب عاصمتها الاقتصادية، تثبت تركيا مجدداً قدرتها في جمع العالم على فرص استثمارية واعدة وصناعة اتفاقيات دولية لبناء شبكة أعمال أكثر قوة ومتانة تعزز مرونة سلاسل التوريد شرقاً وغرباً، جنوباً وشمالاً، وترسخ موقع تركيا مركز ثقل تجاري نابضاً بالحيوية والاستدامة. ياسين النهاري، تيرتي عربي، إسطنبول.
0: استعرضت شركة أسلسان التركية قدرات نظام الدفاع الجوي كوركوت خلال تدريبات بالذخيرة الحية في ولاية قونيا، وذلك بحضور وفود عسكرية من 12 دولة. نجح النظام في رصد وتتبع وإسقاط طائرات مسيرة متنوعة، بينها طائرات مسيرة انتحارية وأخرى بأجنحة ثابتة. كما تمكن النظام من إصابة هدف أرضي متحرك من على مركبة مدرعة أثناء الاختبار. شهدت تركيا إنزال سفينة التجريف ذات خاصية الشفط OAE الوطن الأزرق إلى المياه، وهي أول سفينة من هذا النوع تبنى بتصميم محلي في أحواض بناء السفن التركية. وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورالولو في بيان إن سفينة التجريف بالشفط OAE الوطن الأزرق التي جرى لحام أول كتلة منها في 10 من أبريل عام 2025 ستدخل الخدمة عقب إجراء تجارب إبحار تستمر عدة أشهر. وأضاف أورالولو أن السفينة قادرة بفضل خاصية الأتمتة الكاملة على تنفيذ أعمال التجريف أثناء الإبحار أيضا. قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. القوات الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتواصلة على السعودية. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لـ7 أيام، وفيدان يؤكد وجوب تفادي أي تصعيد يعيد إشعال الحرب بأي شكل من الأشكال. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من التركيز.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخب الفرنسي يتفوق على نظيره التركي بهدف دون مقابل في أولى لقاءات الفريقين بدوري الأمم الأوروبية. أداء النجم التركي أردا جولر أمام المنتخب الفرنسي يثير موجة كبيرة من الإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفرنسا تبدأ عهد زيدان بانتصار صعب على تركيا، ومبابي يحسمها في كوجايري، لكن الأداء فتح أسئلة أكبر من النتيجة. هل بدأت ملامح فرنسا زيدان فعلا؟ وهل تغيرت تركيا مع مونتيلا بما يكفي لمقارعة الكبار؟

الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية. حمل هدف الديوك توقيع الناجم كيليان بابي، وبذلك احتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بجدول ترتيب المجموعة الأولى. وسقط منتخب إيطاليا أمام ضيفه البلجيكي بثنائية نظيفة على الملعب الأولمبي في العاصمة روما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وفشل المنتخب الإيطالي في الظهور بالمستوى المنتظر منه، خاصة مع الظهور الأول للمدير الفني الجديد روبرتو مانشيني. سقط المنتخب المصري في فخ التعادل السلبي مع نظيره منتخب أنغولا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية. وفشل منتخب الفراعنة في اختراق دفاعات المنتخب الأنغولي المنظم والذي يشرف عليه المدرب السنغالي أليو سيسي. هذا وقد اتخذ محمد صلاح قرارا بمغادرة معسكر المنتخب المصري وعدم السفر مع بعثة الفريق لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. وتضاربت التقارير بشأن مغادرة اللاعب المخضرم للمعسكر، خاصة أنها جاءت بعد استبداله خلال أحداث الشوط الثاني من مواجهة أنغولا، وهو ما أثار غضب اللاعب. دعا رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى تجنب التسرع في الحديث عن تجريد مانشستر سيتي من ألقابه عقب تقارير صحفية أفادت بإدانة النادي في 114 مخالفة من أصل 115 تتعلق بقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت هذه التصريحات بعدما أفاد التقارير بأن اللجنة المستقلة أدانت مانشستر سيتي ولكنها لم تحسم العقوبات بعد، ومن المتوقع يستأنف النادي هذا القرار. افتتح فنربهتشا مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار على ضيفه فيرتوس بولونيا الإيطالي ب 78 نقطة مقابل 68. ورغم تقدم الفريق الإيطالي بفارق 5 نقاط في الربع الثالث، إلا أن فنربهتشا استعاد زمام المبادرة ليحسم اللقاء بفارق 10 نقاط ويبدأ مشواره الأوروبي بانتصار. استهل فالنسيا مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار مثير خارج أرضه على بشكتاش التركي بنتيجة 94-96. بشكتاش الذي يخوض أول مباراة له في اليورو ليج منذ موسم 2013-2012 تأخر بفارق 10 نقاط مع نهاية الربع الثالث، لكنه عاد بقوة وتقدم مرتين بفارق 5 نقاط في الربع الأخير، لكن خبرة فالنسيا حسمت المواجهة. حقق الإسباني رافائيل جودار فوزا مقنعا على الكازاخي ألكسندر بوبليك وهزمه بمجموعتين دون رد وبواقع الأشواط 6-2 و6-3 ضمن منافسات كأس ليفر المقامة في لندن. جودار فرض أفضليته منذ البداية وحسم المباراة في 1:25 ليمنح لفريق أوروبا التقدم على فريق العالم بمباراتين مقابل 1 في اليوم الافتتاحي.

رغم خسارة المنتخب التركي أمام نظيره الفرنسي بهدف دون مقابل، إلا أن نجم المنتخب التركي أردا جولر نال إشادة كبيرة بعد المستوى الكبير الذي قدمه في المباراة. البداية مع حساب زائد 90 الذي نشر أرقام أردا جولر في اللقاء، وكتب: أردا جولر أمام فرنسا خلال 90 دقيقة صنع فرصتين محققتين وقدم 3 تمريرات مفتاحية وأكمل 8 من 9 كرات طويلة، إلى جانب مراوغتين ناجحتين، ولم يقتصر تأثيره على الجانب الهجومي إذ سجل 9 استرجاعات للكرة، فاز ب10 صراعات ثنائية وقام ب3 اعتراضات للصناعة، تقدم بالكرة وعمل دفاعي كبير. جولر قدم مباراة متكاملة لكن دون أن تترجم الفرص التي صنعها إلى أهداف. ونقل حساب يوسف تصريحات زين الدين زيدان المدير الفني للمنتخب الفرنسي الذي أبدى إعجابه بأردا جولر، وقال: زيدان يتحدث عن أردا جولر، أردا جولر لاعب كبير جدا ويتمتع بشخصية قوية، أنا سعيد من أجله ومن أجل ريال مدريد. أما حساب فيفا AR والذي يبدو مختصا

0: بتغطية أخبار النجم التركي فكال المديح للموهبة التركية وكتب: تخيل أنك تكون الأعلى تقييم بدون أي مساهمة تهديفية وأن تلعب ضد مايكل أوليسيه ومبابي وديمبلي وريان شرقي، تلعب ضد فرنسا المدججة بنجومها والرابع في كأس العالم الماضية في مباراة قمة وتكون الأفضل داخل الملعب. أردا جولر أفضل لاعب وسط في العالم حاليا. وهنا المغرد حاتم بدأ متأثرا بما يقدمه أردا جولر وكتب: مو مبالغة لكن يمين الله أن أردا جولر يستاهل تشوفه يلعب أساسي بالبريمير ليج في التوب 5 على عكس العاهات أمثال فيرتس وغيره. مو معقول أن هذا اللاعب بيقعد طول الوقت بالدوري الإسباني مهمش ولا يتم تقديره ويكون تحت ظل بيلينغهام. ونختم مع حساب باسم أردا وكتب فيه: لو كانت فرانس فوتبول تقاس بالمتعة لكان أردا جولر فائزا بها مرتين. إذن تغلب المنتخب الفرنسي على مستضيفه المنتخب التركي بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
1: من ملعب كوجايلي في تركيا، المنتخب الفرنسي يحقق بداية ناجحة تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان، بعدما تغلب الضيوف على المنتخب التركي بهدف دون رد في افتتاح مشوارهما بدور الأمم الأوروبية. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق كيليان مبابي الذي استغل تمريرة حاسمة من مايكل أوليسيه ووضع الكرة في شباك أصحاب الأرض قبل أن يغادر الملعب بسبب إصابة في الركبة. ورغم قصر مدة التحضير للمباراة بدا زيدان راضيا عن أداء لاعبيه وعن الطريقة التي حافظ بها المنتخب الفرنسي على توازنه حتى صافرة النهاية.
2: نحن سعداء جدا بهذا الفوز وراضون عن النتيجة على الأقل بالنسبة إلى مباراة أولى نخوضها بعد 3 حصص تدريبية أو 4 فقط. كان أداؤنا جيدا جدا وحافظنا على توازن الفريق طوال المباراة. طلبت من اللاعبين الاستمتاع واللعب معا وبذل الجهد كفريق واحد وهذا ما فعلناه. فزنا اليوم على أرضية ملعب صعبة وهذا يبشر بالخير. لا يزال أمامنا الكثير لنعمل عليه.
1: ورغم تأخرها بهدف قدمت تركيا أداء منظما وحاولت العودة إلى المباراة، إلا أن مهمة أصحاب الأرض ازدادت صعوبة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الحارس أوجان شكر إثر تدخله بيده خارج منطقة الجزاء. وبالرغم من الخسارة رأى المدرب مونتيلا أن المنتخب التركي قدم مباراة قوية أمام أحد أبرز منتخبات القارة وأن فريقه كان يستحق الفوز.
3: أعتقد أننا بغض النظر عن قوة الخصم قدمنا مباراة رائعة. كان بإمكاننا في رأيي أن نكون أكثر دقة في استغلال الفرص تماما كما فعل المنتخب الفرنسي. أشعر بخيبة أمل كبيرة من أجل اللاعبين، لقد قدموا مباراة رائعة ولم يستحقوا الخسارة على الإطلاق. لذا وبغض النظر عن النتيجة، كل ما يمكننا قوله لهؤلاء الشباب هو شكرا لكم، عليهم الاستمرار بهذه الروح، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة القادمة.
1: وبهذا الانتصار يضع زيدان أول بصماته على المنتخب الفرنسي ويحصد أول 3 نقاط له في المجموعة، فيما سيكون على مونتيلا إعادة ترتيب الأوراق والبحث عن التعويض في الجولة المقبلة. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من باريس الصحفي والمحلل الرياضي محمد مندور. مساء الخير كابتن محمد. إذن فرنسا حققت الانتصار في هذه المباراة، تركيا خسرت نتيجة لكن أداء على أرض الملعب قدمت أداء كبير بدليل أن تقاسمت مع منتخب الفرنسي عدد تسديدات 12 تسديدة لكل منتخب. ما الذي كان ينقص تركيا لتحقيق الانتصار أو حتى التعادل محمد؟
4: مساء الخير استاذ احمد، اهلا بك واهلا بكل المشاهدين الكرام. ما كان ينقص المنتخب التركي هو ما كان ينقصه في ارض الملعب. هناك عده غيابات مهمه جدا على صعيد وسط الملعب. هكان تشالينوغلو لم يكن موجود، يلديز لاعب مهم جدا في خطه مونتيلا الهجوميه، لاعب من اهم الاجنحه اللي في العالم حاليا. يلديز لاعب اليوفي لاعب مهم جدا، أعتقد أنه غيابه مؤثر على المنتخب التركي. أيضا هناك عدة غيابات أخرى، مراد مولدور، يعني أكثر من حالة غياب المنتخب التركي، لعب منقوص من عدة لاعبين بالأمس. ولكن ليست المشكلة في المباراة الأمس، مباراة الأمس قد يتم تداركها في المباراة القادمة، ولكن هناك نوع من أنواع سوء التوفيق أو سوء الطالع أو عدم التسجيل يلازم المنتخب التركي حتى أستاذ أحمد من أيام كأس العالم. في كأس العالم أيضا المنتخب التركي قدم مباريات جيدة جدا، قدم مباريات ممتازة ووصل للمرمى كثيرا وخرج من الدور الأول في مفاجأة اعتبرها الجميع مفاجأة.
0: نعم.
4: ولكن الاتحاد التركي حافظ على وجود مونتيلا، حافظ على استمرارية هذا المنتخب اللي يتمتع بعناصر مهمة جدا على مستوى السن صغير، ليس منتخب من أصحاب، يمكن أصحاب الخبرات شالنوغلو ومريح ديميريل هم فقط من أصحاب السن الكبير. ولكن كما تفضلت وكما تفضل التقرير في البداية وقال أردا جولر واحد من أهم اللاعبين في العالم حاليا، وهو من اللاعبين اللي بعتبرهم من وجهة نظري مظلومين في ريال مدريد لحساب لاعبين آخرين. أعتقد أن المنتخب التركي بيستفيد من أردا جولر عكس ما يحدث في ريال مدريد. المنتخب التركي
0: نعم محمد، محمد سنبقى مع أردا جولر. برأيك هل من الأفضل لمونتيلا أن يبني خططه الهجومية وخطط اللعب على وجود موهبة أردا جولر، والجميع تابع وأشاد بمستوى أردا جولر الذي حصل على أعلى تقييم رغم الخسارة؟
4: نعم نعم، لما يكون عندك لاعب زي أردا جولر في أوج تألقه في سن صغير، النهاردة أردا جولر أستاذ أحمد 33 مباراة مع المنتخب التركي وسبع أهداف في هذه السن الصغير، أعتقد أنه اكتسب حتى خبرات رغم أنه لم يتم حتى الـ 22 سنة، ولكن عنده خبرات كبيرة، عنده أداء جيد، عنده ثقة في نفسه. كما تفضلت وقلت أيضا هو لا يكتفي بالعمل الهجومي، صناعة اللعب أو التسديد. بالأمس أهدر كرة تصدى لها حارس مايك مانيو، كانت ممكن تكون هدف مهم جدا للمنتخب التركي. هو لا يكتفي بذلك، لا يكتفي بالتسجيل أو بالصناعة أو بالتمرير لزملائه، بل أيضا هو يفتك الكرات، هو يؤدي واجب دفاعي جيد جدا في المنتخب التركي. لذلك لابد أن يكون هو محور اللعب في هذا المنتخب، هو النجم الأول.
0: نعم.
4: بالإضافة لعودة يلديز سيكون هناك مساند له على في الجزء الهجومي، ولكن أردا جولر هو النجم الأول لهذا المنتخب.
0: نعم محمد، تركيا استمرت في مسلسل إهدار الفرص في كأس العالم، صنع المنتخب التركي 61 فرصة حقيقية على المرمى في ثلاث مباريات، في هذه المباراة 12 تسديدة على المرمى، والجميع يؤكد أن هناك نقص شديد في المهاجم رقم 9 مع المنتخب التركي، لكن ألا يوجد حلول بديلة من أجل التخلص من هذه العقدة؟ هناك منتخبات كبيرة تلعب بدون مهاجم 9 صريح.
4: نعم نعم، هناك حلول، الحلول هنا بتبقى عند المدرب أستاذ أحمد. الحلول هنا لابد المدرب هو اللي بيتدخل وبيصنع هذه الحلول. إذا كان عندك مشكلة عدم وجود، لأن المنتخبات غير الأندية، هي مشكلة المنتخبات أن أنت لا تستطيع شراء لاعب لا يلعب معك. الأندية تستطيع شراء مهاجم رقم 9 من أي دوري، ولكن المنتخبات ملزمة بما تمتلكه من لاعبين سواء في دوريها أو في دوريات أخرى. لذلك لابد أن يجد هو الحلول، لابد أن يكون هناك حلول أخرى من منتصف الملعب، لاعبين قادرين على أن هم يكونوا يساهموا في التسجيل، التسديد من الخارج. في وجود شالنوغلو وجود أردا جولر هيكون عندهم فرص كبيرة للتسديد من الخارج، الجميع يسدد من الخارج. هيكون أيضا الأجنحة عليها دور في هذا الأمر، وأعتقد المنتخب التركي عنده أجنحة جيد. مراد مولدور لعيب مهم جدا، يلديز لعيب مهم جدا، بوجودهم هيكون المنتخب التركي قوي بشكل أكبر، وأعتقد أنه مونتيلا سيجد حلول في المستقبل.
0: ربما محمد طرحت موضوع عدم قدرة المنتخبات على شراء اللاعبين، لكن بعض المنتخبات تقوم بالتجنيس، لكن المشكلة الأكبر أين تجد المهاجم القناص وهي العملة النادرة؟ ابقى معي محمد لنتعرف على هذه الأرقام والإحصاءات من تاريخ لقاءات المنتخبين الفرنسي والتركي.

0: إذن عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والمحلل الرياضي محمد مندور من باريس. محمد، ماذا عن المنتخب الفرنسي؟ ماينان في هذا اللقاء تدخل في أكثر من مناسبة وحرم المنتخب التركي من التسجيل، وبالتالي هذا يدل على هشاشة دفاعية. هل هذه الصورة التي يعني يريدها الاتحاد الفرنسي والجمهور الفرنسي من المنتخب الفرنسي تحت قيادة زيدان؟ ما الذي تغير عن ديشامب؟
1: لا يوجد وقت أستاذ أحمد للتغيير بهذا الشكل السريع. زي ما زيدان قال، هم 4 حصص تدريبية فقط قام بها المنتخب الفرنسي. لا يستطيع أي مدرب مهما كان قوته ومهما كان تاريخه أن يغير في منتخب يلعب بسيستم ونظام مستمر من أكثر من 12 سنة، يستطيع أن يغير هذا النظام في 4 حصص تدريبية فقط. أعتقد أن زين الدين زيدان الكل يعرف كفاءته، والكل يعرف طريقة لعبه، وهي بوادر طريقة اللعب ظهرت فيها هذه المباراة، وإن كانت غير مكتملة، وأعتقد أنها ستكتمل بمرور الوقت وبعد أن بعد أن يفهم اللاعبين فلسفة زين الدين زيدان. فلسفة زين الدين زيدان معروفة كما رأينا بالأمس بعض البوادر له: ضغط من الأمام، محاولة افتكاك الكرة بشكل سريع، لعب على الأطراف، محاولة التسجيل من أنصاف الفرص. هي دي كانت طريقة زين الدين زيدان في فترة لعبه مع ريال مدريد. استغلال طول قامة رونالدو، استغلال قوة كريم بنزيمة في العرضيات، وإن كان هذا سيفتقد بعض الشيء في المنتخب الفرنسي لأنه لا يمتلك عناصر تستطيع لعب الكرات العرضية كما كان يحدث مع ريال مدريد. ولكن هنا ستظهر مهارة زيدان في تغيير سيستم اللعب، ولكن ليس بالشكل الكبير. زيدان مستمر في طريقة لعب 4-3-3، واضح أنه هو يريد أن يجعل مبابي متحرر أكثر ناحية اليسار كجناح، يأتي من الخلف، يدخل بعيدا عن الضغط الجامد من اللاعبين، وبعيدا عن كل الزحام في منطقة جزاء الخصوم. فبالتالي مبابي أعتقد أنه هو سيكون أكثر تحررا، وإن كان ممكن يكون بعد 3 سنين أو 4 سنين لعب في كمهاجم سيكون محتاج بعض الوقت مع المنتخب الفرنسي حتى يلعب كجناح مرة أخرى.
0: نعم محمد، هنا نقطة. زيدان ظهر كلاعب كصانع ألعاب مميز قادر على تقديم الإضافة الدفاعية والهجومية أيضا. أين هو صانع الألعاب في المنتخب الفرنسي رغم الكم الهائل من اللاعبين الفرنسيين المنتشرين في كل الدول العالمية؟
1: هو حاليا عنده صانع العاب، عنده صانع العاب مهم جدا، هو ريان شيركي. ريان شيركي من اهم اللعيبه في وسط الملعب في المنتخب الفرنسي، يستطيع صناعه اللعب، يستطيع تقديم كره قدم جيده جدا، هو عنده لمسه فنيه، عنده مهاره جيده جدا. ولكن زيدان لن يجعل هذا الشكل هو الشكل المفضل بالنسبة له. زيدان يلعب بطريقة حرة أكثر، لا يستطيع اللعب بصنع ألعاب مستمر في جميع المباريات، ولكن من يقوم بصناعة اللعب هو خط المنتصف بالكامل. خط المنتصف بالكامل بيمتلك خط وسط قوي، وإن كان هناك بعض التراجع بعض الشيء في منتصف ملعب المنتخب الفرنسي، وهو حاليا من أفقر الأماكن اللي بيتمتع بها المنتخب الفرنسي. كان في خط الدفاع عنده لاعبين كتير، في خط الهجوم عنده أكثر، ولكن في خط المنتصف عنده مشكلة. ولكن أنا أرى أن ريان شيركي إذا أعطى له زيدان الحرية بشكل كامل، لأن ديدي ديشامب لم يكن يعطيه الحرية، ورأينا أن هناك مشاكل حدثت بين شيركي وديشامب في كأس العالم، عدم إعطائه الفرص، لعبه فترات بسيطة جدا. أعتقد أن زيدان إذا اعتمد على شيركي كصانع ألعاب، أظن أنه سيقدم الحلول لخط الهجوم بشكل جيد. وأيضا هناك في جناح أوليسيه يستطيع أيضا صناعة اللعب إذا دخل في منتصف الملعب، أعتقد أنه يستطيع لعب هذا الدور أيضا.
0: نعم محمد، مبابي سجل هدف ثم خرج مصابا، بعد ذلك انقلبت المباراة رغم طرد الحارس.

0: أرجان شاكر حارس المنتخب التركي، لكن المنتخب التركي امتلك زمام الأمور وهاجم المنتخب الفرنسي بأكثر من كرة. برأيك هل بدأ مشروع زيدان بأخطر فكرة ممكنة وهي الاعتماد على قدرات مبابي؟
1: أظن نعم، أظن في هالوقت الضيق في تجمع بسيط، فزين الدين زيدان لن يستطيع طرح جميع أفكاره بشكل كامل في هذه المباراة في فترة 4 أو 5 أيام، فبالتالي هو بيعتمد على لاعبين متألقين، على لاعبين يستطيعوا أن هم يقدموا له الإضافة الجيدة، وبالتالي هو اعتمد على مبابي، هيعتمد على ديمبلي، هيعتمد على أوليسي في الفترة القادمة. مبابي سيخرج من المعسكر وزيدان سيكون أمام اختبار مهم، اللعب من غير مبابي. الكل يعلم أن مبابي هو أفضل لاعبي المنتخب الفرنسي ومن أحسن لاعبي العالم. هنا تظهر أستاذ أحمد قوة المدير الفني، هل يستطيع أن هو يتعامل مع غياب أهم لاعبيه بشكل جيد؟ هل يستطيع أن هو يخلق في هذا المكان لاعب آخر؟ هل يستطيع أن هو يعطي لاعب أدوار مبابي ويؤدي بشكل أفضل؟ أما أن الجماعية ستفرض نفسها، الجماعية هنا شيء مهم جدا في كرة القدم. نحن رأينا في بعض الأندية حين تفشل في التعاقد مع لاعبين والكل يتصور أن الأزمة ستحدث في هذا النادي أو هذلك المنتخب، ولكن نفاجأ أن اللعب الجماعي هو الذي يفرض نفسه والمجموعة ستكون هي البطل. أعتقد أن زيدان أمام هذا الاختبار في الفترة القادمة، إن نجح فيه كما أنا أتوقع أنه سينجح سيكون زيدان كما عهدنا دائما مدرب كبير.
0: نعم محمد، المنتخب التركي واصل تقديم عروض مميزة لكن لم يستطع أن يحقق الانتصار، هل يمكن اعتبار المنتخب التركي منتخب فقط مزعج لفرق المستويات الأولى أم أنه فريق قادر على تحقيق الانتصارات مستقبلا وسريعا؟
1: بص أحمد، المنتخب التركي ابتعد بشكل كبير جدا عن منصات، عن التتويجات، وعن ان هو يصعد حتى في كأس العالم وفي اليورو، وغاب بشكل كامل في عدة تظاهرات كروية، وبالتالي هو يحتاج بعض الوقت للعودة. مونتيلا يبني منتخب قوي، مونتيلا عائد مع هذا المنتخب، اعتقد المنتخب التركي قادم بقوة، هو ترقى في دوري الأمم الأوروبية من المستوى الأقل للمستوى الأعلى ويقدم أداء جيد بالأمس، ورغم الغيابات الكثيرة أعتقد المنتخب التركي قادم، ولكن يحتاج إلى بعض الوقت ويحتاج إلى اكتشاف مهاجم يستطيع ترجمة الفرص التي تتاح له لأهداف، وقتها سنقول أننا أمام منتخب أوروبي كبير.
0: نعم، من باريس المحلل والصحفي الرياضي محمد مندور، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من الترتيبات المستقبلية في قطاع غزة، ورئيس أردوغان يؤكد الدعم المستمر للشعب الفلسطيني ونصرة المظلومين. أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلق بعد ردا عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي في تصريحات لوسائل أعلام إيرانية أن طهران تنتظر أن ينقل إليها الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وستحدد موقفها بناء عليه، وأشار إلى أن شروط إيران واضحة، مضيفا أن أي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز تتوقف على استيفاء هذه الشروط، مؤكدا أن الحل التفاوضي وحده هو القادر على إخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق وفق تعبيره. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق رفضه مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام قدم عبر وسطاء لفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، معتبرا أن الخطوة تعكس المأزق الكبير والخسائر الفادحة التي تلحق بطهران جراء الإغلاق على حد وصفه. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أهمية التعود إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة.
1: على خطوط التهدئة والتصعيد الشائكة تتحرك طهران وواشنطن. إيران تتقدم بمقترح، فيما تتحفظ الولايات المتحدة حتى الآن على الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
2: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
1: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة، فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز، وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بيزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به إذا قبلت واشنطن المقترح الأخير. لكن الولايات المتحدة لا تبدو مقتنعة بالصيغة الإيرانية حتى الآن، فيما تدخل الانتخابات الأمريكية بدورها في الحساب. فوول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترح وقف القتال ل7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض موقفاً رسمياً من المقترح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: من جهته كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تقديم إيران حزمة مقترحات وشروط لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى وجوب تفادي أي تصعيد يعيد إشعال الحرب. وأوضح فيدان في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك أنه التقى نظيره الإيراني عباس عراقجي وبحث معه تفاصيل المقترح الإيراني وشروط طهران لاستئناف الملاحة.
3: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد أو مقاومة تشدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى

0: الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب، يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها. وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلول دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
1: إلى ذلك أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي رفض بلاده استخدام القوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مجددا تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية. وحذر البوسعيدي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من مخاطر اتساع التصعيد على الأمن الإقليمي، لافتا إلى أن الاضطرابات تعطل حركة التجارة وسفن الشحن عبر مضيق هرمز، مما ينعكس سلبا على أمن الطاقة العالمية واستقرار الأسواق والأسعار، مشيرا إلى استمرار التزام مسقط بتأمين سلامة الملاحة في المضيق بما يتوافق مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أجرت الحكومة العراقية مشاورات مع واشنطن لاستئناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن هذه الإجراءات ستسمح باستئناف رحلات الجوية لدواعٍ إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. تواصلت المواجهات العسكرية بين القوة الحكومية اليمنية والحوثيين، وشهدت الساعات الأخيرة معارك وغارات وقصفا متبادلا في أكثر من جبهة. وقالت القوة الحكومية اليمنية أن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوال إيرانية، وهو ما يهدد الطائرات المدنية والأممية والمنظمات الإنسانية. من ناحيتها، دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لاعتداءات الحوثيين المتكررة على المملكة العربية السعودية. وأدن الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي لاعتداءات الحوثية على السعودية قائلا إنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. كما أكد وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها الكامل لإجراءاتها الرامية إلى حماية أمنها وسيادتها. إلى قطاع غزة، حيث استشهد طفل فلسطيني بنيران قوة الجيش الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوبي غزة، كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في جباليا، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1408 شهداء. وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح بينهم طفلة في قصف طائرة مسيرة مواصي خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية للمدينة قصفا مدفعيا. وفي الأثناء، أعرب مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني عن رفضه وإدانته الشديدة لموقف مجلس السلام القاضي باستبعاد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة. أوضح المجلس أن الأونروا تمثل شاهدا أمميا ومؤسسيا على عدالة قضية اللاجئين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وليست مجرد جهة إغاثية يمكن استنساخ برامجها، محذرا من أن مساعي تصفيتها تحت غطاء نقل الخدمات تعني عمليا تقليص الملف من قضية سياسية وحقوقية ذات مسؤولية دولية إلى مجرد شأن إداري وإنساني. من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في معرض موسياد إكسبو أن مكان مجرم الحرب ليس منبر الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على جرائمهم والدماء التي سفكوها، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا ستكشف الحقيقة دائما وتفضح قناع الصهيونية.
2: رغم أن مجرمي الإبادة الجماعية الذين قتلوا عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة ولبنان منزعجون من مواجهتنا

0: لهم بالحقيقة، فالحمد لله لقد تجرأنا مرة أخرى على قول الحق. من الآن فصاعدا لن ندع الحقيقة تضيع، سنكون صوت المظلومين بكل ما أوتينا من قوة. لقد قلتها من قبل وأقولها اليوم مجددا، نحن عازمون على فضح قناع العقلية الصهيونية المحتلة التي تعتبر نفسها مختارة وترى نفسها فوق جميع الشعوب الأخرى، صاحبة العقلية الخالية من الرحمة والضمير والأخلاق والمبادئ. مكان مجرمي الحرب الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم مذكرات توقيف ليس منصة الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها والدماء التي سفكوها.
1: هذا وأكدت حركة حماس الجاهزية لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، وألقت بنفس الوقت مسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسية على عاتق الحكومة الإسرائيلية وعجز مجلس السلام عن إلزامها بتنفيذه.
0: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل والوسطاء، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحلي لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط بل بآلية الانتقال نفسها، من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب ومن يضمن تنفيذ التزامات كل طرف. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: إلى ذلك نظم ممثلون عن اتحاد الصحافة التركية احتجاجا أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة رفضا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأحيوا ذكرى الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة. وقال رئيس اتحاد الصحافة التركية سينان برهان إن فلسطين لن تنسى، مشيرا إلى أن الاتحاد سيواصل لفت الانتباه إلى معاناة المدنيين والصحفيين في غزة. كما أدان تصريحات نتنياهو بشأن تركيا ورئيس رجب طيب أردوغان مؤكدا أن احتجاج الاتحاد ليس موجها ضد أي دين أو شعب بل يأتي تحت عنوان العدالة ورفض الصمت تجاه ما يحدث في غزة. الضفة الغربية المحتلة، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بمصادرة أراض فلسطينية في قرية الفندق شرقي مدينة قلقيلية شمالية الضفة المحتلة بذريعة وقوعها ضمن مناطق أثرية. ودعت منظمة البيدر الحقوقية الجهات المختصة إلى وقف إجراءات المصادرة وحماية أصحاب الأراضي، وأكدت أن استخدام الذرائع الأثرية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وفرض قيود عليها يستوجب متابعة قانونية وحقوقية للقرار وانعكاساته على أصحاب الأراضي. وتتسع مساحة الأراضي

0: الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق. وبحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية، فقد تجاوزت الأراضي المصدرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109 ألاف دونم. المزيد في تقرير مراسلنا إبراهيم خلف.
1: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يتوزع نحو 780 ألف مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109 آلاف دونم، 69 ألف دونم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29 ألف دونم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5800 دونم من خلال 239 أمرا أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5500 دونم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس، قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دونما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله، مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دونما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيرة، فأضيف نحو 15 دونما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة، كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دونما. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس، فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5570 دونما.
0: هذا وتظاهر أهالي مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر احتجاجا على سياسة هدم المنازل في ظل تهديد العشرات منها بأوامر الهدم. ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء وسط مخاوف من تنفيذ الأوامر وتجريد عائلات. وانتشرت القوات الإسرائيلية في محيط مكان المظاهرات في ظل استنفار أمني ومحاولات للتضييق على المشاركين.
2: نحن هون عشان نعلي صوتنا ونقول بأريحية إنه إلنا حق إنه نعيش تحت سقف آمن، إلنا حق في حق المساواة إلى أخي بسيط أكثر من هيك بساطة، إنه يلاقي البني آدم تخت جنبية فرشة ينام عليها تحت سقف آمن بدون قلق. إحنا نعيش القلق فوق الخمس أيام من يوم ما أخذنا الهدم وأوامر الهدم وأوامر الإفناء ب21 يوم.
0: هذا وكشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن إسرائيل تعتقل 39 صحفيا فلسطينيا في ظروف احتجاز قاسية، بينهم 22 صحفيا يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة بذريعة التحريض. وقال المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفية الفلسطينية إن من بين هؤلاء المعتقلين 5 صحفيات، فيما لا يزال 3 صحفيين من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري. وأضاف أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 250 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة، في وقت يتواصل فيه استهداف الصحفيين ومنعهم من أداء مهامهم. بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي المزمع إجراؤها في 28 من نوفمبر في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت اللجنة إن استقبال طلبات يستمر حتى السابع

0: من أكتوبر، وأن ترشح لعضوية المجلس التشريعي يكون من خلال القوائم الانتخابية فقط ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد على 132 مرشحا. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي النبطية الفوقة وكفر رمان في الجنوب اللبناني. هذا وأظهر فيديو متداول إلقاء الطائرة الإسرائيلية قنابل مضيئة بكثافة في أجواء بلدة المنصور بقضاء صورة، بالتزامن مع القصف المتواصل في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبية لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن استعادة القرار الوطني تحدي مصيري للبنان، وطالب سلام بالإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل والسماح لهم بعودة النازحين إلى مناطقهم.
1: والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها.
0: اتفق العراق والكويت على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمراجعة القضايا العالقة بين البلدين ووضع خريطة طريق بشأنها. ونص البيان المشترك للصادر عن البلدين على أن تقدم اللجنة توصياتها لقيادتي البلدين خلال 30 يوما، وأن تعقد اجتماعاتها بالتناوب في بغداد والكويت حتى استكمال عملها، فيما أكد البلدان دعمهما الكامل لإغلاق الملفات العالقة وتعزيز التعاون والشراكة. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 57 آخرون بهجوم روسي استهدف حي سولوميانسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن الهجمات ألحقت أضرارا بمبنيين سكنيين متعددي طوابق ومنشآت للرعاية الصحية ومنشآت غير سكنية. ذا وقتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخران في هجوم طائرة مسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الروسية. وقالت فرقة العمل المحلية أن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل مواقع صناعية قبل النجاح في إخمادها. اتسعت رقعة المواجهات العسكرية في شمالي إثيوبيا بين القوة الفيدرالية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي في إقليمي أمهرة وعفر، وشهدت العمليات الميدانية تصعيدا متسارعا عقب إعلان 7 فصائل مناوئة للحكومة تشكيل ما يعرف بتحالف الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء لإسقاط النظام، حيث أفادت مصادر التحالف بالسيطرة على مناطق جديدة وأسر عدد من أفراد القوات النظامية. اختتمت في مركز إسطنبول للمعارض فعاليات موسياد إكسبو 2026 والمنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29. وفي كلمته بحفل الختام أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده مستمر في تحقيق قفزات نوعية.
2: بعد أيام حافلة باللقاءات الثنائية والصفقات التجارية، يسدل الستار على معرض موسياد إكسبو 2026 والمنتدى الدولي للأعمال، متوجاً بمراسم توقيع اتفاقيات تعاون دولي تجدد شراكات تركيا الاقتصادية مع مختلف القارات. في قلب هذه الفعالية جدد الرئيس رجب طيب أردوغان التأكيد على أن تركيا ماضية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية الشاملة.
3: تركيا تحتل اليوم المرتبة 16 عالمياً والسادسة في أوروبا. رغم كل الصدمات الاقتصادية العالمية، واصلنا تطبيق سياستنا الاقتصادية القائمة على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، ونجحنا في رفع قيمة صادراتنا الوطنية إلى أكثر من 273 ملياراً، وقفز عدد الشركات المصدرة إلى 168 ألف شركة، وسنواصل مسيرتنا بثبات نحو تحقيق النمو المستدام والمتوازن.
2: بفضل موقعها الجغرافي المميز، تواصل تركيا تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً لا غنى عنه في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وهو ما ترجمه معرض موسياد هذا العام الذي جمع المستثمرين والمصنعين من شتى بقاع العالم تحت سقف واحد.
4: في الجانب التعاون الثنائي بين رجال

0: الأعمال والشركات الطرفين. هناك اللي الآن وقعت اتفاقيات بحضورنا عديدة بين الشركات التركية والشركات العربية، وحضرنا بعض هذه الاتفاقيات، وهذا دليل أن العمل المشترك التجاري أصبح يأتي ثمارة بين الطرفين.
1: بلغة الأرقام، تحول موسياد إكسبو إلى منصة لصناعة التحالفات وعقد لقاءات الأعمال الثنائية المباشرة ومواكبة تحديات الطفرة التكنولوجية التي تواجه الاقتصاد العالمي وتؤثر على مستقبل سوق العمل والإنتاج في ظل القفزات الهائلة التي حققها قطاع الذكاء الاصطناعي.
2: من قلب عاصمتها الاقتصادية تثبت تركيا مجدداً قدرتها في جمع العالم على فرص استثمارية واعدة وصناعة اتفاقيات دولية لبناء شبكة أعمال أكثر قوة ومتانة تعزز مرونة سلاسل التوريد شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً، وترسخ موقع تركيا مركز ثقل تجاري نابضاً بالحيوية والاستدامة. ياسين النهاري، تيرتي عربي، إسطنبول.
3: هذا واستعرضت شركة أسيلسان التركية قدرات نظام الدفاع الجوي كركوت خلال تدريبات بالذخيرة الحية في ولاية قونيا، وذلك بحضور وفود عسكرية من 12 دولة. ونجح النظام في رصد وتتبع وإسقاط طائرات مسيرة متنوعة، بينها طائرات مسيرة انتحارية وأخرى بأجنحة ثابتة، كما تمكن النظام من إصابة هدف أرضي متحرك من على مركبة مدرعة أثناء الاختبار. وشهدت تركيا إنزال سفينة التجريف ذات خاصية الشفط OAB الوطن الأزرق إلى المياه، وهي أول سفينة من هذا النوع تبنى بتصميم محلي في أحواض بناء السفن التركية. وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أولو في بيان له إن السفينة التي تجرى لحام أول كتلة منها في 10 أبريل العام الماضي ستدخل الخدمة عقب إجراء تجارب إبحار تستمر لعدة أشهر، وهي قادرة على تنفيذ في أعمال التجريف أثناء الإبحار أيضا. أعلنت ميانمار عزمها الموافقة على عودة نحو 300,000 من لاجئي روهينجيا المقيمين في مخيمات بنغلاديش إلى البلاد في حال تحسنت الظروف الأمنية. وقالت وزارة الخارجية الميانمارية أن السلطات تحققت من هويات آلاف الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة قدمتها بنغلاديش تضم أكثر من 800,000 شخص، وأضافت أن من بينهم سكانا سابقين من منطقة أراكان ستوافق على عودتهم في حال تحسنت الظروف الأمنية. نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. عراقجي يقول إن إيران تنتظر من الوسطاء أن ينقلوا إليها وجهة نظر الأمريكية النهائية لاتخاذ قرارها، وفيدان يؤكد وجوب تفادي أي تصعيد يعيد إشعال الحرب بأي شكل من الأشكال. القوات الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتواصلة على السعودية. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من الترتيبات المستقبلية في قطاع غزة، ورئيس أردوغان يؤكد الدعم المستمر للشعب الفلسطيني ونصرة المظلومين. نهاية النشر، إلى اللقاء.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، سياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية مع شركة بوينغ لشراء 150 طائرة. أزمة الوقود في أوروبا تتصاعد وفرنسا تتخذ إجراءات لامتصاص الغضب الشعبي.

0: بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقعت شركة الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ صفقة لشراء 150 طائرة ضمن جهود الشركة لتعزيز أسطولها وتطوير الأداء انسجاما مع توسع الأسواق وتخفيض الكلف التشغيلية.
1: في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها في سوق النقل الجوي العالمي، أبرمت الخطوط الجوية التركية في نيويورك صفقة كبرى مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء ما يصل ل 150 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، لتكون بذلك أضخم طلبية لطائرات ذات ممر واحد تبرمها الناقلة التركية مع العملاق الأمريكي حتى الآن. الصفقة التي جرى توقيعها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية مراد شكر، إلى جانب نائبة الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ستيفاني بوب. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لمسار مفاوضات مكثف تواصل منذ عام 2025، وتتويجا لشراكة ممتدة تعززت سابقا بطلبية شملت 75 طائرة من طراز دريم لاينر، وتتضمن بنود الاتفاقية تثبيت شراء 100 طائرة من طراز 737-8 مع خيار شراء 50 طائرة إضافية من عائلة ماكس، مع إتاحة المجال للتحول نحو الطراز الأكبر 737-10. ومن المنتظر أن تبدأ عمليات تسليم هذه الطائرات في المدى الطويل بين عامي 2033 و2037، دعما لخطط التوسع الممتدة وتحديث خطوط الطيران القصيرة والمتوسطة المدى. وإلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومدى الطيران، تمنح الطائرات الجديدة ميزة تشغيلية واقتصادية بالغة الأهمية تتمثل في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، وهو ما يدعم الكفاءة التشغيلية للأسطول في ظل تقلبات أسواق الطاقة والتوجهات البيئية العالمية. ومع هذه الصفقة يواصل الأسطول المشترك للخطوط الجوية التركية وذراعها الاقتصادي إيجيت ترسيخ حضوره الدولي، حيث يتجاوز ما يملكه الجانبان حاليا 200 طائرة من مختلف طرازات بوينغ المخصصة للركاب والشحن، لتشكل هذه الخطوة رافدا جديدا يواكب حركة النمو المتسارعة لقطاع الطيران التركي ومساعيه لمضاعفة حصته في حركة السفر والتجارة الدولية. حسان محمد، تريت عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من اسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكارا. أهلا بك دكتور رحمي معنا. الخطوط الجوية التركية الآن هي الأولى أوروبيا لإحدى عشرة مرة طبعا، وكذلك الخامسة عالميا وفق تصنيف سكاي تراكس. كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقية الجديدة التي وقعت، وما الإضافة التي تمنحها 150 طائرة من طراز 737 ماكس لقطاع النقل الجوي التركي؟
2: الخطوط الجوية التركية تمتلك أسطولا جويا ممتازا جدا، غالبيته من بوينغ، وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الأخيرة 737 ماكس، وتعتبر أكبر صفقة للطائرات. وهذه الصفقة مهمة جدا، وإن الحاجة لهذه الطائرات واضحة، لأن طائرات بوينغ هذه الجديدة لديها قدرات عالية، ويمكن أن تقدم خدمة أكبر من المطار الدولي في إسطنبول، وستكون هذه الطائرات ذات جودة أو ذات نفع أفضل على مستوى البيئة خصوصا، وأن هذه هذه الطائرات تستطيع أن تقدم أفضل على المستوى المتوسط والبعيد وحتى على مستوى الشحن. هي طائرات منخفضة الاستهلاك وعلى مستوى البيئة أضرارها أقل من الطائرة الأخرى.
0: دكتور رحمي
2: نعم،
0: الاتفاقية جرت بحضور الرئيس نفسه، لماذا تولي تركيا هذه الأهمية الكبيرة لقطاع الطيران بشكل عام وللخطوط الجوية التركية الناقل الرسمي بشكل خاص؟
2: نعم، الخطوط التركية شركة كبرى في تركيا وتعمل في مجال نقل المسافرين ونقل البضائع، وهي من الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وهي تستفيد من الموقع الاستراتيجي المركزي لمدينة اسطنبول ولتركيا بشكل عام في خريطة العالم. ولذلك فإن مطار اسطنبول تحول إلى مطار مركزي على مستوى العالم بين أفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا، فهي نقطة التقاء مركزية لكل طائرات العالم. فلذلك فإن تركيا بلد مركزي في مجال النقل الجوي، وذلك بفضل الأسطول الضخم والمتطور لشركات النقل الجوي وعلى رأسها الخطوط الجوية التركية. نعم، إسطنبول مدينة تقع بين قارتين أوروبا وآسيا، ويمكن لأي طائرة تنطلق من مطار إسطنبول أن تصل إلى أي نقطة في العالم بشكل سلس وسهل، وخصوصا فيما يتعلق بعدد طائرات الخطوط الجوية التركية التي تتجاوز 560 طائرة تحمل ملايين المسافرين سنويا.
0: نعم،
2: وكذلك طائرات الشحن التي يبلغ عددها بالمئات أيضا. كذلك
0: دكتور رحمي، نعم،
2: شركة الخطوط الجوية التركية جيدة جدا،
0: كيف تنظرون دكتور رحمي
2: عدة مرات،
0: كيف تنظرون إلى التوازن الذي يحققه التوسعة الأخيرة لمطار إسطنبول، افتتاح المدرج الرابع، بالإضافة إلى صفقات الطائرات الضخمة التي وقعتها شركة الخطوط الجوية التركية؟
2: نعم، عندما نرى التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، نرى الأهمية المتصاعدة لمطار إسطنبول خصوصا بعد التوسعة الأخيرة. كثير من الخطوط أو المسارات التي تمر منها الطائرات في دول الجوار قد أغلقت، ولذلك تضطر كثير من الرحلات من مختلف أنحاء العالم لتوجيه طائراتها إلى مطار إسطنبول، فهو مطار مركزي بالنسبة للعالم. الميزة الجغرافية ليست فقط هي التي تميز هذا المطار، بل الخدمات العالية والكلفة القليلة لهذه الخدمات التي يقدمها مطار إسطنبول لمختلف شركات النقل الجوي.

0: الأجنبية الحكومة والخاصة، ولذلك فإن مطار إسطنبول تحول إلى نقطة مركزية في العالم. نحن نتحدث عن 60 مليون مسافر يمر من مطار إسطنبول، ربما في شهر واحد يمر 10 ملايين مسافر من مطار إسطنبول، نحو 600 طائرة بين الشحن والمسافرين، وهذا أمر مهم جدا لأن مطار إسطنبول تحول إلى مطار استراتيجي مختلف في العالم، وهذا ما يعطيه أهمية أكبر خصوصا في هذه الفترة.
1: تركيا كعادتها تذهب بعيدا في توقيع الاتفاقيات، الحديث أيضا عن مذكرة تفاهم استراتيجية بين الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ بشأن المشاركة الصناعية، ما الذي يعنيه ذلك؟
0: نعم، شركة بوينغ وقعت مع الخطوط الجوية التركية اتفاقا في التطوير والتصنيع، هذا أمر مهم جدا. الشركتان بدأت هذا العام بتوقيع محضر ضبط وصل إلى مستوى توقيع اتفاقية تشمل التطوير والتصنيع والمشاركة في التطوير أيضا، هذا أمر مهم جدا يعود بالنفع على تركيا على مستوى نقل التكنولوجيا وكذلك التشغيل وتقليص أرقام البطالة وكذلك تطوير قطاع الصناعة في تركيا، وهذا أمر مهم جدا كذلك.
1: دكتور رحمي،
0: هذا الاتفاق سينعكس إيجابيا على المجال البيئي أيضا، خصوصا في وأن تركيا لديها الخبرة والقدرة على
1: تماما. دكتور رحمي، وهنا أريد سؤالك،
0: التطوير في مجال الطائرات وقطع غيارها.
1: أمريكا تحتل المرتبة الثانية في صادرات تركيا والرابعة في وارداتها، كما أنها ثاني أكبر مصدر للاستثمار في تركيا. وزير التجارة التركي توقع وصول حجم التجارة البينية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 43 مليار دولار هذا العام. ما القطاعات التي يمكن أن تقود النمو التجاري بين البلدين؟
0: نعم، نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقيات مع تركيا، وتركيا لديها شركات ومؤسسات اقتصادية كبيرة على رأسها الخطوط الجوية التركية، ولذلك فإن تركيا والخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول يساهمون في إنجاح مثل هذه الاتفاقيات التي ستنعكس إيجابيا على تركيا وشركائها، ليس فقط في المبادلة التجارية بل كذلك فيما يتعلق بقطاع السياحة والخدمات وغيرها. فالاقتصاد التركي يساهم بشكل كبير في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الجديدة، نتحدث عن 60 مليار دولار من العائدات، وكذلك الخطوط الجوية التركية تساهم في استقطاب الأموال العملات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية.
1: شكرا جزيلا لك من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكرا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه ارتفاعات كبيرة على أسعار الوقود عالميا مع نقص الإمدادات عالميا والتوترات الجيوسياسية.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا وإنصاتا.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أهلا بكم من جديد. تشتد أزمة الوقود في فرنسا مع ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% خلال عام واحد، بتزامن مع موجة غلاء تضرب أسواق الطاقة الأوروبية وتدفع التضخم الفرنسي إلى 2.4%. تسعى الحكومة الفرنسية لاحتواء الضغوط بحزمة دعم جديدة تستهدف القطاعات الأكثر تضرراً.
1: بعد أشهر من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، تحاول الحكومة الفرنسية امتصاص ضغط الشارع من خلال إجراءات شملت مساعدات بنحو 90 دولاراً لأكثر من 5 ملايين سائق من سائقي المسافات الطويلة، تستمر حتى نهاية العام. كما رفعت سقف المنحة المقدمة لأرباب العمل من 525 دولاراً إلى نحو 900 دولار، إضافة إلى تمديد المساعدات المخصصة لقطاع البناء والزراعة والصيد حتى نهاية العام بكلفة إجمالية جاوزت 390 دولاراً.
2: ندرك تماما أن الوضع صعب جدا على مواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، ولهذا قررت الحكومة تقديم دعم أوسع يشمل عددا أكبر من المستفيدين، وهذا أمر مهم جدا. وفي الوقت نفسه سنواصل العمل على الحفاظ على توازن المالية العام.
1: تأتي هذه الإجراءات في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية حجم الضغط المتزايد على الأسر وأصحاب المهن بعد ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع البنزين بأكثر من 19%، كما سجلت أسعار الطاقة بشكل عام ارتفاعا بنحو 17% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. ارتفاع أسعار الطاقة أوصل معدل التضخم إلى 2.4% في أغسطس مقارنة بنحو 2% في يوليو، مع توقعات لبنك فرنسا بأن يستقر التضخم نسبيا عند 2.3% خلال العام الجاري.
3: الأمر صعب جدا، وأحيانا لا نستطيع تدبر أمورنا حتى انتهاء الشهر. لدينا عدة شاحنات، وكنا في السابق ندفع 6,000 يورو شهريا لخزان الشاحنة، أما الآن فقد ارتفعت التكلفة إلى ما يقرب 12,000.
4: لم يعد بإمكاننا العمل. اتصل بي شخص وطلب مني إجراء إصلاح فلم أستطع. قلت له لا يمكنني القدوم لأنني لم أجد بنزينا في محطتي وقود. الأمر لا يطاق ولا يمكننا تحمل هذه التكاليف.
1: ومع استمرار ارتفاع كلفة الوقود لا يقتصر الضغط على ميزانيات الأسر، بل يمتد إلى كلفة التشغيل في القطاعات الأكثر اعتماداً عليها، حيث تتحول كل زيادة في الأسعار إلى أعباء إضافية تضغط على هوامش النشاط.
5: من محطة الوقود هذه تتضح الحلقة التي تربط سعر الطاقة بكلفة السلع والخدمات، فكل ارتفاع هنا ينتقل إلى النقل والمعدات ثم إلى الأسواق والمستهلكين. وبينما تسعى الحكومة إلى كبح التضخم عبر المساعدات، يبقى التحدي في استعادة القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة. نجية بدري، تيرت عربي، باريس.
0: نبقى في باريس. معنا من هناك أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري. أهلا بكم دكتور كميل. إذن أسعار الديزل ترتفع بقوة في أوروبا عموما وفي فرنسا بشكل خاص، وكذلك في الولايات المتحدة. ما الذي يحدث في سوق الديزل تحديدا، ولماذا تأثر الديزل أكثر من غيره من المشتقات النفطية؟
6: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. هذا سؤال جيد ويسلط الضوء على الديزل الذي كان سابقا من أبخس الأثمان من ناحية الوقود. كان والناس اشتروا سيارات الديزل بحكم أنها يعني تحتوي على مادة بخسة الثمن. كانت هناك يعني فرض ضريبة على الديزل، وخرجت آلاف السترات الصفراء ونجم عليها عنف شديد ومشاكل اجتماعية كبيرة، واضطرت الدولة أن تضخ 17 مليار يورو لمساعدة كل الفئات. الآن المشكل هو ليس مرتبط بالضرائب، ولكن بالحرب في إيران، يعني كل محطات يعني تكرير النفط التي تعطينا الديزل هي يعني توقفت أغلبها. كان في فرنسا 27 محطة والآن لم يبقى إلا 13 محطة. لماذا؟ لأن تكرير في فرنسا هو مرتفع التكلفة وفرنسا تتجه إلى دول الشرق الأوسط بحكم أن هذه الدول عندها النفط موجود محليا والتكرير بأثمان جد مناسبة. ولكن نحن نعرف كلنا أن مضيق هرمز هو شبه مغلوق، وأن إمدادات الديزل والمشتقات النفط، لأن المشكلة ليس فقط في النفط الخام ولكن في المشتقات، هي يعني تأتي بشكل نادر. اتجهت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإلى الهند وكذلك النرويج، ولكن السيد ترامب هدد بأنه سيوقف تصدير الديزل إلى دول أخرى للحفاظ عليه داخل التراب الأمريكي، وهذا يعني السبب هو الضغط على أسعار الديزل.
0: دكتور كميل، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن بالنسبة للعوامل ترتبط، طبعا يرتبط ارتفاع الأسعار بتوترات الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات عبر هرمز، لكن ماذا عن الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية وتأثيرها على فرنسا وأوروبا؟
6: نعم، هذه كلها عوامل تتراكم المشاكل والصدمات بالنسبة لاقتصاد فرنسا. فبعد جائحة كورونا التي رفعت مديونية فرنسا، وكذلك الحرب في أوكرانيا، الآن هذه الحرب في إيران، فكلها عوامل تدفع إلى انخفاض في النمو الاقتصادي.
0: نعم.
6: والتضخم وارتفاع يعني كل الصدمات على السلع، على كل المواد، وربما يمكن أن تنجم على كل هذا اضطرابات اجتماعية. نعم. ومظاهرات، وهذا لا نعرف إلى يعني ربما يكون من عشية إلى ضحاها.
0: الشعب دكتور الفرنسي
6: لا
0: تحدثتم عن الموقف الأمريكي، المصافي الأمريكية تعمل بنحو 94% من طاقتها، هل تستطيع الولايات المتحدة نظريا تعويض النقص العالمي إذا ما أرادت؟
6: الولايات المتحدة هي بالفعل يعني ساهمت في تخفيض الضغط على الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة لا يمكنها تعويض يعني 20% من النفط الذي والمشتقات التي تأتي من مضيق هرمز. ولا ننسى أن هناك ضغوطات من طرف الحوثيين على مضيق أباب المندب، وهذا هذا المضيق يمر عبره عديد من السلع بما فيها النفط، النفط الذي كان يأتي. ما خفض الضغط على على على الإمدادات، إمدادات النفط، وهو الأنبوب الذي كان يأتي من المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
6: بخمس مليون برميل تقريبا أو أكثر، ونحن نعرف أنه تم استهداف هذا الأنبوب من طرف قوات في العراق، وتم تهديدات من طرف الحوثيين في المضيق في باب المندب. كل هذا يعني يعطينا صورة جد جد سيئة وسلبية بالنسبة لإمدادات الديزل ومواد. نعم. أخرى. وهناك
0: دكتور كميل
6: يعني نعم،
0: لو عدنا إلى فرنسا، الحكومة هناك أعلنت إجراءات لتخفيض غضب الشارع من ارتفاع أسعار

0: الديزل والوقود، هل تعتقدون أن هذه الإجراءات من شأنها تهدئة غليان الشارع، سيما وأننا على بعد أيام فقط من الذكرى السنوية لحركة السترات الصفراء؟
1: نعم، هذا سؤال مهم، وهو الذي يعني يتداول من طرف وسائل الإعلام والمحللين الفرنسيين. هل يعني الإجراءات الحكومية من الممكن أن تخفف من الضغوطات على القدرة الشرائية للمواطنين، ومئة دولار ولو أنها نعطي 200 دولار ليس في عدة مرات ولا في مرة واحدة، هذا لا يكفي. المساعدات كذلك للمزارعين، للفلاحين الذين يستعملون يعني شاحنات وآليات الإنتاج، وكذلك للصيادين وللشركات، كل هذا لا يكفي، لا يمكن. لماذا؟ لأن الدولة أنفقت بشكل كبير بعد الحرب في أوكرانيا، ونجم عليه ذلك 5 أو 7 مليار يورو يعني دعم للدولة للوقود، وهذا لم يحل المشكل، لأن المستهلك لا يرى أن هناك دعم لما يشتري الوقود. الآن الدولة تقول نحن عندنا مديونية ترتفع إلى 3500 مليار دولار، لا يمكن لنا أن نساعد كما كان عليه الأمر سابقا.
0: الدكتور كميل الساري من باريس، أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. هذه الأرض كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. اتفاق مكة ينتقل إلى الميدان وأردوغان يحدد قواعد المساندة والدعم. بين جاهزية حماس وعرقلة إسرائيل، من يجبر نتنياهو على تنفيذ اتفاق